0: فالمشهد اليوم هذا التصعيد لا يخدم أي مسعى قادم، وخاصة أن هناك اليوم وسيط عماني وأيضا اتصالات قطرية، اتصالات مصرية، اتصالات كويتية، اتصالات سعودية، لن يخدم أي اتصالات بتخفيض هذا التصعيد طالما إيران ماضية بهذه العربدة وبهذا الإرهاب. أضف على ذلك تأجيج الصراع في المنطقة لا يخدم حتى الطرف الإيراني. الطرف الإيراني يسعى اليوم أيضا إلى تأجيج موقع آخر من أو أداة أو ذراع آخر، ذراع إيراني، نتحدث عن جماعة أنصار الله وهي جماعة الحوثي من خلال باب المندب. شاهدنا قبل قليل حسب الأخبار العاجلة والواردة باستهداف أو قصف الحديدة. هذا اليوم احنا نتحدث عن لماذا قصفت الحديدة. قصفت الحديدة لأن هناك سلوك إرهابي للذراع الإيراني تجاه المضيق وتجاه الممرات المائية، وذلك سعيا من إيران لتخفيف الضغط عليها. إذن إيران اليوم تواجه ضغط كبير جدا من خلال الولايات المتحدة، أضف على ذلك ضغط كبير جدا من خلال الردع الدفاعي الخليجي والأردني أيضا، والذي أجهض كل محاولاتها لحرق المنطقة. كل هذا وضع إيران اليوم في زاوية لا تحسد عليها، بل على العكس الكل يضع اليوم إيران تحت طائلة الاتهام، وليس الاتهام لمجرد المتهم مثل ما يقولوا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن هذا المتهم اليوم ثبتت إدانته من خلال بياناته الرسمية والتي يعني يتباهى فيها من خلال استهداف دولة الكويت أو مملكة البحرين أو المملكة العربية السعودية أو قطر أو الإمارات أو المملكة الأردنية. لذلك نجد أن الجانب الإيراني اليوم يتعمد حتى بعملية العبث بأمن المنطقة، وكأنه هو بحالة جنون أو دخل بمرحلة الجنون للعبث بأمن المنطقة. طبعا كل هذا يعتبر ضغط سياسي وتصعيد، خلينا نسميه تتعمد استراتيجية التصعيد الأفقي، أي توسيع نطاق الرد خارج حدودها لاستهداف حلفاء الولايات المتحدة في دول الخليج بهدف رفع تكلفة الحرب على واشنطن، وأيضا دفع دول مجلس التعاون الخليجي للضغط من أجل وقف التصعيد أو قبول شروط إيرانية حول مضيق هرمز، وخاصة اليوم أن إيران لا تملك أي كروت تفاوضية. تفضل.
1: نعم، وإلى أي مدى يعكس التضامن العربي والخليجي وحدة الموقف في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة؟
0: يعني خلنا ننطلق من الأمانة من جامعة الدول العربية. نشاهد حتى اليوم جامعة الدول العربية ليست جامعة الدول العربية في بداية الأزمة، هناك اليوم نشاط محموم للسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نشاهد نشاط في التصريحات، في البيانات، في البيانات السياسية والدبلوماسية، بالاتصالات. أضف على ذلك إذا تحدثنا عن الاتصالات العربية العربية والخليجية العربية، نجد أن هناك حراك كبير جدا إن كان من القاهرة أو من دمشق أو كان من بيروت أو كان من عمان أو كان حتى من العواصم الخليجية. كل ذلك يضع اليوم مثل ما تفضلت فيه هو تناغم بهذا التنسيق وأيضا التعاون، وخاصة أن يعني لكل دولة بكل تأكيد ثقلها السياسي والجيوسياسي والاستراتيجي وأيضا على مستوى العلاقات الدولية. لذلك تجد أن اليوم حتى الدول العربية تعمل على تنسيق موقف واحد تجاه هذه الاعتداءات، وخاصة أن حتى يعني الأطراف الأخرى يعني الدول الصديقة نتحدث هنا خارج إطار الوطن العربي، نتحدث حتى بيانات من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول آسيوية ومن سواء كانت في وسط آسيا أو شرق آسيا، أيضا هناك تصريحات لأنها أيضا دول متضررة من إغلاق أو فتح حتى المضيق، عملية إغلاق وفتح المضيق بحالة اضطراب لا تجعل هناك سلاسة في سلاسل الامداد، ايضا رفع تكلفه النقل البحري والتامين النقل البحري ايضا وضع عائق امام هذه الدول، وخاصه مثل لما نتكلم عن دوله مثل جمهوريه الصين الشعبيه الصديقه، ايضا هذا يشكل ضغط اقتصادي كبير عليها خاصه على مستوى السلع والمواد المصنعه او حتى استيرادها للمواد الخام من دول مجلس التعاون الخليجي كمثلا الغاز المسال او يعني النفط والبترول وغيرها من مصادر الطاقة الموجودة في الخليج أو التي تقوم بتصديرها دول الخليج. لذلك أجد أن التنسيق العربي اليوم هو تنسيق، لن نقول فقط أنه تنسيق محمود، بل تنسيق فعال جدا، اتصالات وزراء الخارجية بشكل يعني دوري.

0: وديناميكي في نفس الوقت، يشكل أيضا يعني شكل القرار العربي القادم حتى على صعيد الاتصالات الثنائية مع ما بين هذه الدول وأيضا الدول الصديقة، أو حتى على صعيد العلاقة الجماعية للدول العربية مع الدول الصديقة، إن كانت على مستوى منظمات مثل منظمة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال وليس الحصر. نعم تفضل.
1: نعم، ما أهمية دعوة مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكيف تقيم أداءه حتى هذه اللحظة وفي هذه الظروف؟
0: والله خلينا نرجع لعندما تولت البحرين يعني رئاسة الجلسة آنذاك، وعفوا العضو في مجلس الأمن، عضو طبعا غير دائم، ولكن سعت مملكة البحرين الشقيقة إلى أن تضع قرار ونجحت في وضع القرار في مجلس الأمن، ولكن على الجانب الآخر كان هناك يعني تو فيتو مثل ما يقولون، كان هناك فيتو فرنسي وفيتو صيني. اليوم هذه الدول التي اتخذت قرار بالفيتو هي اليوم مسؤولة أيضا أمام المجتمع الدولي، كون الإرهاب الإيراني طال حتى المصالح، لا ننسى المصالح الخليجية الصينية أو المصالح الخليجية الفرنسية أو المصالح الخليجية الروسية، احنا نتحدث اليوم عن مجاميع وحلفاء وتشكيل مظلة معينة أو هندسة معينة بالعلاقات الدولية داخل مجلس الأمن، ولكن هذا يشكل ضغط كبير جدا على المسؤولية اليوم اللي على عاتق مجلس الأمن. إذا كان هناك من يحمي هذه الاعتداءات الآثمة على دول مسالمة، دول تسعى إلى التنمية، دول لديها علاقات ممتازة مع كل الدول الأعضاء سواء على مستوى الأعضاء الدائمين أو الغير دائمين في مجلس الأمن، أعتقد اليوم أن إحنا أمام أزمة، أنه لن يكون هناك أي احترام للقانون الدولي في قادم الأيام بكل تأكيد، وهذا لا يشجع فقط الدول المارقة بل يشجع حتى على مستوى الميليشيات وغيرها بأن تكون هذه وكالات قادمة لخدمة أجندات دولية. لذلك أجد أن تفعيل مجلس الأمن لقانونه ووضع إيران تحت طائلة العقوبات وتحت طائلة الردع الدولي أعتقد يجب أن يكون قاب قوسين أو أدنى، ويجب أن يتم تطبيق كافة القوانين الملزمة على إيران. إيران اليوم تعتقد أن من خلال يعني حماية حق الفيتو أو الدول المانحة للفيتو هي بنهاية المطاف بحالة، خلينا نقول انها بحاله يعني لا يعني شلون نقدر نوصفها، ما يعني الوصف هنا تحمي نفسها من اي ادانه قادمه كون ان هناك فيتو يحميها، ولكن اعتقد ان اليوم هذه الازمه وتصاعد هذه الازمه لن يكون هناك فيتو للصالح الايراني او يحمي ايران من رده فعل دوليه. اعتقد ان المشهد القادم هو تحالفات مثل ما نشاهد ايضا على التقارير الاخباريه الصادره، هناك أيضا تنسيق بريطاني أمريكي لحشد تحالف دولي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، كل ذلك يضع إيران في أمام أزمة كبيرة جدا، أمام يعني إجهاض أي حلم وطموح إيراني لإدارة هرمز كمضيق، وأيضا حتى الهيمنة على مضيق هرمز أو الهيمنة على الملاحة الدولية من خلال مضيق هرمز.

0: قضايا استراتيجية. في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين وروسيا من تقديم أي دعم عسكري لإيران، كما ألمح إلى إمكانية توسيع نطاق العمليات العسكرية ضدها. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. كيف تقرأ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس بجدية استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران؟
1: بعد التحية، أعتقد أن تصريحات الرئيس ترامب تأتي من عدة منطلقات. لعل الأول هو ما يتعلق برغبة دونالد ترامب في إنهاء هذه العمليات العسكرية، سواء من خلال ضربات مكثفة لإيران تستهدف بعض البنى التحتية وبعض المنشآت النووية، إضافة طبعا إلى رغبته أيضا في

0: العودة إلى مائدة التفاوض من خلال إجبار إيران وإلزامها على الذهاب إلى مائدة التفاوض عبر هذه العمليات العسكرية. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق بالكلفة، الكلفة الاقتصادية والكلفة الطاقوية والكلفة النفطية، إضافة إلى الكلفة الأمنية التي طبعا يستنزفها العالم كله حاليا من خلال قيام إيران بالسيطرة والاستيلاء على مضيق هرمز والادعاء بأن مضيق هرمز هو تابع لإيران وما إلى ذلك. وبالتالي كل هذه الأمور تشير إلى رغبة الرئيس الأمريكي الحقيقية في إنهاء هذه الجدلية، سواء الجدلية السياسية التي تنشرها إيران حاليا أو حتى الجدلية العسكرية والأمنية من خلال القضاء على قوة ضاربة لإيران. أعتقد أن إيران خلال الفترة الماضية منيت بالعديد من الهزائم العسكرية والضربات الموجعة لها من خلال طبعا الولايات المتحدة، وبالتالي من الممكن استمرار هذه العمليات العسكرية حتى انتهاء طبعا القوة العسكرية لإيران أو حتى القضاء على مفاصل الدولة العسكرية والأمنية، وبالتالي تصبح إيران مضطرة أيضا إلى الذهاب إلى مائدة التفاوض حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، وكيف ترى تحذير الرئيس ترامب للصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران في ظل التقارير التي تتحدث عن احتمال تقديم دعم أو معلومات لطهران؟
0: يعني أظن أن كل من روسيا وإيران تحتاج بالفعل إلى مزيد من الدعم الأمريكي وليس طبعا خسارة الحليف الأمريكي. على سبيل المثال، ذهب دونالد ترامب إلى الصين في زيارة تاريخية وعقد صفقات مع الصين بمليارات الدولارات، وبالتالي أتخيل أن الصين أذكى من أن تخسر كل هذه الصفقات من خلال طبعا الذهاب إلى صفقة عسكرية أو صفقة أسلحة مع إيران. وأيضا على الجانب الآخر، روسيا تحتاج للولايات المتحدة ودعمها أيضا في حربها ضد أوكرانيا. الرئيس الأمريكي ألمح بأنه يؤيد التوجه الروسي وأيضا الخطة الروسية في إنهاء الحرب مع أوكرانيا، وبالتالي أيضا روسيا لابد أن تكون حريصة على هذا الطرح. طبعا كل من إيران وكل عفوا من روسيا والصين لها علاقات نعم مع إيران، لكن مسألة التوازنات والتحالفات الاستراتيجية أيهما أولى؟ على سبيل المثال، هل الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها سواء الثقل الأيديولوجي والاستراتيجي وأيضا قدرتها على إنهاء ملفات كبيرة، أم إيران التي تعتبر أحد الحلفاء نعم مع كلا الدولتين، لكن تبقى الإشكالية في موازين القوى سواء القوى الدولية حتى موازين القوى العسكرية سواء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران.
1: نعم، وهل تعتقد أن سلوك إيران العدائي أسهم في التصعيد الحالي وما انعكاسات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، وما مدى إمكانية جلوس الأطراف مجددا إلى طاولة المفاوضات؟
0: بالطبع السلوك الإيراني هو الذي جعل هذه العمليات العسكرية مستمرة. الدليل على ذلك أن العمليات العسكرية استمرت قرابة 39 يوم من 28 فبراير حتى 8 أبريل. تم الدعوة إلى مائدة التفاوض وتم الدعوة إلى جولتي إسلام أباد 1 و2، وتم تدشين فعل مذكرة تفاهم، لكن المشكلة في الخروقات الإيرانية المستمرة هي التي أعادت الكرة مرة أخرى إلى عمليات عسكرية. وبالتالي على إيران أن تكون أكثر حرصاً على الذهاب إلى مائدة التفاوض، لأن المشكلة هنا بأن إيران تراهن على عنصر الوقت، وبالتأكيد عنصر الوقت ليس في صالح إيران، لأن إيران تستنزف اقتصاديا وأمنيا وطاقويا وأيضا بنى تحتية كبيرة تحتاج إلى مزيد من المساعدات، إضافة إلى أن الرئيس الأمريكي قال بأن أي استهداف أو أي عقوبات لمضيق هرمز من قبل إيران سيتم خصمه من الرصيد الموجود لدى الولايات المتحدة الأمريكية من الأرصدة الإيرانية، يعني تستنزف إيران. مسألة أخرى وهي مسألة كيفية العودة إلى مائدة التفاوض، أتخيل أن إيران بالفعل تحتاج إلى الذهاب إلى مائدة التفاوض. هي تحاول تصدير صورة ذهنية لدى شعبها بأنها انتصرت، ثم بعد ذلك تريد العودة إلى مائدة التفاوض مرة أخرى مع الولايات المتحدة، لكن لابد أن يكون هناك جدية، لابد أن يكون هناك طرف واحد يمسك بخيوط اللعبة كما يقال في إيران. لكن عندما تتعدد الأصوات داخل الرؤى داخل إيران، أعتقد أنه لا يمكن الوصول إلى مائدة التفاوض. لكن في كل الأحوال أعتقد أن إيران ستذهب إلى مائدة التفاوض، لأن البديل مكلف لإيران سواء اقتصاديا أو أمنيا أو عسكريا أو حتى اجتماعيا، إضافة طبعا إلى أنه يضر أيضا ب أركان الدولة الإيرانية. نتحدث عن استهداف لبنى تحتية، نتحدث عن استهداف لبعض المواقع الاستراتيجية الإيرانية، وهو ما يقلل من قوة إيران سواء القوة الأيديولوجية القوة العسكرية، وبالتالي ستضطر إيران في النهاية إلى الذهاب إلى حالة تفاوضية. ناهيك عن جزء أهم جدا وهي المسألة الخاصة أيضا بأن هناك استهداف حاليا لأزرع إيران. الولايات المتحدة تقوم حاليا بضربات موجعة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر، وبالتالي أعتقد أن كل هذه الأمور ستجعل إيران

0: إلى الذهاب إلى ميدان التطور الحقيقي.
1: نعم، وهل يمكن الاعتبار بأن المواجهة الأمريكية الإيرانية دخلت مرحلة الحرب المفتوحة أم ما زالت تحت سقف التصعيد المحسوب؟

0: إما أن تقبل إيران بالشروط وتذهب إلى مائدة التفاوض وتنهي هذه الحالة وتحترم أيضا القانون الدولي وتحترم جيرانها من دول مجلس التعاون وكذلك الحال للمملكة الأردنية الهاشمية، وإما ستلقى المزيد من الضربات العسكرية. وأعتقد أن في هذه الحالة سيتم تركيز الضربات العسكرية وسيتم أيضا تسريع وتيرتها، وبالتالي تضطر إيران إما إلى الذهاب إلى مائدة التفاوض أو إعلان استسلام كامل لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تضيع وقت كثير في مسألة ضربات خفيفة أو بعض الضربات التي ربما تضطر بعدها إلى الاستراحة ثم تكملة هذه الضربات. أتخيل أن هذه المرة ستكون أكثر جدية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، وكيف يمكن أن يؤثر هذا التصعيد على أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وما التداعيات المحتملة على المنطقة والاقتصاد العالمي؟
0: بالتأكيد هناك تداعيات بالفعل على مضيق هرمز. لا ننسى أن حوالي من 20-30% من التجارة تمر عبر هذا المضيق، هو مضيق حي وهو مضيق هام، إضافة طبعا إلى أن هذه المنطقة وأهميتها الجيوستراتيجية باعتبار أن منطقة الخليج العربي هي مكمن للطاقة في العالم، وبالتالي أي تأثير عليها سيؤدي إلى تأثير على الاقتصاد التقوي العالمي. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا بمسألة الممرات المائية وكيفية أيضا حمايتها في الفترة المستقبلية. أعتقد أن الحالة الإيرانية تمثل نموذج لكيفية إدارة هذه الممرات المائية العالمية خلال الفترة المستقبلية، لأن طبعا نتحدث أيضا أن الحوثيين يلوحوا أيضا بفعل نفس الشيء في مضيق بير المندب جنوب البحر الأحمر. كل هذه الأمور ستؤثر على الملاحة العالمية، وأزمة تقوية كبيرة، أزمة أيضا فيما يتعلق بالتجارة العالمية، وكلها أمور طبعا تلقي بظلالها أولا على الاقتصاد العالمي، على ارتفاع الأسعار، على تضخم، على أيضا عدم نمو في السلع والخدمات. نتحدث عن يمكن نقص في النمو العالمي بنسبة 1-2% خلال هذا العام، وبالتالي كل هذه الأمور طبعا هي مؤشرات بأن الاقتصاد العالمي بدأ يتراجع كثيرا نتيجة مسألة مضيق هرمز، وكذلك الحال ظلال البحر الأحمر أو مضيق المندب، وكلها أمور ستعيدنا مرة أخرى إلى تكثيف الجهود العسكرية وكذلك التفاوضية من أجل إنهاء هذه الحالة الموجودة حاليا فيما يتعلق بالحرب بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: تحليلات استراتيجية. شهدت الضفة الغربية تصعيدا أمنيا جديدا بعد مواجهات في بلدة تل جنوب غرب نابلس أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل عسكريين إسرائيليين، في وقت فرض فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا على المنطقة وأعلن استعداده لتنفيذ عمليات واسعة، بينما دعت الرئاسة الفلسطينية إلى تدخل دولي لوقف التصعيد. وحول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. كيف تقرأ التصعيد الأخير الذي شهدته الضفة الغربية وما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين ومقتل عسكريين إسرائيليين؟
2: صباح الخير أخي فايز لك ولجميع المستمعين. يعني الأكيد أكثر من مرة رددت معك تحديدا أن هذا الصيف ساخن، صيف الضفة الغربية، وتفجر الملف اليوم. نتنياهو يبحث عن جبهة جديدة بعد مشاركته مع حرب إيران، وأيضا لبنان اتجه إلى المناطق التجريبية وغزة بمكانك سر. إذا لابد من هذا الصيف الذي أنا أشكك بأمور أن تكون أمور صدفة صناعة حدث. نحن نتحدث عن حصار نابلس كاملا، نتحدث عن عملية عسكرية تحت مظلة التفريغ، ما يسمى البحث عن السلاح وتفريغ القرى من السلاح، وهذا يعني مطاطي. هذا الملف سينتقلون من مدينة لمدينة وقرية إلى آخره. وقلنا الأردن مع فلسطين، اليوم الأردن يتعرض لقصف الهدف العاطفي السياسي، وأيضا الضفة إلى صناعة العنف حتى يكون هناك التهجير الناعم. نتحدث عن القدس، نتحدث عن الضفة، هنا الجنسيات أردنية أكثر من 700,000 حاملة الأرقام الوطنية. إذا هناك مشروع تم تأجيل الضفة إلى هذه الساعة، العالم مشغول، المجتمع الدولي كانت الضفة خطأ.

0: أحمر. إذا هذه العناوين الاستراتيجية هي الهدف الرئيسي للعملية. كما ذكرنا نتنياهو يبحث عن جبهة جديدة، طبعا هذا يدرر أحلام المستوطنين وبناء الاستيطان السرطاني. لكن المشكلة إذا ذهبت إلى الصدام مع الشارع الفلسطيني الذي يختنق اقتصاديا وحالة الياس، أوصلوا سكان الضفة الغربية إلى هذه الساعة. إذا كان هناك عمليات حملات أمنية كبرى وعزل القرى واجتياح مناطق ضمن السيادة للضفة الغربية أي السلطة الفلسطينية، التمادي هذا ينقلب على أوسلو وأيضا يؤجج الوضع. هذا ما يجري في الضفة الغربية. إذن هو سيناريو مبيت في توقيت سياسي في المنطقة حساس، الكل مشغول بنفسه. الأروقة في كل الأروقة من الأمم المتحدة إلى الدبلوماسية العربية، هذا التفرد في الضفة الغربية هو متمم للقضم والضم وإعلان السيادة. هذا إسرائيل ما تسعى له بمساحتها الجديدة. إذا المخطط كبير، البدايات عنيفة جدا، الشهداء والجرحى. نحن نتحدث عن يوم واحد إسرائيل استنفرت نتنياهو كاتس العملية العسكرية. هذا ليس كله وليد يعني نقول الصدفة أو ردود أفعال على مقتل قائد إسرائيلي أو جندي إسرائيلي. نحن نتحدث عن بداية تفجر ملف الضفة إلى أين سيؤول. أنا أعتقد من وجهة نظري لنراقب الأيام القادمة وعليه تبنى المواقف. إذا أخذت منحنى إسرائيل بغطرستها وجيشها الرديف المستوطنين الذي يدعمه الجيش الإسرائيلي وأطلاق هذه القطعان المستوطنين اتجاه القتل والاقتحامات وحرق، هذا يدلل على نقول الأرض المحروقة، لكن بسيناريو مختلف، ليس كغزة، ليس لأن الضفة الغربية يوجد فيها السلاح الثقيل. نحن نتحدث عن ربما فرادة أو أسلحة خفيفة إلى آخره، لكن إذا خرج الفلسطينيين إلى الشارع وأصبح هناك صدام حقيقي، يعني لا أقول انتفاضة كبرى، لكن إذا ذهبت بهذا الاتجاه صدام شارع مقابل شارع مسلح وأعزل الفلسطينيين، نحن أمام للأسف صمت دولي لا أقول ضوء أخضر، لكن ستكون الأمور مكلفة على ما يسمى اتفاقيات السلام وتحديدا أوسلو.
1: نعم، في ظل مطالبة الرئاسة الفلسطينية بتدخل أمريكي، هل يمكن أن نشهد تحركا دوليا فاعل هذه المرة؟
0: شوف، هناك اجتماع هام الاثنين على الثلاثاء بين نتنياهو وترامب. سيكون هناك دائما في عودة نتنياهو من البيت الأبيض هناك مصيبة في الشرق الأوسط. إذا كان بالفعل هناك ضوء أخضر مبيت أمريكيا، سيكون الأمور مكلف على حتى على الجمود السياسي في غزة، موضوع المرحلة الثانية. ولكن إذا مرت الأمور بمساومات أن لا أتدخل بحرب إيران وأتفرد في الضفة، هذا يكون بشكل غير مباشر حتى لا تصطدم الإدارة الأمريكية مع الدبلوماسية العربية مع الاتحاد الأوروبي. لكن الآن يعني تقاربات أوروبية تحديدا بريطانيا مع أمريكا بملف إيران، كلها ملفات متداخلة. أنا أعتقد أن الرئاسة الفلسطينية شعرت أن الذهاب مباشرة كما لبنان ذهب إلى أمريكا وهي ترعى الآن الاتفاقات والتقاربات، ذهبت السلطة مباشرة إلى راعي الولايات المتحدة الأمريكية. هل يستجيب؟ أنا أعتقد ليس الموضوع أن أمريكا تحديدا المايسترو التي تدير يعني دفة الأمور في المنطقة أنها ستتغاضى عن موضوع إذا ذهبت إلى تصعيد أعلى مما هو متوقع في هذا الصيف الساخن، لأن هناك ضغط سيكون سعودي مصري أردني. لا تنسى الوصاية الهاشمية في القدس، هناك صحيح استهداف واضح من قبل نقول دول بعينها في المنطقة لإشغالات. إذن إسرائيل تستغل المناخ العام في اتجاه نقول الانقضاض على مشروعها موضوع الضفة الغربية. لكن الرئاسة الفلسطينية ماذا بيدها غير استخدام الدبلوماسية؟ إذا كانت هناك أمور ذهبت إلى كسر العظم أي انهيار السلطة ليس فقط اقتصاديا، أيضا المناطق السيادية، تفريغ السلطة من سيطرتها والسيادة، ربما نشعر أن هنالك الأمور أخذت منحنى آخر. إذا هي فقط ما بعد الثلاثاء القادم، نتائج الزيارة ستتضح أكثر.
1: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فاجر حسيني والمخرج عبد القدوس إسماعيل، إلى اللقاء.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأولي في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولولو النصار للطب الإسلامي. رحم الله الراحل خالد يوسف المرزوق.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

بهذا الكتاب توصيات. يقولها الكاتب: اعرف ساعات القوة لديك، غالبا تكون بين 7 إلى 12 ظهرا، استغلها للأعمال العميقة. لا تعمل وأنت منهك، فالعمل في حالة الإنهاك ينتج عملا ضعيفا، ثم تحتاج إلى وقت إضافي لإصلاحه. نم جيدا. يقول الكاتب: النوم ليس مضيعة للوقت بل استثمار. مارس رياضة خفيفة يوميا، فالحركة تعيد ترتيب كيمياء الدماغ. في المحور 15، قاعدة التقدم الصغير سر النجاح الهادئ. يؤكد فوركوس أن أغلب الإنجازات الكبيرة جاءت من خطوات صغيرة متتابعة. يقدم قاعدة يسميها قانون 1%، أي أن تتحسن بنسبة 1% فقط كل يوم. لماذا 1% فقط؟ لأن التغيير الكبير يخيف الإنسان، ولأن النفس البشرية تحب الخطوات السهلة، ولأن التراكم هو سر النمو الحقيقي. فالأمثلة التي يضربها الكاتب في كتابه: إذا قرأت كل يوم 10 صفحات، فبنهاية العام ستكون قد قرأت 12 كتابا. إذا ادخرت مبلغا بسيطا يوميا، سيتحول إلى مبلغ كبير. إذا مارست تمرينا بسيطا كل يوم، ستتغير صحتك تدريجيا. ما الذي يقتل التقدم الصغير؟ الكمالية، الاستعجال، المقارنة، التشتت والياس السريع. في المحور 16، الحديث عن كيف تتعامل مع الظروف المفاجئة في هذا الكتاب. يرى الكاتب أن الإنسان لا يختبر في أيام الراحة بل في أيام الاضطراب. في الفلسفة تعتبر الاستجابة أهم من الحدث. قاعدة ذهبية: أنت لا تختار ما يحدث لك، لكنك تختار كيف تستجيب. كيف نحسن استجاباتنا؟ أولا، إبطاء الحركة قبل اتخاذ القرار. حين يحدث شيء مزعج لا تتخذ قرارا وأنت غاضب أو قلق. التفكير في أسوأ سيناريو. يفعلون ذلك ليكتشفوا أن أسوأ ما يتخيلونه قابل للتعامل معه. التركيز على ما يمكن فعله الآن، ليس غدا، ليس الشهر القادم، بل الآن. إدراك أن الزمن جزء من العلاج. كثير من المشكلات لا تحل بالقوة بل تحل بالوقت. في المحور 17، أثر التكنولوجيا على عقل الإنسان. يعتبر الكاتب أن التكنولوجيا ليست شرا، لكنها تتحول إلى خطر حين تسرق الإنسان من ذاته. أثر الإدمان الرقمي: ضعف التركيز، فقدان القدرة على القراءة الطويلة، تشتت الانتباه، مقارنة الحياة بحياة الآخرين، نوم متقطع وقلق دائم. التوصيات العملية في هذا الكتاب هو إطفاء الإشعارات. الإشعار ليس معلومة بل مقاطعة. تحديد وقت للشاشة. يفضل الكاتب قاعدة 60 دقيقة فقط خارج العمل، ساعة قبل النوم بلا هاتف. العقل لا يستطيع النوم وهو مشغول بما يرى. عدم بدء اليوم بالهاتف. ابدأ بذاتك لا بآخر الأخبار. في المحور 18 من هذا الكتاب، كيف تحول المعرفة إلى فعل. المعرفة وحدها كما يقول الكاتب ليست قوة. القوة هي المعرفة التي تطبق. لماذا يعرف الإنسان الكثير ولا يفعل؟ لأن المعلومات أكثر من الطاقة، لأن العادات أقوى من القرارات، لأن العقل يحب الراحة، ولأن الخوف يعطل الإرادة. إذن خطوات تحويل المعرفة إلى فعل.

طبق معلومة واحدة فقط أسبوعيا، لا عشرة واحدة فقط. حول الفعل إلى عادة، الفعل ينفذ مرة، الحياة تتغير بالعادة. قلل من كمية المعلومات الجديدة. كثرة المعلومات مثل كثرة الطعام، كلاهما يسبب التخمة. اصنع بيئة تساعدك. العادات لا تتغير بالإرادة فقط، بل بالمكان، بالأشخاص المحيطين بك. في المحور التاسع عشر، المعنى وكيف يصنع الاتجاه. يرى فوركوس أن الإنسان الذي لا يعرف لماذا يعيش سيضيع في تفاصيل كيف يعيش. ما هو المعنى؟ المعنى هو القيمة التي تمنح لحياتك اتجاها، وهو ليس بالضرورة شيئا كبيرا، بل قد يكون عائلة، هدف مهني، شغف، رسالة، تطوير ذات، تحقيق أثر، خدمة مجتمع. وكيف نكتشف هذا المعنى؟ يقترح الكاتب في كتابه ثلاثة أسئلة. الأول، ما الشيء الذي يهمك حتى لو لم يدفع لك أحد؟ ما الشيء الذي تنجذب إليه دون تعب؟ الثالث، ما الشيء الذي تخشى لأنه مهم؟ المعنى ليس ثابتا، فهو يتغير حسب العمر، حسب التجربة، حسب النضج. لكن الإنسان يجب أن يراجع معناه كل فترة حتى لا يتوه في الطرق التي لا تشبهه. آخر ما يذكره الكاتب في هذا الجزء أن التركيز الحقيقي ليس في دفتر المهام، بل في القلب. ماذا يعني ضمير مرتاح؟ أنك لم تخدع أحد، لم تظلم أحد، لم تعد ما لا تستطيع، ولم تتنازل عن قيمك، ولم تسمح للفوضى أن تغيرك. لماذا يعتبر الكاتب قمة التركيز؟ لأن الضمير المرتاح يوفر طاقة عقلية هادية، يحرر الروح من التشتت الأخلاقي، ويمنح الإنسان خفة داخلية. افعل ما هو صائب حتى وإن كلفك الكثير. في الجزء الرابع والأخير من هذا الكتاب، الحديث عن لحظة الوقوف على حافة الحياة، ماذا يبقى وماذا يزول؟ يأخذنا الكاتب في هذا الجزء من هذا الكتاب إلى مساحة وجودية أعمق، إلى سؤال لا يهرب منه إنسان مهما ابتعد: ما الذي يبقى منا بعد أن نرحل؟ هذه ليست دعوة للقلق، بل هي دعوة للوضوح. فمن عرف أن العمر قصير، عرف أن عليه أن يركز على ما يستحق. الأشياء التي تزول سريعا، ضجيج الناس، مقارناتهم، مشاهد الرفاهية اللحظية، الانشغال بالمظاهر، العلاقات الهشة، الخوف من رأي الآخرين، تفاصيل يومية لا قيمة لها. يقول الكاتب: ما تضيعه من وقت على ما لا يستحق لا يعود. فالأشياء التي تبقى طويلا هي قيمك، مزاجك، خطواتك الحقيقية، كلمة طيبة قلتها، أثر تركته، صديق صادق، صحة سليمة، علاقة عائلية دافئة، مهارات صنعت بها حياة أفضل. في رأي الكاتب، هذه هي الأشياء التي تشكل معنى الحياة، وهي الأشياء التي يجب أن نركز عليها مهما تغير العالم. كيف تصبح إنسانا لا تهزه العواصف؟ يقول كاتبنا في هذه الجزئية أن مفهوم ما يسميه القوة الهادية هي ليست الانفعال، ولا الصوت المرتفع، ولا السيطرة، بل هي القدرة على الثبات وسط التغيرات. كيف تصنع القوة الهادية؟ من الصبر، من الانضباط، من احترام الذات، من حماية وقتك، من تقليل الضوضاء، من العلاقات الصحية، من وضوح الهدف، من القراءة، من الحديث الراقي مع النفس. هذه القوة لا تأتي فجأة، بل تبنى يوما بعد يوم. مظاهر القوة الهادئة لأي شخص: لا تدخل معارك لا تشبهك، لا ترد على كل كلمة، لا تشرح نفسك لكل أحد، لا تهدر وقتك في توافه الأمور، ولا تستعجل النتائج، ولا تقسو على ذاتك. القوة الهادئة تجعل الإنسان يعيش حياة أقل صخبا، لكنها حياة أعمق وأصدق.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل

ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. يمزج داريوس فوركس بين الفلسفة والذكاء العاطفي. يرى أن من لا يعرف كيف يدير عواطفه لن يعرف كيف يدير حياته. فهم المشاعر قبل محاربتها، لا يهرب من مشاعر بل يسألها: لماذا جئت وماذا تعنين؟ الغضب لا يأتي من فراغ، القلق لا يظهر عبثا، الحزن رسالة، والحيرة مؤشر على تغير داخلي قادم. فالتنظيم العاطفي: تنفس، توقف، راقب الشعور، خفف اندفاعك، تكلم مع نفسك دون جلد، أعطي كل شعور اسمه الحقيقي. والحديث أيضا في هذا الكتاب في محوره الثالث عن اللطف مع الذات، يؤكد الكاتب أن الإنسان لم يكن لطيفا مع نفسه لن يستطيع أن يكون لطيفا مع الآخرين. واللطف ليس تدليلا بل احتراما للروح. أهم المهارات التي يشدد عليها الكتاب، يجمع الكاتب خلاصة رسائله في مهارات أساسية. مهارة التركيز، وهي القدرة على توجيه طاقتك نحو ما يصنع قيمة. مهارة قول لا، وهي بوابة الحرية الداخلية. مهارة العيش البسيط، كلما قلت الأشياء حولك أصبح داخلك أكثر اتساعا. مهارة إدارة الوقت والطاقة، ليس المهم أن تعمل كثيرا بل أن تعمل حين تكون بطاقتك الحقيقية. مهارة الاستجابة الهادية، أجمل الردود هي التي تأتي من عقل صاف لا من قلب مضطرب. مهارة التقدم الصغير، النجاح نتيجة تراكم بسيط لكنه مستمر. مهارة فهم الذات، من لا يفهم نفسه لن يفهم العالم. يحدد الكاتب ثلاث أثار كبرى في هذا الكتاب، وأثر الكتاب ربما يكون على بعض القراء وعلى حياة الناس. وضوح الرؤية، بعد قراءته يبدأ الإنسان برؤية الحياة من زاوية أوضح. ما الذي يهم فعلا؟ ما الذي يمكن تأجيله؟ ما الذي يجب أن أتركه؟ وما الذي يجب أن أبدأه الآن؟ ربما تتقلص الضوضاء وتنخفض المقارنات ويصبح للوقت معنى وللجهد وجهة. إن أردت أن تعيش حياة أعمق وأهدأ وأقرب إلى ذاتك، فابدأ من اليوم لا بالغد. اسأل نفسك ما الذي يهم واترك ما لا يهم. احمي وقتك، احمي قلبك، وامنح حياتك ترتيبا جديدا يليق بها. فالعمر قصير لكنه يكفي لمن يركز على الأشياء التي تستحق. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى الملتقى، دمتم بود.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: نجم الكرة الكويتية عبد العزيز العنبري. العنبري أحد ألمع نجوم الكرة الكويتية الذين اتحدوا في صنع أفراح الكويت في زمن كانت الحاجة فيه للفرح كبيرة. نجوم أبدعوا في الوصول إلى القمة بعد تحقيقهم لعدد مهم من الألقاب والكؤوس في رياضة هي الأكثر شعبية ومتعة. إنها الساحرة المستديرة محبوبة الجماهير، كرة القدم. تألق فيها عبد العزيز العنبري الملقب بالمخلص بشكل رائع في مختلف البطولات التي خاضها بقميص المنتخب الأزرق، فهو الجناح الطائر لمنتخب الكويت، صاحب القدم اليسرى الساحرة. معظم أهداف العنبري سواء مع المنتخب الكويتي أو مع نادي الكويت الرياضي كانت أهدافا جميلة وفنية تمتع من يشاهدها، فهي إما مقصية أو بعقب القدم أو من تسديدة بعيدة عن المرمى أو غيرها. هو القائد المحبوب، صاحب الشخصية القيادية الرائعة في المنتخب والفريق، منقذ الأزرق في اللحظات الحرجة. فكم من هدف حاسم أخرج به المنتخب الكويتي من وضعية حرجة في الدقائق الأخيرة لمباريات كثيرة وفي بطولات مختلفة. بعد مشاركة العنبري في العديد من البطولات المحلية والدولية وبعد تحقيقه لجملة من الأهداف الرائعة والفريدة وبعد اختياره في منتخب نجوم العرب وأيضا ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم آسيا، أعلن عبد العزيز العنبري اعتزاله اللعب دوليا في عام 1986 بعد تتويجه مع المنتخب الأزرق بالكأس الخليجية الثامنة، ونظمت مباراة اعتزال المخلص بتاريخ 24 من فبراير لعام 1988 بين نادي الكويت من جهة وفريق مشترك من لاعبي النادي العربي الرياضي ونادي القادسية. غادر بعدها العنبري في الميادين تاركا خلفه مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات. المفاجأة السرة التي جاءت عقب الاعتزال مباشرة هي اختيار العنبري ليقوم بحمل شعلة الألعاب الأولمبية لعام 1988 بسيارة.

0: إيول، وبعد اعتزاله اللعب اتجه لمجال التحليل الرياضي، نجم الكرة الكويتية المخلص عبد العزيز العنبري.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تنفيذ رد عسكري متناسب على أهداف عسكرية مشروعة لميليشيا الحوثي. السعودية تعلن تعرض سفينة تابعة لإحدى شركاتها لاستهداف في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول إن الجانب الإيراني أكثر جدية في التحدث مع واشنطن من أي وقت مضى. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوجه بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجوم بالصواريخ والمسيرات. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: يمدي ان تخلص، انا ما يمدي تخلصينها بيوم واحد، ترى قاعدين فوق قاعدين فوق الست ساعات.
3: اي بس لا، انا استانسنا على يومين، معناته
2: المشاهدات
3: كانت وايد
2: وناس. والبطوله الاولى كانت شوي فيها نواقص، لكن سوينا. انت كلاعبه تبي تشتركين تدفعين رسوم اشتراك، شفتي رسوم اشتراكك؟ ما حطيناها هني، شرينا هدايا حق اللاعبات وجوائز وميداليات وكؤوس.
3: أوكي.
2: ما عندنا سبونسر. البطوله الثانيه لا، قمنا شو نسوي؟ منو عندها مشاريع صغيره؟ انت مثلا تبين تحطين بوث، تعالي حطي بوثك بالبطوله. قمنا نوسع.
3: أوكي.
2: فقمنا نخلي مثلا البنات اللي عندها مثلا هوايه الطبخ، اللي تبيع مثلا اساور، اللي ما ادري شنو، عصاير، اعطيناهم بوثات. اللاعبات سوينا شوي ردينا اجواء اللي احنا فاقدينها.
3: صدق.
2: فسويت تقريبا 4 بطولات، قلت لك انها الاخيره،
3: نسوي الاخيره.
2: عندي دكتور من الدكاتره لما عرف ان انا قاعد اشتغل بهذا المجال حب انه هو يساعدني.
3: الله
2: يذكره بالخير. اي والله
3: الله يذكره بالخير.
2: زين، فساعدني وساهم بهذا الشيء، ما قصر. وكانوا سبونسر هيئه الشباب حقنا، وكانت بطوله قويه باستاذ جابر و11 فريق. تذكرينها؟ 11 فريق كان مشارك من البنات والجمهور والاهالي، كان متعه يعني. مو شيء عادي. فبس هذه كانت ختامها مسك. بعدها تقريبا يمكن اقل من سنه ردت الرياضه النسائيه وفتحه والتوقف اللي كان عندنا.
3: الحمد لله الحمد لله.
2: اي أيوة والله.
3: فاصل وراجعين اسئله اكثر.

0: الشعر وزن وقافية ومعنى، بما أن المعنى بكل مكان إذن الشعر بكل مكان، تشكل من خلال قصص ومعاني مختلفة عبر التاريخ. نأخذكم برحلة محفوفة بالمشاعر، منها ما يثير الشجن ومنها ما يثير الحماسة، بس الأكيد ما راح نختار لكم إلا الجدير بالشعر.
1: الجدير بالشعر تشوفونا في هذه الأوقات.

0: كوتش سارة حياك الله.
1: الله يحييك.
0: كان ودي أقول سعدنا والعود أحمد بس خلاص.
1: لا بس
0: عندي سؤال صدق، يعني أتوقع هذا ممكن نأثر فيه على وايد ناس. إيش كثر كوتش سارة

0: أشوف إنه مهم البنت تكون خطواتها مدروسة وتحددها أو تحدد هوايتها وتطور منها.
1: شو بعطيك مثال بسيط. أنا الحين أحب الكرة، شنو صرت؟ أبلة مدرسة تربية بدنية. زين سارة وصلت تربية بدنية، بس أنا أحس نفسي إن أنا مو بس هني، أنا في أكثر. شنو صرت حكم، خذيت دورة، طورت نفسي، بس شنو كله؟ بالسايد اللي أنا أحبه، بمجالي، بهوايتي، بموهبتي. عشان كذي قاعد أبدأ. لكن أنا الحين مثلا أروح طبخ، هل أنا راح أبدأ؟
0: لا انا مجربه طبخك. طبخك
1: اوكي اي بس
0: لا
1: حلو، نفسي حلو بالطبخ.
0: لا فظيع فظيع. الكشكات
1: ولا يعني
0: بدون
1: مش
0: طباخك
1: مزياني
0: اوف
1: شكلك.
0: اوف اوف، الكشكات بدون طباخك ما تكمل. بس
1: يعني قصدي ان لازم انت هيك، يعني كأي بنية عندك
0: حددي
1: موهبة، مثلا انت ميك اب تعرفين تحطين ميك اب،
0: اي
1: انت تعرفين تسوين شعر، انت تعرفين تصبغين، انت بالديكور خيال، ليش ما انت تطورين نفسك الحين؟ بكل مكان في دورات حتى اونلاين تقدرين تاخذين. يعني انا خلاص لما صرت ابله حكم قلت لا، انا ما ابي بس كذي، انا دام عندي تاثير واقدر اثر على الناس بجانب ايجابي واخلي تصير هذه صحيه وهذه تصير رياضيه وهذه تضعف وهذه جسمها، اوكي ليش انا ما اصير كوتش؟
0: إنه صدق.
1: فعشان كذي خذيت دورتين
0: ما شاء
1: بيرسونال
0: الله.
1: كوتش. انا الدوره الثالثه ترى اصير محاضر، بس للحين ما عندي الوقت اني انا اخذها. فلما دشيت بهذا المجال وايد ابدعت، خاصه اكثر. تخيلي يعني مو قصدي اني احب اكثر من التحكيم، التحكيم حلو بس لا سايد بروحه، نفس شخصيه على مثلا شيء تحبينه، على قياده. لكن التدريب انسانه، احسني انسانه لما
0: قاعد
1: انا
0: تفيدين.
1: قاعد افيد، انسانه
0: فهمتك
1: لما اثر
0: فهمتك.
1: عليها ايجابي، انسانه لما ابين لها ايش كثر الاكل الصحي والرياضه تاثر عليك، شلون انت تطلعين من النادي فرحانه، شلون انت حتى نمط حياتك كامل يتغير.
0: 100%.
1: فعشان
0: شفت
1: كذي دائما المهم جدا ان انت تعرفين شنو تبين. ما يصير انت تروحين والله خلاص يلا انا اشتغلت بالوزاره الفلانيه
0: رحت
1: بس
0: ابصم وارجع البيت
1: ابصم
0: ما
1: وارجع
0: عندي
1: انام
0: وجه.
1: بعدين اشوف رفيجاتي،
0: ايوه
1: هذه مو حياه.
0: صح.
1: حتى لما تيجي تتزوجين ما راح يكون عندك الثقافة أو العلم أو الخبرات إن أنت تربين أجيال. لازم تكونين أنت ملمة، عادي اشتغلي على نفسك، مو غلط إن أنت مثلا تعرفي
0: تعبي عادي،
1: تعبي.
0: طلعي من الكومفورت زون.
1: شكرا.
0: هذه كورن الراحة، منطقة الراحة،
1: منطقة الراحة
0: تركيها
1: خلاص
0: تركيها.
1: خلاص ما ردك بترتاحين.
0: أبي شعورك لما تشوفين إن المتدربات عندك فعلا قاعد تبين النتائج،
1: أوف.
0: وتحسين نفسيتها تغيرت، جسمها تغير، وما تبي تهدن. شنو شعور كوتش سارة؟
1: اريد اشتط وياها
0: لا
1: انهار، يعني بس اقعد امدح، اقول انا ما قاعد امدح شغلي، شغلي هذا ما يا الا من جهدك، اصرارك، عزيمتك، فكرتي بنفسك. فلما اشوف
0: وات
1: واحده وين كانت وشنو
0: ما شاء
1: صارت،
0: الله
1: ما شاء الله
0: تبارك الله.
1: كظهر كجسم. يعني عندي بنات مثلا تي عندها حدبه، عندي بنات عندها العزيز وبارز، عندي يعني ترى وايد مشاكل صحيه. يعني عادي تيج عمرها واحده 25 سنه ما تقدر تشيل جنطتها،
0: لا حول
1: العضل عندها نازل، ما عندها عضلات.
0: ما في كتل
1: انت
0: عضلية.
1: باكر شلون بتمشي، شلون بتشيلين نفسك وصلتي 40 سنه؟ شلون بتقومين؟ بتقومين كذي يا دوب يلا تقومين؟ هم مو فاهمين هم شنو البنات ماخذين رياضه، لايف ستايل،
0: بروح
1: شكل.
0: اتمشى بالشهيد ولا باي
1: شكرا.
0: مكان.
1: وشكل حتى التمشي الزايد من غير رياضه انت كذي قاعد تكسرين عضلاتك. انت لازم، انا عندي كل امراه وكل رجل لازم تمارس الرياضه.
0: صح. ايش رايك بهبه البيلاتيز؟
1: حلوه
0: عجيبه.
1: وايد حلوه، ترى وايد مفيده.
0: نعم
1: لا يقولوا لك شابه وامي ما تسوي شيء، لا لا هي
0: نعم
1: وايد تسوي اشياء.
0: تدرين شنو سوت فيني؟ اول سيشن دشيت،
1: انهرتي
0: اول 3 دقائق أنا منهارة.
1: ايه
0: لما أشوفها بالفيديوهات ولا
1: عبالك
0: أشوف
1: عادي
0: التمارين،
1: سهل.
0: إيش دعوة إيش دعوة، هذا بيغيرني بيأثر فيني. سارة دشيت أول كلاس، والله العظيم عندي عضلات في جسمي
1: تحركت
0: ما أدري إنها موجودة
1: ايه
0: عندي،
1: صح
0: والله العظيم ما أدري إنها موجودة عندي. أماكن إذا قمت أحس لا لا لا لا لا،
1: صح
0: كان أسجل 3 أشهر
1: عافية عليك.
0: شيء.
1: بس دائما انا انصح بيلاتيس ودشي جيم،
0: كارديو عندي
1: ايه مو
0: عندي
1: بس كارديو، هم شيله يعني ويت
0: أوزان.
1: اوزان
0: أنت
1: لعب،
0: قاعد شيء فيها أوزان ثقيلة
1: ايه
0: تخرب.
1: بس هم ما تغني يعني ما تسد مكان، يعني لها حد.
0: أوكي
1: فهمتي البيلاتيس
0: صح.
1: لها حد، ما تعطيك النتيجه الاكثر.
0: إيه وميجا فورمر، شنو الفرق بينه وبين البيلاتيس؟
1: شوفي اقول لك الصدق،
0: إيه

0: ما انا مو متخصصه بالبلاتس، كنت ودي اني اخذ دوره، بس هل اقول لك شغله، انا هذه سوالف اللي برود وانطر تمقط
1: مقاومة
0: ادري
1: تخرع.
0: مقاومه، بس انا ما تخصصت فيها فما عندي الصراحه الخبره عنها. بس انا اي كلاينت تشترك عندي اقول لها بالاسبوع مره او مرتين روحي بلاتس، وايد راح يساعد جسمك، مرونتك، ظهرك، استقامه جسمك، يعني يساعدني وايد حلو مع التمارين عندي. فانصح انا بالبلاتس
1: اوف
0: حيل.
1: اوف اوف رتويت.
0: لانك مجربتها.
1: ايه
0: يلا ان شاء الله
1: انا
0: تجربين عندي،
1: جربت.
0: راح تتعبين اكثر،
1: كم مرة نقصت؟
0: راح تتعبين اكثر. يلا خلص الحين فضي
1: ان شاء
0: نفسك
1: الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله قريب والله.
0: باذن الله.
1: الحين حق اللي وده يصير حكم، هل لازم تكون في مقومات او شنو تنصحين اللي الحين يبون يدشون في عالم التحكيم؟ شنو تنصحينهم بشخصيتهم بكل هالامور؟
0: شوفي، التحكيم اول شيء لازم تاخذين الدوره، لازم تكونين ملمه، لازم تراجعين اول باول، يعني في مراجعات في يعني، ولازم تكونين ملمه مثلا خلاص ابديتنج في مثلا قوانين تنزل جديده،
1: اوكي
0: ترى لليوم تنزل في قوانين
1: تتغير.
0: وتحديثات، اي فانت لازم تكونين ملمه. لياقه حتى ذهنيا، تاكلين اشياء تقويش ذهنيا، تلعبين العاب تقوي مخك، تخلي رده فعلك ردت
1: سرعة
0: ايش، مو
1: البديهة.
0: من الساعة قايلة مقدرة،
1: سرعة البديهة.
0: لا
1: لا
0: مو سرعة،
1: تحكي. اسمع
0: ردة
1: اسمع،
0: فعلك سريعة.
1: ردة فعلك سريعة.
0: ايه
1: اوكي.
0: يعني فهذه الاشياء كلها لازم تكون بالحكم، وبعدين لازم الحكم ما يتأثر بشخصيته قوية. ترى المدربين مو
1: الضمير،
0: شيء عادي،
1: الضمير الحي،
0: اول شيء الضمير،
1: الضمير
0: ولله
1: الحي.
0: الحمد دائما اقول حق امي وابوي، على الرغم اني مثلا انا اشجع النادي الفلاني، على الرغم ان انا هذول مثلا زميلاتي كانوا يلعبون معي، بس مستحيل اميل حق شخص. دشيت الملعب لا،
1: أنا حكم، كل شيء
0: الغلط
1: حكم.
0: غلط، الصح صح، صفاره فاول انتهى.
1: كت المشاعر.
0: لو منو ايه، لو منو، لو ان شاء الله اخوي يلعب
1: أي أي
0: ماكو. فانا عندي الحكم لازم يكون شخصيته وايد قويه، ما يتاثر. ترى مو شيء سهل لما انت تحكمين، ترى ولما تسوين، لما تصفرين فاول ترى ممكن تتعرضين للاهانه، ممكن احد يصارخ. بس طبعا هذا كله احنا عندنا يعني رد له كحكم، يعني ما عبالك انت الحين، انا كحكم لما اصفر فاول على فريق، ما عبالك انه مثلا الكابتن سوري المدرب يسكت ولا ما يصارخ ولا اللاعب ما يعترف، في اعتراضات، في صراخ، ممكن تصير مشاكل.
1: تعرفتي حق موقف كذي
0: اي
1: صدق؟
0: اي والله.
1: شنو؟
0: كنت قاعد احكم واللاعب جاي يمثل انه قاعد يطيح، واحنا
1: وايد.
0: نعرف اذا كان
1: اي
0: يطيح
1: طبعا نعرف
0: يعني
1: لاعبين.
0: خلاص. وبعدين انا كنت لاعبه واعرف هذه الطيح ولا دزه ولا، فسويت لها احنا عندنا بالتحكيم انه
1: قوم.
0: قوم، هذا نفس تنبيه لا تمثل، فاهم؟ انا كحكم فاهم انك قاعد تمثل،
1: اوكي
0: فانا سويت له كذي، كان يرد مره ثانيه يطيح،
1: تمثيل.
0: اي تمثيل.
1: اوكي
0: صارت الهجمه عكس، بس لفيت ظهري ولا يسبني، فمجرد ما سبني انا على طول
1: على طول اوت.
0: طرد انتهى. مو بس طرد، يعني عليه غرامة من النادي يدفعه ويتوقف لنهاية الموسم. إيه يعني أنت سيد الملعب، بس
1: صدق
0: لما يكون سيد الملعب
1: محترم نفسه.
0: كذي أنت صرت سيد الملعب، أما سيد الملعب وظالم لا،
1: انت قاعد تتكلمين عن
0: عن
1: الحكم.
0: الحكم. إيه
1: اوكي
0: لأن
1: اوكي
0: ترى في
1: اوكي
0: في قرارات حكام ممكن تخسر فريق بسبب قرار خطأ، فعشان كذي أنت لازم تكونين منتبهة ومتأكدة من أي قرار أنت تتخذينه.
1: في عندكم سكرينز ترجعون
0: إيه
1: لها؟
0: إيه عندنا، يقدر يطلب المدرب مره، واقدر انا اذا كنت مثلا حسيت ان انا شكيت
1: حسين ها
0: بقراري او
1: او
0: حكم
1: زاويتي
0: وياي،
1: غلط
0: اي
1: شيء.
0: نقدر ان احنا نرجع ونشوف.
1: اوكي اشوى اشوى اشوى.
0: طبعا هذه بس تصير حق الدرجه الاولى، يعني الكبار مو الصغار، الفئات العمريه 16 ما فيها،
1: اوكي اسلس الموضوع
0: اسلس،
1: وياها.
0: انا الكبار اصعب.
1: اوكي سالفة العمر ما تحسين ان فيها شوية ظلم ان حدك لي 35 وخلاص؟
0: شوف حدك ل 35 حق الدوليه، بس احنا عندنا حكام اعمارهم 50 وطار،
1: ما شاء
0: يعني
1: الله. حلو حلو
0: كبار
1: الرياضة،
0: بالعمر
1: كرة
0: ما
1: العمر
0: شاء الله حافظين على لياقتهم.
1: ما
0: بس
1: شاء
0: شوف
1: الله.
0: انا ما، انا بين البينين انا ما اشوفها ظالمه، لان انت لما تكبر ما راح اقول لك انت تقل مثلا خبرتك، بالعكس انت تكون ملم
1: ولا
0: وعندك، بس صير مدرب صير رئيس، لكن تركض هذا ممكن انت يعني، ترى هو جهد ولياقه والكبر، يعني الانسان لما يكبر مرات مثلا تركيزه يقل، النظر عنده يقل، فمهم العمر أنا بالنسبة لي بالرياضة.
1: أكيد يأثر.
0: إيه أثر يعني اللاعبين لما تشوفينه وهو صغير لما يكبر ما يتغير عليك ركضته سرعته.
1: بلا بلا بلا بس ما شاء الله اللي كسر هالقاعدة كلها تبارك الرحمن كريستيانو رونالدو.

0: اي ما شاء الله صدق.
1: فيعطي امل ان
0: صح،
1: الانسان
0: ان
1: اذا
0: الانسان
1: فعلا
0: يقدر يكون
1: حافل
0: هيلثي
1: كذي
0: ويحافظ. صح،
1: يقدر يعطي، بس هم بعد الكفاءة هم ممكن أن تقل أسرع من أكثر من أن أنت
0: أكثر
1: تكون
0: من لما
1: محافظ.
0: يكون أصغر. صح،
1: صدق صدق صدق. سؤال أخير، نصيحتك حق البنات بشكل عام.
0: شوفي دائما أنا يعني لما أشوف بنية ما عندها حياة غير أنها تداوم تقعد مع رفيجاتها يضيق خلقي عليها. يعني لا تخلين حياتك بس اجتماعية، يعني بدعي بأي شيء، طبخ، رسم، أي شيء، سوي لك شيء. يعني لا تخلين حياتك بس مقتصرة على قعدة رفيجات وأنا أروح أبصم وأرجع. أنت كذي حتى مخك راح يتقلص.
1: 100%.
0: فيعني نصيحتي حق كل بنت، لو شنو كانت العواقب، لو شنو قدامك تقدرين، خاصة إحنا الحين بزمن خلينا نكون واقعين، ترى صار نصير المرأة
1: نصير
0: الحمد
1: المرأة
0: لله.
1: وكل شيء في بالك صار سهل، الدنيا تسهلت،
0: بالضبط،
1: كل شيء
0: يعني ماكو
1: تسهل.
0: شيء يمنعك بالنهاية، لو شنو تسوين ماكو شيء يمنعك،
1: بالبيت
0: سوي.
1: تقدرين تشتغلين وتبدعين.
0: شكرا.
1: صدق.
0: وترى انا قاعد اشوف الصراحه في بنات يعني اللي صارت مصممه واللي تسوي ملابس واللي تسوي اساور واللي دش التدريب، استانس
1: الحمد
0: لما
1: لله
0: اشوف كذي.
1: الحمد لله.
0: فيعني لازم تكون المراه مبدعه. انا قاعد اشوف المراه الحين ما شاء الله يعني مو مقصره، وان شاء الله دوموا اكثر
1: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله.
0: حتى ننتهي. انا وايد فخوره فيك خديجه.
1: توني يا بقول لك أنا جدا فخورة
0: لا
1: فيك.
0: يعني شوفي احنا رفيجات من احنا صغار ومن اول الجامعه وش يعطين وندرس ونطلع ونستانس، كنا ماخذين بالعكس ترى احنا خذينا كفايتنا من
1: عشنا صح
0: المتعه والوناسه،
1: عشنا صح
0: عشنا صح.
1: أي الحمد
0: بس
1: لله
0: سبحان الله مجرد ما كبرنا ترى احنا صدقنا ما نشوف بعض وايد، بس انا مستانسه. انا ما
1: ما
0: قاعد اشوفك
1: تدري.
0: ان انت قاعد تنجزين وانت
1: الحمد
0: ما قاعد
1: لله
0: تشوفيني اني
1: الحمد
0: انا قاعد
1: لله
0: انجز.
1: الحمد لله الحمد لله. بس اللي بالقلب بالقلب،
0: طبعا
1: أنا وايد وايد وايد مستانسة بحضورك اليوم وفخورة فيك. وكملي كملي.
0: انت اللي اول شيء انت اللي كملي، وانا اللي فخوره ومستانسه. وللعلم ترى انا يعني صايره موقفه ما اطلع مقابلات، بس معاك انت مع الحوار مع اللي قلتي انا صدق يعني وايد فخوره فيك اريج. انت وين وصلتي؟
1: الحمد لله
0: والحمد لله يعني اشوفك بالمكان، عشان كذي جيت ابي اكون معاك بنفس النجاح، عشان انا استانس لك بكثر ما انت مستانست لي
1: والله العظيم وايد.
0: حبيبتي
1: وشكرا شكرا شكرا.
0: اختي.
1: مع السلامة.
0: شكرا.

شلون ممكن يكون المطبخ مركز للثقافة وتعبير عن تاريخ المجتمع؟ من تحليل المطبخ ومكوناته نقدر نعرف الخلفية الثقافية وتاريخ أي بلد. فالمطبخ الخليجي عموماً تأثر بالهند بسبب التجارة تاريخياً، والمطبخ الكويتي خصوصاً تأثر بنجد والحسن، والهند وبلاد فارس والعراق والشام بسبب حركة التجارة والهجرات إلى الكويت. ومع التطور الاقتصادي بدأ كل مطبخ يبرز ويتميز بمجموعة من الأكلات اللي بمجرد مشاهدتها نقدر نربطها بمدينة معينة وناسها. في السابق كان الاعتماد على المتوفر في البيئة من موارد وأعشاب، من كذي كان للسمك والأكلات البحرية مكانة خاصة في السفرة الكويتية، ومن أشهرها مطبق الزبيدي والمردي والميدم والمحمرة وقاعة الجدر وغيرهم. ولأن الكهرباء والثلاجات ما دخلت إلا متأخر، كان حفظ الخضار يتم بالتجفيف أو صناعة المخلل باستخدام خل التمر المحلي أو بستوق الأشار، وتتخزن في دار الشيل لضمان توافرها كل المواسم. ودائماً الأكل يرتبط بالهوية الاجتماعية من خلال الوصفات اللي نتوارثها من جداتنا وأجدادنا، ومرات تنشهر وصفة معينة وتاخذ اسم العائلة، مثل قرص العقيل الكيك الكويتي المشهور،

وفي الثقافة الكويتية العزايم جزء أساسي بتكوين المناسبات الاجتماعية، وتعكس هالعزايم كرم وضيافة صاحب المناسبة وتكافل المجتمع اللي حوالينا، ويكون هذا التكافل على هيئة هدايا من الخرفان والذبايح.

الكويت في الشدة. واليوم رغم تطور مفهوم الأكل وتضخم حجم سوق المطاعم في الكويت، ما زال طبخ بيوتنا وأكلنا التقليدي هو الأساس. الحلويات التقليدية جزء من ذوقنا وتراثنا، بس عمرك ذقت شيء منها وتسألت ليش سموها بهالاسم؟ بعض الأسماء فعلاً غريبة وتخليك تقول منو أول واحد سماها وشلون طرى لها الاسم؟ خل نبدأ بالغريبة، اسمها غريب وطعمها أغرب، وتتعدد الروايات حول سبب التسمية. في ناس تقول لأنها طعم وقوام مختلف عن باقي الحلويات، وفي رواية ثانية تقول أنها كانت تقدم للغرباء والمسافرين ومن هني كانت التسمية. أما الدرابيل فاسمها تشبيه مباشر لأن شكلها يشبه المنظار أو الدربيل مثل ما نسميه. وما دام دخلنا أجواء الريوق لازم نمر على الرهش، كلمة عربية فصيحة تعني الشيء الهش والخفيف، نفس قوام الرهش بالضبط. وبما أن للحين بالحلا ما نقدر نتجاهل قرص العقالي، اسمه مكون من كلمتين، قرص لأنه دائري وعقالي من العقال لأنه يشبه العقال الملفوف. بس المعلومة الأغرب جايتكم الحين، البلاريط. تدرون أن ابن سينا ذكرها في كتبه؟ في كتاب القانون في الطب كتب المميثة تشبه البلاليط الصفر اليابسة سهلة الكسر، وكان يقصد أكلة تشبه بلاليطنا الحلوة، يعني هالأكلة مذكورة في كتب العرب من أكثر من 1000 سنة. هذه بعض القصص وراء أسماء الحلويات التقليدية، والحين دوركم، شنو أكثر اسم لفتكم؟ أو تعرفون له قصة ما قلناها؟

يا أهلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. في الحلقات اللي فاتوا تابعنا رحلة ابن خلدون من نشأته في تونس مرورا بتنقله بين مدن المغرب والأندلس وصولا إلى استقراره في قلعة بني سلامة. واليوم نصل معاكم إلى المرحلة اللي خلدت اسمه في التاريخ، وهي المرحلة اللي كتب فيها أشهر مؤلفاته، الكتاب اللي ما زالت قيمته العلمية مستمرة بعد أكثر من 6 قرون. لما استقر ابن خلدون في قلعة بني سلامة كان عمره تجاوز 40 عاما، وقد أمضى سنوات طويلة بين طلب العلم والعمل في الدواوين والرحلات والاحتكاك بالعلماء والقضاة ورجال الإدارة. وكل هذه التجارب صارت مادة علمية كبيرة تراكمت في ذاكرته، فقرر يستغل فترة الهدوء في تنظيمها وكتابتها. وكان هدفه الأساسي في البداية تأليف كتاب كبير عن تاريخ العرب والبربر والدول اللي قامت في المغرب الإسلامي، لكن قبل لا يدخل في سرد الأحداث شاف أن القارئ يحتاج يعرف القواعد اللي تساعده على فهم التاريخ بصورة صحيحة، ومن هني بدأ يكتب المقدمة واللي كانت تمهيداً للكتاب، لكنها مع مرور الزمن صارت أشهر من الكتاب نفسه. ومن أول صفحاتها يوضح ابن خلدون أن كتابة التاريخ مو مجرد جمع أخبار ونقل روايات، لأن الرواية ممكن يدخلها الخطأ أو المبالغة إذا ما تمت مراجعتها بالضبط، ولهذا كان يشدد على ضرورة التحقق من الأخبار ومقارنتها بالعقل والواقع والنظر إذا كانت منطقية أو لا قبل اعتمادها. وهذه الفكرة كانت مختلفة عن الأسلوب السائد عند كثير من المؤرخين في عصره، لأن عدد من الكتب القديمة

كانت تعتمد على نقل الرواية مثل ما وصلت، بينما ابن خلدون كان يشوف أن المؤرخ لازم يسأل عن سبب الحدث والظروف اللي أحاطت فيه، وهل الرواية أصلاً ممكن تصير في الواقع أو لا. وبعدها بدأ يتكلم عن المجتمع واستخدم كلمة العمران، وهي من أشهر المصطلحات اللي ارتبطت باسمه، وكان يقصد فيها حياة الناس بكل تفاصيلها: المدن، القرى، القبائل، الاقتصاد، العمل، العادات والتعليم، وكل ما يتعلق بطريقة عيش الإنسان. وكان يشوف أن المجتمع ما يعيش بصورة عشوائية، لكنه يخضع لقوانين وسنن تتكرر مع مرور الزمن، وإذا فهم الإنسان هذه القوانين عدل يقدر يفسر كثيراً من الأحداث التاريخية بصورة أدق. ومن الأفكار اللي ركز عليها أيضاً أن الإنسان بطبيعته يحتاج يعيش مع غيره، لأن الفرد بروحه ما يقدر يوفر كل احتياجاته، فالزراعة تحتاج إلى من يزرع، والصناعة تحتاج إلى من يصنع، والتجارة تحتاج إلى من يبيع ويشتري، ولهذا تتكون المجتمعات وتتوزع الأعمال بين الناس. وأيضاً تكلم عن أهمية العمل والإنتاج، وشاف أن ازدهار المدن يرتبط ارتباط وثيق بالنشاط الاقتصادي، وأن الحرف والصناعات والتجارة كلها عناصر تساهم في قوة المجتمع. وكان يلاحظ هالأمور من خلال المدن اللي عاش فيها بنفسه، ويقارن بينها ويستفيد من تجاربه المباشرة مو من الروايات فقط. وكل فكرة كتبها تقريبا كانت مبنية على سنوات طويلة من المشاهدة والعيش والتجربة، فهو ما كان يكتب من داخل مكتبة فقط، وإنما كتب بعد ما عاش في تونس وفاس وبجاية وتلمسان وغرناطة، وشاف اختلاف البيئات والعادات وأساليب الحياة في كل منطقة. ولهذا السبب يعتبر كثير من الباحثين أن قيمة المقدمة ما كانت في المعلومات التاريخية بروحها، لكن في الطريقة الجديدة اللي قدم فيها ابن خلدون فهمه للتاريخ والمجتمع، وهي الطريقة اللي ميزت كتابه عن غيره من المؤلفات في ذاك العصر. ومن أكثر الأفكار اللي اشتهر فيها ابن خلدون داخل المقدمة حديثه عن العصبية، واليوم كثير من الناس يسمعون هذا المصطلح ويعطونه معاني مختلفة، لكن المقصود عند ابن خلدون كان تماسك الجماعة وتعاون أفرادها، والشعور اللي يخليهم يقفون مع بعض لتحقيق هدف واحد. وكان يشوف أن هالترابط يعطي الجماعة قوة تساعدها على بناء دولة أو حماية مجتمعها، لكن مو العامل الوحيد، لأن بقاء الدول يحتاج أيضا إلى إدارة وتنظيم وعدل واستقرار. وتوسع بعد في الحديث عن الفرق بين حياة البادية وحياة المدن، فكان يوضح أن لكل بيئة صفاتها الخاصة، ولكل مجتمع أسلوبه في المعيشة والعمل، وسجل ملاحظاته بناء على اللي شافه بنفسه من خلال تنقلاته بين القبائل والمدن، وليس اعتمادا على النقل فقط، ولهذا كانت أوصافه دقيقة بالنسبة لزمنه، لأنها نابعة من المعايشة المباشرة. ومن الموضوعات اللي توقف عندها أيضا التعليم، كان يشوف أن التعليم ما يعتمد على كثرة الحفظ بروحه، وإنما يحتاج إلى التدرج، بحيث يبدأ الطالب بالأساسيات وبعدها ينتقل خطوة بخطوة إلى العلوم الأكثر عمقا. وكان يحذر من تحميل الطالب معلومات كثيرة دفعة واحدة، لأن هذا الأسلوب يضعف الفهم ويقلل الاستفادة. وتكلم أيضا عن أثر البيئة في حياة الناس، وشلون أن اختلاف المكان وطبيعة المعيشة ينعكس على بعض العادات وأساليب العمل، وهالملاحظات كتبها بعد ما عاش سنوات طويلة في مدن مختلفة، وشاف بنفسه تنوع المجتمعات داخل المغرب الإسلامي والأندلس. وما أغفل الجانب الاقتصادي، فتحدث عن أهمية العمل والصناعة والزراعة والتجارة، وبين أن ازدهار العمران يرتبط بحركة الناس وإنتاجهم، وكان يرى أن أي مجتمع يزدهر عندما تنتشر فيه المهن ويكثر فيه الإنتاج وتنشط الأسواق،

لأنها العوامل تسهم في نمو المدن واستمرارها. ولأن ابن خلدون جمع بين العلم والخبرة، جاءت أفكاره مترابطة، فكل فصل من المقدمة يكمل الفصل اللي قبله، وكان يبني صورة كاملة عن المجتمع، بداية من الإنسان، ثم إلى الأسرة، ثم الجماعة، ثم المدينة، وصولا إلى الدولة. ولهذا السبب ما صار كتابه مجرد مؤلف في التاريخ، بل مرجعا في أكثر من مجال مثل التاريخ، الاجتماع، الاقتصاد والتربية. ومع مرور القرون لفتت المقدمة اهتمام الباحثين داخل العالم الإسلامي وخارجه، وترجمت إلى عدد من اللغات، وكتب عنها كثير من المستشرقين والباحثين، لأنها قدمت منهجا مختلفا في قراءة التاريخ، يعتمد على تحليل الأسباب وربط الأحداث بظروفها بدل الاكتفاء بسرد الوقائع. واليوم بعد أكثر من 600 سنة على تأليفها، ما زالت المقدمة تدرس في جامعات كثيرة، وتعتبر من أبرز الكتب اللي خرجت من الحضارة الإسلامية، وأحد أهم الأسباب اللي خلت اسم ابن خلدون حاضراً في الدراسات التاريخية إلى يومنا هذا. ولهني مشاهدينا وصلنا معاكم لنهاية الحلقة الثالثة، تعرفنا على الظروف اللي مر فيها ابن خلدون، وعلى أبرز الأفكار اللي تناولها، مثل منهجه في كتابة التاريخ، ومفهوم العمران والعصبية والتعليم والاقتصاد، وليش اكتسب هالكتاب هذه المكانة العلمية الكبيرة. إلى ذاك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

الحوش كان قلب كل بيت كويتي وجزء من هويته. فليش ما عاد في حوش في بيوتنا الحديثة؟ الحوش هو مساحة مفتوحة من الأرض تكون في وسط البيت، تحيط فيه الغرف وتطل عليه. هذا الشكل من البناء كان يوفر هواء للبيت، خصوصا في ظل عدم وجود تكييفات في السابق، فكان يساعد على تحريك الهواء الدافي ودخول هواء منعش وبارد. وفي البيوت المقتدرة كان في أكثر من حوش. الحوش الأول الديوانية، وهو قسم مستقل عن باقي البيت وكان مخصص للرجال، وطل على هالحوش دار الديوانية ودار الشاي والقهوة وأحيانا دار للضيوف. الحوش الثاني الحرم، هذا حوش العائلة، فيه تجمعهم ولعبهم وقعدتهم العصرية. الحوش الثالث المطبخ والغنم، كانت البيوت فيها اكتفاء ذاتي، وبهالحوش يصير الطبخ والرعي والحلب. ومع اكتشاف النفط دخلت الكويت مرحلة جديدة، لما الدولة ثمنت بيوت مدينة الكويت وبدأ بناء بيوت جديدة بأسلوب عمارة مختلف، تغير معاه طبيعة حياة العائلة الكويتية. فمع ازدهار الحالة المادية دخلت التكييفات للبيوت، وصارت القعدة داخل بالتكييف أفضل من القعدة في الحوش والهواء الحار. بس مهما مر الوقت للحين الحوش موجود في ذاكرتنا، وحسب دراسة عمل عليها الدكتور يوسف الهارون، 75% من الكويتيين يتمنون وجود حوش في بيتهم. يمكن الحوش كان يجمع العائلة أكثر من الغرف والصالات للحين، وهذا اللي يخلي الناس تحن للمة. أنت وش رايكم؟ هل الحوش مناسب لنا الحين؟

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي، تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يومياً، رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة، ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة، عزل السخان والأنابيب، استبدال الشمعة كل 5 سنوات، إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر

0: في عالم يبحث عن الجمال ويتسم بالإعجاب المفرط بالمظاهر، يظل الإنسان رهيناً لتصورات خاطئة عن ذاته وعن جسده. فما الذي يدفع شخصاً للوقوف أمام المرآة والتساؤل بقلق، هل هذه هي صورة الحقيقية؟ هل هذا العيب الظاهر لا يراه أحد سواي؟ أم أنني محاصر بنظرات الآخرين؟ لعلنا نقف أمام مرآة تظهر لنا وجهاً مشوهاً، ليس بسبب عيوب جسدية حقيقية، بل بسبب اضطراب نفسي يدعى باضطراب تشوه الجسم. اضطراب تشوه الجسم، هذا الاضطراب النفسي الذي يحول نعمة التأمل الذاتي إلى حالة من الشك وعدم الرضا. فكم من الأفراد يعيشون أسرى لهذا الكابوس اليومي، يقضون ساعات طويلة في محاولة تعديل مظهرهم أو إخفاء ما يعتقدون أنه عيوب جسدية مريعة، بينما الحقيقة أن هذه العيوب قد تكون غير ملحوظة أو حتى غير موجودة بالأساس. ألا يجدر بنا أن نتساءل كيف أصبحت معايير الجمال اليوم سبباً في معاناة البعض بدلاً من أن تكون مصدراً للبهجة والرضا والسعادة؟ وكيف تحول ضغط المجتمع والإعلام إلى مطرقة ثقيلة تسحق نفوساً بريئة، بدلاً من أن تكون مرآة تعكس التنوع والجمال الطبيعي في جميع أشكاله؟ وفي سياق البحث العلمي، كم من الدراسات والتحليلات التي توصلت إلى أن اضطراب تشوه الجسم ليس مجرد حالة نفسية، بل هو نتيجة لتشابك معقد من العوامل الوراثية والبيئية والثقافية؟ كيف يمكن أن يسهم العلاج النفسي، خاصة العلاج السلوكي والمعرفي، في تخفيف حدة هذه الاضطرابات؟ وكيف يمكن للأدوية أن تكون كذلك جزءاً من منظومة العلاج والحل؟ وكيف يمكننا كمجتمع أن نقدم الدعم اللازم للأشخاص المصابين بعيداً عن النظرات القاسية والأحكام المسبقة؟ ألا يجدر بنا جميعاً أن نعيد النظر في دور الإعلام في تعزيز الصورة النمطية للجمال، وأن نروج لفكرة أن الجمال الحقيقي يكمن في التنوع وقبول الذات؟ فلنفتح أبواب الحوار والتفكير حول هذا الاضطراب، ولنبحث عن سبل جديدة لدعم الأفراد المتأثرين به حول هذا الموضوع. وأمام هذه التساؤلات نبحر معكم جميعا في حلقة اليوم، واللي تتناول فيها موضوع اضطراب تشوه الجسم.
1: تتعدى ظاهرة اضطراب تشوه الجسم أو ما يعرف بالبي دي دي الحدود الجغرافية والثقافية، ووفق أحدث الإحصاءات فإن 150 مليون شخص في العالم مصابون بهذا التشوه النفسي ومحاصرون في بحر من القلق، حيث دوامة من الأفكار السلبية حول المظهر والشعور المستمر بالخجل والإحراج وبالاكتئاب والقلق، وحيث صراع عميق بين الذات والمجتمع لا سيما بين المراهقين والمراهقات. ويتجسد هذا التشوه في الشعور بالفجوة بين ما نحن عليه حقاً وما نعتقد أنه يجب أن نكون عليه، مما يخلق توتراً دائماً ومعاناة نفسية. ويرجع العلماء السبب في هذا التشوه إلى مفاهيم اجتماعية وثقافية مغلوطة تتعلق بالجمال والمظهر الجسدي، وتقوم وسائل التواصل الاجتماعي بالدور الأكبر في هذه المغالطة بتعزيز معايير جمال غير واقعية. وينصح الخبراء حين نلاحظ بوادر هذه الأعراض على أحد أفراد أسرتنا، وتحديداً في عمر الدراسة، بالمسارعة إلى المختصين.

0: في حين إن الكلام يجتزأ والعبارات تؤول والرواية تتغير بتغير الراوي. تبقى الصورة ثابتة، ضغطة زر وقفت الزمن وافتحت بوابة على لحظة مضت.
1: أشم ريحة الذكريات،
2: هذه الصورة حيضتنا وذكرتنا بذلك الأيام.
3: نتكلم عن البيت بأنفاس أهلي.
4: نقلنا حاتم الطائي إلى كأس العالم.
5: أيها صورة،
0: لحظة تحمل قصة بانتظار اللي يكتشفها.
6: الله،
0: من درة الخليج إلى فرسان نجد، مروراً لأرض اللؤلؤ وساحل التجار، وصولاً إلى بناة الاتحاد وسادة البحار. تاريخ واحد ومصير مشترك تقاطعت فيه الدروب وتشابكت خلال الحكايات. كل صورة فيها قصة،
7: لأن في الحقيقة دائماً أكثر من صورة.
8: أكثر من صورة تشوفونا في هذه الأوقات.

حياكم الله. اضطراب تشوه الجسم، ما هذا هو الاضطراب؟ اضطراب تشوه الجسم، وهل كان موجود بالسابق ولا يعني ظهر حديثا؟ وإذا كان موجود بالسابق، ما هو تطوره وتطور نشأته عبر التاريخ؟ وما هي المراحل التي مر بها؟ وما هي أعراض اضطراب تشوه الجسم؟ متى يعرف الإنسان بأنه يعاني من هذا الاضطراب؟ وكيف يتم تشخيص هذا الاضطراب بدقة؟ وما مدى انتشاره حول العالم؟ راح نعرف إن شاء الله هذه المعلومات حول هذا الاضطراب في هذه الفقرة من هذا البرنامج. اضطراب تشوه الجسم هو بمثابة يعني ظلام نفسي يحجب رؤية الجمال الحقيقي للشخص، يجعل هذا المصاب أسيراً لصورة مشوهة في مخيلته عن نفسه، صورة يراها مليئة بالعيوب، يعني يظن نفسه مليء بالعيوب، صورة مليئة بالعيوب والتناقض التي لا يلاحظها إلا صاحب هذا الاضطراب. يغرق هذا الشخص في بحر من القلق والشك، وتتضاءل ثقته بنفسه كلما نظر إلى مرآته، وكأنها يعني تعكس له صورة لا تنتمي إليه. ومن منظور طبي يعتبر هذا الاضطراب جزءاً من طيف الاضطرابات الوسواسية القهرية الـ OCD، ويتطلب تشخيصاً وعلاجاً. اضطراب تشوه الجسم المعروف سابقاً باسم ديسمورفوبيا وصف لأول مرة في القرن 19 من قبل الطبيب الإيطالي إنريكو مارسيلي عام 1886. على مدار العقود تطور فهمنا لهذا الاضطراب، وتم تصنيفه رسمياً كاضطراب نفسي في دليل التشخيص الإحصائي للاضطرابات النفسية DSM عام 1987. وشهدت الأبحاث تقدم ملحوظ في فهم العوامل الوراثية والنفسية، والأهم من ذلك الثقافية المؤثرة عليه. اليوم يعرف باسم اضطراب تشوه الجسم Body Dysmorphic Disorder كحالة نفسية تتطلب تدخلات علاجية متعددة الجوانب، بما في ذلك العلاج السلوكي والمعرفي والعلاج الدوائي. ومع تزايد الوعي به عالميا أصبح هذا العلاج ضروري، فيعني الخطوة الأولى تم معرفة هذا المرض وتم معرفة مسبباته وتم تشخيصه. تنتقل الآن إلى مرحلة العلاج، فعندها يسهل هذا العلاج. مسببات اضطراب تشوه الجسم يعني هي متشابكة جدا في شبكة معقدة من العوامل. الوراثة تلعب دور لا يستهان به، فكما تنتقل يعني الصفات الجسدية من جيل إلى جيل آخر، قد تنتقل أيضا الاستعدادات النفسية لمواجهة هذه المؤثرات والعوامل البيئية. ويأتي كذلك دور البيئة ليضفي مزيد من التعقيد، حيث تجارب الطفولة والتعرض للتنمر وتحديدا التنمر بالمدارس، فهذا يطبع ويرسخ في أذهان الأطفال ما يسمعونه عنهم، فكأنهم يرون أجسادهم عبر الآخرين بما يقولونه من تعليقات ومن ألفاظ ومن أساليب ومن ضحكات، فتؤثر حقيقة البيئة. والضغوط الاجتماعية تساهم في تشكيل صورة سلبية عن الذات، ولا ننسى كذلك سطوة الإعلام الذي دائما يروج لمعايير جمال مثالية تكاد يعني تكون مستحيلة، وهذا يزيد من شعور الأفراد بالنقص، فكأن هناك للجمال فقط يعني منيو ثابت وعناصر ثابتة ومعايير ثابتة، إذا لم تنطبق على الإنسان فإنه لا يحتوي ولا ينتمي ضمن هذا العالم. أشكال اضطراب تشوه الجسم متعددة، ويعني تتنوع بتنوع الأفراد وتجاربهم. هناك من ينصب تركيزه على ملامح الوجه، مثل الأنف يراه مثلا بنظره يراه كبيرا بشكل غير محتمل، أو البشرة يعتقد أنها مثلا مليئة بالعيوب يعني رغم صفائها، ويعني يخجل من مواجهة الآخرين. وآخرون قد ينشغلون بشكل مفرط مثلا بالشعر أو الوزن أو الطول، وكل منهم يعتقد أن هذا العيب المحدد هو السبب في كل مشاعر النقص والقلق التي يعانون منها. يتجلى هذا الاضطراب في العديد يعني من سلوكيات قهرية
مثل الإفراط. يعني إذا وجد هذا الاضطراب أو شيء توجد المسببات ثم يوجد هذا الاضطراب ثم ينعكس هذا الاضطراب على سلوكيات يعني وأفعال يقوم بها صاحب هذا الاضطراب. من هذه السلوكيات الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل، أو مثلاً تجنب الأماكن العامة خوفاً من نظرات الآخرين، أو حتى اللجوء والوقوع في هوس العمليات التجميلية والإجراءات التجميلية المتكررة، بل شنو ودون رضا، فيعمل الإجراء تلو الإجراء والعملية تلو العملية، فكل عملية تسحب عملية وكل إجراء طبي يتبعه إجراء طبي تجميلي آخر، ومع ذلك هو غير راضي على المحصلة النهائية لشكله الخارجي. يعيش هؤلاء الأفراد في

قراء مستمر يلهثون وراء يعني نقدر نقول كمال مستحيل، معتقدين أن السعادة والقبول يعني يتوقفان على إصلاح عيب وهمي، ولن يصل مثل السراب. هو يركض يعني خلف السراب أمام هذا الواقع المؤلم. تكمن أهمية الدعم النفسي والعلاج السلوكي وتوجيه المجتمع نحو قبول أوسع لمعايير الجمال، تلك التي تحتفي بالتنوع وتدعو إلى حب الذات بكل ما فيها من اختلاف يعني وتفرد. الأعراض يعني حول هذا الاضطراب وكيفية التشخيص بدقة أمر في غاية الأهمية يعني في تناولنا لهذا الموضوع. المصابون بهذا الاضطراب يعانون من أعراض يعني تقتحم حياتهم بهدوء قاتل، أو نقدر نقول كذلك تخدعهم يعني، فتقلب سلامهم الداخلي إلى فوضى عارمة، وتبدأ الأعراض بالتسلل إلى العقول وتصور يعني لهم أن ملامحهم أو أجزاء من جسمهم مشوهة بشكل لا يمكن تحمله، رغم أن هذه العيوب غير موجودة في الواقع، أو يمكن إذا كانت موجودة هي بالكاد تلاحظ ولا يلاحظها إلا أنفسهم. من بين أبرز الأعراض يتكرر وقوف المصاب أمام المرآة لساعات طويلة، يفحص كل تفاصيله بقلق شديد، ويبحث عن عيوب قد لا يراها أحد سواه، وقد يلجأ إلى أساليب تمويه أو إخفاء، يعتقد أنها عيوب جسدية، مستخدما مستحضرات التجميل بشكل مفرط أو مرتديا ملابس معينة تغطي تلك الأجزاء التي تؤرقه. ويعاني هؤلاء من يعني تجنب المواقف الاجتماعية، فهم يخشون أن يكونوا موضع سخرية أو نقد بسبب مظهرهم، ولكن بالحقيقة يعني الآخرين والناس في يعني الأماكن العامة لا يلاحظون ما يلاحظه هذا الشخص، ويتملكهم دائما هوس مقارنة أنفسهم مع الآخرين، ويعتقدون دائما أنهم الأقل جمالا والأكثر عيبا. أما التشخيص الدقيق لهذا الاضطراب هو يتطلب دقة ومهارة فائقة، فلا يمكن فقط الاعتماد على مظاهر القلق أو الاهتمام بالمظهر الخارجي، لأن قد يهتم الإنسان بمظهره الخارجي ولكن ليس بالضرورة أن يحمل اضطراب تشوه الجسم. يبدأ التشخيص بمقابلة نفسية معمقة مع المختصين، يستمع الطبيب إلى المريض بتأني متسائلا عن تفاصيل الأفكار والمشاعر والسلوكيات المرتبطة، وتستخدم مقاييس ومعايير محددة لتقييم مدى تأثير هذه الأفكار على حياة المريض اليومية، مثل مقياس اضطراب تشوه الجسم الذي يساعد في تحديد درجة الاضطراب وشدته. وهنا حقيقة يعني نود أن نلفت الانتباه إلى أهمية التاريخ المرضي، ودائما ما التاريخ المرضي يعود إلى فترة الطفولة، وهذا حقيقة جرس إنذار وعلامة انتباه. معظم الأمراض أو معظم الاضطرابات لابد أن نرجعها إلى فترة الطفولة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أهمية هذه الفترة. إذن فلنحافظ على فترة الطفولة ونوليها عناية، ونشبع الأطفال من الدوافع الإيجابية، ونشبعهم كذلك من التشجيع والتحفيز والكلام الطيب والكلام الإيجابي، ونبتعد عن التجريح، ونبتعد عن الانفعالات، ونبتعد عن القذف، ونبتعد حتى عن استخدام ألفاظ لا ينبغي أن تقال للأطفال، حتى لا تنعكس تلك التجربة وتلك التربية في المستقبل. فما نزرعه اليوم حصاده سوف يكون بعد 20 أو 30 سنة. مقياس اضطراب تشوه الجسم هو أداة تقييم نفسية تستخدم لتحديد وجود وشدة اضطراب تشوه الجسم Body Dysmorphic Disorder، ويشمل هذا المقياس مجموعة من الأسئلة اللي تتناول مدى تأثير هذه الأفكار على حياة الشخص اليومية، مثل مدى الوقت الذي يقضيه الشخص في التفكير في هذه العيوب، وكذلك من ضمن المعايير هو كيفية تأثير هذه العيوب التي يعتقدها على أنشطته الاجتماعية والمهنية. ويهدف هذا المقياس إلى تقييم دقيق للمساعدة في تخطيط العلاج المناسب ووضع الخطة العلاجية. ويجب كذلك أن يعني في هذه الأحوال يستبعد الطبيب النفسي وجود اضطرابات أخرى قد تتداخل أعراضها مع اضطراب تشوه الجسم، مثل اضطرابات الأكل أو حتى الاكتئاب، أحياناً في أوفرلاب أو تتشابه بعض الأعراض. هذا التقييم الشامل
يمكن أن يشمل أيضا تاريخ المرض الطبي والنفسي.

النفسي والاستفسار عن تجارب الطفولة وكذلك حتى الصدمات النفسية المحتملة، كل ذلك في هذا المقياس. بذلك تتضح صورة الاضطراب، مما يتيح البدء في رحلة العلاج، وفي هذا المسار يصبح الدعم النفسي والعلاج السلوكي أدوات حيوية لمساعدة المريض على استعادة نظرتها الحقيقية لجسده والانطلاق نحو حياة أكثر سلاماً وقبولاً للذات. فالحياة تقبل التنوع، والمجتمع يقبل التنوع، وليس هناك معايير واحدة يجب أن تتوافر في جميع الأشخاص. جمال هذه الدنيا بتنوعها، وجمال البشر باختلافاتهم، فكل منا يكمل الآخر، والعلاقة التي بيننا هي علاقة تكامل وليست علاقة تضاد أو إلغاء بعضنا الآخر. ماذا عن انتشار هذا الاضطراب عالميا؟ اضطراب تشوه الجسم، الإحصائيات تشير إلى أن ما يقرب من 2% من سكان العالم يعانون من هذا الاضطراب النفسي المعقد، هو ما يعادل حوالي 150 مليون شخص حول العالم يعانون من اضطراب تشوه الجسم. هم يعني في يعني نستطيع تشبيهها في سجن من القلق وعدم الرضا عن مظهرهم الخارجي. في الولايات المتحدة الأمريكية تكشف الدراسات إلى أن حوالي 1.7 من السكان يعانون من اضطراب تشوه الجسم، وهذا يعني أن هناك أكثر من 5 ملايين شخص يعيشون في دوامة من الشك والقلق اليومي بل اللحظي. في المملكة المتحدة تصل النسبة إلى 1.5%، أي ما يقارب مليون شخص تحت وطأة هذه الأفكار السلبية. هذه الأرقام رغم صغرها النسبي إلا أنها تعكس معاناة حقيقية تؤثر على جودة وفعالية وإنتاجية الحياة، وتتجاوز هذه الظاهرة الحدود الجغرافية والثقافية. فتظهر الأبحاث إلى انتشار اضطراب تشوه الجسم في العديد من الدول، ويمتد إلى يعني القارات. ففي الهند تتشابك التقاليد مع ضغوط التحديث، فهناك يعني تقاليد قديمة وأصالة، وهناك حداثة وتمدن. تقدر نسبة المصابين بحوالي 3% من السكان، وهذا يعكس تأثير الثقافة المحلية والتوقعات الاجتماعية. ومعظم هذه التوقعات والثقافة يأتي من الإعلام، إذ يرسم أحياناً بعض صور محددة لمعايير الجمال. في اليابان المعروفة بمعاييرها الجمالية الدقيقة يعاني نحو 2.5 من السكان من هذا الاضطراب، وهذا يكشف عن الضغط النفسي الذي يفرضه المجتمع على أفراده. في استراليا تظهر الإحصائيات لأن نحو 2% من السكان يعانون من اضطراب تشوه الجسم، وهذا يعني أن هناك عشرات الآلاف من الأفراد يعيشون في صراع مستمر مع صورتهم الذاتية. ماذا عن كندا؟ في كندا تقدر النسبة بحوالي 1.7%، مما يسلط الضوء على انتشار هذه الظاهرة حتى في المجتمعات التي قد تبدو أنها متحررة ومتقدمة ويعني بعيدة عن الضغوط الجمالية الصارمة. وتتجلى هذه الإحصائيات العالمية كشواهد على التحديات النفسية التي يواجهها الكثيرون، وكيف تتشابك العوامل الثقافية مع العوامل الاجتماعية في صياغة هذه المعاناة. فاضطراب تشوه الجسم ليس مجرد قضية فردية، بل هو معضلة اجتماعية، وفعلا تتطلب اهتماما ودعما من المجتمع بأسره. وعلينا أن نعمل معا لنشر هذا الوعي وتعزيز الدعم النفسي، لنمنح كل فرد الفرصة ليحب ذاته كما هي، بعيدا عن معايير جمال زائفة لا تعكس حقيقة هذا الشخص.

أفانين لغوية، نتجول بين بساتين لغة الضاد، من شعرها إلى نثرها، من إملائها إلى أدبها، من بلاغتها إلى نحوها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟

حياكم الله. ما زلنا في معرض الحديث عن اضطراب تشوه الجسم، اللي اليوم سمعنا هذا المصطلح وعرفنا ما هو هذا الاضطراب البادي ديسمورفيك ديس اوردر، وشفنا ما هو جذوره التاريخية وكيف يعاني أصحاب هذا الاضطراب وما هي معايير تشخيصه. ويعاني تقريبا 2% من سكان الأرض حسب الإحصائيات من هذا الاضطراب، يعني تقريبا 150 مليون شخص. لذلك من المهم الآن أن ننتقل إلى الأسئلة معاكم حتى نستطيع أن نلم الموضوع من جميع جوانبه. نبدأ الآن مع الأسئلة، والسؤال الأول: ما هي أبرز الآثار النفسية لاضطراب تشوه الجسم؟ من الناحية النفسية، يعد اضطراب تشوه الجسم معاناة مستمرة للفرد، بحيث يجد نفسه غارقاً في دوامة من الأفكار السلبية حول مظهره. هذه الأفكار تهيمن على هذا الإنسان وتهيمن على تفكيره وتؤثر على ثقته بنفسه، وهذا يؤدي إلى تجنب الأنشطة الاجتماعية والعزلة. ويعاني المصابون بهذا الاضطراب من تدني في احترام الذات بالنسبة لأنفسهم، وشعورهم المستمر بالخجل والإحراج، وكثيراً ما يرافق هذا الاضطراب حالات نفسية أخرى مثل الاكتئاب والقلق، وهذا يزيد من الموضوع تعقيد ويجعلهم بحاجة إلى طلب العلاج الصحي والطبي من المتخصصين. كيف يمكن تفسير مسببات اضطراب تشوه الجسم؟ اضطراب تشوه الجسم يعكس الصراع العميق بين الذات وما بين المجتمع، كون الإنسان عنصر في هذا المجتمع، وبين الصورة المثالية التي نرغب في تقديمها للعالم وصورتنا الذاتية الحقيقية. إذن هي ما بين الفرد وما بين المجتمع، وصورة المجتمع لهذا الفرد وصورة الفرد الذاتية حول نفسه. ويمكن النظر إلى هذا الاضطراب كنتاج لضغوط المجتمع ومعاييره الجمالية التي تفرض عبر بعض وسائل الإعلام والثقافة السائدة وعالم المشاهير، لا سيما بين المراهقين والمراهقات، بل وحتى الكبار الذين أصبحوا الآن يتأثرون بشكل كبير بما يطرح ويتدفق عبر وسائل الإعلام. ويتجسد هذا الاضطراب في الفجوة بين ما نحن عليه حقاً وما نعتقد أننا يجب أن نكون، وهذا يخلق توتراً دائماً ودوامة ومعاناة نفسية. ما هي العلاجات المتاحة لاضطراب تشوه الجسم من منظور طبي؟ تشمل العلاجات الطبية لاضطراب تشوه الجسم مجموعة متنوعة من الأساليب، من بينها العلاج السلوكي المعرفي اللي هو الكوغنيتيف بيهافيرال ثيرابي. ويعد هذا العلاج السلوكي المعرفي أحد الأساليب الأكثر فعالية، هو يساعد الأفراد على تغيير الأفكار السلبية المرتبطة بمظهرهم وسلوكياتهم المتكررة. بالنسبة للأدوية، طبعا تستخدم مضادات الاكتئاب لتخفيف الأعراض وتحسين الحالة المزاجية، وهذا بلا شك تحت الإشراف والإرشاد والاستشارة الطبية. العلاج الجماعي له بعد اجتماعي إيجابي وتبادل الخبرات، ويوفر الدعم العاطفي والاجتماعي من خلال مشاركة التجارب مع الآخرين الذين قد يعانون من هذا الاضطراب نفسه، وذلك عبر اللقاءات اللي تصير أونلاين أو عبر مجاميع أو جلسات علاجية جماعية. يمكن الالتقاء وتبادل الأفكار وتبادل الخبرات وتبادل الأساليب العلاجية الناجحة التي جعلت البعض يستطيع أن يتغلب على هذا الاضطراب بنجاح، وهذا ليس أمر مستحيل بإذن الله. كيف يمكن تفسير اضطراب تشوه الجسم من المنظور النفسي؟ من المنظور النفسي والاجتماعي، يمكن أن يكون اضطراب تشوه الجسم نتيجة للتعرض المستمر لضغوط اجتماعية وثقافية تتعلق بالجمال والمظهر الجسدي. ويلعب حقيقة الإعلام الاجتماعي دوراً كبيراً في تعزيز معايير الجمال، وأن تكون معايير جمال غير واقعية، وهذا يزيد من مشاعر عدم الرضا بالذات. ويمكن أن تؤدي التجارب السلبية، لا سيما التجارب الطفولة، من التنمر أو النقد على الجسد أو التعليقات الساخرة أو المضحكة، وبالأخص بين المراهقين واليافعين في المدارس، إلى تعميق هذا الشعور وعدم الرضا في عمر مبكر، وهذا يساهم
في تطور الاضطراب عند الكبر. يمكن كلمة واحدة الواحد يلقيها يريد أن يضحك فيها المجلس أو زملاء الصف قد ترسخ في ذهن هذا الطفل البريء أو هذا الشاب اليافع أو هذا المراهق، فتتحول إلى اضطراب في الكبر يعاني منه وتعاني منه أسرته ويعاني من كذلك أبنائه. لذلك لنكن حذرين لكل ما يتلفظ ولكل ما يقال منا، لا سيما إن كان قد يحمل احتمالية تجريح أو زعل للآخرين. ما هي العلاقة بين اضطراب تشوه الجسم والصورة الذاتية للإنسان؟ الصورة الذاتية هي كيف يرى الفرد نفسه وكيف يعتقد أن الآخرين يرونه. في حالة اضطراب تشوه الجسم تكون هذه الصورة مشوهة بشكل كبير، حيث يركز الشخص بشكل مفرط على عيوبه المزعومة، وهذا يؤثر على تقديره لذاته وثقته بنفسه. هذا التشويه في الصورة الذاتية يؤدي إلى مشاعر دائمة من القلق والخجل، وكذلك أحياناً يعني يكون هناك حاجز بينه وبين المجتمع فلا يريد أصلاً مواجهة هذا المجتمع. هل من الممكن أن تتضاعف أعراض اضطراب تشوه الجسم من نظرة الشخص لنفسه إلى أن تمتد فتؤثر على علاقاته مع الآخرين؟ المصابون باضطراب تشوه الجسم يعني يضطرون في العادة إلى تجنب الأنشطة الاجتماعية والعلاقات الشخصية بسبب شعورهم الدائم بالخجل والقلق حول مظهرهم، وهذا يمكن أن يؤدي يعني إلى العزلة الاجتماعية وصعوبة في بناء علاقات صحية وداعمة. ويعاني الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب من مشكلات في التواصل والثقة، وهذا يجعل من الصعب عليهم الحفاظ على علاقات قريبة ومستمرة. من المهم إذا ما لاحظنا بوادر هذه الأعراض على أبنائنا وبناتنا وتحديدا في عمر الدراسة أن نسارع لإنقاذهم قبل أن تتضاعف الأعراض، ونلجأ للمختصين داخل المدرسة وللمختصين خارج المدرسة كذلك إذا دعت الحاجة. مهم أحيانا قد يلجأ الأطفال إلى أساليب وأعذار ذكية لا تأتي في أذهان الوالدين، يمكن يجدون ألف سبب ويتعذرون بأسباب كثيرة لعدم ذهابهم إلى المدرسة. يمكن يقول لك أبسط شيء، تعبان، بطني عورني، راسي عورني، ما أبي أداوم، لكن هناك حقيقة غائبة عن الوالدين، ألا وهي تعرض أحد الأبناء إلى التنمر أو تعرض أحد الأبناء إلى موجات من التجريح حول جسده أو حول شكله أو شعره أو ما إلى ذلك. وليس بالضرورة أن يكون فيه عيب، ولكن في هذا العمر قد تزداد التعليقات وتزداد السخرية. لذلك لنكن حريصين على ذلك وتفهم الأسباب أو الأسباب الحقيقية التي قد تجعل أحد الأبناء يرفض أو يعزف عن الذهاب إلى المدرسة أو مشاركة أصحابه أو بالمشاركات العائلية الاجتماعية. ما هو دور البيئة وثقافة المجتمع في تشكيل اضطراب تشوه الجسم؟ البيئة الثقافية لأي مجتمع تلعب دوراً كبيراً في تشكيل اضطراب تشوه الجسم، تعزز معايير المثالية والضغوط الإعلامية والتسويقية، صور غير واقعية عن الجمال، وهذا يخلق توقعات غير واقعية لدى الأفراد، يشجع هذا المجتمع المهووس بالمظهر الخارجي على مقارنة الذات بالآخرين، وهذا يزيد ويعزز ويدعم من مشاعر النقص وعدم الرضا عن الذات. هل هناك سبل للوقاية من اضطراب تشوه الجسم؟ يمكن الوقاية، نعم يمكن الوقاية من اضطراب تشوه الجسم أو حتى التخفيف من حدة أعراضه إلى حد ما من خلال عدة طرق، من بينها التوعية والتثقيف، فنشر الوعي حول اضطراب تشوه الجسم، الحديث عن هذا الاضطراب بحد ذاته هو نوع من التوعية، لا سيما في المجتمعات والمدارس، ويمكن أن يساعد في الكشف المبكر والحد من تطوره. ثانياً عبر تعزيز صورة الجسم الإيجابي وتشجيع الأفراد على قبول أجسامهم وأشكالهم مهما كانت، وتعليمهم أن الجمال يأتي بأشكال وأحجام مختلفة، فهذا يعني يمكن أن يقلل من احتمالية تطور اضطراب تشوه الجسم. ثالثاً الدعم النفسي، فتوفير الدعم النفسي والاستشارات يمكن أن يساعد الأفراد الذين يعانون من القلق بشأن مظهرهم الخارجي. الأمر الرابع حقيقة هو تقليل التعرض للمحتوى السلبي، فتقليل تعرض الأفراد للإعلام السلبي والمحتوى الذي يعزز معايير الجمال غير الواقعية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي، وهذا المحتوى قد يكون صادر من أشخاص
وقد يكون صادر من بعض المشاهير، وقد يكون صادر من بعض المؤسسات التي تروج لأمور ومنتجات معينة لأسباب ربحية ولأسباب تجارية. كذلك يمكن الوقاية أو التعامل مع اضطراب تشوه الجسم عبر تعليم الأفراد كيفية التعامل مع الضغوط النفسية والضغوط الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدعم الاجتماعي من الأصدقاء والعائلة أن يلعب دوراً هاماً في الوقاية من هذا الاضطراب. في ختام هذه الرحلة التي عشناها مع بعض وختام هذا البحث والحديث حول اضطراب تشوه الجسم من منظور طبي ونفسي وفلسفي ومجتمعي وإعلامي، ندرك أننا قد خضنا في عوالم معقدة تجمع ما بين العلم والفكر والطب. هذا الاضطراب الذي يمس الجوانب الأعمق في كل نفس بشرية يظهر كيف يمكن لتصور الإنسان لجسده أن يكون ساحة صراع نفسي مرير يتجاوز أحياناً حدود الفهم التقليدي للجمال والذات. اضطراب تشوه الجسم ليس مجرد انعكاس لتصور مشوه للذات، بل هو تجسيد لمعاناة نفسية عميقة تتشابك فيها الخيوط الدقيقة للعقل البشري. يعاني الأفراد المصابون بهذا الاضطراب من تصورات غير واقعية ومبالغ فيها عن عيوب جسدية قد تكون غير ملحوظة للآخرين. تتجلى هذه المعاناة في البحث المستمر عن الكمال والاندماج الاجتماعي، وهذا يدفع البعض إلى اللجوء للإجراءات الطبية والتجميلية والتي قد لا تكون الحل الأمثل بل تزيد من تفاقم الحالة. الطب من جانبه يقدم لنا رؤى علمية حول أسباب اضطراب تشوه الجسم وآليات حدوثه، وتشير كذلك الدراسات إلى أن هناك عوامل بيولوجية وجينية تقدمت معنا قد تلعب دورا في ظهور هذه الحالة، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية والاجتماعية. ومع ذلك يبقى الجانب النفسي هو الأبرز، حيث يرتبط الاضطراب بنمط التفكير الوسواسي والقلق الدائم. ومن الناحية الفكرية يمكننا أن نتأمل كيف أن معايير الجمال التي تفرضها المجتمعات الحديثة والضغوط الإعلامية تسهم في تعزيز هذا الاضطراب، فالفرد يجد نفسه في مواجهة معايير مثالية غير قابلة للتحقيق، وهذا يعزز ويزرع في داخله شعورا دائما بالنقص وعدم الرضا عن الذات. ختاما، يجب علينا أن نتبنى نهجا شاملا لمعالجة هذا الاضطراب يتضمن التوعية والدعم النفسي بجانب العلاج الطبي عند الحاجة، وفهمنا العميق لهذه الحالة وتقديم الدعم اللازم للمصابين بها يعكس إنسانيتنا واهتمامنا بصحة وسلامة أفراد المجتمع. وعلينا أن ندرك أن جمال الإنسان الحقيقي يكمن في تناغم روحه وعقله وجسده وفي قبولنا لتنوع وتفرد كل فرد فينا. كنا مع مفهوم اضطراب تشوه الجسم، وإلى لقاء قادم قريب بمشيئة الله مع حلقة جديدة ومفهوم جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحوش كان قلب كل بيت كويتي وجزء من هويته. فليش ما عاد في حوش في بيوتنا الحديثة؟ الحوش هو مساحة مفتوحة من الأرض تكون في وسط البيت، تحيط فيه الغرف وتطل عليه. هذا الشكل من البناء كان يوفر هواء للبيت، خصوصاً في ظل عدم وجود تكييفات في السابق، فكان يساعد على تحريك الهواء الدافي ودخول هواء منعش وبارد. وفي البيوت المقتدرة كان في أكثر من حوش. الحوش الأول الديوانية، وهو قسم مستقل عن باقي البيت وكان مخصص للرجال، وطل على هالحوش دار الديوانية ودار الشاي والقهوة وأحياناً دار للضيوف. الحوش الثاني الحرم، هذا حوش العائلة، فيه تجمعهم ولعبهم وقعدتهم العصرية. الحوش الثالث المطبخ والغنم، كانت البيوت فيها اكتفاء ذاتي، وبهالحوش يصير الطبخ والرعي والحل. ومع اكتشاف النفط دخلت الكويت مرحلة جديدة، لما الدولة ثمنت بيوت مدينة الكويت وبدأ بناء بيوت جديدة بأسلوب عمارة مختلف، تغير معاه طبيعة حياة العائلة الكويتية. فمع ازدهار الحالة المادية دخلت التكييفات للبيوت، وصارت القعدة داخل بالتكييف أفضل من القعدة في الحوش والهواء الحار. بس مهما مر الوقت للحين الحوش موجود في ذاكرتنا، وحسب دراسة عمل عليها الدكتور يوسف الهارون، 75% من الكويتيين يتمنون وجود حوش في بيتهم. يمكن الحوش كان يجمع العائلة أكثر من الغرف والصالات للحين، وهذا اللي يخلي الناس تحن للمة. أنت وش رايكم؟ هل الحوش مناسب لنا الحين؟
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة المشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجنا الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع الكبير. أيها الأخوة وأيها الأحبة، من منا لا ينشد السعادة الأبدية والراحة الكاملة واللذة الكاملة والسرور الذي ليس بعده سرور؟ هذه الدنيا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. هذه الدنيا لا تصفو لأحد، يصيب الإنسان فيها ما يصيبه من هم، حزن، أمراض، أمور، ابتلاءات، لا يمكن أن يعيش الإنسان في هذه الحياة ولا يصيبه من لأوائها ولا تعبها. انظر إلى أشرف الناس الأنبياء والمرسلين، لقوا ما لقوا من أقوامهم، لقوا ما لقوا من بلاء، من شدة، ولكن هناك دار عظيمة، دار للمتقين أعدها الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر، الله عز وجل أعد للمتقين جنة، هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، إذا كان هذا هو عرضها قال بعض العلماء فكيف بطولها؟ لمن؟ لأهل التقوى الذين فعلوا الطاعات وتركوا المعاصي والمنكرات. هذه الجنة أيها الإخوة الناس فيها درجات، واختلف العلماء كم عدد درجات الجنة. بعض العلماء قال هي 100 هذه الدرجات، وبعضهم قال لا، هي بعدد آيات القرآن. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة 100 درجة، كل درجة كما بين السماء والأرض، وفي رواية 100 عام، وفي بعض الآثار 500 عام، على اختلاف في الروايات بحسب يعني نقول يعني السرعة أو التقدير في البعد، ولكنها جنة عظيمة ودرجاتها كما ذكر بعض أهل العلم أنها بعدد آية القرآن كما ورد عن عائشة رضي الله عنها. وهل هي جنة أم جنتان؟ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب، وجنتان آنيتهما وما فيهما من فضة، وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جنة من ذهب وجنة من فضة، جنة عظيمة، وهي درجات. أعلى درجات الجنة النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. كيف نستطيع أن ننال أعلى الدرجات وأعلى المكرمات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة ليتراءون الغرف فيما بينهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر فوق. كيف نرى الكواكب والنجوم لتفاوت ما بينهم؟ فقال بعض الصحابة: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيره، يعني هذه المنازل عالية منازلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسه بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أي هناك رجال آمنوا وصدقوا المرسلين واتبعوا أمر الله عز وجل، فهؤلاء لهم الدرجات، كما قال الله عز وجل: فأولئك لهم الدرجات العلا، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية، فهؤلاء ينالون أعالي الدرجات. إذن المؤمنون المتقون ينالون أعلى درجة، فإذا أردت أن تنال أعلى درجة فعليك بأعلى درجات التقوى، وأن تصل إلى درجة

الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا إحسان؟ سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بقدر إحسانك، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهو نوعان مع الله، بالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، مقام المشاهدة، هناك مقام المراقبة، وبإتقان الأعمال وخوف الله عز وجل، محاسبة النفس المستمرة وأداء الأعمال كما أمر الله سبحانه وتعالى، موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله عز وجل، مقبلا منيبا. وهناك نوع ثاني من الإحسان، وهو الإحسان إلى الخلق، بأن توصل لهم الخير بجميع الأقوال والأفعال، وأن تكف عنهم الشر، تبتعد عن مساوئ الأقوال والأفعال. هذه الدرجة العالية التي ترفعك بالجنة. كذلك يا إخواني، هناك أمر مهم جدا، من أراد أن يبلغ الدرجات العالية عليه بالخوف من الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وخشية الله عز وجل تكتمل بالعلم. فإذا حققت العلم بالله والعمل بهذا العلم، حققت أعلى درجات. قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، له جنتان عظيمتان من أعلى وأرفع الدرجات. فهؤلاء الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الدرجة، درجة الخوف والخشية، ينالها الإنسان العالم بالله. إذن الخوف والخشية، الخشية الخوف المشوب بالعلم، إذا حققت العلم حققت الخوف والخشية، وإذا حققت الخشية حققت الدرجة العالية في الجنة، جنتان لك عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ولمن خاف مقام ربه، معنى مقام ربه أي وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن الخوف من الله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، يسير بالليل، اللي خايف دايما يسير بالليل حتى يفر مثلا من عدو، أو يخاف أن يفوت شيء. ومن أدلج بلغ المنزل، سوف يبلغ وسوف يصل، طالما أنه يسير ويواصل سيره إلى الله عز وجل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذن سارع، الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت المتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إذن هذه قضية مهمة. وجاء كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل، ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يعد له الوضوء والحاجة، فقال: يا رسول الله، جلس عند النبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني حاجتك، ماذا تريد يا ربيع؟ تريد مال؟ تريد عقار؟ تريد شيء؟ قال: أريد مرافقتك في الجنة. قال: غير ذلك، ما تريد شيء ثاني؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط عنك بها خطيئة. إذن السجود يرفعك عند الله سبحانه وتعالى. كذلك كما ذكرنا في البداية، حفظ القرآن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. حفظ القرآن والعمل به من أعظم الدرجات. كم القرآن؟ أكثر من 6000 آية. تخيل كل آية ترفعك. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يأتي القرآن يدافع عنك ويشفع لك. إذن أمر عظيم أيها الإخوة، الصبر على البلاء. إن العبد تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه في نفسه وماله حتى يبلغه إياه. إذن هذه القضية مهمة إخواني. كذلك الدعوة إلى هذا الدين، بقدر ما تدعو الناس إلى الله عز وجل يرفعك الله عز وجل، بقدر عملك، بقدر ما أنك تعمل، خير الناس أنفعهم للناس. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هؤلاء لن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. كذلك أيها الإخوة، الذهاب إلى المساجد، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزل. إذن يا أخواني، أعمال الصالحة عموما ترفعك عند الله، اليقين بالله، الإيمان، الدعوة إلى الخير،
تعلم الدين، تعلم الخير، كل هذه الأعمال الصالحة ترفعك عند الله عز وجل بقدر ما تؤمن وتخلص لله. إن أخلصت الله عز وجل رفعك بأعمالك حتى لو كانت قليلة، وإن صدقت مع الله وسألت الله فالله عز وجل يرفعك. من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء والمات على فرج. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ما فيه خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يعد إعداد القهوة وتقديمها للضيوف إحدى العادات العربية الأصيلة التي شهدتها بادية الكويت فيما سبق من أعوام، بل وفي عموم الجزيرة العربية. إن قول أحدهم فلان يدق الهوى من الفجر حتى الليل هو كناية عن كرم ذلك الشخص. وبحسب هارولد ديكسون فإنه ليس هناك وصف أفضل من هذا في الجزيرة العربية للدلالة على كرم شخص ما. فأول شيء يقوم به رب البيت عند ارتحال أهله وعشيرته إلى موقع جديد هو إنجاز أو تحضير حفرة للنار لإعداد القهوة، ويتم هذا بحفر حفرة مستديرة غير عميقة تدعى أجار. ثم يخرج رب المنزل أواني القهوة التي يتم حفظها بعناية فائقة أثناء الرحلة وبعدها.

تشكل الدلال العنصر الأهم في إعداد القهوة، وبحسب العادة المتبعة فإن الحد الأدنى منها 3 دلال، وقد تكون أكثر من ذلك. والدلال المستخدمة في الكويت عدة نماذج. تقدم القهوة في الدلة المسماة المصب، التي تحوي القهوة الصافية بعد إضافة مسحوق الهيل، ويسميها أهل البادية المبهارة لأن فيها البهار، وهذه الدلة عادة تكون براقة جميلة. كما توجد الليفة مع دلال القهوة دائما، وهي قطعة من الليف توضع في مزابة الدلة لمنع تسرب رواسب القهوة إلى الفناجيل. ويذكر حمد السعيدان أن الدلة اصطلاح أطلق على وعاء شرب القهوة، والكلمة مأخوذة من الدلة ودلها في اللغة بمعنى سلا، والتدله هو الانصراف إلى السلوى عن السأم، ويقال دلها فلان الطفل أي أسكته بعد بكائه بما قدم من ألعاب مسلية. وأما خالد سالم محمد فيذهب إلى رأي آخر، مؤكدا أن الكلمة مأخوذة من دلا بمعنى أنزل الحبل ونحوه من مكان مرتفع، ومنه اشتقت الدلة لأن حاملها يدليها أي ينكسها من الأعلى إلى الأسفل أثناء صب القهوة.

الهاون يكون عادة من النحاس، وهو يستعمل لسحق حبات القهوة، وقد يكون بسيطاً مصنوعاً من الحديد مع مدقته. وهنالك نوع ثالث يصنع من الخشب، بينما تكون مدقته من الحجر، ويصلح هذا النوع لحمله في الرحلات باعتباره خفيف الوزن. وأما محمصة البني فتصنع من الحديد، وتوجد على مقبضها أطواق من النحاس، يلحق بالمحمصة يدها التي ترتبط بها بواسطة سلسلة، ووظيفتها تقليب حبات القهوة أثناء تحميصها. وهناك عنصر مكمل، وهو منصب أو مركة ثلاثي الأرجل لصنع القهوة، كما يستخدم لطبخ الطعام داخل المدينة. وهناك أيضا المخباط، وهو عصا خشبية مسطحة لتحريك القهوة الساخنة. وأما شيت الفناجيل فهي علبة نحاسية اسطوانية توضع فيها فناجيل القهوة، وتكون عادة مزخرفة بالرسوم أو الكتابات العربية. وأخيرا هناك المبرد، وهو لوح خشبي لتبريد حبات القهوة المحمصة عليه، وهو مرصع بالمسامير النحاسية. وأما البيز فهي القطعة الصغيرة من القماش مبطنة بالقطن مربعة الشكل، يمسكها صباب القهوة كأداة عازلة تقيه حرارة الدلة، ويتفنن الناس في زخرفة البيز بالأسلاك الذهبية والفضية، واللفظة من المغولية والتركية القديمة بمعنى الثوب.

يعد البخور آخر مراحل تقديم الضيافة، حيث يمرر بعد وضعه على كومة صغيرة من الفحم المشتعل، وتدور على الجميع وهي في المبخر، وتكون هذه إيذاناً بانتهاء الزيارة، وعلى الضيف أن يرحل بعدها، وكما يقال ما عقب العود قعود، ومعناه بعد عود البخور يحين موعد الرحيل، إلا أن الضيف قد يرغب أن يطيل بقاءه لسبب ما. عندئذ تقدم القهوة مرة بعد أخرى في كل ربع ساعة، والقهوة العربية الأصيلة تقدم في فناجيل خاصة صغيرة دون مقابض، كما أنها تخمر في العراق وشمال الجزيرة العربية أكثر من نجد ومن جنوب الجزيرة. يمسك المضيف إناء القهوة بيسراه، وهي قاعدة لا يجوز مخالفتها، وبيمناه ثلاثة أو أربعة فناجيل يتجول بها على ضيوفه الجالسين.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا.

مشهد التاريخ ويوقف ويفاخر لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني ليجمعتنا الدار، من يقدر علينا؟ حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.

0: بعد فرز طرود البريد البحري يقوم المكتب بتوزيع الصادر منه على البواخر المارة بالكويت كل حسب اتجاهها وتبعا للبلاد المرسل إليها في حدود الاتفاقيات الدولية. وعادة ترفع هذه البواخر أعلاما خاصة تدل على أنها تحمل البريد. ولا زال للبريد البحري دوره الهام في مجال الخدمات البريدية حتى اليوم، إذ يعول عليه في نقل العينات التجارية والطرود التي يزيد وزنها على الوزن المقرر دوليا للنقل الجوي.
1: سيداتي سادتي، نحن الآن في قسم آخر هام من أقسام هذه الشعبة. هذا القسم هو قسم التليفونات الذي يصلنا بجميع أنحاء العالم، وستولى الأخ بدر إعطائنا فكرة حول هذا القسم.
2: القسم هذا ما شغلته إنه يوصل الكويت في الخارج هاتفيا.
1: نعم.
2: فمثلا الأخ اللي واقف على الجهاز يعمل مع بيروت، هيوصل يضبط على بيروت، وعندما بيروت يعطيه إشعار أنه يستلمه وهو يستلم بيروت يحوله إلى مامير المخابرات الخارجية علشان يوصلون الجمهور في البلد اللي هم عاوزينها.
1: طب ممكن يشوف الأخ اللي بيشتغل مع بيروت.
3: مرحبا.
1: مرحبا.
3: الاسم الكريم
4: حسين عبد الله.
1: مرحبا أخي حسين.
4: أهلا وسهلا.
1: أنت الآن شو بتعمل بالضبط؟
4: والله بحاول اتصل مع بيروت، بيروت بناديني وأنا بدي أرد عليه جواب.
1: يا ترى كل يوم بهالوقت هذا بتتصلوا مع بيروت؟
4: كل يوم بهالوقت هذا الساعة 12 نتصل مع بيروت.
1: وكم ساعة الاتصال تقريبا يوميا؟
4: خمس ساعات
1: من بيروت.
4: يعني ساعات مع بيروت.
1: من الساعة 12 للساعة 6 مساء. مستمر على طول.
4: مستمر.
1: طيب شكرا ويعطيك العافية.
4: أهلا وسهلا.
1: ننتقل إلى أخ آخر، الاسم من فضلك.
5: جاك زيتاني.
1: مرحبا. على اي خط تشتغل او مع اي بلد تتصل؟
5: لندن.
1: مع لندن.
5: نعم.
1: الاتصال يوميا مع لندن؟
5: والله اتصال يومي. نعم.
1: كم ساعة تقريبا؟
5: اربع ساعات ونص.
1: اربع ساعات ونص. تبتدئ من الساعة 12 ولا؟
5: تبتدئ 11 ونص.
1: ايوة.
5: والعصر برضو ثلاث ساعات.
1: طيب شكرا. نشوف عمل الاخ الاسم الكريم.
6: محمد عبد السلام، رئيس قسم الهاتف اللاسلكي.
1: اخي محمد، ايش عملكم بالضبط هنا؟
6: عملنا الاتصالات مع جميع الدول العربية ومع جميع دول انحاء العالم، نتصل بها بحسب ترددات مخصوصة بنظبطها واتفاق ما بيننا وما بينهم، وبنحاول ان احنا طبعا بنحط علامة النداء بتاعتنا وهو بيحط علامة النداء بتاعته، وبنظبط الاجهزة على حسب الصوت يكون مسموع ممتاز جدا، وبعد كده بنروح للشانل الثاني اللي هو السكيورتي اللي هو الكلام السرية، علشان الجمهور حتى انه اذا سمع اي جهاز من اجهزتنا ما يعرفش ايه الحكي اللي بيحكي مع الاشخاص اللي داير فيهم الحديث. وبعدين بتسجل هذه كلها في لوكات مخصوصة بالوقت الصالح فيه الاتصال او غير صالح فيه الاتصال والوقت اللي تم فيه كل شيء.

الإبلاغ الواعي يعزز النزاهة ويحقق العدالة. يشكل المبلغين عن الفساد خط الدفاع الأول في حماية المال العام وحقوق المجتمع، ويمثلون أحد أبرز الأسباب الرئيسية لكشف جرائم الفساد والحد منها عالمياً. وفي دولة الكويت توفر الهيئة العامة لمكافحة الفساد قنوات آمنة وسرية للمبلغين عن شبهات جرائم الفساد من خلال تطبيق سهل، الحضور الشخصي لمقر الهيئة. الإبلاغ عن الفساد شجاعة وطنية. كن شريكاً معنا في كشف الفساد وقدم بلاغك.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا تقرأها فيحاء السهو موجز النشرة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تنفيذ رد عسكري متناسب على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول إن الجانب الإيراني أكثر جدية في التحدث مع واشنطن من أي وقت مضى. الجيش الأمريكي يستهدف سفينة حاولت خرق الحصار على موانئ إيران. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوجه بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. 21 قتيلا في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للتفجير الذي استهدف حاجزا أمنيا في إقليم خيبر بختون خوا شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين من العسكريين والمدنيين. وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديقة ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. ونتحول مستمعينا الكرام إلى الرياض، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ رد حازم وقوي على أهداف عسكرية مشروعة لميليشيا الحوثي الإرهابية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية. وشدد الملك على أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف مفتوحة أمام الملاحة البحرية وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية. وأضاف أن الميليشيا الحوثية لا تزال ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها وتزيد من معاناة الأشقاء اليمنيين في مناطق سيطرتهم. ونبقى في الرياض، حيث أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية تعرض السفينة NCC ماسا التابعة لإحدى الشركات السعودية لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أسفر عن إصابة طفيفة في بدن السفينة. وقال مصدر مسؤول في الهيئة أن السفينة تواصلت إبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وسلامة جميع أفراد طاقمها. وأضاف أن استمرار هذه الاستهدافات تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. في نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق عميق إزاء استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أن الهجوم على السفن التجارية الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه ينذر بمزيد من تصعيد التوترات الإقليمية وتوزيع دائرة التصعيد الراهنة. ودعا الأمين العام إلى خفض فوري للتصعيد وحث الحوثيين على الامتناع عن شن أي هجمات أخرى أو القيام بأي أعمال تصعيدية، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2722 والقرارات اللاحقة ذات الصلة المتعلقة بالهجمات على السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر. وشدد على ضرورة استعادة حقوق وحرية الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والمناطق المحيطة به بالكامل.
وإلى واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أكثر جدية الآن في التفاوض والتحدث مع إدارته من أي وقت مضى، مؤكدا استعداد زيادة وتيرة العمليات العسكرية ضد إيران في حال فشل هذه المحادثات، وجدد التأكيد على أن إيران لم تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أن الولايات المتحدة أمام خيارين للتعامل مع طهران، إما مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات. وفي سياق متصل، قال الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على ناقلة نفط أثناء محاولتها الإفلات من الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز أنه تم تعطيل الناقلة بعد محاولة خرق الحصار 4 مرات على الأقل، مضيفا أن الطاقم تلقى تحذيرات متكررة لكنه لم يمتثل. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أنجزت بنجاح الجولة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران، مستهدفة مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات بهدف تقليص التهديد الذي تشكله إيران على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأضاف أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا أمام الملاحة، مؤكدا أن السفن التجارية تواصل العبور بحرية عبر المضيق بدعم من الجيش الأمريكي. وعلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة خطرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس. في غضون ذلك، وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه ياسرائيل كاتس قوات الاحتلال بتكثيف العمليات العسكرية في القرى والبلدات بالضفة الغربية وتعزيز القوات وإقامة مزيد من الحواجز العسكرية والمصادقة على تسوية البؤر الاستيطانية الزراعية وإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب بشكل نهائي، واصفا لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بأنه مثمر، مؤكدا أن إنهاء الصراع سيفتح المجال أمام تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى لبنان، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تنفيذ الاتفاق ومنع أي عراقيل تحول دون تطبيقه، معتبرا أن ذلك يشكل مدخلا لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، مؤكدا التزام بلاده بتنفيذ بنود الاتفاق خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية وإعادة الإعمار. كما شدد الرئيس اللبناني على أهمية استمرار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، معتبرا أنها الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة، داعيا إلى إيجاد قوة بديلة في حال تعذر استمرارها بما يضمن دعم الجيش اللبناني في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومواكبة تنفيذ الاتفاق. وإلى السودان، حيث أعلن وزير الدفاع حسن داود كبرون تحقيق القوات المسلحة تقدما ميدانيا في جبهات القتال في كردفان وأقليم النيل الأزرق ودارفون، مؤكدا تكبيد قوات الدعم السريع خسائر بشرية ومادية خلال العمليات العسكرية الأخيرة. وقال كبرون في بيان أن الجيش السوداني واصل التقدم بصورة منتظمة بدعم شعبي، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى هزيمة الدعم السريع وتأمين كامل الأراضي السودانية. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 15 شخصا في أوكرانيا وستة أشخاص في روسيا أمس في هجمات متبادلة بين البلدين. ولمانيلا، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن حزمة العقوبات الأحدث التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا، مضيفة أن الهدف هو حرمانهم من تمويل هذه الحرب، وأشارت إلى أن العقوبات تؤثر على الاقتصاد الروسي وزادت من صعوبة حصول موسكو على رأس المال من الخارج. في باكستان، أدان الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الأمن. وأكد المسؤولون مواصلة الحرب على الإرهاب وملاحقة منفذي الهجمات، مشيدين بجهود قوات الأمن التي أعلنت إحباط الهجوم ومقتل 12 مسلحا. وقال الجيش الباكستاني أن الهجوم استهدف نقطة تفتيش مشتركة للشرطة في منطقة تانك، حيث حاول المهاجمون اختراق الإجراءات الأمنية باستخدام مركبة محملة بالمتفجرات، مما تسبب بأضرار في الموقع، مؤكدا استمرار عمليات التمشيط لملاحقة العناصر المسلحة. مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تنفيذ رد عسكري متناسب على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول إن الجانب الإيراني أكثر جدية في التحدث مع واشنطن من أي
وقت مضى. الجيش الأمريكي يستهدف سفينة حاولت خلق الحصار على موانئ إيران. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوجه بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. 21 قتيلا في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة كويت قدمنا لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شذرات، حيث نفتح معكم نافذة إيمانية وتربوية نتأمل فيها معاني عظيمة تمس حياة الإنسان اليومية وتعيد ترتيب نظرته إلى ما حوله من نعم وأن لا تعد ولا تحصى. وفي هذه السلسلة المباركة نقف مع موضوع من أعظم الموضوعات أثرا في حياة المسلم، وهو النعم. نتأمل حقيقتها ونتعرف على أنواعها وكيف يعيش الإنسان شكرها ويحفظها ويستزيد منها بعيدا عن الغفلة أو الاعتياد الذي يضعف الإحساس بقيمتها. وسيكون معنا في هذه الوقفات توجيهات نافعة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد عطلة في بيان هذا الباب العظيم وربط القلوب بمعاني الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى، وأثر ذلك في استقرار النفس وطمأنينة القلب وصلاح الحال. لنتأمل معا هذه المعاني العظيمة التي نحتاجها في واقعنا اليومي.
1: بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، ونسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وبعد، موضوع النعم، في نعم عظيمة مثل نعم الزوجة الصالحة. طب نعمة عظيمة يا إخوان، نعمة عظيمة. النبي عسام حديث صحيح قال الدنيا متاع، متاع الزوج الصالح. لا يحصل النعم بأمور مثل كثرة المال، كثرة الجاه، مثل كثرة ما شاء الله المناصب ولا المنصب. لا، مو صحيح. قد تكون وبال على الشخص هذا. بالعكس، النبي عسام ذكر في الحديث أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء الجنة بخمسمائة سنة. أن في الحديث الصحيح لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع بلوي أربع، وعن ماله أين اكتسبه في أنفق. هذا يسأل، ترى أظن هذا مثلا ما شاء الله يمدح ولا أن الناس تتمنى. يسأل. الغنى مو مذموم مطلقا، ما أكثر من الغنى مذموم مطلقا، لا. تكلم قد يكون الغنى ابتلاء، والفقر يكون سبب من أسباب دخول الجنة للشخصات. الله عز وجل ذكر على مسألة الطغيان المال، قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. من الناس سبحان الله من كان فقير، وكما ورد بالأثر من عباد من عبادي من الفقر خير له. قد إن الله يعطيه يمده في النعم ويعطيه في المال ويطغى ويكفر به. فالإنسان ما يدري أين الخير، يدعو الإنسان الله عز وجل أن يعطيه الخير. من جملة الدعاء الله مسألك من خير كل عاجل، مسألك من خير ما سألك بعبدك. بس الإنسان ما يظن أن الشيء هذا المتعلق فيه الخير، إلا بعض الناس سبحان الله إلا يأخذ الشيء، إلا النعمة هذه يأخذها، إلا الوظيفة هذه يأخذها، إلا الزوجة هذه يأخذها. مو صحيح. قد يكون الخير في تركه. أحد السلف كان يقول مقولة جميلة، كان يقول إذا سألت الله عز وجل في حاجة فأعطانيها حمدت الله عز وجل، أو يعني فرحت يعني مرة، معنى كلامه فرحت مرة، وإذا لم يعطينيها الحاجة هذه فرحت عشر مرات. لماذا؟ من يعرف؟ جاوبنا من الجهة هذه، ها، من يعرف؟ إذا الله استجاب له سؤاله في شيء دنيوي فرح مرة، وإذا الله عز وجل لم يستجب له فرح عشر مرات. فهذا اختيار الله عز وجل بصرف الشيء هذا، والأول اختياره هو. أما الحديث ذكره النبي عسام ذكر في الحديث قال ما من مسلم يدعو في غير إثم ولا قطيعة رحم. هذا أهمية الدعاء، إلا استجاب الله لا وحده ثلاث. إن الإنسان سبحان الله إذا دعا الله عز وجل

0: بكل الأحوال، في كل الأحوال ربحان. الأمر الأول إما يستجيب الله عز وجل أو يصرف عنه من السوء مثله، أو يدخر له في الآخر، وأعظمها أن يدخر الله عز وجل لك في الآخر. وهذا من باب إحسان وإحسان الظن بالله عز وجل. بعض الناس يقول دعوت دعوت عن باب الصلاة، بعض الناس يقول دعوت دعوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الدعاء فلم أرى يستجاب لي. لا، أنت على كل الأحوال أنت ربحان. نذكر الشخص هذا بالحديث العظيم، إما أن يستجيب الله عز وجل لك أو يصرف عنك من السوء مثله، أو أن يدخل لك يوم القيامة. بعض الناس سبحان الله ما يدعي الله عز وجل إلا إذا جت حاجة، هذا خطأ. بعض الناس كما قال ميمون مهران غيره لما تكلم عن مسألة الصدقة، وهي من أعظم الأسباب لتجلب النعم، مسألة الصدقة. الله عز وجل حافظ الكويت بعض البلاد الخيرة بخيراته وصدقاته. لما ذكر ميمون مهران قال له أحدهم لما تكلم أن النبي عليه السلام ذكر الحديث ما نقص مال من الصدقة، قال جرب الثاني، قال أنا شفت مالي أنفقته ما زاد. قال لا ميمون مهران، أنا وعامل ربي بيقين وأنت تجرب. إنسان يكون عنده يقين أن النقص والزيادة قد تكون حسية قد تكون معنوية، معنوية من البركة، معنوية من البركة وليس من الزيادة. قد الإنسان يظن أن الله عز وجل يزيد له ماله، يعني يدفع اليوم 10 دنانير بكرة يجي 20، لا مو كذا. قد الله يبارك لك مثلا براتبك، كما في حديث آخر النبي عليه السلام ذكر عنه من أراد أن يبسط الله في رزقه وينصر له في أثره شنو؟ فليصل رحم. وقيل الزيادة معنوية وقيل حسية. قال حسية أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ أن العبد الفلاني يتوفى عمره مثلا 76 سنة، وإذا وصل رحمة مات عمره 80 سنة. وبعضهم قال لا، استدل بقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت. والقول الثاني أن الزيادة تكون معنوية، أن الله عز وجل يبارك له في عمره، أن الله عز وجل يبارك له في عمره، وكذلك المتصدق الله يبارك له في ماله.
1: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات نقف مع ما تم طرحه من معان إيمانية عظيمة حول النعم وأهمية استثمارها في حياة المسلم والتأمل في تفاصيلها والقيام بحقها شكرا واعترافا وعملا. فإن النعمة إذ شكرت قرت، وإذ كفرت فرت، وشكر الله تعالى من أعظم أسباب دوام الفضل وزيادة الخير والبركة. وقد استمعنا إلى توجيهات نافعة لفضيلة الشيخ محمد عطالله التي بيّنت أهمية التفكر في النعم وربط القلب بالمنعم سبحانه وتعالى والتحذير من الغفلة عنها أو الاعتياد الذي يضعف أثرها في النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه ظاهرها وباطنها، وأن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، وأن يبارك لنا فيما أعطى ويزيدنا من فضله وكرمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري والمخرج مشعل سعود العتيبي.

اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة،

0: والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيد، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
1: مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فضاء المعرفة، حيث نواصل معكم رحلة البحث عن المعلومة واستكشاف ما يقدمه العلم والمعرفة من رؤى وأفكار تسهم في فهم عالمنا بصورة أعمق وأشمل.
2: في هذه الحلقة نتوقف عند مجموعة من الموضوعات التي تعكس التطور المتسارع في مختلف المجالات، ونستعرض حقائق ودراسات حديثة تكشف لنا جوانب جديدة من العالم الذي نعيش فيه، وتسلط الضوء على ما يقدمه العقل البشري من إنجازات واكتشافات متواصلة.
1: فكونوا معنا في هذه الجولة المعرفية لنمضي معا دقائق من الفائدة والمتعة، ونفتح نوافذ جديدة على عالم لا تنتهي فيه الأسئلة ولا يتوقف فيه الاكتشاف. مرحبا بكم في فضاء المعرفة.
3: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
2: جهاز ثوري لتنظيم ضربات القلب بالموجات فوق الصوتية دون جراحة عبر ملصق ذكي على الصدر. طور علماء جهازاً جديداً لتنظيم ضربات القلب يعتمد على تقنية الموجات فوق الصوتية، مما يسمح بتنظيم نبضات القلب بكفاءة عالية دون الحاجة لتدخل جراحي. يأتي الجهاز في شكل لاصقة صغيرة مزودة بمحولات طاقة دقيقة تعمل على إرسال نبضات فوق صوتية عبر الصدر لتحفيز القلب وتنظيم نبضاته.
1: وعلى الرغم من أن أجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة تعد من الوسائل العلاجية الراسخة والآمنة نسبياً، إلا أنها تتطلب إجراء جراحة، بينما تتميز الموجات فوق صوتية بقدرتها على اختراق جسم الإنسان بأمان.
2: وأوضح البروفيسور شوان هي تشاو من قسم الهندسة الميكانيكية في المعهد أنه قد تمتد فوائد هذه التقنية إلى ما هو أبعد من مجال القلب، ونؤمن بإمكانية تطوير ملصقات ذكية لأجزاء مختلفة من الجسم، وذلك لتحسين العلاج والمراقبة.
3: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
1: فقدان 5% من الوزن يخفض الدهون الحشوية حتى 4 أضعاف. أكد استشاري أمراض القلب وقصرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن فقدان 5% فقط من وزن الجسم يمكن أن يحقق فوائد صحية كبيرة تتمثل في انخفاض الدهون الحشوية بمعدل يتراوح بين 3 و4 أضعاف نسبة الوزن المفقود.
2: وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن نسبة تراجع الدهون الحشوية قد تصل إلى 20-30%، رغم أن مقدار فقدان الوزن لا يتجاوز 5% من إجمالي وزن الجسم. وأوضح أن الدهون الحشوية تعد من أخطر أنواع الدهون في الجسم لارتباطها المباشر بزيادة احتمالات الإصابة بمرض السكري والجلطات القلبية والدماغية، إضافة إلى المخاطر الصحية المرتبطة بالكبد الدهني ومضاعفاته.
1: وفي موضوع آخر، نتحدث عن أفضل 7 فواكه صيفية لترطيب الجسم وتعزيز المناعة. مع ارتفاع درجات الحرارة يسلط تقرير صحي الضوء على أفضل 7 فواكه صيفية تساعد في ترطيب الجسم وتعزيز المناعة، مما يوفر مغذيات أساسية بأسعار مخفضة.
2: أولاً، البطيخ والكنتالوب للترطيب ومكافحة تلف الخلايا. يأتي البطيخ كأحد أبرز الرموز الصيفية، حيث يتكون من نحو 91% من الماء، ما يجعله خياراً ممتازاً للبقاء رطباً في الأيام الحارة، وتوفر

0: الحصة الواحدة من فيتامينات A وC إلى جانب مضاد الأكسدة القوي الليكوبين الذي يحمي الخلايا من التلف. ولضمان الجودة ينصح الخبراء باختيار الثمرة التي تبدو ثقيلة بالنسبة لحجمها وتظهر عليها بقعة حقل صفراء، وهي علامة على نضجها على الكرمة.
1: ويعتبر الكنتالوب الشمام من أكثر أنواع الشمام كثافة من حيث العناصر الغذائية المتوفرة في الصيف، فهو يتكون من 90% من الماء ويحتوي على البيتا كاروتين وفيتامين سي لتعزيز جهاز المناعة، بالإضافة إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم.
0: ثانياً، الفواكه ذات النواة الحجرية، فوائد مذهلة للقلب والنوم. تتصدر ثمار الخوخ قائمة الفواكه الصيفية الأساسية لدعم صحة القلب بفضل محتواها من البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة البوليفينول التي تقلل الالتهابات.
1: ثالثاً، الكرز الحلو، فهو يمثل مصدراً طبيعياً للميلاتونين الذي قد يدعم نوماً أفضل، كما يحتوي على مضادات أكسدة تمنحه لونه الأحمر الداكن وتقلل من الجذور الحارة المسببة للأمراض المزمنة. ويجب التأكد من غسل الكرز فقط قبل تناوله مباشرة للحفاظ على سلامته.
0: رابعاً، التوت والمانجو لصحة الدماغ والجهاز الهضمي. التوت الأزرق غني بالإنثيوسيانين الذي يدعم صحة الدماغ ويقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال تحييد الجذور الحرة.
1: خامساً، الفراولة. توفر الكوب الواحد منها 94% من القيمة اليومية الموصي بها لفيتامين سي، وهو معدل يفوق ما تقدمه برتقالة متوسط الحجم.
0: وكما نعلم عزيزي المستمع أن المانجو تمتاز بمحتواها العالي من الألياف البوليفينول والبروتين، وهي عناصر تساهم بقوة في دعم البكتيريا الصحية التي تعيش في أمعائك.
1: إذن هناك ثلاث فوائد لتناول الفواكه في مواسمها. استهلاك الثمار في وقتها يحقق ثلاث فوائد استراتيجية: النكهة والقوام، القيمة الغذائية، والتكلفة الاقتصادية. الفواكه التي تقطف مبكراً للشحن لمسافات طويلة قد لا تطور نفس الحلاوة والعصارة مقارنة بالفاكهة الموسمية، كما أن بعض المغذيات تتراجع بشكل طبيعي بعد قطف الفاكهة. لذا فإن الفاكهة الطازجة والقريبة من مكان حصادها تكون أكثر فائدة، ووفرة المحصول تخفض الأسعار.
0: وإلى موضوع آخر عزيزي المستمع، الحر الشديد يهدد حديثي الولادة بالجفاف والإجهاد الحراري، وخبراء يحددون إجراءات وقائية حاسمة. مع تزايد موجات الحر خلال فصل الصيف، يوجه خبراء الصحة تحذيرات متكررة بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها حديث الولادة، ويؤكدون أن الرضع يعدون من أكثر الفئات حساسية لارتفاع درجات الحرارة بسبب عدم اكتمال قدرة أجسامهم على تنظيم الحرارة وفقدان السوائل بسرعة أكبر من الأطفال الأكبر سناً.
1: وتشير تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى أن التعرض المطول للأجواء الحارة قد يزيد من احتمالات الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري لدى الرضع، مما يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة للحفاظ على سلامتهم.
0: ويوضح الخبراء أن جسم المولود الجديد لا يزال في مرحلة النمو، لذلك لا يمتلك الكفاءة التي يتمتع بها البالغون في تنظيم درجة الحرارة، وتواجد الطفل في أماكن مرتفعة الحرارة أو ضعيفة التهوية قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم وفقدان السوائل بصورة متسارعة.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
1: مستمعينا، الرضاعة الطبيعية خط الدفاع الأول. تؤكد التوصيات الطبية أن الرضاعة الطبيعية تمثل الوسيلة الأكثر فعالية لحماية الرضيع من الجفاف خلال الصيف، إذ يوفر حليب الأم احتياجات الطفل من السوائل والعناصر الغذائية الضرورية للنمو. وينصح المختصون برضاعة الطفل عند الطلب وعدم تأخير الرضعات في الأيام الحارة. ويشير الأطباء إلى أن الأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية لا يحتاجون عادة إلى الماء.

0: خلال الأشهر الستة الأولى من العمر إلا إذا أوصى الطبيب بذلك.
1: نصائح ذهبية للأمهات خلال فصل الصيف: الإكثار من الرضاعة الطبيعية وفق احتياجات الطفل، الحفاظ على تهوية المنزل بصورة جيدة، إلباس الطفل ملابس قطنية خفيفة، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، متابعة عدد الحفاضات المبللة يومياً، عدم المبالغة في تغطية الرضيع، مراجعة الطبيب عند ظهور أي علامات للجفاف أو ارتفاع في درجة الحرارة.
0: علامات تحضيرية تستدعي مراجعة الطبيب تشمل أبرز مؤشرات الجفاف: قلة عدد الحفاضات المبللة، وجفاف الفم، والبكاء دون دموع، والخمول أو النعاس الزائد، وضعف الرضاعة، وارتفاع درجة حرارة الجسم. كما يحذر الأطباء بشدة من ترك الأطفال داخل السيارات المغلقة ولو لفترات قصيرة، إذ يمكن أن ترتفع الحرارة داخل السيارة خلال دقائق إلى مستويات خطيرة قد تؤدي إلى الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.
1: ويؤكد الخبراء أن الالتزام بهذه الإرشادات البسيطة يمنح الرضع حماية أكبر خلال الصيف، ويساعد على تجنب المضاعفات الصحية المرتبطة بالحرارة.
2: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل في فضاء المعرفة، نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
0: استشاري قلب يحدد 9 خطوات غذائية وصحية للوقاية من الجلطات. قدم استشاري أمراض القلب وقصرة الشرايين الدكتور خالد النمر مجموعة من النصائح الغذائية والعادات الصحية المثبتة علمياً للمساعدة في الوقاية من الجلطات وتعزيز صحة القلب والشرايين.
1: وأوضح أن من أهم الخطوات الوقائية تقليل استهلاك الملح إلى أقل من 5 جرامات يومياً، مع الحرص على ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً 5 أيام في الأسبوع على الأقل. وأشار إلى أهمية تناول 5 حصص أو أكثر من الخضروات والفواكه يومياً، إلى جانب تقليل الشحوم الحيوانية المشبعة واستبدالها بمصادر بروتين صحية مثل صدور الدجاج والأسماك.
0: وأكد ضرورة تناول القليل من المكسرات المشكلة يومياً وزيادة استهلاك الألياف الغذائية إلى ما بين 25 و30 جراماً يومياً من مصادرها الطبيعية مثل الخضروات والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة.
1: كما دعا إلى الحد من المشروبات المحلاة بالسكر والعصائر الصناعية، وتجنب اللحوم المصنعة مثل النقانق والسجق واللانشون والمرتدلة والبيبروني، لما لها من ارتباط بارتفاع مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.
0: وشدد على أهمية استبدال الزبدة والشحوم الحيوانية بالزيوت النباتية عالية الأوليك، مؤكدا أن الالتزام بهذه العادة الصحية يسهم في خفض عوامل الخطر المرتبطة بالجلطات ويحسن صحة القلب على المدى الطويل.
1: وإلى موضوع آخر عزيزي المستمع، صرير الأسنان أثناء النوم عادة مرتبطة بالتوتر تهدد صحتك. حذرت طبيبة أسنان بريطانية من أن التوتر النفسي قد يدفع كثيرين إلى ممارسة عادة لا إرادية أثناء النوم تعرف باسم صرير الأسنان، وهي مشكلة قد تتسبب في أضرار دائمة للأسنان والفك إذا لم تكتشف مبكراً.
0: ووفقاً لصحيفة ميرور البريطانية، قال جراحة الأسنان الدكتورة بيهافيكا باريك إن أطباء الأسنان يلاحظون تزايد حالات صرير الأسنان خاصة بين الأشخاص الذين يعيشون مستويات مرتفعة من الضغط النفسي والتوتر اليومي.
1: وأوضحت الطبيبة أن كثيراً من الناس يربطون التوتر بمشكلات مثل الأرق أو الصداع أو تقلب المزاج، لكنهم لا ينتبهون إلى تأثيره المباشر على صحة الأسنان والفك. وأضافت أن صرير الأسنان يتمثل في طحن الأسنان أو الضغط عليها بصورة متكررة ولا إرادية أثناء النوم، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى تآكل الأسنان وإجهاد عضلات الفك.
0: وحذرت من أن الأضرار تتراكم بصمت على مدى أشهر أو سنوات قبل أن تتطور إلى مشكلات أكثر خطورة مثل تشقق الأسنان أو الألم المزمن في الفك أو زيادة حساسية الأسنان.
1: وأشارت الطبيبة إلى أن التدخل المبكر يساعد على الحد من المضاعفات طويلة الأمد، حيث يستطيع أطباء الأسنان غالباً اكتشاف العلامات الأولى قبل ظهور أعراض واضحة لدى المريض.
0: قدمت الطبيبة 5 نصائح للأشخاص الذين يعتقدون أنهم يعانون من صرير الأسنان، وهي تقليل استخدام الشاشات الإلكترونية قبل النوم، ومراقبة أعراض الصباح مثل شد الفك أو حساسية الأسنان، وعدم تأجيل زيارة طبيب الأسنان، والاستفسار عن استخدام واقي الأسنان الليلي، والنظر في خيار حقن البوتوكس للحالات الشديدة بعد استشارة المختصين.
1: كما تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية باستخدام مسكنات الألم المناسبة والكمادات الباردة لتخفيف آلام الفك والتورم عند الضرورة، مع متابعة الحالة طبياً لتجنب المضاعفات المستقبلية.
0: مستمعينا، في موضوع آخر، الدكتور فهد الخضيري يحذر لا حبوب تزيل دهون الكبد، ويوضح 5 خطوات لإنهاء الكرش. أكد الدكتور فهد الخضيري عدم صحة الادعاءات بوجود حبوب أو أعشاب طبية قادرة على تقليص الجسم من دهون الكبد وشحوم البطن الكرش، وأوضح الخضيري أن الدهون المتراكمة يسهل زوالها عبر تقليل كمية الطعام وممارسة الرياضة والمشي لفترة لا تقل عن 40 دقيقة يومياً، إلى جانب أداء تمارين رياضية مخصصة.
1: وحدد الدكتور 5 خطوات أساسية للتخلص من شحوم الكبد والترهل البطني، تبدأ بالانقطاع التام عن تناول الحلويات والمعجنات والمخبوزات التي تحتوي على نسب عالية من السكريات والشيرة والسمن النباتي، والاعتماد على الفواكه الحمضية والخضروات والورقيات، وشدد على أهمية المشي المتسارع وممارسة تمارين شد عضلات البطن، إضافة إلى الالتزام بصيام التطوع أو الصيام المتقطع عبر الامتناع عن الأكل لمدة 14 ساعة يكتفى خلالها بتناول الماء أو الشاي والقهوة دون إضافة السكر أو الحليب.
0: مستمعين، هناك جراح قلب أمريكي يصف المشروبات الغازية بالموت السائل، ودراسات تربطها بملايين حالات السكري وأمراض القلب. وصف جراح القلب الأمريكي جريمي لندن المشروبات الغازية بأنها الموت السائل، محذرا من آثارها الصحية الخطيرة على القلب والكبد والتمثيل الغذائي، حيث تأتي هذه التحذيرات في ظل تأييد دراسات علمية حديثة للعلاقة بين الاستهلاك المنتظم للمشروبات المحلات وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكري والكبد الدهني. وقال الدكتور أنه يتجنب 4 أمور للحفاظ على صحته، وهي التدخين والمشروبات الغازية والدقيق الأبيض المكرر، مضيفا المشروبات الغازية هي الموت السائل فقط، لا تشربوها، انتهى الأمر.
1: عزيزي المستمع، الخطر الحقيقي للسكر السريع. توضح الأبحاث أن خطر المشروبات الغازية لا يكمن في مكون واحد، بل في احتوائها على كميات كبيرة من السكر سريع الامتصاص، يؤدي ذلك إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر بالدم وزيادة الالتهابات ومقاومة الأنسولين وتراكم الدهون حول الأعضاء الحيوية. يتحمل الكبد العبء الأكبر في معالجة الفركتوز الموجود في هذه المشروبات، مما يرفع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.
0: مستمعين، السكري والسمنة وتسوس الأسنان. تشير تقديرات حديثة إلى أن المشروبات السكرية تتسبب عالمياً في نحو 2,200,000 حالة جديدة من السكري من النوع الثاني، و1,200,000 حالة من أمراض القلب سنوياً. تؤكد الدراسة أن السعرات الحرارية السائلة لا تمنح الإحساس بالشبع مثل الأطعمة الصلبة، مما يزيد احتمالة السمنة وزيادة الوزن. إضافة إلى ذلك، يؤدي الجمع بين السكر والأحماض إلى تآكل من الأسنان وتسريع تسوسها.
1: بدائل أكثر أماناً. يوصي الخبراء باستبدال المشروبات الغازية بالماء أو الشاي غير المحلى، مؤكدين أن تقليل الاستهلاك تدريجياً يمكن أن يحقق فوائد ملموسة لصحة القلب والكبد والأسنان. ورغم أن وصف الموت السائل قد يبدو مبالغاً فيه، فإن الأدلة العلمية المتراكمة تشير إلى أن الإفراط في استهلاك المشروبات الغازية يحتل مرتبة عالية ضمن عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة في العصر الحديث.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: دراسات بكتيريا الأمعاء قد تتحكم في تفضيلاتنا الغذائية وشهيتنا، كشف تقرير علمي حديث عن دور متنام لبكتيريا الأمعاء في التأثير على سلوك الإنسان الغذائي في تطور يوسع فهم العلاقة المعقدة بين الجهاز الهضمي والدماغ.
1: ووفقاً لتقرير نشره موقع لايف ساينس، فإن الميكروبيوم المعوي لا يقتصر دوره على دعم عملية الهضم، بل يمتد ليؤثر على قراراتنا اليومية المتعلقة بالطعام.
0: وتشير الأبحاث إلى أن تريليونات الكائنات الدقيقة داخل الأمعاء تشارك في تنظيم المناعة والتمثيل الغذائي، إضافة إلى دورها في ربط الأمعاء بالدماغ ضمن نظام اتصال معقد يسمح بإرسال إشارات كيميائية وعصبية وتغير تفضيلات غذائية، فيما يؤكد التقرير أن هذه الإشارات قد تعمل بصورة غير مباشرة على توجيه الشهية.
1: وأفادت دراسات سابقة بأن بعض أنواع البكتيريا قد تدفع الإنسان إلى اختيار أطعمة محددة تدعم نموها، مثل الأطعمة الغنية بالسكريات أو الدهون، كما قد تفرز مركبات تؤثر في المزاج أو الشهية، أو تسبب شعوراً بعدم الارتياح عند غياب أطعمة معينة اعتاد عليها الجسم.
0: كما كشفت أبحاث عن دور بعض البكتيريا في إنتاج مركبات تؤثر على هرمونات الجوع مثل السيروتونين المرتبط بالشعور بالشبع، فيما أظهرت نتائج أخرى إمكانية تقليل الرغبة في تناول السكر عبر التأثير على مراكز المكافأة في الدماغ.
1: ورغم هذه النتائج، يشدد العلماء على أن اختيارات الغذاء لا تحددها البكتيريا وحدها، بل تتداخل معها عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية ونفسية. ومع ذلك يفتح هذا المجال البحثي آفاقاً لعلاجات مستقبلية تستهدف تعديل الميكروبيوم للوقاية من السمنة ومكافحة اضطرابات الأكل.
0: أوميغا 3 وسكر الدم، دراسات متباينة وتحذير من الاستخدام العشوائي. تعرف مكملات أوميغا 3 أو زيت السمك بأنها مصدر لدهون صحية مأخوذة من الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية مثل السلمون والماكريل والتونة، وتطرح كثيراً بوصفها مفيدة للقلب والدورة الدموية.
1: وتشير نتائج الأبحاث العلمية حول تأثير تناول مكملات أوميغا 3 يومياً في مستويات سكر الدم إلى تباين ملحوظ يميل في مجمله إلى تأثير محدود أو شبه معدوم على التحكم في سكر الدم.
0: تأثير غير محسوم على سكر الدم. يمثل ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة خلل في إنتاج الأنسولين أو في استجابة الجسم له. السمة الرئيسية لمرض السكري هو مرض مزمن قد يقود في حال عدم ضبطه إلى مضاعفات خطيرة على العينين والكلى والقلب والجهاز العصبي.
1: ونظراً لخطورة المرض واستمراريته، أجريت دراسات عديدة لفحص دور بعض المكملات الغذائية ومنها أحماض أوميغا 3 الدهنية، سواء في الوقاية من السكري أو كمكمل للعلاج الدوائي التقليدي.
0: لكن نتائج هذه الأبحاث بقيت غير متسقة، إذ أظهرت بعض الدراسات احتمال خفض بسيط في مستويات السكر، بينما لم ترصد أخرى أي تأثير يذكر.
1: موقف التوصيات الطبية، لا تزال الأدلة المتوفرة غير كافية لدعم استخدام مكملات أوميغا 3 بهدف تحسين التحكم في سكر الدم، وبناء على ذلك لا توصي الجمعية الأمريكية للسكري باستخدام هذه المكملات بشكل روتيني لمرضى السكري أو لمن يعانون من مرحلة ما قبل السكري.
0: في المقابل، تشير بعض المعطيات إلى أن أوميغا 3 قد تسهم في دعم صحة القلب لدى مرضى السكري، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو لديهم عوامل خطر قلبية أخرى، وهو ما قد يدفع الطبيب للتوصية بها وفق تقييم كل حالة على حدة.
2: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: استشارة الطبيب قبل تناول المكملات. يؤكد المختصون أهمية استشارة الطبيب قبل البدء في تناول مكملات أوميجا 3، خصوصاً لمن يتناولون أدوية مثل مميعات الدم لاحتمال حدوث تداخلات دوائية. وتعد الآثار الجانبية لهذه المكملات غالباً خفيفة، وتشمل طعماً غير مستساغ في الفم، رائحة فم كريهة، اضطرابات هضمية مثل الغثيان أو الحرقة.
0: ويشدد الأطباء على أن الاعتماد الرئيس في ضبط سكر الدم يظل قائماً على الحمية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم والالتزام بالعلاج الدوائي الموصوف مع استخدام المكملات الغذائية تحت إشراف طبي فقط.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
1: اختصاصي قلب يحدد نوع الشوكولاتة المفيدة لصحة القلب. كشف اختصاصي أمراض القلب الدكتور أوريليو روخاس أن نوعاً واحداً فقط من الشوكولاتة يمكن اعتباره مفيداً للصحة، مؤكداً ضرورة توافر ميزتين أساسيتين فيه: أن تكون الشوكولاتة داكنة، وأن تتراوح نسبة الكاكاو فيها بين 70 و85%.
0: فوائد الشوكولاتة الداكنة لصحة القلب. أوضح وفقاً لتقرير نشره موقع لينتارو أن الشوكولاتة الداكنة تسهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية واحتشاء العضلة القلبية، فضلاً عن دورها في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، ويعود ذلك إلى غناها بمضادات الأكسدة وقدرتها على تعزيز إنتاج أكسيد النتريك الضروري لصحة الشرايين. غير أن الطبيب شدد على ضرورة الاعتدال في تناولها، موصياً بألا تتجاوز الكمية اليومية المستهلكة 10 غرامات.
1: تعزيز الأوعية الدموية والجهاز العصبي. وأيد خبير التغذية الدكتور رومان بريستانسكي هذا الطرح، مشيراً إلى أن الشوكولاتة الداكنة مصدر غني بالفلافونويدات التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. وأضاف بريستانسكي أنه تحتوي كذلك على نسب مرتفعة من المغنيسيوم، وهو عنصر يدعم وظائف الجهاز العصبي والعضلات، كما يسهم في تحسين جودة النوم.
0: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فضاء المعرفة. شكرا لكم على حسن المتابعة وطيب الاستماع، ونأمل أن تكون هذه الجولة المعرفية قد حملت لكم معلومات مفيدة وأفكار جديدة تستحق التأمل والاهتمام.
1: نعم عزيزي المستمع، فالمعرفة رحلة متجددة، وكل يوم يحمل ما يستحق الاكتشاف. لذلك نعدكم بلقاءات قادمة نواصل فيها استعراض المزيد من الموضوعات والحقائق التي تثري الفكر وتوسع المدارك. إلى أن نلتقي مجدداً، تقبلوا أطيب التحيات ودمتم بخير.
0: إلى اللقاء.
3: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.

0: القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: السابعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تنفيذ رد عسكري متناسب على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول إن الجانب الإيراني أكثر جدية في التحدث مع واشنطن مع أي وقت مضى. الجيش الأمريكي يستهدف سفينة حاولت خرق الحصار على موانئ إيران. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوجه بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. 21 قتيلا في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.

إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمحبة. إشراقات، برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: خضروات يفضل طهيها بدلا من أكلها نية. رغم أن الخضروات النيئة والمطبوخة تقدم فوائد صحية فريدة، يعتقد معظم الناس بأن الخضروات النيئة هي الأفضل، مع أن هناك فوائد غذائية إضافية لبعض الأصناف المطبوخة بشكل صحي. وأشارت أبحاث نشرت في عام 2022 إلى أن طهي الخضروات والبقوليات في المنزل مهم للحفاظ على الجودة الغذائية وتقليل فقدان العناصر الغذائية. دور عملية الطهي في تقليل أوكسالات الكالسيوم، وفقا لدراسة نشرت في 2005 ووجدت أن حوالي 75% من حصى الكلى يتكون من أوكسالات الكالسيوم الذائبة في الماء، والتي توجد بنسبة عالية في معظم الخضروات النيئة، وتقلل عملية الطهي خاصة على البخار من مستوياتها بنسبة تتراوح بين 30 إلى 87%. وتقول أخصائية التغذية المعتمدة ديبورا مورفيك، صحيح أن بعض الفيتامينات والمعادن تبدأ بالتحلل عند طهي الخضروات بسبب حساسيتها للحرارة، لكن طهي الخضروات مثل الجزر والطماطم والبازلاء والخضروات الورقية والفطر والبصل قد يحسن من قيمتها الغذائية، ويجعل جسمك يمتص عناصرها الغذائية بسهولة أكبر. ناهيك على أن طهي الخضروات يمكن أن يجعلها ألذ من خلال تليينها وإضفاء نكهة مميزة عليها، مما يزيد من احتمالية تناول المزيد منها لتلبية احتياجاتك اليومية.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا. أنا وزميلي معكم.
1: أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء. يكشف خبراء تغذية بأن ما نشربه يوميا قد يكون مؤثرا في صحة الأمعاء بقدر تأثير ما نأكله، بل قد يفوقه أحيانا في وقت يزداد فيه الإقبال على أطعمة ومشروبات تسوق على أنها صديقة للهضم. ويؤكد الخبراء أن تأثير المشروبات ينقسم بين مفيد وضار، فبعضها يدعم الترطيب ويغذي البكتيريا النافعة، فيما يسبب بعضها الآخر تهيج بطانة الأمعاء واضطراب الميكروبيوم. وتشير أخصائية التغذية هانية فيدمار إلى أن الانتظام والبساطة أهم من اتباع الصيحات الغذائية، مؤكدة أن الماء وشاي الأعشاب والشاي الأخضر الخفيف والمشروبات المخمرة مثل الكفير من أفضل الخيارات لصحة الأمعاء. وفي المقابل يحذر مختصون من عدد من المشروبات التي قد تضر بالجهاز الهضمي، من أبرزها العصائر المركزة. تسوق هذه المشروبات بوصفها مفيدة للأمعاء، لكنها غالبا ما تكون غنية بالسكر وقليلة الألياف ومرتفعة الحموضة، ما قد يؤدي إلى تهيج المعدة والارتجاع والغثيان. حليب الشوفان التجاري تحتوي بعض أنواعه على زيوت ومكثفات وصموغ مضافة قد تسبب اضطرابات هضمية خاصة لدى أصحاب الأمعاء الحساسة.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: عزيزي المستمع، فيما يلي أهم 7 خضروات ينصح الخبراء بطهيها.

أولاً الجزر. تقول كاري مادورمو الكاتبة المتخصصة في الشؤون الصحية الحاصلة على ماجستير الصحة العامة إن الجزر المطبوخ يوفر عناصر غذائية أكثر من الجزر النيء، فالجزر غني بالكاروتينات وهي أصباغ نباتية تمنحه لونه البرتقالي، وتتميز بخصائص مضادة للأكسدة، تحمل خلايا من التلف وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، كما يحولها الجسم إلى فيتامين A الذي يدعم صحة العين ويعزز جهاز المناعة. طهي الجزر يزيد من توافر هذه الكاروتينات مما يساعد الجسم على امتصاص كمية أكبر منها، حيث وجدت أبحاث نشرت في عام 2020 أن امتصاص بيتا كاروتين كان أعلى بمقدار 6.5 مرات من الجزر المطهي مقارنة بالجزر النيء. يعرف البصل بنكهته القوية ورائحته النافذة التي تسبب الدموع، وهما عاملان يجعلان تناوله نيئا أقل جاذبية. في المقابل يزيد الطهي من توافر الكيرسيتين الموجود في البصل والذي له فوائد مضادة للالتهابات، وفقا لاختصاصية التغذية المعتمدة إيفري زينكر التي توضح بأن شيء البصل أو تشويحه يمكن أن يؤدي إلى زيادة محتوى الكيرسيتين الحر بنسبة تتراوح بين 7% و25%.

ثانياً الفطر. الفطر من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، تزداد قيمتها الغذائية ونشاطها المضاد للأكسدة عند طهي سريعاً على البخار أو في الميكرويف، مع ملاحظة أن طهيه لفترات طويلة قد يقلل من فوائده.

ثالثا الهيليون. الهيليون خضار قاسي غني بمضادات الأكسدة، يقدم مطبوخا عادة ليصبح طريا ويسهل تناوله، وللحفاظ على محتواه من فيتامين سي ينصح باختيار طريقة طهي سريعة كالتبخير أو القلي السريع.

رابعاً الخضروات الورقية الداكنة. معظم الخضروات الورقية الداكنة اللون مثل السبانخ والسلق قد تكون أفضل لصحتك بعد طهيها، حيث تساهم عملية الطهي في التقليل من الأوكسالات وجعل الكالسيوم والحديد أكثر فائدة للجسم. مع أن الخضروات الورقية تفقد الكثير من فيتامين سي عند طهيه، لكن عملية الطهي قد تزيد من امتصاصها للبيتا كاروتين وفيتاميني A وكي، وللحفاظ على أكبر قدر من فيتامين سي ينصح بتشويح الخضروات الورقية بسرعة في القليل من الزيت أو طهيها في الميكروويف.

البازل من الخضروات النشوية التي تصنف ضمن البقوليات، وهي غنية بحمض الفوليك، فيتامين قابل للذوبان في الماء، ضروري لصحة الخلايا. لا يؤثر طهي البازلاء على محتواها من حمض الفوليك، وقد يكون سلقها أفضل طريقة للحفاظ على قيمتها الغذائية.

الطماطم على الرغم من أنها تؤكل نيئة وتكون لذيذة، لكن طهي الطماطم يساعد الجسم على امتصاص كمية أكبر من الليكوبين مقارنة بتناولها نيئة. فالطماطم غنية بالليكوبين المرتبط بتحسين صحة القلب والعظام، وقد يقلل أيضا من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. وقد وجدت دراسة نشرت في 2005 أن مستويات الليكوبين في دم المشاركين ارتفعت بنسبة 80% عند تناولهم الطماطم المطهية بزيت الزيتون مقارنة بتناولها نيئة، وذلك لأن الليكوبين يذوب في الدهون، وطهي الطماطم في زيت الزيتون يزيد من كمية الليكوبين التي يمتصها الجسم.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا. أنا وزميلي معكم.
1: علاج طبيعي لتحسين الذاكرة ووظائف الدماغ.

أظهرت دراسة أجراها باحثون بريطانيون بأن استنشاق مزيج مختار بعناية من الزيوت العطرية يساعد على تحسين الذاكرة والانتباه ووظائف الدماغ. وشارك في التجربة 90 متطوعا تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات. الأولى أدت مهاما إدراكية في غرفة معطرة بمزيج الزيوت العطري الجديد، والثانية في غرفة معطرة برائحة المرمرية والتي أظهرت سابقا تأثيرا إيجابيا على الذاكرة، والمجموعة الثالثة كانت في غرفة لا توجد فيها أي معطرات، ولم يعلم المشاركون بأن الرائحة كانت جزءا من التجربة. أظهرت النتائج بأن المجموعة التي استخدمت المزيج الأول تفوقت في أداء المهام المتعلقة بتذكر الكلمات والذاكرة العاملة والحسابات المعقدة، كما شعر أفرادها بنشاط أكبر وتعب أقل بعد الانتهاء من الاختبارات. وبينت قياسات تدفق الدم في الدماغ باستخدام التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة زيادة في النشاط الأيضي للدماغ أثناء أداء المهام، وكان هذا التأثير أكثر وضوحا لدى أفراد المجموعة الأولى مقارنة بأفراد المجموعة التي استنشقت الزيوت المرمرية. وأشار الباحثون إلى أن مزيج جينيس العطري يحتوي على زيوت عطرية طبية مستخرجة من الباتشولي والبرغموت والهيل واللبان وإكليل الجبل والليمون، وكل زيت من هذه الزيوت أظهر سابقا تأثيرا على حالة الذاكرة والتركيز، لكن مزج جميع هذه الزيوت مع بعضها أعطى نتائج أفضل. وبالرغم من النتائج التي توصلوا إليها، توجد حاجة لإجراء دراسات أكثر لنفهم آليات تأثير هذه الزيوت على عمل الدماغ وتأثيراتها على الذاكرة.

احذر من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها الملامسة للأغذية. توصلت دراسة حديثة إلى أن المواد البلاستيكية الملامسة للأغذية والمعاد تدويرها واستخدامها هي ناقلات لنشر المواد الكيميائية المثيرة للقلق، وبينت أن تلك المواد البلاستيكية تكمن خطورتها في إطلاقها مئات السموم الخطرة مثل الساتايرين والبنزين والبيفينول والمعادن الثقيلة والفورمالديهايد والفثلات. أجرت الدراسة الصادرة من جامعة كامبريدج تقييماً لمئات المنشورات العلمية التي تتناول البلاستيك والبلاستيك المعاد تدويره، وذلك بغرض تقديمها في النهاية مراجعة منهجية هي الأولى من نوعها للمواد الكيميائية الملامسة للأغذية وكيفية تسببها للتلوث.

كشف معدو الدراسة أن المواد الكيميائية الخطرة في المواد المعاد تدويرها من الممكن أن تتراكم ثم تنتقل إلى المواد الغذائية، مما يؤدي إلى تعرض الإنسان لأمراض مسمنة، مشيرين إلى أن الزجاجات المصنوعة من البلاستيك البولي إيثيلين تريبيثاليت هي نموذج شائع لذلك. كما تسلط الدراسة الضوء على أن عملية تحسين إعادة تدوير المواد يرافقها مخاطر، وهي أنها تمكنت من تحديد 853 مادة كيميائية مستخدمة في البلاستيك المعاد تدويره، وأن العديد منها تم اكتشافها خلال العامين الماضيين، وكان أكثرها شيوعاً الأنتيمون والأسيتالهيد بالإضافة إلى سموم قوية مثل إيثيلين جلايكول والرصاص وحمض التريفاثليك والبيفينول. وتصف الدراسة المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بأنها مواد معقدة للغاية، تحتوي على مئات من المركبات الاصطناعية المختلفة، والتي غالباً ما تتميز بخصائصها الخطرة بشكل سيء. وتقول المؤلفة الرئيسية للدراسة والمسؤول العلمي الأول بريجيت جيويك: تلك المواد ليست آمنة، ومع انخفاض جودة البلاستيك المعاد تدويره ترتفع كمية الملوثات المحتملة. تقول الدكتورة بريجيت: إنه من الصعب تحديد سبب حدوث التلوث، لكنه قد ينتج من إضافة مواد كيميائية أثناء عملية إعادة التدوير، أو إضافة مواد كيميائية من تيار إعادة التدوير الملوث، أو التفاعلات بين المواد الكيميائية، أو من امتصاص البلاستيك لمواد كيميائية إضافية عند استخدامه لأول مرة. كما استعرضت الدراسة عمليات إعادة التدوير غير المشروعة واسعة النطاق التي تستخدم فيها الصناعة بلاستيك غير غذائي مصنوع من مثبطات اللهب ومركبات سامة أخرى في عبوات الأغذية المعاد تدويرها. وتوضح بريجيت في هذا السياق: هناك مؤثرات واضحة على وجود مثبطات اللهب المبرومة القادمة من تلفزيونات قديمة أو كمبيوتر أو لوحة المفاتيح، وهذا بالتأكيد غير قانوني. تنصح الدراسة أنه يمكن للمستهلكين حماية أنفسهم من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها والملامسة للطعام عن طريق تجنب البلاستيك قدر الإمكان، وإحضار عبوات غير بلاستيكية إلى المطاعم، ونقل المنتجات الغذائية من العبوات البلاستيكية إلى الحاويات المصنوعة من مواد أكثر أماناً.

يمكن أن تساعد مكملات الكولاجين، وهو بروتين موجود بشكل طبيعي في الجسم، على إنقاص الوزن عن طريق تعزيز الشبع ودعم صحة المفاصل وتغيير طريقة تخزين الجسم للدهون. يعتبر الكولاجين من أهم البروتينات في جسم الإنسان، ويتواجد في جميع أنسجة وأعضاء الجسم. يساعد في توفير البنية والدعم للأنسجة الضامة والجلد والعينين والعظام، ويعد ضرورياً للعديد من العمليات الفسيولوجية مثل الشفاء ونمو الخلايا والأعضاء والتمثيل الغذائي. وقد ازداد الاهتمام بمكملات الكولاجين لفقدان الوزن، في حين لم تتوصل الأبحاث العلمية حتى الآن إلى رابط مباشر بينهما، إلا أن هناك بعض الفوائد المحتملة للكولاجين لفقدان الوزن. يرتبط تناول البروتين بالشبع والشعور بالامتلاء لدرجة الرضا. يمكن أن يؤدي الشعور بالامتلاء إلى تقليل تناول الأشخاص للأطعمة، مما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن. لكن يمكن أن يكون الكولاجين أقل فعالية من مصادر البروتين الأخرى في تعزيز الشبع. في دراسة أجريت في عام 2019، أعطى الباحثون نساء يعانين من زيادة الوزن إما مكملات الكولاجين أو البروتين مصل اللبن. وكشفت النتائج أن المشاركات اللواتي تناولن مكملات الكولاجين شهدن نقصاً في الوزن على مدى 8 أسابيع أكثر من اللواتي تناولن بروتين مصل اللبن. ورجح الباحثون أن السبب يرجع إلى أن الكولاجين لا يحتوي على مادتي الـBCAA والتربتوفان، وهما مادتان في بروتين مصل اللبن مرتبطان بالشبع وتحسين تكوين الجسم.

ضرب وزفاف. في إحدى قبائل الصومال، هذا الشعب الإفريقي الفقير، ماذا يفعل الزوج أثناء حفل زفافه؟ إنه يقوم بضرب عروسه ضرباً مبرحاً أمام الحضور، ومن ضمنهم أهل العروس. هذا الضرب يكون كي تتعرف العروس برجولة زوجها، وبأنه سيكون السيد المسؤول والآمر والناهي في بيته.

الأجراس اللعينة. الهند هذا البلد الممتد الواسع العجيب بتضاريسه وشعوبه ودياناته وعاداته وتقاليده. ثم التقاليد وعادات في الهند يعجز القلم عن عدها وحصرها. في إحدى القبائل الهندية والتحديد قبيلة ناجا، تجبر المرأة على وضع أجراس صغيرة على أطراف ثيابها التي تلبسها. لماذا يا ترى؟ حتى ينكشف أمرها عندما تتوقف عن العمل والويلها إذا خلعت الأجراس من ثيابها ورآها زوجها، والويل ثم الويل لها إذا توقفت الأجراس عن الرنين. هذا يعني التوقف عن العمل، فإن عذابها سيكون شديد. ولكن بعض النساء عرفنا الحيلة، يأخذن وقتا من الراحة ويجلسن وهن يحركن الأجراس بأيديهن.

سمك للتعذيب. الشعب البرمي على عكس بقية الشعوب في العالم، فالشعوب تتلذذ وهي تأكل الأسماك، أما الشعب البرمي فإنه يحلو له أن يرى الأسماك وهي تتلذذ بلحم الإنسان، فإذا أرادوا تعذيب شخص أو قتله رموه في بركة بها أسماك مفترسة كي تأكله وهم يراقبونه عن بعد.

الموت الحائر. في غينيا عادات غريبة في التخلص من جثث الموتى، والغريب لديهم أن كل مجموعة عمرية لها طريقة للتخلص من جثثها. إذا مات طفل لديهم وضعوه في سلة، ثم يعلقونه بسلته هذا في سقف البيت إلى أن يتلاشى. أما بالنسبة لموت الرجل وطريقة تأبينه، فإنهم يغطونه بسعف النخيل ويشعلون النيران قريبا منه حتى يجف جفافا دون أن يحترق. تستمر هذه العملية أسبوعين أو 3 أسابيع. أما بالنسبة للشيوخ فإنهم يدفنونهم في الأرض بشكل عادي، ولكن بشرط أن يكون الشيخ لا أولاد له ولا امرأة، وإلا وضعوه بجانب النيران.

كيف السبيل؟ في مقاطعة التبت الصينية، ولأهل الصين عادات غاية في الغرابة والعجب. في تلك المقاطعة المذكورة، إذا أراد شاب الزواج من فتاة فإن أهلها يضعونها فوق شجرة عالية ويقفون حول الشجرة حاملين العصا. لماذا؟ يقولون للعريس: إذا أردت الفتاة زوجة لك فنحن نمنعك من الاقتراب منها، وإذا كنت جديرا بها فما عليك إلا أن تصل إلى أعلى الشجرة وتخلصها، عندها تكون حقا رجلا قويا قادرا على حمايتها. تبدأ المعركة بينهم وبينه، فإذا نجح في الوصول إليها بعد ضرب شديد مؤلم كانت له زوجة عن جدارة واستحقاق. أما إذا لم ينجح فما عليه إلا أن يجر أذيال الخيبة ليبحث عن زوجة أخرى ومغامرة جديدة.

مهرها الذباب. في الصين أيضا وفي بعض القبائل الفقيرة التي فيها أعداد كبيرة من البشر، ولكي يقللوا من الزواج وأعداد الأطفال الذين يكلفونهم الطعام واللباس والمأوى، وضعوا مهرا جديدا غريبا على العريس. إذا تريد أن تتزوج ابنتنا ويوافق الحاكم على ذلك، أحضر كيلوين غرام من الذباب حتى نحافظ على سلامة البيئة. فيقوم الشاب هو وأهله بجمع الذباب من أماكن النفايات، أو أن يلصق الحلوى على جذور الأشجار ليتصيد الذباب.

تعويضات غريبة. في أنغولا إذا توفيت امرأة أثناء الولادة فإن أهلها يفرضون على الزوج دفع تعويض كبير مقابل ذلك، لأنهم يظنون أنه هو سبب في هذه الوفاة. ولكن ماذا لو لم يستطع الزوج دفع التعويضات؟ يجعلونه عبدا لأهل الزوجة حتى يتم دفع التعويضات كاملة.

عيون الدجاج. قبيلة مياد قبيلة صينية لها عادات غريبة في الزواج، حيث يقوم أهل العروسين بذبح دجاجة، وبعد طبخها ينظرون إلى عيون الدجاجة. إذا كانت العينان متشابهتين فهذا يعني أن الزواج سيكون موفقاً، وإذا لم تكن العينان متشابهتين فإن الزواج سيكون فاشلاً ويلغى مشروع الزواج تماماً.

أقدام على الوسائد. ظلت أوروبا في العصور الوسطى تظن أن الذي يتعب في الجسم هو الأقدام، لذلك كانوا يقومون بوضع أقدامهم على الوسائد عند النوم بدلا من رؤوسهم، وبالتالي فإن الأقدام هي الأحق بالراحة، أما الرأس فلا يتعب ويبقى مرميا على الأرض.

صفع الوجه. في أوكرانيا عيد اسمه عيد المساخر، وميزة عيد المساخر هذا أن الاحتفال به يكون بصفع الوجوه. يقف الرجلان ويبدأان بصفع بعضهما البعض على مرأى من الناس والمسمع منهم، وتستمر هذه المزحة الخفيفة ساعات طويلة. أما دور الجمهور فهو التصفيق والتصفير والتشجيع والهتافات. والصفع في أوكرانيا لا يختصر على عيد المساخر فقط، وإنما هي عادة منتشرة بين الفلاحين هناك بشكل كبير.

مسك اللحى. لكل شعب طريقته في تقديم التحية، وبعض القبائل الهندية تقوم بمسك لحى بعضهم بعضا عند التحية.

90 يوم. في جاوة بإندونيسيا تستضيف العروس عريسها 90 يوما وهي شهر العسل في بيت والدها، ولا يسمح للعريس بالعمل في أي شيء خلالها، عليه فقط أن يعيش مع عروسه ولا يفكر إلا في إسعادها.

إدارة البيت. أما في اليمن فما أن تطأ العروس عتبة منزل الزوجية بقدمها حتى يسارع العريس بوضع قدمه على قدمها، فإن سحبت العروس قدمها بسرعة كان معنى ذلك أن إدارة البيت بلا منازع ستكون لها، وإن أسرع العريس بالضغط على قدمها كان هو سيد البيت في كل صغيرة وكبيرة.

علماء لكنهم مجانين. تشارلز ديكنز كاتب روائي إنجليزي كان يحمل معه بوصلة لأنه لا ينام إلا ورأسه باتجاه الشمال.

أينشتاين كان يكره النظام في حياته، ويقال أنه غادر مختبره يوما وعلق على الباب عبارة غير موجود الآن وسأعود بعد قليل. عندما عاد لمكتبه قرأ العبارة وقال حسنا سأعود إليه بعد قليل.

فولتير لا يكتب إلا إذا وضع مجموعة من الأقلام أقلام الرصاص أمامه، وبعد الانتهاء من الكتابة كان يحطم الأقلام ويضعها تحت وسادته وينام.

بالزاك كان إذا سار بشارع فإنه يسجل أرقام المنازل في ورقة ثم يجمع الأرقام، فإذا كان المجموع مضاعفاً للرقم 3 ينتبه فرح شديد، وإذا لم يكن المجموع كذلك فإنه لا يسير به مرة أخرى.

توماس أديسون صاحب آلاف الاختراعات. من المصباح المتوهج كان مصابا بضعف الذاكرة لدرجة أنه قد ينسى اسمه أحياناً.

آرثر شوبنهاور هو أحد الفلاسفة والمفكرين. كان مصابا بجنون العظمة وعقدة الاضطهاد، يعتقد أنه ملاحق باستمرار وأن هناك مؤامرات تحاك ضده لتقتله. كان يقارن نفسه بالمسيح ويعتبر أنه مبعوث لهداية البشر وأنه رجل الحقيقة الواحدة في العالم. كما كان يرفض السكن في الطابق الثاني أو الثالث خشية أن يحصل حريق فلا يستطيع القفز، وكان يحمل مسدسا يضع يده عليه كلما سمع صوتا لأن هناك شخصا قادم لاقتياله.

لستم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مالالله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة أخبارية صباحية تقدمها في حائسة ويخرجها الزميل محمد الحريص.

0: في جولتنا لهذا الصباح، تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تنفيذ رد عسكري متناسب على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول إن الجانب الإيراني أكثر جدية في التحدث مع واشنطن من أي وقت مضى. الجيش الأمريكي يستهدف سفينة حاولت خرق الحصار على موانئ إيران. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوجه بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. 21 قتيلا في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للتفجير الذي استهدف حاجزاً أمنياً في إقليم خيبر بختونخو شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين من العسكريين والمدنيين. وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، معربة عن خالص تعزيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديق ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. ونتحول مستمعينا الكرام إلى الرياض، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تنفيذ رد حازم وقوي على أهداف عسكرية مشروعة لميليشيا الحوثية الإرهابية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي، قال إن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية. وشدد المالكي على أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف مفتوحة أمام الملاحة البحرية وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية. وأضاف أن الميليشيا الحوثية لا تزال ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولية وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها وتزيد من معاناة الأشقاء اليمنيين في مناطق سيطرتهم. ونبقى أيضا في الرياض، حيث أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية تعرض السفينة NCC ماسا التابعة لأحدى الشركات السعودية لاستهداف أثناء أبحارها في البحر الأحمر، ما أسفر عن إصابة طفيفة في بدن السفينة. وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن السفينة تواصلت أبحارها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها وسلامة جميع أفراد طاقمها. وأضاف أن استمرار هذه الاستهدافات تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. وإلى نيويورك، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق عميق إزاء استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الهجوم على السفن التجارية الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه ينذر بمزيد من تصعيد التوترات الإقليمية وتوسيع دائرة التصعيد الراهنة. ودعا الأمين العام إلى خفض فوري للتصعيد وحث الحوثيين عن الامتناع عن أي شيء عن الهجمات أو هجمات أخرى أو القيام بأي أعمال تصعيدية، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2722 والقرارات اللاحقة ذات الصلة المتعلقة بالهجمات على السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وشدد على ضرورة استعادة حقوق وحريات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والمناطق المحيطة به بالكامل. وإلى واشنطن، فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أكثر جدية الآن في التفاوض والتحدث مع إدارته مع أي وقت مضى، مؤكدا استعداده زيادة وتيرة العمليات العسكرية ضد إيران في حال فشل المحادثات، وجدد التأكيد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أن الولايات المتحدة أمام خيارين للتعامل مع طهران، إما مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات. وحول هذا الموضوع يقول مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل:
1: أعتقد أن تصريحات الرئيس ترامب تأتي من عدة منطلقات، لعل الأول هو ما طبعا ما يتعلق برغبة دونالد ترامب في إنهاء هذه العمليات العسكرية، سواء من خلال ضربات مكثفة لإيران تستهدف بعض البنى التحتية وبعض المنشآت النووية، إضافة طبعا إلى رغبته أيضا في العودة إلى مائدة التفاوض من خلال إجبار إيران وإلزامها على الذهاب إلى مائدة التفاوض عبر هذه العمليات العسكرية. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق بالكلفة، الكلفة الاقتصادية والكلفة الطاقوية والكلفة النفطية، إضافة إلى الكلفة الأمنية التي طبعا يستنزفها العالم كله حاليا من خلال قيام إيران بالسيطرة والاستيلاء على مضيق هرمز والادعاء بأن مضيق هرمز هو تابع لإيران وما إلى ذلك. وبالتالي كل هذه الأمور تشير إلى رغبة الرئيس الأمريكي الحقيقية في إنهاء هذه الجدلية، سواء الجدلية السياسية التي تنشرها إيران حاليا أو حتى الجدلية العسكرية والأمنية من خلال القضاء على قوة ضاربة لإيران. أعتقد أن إيران خلال الفترة الماضية منيت بالعديد من الهزائم العسكرية والضربات الموجعة لها من خلال طبعا الولايات المتحدة، وبالتالي من الممكن استمرار هذه العمليات العسكرية حتى انتهاء طبعا القوة العسكرية لإيران أو حتى القضاء على مفاصل الدولة العسكرية والأمنية، وبالتالي تصبح إيران مضطرة أيضا إلى الذهاب إلى مائدة التفاوض حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتخذ قرارا بعد بشن ضربات أوسع على إيران. من جانبه قال الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على ناقلة نفط أثناء محاولتها الإفلات من الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز أنه تم تعطيل الناقلة بعد محاولة خرق الحصار 4 مرات على الأقل، مضيفا أن الطاقم تلقى تحذيرات متكررة لكنه لم يمتثل. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أمس أن قواتها أنجزت بنجاح الجولة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران، مستهدفة مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصال بهدف تقليص التهديد الذي تشكله إيران على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأضافت أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا أمام الملاحة، مؤكدة أن السفن التجارية تواصل العبور بحرية عبر المضيق بدعم من الجيش الأمريكي. مراسلنا عزيز فهمي وهذا التقرير.
2: قال الرئيس ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات للتفاوض على إنهاء الصراع بينهما، ولكنه أضاف مجددا أن طهران ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق. كما قال للصحفيين في البيت الأبيض إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن الضربات الموسعة على إيران، إذ باتت طهران تظهر جدية أكبر في المباحثات مع واشنطن. وقال الرئيس ترامب إن أمام طهران خياران، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستوى أعلى بكثير من الضربات العسكرية. هذا وشنت الولايات المتحدة ليلة الجمعة موجة جديدة من الضربات على إيران، وردت عليها طهران باستهدافات جديدة في المنطقة. وقالت 3 مصادر باكستانية إن إسلام أباد تستكشف مساراً لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار تحرك دبلوماسي بادرت إليه الصين، بينما كثفت عمان اتصالاتها مع طهران بشأن أمن الملاحة وتنظيم حركة السفن في مضيق هرمز. وتأتي هذه التحركات في وقت أفادت في صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس ترامب أصبح أكثر نفاذاً للصبر إزاء استمرار الحرب بعد أن دخل الصراع شهره الخامس من دون نهاية واضحة، وازداد تشككه في إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية دائمة وسط ارتفاع الخسائر العسكرية والضغوط الاقتصادية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات داخل الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة الول ستريت جورنال عن مسؤول بارز في إدارة الرئيس ترامب أن الرئيس دخل فيما وصف بأنه وضع الانتقام ضد إيران ولا يرى خيارات جديدة سوى مواصلة الضربات. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة خطرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس. من جهتها دانت الرئاسة الفلسطينية الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية بما فيها القدس وآخرها ما وقع في قرية تل بمحافظة نابلس. وحملت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي يرتكبها المستوطنون التي أسفرت منذ بداية العام عن استشهاد 87 فلسطينياً. في غضون ذلك وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس قوات الاحتلال بتكثيف العمليات العسكرية في القرى والبلدات بالضفة الغربية وتعزيز القوات وإقامة مزيد من الحواجز العسكرية والمصادقة على تسوية البؤر الاستيطانية الزراعية وإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية. مراسلنا حسن جعفر والتقرير التالي.
3: بعد ساعات من ارتكاب المستوطنين المتطرفين مجزرة بلدة التل الواقعة في محافظة مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، واصل المستوطنون المتطرفون شن اعتداءات إرهابية على معظم البلدات الفلسطينية وخاصة على بلدتي صرة وعريف القريبتين من مدينة نابلس، والتي شدد جيش الاحتلال الحصار على المدينة بعد اقتحامها والمستشفى التخصصي الذي كان يتعالج فيه المصابين الأربعة الذين أصيبوا أثناء مجزرة تل واعتقلتهم قوات الاحتلال. هذا وأعلن جيش الاحتلال عن دفع المزيد من قواته إلى محاور المدن الفلسطينية بالضفة الغربية والتي باتت تخشى إرهاب المستوطنين المتطرفين، فيما ذكرت الصحف الإسرائيلية بأن رئيس أركان جيش الاحتلال اقتحم بلدة تل وأعطى تعليمات للجيش بتكثيف حملات هدم المنازل والاعتقالات وتوسيع الاستيطان وفرض منع التجوال على عديد البلدات الفلسطينية الذين يحاولون الدفاع عن أنفسهم أمام خطر المستوطنين المتطرفين والذين يلاقون الدعم من حكومة نتنياهو، والذي أعلن بدوره عن توسيع الاستيطان كرد على مقتل 2 من المستوطنين في بلدة تل. هذا وحملت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير للمستوطنين المتطرفين. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: في لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب بشكل نهائي، واصفا لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بأنه مثمر، مؤكدا أن إنهاء الصراع سيفتح المجال أمام تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى لبنان. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم تنفيذ الاتفاق ومنع أي عراقيل تحول دون تطبيقه. معتبرا أن ذلك يشكل مدخلا لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، مؤكدا التزام بلاده بتنفيذ بنود الاتفاق خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية وإعادة الأعمار. كما شدد الرئيس اللبناني على أهمية استمرار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، معتبرا أنه الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة، داعيا إلى إيجاد قوة بديلة في حال تعذر استمرارها بما يضمن دعم الجيش اللبناني في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومواكبة تنفيذ الاتفاق. وإلى السودان، حيث أعلن وزير الدفاع حسن داود كبرون تحقيق القوات المسلحة تقدما ميدانيا في جبهات القتال في كردفان وأقليم النيل الأزرق ودارفور، مؤكدا تكبيد قوات الدعم السريع خسائر بشرية ومادية خلال العمليات العسكرية الأخيرة. وقال كبرون في بيان أن الجيش السوداني واصل التقدم بصورة منتظمة بدعم شعبي، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستستمر حتى هزيمة الدعم السريع وتأمين كامل الأراضي السودانية. من الخرطوم وافانا مراسلنا الطيب آدم بهذا التقرير.
4: أكد وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها حققت تقدما ميدانيا كبيرا في كردفان ودارفور والنيل الأزرق، وألحقت خسائر فادحة بميليشيا الدعم السريع وداعميها. وأوضح الوزير أن استمرار معركة الكرامة يأتي لتأمين كامل التراب الوطني السوداني والقضاء على الميليشيا التي باتت تعيش أضعف حالتها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتجه للشعب بالبشريات والانتصارات تزامنا مع الذكرى 72 لعيد الجيش السوداني. من جهة ثانية، أكد قائد الفرقة الرابعة مشاب الدمازين اللواء ركن إسماعيل الطيب استقرار الأوضاع الأمنية والمعيشية بصورة كاملة في إقليم النيل الأزرق، مشيرا إلى عودة الحياة العامة إلى طبيعتها. على صعيد ثالث، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 26 آخرين بينهم 6 أطفال على أثر هجوم بطائرة مسيرة استهدفت موقعا بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان. وتأكد مقتل هؤلاء الأطفال ضمن غارة قال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع هي من شنتها على المدينة. الطيب آدم لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
0: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 15 شخصا في أوكرانيا و6 أشخاص في روسيا أمس في هجمات متبادلة بين البلدين. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا أشرف الصباغ.
5: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن طي صفحة تفاهمات قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي والأمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة غيرت نظرتها إلى تفاهمات أنكوريدج واتفقت مع تقييمات أوروبا وأوكرانيا، وأضاف أن روسيا ستحقق أهدافها على أي حال. كما أضاف أن المساعدات الأمريكية تشكل جزءاً كبيراً من الدعم الغربي لكييف، سواء ببيع الأسلحة لأوروبا وإعادة إرسالها لأوكرانيا أو بتقديم معلومات استخباراتية وتقنيات عالية متطورة. هذا وأعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية وستواصل القتال حتى تحقيق النصر الكامل في ظل غياب أي آفاق لتسوية سلمية في أوكرانيا. وأوضح أن روسيا تنتظر مقترحات أمريكية جديدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، وقال إننا ما زلنا منفتحين على المقترحات والمناقشات، لكن يجب أن تكون مقبولة بالنسبة لنا في المقام الأول. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل شن ضربات جماعية باستخدام أسلحة بعيدة المدى على منشآت البنية التحتية الأوكرانية والموانئ، مشيرة إلى أنها استهدفت 3 موانئ وسفينتي شحن ونقل بضائع جافة في تشيرنومورسك في أوديسا، كما شنت ضربة على ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. وفي تقريرها الأسبوعي أفادت الوزارة أن قواتها استولت على 7 بلدات وشنت 18 ضربة جماعية على موانئ أوديسا وتشيرنومورسك ويوجن وإزمايل ونيكولايف، واستهدفت 27 سفينة أوكرانية وقضت على نحو 10,000 جندي أوكرانية وأسقطت 5,300 مسيرة خلال الأسبوع الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي مانيلا قالت مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن حزمة العقوبات الأحدث التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا، مضيفة أن الهدف هو حرمانهم من تمويل هذه الحرب. وأشارت إلى أن العقوبات تؤثر على الاقتصاد الروسي وزادت من صعوبة حصول موسكو على رأس المال من الخارج. في باكستان دانا الرئيس آصف علي زرداي ورئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في إقليم خيبر بختو نخوة شمال غربي باكستان وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الأمن. وأكد المسؤولان مواصلة الحرب على الإرهاب وملاحقة منفذي الهجمات مشيدين بجهود قوات الأمن التي أعلنت إحباط الهجوم ومقتل 12 مسلحا. وقال الجيش الباكستاني إن الهجوم استهدف نقطة تفتيش مشتركة للشرطة في منطقة تانك، حيث حاول المهاجمون اختراق الإجراءات الأمنية باستخدام

من حرائق الغابات التي تجتاح منطقة مدريد ومحيطها ارتفع إلى أكثر من 60,000 شخص في وقت تستمر فيه الجهود للسيطرة على أكبر أزمة حرائق في تاريخ العاصمة في ظروف بالغة التعقيد. وأضاف أن نحو 50,000 شخص في 9 بلدات بمنطقة مدريد قد تضرر بسبب 3 حرائق كبيرة مشتعلة في الجانب الغربي منها، مشيرا إلى أنه تم إجلاء نحو 30,000 شخص، بينما يخضع أكثر من 20,000 شخص لإجراءات العزل الوقائي داخل منازلهم. مستمعينا الكرام، ومن الأخبار الاقتصادية، عبر الاتحاد الأوروبي عن إمكانية التعايش مع الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بزعم عدم حظر واردات المنتجات المصنعة بالعمل القسري، بعدما التزمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حد كبير ببنود الهدنة التجارية المبرمة بين الجانبين. وقال نائب كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل إن الاتحاد ينظر بإيجابية إلى أن هذه النتيجة تتماشى مع التزامات الرسوم الجمركية الأمريكية الواردة في البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكانت قد فرضت واشنطن الخميس الماضي رسوما جمركية جديدة بنسبة 10% على عشرات الشركاء التجاريين بينهم الاتحاد الأوروبي في إطار إعادة بناء الجدار الجمركي الأمريكي التي كانت المحكمة العليا قد أبطلت أجزاء منه في فبراير الماضي. وبموجب القرار ستخضع صادرات الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية بنسبة 10% ولن تضاف هذه الرسوم إلى التعريفة الجمركية الأساسية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجاح 4 شركات أمريكية في الوصول لمرحلة تمكين المفاعلات النووية من توليد الطاقة وأطلاقها بشكل مستقر ومستمر. وقال ترامب إنه وقع العام الماضي 4 أوامر تنفيذية تاريخية لإعادة إطلاق موجة من التقدم في مجال إنتاج الطاقة النووية في أمريكا ولتعزيز هذا المصدر الوفير وغير المحدود للطاقة وبأسعار معقولة للشعب الأمريكي.

0: مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على السواحل، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 10:43 دقيقة مساء، والجزر الساعة 2:24 دقيقة الظهر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:45 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم، والهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

علق إزاء تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي يقول إن الجانب الإيراني أكثر جدية في التحدث مع واشنطن من أي وقت مضى. الجيش الأمريكي يستهدف سفينة حاولت خرق الحصار على موانئ إيران. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوجه بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. 21 قتيلا في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يقول إن حزمة العقوبات المفروضة على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولة إخبارية صباحية قدمتها فيحاء السهو وأخرجها الزميل محمد الحريص. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تنفيذ رد عسكري متناسب على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن

0: إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير، نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار.
1: صدقوني يا ثابر لين أنا أسوي، وإذا عزم أحقق حل.
0: نبني وطن جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد.
2: ترى الإنسان بنى الأوطان.
0: نبني وطن، إعداد يوسف كاظم. تقديم يوسف كاظم
3: وفاطمة أبو حمد.
0: تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشار الرباح.
4: كويتي أنا، كويتي أنا، كويتي والفخر بدل إنجاز بشي صغير.
5: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن. في ضيافتنا اليوم دكتور عبد الله يوسف الفلتاوي، أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية في جامعة الكويت، لاستكمال حوارنا معه حول التعليم والتكنولوجيا وعالم الرقمنة والذكاء الاصطناعي وكيف دخل على مستوى العملية التربوية. معانا يوسف كاظم وزميلتي فاطمة أبو حمد. كنا من الأسبوع اللي طاف الحوار كان حلو،
6: وايد حلو، مشتاقة حق حلقة اليوم علشان نكمل حوارنا وسؤالفنا مع الدكتور عبد الله، وخاصة في آخر حلقة دكتور ذكرت نقطة جدا مهمة، أن من خلال الذكاء الاصطناعي ممكن المعلم يبلش يسوي لعبة تعليمية للطلبة من الألف للياء. أول شيء حياك الله معنا مرة ثانية.
7: الله يحييك فاطمة ويوسف، سعيد جدا أكون معاكم المرة الثانية في هذا اللقاء، وبإذن الله نقدم شيء يفيد السادة المستمعين وشيء يعني واكب الواقع. اليوم احنا هذا أصبح اليوم يعني جزء من حياتنا اللي هو الذكاء الاصطناعي. ماكو شيء على فكرة، ماكو شيء اليوم في بالك يمر إلا أن الذكاء له شيء في الذكاء الاصطناعي.
6: طبعا فنبي نعرف السر، شلون ممكن أي معلم يسوي هذه الألعاب التعليمية في الـ AI؟
7: بالنسبة حق الألعاب التعليمية اليوم المعلم أمام فرصة كبيرة، وفرصة ممكن تكون مجانية أو حتى شبه مجانية. اليوم في بعض البرامج أنت أي فكرة، تعرف شلون المارد السحري مال علاء الدين اللي يطلع لليني، نفس الشيء الحين، نفس الشيء أقول لك أسامي بعض البرامج اللي ممكن تساعدك في هذا الموضوع. في برنامج

0: مجاني اسمه queen.ai. queen.ai إذا ضغطت في شيء اسمه artifact أنت اكتب فكرة اللعبة اللي تبيها. يعني مثال، أنا اليوم بشكل عشوائي مع الطلبة في الجامعة كنت أقول لهم أعطوني أي تخصص بشكل عشوائي، فواحدة من البنات تخصصها تربية إسلامية. تخيلوا مادة تربية إسلامية ممكن أسوي فيها لعبة. دائما يقولون ها، دائما يقولون، دائما يقولون أن مواد أدبية صعب أسوي لعبة. هذه البنت خاصة ابتدائي، قال دكتور أنا بدرس الوضوء. قلت تمام، جت لي فكرة، قلت إيش رأيكم ندرس الوضوء نسوي سطل ماي دلو
1: حلو
0: إنزين، ويكون الأسئلة تطلع أسئلة عن درس الوضوء حق طالب في مرحلة ابتدائية.
1: يا سلام،
0: كل ما الطالب يجاوب صح ينترس الدلو جزء منه ماي علشان الطالب كأنه يتوضى منه لما ينترس الماي.
1: حلو،
0: فكل ما يجاوب صح عن سؤال مرتبط في الوضوء ينترس الماي، كل ما يجاوب صح ينترس الماي، وإذا جاوب غلط يقل الماي. مو بس كذي، اللعبة تعطي الطالب فيدباك، يعني لو جاوب غلط يقول له شنو الإجابة الصحيحة عشان يتعلم من غلطه.
2: نعم.
0: مو بس كذي، أقدر ألعب هذه اللعبة اللي سويناها، أقدر ألعبها بشكل فردي أو شكل جماعي.
2: نعم.
0: تصل إلى 4 مجاميع، يعني ممكن أقسم الصف وأسمي المجاميع
1: ويصير تحدي بينهم.
0: بالضبط. أزيدك من الشعر بيت، أحط اسم الطالب أو اسم المجموعة، ولما تنتهي اللعبة أول مجموعة تخلص قبل، أو إذا الطالب خلص تعطيه شهادة باسمه.
1: دكتور، أنا كنت بسأل عن موضوع المواد الجافة. في هناك مواد بشكل عام يعني مثلا في لها قابلية أنك مثلا تقدر تبتكر لعبة لها علاقة في هذه المادة.
0: صح.
1: بس في مواد ناشفة يعني إسلامية
0: مثال.
1: يعني مثلا النحو.
0: أوه يعني شكرا.
1: النحو اللغة العربية.
0: أقول لك اللغة العربية. لا لا دقيقة، اللغة العربية. اليوم عندي طالبة ابتكرت لعبة بهالبرنامج مو طبيعية. على فكرة أنا ذوقي صعب ترى بالمواضيع هذه.
1: إيه؟
0: ويدرون الطلبة قبل لا يسجلون مو يسألون عن الدكاترة.
1: إيه؟
0: يدرون عبد الله الفلتاوي ما يعجب إيش.
2: تحب الإبداع واضح.
0: بالضبط. ليش؟ على فكرة أنا ممكن أقول لهم يلا ممتاز، بس أنا ما أرضى بالعادي، أنا أبي شيء لأن هذا بيصير معلم بعدين بيدرس. إيه؟ ولدي وولدك.
1: إيه؟ صح.
0: وعيالنا، فأنا أبي صراحة يقدم شيء متميز.
1: إيه؟ قدرة إبداعية. بالضبط. يبتكر شيء مقلد.
0: هذه البنت ما شاء الله عليها جابت لي فكرة سويتها طبقتها. شفت؟
1: لحظة، نحو عربي؟
0: عربي عربي عربي ابتدائي.
1: ايه؟
0: عربي ابتدائي. تعرفون أسماء الإشارة؟
1: ايه؟
0: اللي هي هذا، هذاني، هؤلاء. ايه؟ مدري شنو. إنزين، هي سوت مثلا نقط ولد مجتهد، بعدين تطير بالونات فيها هذه الأسماء، وهو مثلا ودو مشتهد هذا، فلازم يبط البالون اللي فيه هذا. اذا بطه ياخذ صح، اذا طق غلط ما. يعني كانت لعبه خطيره.
1: اي هذا راح تخليها حتى حركيه.
0: بالضبط. إيه؟ وبسرعه بسرعه، والبالونات تطير ولازم تلحق. شيء خيال كان.
1: رغم يعني انا يعني كنت مستبعد فكره ان هذه المواد صعب ان نغرسها بطريقه التعلم باللعب. في الكثير من يعني عيالنا ما يحبون.
0: أقول لك شغلة أقوى
1: بسبب طريقة تلقينهم.
0: فكرة ثانية عندي هم لغة عربية، واحدة من البنات اليوم سوت فكرة عجيبة. تعرف لعبة باكمان؟
1: إيه.
0: شيء قريب منها. إيه؟ شيء قريب منها. في مثل وحش يلحقك وأنت تحت ما في جبن.
1: إيه؟
0: في اللي هي الأشياء اللي تبيها، والله ما أذكر شنو، كلمات معينة، فأنا لازم أوصل حق الكلمة الصح، فلازم أحرك الشخصية لين أوصل، وفي عندي مثل شبح يلحقني لين أوصل للكلمة اللي أنا بيها. تخيل الطفل. أي تخيل فاطمة، الطفل يلعب هذه اللعبة وهو مستمتع.
1: أيه؟
0: مكيف فرحان، وتقول له تعال لعب هذه اللعبة، شلون راح تدش المعلومة براسه؟
1: صح.
0: تدش بسهولة، بالعكس لا يمكن تطلعها. ليش؟ لأنه هو مستمتع باللي قاعد يسويه. أعطيك مثال، أعطيكم مثال. احنا اليوم نشوف عيالنا يقضون وقت طويل على الالعاب الالكترونيه.
1: صح.
0: صح. ومرات على فكره يصرفون فلوس.
1: ايه؟
0: ويصرفون.
1: ابي رقم الكرت
0: ماله. اي اي انزين. يبون باكات، يبون. ايه؟ سكن، يبون. ايه؟ مدري شنو. طيب، مع انهم قاعد على فكره بالالعاب قاعد يواجهون صعوبه، بس شو اللي يخليهم يكملون مره ومرتين وثلاث؟ شو اللي قاعد يخليهم يكملون؟ ايش رايكم؟
2: التشويق.
0: ايوه التشويق ومتحه مستانس صح. انا اذا قدرت انقل نفس الفكره هاي

0: نفس الإحساس هذا.
1: نفس الإحساس في التعليم راح يكون التعليم بالنسبة له شيء ممتع. راح أحبه بالمادة.
0: يبطل الحصة عشان
1: يا سلام يمر الوقت بدون ما يحس فيه. ينطر متى حصتك يا حسافة طق الجرس.
2: والأهم أن المعلومات تثبت وتوصل عند الطالب ويحافظها بالطريقة الصحيحة. على فكرة حتى بالنحو أنا شخصيا يعني واحدة من الأبلات علمتنا حروف النصب عن طريق أغنية وليل اليوم أنا حافظتهم حرف ورا حرف من الأغنية.
1: ما شاء الله.
0: أنا الحين حرف النصب وقاعد أتذكرهم يعني على حسب طريقة كيف رسخت فينا المعلومات.
1: صحيح.
0: يمكن هذا أحد الأسباب. اليوم نحمد الله سبحانه وتعالى وجود التكنولوجيا الجديدة وهذه الفرص الجديدة ووجود المعلمين والعقول اللي قاعد تطور في مناهجنا من أجل أن يخرج جيل جديد من المعلمين المربين اللي يقدرون يقدمون يعني مخرجات أفضل على مستوى معلمين ومعلمات في مختلف المراحل. خلينا نطلع فاصل نرجع من جديد في حلقة اليوم من برنامج نبني وطن.
3: من الاستثمار في التكنولوجيا إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، الكويت تكتب قصة نجاح جديدة نرويها لكم عبر برنامج نبني وطن.
0: رجعنا معكم الجديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن مع الدكتور عبد الله الفلتاوي أستاذ تكنولوجيا التعليم في كلية التربية بجامعة الكويت.
2: دكتور عبد الله، أنا يعني عندي فكرة طرت على بالي، لعبة تعليمية حق الطلبة ومادة الفيزياء.
1: أنا يعني
2: بالمدرسة كانت غرامي هالمادة هذه، ودرست بس سنة هندسة إلكترونية وما كملتها. عندي فكرة وخلفية عن الفيزياء، فعندي فكرة أن تسهل على الطالب شلون ممكن يحل المعادلات الفيزيائية بطريقة يكون فيها تسلية. مثلا اللي عارفه في معادلة لما الطالب يحلها راح يعطي كم فولت هو يحتاج علشان اللمبة تشتغل.
1: حلو.
2: فباللعبة المعادلة تنحط الأرقام، إذا نحط الأرقام الصحيحة في المعادلة تشب اللمبة بشكل تلقائي.
1: حلو. شفتي اللي قلتي؟
2: إيه؟
1: روعة. اللي قلتي أحطه بكوين أو أحطه ببرنامج مانوس، لاحظي أحط الفكرة بس. حلو. والبرنامج راح يسوي لي إياها، يحقق الفكرة اللي في بالك. وانتي على فكرة فاطمة أنت ما عندك أي خبرة في البرمجة، وهو راح يبرمج لك ياها ويسوي لك ياها بالكامل. الميزة أن هذا مجاني أو شبه مجاني، يعني مثلا مانوس يعطيك استخدام يعني يومي محدود، انتهى تكمل باكر، كمل بعده، بينما كوين فري أوف تشارج كامل. أيضا ملاحظة ودي أقول لكم ياها، غير أنه مجاني وغير أنه أي تعديل شيء ما عجبك باللعبة انت تسولفين مع البرنامج، قولي له عدل لي اللعبه، قولي له ابيك الطالب
2: الالوان مثلا
1: اغير الالوان خل. وعلى فكره احنا نقول له، يعني احنا اليوم انا كنت ادرب الطلبه شلون يكتبون امر حق الذكاء الاصطناعي برومبت، فاقول لهم مثلا انت راح تدرسين اجتماعيات حق صف رابع ابتدائي، قولي له اولاد ولا بنات.
0: ايه.
1: فلما اقول له بنات ابتدائي بالكويت يصمم لهم الوان وردي وما ادري شنو
0: وفاتحه،
1: يعني حتى الالوان واختيار الالوان والصور يحطه حسب الجمهور اللي انت تبي. فاليوم هذا اي فكره يا جماعه، اي معلم او معلمه قاعد تسمعونا الحين، ارجوكم دشوا شوفوا استفيدوا. مانوس عندكم، كوين عندكم، كانفا، هذه كلها برامج تساعدكم انكم تصممون العابكم بنفسكم بدون اي خبره في البرمجه، وبدون ما تروحون حق اي مبرمج، وبدون ما تقطون ولا فلس. كل هذا مجاني تقدرون تسوونه وتقدرون تبدعون فيه، واذا في شيء ما عجبكم سولفوا مع الذكاء الاصطناعي وراح يعدل ويسويكم. مثل ما قلت لكم ان هذا هو فعلا المارد السحري اللي يساعدك انك تحقق اي شيء تبيه.
0: هذا خوش مستشار، هذا الذكاء الاصطناعي يساعدك بهالافكار. دكتور عبد الله الفلتاوي، قرينا قبل فتره بان هناك دول مثل مملكه البحرين بالفعل اطلقت يعني مقرر يتعلق بالالعاب الالكترونيه، والمملكة العربية السعودية كذلك تبحث ادخال الذكاء الاصطناعي في المناهج بطريقة مقرر قائم بذاته. في الكويت صارت عملية كبيرة على مستوى تطوير المناهج، وتم تضمين الذكاء الاصطناعي، التطبيقات الإلكترونية وغير ذلك من المفاهيم داخل مناهجنا حتى على مستوى المراحل الأولى في التعليم العام. على مستوى المرحلة الابتدائية

0: هل بالإمكان أن نرى فائدة من يكون عندنا على مستوى مدارسنا فصول مقررات شلون تسوي أبليكيشن، شلون تسوي لعبة، خصوصا أن اليوم تصميم الألعاب مثل الفكرة اللي تو أعطتها زميلتي فاطمة تصميم الألعاب على ذلك اليوم بات اقتصاد،
1: صح،
0: مو مجرد يعني نشاط وهواية.
1: صح بالضبط. طبعا الفكرة اللي تفضلت فيها يوسف هي فكرة رائعة، واليوم احنا لابد ان تكون في عندنا مرونة كبيرة وسريعة في عملية تطوير وتعديل المناهج. اليوم على فكرة احنا لازم ندرب عندنا مهارات رئيسية، يعني هذه نقطة وايد حلوة اللي انت قلتها وتكلمنا عنها في الحلقة الماضية، ان لازم اليوم انا اربط الطالب في المجتمع اللي هو يعيش فيه. اليوم أنا ممكن على فكرة أني أسوي أخلي طلبة المدارس يسوون برامج تحلي مشاكل موجودة عندي في المجتمع من خلال أبليكيشن، موقع، وهم الطلبة يشتغلون عليها from A to Z. تخيل إيش كثر الطالب، أنت الحين الظاهر قدامنا أن الطالب راح يتعلم البرمجة أو أنه يصمم موقع أو يسوي تطبيق، هذا الظاهر، لكن هي في مهارات ثانية راح يتعلمها، هو راح يتعلم شلون يشتغل مع فريق،
0: حل المشكلة
1: بالضبط، هو راح يتعلم شلون يحل مشكلة حقيقية موجودة عندي في المجتمع،
0: صح،
1: هو راح يتعلم شلون يحط خطة، يكتب هدف، ويحدد ميزانية،
0: شلون يسوي بزنس.
1: بالضبط بالضبط. على فكرة احنا لا نروح بعيد، اليوم اكثر المواقع اللي احنا قاعدين نشوفها ترى طلعت من الجامعة. فيسبوك فعلا. مشروع جامعة. وايد برامج ترى كانت بالجامعة،
0: ترى حتى المنتجات اليوم ترى كانت افكار عبارة عن مشاريع
1: بالضبط بالضبط، وحتى حتى المدارس. فانا اتمنى اليوم هذا الفكر يكون عندنا مرونة ان نتحول. انا اقول حق طلبتي وايد، شو الفائدة انا احط حق الطالب امتحان او مقرر 70% من درجة التقييم او 80% على الامتحان؟ زين شنو استفاد الطالب؟ مادة مثل الحاسوب جانب عملي، خلني أزيد الجرعة العملية. يا أخي حط امتحان، ما أقول لك تحط امتحان، لكن قلل درجته، خلي درجته 30. شو الفائدة أنا يطلع لي واحد بالنهاية حافظ المعلومة لكن مو فاهمها؟ لذلك هذا اللي إحنا قاعد نقوله اليوم. صح. لما تقولي أنت تعليم الطلاب البرمجة، تعليم الطلاب تصميم الألعاب، تعليم الطلاب هذه المهارات التقنية، هذه راح تبقى مع الطالب طول عمره. وعلى فكرة الطلاب إذا خذوا شيء يضيفون عليه، يفكرون زيادة. أنا يعني أحد طلبتي أوجه له تحية، عيد الذايدي، تواصل معي من فترة أسعدني، هو تعلم شلون يعني فهم الفكرة اللي شلون يصمم منها ألعاب تعليمية. تدري حين شنو قاعد يشتغل عليه؟ يفكر قاعد يشتغل، احنا عندنا مشكله كبيره في الجامعه في الباركينج. هو الحين قاعد يسوي تطبيق برنامج،
0: الكويت عندها مشكله بالباركينج يعني.
1: هو الحين قاعد يسوي تطبيق يحل هذه المشكله داخل الجامعه، تطبيق يحل مشكله الباركينج عند الطلبه.
2: بس اهم شيء مو انه يسكر الباركينج اذا صار فل.
1: لا لا لا لا بالعكس، هو الفكره اللي عنده انه بدل ما تضيع وقتك وتروح المكان المسكر يعطيك اشارات تعرف وين ايه المواقف هذا ايش كثر راح يوفر وقت على الطلبه. ترى انا ما علمته شلون اسوي، هو راح تعبت دش بالبرنامج عقب ما تعلم شيء في المقرر وطور من هذه الفكره.
0: الحلو في عمليه التعليم عند شخصيات اللي تكون يعني تشعر بشغف بأن أبي أعزز طريقة تفكيرك،
1: صح،
0: وأنك تنقل المعلومة اللي أقول لك إياها وتحفظها لكن تفهمها وتسوي بطريقتك. صح. هذه شغلة وايد مهمة دكتور، يعني عفية عليك. يمكن دكتور بالي أمر يتعلق به، يعني اليوم لا زال الجيل الأكبر يرى بأن هذا لعب، يعني اللي قاعد تسوي درجة ضيع وقتك.
2: وين النسخ؟ نبي نسخ.
0: يلا وين الورق؟ ليش ماسك لابتوبك، ماسك آيبادك طول الوقت، ماسك الجهاز اللوحي، وين الدراسة الصجية؟
1: حلو. طيب أنا ما ألغي فكرة إن إحنا لازم نوازن بين الشيئين.
2: نعم.
1: أنا ما أبي ولدي جاب الشاشة 24 ساعة ولا يكون هذا شغل الشاغل. الصح إني ما أهمل هذا. وفي قاعدة دائما حلوة أحب أقولها في أي لقاء أركز عليها، القاعدة شو تقول؟ في التعليم ليس كل قديم أصيل ولا كل جديد دخيل. يعني في التعليم مو كل شيء تعلمنا عليه صح
0: خلاص ما يتغير.
1: يعني مثلا ناخذ مثال في التعليم، انه والله مدرسين استخدموا وسائل معينه، انا اذا صرت معلم لازم استخدم نفس الوسائل. لا يا حبيبي، الجيل تغير، البرامج تغيرت، الوسائل تغيرت،
0: الناس تغيرت،
1: بالضبط بالضبط، لازم انت

0: تواكب يعني الحين جهاز تلفون مشكله اذا ما سويت الابديت صح ولا لا؟ صح. ما بالك معلم مسؤول عن تربيه وتعليم عيالنا، لابد يطور من نفسه. صح. صح. اخطر، تدرون شنو اخطر مهنه في العالم؟
1: طبعا طبعا اكيد
2: المعلم.
0: لا مو المعلم، شكرا. دكتور التربيه. اللي يدرس المعلم.
2: اللي اسس المعلم.
0: بالضبط. بالضبط. لذلك هذه نقطه مهمه اليوم، انا كمعلم لابد اني اكون واعي بهذا الشيء، عارف يعني انا ابي توازن، ابي توازن. ليس كل، نرجع حق قاعدتنا، ليس كل قديم اصيل ولا كل جديد دخيل. يعني مو بالضروره الذكاء الاصطناعي خطر، الالعاب الالكترونيه راح تدمر عقول عيالنا. إيه. اوكي راح تدمر، لكن في فوائد، ليش ما تقولي عن الفوائد اللي تستفيدها من الذكاء
1: حتى النسخ
0: من الالعاب؟
1: لاضرار كثيره، النسخ الكلمات كان لاضرار مو مفيد يعني.
2: عشان روماتيزم.
0: زين انا الشاهد اقول الدمج هو الحل المثالي. ما اهدم هذا ولا، لان حتى على فكره حتى المهارات الاساسيه احنا نحتاجها. احتاج اتعلم شلون اكتب، احتاج ما اهملها طبعاً. لكن ادمج بين الشيئين، اعطي المهارات التقليديه حتى الوسائل مثلا او يعني انا استخدم الالعاب التقليديه مع طرفتي
2: حلو
0: ويستمتعون فيها ويحبونها، واستخدم الالعاب الالكترونيه هذه لها طبيعتها وطريقتها
2: وإحساسها
0: وجوها وإحساسها طبعاً. وهذا لها جوه وإحساسها وطريقته. التنويع هو الزين، لكنك تقعد على لا التكنولوجيا بالكامل زين ولا التقليدي بالكامل زين.
1: نعم.
0: الدمج بالضبط.
1: نعم، وأن الواحد يوازن ما بين هذه الطريقة وهذه الطريقة.
0: صح.
1: في حصة التعليمية راح نكمل حوارنا معاك دكتور، لكن خلونا نطلع معكم مستمعينا هذا الفاصل ونواصل معكم في برنامجكم نبني وطن.
3: الحكومة المنتجة، الحكومة الممكنة رقمياً، حلم يتحول إلى واقع. معكم نبني وطن ونرصد وإياكم خطوات هذا التحول.
2: رجعنا معكم مع الجزء الأخير من حلقة اليوم في برنامج نبني وطن مع الدكتور عبد الله الفلتاوي أستاذ تكنولوجيا التعليم في كلية التربية بجامعة الكويت. مع آخر دقائق حلقة اليوم دكتور، ودنا نستفيد كثر ما نقدر من تواجدك ويانا.
1: دكتور، ودي أتكلم عن طرق الحديث هذه في التعليم مع الطلبة، هل فعلا تأثر على حصيلتهم العلمية؟ وهل قدراتهم ومهاراتهم العقلية راح تتطور؟ يعني إذا كان المعلم متطور في وسائل التعليم اللي قاعد يتبعها، هالشيء راح يحسن من مهارات الطالب عقليا يعني وذهنيا؟
0: بكل تأكيد. لكن يبقى إذا أنت كمعلم عندك معلومة لكن ما تعرف توصل هذه المعلومة، هني مشكلة. احنا في بعض الأحيان نلاقي معلمين تقعد معاه تسولف معاه بشكل فردي رائع وبحر غزير من المعلومات، لكن ينقصه اللي احنا قاعد نقوله وقاعد نتكلم عنه طول الحلقات، طرق التدريس واستخدام الوسائل واستخدام التكنولوجيا. فاذا انا اذا بشوف اثري، اثر علمي على طلبتي، لازم اوصل هذا الفن بطريقه صحيحه. طبعا هو ينعكس على الطالب كقدرات ذهنيه وعقليه اذا كان المعلم المعلومات موجودة عنده ويعرف شلون يوصلها.
1: نعم.
0: لما تكون المعلومات موجودة عند المعلم لكن ما يعرف شلون يوصلها، هني يكون عندنا مشكلة. احنا هدفنا بالنهاية ان الطالب يتعلم، فدوري انا كمعلم اني ست اشياء اطبقها. واحد، ابسط المعلومة مو اشرح المعلومة. في فرق بين المعلم يشرح المعلومة وانه يخلي المعلومة سهلة ومبسطة وتوصل للطالب. اثنين، اداء تمثيلي. يعني انا كمعلم، يعني هذه نقطة مهمة، ترى الذكاء الاصطناعي ما راح يحل محلي، الذكاء الاصطناعي ما راح يشرح المعلومة عني. صح. انا لازم عندي كياني وشخصيتي اللي اوصل فيها المعلومة. جرعة من المرح لازم تكون داخل الحصة فيها مرح، سواء تدرس روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعة، دورة تدريبية، لازم يكون في جرعة من المرح.
1: نعم.
0: ايضا اكساب مهارة، لازم يكون عندي مهارة اوصلها للطالب، تبسيط معلومة، تحريك وجدان. هذه نقطة مهمة.
1: هي مشاعر الطالب.
0: يا سلام، قيم، عندي قيم أوصلها للطالب. على فكرة في كل مادة أدرسها لازم عندي قيمة أوصلها. حتى المهندس لما يبني، قيم أنك تتقن عملك، أنك تراقب الله سبحانه وتعالى في العمل اللي قاعد تقوم فيه. فإحنا حتى في موادنا لازم نشتغل على هذا الموضوع.
2: نعم. دكتور، هل نحتاج

0: الكويت لإعادة النظر في خطة تأسيسنا للمعلمين؟
1: بكل تأكيد لازم نعيد النظر في تأسيسنا للمعلمين، لازم، لأن احنا نعيش أصلا في زمن متغير.
2: صح. كل يوم في تطور وفي شيء جديد وبرنامج جديد.
1: بالضبط، في كلمة وايد حلوة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، شو يقول؟ يقول لا تخلقوا أبناءكم بأخلاقكم فإنهم قد ولدوا لزمان غير زمانكم. يعني إذا أنت كنت تعلم وتربي عيالك بنفس الطريقة اللي والدينك ربوك فيها، فأنت قاعد يعني تحرمهم من شيء كثير، لأن الجيل تغير، الواقع تغير،
2: حياتهم تغيرت.
1: بالضبط. نفس الطريقة لما حين نتكلم عن التعليم، التعليم اليوم عندي متغيرات كثيرة، تكنولوجيا جديدة، واقع جديد، نحتاج أن مناهجنا تكون ديناميكية أكثر في عملية التغيير واستيعاب كل ما هو جديد ونقدر نوصله لطلابنا.
2: نعم، إذا يعني بنبسط الموضوع، ترى أقل شيء التليفون كان في البداية أول ما انتشر مو الكل عنده يعني معاه تليفون، الحين صار شيء ضروري إن الكل يكون معاه تليفون، وحلو إن الواحد يواكب هذا التطور اللي قاعد يصير ويتقبله، ما يقاومه، ياخذ منه الشيء المفيد، واذا كان في جانب سلبي الواحد يبتعد عنه. احنا جدا استمتعنا واستفدنا معاك دكتور عبد الله، ونورتنا في برنامج نبني وطن.
0: وصل معاكم ومستمعينا الاحبه في كل مكان الى ختام حلقه اليوم، على من اللقاء بكم من جديد في حلقات قادمه، فمان الله،
2: مع السلامه.
3: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل يوسف كاظم،
4: فاطمة أبو حمد،
3: أبرار لمطوع، نبني وطن، للمخرج مشار الرباح. أنا

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: الشاعر خالد سعود الزيد. ولد الشاعر خالد سعود الزيد في مدينة الكويت، وفيها عاش عمره العامر بالمؤلفات، فقد برزت مؤلفاته حتى وصلت إلى أقطار الوطن العربي. التحق بالمدرسة القبلية عام 1943، فحصل على الشهادة الابتدائية عام 1952، ثم انتقل إلى المدرسة المباركية فدرس فيها بنجاح عاماً واحداً. انتقل بعده إلى ثانوية الشويخ عام 1953، وظل فيها حتى العام 1957 دون أن يتجاوز الصف الثاني الثانوي، لانكفائه على القراءة وانشغاله بنظم الشعر. خالد سعود الزيد كان أحد مؤسسي رابطة الأدباء في الكويت، وانتخب أميناً عاماً للرابطة خلال فترة من عام 1967 حتى عام 1973، كما كان عضواً في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وهو أحد مؤسسي مجلة البيان التي تصدرها رابطة الأدباء، كما كان رئيساً لجمعية الفنانين الكويتية في عام 1967، وعضو في المجلس الاستشاري لوزارة الإعلام، وفي جمعية مكتشفي حضارة الإنديز في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت له مشاركة بقصائده وبحوثه في مؤتمرات الأدباء العرب، له العديد من الدواوين والمؤلفات، كما حصل على جائزة الكويت التقديرية في الأدب والفنون عام 1983 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وفاز بجائزة معرض الكويت عامي 1982 و1984، كما حصل على وسام المؤرخين العرب عام 1990 وجائزة الدولة التقديرية في الثقافة للعام 2001.
1: التاسعة صباحاً بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوة دفاع البحرين تعلن تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية. الرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يحذر مواطنيه من ضربة صاروخية روسية كبيرة جديدة خلال الساعات القادمة. حرائق غير مسبوقة تجتاح مناطق في فرنسا وإسبانيا، والسلطات تجلي عشرات الآلاف. منظمة الصحة العالمية تحذر من الارتفاع الحاد في عدد الحرائق ومن تزايد آثارها السلبية على صحة الإنسان. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إذاعات عربية. إذاعات عربية.
3: إعداد مريم العوضي، تقديم علي الشلاحي، مريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي، إخراج سالم الراشد.

0: لوحات شعبية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم لوحات شعبية، برنامج نصحبكم فيه في رحلة بين عادات الشعوب العربية وتقاليدها، نقترب من تفاصيلها ونروي حكاياتها ونتعرف على الموروث الاجتماعي الذي شكل هوية المجتمعات عبر الأجيال. في كل حلقة نفتح نافذة على عادة من العادات، أو مناسبة من المناسبات، أو تقليد من التقاليد، لنكتشف كيف عاشها الناس في الماضي وكيف تطورت مع مرور الزمن مع بقاء روحها الأصيلة حاضرة في ذاكرة المجتمع. وفي حلقة اليوم نصحبكم إلى جمهورية مصر العربية لنتعرف على واحدة من أجمل اللوحات الاجتماعية، طقوس الزواج بين الماضي والحاضر.

0: ونبدأ أولى فقراتنا في برنامج لوحات شعبية، التعارف وبداية الخطوبة.
1: لكل بيت حكاية ولكل أسرة بداية، وغالبا ما تبدأ تلك الحكاية بخطوة صغيرة، لكنها تحمل في طياتها أحلاما كبيرة. وفي جمهورية مصر العربية مرت عادات التعارف وبداية الخطوبة بتغيرات عديدة عبر العقود، إلى أن الهدف بقي واحدا، وهو تأسيس أسرة يسودها التفاهم والمودة. في الماضي كان التعارف يتم في إطار المجتمع القريب، فالأسرة تعرف الأسرة الأخرى، والجيران يعرف بعضهم بعضا، وكانت العلاقات الاجتماعية المتينة تجعل الجميع على دراية بأخلاق العائلات وسيرتها. لذلك عندما يفكر شابا في الزواج، كان أول من يلجأ إليهم والده أو والدته، ليبدأ بالسؤال والبحث عن فتاة مناسبة، مع الاهتمام بحسن الخلق والسمعة الطيبة والتقارب الاجتماعي بين الأسرتين. وكان للأقارب دورا بارزا في تلك المرحلة، فكثيرا ما تكون الخالة أو العمة أو إحدى قريبات العائلة هي من ترشح العروس بعد معرفتهما المسبقة بالعائلتين. وكانت هذه الترشيحات تقوم على الثقة والخبرة الاجتماعية أكثر من أي شيء آخر. وبعد الاتفاق المبدئي ترتب زيارة إلى منزل العروس، حيث يجتمع أفراد الأسرتين في أجواء يسودها الاحترام والود، ويتبادل الجميع الأحاديث العامة، ويتعرف كل طرف إلى الآخر بصورة طبيعية قبل الانتقال إلى الخطوات التالية. ولم تكن تلك الزيارة تقتصر على التعارف فقط، بل كانت فرصة ليكون كل طرف انطباعه عن الأسرة الأخرى. فالكرم وحسن الاستقبال وأسلوب الحديث والاحترام المتبادل كلها أمور كانت تحظى باهتمام كبير، لكنها تعكس طبيعة الأسرة التي سيصبح أحد أفرادها جزءاً من حياة الأسرة الأخرى. وكانت هذه اللقاءات تتم ببساطة بعيداً عن المظاهر، فالعلاقات الإنسانية كانت هي الأساس. وكانت كثير من الزيجات تبدأ من لقاءات هادئة داخل المنازل بحضور أفراد العائلة فقط. ومع مرور السنوات شهد المجتمع المصري تغيرات كبيرة، فأصبحت فرص التعارف أكثر تنوعاً، فقد يلتقي الشاب والفتاة في الجامعة أو في بيئة العمل أو من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة. كما ساهمت وسائل التواصل الحديثة في فتح آفاق جديدة للتعارف مع استمرار دور الأسرة في كثير من الحالات. ورغم اختلاف الوسائل، فإن كثيراً من الأسر المصرية ما زالت تحرص على أن يكون التعارف الرسمي بين العائلتين خطوة مهمة قبل إعلان الخطوبة، لما لها من أثر في توطيد العلاقة وبناء الثقة بين الجميع. ومن الجميل أن بعض العادات القديمة ما زالت حاضرة حتى اليوم، مثل حرص الأسرتين على تبادل الزيارات والتعرف إلى أفراد العائلة وقضاء بعض الوقت في جلسات عائلية قبل اتخاذ القرار النهائي. فهذه اللقاءات تساعد على

بناء الألفة، وتمنح الجميع فرصة للتقارب قبل بدء مرحلة جديدة من الحياة. كما أن التشاور بين أفراد الأسرة لا يزال يحظى بمكانة كبيرة وإن اختلفت طريقته من بيت إلى آخر، لأن الزواج في الثقافة المصرية ظل دائماً مناسبة تجمع بين المشاعر الإنسانية وروابط العائلة. وعندما نقارن بين الماضي والحاضر نجد أن الوسائل تغيرت، لكن جوهر البداية بقي كما هو. فالرغبة في اختيار شريك حياة مناسب والبحث عن التفاهم والاحترام ما زالت تمثل الأساس الذي تبنى عليه العلاقة. وهكذا تبقى مرحلة التعارف وبداية الخطوبة أول لوحة من لوحات الزواج في مصر، لوحة تغيرت ألوانها مع الزمن لكنها ما زالت تحتفظ بروحها الجميلة، حيث تبدأ منها حكاية قد تمتد لعمر كامل.

مستمعين الكرام، لازلنا متواصلين معكم في برنامج لوحة شعبية، والآن مع فقرتنا التالية الخطوبة بين الأمس واليوم.

بعد أن تبدأ مرحلة التعارف تأتي مرحلة الخطوبة، وهي من أكثر المراحل التي شهدت تغيراً في تفاصيلها مع مرور الزمن، لكنها بقيت تحمل المعنى نفسه، وهو إعلان رغبة الطرفين في الارتباط ومنح الأسرتين فرصة للتعارف بشكل أوسع قبل الانتقال إلى الحياة الزوجية. في مصر قديماً كانت الخطوبة تتسم بالبساطة والهدوء، فلم تكن هناك حفلات كبيرة أو ترتيبات معقدة كما نراها اليوم. وبعد اتفاق العائلتين يحدد يوماً يجتمع فيه الأقارب وعدداً من المقربين داخل منزل العروس، حيث تقدم الضيافة وتتبادل كلمات التهنئة، ويعيش الجميع أجواء عائلية يغلب عليها الفرح والود. وكانت تلك المناسبة تحمل قيمة اجتماعية كبيرة، لأنها تعلن للجميع أن هناك مشروع أسرة جديد في طريقه إلى الاكتمال. وكانت الزيارات بين العائلتين تزداد بعد الخطوبة، فيتعرف كل طرف إلى عادات الأسرة الأخرى، وتبدأ العلاقات بين الأقارب بالتقارب شيئا فشيء. ولم تكن الخطوبة مجرد مناسبة للاحتفال، بل كانت أيضا فترة يتعرف فيها الخطيبان إلى طباع بعضهما، ويتفقان على كثير من التفاصيل المتعلقة بحياتهما المقبلة في ظل متابعة ودعم من الأسرتين. ومن العادات الجميلة التي ارتبطت بفترة الخطوبة تبادل الهدايا في المناسبات والأعياد، وحرص العائلتين على استمرار التواصل، مما يعزز روح الألفة والمحبة بين الجميع. وكانت هذه المبادرات تعد تعبيراً عن الاحترام والتقدير أكثر من كونها مظهراً للمباهاة. كما كانت حفلات الخطوبة بسيطة في تجهيزها، فلا تحتاج إلى قاعات كبيرة أو ترتيبات مكلفة، بل كان اجتماع الأهل والأصدقاء المقربين كافياً ليمنح المناسبة بهجتها الخاصة. أما في الوقت الحاضر فقد أصبحت حفلات الخطوبة أكثر تنوعاً، فهناك من يفضل الاحتفال داخل المنزل كما كان في السابق، وهناك من يقيم الحفلة في قاعة مخصصة مع الزينة والتصوير والموسيقى ودعوة عدد كبير من الأقارب والأصدقاء. وأصبحت وسائل التصوير الحديثة وتوثيق المناسبة جزءاً أساسياً لدى كثير من العائلات، حيث يحرص الجميع على الاحتفاظ بذكريات هذه المرحلة من خلال الصور ومقاطع الفيديو، وهو أمر لم يكن متاحاً بالصورة التي نعرفها اليوم. كما تغيرت مدة الخطوبة من أسرة إلى أخرى، ففي بعض الحالات قد تكون قصيرة إذا كانت التجهيزات جاهزة، وفي حالات

أخرى تمتد لفترة أطول حتى يتمكن الطرفان من استكمال ترتيبات الزواج، سواء فيما يتعلق بالمنزل أو الالتزامات الأخرى. ورغم هذا الاختلاف، فإن فترة الخطوبة ما زالت تمثل فرصة مهمة للحوار والتفاهم والتخطيط المشترك للحياة المقبلة، وهو ما يمنح العلاقة مزيداً من الاستقرار قبل الزواج. ومن الملاحظ أيضاً أن كثيراً من العادات القديمة ما زالت حاضرة وإن اختلفت طريقة تنفيذها، فما زالت الزيارات العائلية وتبادل التهاني والحرص على مشاركة الأقارب في هذه المناسبة جزءاً أصيلاً من المجتمع المصري، لأنها تعكس أهمية الروابط الأسرية. وقد تتغير أماكن الاحتفال أو عدد الحضور أو شكل المناسبة، لكن مشاعر الفرح تبقى هي نفسها، لأن الخطوبة كانت وما زالت إعلاناً لبداية مرحلة جديدة ينتظرها الجميع بكثير من الأمل والتفاؤل. وهكذا نستطيع القول أن الخطوبة في مصر احتفظت بروحها الاجتماعية حتى وإن تبدلت بعض تفاصيلها مع الزمن، فما بين البساطة التي ميزت الماضي والتطور الذي نراه اليوم يبقى الهدف واحداً، وهو أن تبدأ رحلة الزواج بخطوات يسودها التفاهم والاحترام وفرحة العائلتين بقدوم مناسبة تجمع القلوب قبل أن تجمع البيوت.

صديقي المستمع، إذا ذكرت مراسم الزواج في مصر فلابد أن نتوقف عند تقليدين ارتبطا بهذه المناسبة منذ سنوات طويلة، وهما المهر والشبكة. ورغم أن تفاصيلهما اختلفت مع مرور الزمن، فإنهما ما زالا يمثلان جزءا من العادات الاجتماعية التي تسبق الزواج، ولكل منهما مكانة ورمزية في المجتمع المصري. في الماضي كان الاتفاق على المهر يتم بكل بساطة وغالبا خلال جلسة تجمع كبار أفراد الأسرتين، حيث تناقش الأمور بروح من التفاهم والود مع مراعاة ظروف العائلتين وإمكانيتهما، ولم يكن الهدف من المبالغة بل الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع ويسهل إتمام الزواج. أما الشبكة فقد كانت وما زالت من أجمل الهدايا التي يقدمه العريس لعروسته، وهي عادة متوارثة في مختلف المحافظات المصرية. وإن اختلاف شكلها أو قيمتها من منطقة إلى أخرى، في الماضي كانت الشبكة في الغالب تتكون من عدد محدود من قطع الذهب مثل الخاتم أو السلسال أو الإسوارة، وكانت تختار بعناية لتبقى ذكرة ترافق العروس سنوات طويلة. ولم يكن حجم الشبكة هو ما يلفت الأنظار، بل بما تحمله من معنى باعتبارها هدية تعبر عن التقدير والاهتمام. وكانت العائلتين تنظران إلى هذه المرحلة باعتبارها خطوة من خطوات التعاون، فكل طرف يسهم بما يستطيع دون أن تتحول الاستعدادات إلى عبء كبير. وكانت البساطة سمة واضحة في كثير من الزيجات، خصوصا في القرى والأحياء الشعبية، حيث كان الناس يحرصون على أن يبدأ الزوجان حياتهما في أجواء يسودها الارتياح والاستقرار. كما كانت المجالس العائلية فرصة لتبادل الآراء حول تفاصيل التجهيزات، وكان كبار السن ينقلون خبراتهم ونصائحهم للشباب في مشهد يعكس روح التكافل بين أفراد الأسرة. أما اليوم فقد أصبحت قيمة الشبكة والمهر تختلف من أسرة إلى أخرى تباعاً للعادات المحلية والظروف الاقتصادية وتفاهم العائلتين. صديقي المستمع، أصبح هناك اهتمام أكبر بتنوع تصميمات المشغولات الذهبية واختيارها بما يتناسب مع ذوق العروس ورغبتها، كما أن الكثير

من الأسر أصبحت تنظر إلى هذه الأمور بمرونة أكبر، مع إدراك أن نجاح الحياة الزوجية لا يقاس بقيمة الذهب أو حجم المهر، وإنما بما يقوم عليه الزواج من تفاهم واحترام وتعاون. من الجميل أن المجتمع المصري ما زال يحتفظ بعادات أصحاب العروس لاختيار الشبكة، حيث تتحول هذه المناسبة إلى يوم مميز يجتمع فيه أفراد الأسرتين، وتسوده أجواء من الفرح والتشجيع، وتلتقط الصور التي تبقى ذكرى جميلة لبداية الرحلة. وفي بعض المناطق ما زالت هناك عادات خاصة بتقديم الشبكة أمام أفراد العائلة أو عرضها خلال الاحتفال بالخطوبة، في مشهد يعكس استمرار بعض التقاليد الشعبية وإن اختلفت تفاصيلها من مكان إلى آخر. وعندما ننظر إلى الماضي والحاضر نجد أن الأشكال قد تتغير، وقد تختلف قيمة المهر أو عدد قطع الشبكة أو طريقة تقديمها، لكن المعنى بقي ثابتا، فهي خطوات تعبر عن الجدية في الإقدام على الزواج وعن بداية شراكة جديدة تقوم على الاحترام والتقدير بين الأسرتين. وهكذا يبقى المهر والشبكة جزءا من لوحة الزواج المصرية، تتغير ألوانها مع الزمن لكنها تحتفظ بروحها، وتبقى ذكرى جميلة ترافق الزوجين من بداية حياتهم الجديدة.

بعد الانتهاء من الخطوبة والاتفاق على المهر والشبكة، تبدأ مرحلة لا تقل أهمية، وهي تجهيز بيت الزوجة. وهذه المرحلة كانت وما زالت من أكثر المراحل التي تشهد تعاوناً بين الأسرتين، لأنها تمثل الاستعداد الحقيقي لبداية الحياة الجديدة. في الماضي كان تجهيز المنزل يتم على مراحل وبهدوء ووفق الإمكانيات المتاحة، فلم يكن الهدف أن يكون البيت مليئاً بالكماليات، بل أن يحتوي على كل ما يحتاجه الزوجين ليبدأ حياتهما براحة واستقرار. وكان من المعتاد أن تتعاون الأسرتين في هذه المهمة، فكل عائلة تقدم ما تستطيع وفق العادات المتبعة في منطقتها، وكان الجميع ينظر إلى الأمر على أنه مشاركة في تأسيس بيت جديد وليس منافسة أو استعراضا للإمكانيات. وكان الأهل والأقارب يشاركون بالنصيحة ويساعدون في اختيار الأثاث والأدوات المنزلية حتى تتحول هذه المرحلة إلى مناسبة اجتماعية جميلة يشارك فيها الجميع بفرح وحماس. ومن الصور التي ارتبطت قديماً بالزواج في مصر قيام العروس بتجهيز ما يعرف بجهاز العروس، وهو مجموعة من الاحتياجات المنزلية التي تعد قبل الزواج بوقت كافي، وتشمل المفروشات وأدوات المطبخ وبعض المستلزمات الأساسية. وكان إعداد هذا الجهاز يتم على مدى أشهر وأحياناً سنوات،

حيث تحرص الأسر على اقتناء احتياجات المنزل تدريجياً حتى يحين موعد الزواج فتكون معظم التجهيزات قد اكتملت. وفي بعض المدن والقرى المصرية كانت هناك عادة جميلة وهي قيام الأقارب والجيران بزيارة منزل العروس بعد اكتمال التجهيزات لمشاهدة ما تم إعداده وتقديم التهاني والدعوات الطيبة للعروس وأسرتها. وكانت تلك الزيارات تعكس

تقترب تجهيز بيت الزوجية بشكل واضح، فقد تنوعت تصاميم الأثاث وازدادت الخيارات المتاحة، وأصبحت الأجهزة المنزلية الحديثة جزءاً أساسياً من تجهيز معظم البيوت. كما أصبح كثير من الشباب يحرصون على اختيار أثاث المنزل معاً بما يتناسب مع احتياجاتهم وأذواقهم، وهو أمر لم يكن شائعاً في الماضي، حيث كانت العائلات تتولى معظم هذه التفاصيل. وساهمت التقنيات الحديثة أيضاً في تسهيل عملية التجهيز، فبعد أن كان الناس ينتقلون بين الأسواق لاختيار احتياجاتهم، أصبح بالإمكان مشاهدة مئات الخيارات ومقارنة بينهم قبل اتخاذ هذه القرارات. كما ظهرت أنماط جديدة في تصميم المنازل، فأصبح البعض يفضل البساطة والاستفادة من هذه المساحة، بينما يختار آخرون الطرازات الحديثة، وكل ذلك يعكس تغير أسلوب الحياة مع مرور الوقت. ورغم هذه التطورات الكبيرة، بقيت الفكرة الأساسية كما هي، وهي أن يكون البيت مكاناً يشعر فيه الزوجين بالراحة والاستقرار. فليست قيمة الأثاث أو عدد الأجهزة هي التي تصنع هذه السعادة، بل الأجواء التي يعيشها أفراد الأسرة داخل هذا المنزل. ولذلك ما زالت كثير من الأسر المصرية تؤمن بأن التعاون والتفاهم في مرحلة التجهيز هو أول خطوة نحو بناء حياة مستقرة، لأن المشاركة منذ البداية تزرع روح المسؤولية بين الزوجين. وهكذا نجد أن تجهيز بيت الزواج كان ولا يزال لوحة جميلة من لوحات الزواج في مصر. قد تختلف أشكال الأثاث وتتطور وسائل التجهيز وتتغير الأذواق مع الزمن، لكن تبقى فرحة إعداد البيت وترقب اليوم الذي يجمع فيه الزوجين تحت سقف واحد من أجمل اللحظات التي تعيشها كل أسرة.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى فقرة الختام،
1: وهكذا تكتمل لوحتنا الشعبية لهذا اليوم، لوحة رسمتها العادات والتقاليد وزينتها الفرحة وحفظتها ذاكرة الأجيال، وبين الماضي والحاضر تبقى طقوس الزواج في مصر شاهداً على مجتمع استطاع أن يطور تفاصيله وأن يحافظ في الوقت نفسه على كثير من ملامحه الجميلة التي ما زالت تضفي على هذه المناسبة سحرها الخاص.

نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، بعد أن تجولنا في واحدة من أجمل اللوحات الاجتماعية في جمهورية مصر العربية، ورأينا كيف رافقت عادات الزواج المجتمع المصري عبر الأجيال، وكيف استطاعت أن تحافظ على روحها رغم ما شهدته من تغيرات. وإن العادات والتقاليد ليست مجرد ممارسات تتكرر، بل هي ذاكرة الشعوب وحكايات تنتقل من جيل إلى جيل، تحمل معها قيم المحبة والتعاون والترابط الاجتماعي، وهي القيم التي تمنح لكل مجتمع هويته الخاصة.

0: وإلى هنا مستمعينا الكرام في برنامج لوحات شعبية، خذينا هذه الجولة الجميلة في جمهورية مصر العربية. كنا معكم من أسرة التقديم مريم الرشيدي وعلي الشلاحي، إلى أن نلقاكم بالأسبوع المقبل بنفس التوقيت. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج إذاعات عربية، تقبلوا تحيات فريق العمل مريم العوضي،

0: علي الشلاحي، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم الراشد.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الطريق إلى العلم. العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وغذاؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. العلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية، ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نستعرض فيه آخر الإنجازات العلمية. الطريق إلى العلم، إعداد عبد الله الميموني، تقديم محمد العدواني، محمد مزيد، تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج الطريق إلى العلم. برنامج الطريق إلى العلم، والذي يعنى بآخر الأبحاث والدراسات العلمية الجديدة، ونبقى معكم مستمعين الكرام مع هذا العنوان: التطوع وأثره في بناء المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي. إن على مر التاريخ لم تكن المجتمعات تبنى فقط بالمؤسسات الرسمية أو على الأماكن الاقتصادية، بل قامت أيضا على قيم التعاون والتكافل والعمل المشترك. ففي مختلف الحضارات الإنسانية لعب العمل التطوعي دورا مهما في مساعدة المحتاجين ودعم الفئات الضعيفة والمساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث. ومع تطور المجتمعات الحديثة لم يفقد التطوع أهميته، بل أصبح أحد المؤشرات التي تقاس بها حيوية المجتمع وقدرته على التكافل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. في إحدى المدن التي تعرضت لكارثة طبيعية قبل سنوات، سارعت فرق الإنقاذ الرسمية إلى أداء واجباتها، لكن المشهد لم يقتصر على الجهات الحكومية فقط، فقد شارك مئات المتطوعين في توزيع المساعدات وتنظيم مراكز الإيواء وتقديم الدعم النفسي للمتضررين. وقد أظهرت تلك التجربة أن العمل التطوعي ليس نشاطا هامشيا، بل عنصرا أساسيا في تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات والظروف الطارئة. ويعرف التطوع بأنه الجهد الذي يقدمه الفرد بإرادته الحرة لخدمة المجتمع أو مساعدة الآخرين دون انتظار مقابل مادي. وتتعدد مجالات التطوع لتشمل التعليم والصحة والبيئة والثقافة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وغيرها من المجالات التي تسهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات. وقد تطور مفهوم التطوع في العصر الحديث ليشمل أيضا التطوع الإلكتروني، الذي يتيح للأفراد تقديم خدماتهم ومهاراتهم عبر المنصات الرقمية. تشير دراسات أجرتها أحد الجامعات أن العمل التطوعي لا يحقق فوائدا للمجتمع فقط، بل ينعكس إيجابا على المتطوعين أنفسهم. فقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشاركون بانتظام في الأنشطة التطوعية يتمتعون بمستويات أعلى من الرضا عن الحياة والشعور بالانتماء الاجتماعي. كما يرتبط التطوع بانخفاض مستوى التوتر وتحسن الصحة النفسية نتيجة الإحساس بقيمة العطاء والمساهمة في خدمة الآخرين. ومن الجوانب المهمة أيضا للعمل التطوعي دوره في تعزيز التماسك الاجتماعي، فالمجتمعات التي تنتشر فيها ثقافة التطوع تكون أكثر قدرة على بناء جسور التواصل بين مختلف الفئات العمرية والثقافية والاجتماعية. وعندما يعمل أفراد المجتمع معا لتحقيق أهداف مشتركة تتعزز الثقة

0: متبادلة وتزداد مشاعر المسؤولية الجماعية تجاه القضايا العامة، كما يسهم التطوع في تنمية المهارات الشخصية والمهنية، فالعديد من المتطوعين يكسبون خبرات علمية في مجالات التنظيم والإدارة والتواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات. وتشير تقارير صادرة عن برامج الأمم المتحدة الإنمائي أن العمل التطوعي يمكن أن يشكل منصة مهمة لاكتساب الخبرات العملية، خصوصا لدى الشباب الذين يستعدون لدخول سوق العمل. وقد برز دور التطوع بصورة واضحة خلال الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، حيث شارك متطوعون في مختلف أنحاء العالم في تقديم الدعم للمسنين وتوصيل الأدوية والمواد الغذائية ونشر التوعية الصحية. وأظهرت التجارب أن روح المبادرة المجتمعية يمكن أن تكون عاملا حاسما في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام التحديات الكبرى. ومن الناحية الاقتصادية، يساهم العمل التطوعي في تقديم خدمات ذات قيمة للمجتمع، فالكثير من الأنشطة التي ينفذها المتطوعون كانت سوف تتطلب موارد مالية وبشرية إضافية لو تم تنفيذها عبر جهات أخرى. ولهذا بدأ بعض الدراسات الاقتصادية في محاولة تقدير القيمة المالية للعمل التطوعي وإبراز أثره في دعم التنمية المستدامة، كما شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في أساليب تنظيم العمل التطوعي، فقد أصبح هناك منصات إلكترونية متخصصة تربط بين المتطوعين والجهات المحتاجة إلى خدماتهم، مما ساهم في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وزيادة كفاءة إدارة المبادرات التطوعية. وأتاح التطوع الرقمي فرصة جديدة للأشخاص الذين لا يستطيعون المشاركة الميدانية بسبب ظروف العمل أو الدراسة أو الموقع الجغرافي. ورغم الفوائد الكبيرة للتطوع، فإنه يواجه بعض التحديات، فهناك حاجة مستمرة إلى تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية، خاصة بين فئات الشباب، كما يتطلب نجاح المبادرة التطوعية وجود تنظيم جديد وتدريب مناسب للمتطوعين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بأعلى درجة من الكفاءة. وفي العديد من الدول أصبحت ثقافة التطوع جزءا من الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، حيث يتم تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، وتمنح المؤسسات التطوعية الدعم اللازم لتنفيذ برامجها ومشاريعها. ويعكس هذا التوجه إدراكا متزايدا لأهمية التطوع في بناء رأس المال الاجتماعي وتعزيز روح المواطنة والمسؤولية. وإن من الملاحظ أيضا أن التطوع يساهم في تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة، فالمشاريع الإنسانية والبيئية والثقافية تجمع أفرادا من خلفيات متنوعة للعمل نحو هدف مشترك، مما يرسخ قيمة التعاون والتسامح والاحترام المتبادل. وفي عالم يشهد تغيرات متسارعة وتحديات معقدة، تصبح هذه القيمة أكثر أهمية من أي وقت مضى، كما تؤكد الأبحاث أن الأطفال والشباب الذين ينخرطون في العمل التطوعي منذ سن مبكرة يكونون أكثر استعداداً للمشاركة الإيجابية في المجتمع مستقبلاً. فالتطوع يساعد على تنمية الإحساس بالمسؤولية والقدرة على القيادة والعمل الجماعي، وهي مهارات أساسية لبناء مجتمعات قوية ومتماسكة. ويمثل العمل التطوعي أحد أهم المشاركات المجتمعية التي تعكس القيمة الإنسانية النبيلة وروح التعاون بين أفراد المجتمع، فهو لا يقتصر على تقديم المساعدات للآخرين، بل يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتضامناً وقدرة على مواجهة التحديات. مع استمرار تطور المجتمعات وتزايد احتياجها، سيبقى التطوع ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة وأداة فعالة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التقدم الاجتماعي. مستمعينا الكرام، سنأخذ معكم هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
1: اكتساب العلم عملية مستمرة تبدأ منذ السنوات الأولى من عمر الإنسان وتستمر معه طوال حياته، وقد تعددت اليوم وسائل التعلم بشكل كبير، فأصبح الوصول إلى المعرفة أسهل من أي

0: وقت مضى بفضل التطور التقني ووسائل الاتصال الحديثة. وتعد القراءة من أهم وسائل اكتساب العلم، فهي تفتح آفاقا واسعة أمام الإنسان للتعرف على الأفكار والتجارب والخبرات المختلفة، كما تسهم في تنمية اللغة وزيادة الحصيلة المعرفية وتعزيز القدرة على التفكير والتحليل. ومن الوسائل المهمة أيضا الاستماع إلى المحاضرات والبرامج التعليمية ومتابعة المختصين والخبراء في مختلف المجالات، فهذه المصادر تساعد على نقل المعرفة والخبرات بطريقة مبسطة تسهل فهمها والاستفادة منها، كما أن طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات يمثلان جزءا مهما في عملية التعلم، فالفضول المعرفي يدفع الإنسان إلى الاستكشاف والتجربة، وهو ما يسهم في توسيع مداركه وزيادة فهمه للعالم من حوله. وعندما يجمع الإنسان بين القراءة والبحث والتجربة والممارسة، فإنه يبني قاعدة معرفية قوية تساعد على تطوير ذاته وتحقيق أهدافه العلمية والعملية.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد. المياه وأهمية إدارتها في مواجهة تحديات المستقبل. منذ فجر الحضارات ارتبطت حياة الإنسان بالمياه ارتباطا وثيقا، فقد نشأت المدن الكبرى على ضفاف الأنهار، وازدهرت الزراعة والتجارة في المناطق التي توفرت فيها الموارد المائية، ولعل حضارات وادي النيل وبلاد الرافدين خير دليل على الدور المحوري للمياه في بناء المجتمعات واستمرارها. وعلى الرغم من التقدم العلمي والتقني الذي شهده العالم خلال القرون الماضية، فإن المياه لا تزال تمثل أحد أهم الموارد الاستراتيجية التي تعتمد عليها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. في العقود الأخيرة بدأت قضية المياه تفرض نفسها بقوة على أجندة الحكومات والمنظمات الدولية، فالنمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني والتغير المناخي وزيادة الطلب على الغذاء والطاقة كلها عوامل ساهمت في زيادة الضغط على الموارد المائية. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن مليارات الأشخاص قد يواجهون تحديات مرتبطة بنقص المياه خلال العقود المقبلة، إذ لم يتم تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدامها. وتكمن المفارقة في أن كوكب الأرض يبدو غنياً بالمياه عند النظر إليه من الفضاء، إذ تغطي المياه أكثر من 70% من سطحه، إلا أن الجزء الأكبر من هذه المياه عبارة عن مياه مالحة غير صالحة للشرب أو الاستخدام الزراعي المباشر. أما المياه العذبة فتشكل نسبة محدودة جدا من إجمالي الموارد المائية، ويقع جزء كبير منها في الأنهار الجليدية أو الطبقات الجوفية العميقة. وقد دفعت هذه الحقائق العلماء والباحثين إلى التركيز على مفهوم الإدارة المستدامة للمياه، هو مفهوم يقوم على تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة. وتشمل هذه الإدارة تطوير البنية التحتية للمياه وتقليل الهدر وتحسين شبكات التوزيع والاستثمار في التقنيات الحديثة التي تزيد من كفاءة الاستخدام. من أبرز الحلول التي تبنتها العديد من الدول تقنية تحلية مياه البحر، فقد أصبحت التحلية مصدرا مهما للمياه في المناطق التي تعاني من شح الموارد الطبيعية، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة. ومع التطور التقني انخفضت تكاليف التحلية نسبيا مقارنة بالماضي، كما أصبحت أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. مع ذلك ما زالت هناك تحديات تتعلق بالأثر البيئي واستهلاك الموارد اللازمة لتشغيل هذه المنشآت، كما تلعب إعادة استخدام المياه المعالجة دورا متزايد الأهمية في تحقيق الأمن المائي. فقد أثبتت التجارب أن معالجة المياه مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة يمكن أن يساهم في تقليل الضغط على المصادر التقليدية للمياه. وقد نجحت العديد من المدن حول العالم لتطوير أنظمة متقدمة تسمح بإعادة تدوير المياه بطريقة آمنة وفعالة، ولا تقتصر أهمية المياه على الشرب والزراعة فقط، بل تمتد إلى مجالات الطاقة والصناعة والصحة العامة. فالكثير من صناعات تعتمد على المياه في عمليات الإنتاج والتبريد والتنظيف، كما ترتبط جودة المياه ارتباطاً مباشراً بصحة الإنسان وانتشار الأمراض. لهذا تعتبر حماية الموارد المائية من التلوث أحد المحاور الأساسية في السياسات البيئية الحديثة. يشير الباحثون إلى أن التغيير المناخي يزيد من تعقيد قضية المياه، إذ يؤدي إلى تغيير أنماط الأمطار وارتفاع احتمالات الجفاف والفيضانات في مناطق مختلفة من العالم. تؤكد الدراسات أن التكيف مع هذه المتغيرات يتطلب استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية والابتكار التقني وإدارة الموارد الطبيعية. في الختام، تبقى المياه أساس الحياة ومحركا رئيسيا للتنمية والاستقرار، ومع تزايد التحديات العالمية المرتبطة بالموارد المائية يصبح من الضروري تعزيز ثقافة الترشيد والاستثمار في الحلول المستدامة التي تضمن توفير المياه للأجيال الحالية والمستقبلية. مستمعين الكرام، ننطلق معكم إلى عنوان جديد: الفضاء والاستكشاف العلمي وأثره على حياة الإنسان. عندما رفع الإنسان عينيه إلى السماء للمرة الأولى، لم يكن يعلم أن تلك النقاط المضيئة التي يراها ليلا ستصبح يوما محورا لأعظم الإنجازات العلمية في تاريخ البشرية. ومنذ آلاف السنين حاول الإنسان فهم حركة النجوم والكواكب واستخدامها في الملاحة والزراعة وحساب الزمن. ومع تطور العلوم والتقنيات تحولت تلك الملاحظات البسيطة إلى برامج فضائية ضخمة غيرت فهمنا للكون، وأسهمت في تطوير العديد من التقنيات التي نستخدمها في حياتنا اليومية. شهد القرن العشرون نقطة تحول كبرى في تاريخ استكشاف الفضاء، وقد أطلقت أولى الأقمار الصناعية، ثم توالت الإنجازات وصولا إلى إرسال الإنسان إلى القمر خلال مهمة أبولو 11 التي شكلت لحظة فارقة في تاريخ العلوم والتكنولوجيا. ومنذ ذلك الوقت استمرت الرحلات الفضائية في التوسع لتشمل استكشاف الكواكب والأقمار والمجرات البعيدة. ورغم أن استكشاف الفضاء قد يبدو بعيدا عن حياة الناس اليومية، فإن تأثيراته العملية واسعة النطاق، فالكثير من التقنيات التي نستخدمها اليوم تعود جذورها إلى الأبحاث الفضائية. وتشمل هذه التقنيات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية والاتصالات الحديثة وأجهزة الاستشعار المتطورة وبعض الابتكارات الطبية والهندسية التي تم تطويرها لخدمة المهمات الفضائية. تشير تقارير صادرة عن وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن الاستثمار في برامج الفضاء أسهم في تطوير آلاف الابتكارات التي وجدت تطبيقات عملية في مجالات متعددة. فقد ساعدت الأقمار الصناعية على تحسين التنبؤات الجوية ومراقبة التغيرات البيئية وإدارة الكوارث الطبيعية وتطوير أنظمة الملاحة العالمية. كما لعب استكشاف الفضاء دورا مهما في تعزيز التعاون الدولي، فالمشاريع الفضائية الكبرى غالبا ما تتطلب مشاركة علماء ومهندسين من دول مختلفة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات. ويعد International Space Station مثالا بارزا على هذا التعاون، حيث شاركت في بنائه وتشغيله عدة دول ومؤسسات فضائية عالمية. ومع دخول القطاع الخاص إلى مجال الفضاء خلال السنوات الأخيرة، بدأت مرحلة جديدة من الابتكار والمنافسة. فقد ظهرت شركات تعمل على تطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وخفض تكاليف الرحلات الفضائية، مما يفتح أفاقا جديدة أمام استكشاف القمر والمريخ وغيرها من الأهداف المستقبلية. ويعتقد بعض العلماء أن العقود القادمة قد تشهد تقدما كبيرا في مجال الاستيضان الفضائي واستغلال الموارد الموجودة خارج الأرض. ورغم أن هذه الأفكار ما زالت تواجه تحديات تقنية واقتصادية كبيرة، فإنها تعكس الطموح البشري المستمر لاستكشاف المجهول وتوسيع حدود المعرفة. في الختام، يمثل استكشاف الفضاء أكثر من مجرد رحلة علمية إلى الكواكب والنجوم، فهو استثمار في المعرفة والابتكار والتقدم البشري. وقد أثبت التاريخ أن السعي لفهم الكون يقود في كثير من الأحيان إلى اكتشافات وتقنيات تعود بالفائدة المباشرة على حياة الإنسان ومستقبل الحضارة الإنسانية. وننتقل إلى عنوان جديد يقول: المدن الذكية ودورها في تحسين جودة الحياة. على مدى قرون طويلة كانت المدن تنمو استجابة لحاجات السكان الاقتصادية والاجتماعية، وكانت عملية إدارة الخدمات العامة تعتمد في الغالب على الجهد البشري والأنظمة التقليدية. ومع تزايد أعداد السكان وتسارع وتيرة التحضر، بدأت المدن تواجه تحديات معقدة تتعلق بالنقل والطاقة والمياه والنفايات والخدمات الصحية والأمنية. وأمام هذه التحديات ظهر مفهوم المدن الذكية باعتباره أحد أبرز الحلول التي تسعى إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة. يشير مفهوم المدينة الذكية إلى المدينة التي تستخدم التقنيات الرقمية والاتصالات الحديثة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لجمع البيانات وتحليلها بهدف تحسين إدارة الموارد والخدمات العامة. فبدلاً من الاعتماد على الأساليب التقليدية فقط، تصبح المدينة قادرة على اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة اعتماداً على المعلومات المتاحة بشكل لحظي. بدأ الاهتمام بهذا المفهوم بصورة واضحة خلال العقود الأخيرة مع التطور الكبير في قدرات الحوسبة والاتصالات، وقد ساهم انتشار أجهزة الاستشعار الذكية والشبكات الرقمية في توفير كميات ضخمة من البيانات التي يمكن استخدامها لفهم حركة المرور واستهلاك الطاقة وجودة الهواء وأنماط استخدام الخدمات العامة. وأصبحت هذه البيانات أداة مهمة لمساعدة صناع القرار في التخطيط وإدارة المدن بكفاءة أعلى. من أبرز المجالات التي تستفيد من تقنيات المدن الذكية قطاع النقل، ففي العديد من المدن الكبرى يتم استخدام أنظمة ذكية لمراقبة حركة المرور وتحليل الازدحام وتوجيه المركبات نحو المسارات الأقل ازدحاماً. وقد ساعدت هذه الأنظمة في تقليل أوقات التنقل وخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة. كما ظهرت تطبيقات توفر معلومات فورية للمستخدمين حول وسائل النقل العام وأوقات وصولها، مما يعزز كفاءة التنقل داخل المدن. كما تلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في إدارة الطاقة داخل المدن الذكية، فشبكات الكهرباء الذكية قادرة على مراقبة الاستهلاك وتوزيع الطاقة بصورة أكثر كفاءة، كما تتيح دمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن منظومة التشغيل. تشير الدراسات التي أجرتها جامعة سنغافورة الوطنية إلى أن استخدام التقنيات الذكية في إدارة الطاقة يمكن أن يسهم في تقليل الاستهلاك وتحسين كفاءة الموارد بشكل ملحوظ. ومن المجالات الأخرى التي شهدت تطوراً كبيراً إدارة المياه والنفايات، فبعض المدن تستخدم أجهزة استشعار لمراقبة شبكات المياه واكتشاف التسربات في وقت مبكر، مما يساعد على تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التوزيع. كما يتم استخدام حاويات نفايات ذكية ترسل إشعارات عند امتلائها، مما يسهم في تحسين عمليات الجمع والنظافة العامة. وتولي المدن الذكية اهتماماً خاصاً بجودة الحياة والصحة العامة، فأنظمة مراقبة جودة الهواء تساعد الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات المناسبة عند ارتفاع مستويات التلوث. كما يمكن استخدام البيانات الصحية والبيئية لتحسين التخطيط الحضري وتوفير بيئات أكثر ملائمة للسكان. وقد أصبحت بعض المدن تعتمد على التحليلات الذكية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى خدمات إضافية أو تحسينات في البنية التحتية. ورغم المزايا الكبيرة للمدن الذكية، فإنها تواجه تحديات مهمة تتعلق بحماية البيانات والخصوصية والأمن السيبراني. فاعتماد المدن على جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات يفرض الحاجة إلى أنظمة قوية لحماية المعلومات ومنع استخدامها. ولهذا تعمل الحكومات والشركات على تطوير أطر تنظيمية وتقنية تضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من البيانات وحماية حقوق الأفراد. كما تتطلب عملية التحول إلى مدينة ذكية استثمارات كبيرة وتعاونا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية. فالنجاح لا يعتمد فقط على التكنولوجيا، بل يحتاج أيضا إلى تخطيط استراتيجي ورؤية واضحة تضع احتياجات السكان في مقدمة الأولويات. في الختام، تمثل المدن الذكية نموذجا جديدا للتنمية الحضرية، يعتمد على الابتكار واستخدام البيانات.

0: الخدمات والتقنيات الحديثة لتحسين الخدمات ورفع جودة الحياة. مع استمرار التقدم التكنولوجي، يتوقع أن تصبح المدن الذكية أكثر انتشاراً وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مما يجعلها عنصراً أساسياً في بناء مجتمعات أكثر استدامة وكفاءة. ننتقل معكم إلى عنوان آخر يقول: الغذاء المستدام ومستقبل الأمن الغذائي العالمي. منذ بدأ الإنسان ممارسة الزراعة قبل آلاف السنين، ارتبط استقرار المجتمعات بقدرتها على إنتاج الغذاء وتأمين احتياجات السكان، فقد كانت وفرة الغذاء عاملاً رئيسياً في ازدهار الحضارات ونمو المدن، بينما ارتبطت فترة المجاعة والنقص الغذائي بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية. واليوم مع اقتراب عدد سكان العالم من مستويات غير مسبوقة، أصبحت قضية الأمن الغذائي واحدة من أهم التحديات التي تواجه البشرية في القرن 21. تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن الطلب العالمي على الغذاء سيواصل الارتفاع خلال العقود المقبلة نتيجة النمو السكاني وتحسن مستويات المعيشة في العديد من الدول. وفي المقابل تواجه الأنظمة الزراعية تحديات متزايدة تتعلق بتغير المناخ وشح المياه وتدهور الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج. لهذا برز مفهوم الغذاء المستدام بوصفه أحد الحلول الأساسية لضمان توفير الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية. ويقصد بالغذاء المستدام إنتاج وتوزيع واستهلاك الغذاء بطريقة تلبي احتياجات الإنسان دون الإضرار بالبيئة أو استنزاف الموارد الطبيعية، ويشمل ذلك استخدام أساليب زراعية أكثر كفاءة وتقليل الهدر الغذائي وتحسين إدارة المياه والطاقة والاعتماد على الابتكارات التقنية التي تزيد من الإنتاجية مع الحفاظ على التوازن البيئي. من التحديات المهمة التي تواجه الأمن الغذائي مشكلة الفاقد والهدر الغذائي. تشير التقارير الدولية إلى أن نسبة كبيرة من الغذاء المنتج عالمياً لا تصل إلى المستهلك بسبب التلف أو سوء التخزين أو الهدر أثناء الاستهلاك. يؤكد الخبراء أن تقليل هذه الخسائر يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي دون الحاجة إلى زيادة الإنتاج بنفس المعدلات الحالية. كما بدأت الحكومات والمؤسسات الدولية في إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي ودعم المزارعين وتطوير البنية التحتية الزراعية، يعكس ذلك إدراكا متزايدا لأهمية بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات والكوارث والتقلبات الاقتصادية. في الختام، يمثل الغذاء المستدام أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، فمع تزايد أعداد السكان وتنامي التحديات البيئية، يصبح من الضروري الاستثمار في الابتكار الزراعي والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وتبني سياسات تضمن توفير غذاء كاف وآمن ومستدام للأجيال القادمة.
1: تعد القراءة واحدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الإنسان في اكتساب العلم وتطوير قدراته الفكرية والثقافية، فمن خلال القراءة يستطيع الفرد الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتراكمة عبر السنوات.
0: بهذا مستمعين الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الطريق إلى العلم. نلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة.
1: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج الطريق إلى العلم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: عبد الله الميموني، محمد مزيد، محمد العدواني، صادق خاجة. الطريق إلى العلم من إخراج عبد الله صغير العجمي.

الدكتور عبد الرحمن الصميط، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981. أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا. كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاصل كذلك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. الدكتور عبد الرحمن الصميط.

0: العاشرة صباحاً بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. قوة دفاع البحرين تعلن تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية. الرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يحذر مواطنيه من ضربة صاروخية روسية كبيرة جديدة خلال الساعات القادمة. حرائق غير مسبوقة تجتاح مناطق في فرنسا وإسبانيا، والسلطات تجلي عشرات الآلاف. منظمة الصحة العالمية تحذر من الارتفاع الحاد في عدد الحرائق ومن تزايد آثارها السلبية على صحة الإنسان. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة للغبار العالق. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج على مستوى للمد في الساعة 10 مساء والدقيقة 57، أدنى مستوى للجزر في الساعة 3 عصرا والدقيقة 34. درجات الحرارة العظمى: مدينة الكويت 47، النواسيب 45، الوفرة 47، أم المرادم 42، جزيرة جارو 38 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى: مدينة الكويت 37، النواسيب 32، الوفرة 30، أم المرادم 34، جزيرة جارو 34 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6 والدقيقة 45 بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع، جغرافيا تعتبر صغيرة.

ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالاً ونساءً، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجا وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية. إعداد وتقديم ناصر العجمي. تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيذاء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالأهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حاملا لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديراً لما قدموه. إشراقات كويتية.

مستمعنا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات كويتية. كما هي العادة مستمعنا الكرام، نتحدث عن الكويت، رجال ونساء، نتحدث عن مؤسسات أصبحت نموذجا رائدا في المنطقة، بالإضافة إلى الحديث عن الثقافة والأدب والتاريخ والسياسة والاقتصاد في دولة الكويت. بداية حلقتنا لهذا الأسبوع سوف نتحدث عن الأغنية الوطنية صوت الراسخ في ذاكرة الشعوب. في لحظات التحدي الكبرى تستدعي الشعوب ذاكرتها الجمعية لتستمد منها القوة والثبات، وتبرز الأغنية الوطنية بوصفها أحد أهم تجليات هذا الوعي، حيث تتحول من عمل فني إلى صوت جامع يعبر عن نبض الوطن ويعيد صياغة الشعور بالانتماء. وفي هذه الأيام عادت الأغنية الوطنية لتتقدم المشهد، لا بوصفها استحضارا للماضي فحسب، بل كأداة فاعلة في تعزيز التماسك الداخلي ورفع الروح المعنوية. لقد أعادت هذه الظروف إلى الأذهان إرثا غنيا من الأعمال الوطنية التي ارتبطت بمحطات مفصلية من تاريخ دولة الكويت، فاستحضرت الألحان والكلمات التي رافقت لحظات الصمود والتكاتف لتؤكد أن الفن الأصيل يظل حاضرا حين تشتد الأزمات، ولم يكن هذا الاستدعاء مجرد حنين، بل تعبير عن وعي متجدد بأن الأغنية الوطنية قادرة على توحيد المشاعر وترسيخ الثقة وبث الطمأنينة في النفوس وهكذا.

تتجدد وظيفة الأغنية الوطنية في كل مرحلة لتكون جسراً يربط بين الماضي والحاضر، وصوتاً يعزز وحدة الصف ويؤكد أن الكويت بتاريخها وإرثها قادرة على مواجهة التحديات بروح واحدة وإرادة راسخة. الأغنية الوطنية واحدة من أهم الوسائل الثقافية والفنية التي تعبر عن وجدان الشعوب وتطلعاتها، فهي ليست مجرد عمل فني أو لحن جميل، بل رسالة عميقة تحمل في طياتها معاني الانتماء والولاء والاعتزاز بالوطن، وتبقى شاهدا حيا على تاريخ وإرث ومكنون الشعوب. مستمعينا الكرام، لا يختصر تأثير الأغنية الوطنية على اللحظات الاستثنائية فقط، بل يمتد ليؤدي دورا تربويا وثقافيا مهما في بناء الوعي الوطني لدى الأفراد، خصوصا لدى الأجيال الشابة. فمن خلال كلماتها وألحانها تعزز الأغنية الوطنية مفاهيم الانتماء والولاء والمسؤولية تجاه الوطن، كما تسهم في ترسيخ قيم العمل الجماعي والاعتزاز بالهوية الوطنية واحترام تاريخ البلاد وتضحيات أبنائها. وعبر تاريخ دولة الكويت لعبت الأغنية الوطنية دورا محوريا في الأزمات والأحداث، فهي حملت الرسائل التي تؤكد قدرة أهل الكويت على الصمود والتكاتف في مواجهة الصعاب. وقد شهد هذا التاريخ العريق العديد من الأغاني الوطنية التي أصبحت جزءا من ذاكرة الشعوب، تردد في المناسبات الوطنية وتبقى حاضرة في الوجدان عبر الأجيال المتعاقبة. وكانت الأغنية الوطنية الكويتية وما زالت حاضرة في مختلف المناسبات وفي ظل الظروف الراهنة التي عاشتها وشهدتها البلاد، حيث استعادت الأذهان والذاكرة الكثير من الأعمال الغنائية الوطنية الرائدة التي باتت بلسما لتلك الأزمات، والتي تعد صوتا يوحد المشاعر ويقوي الروح المعنوية ويغرس القيم الوطنية في النفوس، فضلا عن دورها الفاعل في رفع الهمم. وقد تداول الشارع الكويتي والخليجي إبان تلك الظروف، واستذكر وعايش عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الملاحم والأغاني الوطنية الكويتية الرائدة، تلك التي طرحت في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حتى إن تلفزيون دولة الكويت أطلق فلاشا وطنيا خلال تلك الفترة حمل العمل الوطني الخالد حماة العرين. مستمعينا الكرام، مازلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونعود للحديث عن الأغنية الوطنية صوت الراسخ في ذاكرة الشعوب. كنا قد ذكرنا مستمعنا الكرام قبل الفاصل بأنه قد تداول الشارع الكويتي والخليجي إبان تلك الظروف، واستذكر وعايش عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الملاحم والأغاني الوطنية الكويتية الرائدة، تلك التي طرحت في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حتى إن تلفزيون دولة الكويت أطلق فلاشا وطنيا خلال تلك الفترة حمل العمل الوطني الخالد حماة العرين. يعد الفنان القدير عبد العزيز المفرج شاد الخليج من أبرز الأصوات التي غنت وأبدعت في حب الوطن من خلال الملاحم والأوبريتات التي صدح صوته بها، مثل حديث السور ومذكرات بحار ومواكب الوفاء وصدى التاريخ. ومن أعماله الخالدة حماة العرين من كلمات عبد الله سنان التي ظلت لبعض الوقت بمثابة النشيد الوطني للكويت، واتخذت موسيقاها مقدمة لنشرات الأخبار في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت. كما تغنى شادي الخليج بطاب النشيد كلمات عبد الله العتيبي وألحان أحمد باقر، وقدم لوحة لأنها عزيزة ضمن أوبريت حديث السور، ولوحة عدنا ننشد الهولو في أوبريت مذكرات بحار بمشاركة الفنانة سناء الخراز التي رافقته في مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة، إضافة إلى اللوحة الوطنية كلما زادت المحن التي كانت مسك ختام أوبريت صدى التاريخ الذي قدمته وزارة التربية في عام 1986 بمناسبة العيد الوطني. وفي الجانب الآخر كانت أعمال الفنانة سناء الخراز حافلة بالإبداع والتميز في الغناء الوطني، مثل لوحتها الغنائية طلعنا من باب السور في عام 1977 ضمن حفل وزارة التربية، ولوحة يا جارتي سيعود في أوبريت مذكرات بحار في عام 1979.

1970 كلمات محمد الفايز وألحان غنام الديقان، كما غنت إحنا الخطأ والأكيدة كلمات عبد الله العتيبي وألحان أحمد باقر ضمن أوبريت وطني لوزارة التربية في عام 1981، كما صدح صوتها بلوحة مغازل الخير في أوبريت صدى التاريخ كلمات عبد الله العتيبي وألحان غنام الديقان، وأيضا في لوحة البداوي

حيث قدم رائعته الوطنية حماة الدار التي تعد من الأناشيد الخالدة في تاريخ الغناء الوطني الكويتي، كتبها يوسف دوخي ولحنها وغناها، فيما نفذ موسيقاها طلعت العلمي، كما غنى عوض دوخي من ألحان شقيقه وسط القلوب يا كويتنا. ومن أعماله الخالدة الاستقلال التي لحنها وغناها وكتبها يوسف دوخي، والتي تعد إحدى الروائع الوطنية في مسيرة الفن الكويتي الأصيل، إضافة إلى أغنية الفجر نور التي سجلت عند استقلال دولة الكويت، كما تغنت الفنانة عايشة المرطة بيا أعلام العز كلمات عبد العزيز البصري وألحان أحمد علي، وقدمت أعمالا وطنية عديدة منها يا بلدنا السعيدة ويا نجمة الفجر ويا طيور الفرح ونورت شمس الأمل ولحن السعادة وطابت السهرة معاكم وشيلات التهاني. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت حققت إنجازات عديدة على جميع الأصعدة، في الثقافة والفن والإبداع وغيرها من الفنون. لكي تعرفوا أكثر وأكثر، تابعونا في إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن الأغنية الوطنية صوت الراسخ في ذاكرة الشعوب. مستمعينا الكرام، قدم الفنان سعود الراشد أعمالا وطنية متعددة، من أبرزها رفرف يا علم بلادي من كلمات محمد القاسمي، والتي حققت نجاحا منقطع النظير وانتشارا واسعا في الكويت والخليج والوطن العربي، وتعد واحدة من الروائع الغنائية في تاريخ الأغنية الوطنية الكويتية. وقدمت فرقة تلفزيون الكويت العديد من الأعمال الوطنية مثل بلادنا الحلوة من كلمات عبد الأمير عيسى وألحان غنام الديقان، وشمس العياتي كلمات يعقوب السبيعي وألحان مرزوق المرزوق، ونجمة العيد كلمات عبد الله العتيبي وألحان مرزوق المرزوق، إضافة إلى أعمال أخرى مثل يا غيمة النور ويا ساكنة في العيون، علمتنا الكويت، أنت يا كويت العظيمة، يا وطن منه يحبك، مبروك يا كويت، سلام يا وطن. مستمعينا الكرام، يعد الفنان عبد الكريم عبد القادر من أكثر الأصوات التي تغنت بحب الوطن، ومن أعماله عالية رايات الوطن، كلمات بدر بورسلي وألحان عبد الرب إدريس، والكويت هي دارنا، كلمات الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح وألحان راشد الخضر، ونعم نحبك كلمات خليفة العبد الله وألحان عبد الرحمن البعيجان، كما غنى أعمالا أخرى مثل لا تسألوني من أحب وحب هذه الأرض يسري في عروقي، وأم الثلاث أسوار كلمات بدر بورسلي وألحان عبد الرب إدريس. وقدم الفنان عبد الله الرويشد أعمالا وطنية بارزة، من بينها الأولى أنتي كلمات أحمد الشرقاوي وألحان راشد الخضر، وربي يعز شانك كلمات يوسف ناصر، وعيدي يا كويت كلمات أحمد الشرقاوي،

الريحان يعقوب الخبيزي، وعاشت لنا الكويت كلمات الشهيد فهد الأحمد الصباح وإلحان راشد الخضر. مستمعينا الكرام، كما غنى الفنان سليمان الملا حنا فداي البلد كلمات مرشد البذال بان فترة الاحتلال العراقي الغاشم في عام 1990، ويا نبع الوفا الصافي كلمات ساهر فيما قدم الفنان نبيل شعيل أعمالا مثل يا دار كلمات عبد العزيز السالم وإلحان رابح صقر، وآن الأوان كلمات عبد اللطيف البناي وإلحان راشد الخضر، وراجعين يا أغلى بلد، وقدم الفنان محمد البلوشي أعمالا وطنية بارزة منها أم السلام بمشاركة فرقة التلفزيون ورجال طفوا نارها التي جاءت بمناسبة إطفاء آبار النفط بعد التحرير في عام 1991. مستمعين الكرام، شارك في هذا اللون الغنائي عدد كبير من الفنانين، منهم عبد المحسن المهنة ومصطفى أحمد وإبراهيم الصولة الذين قدموا أعمالا ستظل راسخة في ذاكرة الوطن. كما قدم الفنان محمد عبده أغنية باركي يا كويت بعد التحرير، وشارك عدد من الفنانين في أعمال جماعية مثل احلف بالله يا كويت وشد الحيل، وقدمت أيضا أعمال مثل بلاد الكويت سلمتي لنا وعروسة والعمر 25 وكل يوم نحط لبنة التي شكلت جزءا مهما من ذاكرة الأغنية الوطنية. كما برزت الأغنية الوطنية في المسرح، ومنها أغنية بلادنا حلوة حلوة بس الوطن ما له مثيل ضمن مسرحية السندباد البحري عام 1978 التي أسهمت في ترسيخ القيم الوطنية لدى الأطفال. وكان للمعهد العالي للفنون المسرحية دور بارز في دعم الأغنية الوطنية، حيث قدم أعمالا مثل في عيدها عام 1987 وهتف المجد وأحبها وحب سيرة اسمها، إلى جانب أعمال أخرى أسهمت في تعزيز هذا اللون الفني. مستمعينا الكرام، لم تقتصر الأغنية الوطنية على الفنانين الكويتيين، بل شارك فيها فنانون عرب من بينهم محمد عبد الوهاب الذي قدم بلدي أنت يا كويت، وأم كلثوم التي غنت يا دارنا يا دار كلمات أحمد مشاري العدواني وإلحان رياض الصنباطي، إضافة إلى فيروز وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة الذين تغنوا للكويت في مناسبات مختلفة. وهكذا تظل الأغنية الوطنية الكويتية إرثا فنيا وإنسانيا خالدا يعكس روح الوطن ويجسد تاريخه ويعزز قيم الانتماء والوحدة، لتبقى حاضرة في الوجدان ومتجددة في كل زمان. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية. الجزء الثاني مستمعين الكرام جوهر الكويت وجواهرها، دولة فريدة في مزاياها ومميزاتها وامتيازاتها. الكويت ولله الحمد منذ القدم وهي بهذا الحال، بلد الخير والعطاء والتقدم والعمران والعيش الرغيد لأهلها ولكل من يقدم إلى أرضها الطيبة. عندما نتحدث عن نعمة دولة الكويت فالحديث عنها قد يطول أو قد لا ينتهي، ففضلا عن كونها بلدي فهي دولة فريدة في مزاياها ومميزاتها وامتيازاتها، ودائما تقع بفضل هذه المميزات في مصاف الدول المتقدمة، كما أنها دائما تسابق الزمن في الحاضر والمستقبل بإذن الله لتواكب ركب التقدم العالمي، فنراها متجددة دائما ومتطورة ومزدهرة. وبما أنه بالشكر تدوم النعم وبالمحافظة عليها تنمو وتزدهر، لذا كان لابد من الحديث عن جوهر الكويت وجواهرها. مستمعين الكرام، فقبل وقت قريب كانت هناك ثلاثة أخبار سارة ومبشرة، فقد أعلن أن دولة الكويت صنفت ضمن 50 الدولة الكبار عالميا في التقدم الاجتماعي والبنية التحتية المتطورة، حيث حلت في المرتبة 49 عالميا في مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2026 الصادر عن سوشيال بروجريس الأمريكية. كما حلت دولة الكويت في المرتبة 3 عربيا من حيث الشعوب العربية الأكثر رفاهية بعد دولتي الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقطر الشقيقة، وذلك وفقا لبيانات مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2026 الذي يقيس جودة الحياة في مختلف دول العالم بما يشمله من محاور متعددة تتصل بالخدمات الأساسية والأمان والصحة والتعليم والحريات والبيئة. كما تعد دولة الكويت الأرخص خليجيا في مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2026 وفقا لمؤشر نيمبوي الذي يقيس أسعار السلع الاستهلاكية في عدة دول في العالم. ومع كل هذا الازدهار والتطور الذي تشهده البلاد ولله الحمد أولا وأخيرا وللقائمين على هذا الازدهار كل الشكر والتقدير، تكمن المعادلة الصعبة في تحقيق التقدم والرفاهية مع مراعاة الظروف والقيم الإنسانية فيها. فرغم أنها صنفت دولة متطورة في البنية التحتية فإنها تعد الأرخص خليجيا من ناحية مؤشر تكلفة المعيشة، فالكل يستطيع أن يعيش فيها عيشة كريمة ويتمتع بأفضل الخدمات والمميزات. ومن هنا كانت الرفاهية متوفرة ومتوافرة ومتحققة في دولة الكويت، وهي من مقاصد ومطالب كل الشعوب والدول.

الجدير بالذكر مستمعي الكريم أن الكويت ولله الحمد منذ القدم وهي بهذا الحال، بلد الخير والعطاء والتقدم والعمران والعيش الرغيد لأهلها ولكل من يقدم إلى أرضها الطيبة. ومن حيث التجديد والتطور في البنية التحتية للدولة، إننا نشهد أن هناك مناطق تخضع لعمليات إعادة صيانة بل وتجديد بنيتها التحتية، علاوة على ما نشهده من تجديد وتوسيع للطرق وتطويرها. وقد تجد تطورا عمرانيا في دول كثيرة وكبيرة ومتقدمة، ولكن من الصعب أن تتمتع فيها بضمان اجتماعي متطور يحقق التيسير في أمور الحياة والرفاهية معا، حيث يراعى أبسط الاحتياجات البشرية ويواكب أيضا أحدث ما يرغب به الإنسان في مجتمعه من تطور ورقي. ولكن نعم مستمعي الكريم، إن في دولة الكويت الوضع يختلف ويتميز بتوفير كل ما من شأنه أن يحقق الرفاهية والتطور لأي إنسان. مستمعينا الكرام، نود أن نذكر وننوه بأنه صحيح قد تغنى ببلد الكويت الكثيرون، ودائما ما نسمع أن الأغاني والأناشيد الوطنية عن الكويت مختلفة من حيث أنها مؤثرة وجميلة، ولكن هل عرفتم السر في تميزها وتأثيرها؟ إن السر يكمن، ونقولها بكل فخر، إن السر مستمعي الكريم هو بصدق هذه المشاعر التي صاغت هذه الكلمات والألحان في الأغاني والأناشيد الوطنية، حيث أن هذه الكلمات والألحان هي انعكاس لجوهر حال العيش الكريم في دولة الكويت وما هي عليه من عطاء وكرم وتفرد، وكذلك وبالطبع هي انعكاس أيضا للمستوى الثقافي الراقي لأهلها ولنظامها السياسي والاجتماعي المميز والمعطاء والمتقدم. فكل ما سبق ليس فقط هو جوهر الكويت، بل إنه يمثل جواهرها المادية والإنسانية أيضا، وسنظل نتغنى بها أكثر في المستقبل بإذن الله تعالى. ولله الحمد أولا وأخيرا ودائما، ونتمنى أن يحفظ الله الكويت من كل شر ويديم عليها سائر النعم بإذنه تعالى. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وصلنا معكم إلى الجزء الثالث والأخير من حلقتنا لهذا الأسبوع. نتوقف بالحديث عن الفنان كنعان حمد، 30 عاما من العطاء ممثلا ومخرجا. لا يختلف اثنان على أن الأمم تنهض بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبيها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها هؤلاء المبدعون من أجل إبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود، فإن الكثير من هذه الجهود قد تذهب أدراج الرياح ويطويها النسيان بعد رحيل أصحابها. فما أحوجنا دائما إلى لمسة وفاء تحفظ حقوق هذا المبدع وتذكر بأعماله كما في حياته، لأنه ابن مجتمعه، ولأن إسهامه يعد جزءا من التراكم الثقافي والفني للبلاد. ولهذا فمن أبسط حقوقه أن يبقى ذكره حاضرا وأن تتناقل الأجيال منجزاته بوصفها جزءا من ذاكرة الأمة الثقافية والفنية، وسعيا إلى خلق جسر لتواصل الأجيال وامتدادها، واعتبار ذلك جزءا من رد الجميل لهؤلاء المبدعين. يعد الفنان كنعان حمد بعركي أحد أبرز فرسان المسرح في الكويت والخليج العربي، وواحدا من أبرز مخرجي المسرح والدراما التلفزيونية في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى أنه أحد الممثلين الذين عرفوا بتميزهم، فهو أحد مؤسسي فرقة المسرح العربي وتتلمذ على يد عميد المسرح العربي زكي طليمات، وقد شارك فيما يزيد على 30 عملا مسرحيا كممثل، بالإضافة إلى إخراجه 3 مسرحيات، فضلا عن عمله كمخرج تلفزيوني. ولد الفنان كنعان حمد بعركي في منطقة شرق عام 1945، وبدأ التمثيل سنة 1963، الأمر الذي كان يمثل حلما له منذ الطفولة، وهو ما تجلى في المسرح المدرسي. كان أول ظهور له على شاشة التلفزيون في مسلسل محكمة الفريج مع مجموعة من نجوم الكويت، بينهم عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي وسعد الفرج، ثم انتسب إلى فرقة مسرح الخليج العربي وأكمل دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج في عام 1977. تركز نشاط كنعان حمد الممثل والمخرج المسرحي مع فرقة المسرح العربي على مدى 30 عاما من العطاء الفني المتنوع، إذ قدم لها كمخرج مسرحيات عدة، من بينها الدينار ومن أجل حفنة من الدنانير، وقد تألق في التمثيل بشكل خاص في المرحلة الأخيرة من حياته، والتي شارك فيها في أعمال مسرحية من بينها عشاق حبيبة وسلطان للبيع وطار الفيل واحذروا والقضية خارج الملف والثالث وعالم غريب غريب ورحلة حنظلة، التي عدت واحدة من أبرز الأعمال التي حققت له ولفرقته التألق والانتشار على الساحة العربية، خصوصا في المهرجانات، ونالت جوائز في بغداد وتونس والأردن. خلال تلك السنوات عرف بمجموعة من السمات التي أجمع عليها كل من اقترب منه أو شاركه العمل الفني، فقد كان عاشقا للمسرح وملتزما بمواعيد عمله التزاما تاما، ولا تسمع له صوتا عاليا إلا على خشبة المسرح، وديعا طيب القلب سامي الأخلاق، مخلصا لوطنه وفنه، متفانيا في عمله ومؤمنا برسالة الفن السامية، دائم الابتسام، وكان هادئا بطبعه ينفذ كل ما يقوله له المخرج من دون تذمر. تعود بدايات كنعان حمد الفنية إلى عام 1955، حين وقف على خشبة المسرح للمرة الأولى في مسرحية المدرسية بعنوان عمر والعجوز، التي عرضت في مدرسة الأحمدية، وقد جسد فيها دور أحد الأطفال، وأدى الفنان التشكيلي محمد الدمخي دور المرأة العجوز، ثم مثل في مسرحية فتح مصر التي عرضت على مسرح مدرسة الصديق. وعندما بدأ الفنان الكبير زكي طليمات

مرحلة اختيار العناصر الموهوبة للدراسة في معهد الدراسات المسرحية تقدم كنعان حمد مع حوالي 500 شاب آخرين ونجح، وكانت معه الفنانة اسمهان توفيق، ثم انضم بعد ذلك إلى فرقة المسرح العربي عام 1963. أما بدايته الفنية فكانت مع المسرحية التلفزيونية محكمة الفريج من تأليف يوسف الشراح مع عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي وحسين الصالح الدوسري وغانم الصالح وعلي البريتشي ومريم عبد الرزاق وعبد الوهاب السداني. قدم العديد من الأعمال مع فرقة المسرح العربي، وكان أول عمل مسرحي شارك فيه مع فرقة المسرح العربي بعنوان اغنم زمانك عام 1966، وهو من تأليف عبد الحسين عبد الرضا وإخراج حسين الصالح. مستمعين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: بسواعد أبنائها الكويت نهضت بنسائها ورجالها الذين وضعوا اللبنة الأولى في التعليم والاقتصاد والرياضة وغيرها، كل هذا في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج شراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به الجزء الثالث من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن الفنان كنعان حمد، 30 عاما من العطاء ممثلا ومخرجا. مستمعينا الكرام، كنا قد ذكرنا بأنه قدم العديد من الأعمال مع فرقة المسرح العربي، وكان أول عمل مسرحي شارك فيه مع فرقة المسرح العربي بعنوان اغنم زمانك، وكان ذلك في عام 1966، وهو من تأليف عبد الحسين عبد الرضا وإخراج حسين الصالح. بعد ذلك تتالت سلسلة المسرحيات، من أبرزها مطلوب زوج حالا عام 1971، أدى فيها كنعان حمد دور خليف الخادم، وكانت من تأليف أنور عبد الله وإعداد عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج وإخراج حسين الصالح.

0: الدوسري، وتلا ذلك مشاركته في عيلة بوسعرورة التي عرضت على مسرح كيفان عام 1971 و30 يوم حب، وعرضت عام 1973، وفي نفس العام عرضت مسرحية عالم نساء ورجال وإمبراطور يبحث عن وظيفة، عرضت في العام الذي تلاه عام 1974، التي عرضت على مسرحي كيفان ونادي الأحمدي. أدى فيها كنعان حمد دور عقروب خادم القصر، وكانت من تأليف سمير سرحان وإعداد حسين الصالح الدوسري وإخراجه. لم يتوقف كنعان حمد عن العطاء، إذ شارك في عدد كبير من الأعمال المسرحية التي كان آخرها مسرحية العمود، وهي آخر عمل للفنان كنعان حمد مع فرقة المسرح العربية. مستمعينا الكرام، أجرى الراحل عملية قلب مفتوح عام 1992، لكنه لم يتوقف عن العمل بعدها، بل كانت الفترة بين عام 1992 وحتى عام 2003 من أكثر وأغزر مراحل حياته إنتاجاً كمخرج وممثل.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: الحادية عشر صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. قوة دفاع البحرين تعلن تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية. الرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يحذر مواطنيه من ضربة صاروخية روسية كبيرة جديدة خلال الساعات القادمة. حرائق غير مسبوقة تجتاح مناطق في فرنسا وإسبانيا، والسلطات تجلي عشرات الآلاف. منظمة الصحة العالمية تحذر من الارتفاع الحاد في عدد الحرائق ومن تزايد آثارها السلبية على صحة الإنسان. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت. حيث للكلمة معنى وللفكرة أثر وللحياة صفحات لا تقرأ من ظاهرها فقط. في كل يوم نمر بتجارب ونسمع عبارات ونعيش مواقف تبدو عابرة، لكنها تخبئ في داخلها أسئلة أعمق ومعاني أبعد وحكايات تستحق أن نتأملها بهدوء. من هنا يأتيكم برنامج بين السطور، مساحة إذاعية نقترب فيها من الإنسان، من أفكاره وسلوكياته، من كتبه وذاكرته، من علاقاته وأسئلته، ومن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع وعيا دون أن نشعر. في بين السطور لا نكتفي بما يقال، بل نحاول أن نقرأ ما وراء القول. نفتح كتابا، نتأمل فكرة، نضيء سلوكا، ونقف عند ظاهرة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية، لنرى كيف تتصل بحياتنا اليومية. برنامج يقرأ الثقافة بلغة قريبة، ويفهم المجتمع بروح إنسانية، ويقترب من النفس دون تعقيد، ليمنح المستمع لحظة تأمل ومعرفة ودفء.

برنامج بين السطور، إعداد يوسف محمد، تقديم مساعد السوارج ومنيا الحجي، تنفيذ مساعد عواض. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله العنزي.

0: أهلا بكم مستمعينا.
1: في حياتنا اليومية تتكرر كلمة النجاح كثيرا، حتى أصبحت جزءا من حديث الناس ومن أحلامهم ومن المقارنات التي لا تنتهي بينهم. نسمعها في كل مكان، في العمل، في الدراسة، في الإعلام، وفي القصص التي نتابعها عن شخصيات وأشخاص وصلوا إلى ما كانوا يحلمون به يوما. ومع هذا التكرار المستمر بدأ مفهوم النجاح يبدو واضحا في ظاهره، بسيطا في تعريفه عند الكثيرين، وكأن النجاح هو لحظة لوصول محدد أو لهدف يتم تحقيقه ثم تنتهي بعده الرحلة. لكن حينما نتوقف قليلا ونتأمل ندرك أن هذا الفهم لا يعكس الحقيقة كاملة.
0: فالنجاح ليس مجرد محطة نهائية نقف عندها ونحتفل بها فقط، بل قد يكون بداية لمرحلة جديدة تماما من الأسئلة والتفكير. هناك من يصل إلى مكان كان يطمح إليه لسنوات طويلة، لكنه يكتشف أن الشعور الداخلي مختلف، وإن الاكتمال الذي كان يتوقعه لم يكن بالشكل الذي رسمه في خياله. ليس لأن النجاح فقد قيمته، بل لأن الإنسان نفسه أعمق من أن يختصر في نتيجة واحدة أو لحظة واحدة. ولهذا نحاول في هذه الحلقة من بين السطور أن نعيد النظر في مفهوم النجاح وأن نقترب منه من زاوية مختلفة. قراءة بين السطور حين لا يكفي الوصول.
1: عندما ننظر إلى مفهوم النجاح كما يظهر أمامنا في الحياة اليومية، نجد أننا غالبا نركز على اللحظة الأخيرة فقط، لحظة الوصول، لحظة الإعلان، لحظة التصفيق، وكأن كل ما قبلها لم يكن سوى طريق طويل انتهى عند هذه النقطة. نرى الأشخاص الذين وصلوا إلى الأهداف، نرى الصورة النهائية، نرى الإنجاز الذي تم تحقيقه، فنشعر أن القصة قد اكتملت وأن الرحلة انتهت عند هذا الحد.
0: داخل النفس صوت النجاح الحقيقي.
1: إذا كان النجاح في ظاهره يقاس بما يراه الناس من إنجازات واضحة ومباشرة، فإن هناك جانبا آخر لا يقل أهمية، بل قد يكون هو الأكثر تأثيرا في تشكيل شعور الإنسان تجاه نفسه، وهو ما يحدث داخل النفس بعيدا عن أعين الآخرين. داخل كل إنسان مساحة صامتة لا ترى ولا تسمع، لكنها تعمل باستمرار، تفسر ما يحدث وتقيم التجارب وتمنح الشعور النهائي الذي يبقى بعد أن يهدأ كل شيء في الخارج. هذه المساحة الداخلية هي التي تحدد في كثير من الأحيان كيف يشعر الإنسان تجاه إنجازاته، وهل يراها كافية أم لا، وهل يشعر بالرضا أم أن هناك شيئا ناقصا لا يستطيع تفسيره بسهولة. فقد يقف الإنسان أمام إنجاز كبير حققه بعد سنوات من العمل والتعب، لكن داخله لا يشعر بنفس الحماس، نفس الحماس الذي كان يتوقعه، وكأن الصوت الداخلي يقول له إن الرحلة لم تنتهي بعد، أو أن هناك شيئا لم يكتمل بالشكل الذي كان يريده.
0: وفي المقابل قد يمر الإنسان بتجارب بسيطة جدا لا يلتفت إليها الأمر.

0: آخرون، لكنها بالنسبة له تحمل قيمة كبيرة لأنها تمثل خطوة حقيقية في فهم ذاته أو في الاقتراب من الطريق الذي يشعر أنه يشبهه فعلاً. وهذا يظهر الفرق بين النجاح الذي يرى من الخارج والنجاح الذي يعاش من الداخل. الأول مرتبط بالصورة والنتيجة، بينما الثاني مرتبط بالشعور والمعنى. المشكلة التي يعيشها الكثير من الناس اليوم هي أن هذا الصوت الداخلي أصبح أضعف بسبب الضوضاء الخارجية، المقارنات المستمرة، الصور المثالية التي نراها في حياة الآخرين، التوقعات الاجتماعية، كلها تجعل الإنسان في حالة ضغط دائم، فيبدأ في قياس نفسه بميزان لا يعكس حقيقته، بل يعكس حياة الآخرين فقط. ومع الوقت يبدأ هذا الضغط في تشويش الصوت الداخلي، فيفقد الإنسان القدرة على سماع نفسه بوضوح.
1: وعندما يضعف هذا الصوت الداخلي، يتحول النجاح إلى سباق مرهق لا نهاية له. يصبح الهدف هو الوصول بأي طريقة، وليس الفهم أو التوازن أو حتى الرضا. ويبدأ الإنسان في التحرك بسرعة كبيرة، لكنه في الوقت نفسه يبتعد تدريجا عن ذاته، يصل إلى تلك الأهداف ويحقق هذه الإنجازات، لكنه قد يشعر بالمعنى الذي كان يبحث عنه في البداية. أما عندما يستعيد الإنسان هذا الصوت الداخلي، يبدأ في الاستماع إليه بصدق وهدوء، فإن مفهوم النجاح يتغير بشكل جذري. لم يعد النجاح مجرد أرقام أو حتى مناصب أو صور، بل يصبح في حالة من الاتساق بين ما يفعله الإنسان وما يؤمن به داخليا. يصبح النجاح أقرب إلى شعور بالراحة مع الذات، حتى لو كان الطريق أطول أو أبطأ مع الآخرين.
0: وهنا ندرك أن النجاح الحقيقي لا يفرض من الخارج، بل يبنى من الداخل أولاً. وكلما كان الإنسان أكثر وعياً بنفسه وأكثر صدقاً مع رغباته الحقيقية، أصبح تعريفه للنجاح أكثر هدوءاً واتزاناً وأقل تأثراً بالضغوط والمقارنات. وعندها فقط يتحول النجاح من سباق مستمر إلى رحلة يمكن أن تعاش بوعي وطمأنينة.

0: مرآة المجتمع عندما يصنع تعريف النجاح.
1: حينما ننتقل من مساحة الذات إلى مساحة المجتمع، ندرك أن مفهوم النجاح لا يبقى فكرة شخصية فقط، بل يتحول إلى صورة جماعية تتشكل عبر الزمن وتنتقل من جيل إلى جيل، حتى تصبح جزءا من الوعي العام دون أن يشعر الإنسان أحيانا كيف بدأت أو متى ترسخت. فالمجتمع لا يكتفي بمراقبة النجاح، بل يشارك بشكل مباشر في تعريفه، ويضع له أحيانا ملامحا واضحة وأحيانا أخرى قيودا غير مكتوبة لكنها قوية التأثير. منذ السنوات الأولى في حياة الإنسان يبدأ في تلقي رسائل متعددة حول ما يعينه في النجاح، في التفوق الدراسي، في الوظائف المرموقة، في الدرجات العالية، وفي المناصب الواضحة. كلها تقدم كصورة جاهزة لمعنى النجاح، ومع الوقت يبدأ الإنسان في بناء تصور داخلي عن نفسه بناء على هذه الصور، حتى قبل أن يكتشف ما الذي يريده هو فعلا.
0: الإشكال الحقيقي لا يكمن في وجود هذه المعايير، بل في تحولها إلى معيار وحيد تقريبا يقاس به الجميع. هنا يبدأ الضغط الاجتماعي في الظهور بشكل غير مباشر.

0: مباشر، يصبح الإنسان في حالة مقارنة مستمرة، لا يقارن نفسه بما يناسبه بل بما يراه حوله. وإذا ابتعد عن هذا المسار يبدأ شعور داخلي بالتأخر حتى لو كان في طريق مختلف تماماً. ومع مرور الوقت يتحول النجاح من تجربة شخصية إلى نوع من السياق الاجتماعي غير المعلن. كل شخص ينظر إلى الآخر، يقيس نفسه عليه، ويعيد تقييم طريقة بناء ما يراه في حياة الآخرين. لكن المشكلة أن هذه المقارنات لا تأخذ في الاعتبار اختلاف الظروف، ولا اختلاف القدرات، ولا اختلاف المعاني التي يحملها كل إنسان لمسيرته الخاصة.
1: ورغم هذا التأثير القوي للمجتمع، لا يمكن تجاهله أو اعتباره جانباً سلبياً بالكامل، لأنه جزء أساسي من حياة الإنسان، ويشكل البيئة التي ينمو فيها ويتعلم ويتطور. لكن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على التوازن بين ما يقدمه المجتمع في معايير وبين ما يشعر به الإنسان في داخله، أن يستفيد من التجارب العامة دون أن يفقد تلك الخصوصية، وأن يتأثر دون أن يذوب. فالمجتمع الذي يتسع لفكرة الاختلاف في تعريف النجاح يخلق أفراداً أكثر توازناً وراحة، لأن كل شخص يجد مساحة ليكون نفسه دون شعور دائم بأنه خارج الإطار. أما المجتمع الذي يحصر النجاح في قالب واحد فقط، فإنه يخلق شعوراً دائماً بعدم الكفاية لدى الكثيرين، حتى لو كانوا يسيرون في طريق صحيح بالنسبة لهم.
0: ولهذا يصبح الوعي هنا ضرورة لا خيار، وعي يجعل الإنسان يدرك أن ما يراه في المجتمع هو جزء من الصورة وليس الصورة كلها، وأن النجاح ليس قالباً ثابتاً يناسب الجميع، بل هو تجربة إنسانية متنوعة تختلف من شخص إلى آخر. وعندما يفهم الإنسان هذه الحقيقة يبدأ في التحرر تدريجياً من ضغط المقارنات، ويصبح أكثر قدرة على اختيار طريقه بثقة وهدوء، دون أن يشعر بأنه متأخر أو خارج المسار فقط لأنه مختلف.

0: فكرة صنعت أثراً عندما يتغير معنى النجاح.
1: عبر مسار التاريخ الإنساني لم يكن مفهوم النجاح ثابتاً في أي مرحلة من المراحل، بل كان دائماً في حالة تطور وتغير يتشكل بحسب وعي الإنسان واحتياجاته وكذلك ظروفه. ففي البدايات الأولى للحياة البشرية كان النجاح يقاس بالقدرة على البقاء والاستمرار، ثم تطور ليصبح مرتبطاً بالقوة والسيطرة والإنجاز المباشر. ومع تقدم الزمن بدأ يأخذ شكلاً أكثر ارتباطاً بالمكانة الاجتماعية والوظيفية والنتائج القابلة للقياس. لكن مع هذا التطور المستمر بدأت تظهر داخل الفكر الإنساني فكرة مختلفة بهدوء، فكرة لم تلغي مفهوم النجاح لكنها أعادت تعريفه من الداخل، فكرة تقول إن النجاح لا يقاس فقط بما نحققه في الخارج بل بما يحدث داخلنا نحن أثناء هذا الوصول، وبما يضيفه هذا الإنجاز إلى وعينا وحياتنا وشعورنا بالمعنى.

هذه الفكرة غيرت الكثير من طريقة النظر إلى الحياة، فلم يعد السؤال الأساسي ماذا حققت، بل أصبح السؤال الأعمق ماذا أصبحت بعد هذا الذي حققته؟ هل تغيرت للأفضل؟ هل أصبحت أكثر وضوحاً مع نفسي؟ هل اقتربت من المعنى الذي

0: الذي كنت أبحث عنه أم أنني ابتعدت عنه دون أن أشعر؟ وعندما يتغير هذا السؤال يتغير معه كل شيء تقريبا، لأن الإنسان عندما ينظر إلى النجاح فقط كهدف نهائي فإنه يتعامل مع الحياة كسباق، لكن عندما ينظر إليه كرحلة تطور داخلي فإنه يبدأ في رؤية التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفرق الحقيقي في شخصيته ووعيه.
1: ومن أهم نتائج هذا التحول في الفهم أن نظرة الإنسان إلى الفشل أيضاً بدأت تتغير، فلم يعد الفشل نهاية للطريق أو علامة على التوقف، بل أصبح جزءاً طبيعياً من التجربة ومرحلة ضرورية من مراحل التعلم، لأن كل خطأ يكشف شيئاً جديداً، وكل تعثر يفتح باباً لفهم أعمق، وكل محاولة غير ناجحة تضيف طبقة جديدة من الخبرة لا يمكن اكتسابها بطريقة أخرى. وهكذا لم يعد الطريق إلى النجاح مجرد خط مستقيم ينتهي عند نقطة محددة، بل أصبح رحلة معقدة مليئة بالتجارب، بعضها ناجح والبعض الآخر غير ذلك، لكن كلها تساهم في تشكيل الإنسان بشكل أعمق وأكثر نضجاً.
0: ومع هذا التغيير في الفهم أصبح التركيز أقل على السرعة وأكثر على المعنى. لم يعد المهم فقط أن نصل بسرعة، بل أن نفهم كيف وصلنا وماذا تعلمنا وماذا أصبحنا خلال هذه الرحلة. وهنا يتحول النجاح من مجرد نتيجة إلى تجربة حياة متكاملة يعيشها الإنسان بوعي أكبر وهدوء أعمق.

0: من الحياة حين يختبر النجاح في التفاصيل الصغيرة.
1: حينما ننظر إلى الحياة اليومية بتأمل أعمق، ندرك أن النجاح لا يتجلى دائما في اللحظات الكبيرة أو الإنجازات التي تعلن على الملأ، بل كثيرا ما يكون مختبئا في التفاصيل الصغيرة التي تمر بصمت دون أن يلتفت إليها الكثيرون. فالحياة في جوهرها ليست مجموعة من القمم العالية فقط، بل هي أيضا طريق ممتد من الخطوات البسيطة التي تتكرر كل يوم وتبني في النهاية صورة أكبر مما يبدو في الظاهر. قد يعتقد البعض أن النجاح يبدأ عند لحظة الوصول إلى هدف كبير، لكن الحقيقة أن النجاح يصنع قبل ذلك بكثير، في كل عادة يومية، في كل التزام صغير، في كل قرار بسيط يختاره الإنسان ويستمر عليه رغم التحديات. فالتفاصيل التي قد تبدو غير مهمة في لحظتها هي في الواقع التي تشكل الفرق الحقيقي على المدى البعيد.
0: حتى طريقة تعامل الإنسان مع يومه العادي تحمل دلالة عميقة على مفهومه للنجاح. فهناك من يلتزم رغم التعب، وهناك من يستمر رغم الإحباط، وهناك من يعيد المحاولة رغم التعثر. هذه السلوكيات الصغيرة قد لا يلاحظها الآخرون، لكنها في الحقيقة هي التي تصنع الفارق بين من يصل ومن يتوقف في منتصف الطريق. المشكلة أن الكثيرين ينظرون إلى النتائج النهائية فقط ويغفلون عن أن هذه النتائج لم تأتي من فراغ، بل هي تراكم طويل من محاولات صغيرة متكررة. فالنجاح ليس حدثا مفاجئا، بل هو بناء تدريجي يحتاج إلى صبر واستمرارية أكثر مما يحتاج إلى لحظات حماس مؤقتة.
1: ومن الجميل في الحياة أنها لا تمنح النجاح دفعة واحدة، بل تقدمه بشكل تدريجي، وكأنها تختبر الإنسان في كل مرحلة لترى كيف يتعامل مع التفاصيل الصغيرة قبل أن تمنحه فرصة أكبر. فمن يتقن التعامل مع الخطوات

البسيطة يكون أكثر استعداداً للتعامل مع التحديات الكبيرة لاحقاً، لأن الأساس الذي بناه في التفاصيل اليومية يمنحه قوة داخلية لا تُ

0: الوقت، لكنه لم يكن يراه لأنه كان يبحث عنه في الصور الكبيرة فقط وليس في الخطوات التي تقوده إليها.
1: ولهذا فإن فهم النجاح في الحياة يحتاج إلى تغيير زاوية النظر، أن يدرك الإنسان أن ما يفعله اليوم مهما بدا بسيطا هو جزء من بناء أكبر بكثير مما يتخيل، وأن الاستمرارية لا الكمال هي التي تصنع الفرق الحقيقي، فكل خطوة صغيرة وكل محاولة متكررة وكل التزام يومي هو جزء من النجاح حتى لو لم يظهر أثره فورا. وعندما يبدأ الإنسان في رؤية هذه التفاصيل بهذا العمق يتحول نظره للحياة نفسها ويصبح أكثر تقديرا للجهد الصغير وأكثر وعيا بأن الطريق الطويل يبنى من خطوات قصيرة، وإن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بما نصل إليه بل بما نصنعه في كل يوم من هذا الطريق. النجاح الحقيقي عندما لا نفقد أنفسنا.
0: في نهاية هذا المسار الذي حاولنا من خلاله الاقتراب من معنى النجاح، نصل إلى فكرة قد تبدو بسيطة في ظاهرها لكنها في عمقها تحمل جوهر التجربة الإنسانية كلها. النجاح الحقيقي ليس فقط الوصول إلى الهدف بل في الطريقة التي نصل بها وفي الإنسان الذي نصبح عليه أثناء هذا الوصول. فهناك من يحقق ما يريد ويصل إلى ما خطط له لسنوات طويلة لكنه في الطريق يفقد شيئا من ذاته دون أن يشعر، يفقد هدوءه أو التوازن أو حتى ملامح شخصيته التي بدأ بها بالرحلة. النجاح في الخارج قد يبدو واضحا، يقاس بالأرقام، بالمناصب، بالإنجازات، بالصور التي يراها الناس، لكن النجاح في الداخل هو ما يعيشه الإنسان وحده، وهو ما يحدد في النهاية شعوره الحقيقي تجاه كل ما حققه. وقد يكون هذا الجانب الداخلي هو الفارق الأكبر بين نجاح يبدو عظيما من الخارج لكنه فارغ من الداخل، وبين نجاح هادئ وبسيط ظاهريا لكنه ممتلئ بالرضا والمعنى.
1: السؤال الأهم الذي يواجهه الإنسان في نهاية كل رحلة ليس فقط ماذا حققت بل ماذا خسرت وماذا احتفظت به، لأن بعض الطرق قد تأخذ من الإنسان أكثر مما تعطيه. إذا لم يكن واعيا بما يريده فعلا فهناك نجاحات قد تأتي على حساب الراحة النفسية أو القيم أو حتى الشعور بالاتساق مع الذات، وهنا يصبح النجاح مكلفا رغم أنه يبدو مبهرا من الخارج. ولهذا فإن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بحجم الإنجاز بل بمدى قدرة الإنسان على الحفاظ على نفسه أثناء هذا الإنجاز، أن يبقى قريبا من قناعاته، من هدوئه الداخلي، من فهمه لذاته حتى وهو يسير في طريق مليء بالتحديات والضغوط. فالقيمة ليست فقط في الوصول بل في البقاء متوازنا أثناء هذا الوصول.
0: وهنا يصبح الوعي هو العنصر الأساسي في كل هذه الرحلة، وعي يجعل الإنسان يتوقف بين فترة وأخرى ليسأل نفسه: هل ما زلت في الطريق الذي يشبهني؟ هل ما زال هذا السعي يعبر عني فعلا؟ أم أنني بدأت أبتعد دون أن أشعر؟ هذه الأسئلة ليست علامة للضعف بل علامة للنضج، لأنها تحمي الإنسان من أن يفقد نفسه وهو يسعى لتحقيق أهدافه. فعندما يغيب هذا الوعي يتحول النجاح إلى حركة مستمرة بلا معنى داخلي، أما عندما يكون حاضرا فإنه يجعل الإنسان قادرا على تعديل مساره دون أن يفقد هويته وعلى الاستمرار دون أن يضيع وقته في الطريق.

0: وفي النهاية يمكن القول أن النجاح الحقيقي ليس في عدد الإنجازات التي نحققها، بل في قدرتنا على أن نصل دون أن نفقد أنفسنا، أن ننجح دون أن نتخلى عن توازننا، أن نستمر دون أن نفقد هدوءنا الداخلي، ونحن ما زلنا نعرف من نحن ولماذا بدأنا أصلاً. فربما يكون أجمل نجاح هو ذلك الذي يجعلنا نقترب من أنفسنا أكثر، لا الذي يبعدنا عنها، ويجعلنا أكثر وعياً لا أكثر ضياعاً، وأكثر سلاماً مع الطريق لا مجرد الوصول إلى نهايته.
1: وبهذا القدر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي بين السطور. يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد. إلى اللقاء ومع السلامة.
0: إلى اللقاء.
2: قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة دولة الكويت. كان معكم يوسف محمد من الإعداد، ومساعد السوارج ومنيا الحجي من التقديم، ومساعد عواب من التنفيذ. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله لانزي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة

وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميد، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981. أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا، كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاصل كذلك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. الدكتور عبد الرحمن الصميد.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: برنامج لأجلكم نعمل. في وطن يراهن على الإنسان ويؤمن بأن التنمية تبدأ بفكرة وتزدهر بعطاء وتستمر بسواعد أبنائه. نعمل من أجلكم لأن الشباب هم صناع المستقبل، والأسرة هي أساس المجتمع، والعمل الإنساني والخير هو نبض التكافل الذي يجمعنا. من هنا نفتح نافذة على قصص الإنجاز، ونسلط الضوء على المبادرات الملهمة، ونستعرض القضايا التي تمس حياتنا اليومية، لنكون جسراً يربط بين الفكر والعمل، وبين الطموح والإنجاز. برنامج لأجلكم نعمل، مساحة للحوار والبناء، ومنبر للمشاريع التنموية، وصوت يدعم الأسرة ويواكب دور الإعلام في تمكين الأجيال وتعزيز المبادرات الإنسانية والاجتماعية، لأن ما نصنعه اليوم هو ما نصنع به مستقبل الغد. برنامج لأجلكم نعمل، من الإعداد حمد لسهيل، تقديم حمد لسهيل محمد مزيد، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج طلال ملالة.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج لأجلكم نعمل. يسرنا أن نستضيف ضيفنا الكريم ضيف الحضور، وهو دارس لعلم الرياضة والتغذية وباحث في سلوك الإنسان، ومدرب في الهولستيك، ومدرب أيضا في الصحة والثراء الشامل، الكابتن فيصل هاني. كابتن فيصل حياك الله معنا.
4: الله يحييكم وسلام عليكم وشكرا للاستضافة ويعطيكم العافية.
3: حياك الله والسعادة مباركة، وسعداء في حضورك اليوم لتسجيل هذه الحلقة في إذاعة دولة الكويت، فأهلا ومرحبا بك.
4: وفيكم وشكرا مرة ثانية، وإن شاء الله نكون نقدم شيء خفيف وإن شاء الله الكل يستفيد منه، ويا رب إن شاء الله مثل ما يقولون علما ينتفع به بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك كابتن فيصل. لا شك أن في هذه المرحلة من العصر اللي قاعد نعيشه ارتفعت يعني ثقافة الناس حول القراءة والمطالعة وكذلك البحث أيضا عن المعلومة، أصبح جدا بسيط، لكن هناك من يبحث عن المعلومة في مكانها الغير صحيح وينشر معلومات خطأ. لذلك حرصنا في برنامج لأجلكم نعمل لأن نستضيف المختصين في جوانب متعددة، واليوم ما شاء الله يعني متخصص في الرياضة والتغذية، وكذلك حضرتك باحث في سلوك الإنسان ومدرب في الهولستيك ومدرب في الصحة والثراء الشامل. اليوم شنو حاب تقول في بداية هذه الحلقة؟
4: طبعا مهم جدا أن نروح حق المختصين في مجال التغذية أو العلم بشكل عام، لأن بالنهاية هو الأهل التخصص هما بذلوا جهد كبير بالوقت وبالأبحاث وبالتجارب وبالنتائج أيضا، فأكيد راح يقدم الشيء بحيث أنه يوصل النتائج الأفضل لكل شخص، وبحيث أنه ما يعني يتشتت ويصير عنده ممكن مفاهيم مغلوطة، فالنتيجة تكون أكيد غير مناسبة وما يكون فيها نتيجة يعني تثمر له مع الوقت بفائدة كبيرة هو يحتاجها، خاصة أمور التغذية والصحة هي نقدر نقول سلاح ذو حدين، شيء مهم جدا أن احنا نكون عارفين شنو قاعد نسوي بخلال يومنا، لأن أكلنا خاصة هو بنزيننا، فراح يتحكم في أفكارنا في شعورنا في تركيزنا. وإحنا اليوم عندنا أسرة مكونة من أم وأب وأطفال، فبالتالي يحتاجون مسؤولية ويحتاجون طاقة ويحتاجون رعاية. فإذا أنا ما تكون عندي الطاقة الكافية أني أنا أهتم في نفسي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لن أستطيع أني أنا أساعد أهلي بتقديم المسؤوليات المطلوبة مني.
3: نعم. بداية في هذه الحلقة أكيد سيكون لدينا حديث عن التغذية، كون التغذية تعتبر هي المصدر الأول للطاقة للإنسان، لكن أكيد لك تعليق على هذا الأمر. كثير من الناس يتكلم عن الشبع لكن يغض طرف عن فوائد الطعام. اليوم هل بالفعل الانتقاء في الطعام ممكن أن يغير الكثير في صحة الإنسان؟
4: نعم، طبعا أنا دائما بالبداية أقول أن معظم الناس تركيزها الشعور ما قبل الجوع وليس ما بعد الشبع. شنو أقصد في هذا الشيء؟ أقصد أنه يعني مهم أن احنا نكتفي في الأكل، ناكل ونشبع، بس ما يهمنا شعورنا لما بعد ما ناكل، اللي هو الحصول على الطاقة المطلوبة والنتائج اللي احنا نحتاجها من قيمة غذائية. القيمة الغذائية نقصد فيها تركيزك، شعورك اللي انت قاعد تحس فيه الحين. عشان كذي قاعد نحس كثير ناس عندهم توتر وقلق، هذا ايضا مترتب على نظام اكل اللي قاعد ياكله، قاعد يزيد عنده مثل موضوع القهوة ترفع هرمون الكورتيزول، وايضا السكريات ترفع هرمون الكورتيزول، وطبعا غير طبعا موضوع الاحداث، فكل شيء هذا يأثر في منظومة جسم الانسان من الداخل. عشان كذي يقول لك مشاعرك انك تشعر في كل شيء قاعد يصير معك عشان تعرف تتعامل معه.
3: نعم.
4: ويصير معك مثلا تعرف شلون تقيم يومك، تقدر تؤدي مهامك في العمل، تقدر تؤدي مهامك مع أسرتك، بحيث أنه يكون في التوزيع صحيح من ناحية أن أنت قاعد تقدم وتشتغل على نفسك صح.
3: نعم. اسمح لي أستاذ فيصل أن أسأل هذا السؤال. يعني عبر التاريخ عرف أن هناك ثلاث وجبات، وجبة الصباح وهي الفطور وكذلك الغداء والعشاء. اليوم قاعد أشوف ما شاء الله في دراسات تؤكد أن هناك وجبات بين الوجبات، وكذلك دراسات تقول مو لازم تلتزم في هذه الوجبات، إنما شعورك في الجوع يعني هو طلب الطعام. رأيك في هذا الأمر؟
4: طبعا راح نقول أول شيء الآية اللي تقول إن تعدنا متلا لا تحصوها، بمعنى اليوم إحنا نركز على الجودة. يعني لما نتكلم مثلا حلب، على سبيل المثال قبل شوي كنا نتكلم عن حليب الإبل، في فوائد عظيمة. فأنا لما أشرب الحليب المصنع تمام وأشرب حليب الإبل يفرق فرق كبير بالقيمة الغذائية والكمية، لأن هني أنا حصلت على النتيجة اللي أحتاجها. وأيضا بالسابق ليش نتكلم مثلا أو نسمع عن الفاست فود، الغذاء السريع، اللي هو عبارة عن نشويات وخسة وطماطة اللي هي السلطة، وأيضا البروتين اللي هو اللحم مثلا أو الدجاج. فهو لما يحط لك هذا كله على أساس يختصر لك وقتك، بس اللي صار إنه الزمن قاعد يصير، أو مو الزمن، إحنا قاعد نصير أسرع إنزين في أمورنا، فبالتالي قاعد يصير إنه نبي شيء سريع معنا، لأن أنا ما عندي وقت. صرت قبل أشوف الفيديو مدة ساعة، الحين ما أقدر أتحمل، لازم دقيقة، لأن عقلي خلاص تعود على هذا الشيء. فأيضا الأكل نفس الشيء، أنا اليوم لما أجيب لي أكلة فيها جودة عالية غير لما أجيب لي كمية من الأكل، مثلا خلينا نقول 10 مثلا صمون، أو خلينا نقول ساندويتش 10 أنواع مثلا، كلهم مثلا فيهم بس بروتين، بس بروتين ونشويات، طيب وين الفيتامينات، وين المعادن؟
3: الله.
4: فهي مو بالكمية، هي بالجودة لما تكون عندي. عشان كذي رب العالمين لما يقول التين والزيتون بلش بهذه الآية، هي هذه الأشياء جودتها عالية،
3: الله،
4: تعطيك قيمة حقيقية داخل جسدك.
3: نعم.
4: فهذا المطلوب.
3: هل هناك بالفعل في بعض الفواكه أو بعض الأغذية فيها تنوع في فيتامينات أيضا تنصح في هذا الغذاء مثلا، أو مثلا تؤكد أن هناك بعض الشركات مثلا تقوم بعمل تركيبات متعمدة لكن هي فيها فوائد، مثل ما نسمع في بعض الأحوال أحيانا في بعض الإضافات على العسل، في بعض الإضافات على الحليب، فهل تؤكد لنا خبر أن بالفعل أن هذه الإضافة تغني عن التنوع في الطعام؟
4: طبعا أكيد راح تساعدنا. اليوم طبعا طبيعة الإنسان لما يطور شيء أو مثلا يخترع شيء من الطبيعة لحاجة ما، مثلا الفواكه المجففة، طبعا اليوم احنا الفواكه المجففة شبه ما قمنا نشوفها، صح ولا لا؟
3: بس كان لها سبب في الوجود.
4: أي بالضبط. ليش؟ لأن سابقا ما عندهم ثلاجات، ما كان فيه أجهزة،
3: فيستخدمون وسيلة أخرى،
4: وسيلة أخرى
3: الحفاظ.
4: بالضبط. فكانوا يحطون، تطورت، كانوا يحطون سكر قبل، فشافوا ان السكر لا قاعد يدمر الفاكهة، فيها سكر وحطيت فوقها سكر، انت شذي دمرت الشيء بدال ما انت قاعد تحافظ عليه. فالآن صار في تطور ويعتبر للأفضل لما يكون عندك مثلا مكاين أو أجهزة تجفف وتكون جودتها عالية
3: الله.
4: كماتيريال، فهذه تعطيك شيء نقي وتمتص منك من الماء عشان ما يعفن، أوكي؟ فبالتالي هم تحافظ على أكلك من غير ما أضيف سكريات تضرك.
3: طيب المواد الحافظة تم يعني ابتكارها للخدمة التجارية حتى يتم تخزين كميات أعلى من الطعام، وبالنهاية في دراسات أيضا تقول إذا كانت بنسبة معقولة هي غير ضارة. هل هذا شيء تعتقد أنه طبيعي، ولا اللجوء للطبيعة أفضل والشراء القليل للطعام الطازج أفضل من تكديسه في الثلاجة أو غيره؟
4: طبعا أكيد 100% يكون أنه أشتري فريش واستفيد منه، ولذلك هذا مو كلامي يعني. سبحان الله، احنا نشوف الشجرة مثلا لمن إيه موسم الثمار لها مدة معينة، ما يصير أن أنا ألعبها كإنسان ورب العالمين أعطاني إياها بطريقة معينة. فأكيد احنا اليوم ما عندنا وقت، لأن احنا عايشين بالمدينة. أنا دائما أقول أنت عارف وين أنت عايش، لأن الإنسان مصنف أكثر من صنف، يعني ناس عايشين بالجبال ولهم تغذيتهم
3: الله.
4: ناس عايشين بالمدينة ولهم تغذيتهم،
3: كذلك الصحراء
4: والصحراء وأيضا الجزر فالأرياف أيضا، فكل مكان
3: والدول الباردة أيضا لها غذاء يختلف عن الدول الحارة أو استوائية
4: بالضبط. فلأن التفاعل الكيميائي داخل الجسم، ولكن المدينة هي الآن صممها الإنسان وأساس حط فيها كل شيء، فالمشكلة صارت هني أنه هو ابتعد عن الطبيعة، فأصبح أنه صار إلزامي عشان يجيب الشيء من الطبيعة ويمكن يخرب، فلما يخرب طبعا يصير في خسارة في الأموال، فبالتالي هو ما يقدر يجبر المستهلك أنه يشتري بنفس اليوم أو يخلصه ويأخذ اللي بعده، فيحط عليه مواد أكيد، فبالتالي ما تكون من الله سبحانه، فبالتالي أكيد مع مرور الوقت ممكن تأذيني.
3: نعم، عشان كذي يمكن كنا نسمع قبل بس ما كنا نستوعب هذا الأمر، يقول لك والله أكل الفاكهة الموسمية، كنا ما كنا نستوعب هذه الكلمة أكثر، لكن الحين من خلال حديثك أكدت لنا أن بالفعل الشيء إذا كان في طبيعته وفي موسمه أكيد اللي الله سبحانه وتعالى اختاره هو الأصح وهو الأسلم للإنسان.
4: صحيح، عشان كذي سبحان الله يعني الفاكهة الموسمية عندنا أيضا موضوع اللي هو لما الشجرة مثلا يجي موسمها تمام أوكي، فراح تساعدك أكثر بأن وقتها الزمن اللي نحط هذا عشان فائدتك أنت.
3: الله
4: يعني الله خلق كل شيء بحسبان، بس المشكلة وين؟ أن إحنا اليوم قاعدين نمسك التليفون ومو قاعدين نحسب الوقت وقاعد يطير الوقت، فما قاعد يصير عندي وقت أني أروح أبحث وأقرأ أو أشتري أجود النوع على الأشياء اللي أحتاجها، والسوق صار كبير في تنوع كبير جدا، صار في تشتت لأن معظم الناس ما عنده تخصص في موضوع التغذية أو هنقول في اختيار جودة في الغذاء. فالفكرة اللي احنا نبي نركز عليها أكثر أن أنت اليوم تقدر في معايير للتغذية عشان تختارها، مثلا يعني في أشياء أساسية نفسنا ما احنا نقول أغلب البيوت تأكل رز، في شيء يعني تقدر أنت تحطه في أغلب البيوت تمام، أيضا شيء أساسي مثل شنو هو؟ السبايرولينا، هي خضار بحرية لجرام منها تعادل كيلو خضار وفواكه. فاليوم السبايرولينا سبحان الله اكتشفها دكتور فرنسي في تشاد، بأنه شاف أن دولة تشاد عندهم شنو؟ عندهم مجاعة ولكن معمرين. تعرف الأوروبيين يعني للأسف شوي هم وصلوا مراحل أعلى بسبب بحوثهم، أن يروحون يشوفون كمخيم شنو سبب القوة اللي عندهم، شنو سبب أن عندهم صحة. فالمهم فدكتور فرنسي راح إلى تشاد، تشاد دولة فيها مجاعة، فتفاجأ أنهم معمرين. لما راح بحث هناك شاف أن سيدات أهل القرية يروحون نص الصحراء يروحون يجمعون شيء في بقعة يعني شبه ميتة، يعني ممكن لأي أحد يجي من المدينة ويشوف هذا المنظر ممكن يقول إن هذا شيء مضر، ولكن الله ما يسوي شيء أو يغطي لناس معينة في عايشين في مكان معين إلا أكيد لسبب يعني يمدهم بالشيء اللي هم يحتاجونه. فالمهم سبحان الله سوى بحث على هذا الشيء وادان المختبرات، لما شاف السيدات أهل القرية إنه يروحون يمشون آلاف الكيلومترات عشان بس يأمنون غذائهم، شوف المصدر الغذائي شو مهم، فيرجعون يجففونه ويحطونه مع أكلهم. خذ عينة وداها المختبر، وجد أن الجرام منها تعادل كيلو خضار وفواكه، أعلى مصدر بروتين على وجه الأرض.
3: شنو اسمها؟
4: السبايرولينا هي نوع من طحالب تمام، ولكن يجب أن تأخذ من مصادر موثوقة ونعرف شلون نستخدمها تمام عشان نستفيد منها أكثر. يعني أنا مثلا اليوم خذيتها فعطتني كم ساعة؟ مو أقل من 5 ساعات، لأنها ممتازة حق الدم، كمية الحديد فيها ما شاء الله. والحديد مهم جدا للغدة، وايد نسمع مشاكل بالغدة. وعندك أيضا فيها بوتاسيوم مغنيسيوم، بدل ما أنا أخذي حبة الملتي فيتامين الصناعية هذه ملتي، مو فيتامين بس، ملتي فيتامين وبروتين وجميع العناصر موجودة فيها تقريبا. طبعا فيها كتب يعني وأبحاث علمية، في دكتور سوى شهادة الدكتوراه عليها، بحث العلمي ورسالة الدكتوراه على السبيرولينا. فهذا يدل على شنو؟ يدل أن هذا الشيء كنز، يسموه له مسمى الذهب الأخضر. فهذا واحد من الأشياء. رقم 2 عندنا فطر الريشي. فطر الريشي يمكن في ناس قاعد تسمع فيها الحين، نوع من أنواع الفطر اللي احنا دائما نركز في الجمعيات أو لما نروح أي مكان نشتري فطر ونحطه بس مع السلطة مع كذا، بس احنا مو عارفين قيمته ولا عارفين الأنواع الموجودة الآن. الفطر سبحان الله بالآلاف. طبعا هذا نوع من نوع الفطر، تخيل أنه يوصل مرحلة أنه كان يطلع له قطع طرق، كان محصور فقط للملوك والأباطرة. وهذه أبحاث علمية حتى تكلم عنها بروفيسور جابر القحطاني، أن البحث العلمي وشون الفطر هذا يعني لا بحوث علمية، تقريبا 4000 بحث علمي بالبوبمد. فصح أنه هو من الغذاء، صح أنه هو من الطبيعة، ولكن في خاصية قوية مو موجودة ولا أكل إحنا ناكلها. فيساعدنا في توازن خلايا الجسم، يساعدنا في المناعة. يعني سابقا وأنا شخصيا أخذه يعني كان عندي حساسية اللي هي معظم الناس عندها إياها اللي هي الموسمية. الآن تبارك الله من خلال 10 سنوات هذا الشيء نسيته، وسبحان الله يعني فعلا هني لما نقول ولقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم، هذه الأدوات اللي تساعدك بتكون بأحسن تقويم. وبنفس الوقت أنه يعني ممكن أتعب شوي بس ما يستدعي أني أنا أطيح نفس قبل أو أني أنا أتعامل، لأن أنا سابقا كنت أعطي بالتغذية التقليدية، نظام أني كمدرب وأعطي التغذية اللي هي بالسعرات وأنك تأكل قليل وتحرص فقط على البروتين وأنسى باقي المعادن والفيتامينات المهمة. فكان يحصل معي هذه الأمور، فلما تغير هذا الشيء فعلا أنا كل شيء تغير معي. النرفزة حتى معظم الناس عندي اللي أعطيتهم ساعدهم أن النرفزة تخف عندهم، يكونون ما يتعبون خلال اليوم بشكل يعني ما يقدرون يؤدون مهامهم، لأن في ناس يروح النادي بس مو قادر. إيش يقول لك؟ يقول لك أنا ما عندي إرادة. هو ما عندك إرادة، أنت جودة غذائك أو القيمة الغذائية جدا ضعيفة عندك، فبالتالي يوصل ليمت معين عندك خلاص ما تقدر تكمل، ما تقدر توفي بعدها. يعني حتى في عندي حالات لما يوني أسوي معهم أبحاث علمية أسأله أقول لهم أنت تروح النادي بعدها تقدر تسوي شيء؟ يقول لي لا خلاص أنا طاقتي شبه انتهت. فبالتالي أنت زين بعدين صار مثلا مثل ما الحين الأحداث اللي قاعد تصير، شلون بتكون مهام بالطوارئ؟ شلون تتحرك؟ شلون تبي تعرف شو تسوي وتحل إذا صار مريت في طوارئ معينة صارت معاك أنت ما تعمدت إنك تسويها؟ فالطاقة ليش مهمة إن نحافظ عليها؟ علشان أنا أقدر أمارس يومي صح وأتعامل مع ظروف اللي تصير قد تكون مو مني أنا بصورتها الصحيحة.
3: كابتن فيصل، أكيد هناك بعض الأسئلة أيضا متعلقة في هذا الجانب. كثير من الناس يقول والله مثلا الطعام ما يعطي طاقة، فقط إنه يكون يجعلك تشعر بالشبع لذلك ممكن تتحرك في هذه الحالة. هل بالفعل هناك بعض الأكلات توفر الطاقة للإنسان وتعطيه أيضا القوة أو الدفع الجسدية اللي ممكن من خلالها ينجز إنجازات أو تمارين رياضية أو غير من هذه الأمور؟
4: السلام، سؤال وايد ذكي، شكرا. طبعا أنا راح أعطي مثال حي بنوع من أنواع أيضا الفطر اسمه فطر عرف الأسد، وراح أعطي المثال الحي. الحين نسمع وايد ناس لما يروح يدش مول مجمع لما يطلع ينسى سيارته وين صفتها، صح ولا؟ وايد ناس أول ما يطلع من المول ويمكن حتى الباب يضيع ما يدري شلون يطلع من وين صفت. فهني فطر عرف الأسد شنو دوره بالموضوع؟ يشتغل على الخلايا العصبية كتركيز كذاكرة، ف معظم الحالات اللي عندي اللي سويت عليها أبحاث علمية أعطيتهم فطر عرف الأسد، تبارك الرحمن من كانوا أول ما يوني كانوا لما يتكلمون تلقى التركيز ضعيف، تلقاه مو قادر يجمع المعلومات. لما خذاهم بعد خلينا نقول تقريبا شهر يعني راجعته مرة ثانية، شفت الانتباه عنده زاد، صار عنده استقبال المعلومات بصورة أفضل. وأيضا عندك اللي هو فاكهة المورنزي، فاكهة أو خلينا نقول النوني، هذه فاكهة استوائية أيضا لها تأثير في موضوع اللي هو القوة والراحة، لأن أنت طوال اليوم تكون قاعد تشتغل وتتعب، إذا ماكو شيء يشيلك الأرق هذا راح أنت طول أسبوع لأن قاعد تشتغل، في يوم الإجازة أنت ما راح تستفيد من الإجازة هذه، لأن أنت راح تبي تريح وتعبان وما صار عندك متعة في هذه الإجازة، لأن بالتالي أنت تعبت طول الوقت، ودليل أن أكلك ما كان أوكي أن أنت تعبك بالإجازة، أنت طول اليوم تبي تراح ترتاح وتنام وما تقدر تتحرك، والمفروض ما يصير معك كذي، المفروض يصير معك تجديد بالنشاط بصفة مستمرة.
3: نعم أستاذ فيصل، ودنا أيضا ننتقل إلى نقطة داخل هذا السياق متعلقة في موضوع توقيت الوجبات. تعلم أن هذه الفترة يعني في العهد القديم كانت الناس يعني مع شروق الشمس تستيقظ ويكون طبيعي اللي قاعد بدري ويشتغل، فتلاقي مع الغروب يكون خلاص وصل مرحلة طبيعية، ساعات العمل تكون في انهيار الجسد ويخلد إلى النوم. الآن في ظل التطور التقني وأيضا وجود الشفتات والأعمال المختلفة أصبح ساعات النوم قد تكون كاملة لكن مو في وقتها الطبيعي، هل لازم أغير طبيعة الطعام بحسب تغير هذه الحياة ولا ألتزم في خط قديم موجود؟ لأن بالنهاية الإنسان يحتاج إلى الطعام فقط وليس إلى أوقات مختلفة في الطعام.
4: يا سلام، طبعا أوقات الطعام أهم وقت اللي هو ما قبل النوم، كنا أقل شيء 3 ساعات، لأن لما نأكل
3: تكون آخر وجبة.
4: طبعا يس آخر وجبة تكون مهمة، تكون تقريبا 3 ساعات إلى ساعتين.

0: أقل شيء، لأن لما أبي أنام وهرمون الميلاتونين لما يشتغل أوكي عشان يدخلني في عمق في النوم والجسم عشان يتشافى ذاتيا، فراح يصير المخ يركز على الجهاز الهضمي بالأكل اللي كان موجود أكلته أساس يهضمه ويوزعه، فياخذ وقت طويل عشان يوصل هذه المرحلة. فأهم شيء طبعا وقت اللي هو ما قبل النوم، وأكيد كثير مهم موضوع الغذاء أنه له تأثير على هرموناتي على جودة نومي مو بس بالوقت. فمثلا المورنزي أو فاكهة النوني تشتغل على الساعة البيولوجية. الساعة البيولوجية هي ترى مو بس فقط للنوم، بعد أيضا لشعورك بالجوع وشعورك بالعطش هي مسؤول عن كل هذا. ففاكهة النوني سبحان الله تسوي لك ريست، تعيد توازن عندك، فتساعدك ان انت تعرف ان انت بتنام الحين خلاص، تدش بحالة خلاص انت قاعد تجهز نفسك تروح تنسدح، انت خلاص تنام، مفروض ما تقعد وتمسك التليفون وتقعد تطالع التليفون وتحاول تنوم نفسك وتحاول تطالع الفيلم الفلاني والمسلسل الفلاني، هذا عندك خلل.
1: طيب اليوم قاعد اشوف ايضا من خلال التجربة، والله فلان اكل اكلة دسمة وبعدها نام، او فلان مثلا يقول والله ما اقدر اشرب لبن، اذا شربت لبن راح انام. هل بالفعل هناك بعض الاكلات تمهد او تسرع من عمليه النعاس لدى الانسان؟
0: نعم، هي قاعد يساعده خاصه موضوع الخمول. تمام، الفاكهه الاستوائيه اللي قلت عنها النوني او المورنزي، انا دائما يعني لما كنت اعطي كمشتركين اقول لهم خذوها عشان تساعدكم في جوده النوم، كنت اقول لهم انتبهوا ان ما تمسكون التليفون يعني وانتم منسدحين، لان احتمال كبير، كان طبعا يتحدوني بهذا الشيء، ان احتمال كبير ومو احتمال راح يصير هذا الشيء، ان التليفون راح يطيح على وجهكم وتحوشكم اصابه
1: لهالدرجه،
0: لان الساعه البيولوجيه ما تغشمر، راح تتفاعل طبيعيا بانها خلاص تدخلك بحاله النوم العميق، بانها تسوي لك شت داون، شلون التليفون لما تطفيه ما عند في بروسس لازم عشان لما ترد الشغله، نفس الشيء جسمنا وعقلنا،
1: سبحان الله.
0: فراح تلقى أن يصير شت داون فجأة لأنت قاعد تقوم ولا قائم الصبح. فنعم لا تأثير كبير بعض الأغذية، ولكن تكون في أشياء معينة مثل فاكهة النوني عليها أبحاث علمية. طبعا مواضيع اللي هو اللبن والأشياء هذه هي تساعد أيضا، بس لما نجي بالفاكهة النوني لها دراسات أكبر وأدق، لأن كفاكهة وفي قيمة غذائية عالية ممتازة للهرمونات والجسم، فهي أفيد ونوصي فيها بصراحة.
1: نعم أستاذ فيصل، أيضا ودنا نتكلم عن المهيئات للنوم. في بعض الأشخاص مثلا يرى مثلا أن هناك طرق وأساليب تعود عليها، مثلا في بعض الأشخاص ما ينام إلا بمكان مظلم معتدل الجو، مو بارد حيل مو ساخن المكان، هدوء، أو مثلا في صوت موسيقى خفيفة، فتلاقي هي أجواء تعود عليها أنه ينام في هذه الأجواء. هل بالفعل تنصح أن أحيانا في بعض الأجواء إذا وفرتها ممكن أيضا تساعد في تنظيم الساعة البيولوجية إذا وفرتها لك خاصة؟
0: نعم أكيد، كل الظروف يعني، والدليل أنه لما إحنا ننام نغمض عيننا ما نفتحها شوي،
1: سبحان الله،
0: ما لازم ما يدش في إضاءة،
1: الله
0: يس، أنه يكون مكان، وسبحان الله، لأن أيضا جسمنا فيه نوع في بكتيريا داخلنا، تمام، داخل مكان الظلمة، فأنت تحتاج مكان ظلمة عشان جسمك ياخذ راحته، لأن شعورك بالضوء هو نفس شعور بالشمس، هو شعورك في استعداد للعمل، فأنت تحتاج أن تفصل هذه الأمور. لما وجعلنا ليلة سباتة والنهار معاشة، الشمس لما تطلع تروح تشتغل، ولما تغيب الشمس ويطلع القمر تروح تنام، أنت هني الضوء الخفيف ويكون من الطبيعة، هذا يختلف تماما عن كل شيء حوالينا في إضاءة.
1: نعم
0: أكيد أنت يجب تعزلها وتهيئ هذا المكان، كثر ما هيئته للنوم أنت راح تحس براحة.
1: نعم.
0: راح تقوم من النوم أنت مرتاح، لأن لو نلاحظ حتى المرضى يعني في الله أسأل الله يشافيهم في المستشفيات، شو قاعد يسوي؟ تلقاه منسدح، صح ولا لا؟ مو واقف، دائما منسدح بالفراش وقاعد يتلقى علاجه. فوضعية أن احنا ننسدح أو يعني نستلقي على نتمدد، هذه وضعية النوم الحقيقية اللي أنا أحتاجها.
1: صحيح.
0: فأنا ليش أنطر أن أنا أقعد
1: أطيح من طولي مثلا،
0: أطيح من طولي وأقعد مدة طويلة،
1: نعم،
0: تحت ملاحظة؟ ليش ما أنا أنتبه على نفسي من البداية؟ سهر وعدم نوم وأنطر الصلاة، كثير حالات يجوني الحين تقول لي

0: ما أقدر، أخاف أطوف من الصلاة فأسهر عشان الصلاة. طيب هل الله أمرنا إن هذا نسوي هذا الشيء؟ ما ينفع،
1: صح.
0: لأنه راح يصير في مدمرات مع الوقت.
1: نعم أستاذ فيصل، لاحظت من خلال هذا الحديث الشيق معك أنك دائما تربط الغذاء بالطبيعة والسلوك بالطبيعة وبالعودة إلى الطبيعة. هل بالفعل الإنسان إذا أعاد النظر في سلوكه وحياته وشبه أيضا

0: إذا لجأ إلى الطبيعة.
1: نعم بكل تأكيد، ورب العالمين لما قال أفلا يظنون الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، الدعوة للتأمل في الخلق، لأن الله خلق هذه الأشياء علشان تساعدك، علشان تعينك، عشان تعاونك أنك أنت تعيش بصحة وعافية وبتركيز، وأنك تتعامل بأخلاق، لأن ديننا معاملة وأخلاق. فبالتالي أنت لما تكون كخلق بنفسيتك وفي تركيزك، فبالتالي أكيد الطبيعة لها تأثير كبير. وبالدليل كثير ناس يجيني تقول لي لما نسافر نحس أنه من أول ما نسافر نحس أنه مستانسين. ليش؟ بكل بساطة لأنه كان داخل كونكريت كبير في خلينا نقول مولات والبيوت، إلى لما سافر قام يطلع في الطبيعة، يطلع في الحديقة، الشجرة اللي كان قاعد يمها قاعد تأخذ منه ثاني أكسيد الكربون وتحول لأكسجين. أما هو لما يكون تحت كونكريت، ثاني أكسيد الكربون، الغاز اللي هو التكييف، وين الجسم يمدي يتشافى ويحس بالاستمتاع ويحس بالطبيعة اللي راح تمده في كل شيء هو يحتاجه. فالطبيعة 100% هي من الخالق، هي البيور والصافية اللي الله خلقها عشاننا، عشان نقدر نعيش، نقدر نحس بالحياة.
2: ذكرت قصة الباحث الفرنسي اللي ذهب إلى وسط أفريقيا في جمهورية تشاد وقاعد يبحث عن سلوكياتهم وأيضا سبب تقدمهم في العمر، أكيد لها أسباب سلوكية أو غذائية، ووجد أن بالفعل هناك أسباب غذائية في هذا الجانب. اليوم هل تعتقد أن الآن نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر ونكثف الأبحاث ونقرأ دراسات من تعب في هذا المجال حتى نستفيد لو بمعلومة واحدة تخدم صحتنا في هذا الجانب؟ اليوم برأيك هل بالفعل هناك ما يستحق الدراسة في محيطنا الإقليمي، في طبيعة حياتنا، خلينا نقول في الجزيرة العربية مثلا؟
1: راح أبسطها ونعم بكل تأكيد.
2: نعم،
1: وهذا مو كلامي، كلام رب العالمين.
2: لأن قاعد أمانة في بعض الباحثين في عالم التغذية مثلا والله يحسدون على وجود التمر، لأن لما حللوهم مخبريا وجدوا فيه معادن كثيرة موجودة في فاكهة جدا صغيرة.
1: صحيح، وهذا يسمون السوبر فود أو الغذاء الخارق. طبعا شنو هي ليش احنا، واقول لك بكل تاكيد، ربنا قال في القران فلينظر الانسان الى طعامه، يعني هذا رد قاطع، وما في اي شيء ممكن يدخل علشان يجيز اشياء ثانيه. فلينظر الانسان الى طعامه، الدعوه لانك تنظر وتتامل وتدقق، علشان انت الحياه ما تقدر تعيشها إذا أنت ما قدرت تركز شنو التغيرات قاعد تصير معك. فالتمر مثلا لما بإحدى القصص على لما نزل من الشجرة وما كان في غذاء وقتها، فأعطى كل القيمة الغذائية، كل القيمة الغذائية أعطاها. ليش؟ لأن التمر بالنهاية أو هنقول الرطب بعد فيه معادن عجيبة غريبة سبحان الله، ولذلك الإبل لما يأكله يحصل على جميع العناصر اللي يحتاجها. حتى هني يبطار الأجداد لما كان يأخذ التمرة مع القهوة ذاك الوقت، والقهوة تكون فيها بهارات مثل الهيل والقرنفل، هذه لهم فوائد بعد. فلما يطابقون مع التمر أو مع اللبن، فكانك تقول بكتيريا نافعة تمام مع سكريات وحادية، فبالتالي أنت قاعد تغذي جهازك الهضمي بدل ما تضره.
2: وأتمنى أيضا يعني أستاذ فيصل لو يعاد النظر في هذا الأمر، أن مثل هذا المكان قبل 100 عام كان في أصناف غذائية معينة، الآن بسبب الاستيراد والتصدير والتغير والأمور والتكنولوجيا وتطور سبل التجارة، صار يعني تدخل الجمعيات تجد منتجات جميع الدول موجودة، فأكيد طبيعة غذائنا تغير، فأكيد أجسادنا تغيرت، يعني أجسادنا أكيد مو مثل أجساد أجدادنا السابقين سواء بالسلب أو بالإيجاب. في هذا الجانب رأيك على النقلة هذه شنو أضافت وشنو خذت؟
1: نعم طبعا، هو دائما لما يجيني المقارنة بين أجدادنا والآن، بأن مثلا في أشياء سلوكيات معينة، مثلا شرب القهوة، مثلا عندك الأكل عادي كانوا يأكلون، طيب الحركة كانت تختلف، موضوع الأشياء الصناعية
2: كان في مثلا التنقل على ركوب الخيل، المشي بالضبط. مسافات طويلة، في سلوكيات حركية فقدناها في نعم. في هذا الاختلاف الكبير.
1: صحيح، يعني التليفون قاعد تمسكه وتنسى نفسك طول الوقت، فأكيد هذا في تغيير واضح وما في مقارنة أصلا، ما في مقارنة، كل وقت في تغييرات، فأنت يجب تكون واضح عندك التغييرات عشان تعرف شنو اللي لازم يتغير وشنو لازم

0: يتطور وشو لازم يظل، لأن
1: أو يلغى
0: أو يلغى.
1: نعم.
0: بالضبط،
1: لأن سلوك أو غذاء
0: حقيقة هذه هي يلغى، لأن ممكن أشياء عادات تكون غلط، فأنت ما أنت محتاج أنك ترد تعيدها مرة ثانية. عشان كذي مثلا القصص اللي موجودة، مثلا سيدنا إبراهيم ما مشى على ملة أبوه، بس إحنا ما نقول الآن أن أهلنا كل شيء غلط، لا، إحنا نطور. قد أفلح من زكاها، أن أنت تطور نفسك، طور نفسك واشتغل على نفسك عشان تفلح، عشان تقدر توصل مراحل أفضل. فأكيد أنت كل وقت قاعد تتطور، وما أوتيته من العلم إلا قليلة.
1: يمكن أكثر الآفات اللي انتشرت في المرحلة الأخيرة هي مرض السمنة، اللي صنف إنه مرض. يعني في السابق كان يطلق عليه لقب ده فلان سمين، لكن منظمة الصحة العالمية أطلقت عليه مرض السمنة، لأنه بالفعل له تبعات كبيرة. اليوم أيضا بالعودة إلى موضوع الأقدار، لا شك أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن كنا نتعجب لما كنا نسمع في العهد القديم في ظل هذا الجوع أو مثلا قل الزاد وأيضا كثرة الشقاء والعمل، نجد كان في عدد كبير من المعمرين، وموثق هذا في قصص كثيرة أن كثير منهم عاش أكثر من 100 عام. شو تفسيرك لهذا الأمر صحيا؟ شلون يعيش يعني فوق 100 عام في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية، لا في تكييف ولا في ماء نظيف ولا في مثلا خلينا نقول مثلا أكل متنوع؟ يقول
0: الجسم يتعود أول شيء، وسبحان الله حسب ظروفه ترى يتعايش، بس يعتمد على كل شخص شلون قاعد يتعايش. والأهم من هذا كله أن الأكل نفسه لما يكون أغلبه مصنع والجسم قاعد يتراكم فيه السموم، فبالتالي هي ماكو شيء اسمه أن أجدادي كانوا كذي، هو أكلنا تغير، فبالتالي جسمك يمكن ما راح يقدر يتشافى ويطول ويعمر معاك. فأنا حتى دائما أقول أنا أساعد الناس تموت بصحة وعافية، لأن الشيء الوحيد اللي أنت ما تقدر تغيره هو الموت.
1: الأعمار بيد الله سبحانه.
0: بالضبط، ونعم بالله.
1: لكن ممكن تحافظ على صحة جيدة.
0: الله أمرك في هذا الشيء.
1: نعم.
0: إذا أنت ما حافظت على هذا الشيء أنت راح تدفع التكلفة.
1: نعم.
0: إيه.
1: شدني أحد مقاطع الفيديو في عالم الإنترنت أن في أحد الأشخاص يقول مثلا هذا الشخص بدأ حياته رياضي لما وصل حق عام 80 قاعد يمشي عادي، وهذا الشخص خلى الأمر يعني جدا عادي وياكل اللي ياكل ويمشي في مناكب الأرض على راحته، بالنهاية مشي على الويلشير. هل بالفعل ما تصنعه الآن في شبابك وفي حياتك وفي قوتك وفي بناء العظام والعضلات راح يكون له تأثير إيجابي، حتى نشجع الناس على التقدم في العمر، تكون توصل إلى عمر 80 وانت قوي أو 70 إذا الله أمد في عمرك؟
0: نعم، والآية اللي تقول وجعلناكم وخلقناكم من ذكر وأنثى شعوبا وغرباء لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبالتالي احنا كشعوب معروفين الآسيويين أعمارهم كبيرة، ولكن نشوفهم
1: تعلم منهم بعض السلوكيات.
0: بالضبط. نعم. فهي أنت جسمك مثل الحصالة، لما شنو قاعد تدخل فيه فهني راح يبين بعدين ايش راح يطلع لك. أنا ما أنطر الحين، وقاية خير من العلاج، أشتغل على نفسي من الحين علشان ليه بعدين صح في تغييرات تصير، بس من غير ما تصير بأن أنا أطيح طيحة شايدة وأنصدم. دائما الجملة اللي نسمعها أنا فجأة صار معي كذي، هو مو فجأة، هو صار من غير وعي. لما يغيب الوعي يغيب الإدراك تغيب المعرفة.
1: أستاذ فيصل، يعني أظن يعني من خلال هذا الحديث الطيب معك أنه مو بالضرورة أيضا إذا كان في كسل أنك تتعلم كل شيء عن التغذية، لكن على الأقل ابدأ بتغيير طباعك، ابدأ من الآن عود نفسك على السلوكيات الإيجابية، حتى بعد فترة تنكر على السلوك السلبي اللي ممكن يؤدي إلى أمور أخرى. اليوم ودنا نتكلم على أكثر سلوك ممكن يهدم الإنسان. كثير من الناس تكلموا على قل شرب المياه، وناس تكلموا على السهر. اليوم نتكلم عن هذا الأمرين، حتى لو كان في ضبط في بعض، والله مثلا يسهر لكن تغذيته جيدة وأيضا ملتزم في نشاط بدني، لكن أيضا قليل الماء أيضا ممكن يعاني من أشياء أخرى حتى لو كان سلوكه جيد.
0: صحيح. طبعا نفس ما قلنا بالبداية أن الساعة البيولوجية تتحكم مو فقط في النوم، أيضا في العطش. فلما يكون خلل بالساعة البيولوجية هني أنا ما راح أعرف أني أنا أحتاج ماي، راح أحس بالجفاف، استشعاري في جسمي وتواصلي مع نفسي يكون ضعيف جدا، ما أعرف شنو يحتاج جسمي. فالأهم شيء الحين علشان يساعدك في هذه الآلية، علشان تعرف شو قاعد يصير معك، لأن في ناس مثلا يقول لك أنا أعرف شنو جسمي يحتاج، هو أنت ما تعرف حاليا، لأن جسمك متلخبط بالهرمونات، بتغذيتك، في أمور كثيرة، النوم عندك كافي، أن نومك مو أوكي. فطالما نومك مو اوكي معناته الجسم ما قاعد يمشي بصورة سليمة.
1: نعم. أستاذ فيصل، أفهم من كلامك تدعو إلى أن أولا نظم حياتك ونظم نومك ونظم يعني هذه الهرمونات، ومن ثم أبدأ في تنظيم أمور أخرى. ما يصير مثلا ضبط الغذاء لكن عندك هدر في أمور أخرى.
0: صحيح. يعني ممكن نقول بلش بالسبارولينا، الخضار البحرية هذه لما تأخذها راح تساعدك بأن أنت ترد مشارك. تخيل، يمكن أنا قاعد أقول جملة شوي عميقة، يعني أنت راح تأخذ الشيء اللي راح يساعدك بالتوازن، لأن أنت اليوم محتاج أشياء تساعدك. أني أنا أغير فجأة أو أغير كل شيء هذه صدمة، والصدمة ما تخليني أستمر. فنبلش خطوة خطوة، غير بنزينك، أخذ بلش بالإسبرلينة. نحن خلي الفطر ريشي وخلي المورنزي وخلي الفطر عرف الأسد، بلش بالإسبرلينة أول شيء وشوف نتيجتها عليك، وشوف إذا أنت ما عطشت وشفت نفسك إجباري راح تروح تشرب، لأن هي تنشأ في وين؟ في البحر، فهي بيئتها مائية، فبالتالي راح تخليك تعطش وتشرب ماي، لأن هي جزء منها بكتيري، فراح يساعد جهازك الهضمي، إن تساعد البكتيريا النافعة اللي بجهازك الهضمي، فجسمك شوي شوي هني راح يستشعر بالتغييرات.
1: نعم.
0: فتكون وشغلة واحدة ركزت عليها عشان ما تتشتت، لأن دائما أنا أسأل السؤال هذا، هل أنت تمشي عقلك ولا عقلك يمشيك؟ هذا سؤال لك.
1: بارك الله فيك. أكيد أمشي عقلي، لأن بالنهاية العقل راح ينفذ الأوامر حتى لو كانت خاطئة.
0: يا سلام عليك. وأنا دائما حتى أقول لهم، يعني الشخص لما يكون نايم بالفراش، من فينا وايد ناس يجاوبون يقول لي لا عقلي يمشيني، أقول له أنت شلون يمشيك عقلك لما أنت تكون نايم بتروح الدوام، من يمشي الثاني؟ أنت نايم بالفراش بتروح الدوام، من يمشي الثاني؟ فيقول لك هني عاد يستوقف بهاللحظة، إن لحظة كنا أنا أضغط على نفسي، كنا أنا أحتاج أنا أقوم، كنا أنا لازم أمشي عقلي. فهني الموضوع، أنت لما تحط اللي قلت لك الخضار البحرية السبيرولينا، هني راح تصير إن المخ راح يبلش يستعيد نشاطه، يبلش يفند ويوزع، يعني نفس نبضات القلب احنا ما نتحكم فيها، صح ولا لا؟ واعي هو اللي يتحكم فيها،
1: لا إرادية. نعم
0: بالضبط. وبنفس الوقت حتى دائما اقول حق الناس خاصه عشان يقدر يركز في التغيير ويستوعب هو وين، ان اقول له اول سؤال اساله، هل انت قاعد تحط قاعد تتسبح بالبحر على الاقل مرتين بالاسبوع؟ ففي بعضهم شي جاوبني يقول لي انا مثلا ما اعرف اسبح. اقول له اوكي، هل قاعد تحط رجلك بالماء البحر المجاني اللي بالملح
1: الله
0: اقل شيء يومين بالاسبوع؟ ارد اكرر السؤال هذا عشان توصل الفكره.
1: نعم.
0: لان في بعض السيدات تقول مثلا انا محجبه انا كذا، فيقولوا لي لا، فاذا نظامك مصمم للامراض.
1: وراح نتكلم على هذا الأمر وأهمية أيضا العناية بالنظافة الشخصية، وكذلك أيضا الاستحمام بماء البحر، وأكيد أن المكونات الطبيعية لها أثر علاجي، شيء اكتشف وشيء لم يتم اكتشافه، لكن أيضا بالعودة للطبيعة كما تفضلت في بداية هذه الحلقة هو الأهم والمفصل في هذا الجانب. الدارس في علم الرياضة والتغذية والباحث في سلوك الإنسان ومدرب في الهوليستيك ومدرب في الصحة والثراء الشامل الكابتن فيصل هاني، سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجدداً.

0: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور، دارس في علم الرياضة والتغذية وباحث في سلوك الإنسان ومدرب في الهوليستيك ومدرب في الصحة والثراء الشامل، الكابتن فيصل هاني. كابتن فيصل، رحب فيك مجددا.
1: الله يسلمك، شكرا على الاستضافة مرة ثانية، وإن شاء الله
0: الكريم اليوم شرفنا وأيضا أعطيتنا معلومات نيرة وخلتنا بالفعل نفكر في إعادة النظر في سلوك حياتنا وفي تغذيتنا. وأذكر قبل الفاصل تطرقت يعني أيضا إلى شيء مهم، وهو التطرق إلى مياه البحر، هل لها علاقة في موضوع العلاج ولا أيضا كنت تقصد شيء آخر في هذا الجانب؟
1: نعم، لها علاقة في العلاج، وأيضا كنت أقصد أن أنت محتاج أنك تستمتع في نعم الله، وكنت أبي أبين أن إحنا إش كثر بعاد عن الطبيعة وإش كثر مقادرين نرد خطوة خطوة، فهذا واحد من الأشياء اللي أنا حبيت أبين أن أنت وينك بخريطة الطبيعة عشان تعرف وين تتحرك وين تدش. فإن بالبداية طبعا عشان نغير السلوك، واللي ساعدنا ناس ما قلنا بالبداية السيارة أعبيها بنزين عشان أقدر أختار وين بروح. طبعا لما نختار وين بروح لازم أعرف الطريق وين راح يوديني، أو الطريق المختصر علشان يساعدني أني أوصل. فهي خطوات. فالخطوة الأولى، إذا أنت حسيت صعب عليك أن أنت تبلش، مثل ما قلت بلش بالسبيرولينا، هذه الخضار البحرية راح تساعدك وايد. حسيت والله لا أنا أحتاج يعني بشكل أكبر، الأغذية سبحان الله هذه يعني تقدر تخلطها مع بعض، شلون مشبوس اللحم مشبوس الدجاج، بالنهاية قاعد يحطون فيها بهارات
0: وخضروات
1: كركم وكمون وخضروات. اليوم في علم الأدابتجن، علم وظائف جسم الإنسان، هذه البشارة الطيبة أن أنت تقدر تخلط هذيل كلهم مع بعض ويكونوا بودرة تمام، بس تخلطهم مع ماء لأنه وجعلنا ماء كل شيء حي. فإذا من تأخذهم تعبي صح، هني راح تتحكم في قراراتك وتتحكم في شهواتك الغذائية عشان أنه تعرف تركز وتعرف تروح تختار طعامك الحقيقي، ما تشوف الشيء القريب وتروح تاكله بس.
0: نعم.
1: ويصير عليك صعب أن أنت بعدين يصير عندك نشاط وحيوية. فبلش بالبنزين، بعدين بلش حتى لو حسيت أن الرياضة صعبة عليك، اليوم في تكنولوجيا، في مواقع للرياضة، مثلا أبليكيشن تنزله وانت بالبيت تمام. ندخل موضوع الحركة شوي شوي، نضبط موضوع النوم. النوم طبعا راح تساعدنا فاكهة النوني المورنزي، الساعة البيولوجية، بحيث أنه خاصة الناس اللي عندهم شفتات، أو يعني توصل مرحلة اللي حتى اللي عنده شفتات تساعده، فبالكم من الناس العادية اللي بس قاعدة تسهر وقاعد يحس أنه مو قادر يتحكم بيومه، فهي راح تساعدك، الله خلقها لك علشان تسوي لك ريست، إعادة التوازن. فزائد أنه حاول أنه تركز على أوقات تكون مثلا الشمس مو عالية زين، مثلا يا أما على المغرب تقريبا، أو الصباح تروح تمشي على الرمل على البحر.
0: الله،
1: حط لك أوقات، حط لك منبه حق تليفونك أن أنت بسك تمسك التليفون طوال الوقت، ومن فيديو لفيديو ومن مسلسل لمسلسل، أنت وين حياتك؟ لازم أنت تشوف الحياة
0: وين الطبيعة عنك،
1: وين الطبيعة عنك بالضبط.
0: نعم.
1: اللي الله خلقها عشان تخدمك.
0: الله.
1: يعني أنت لما تروح البحر تخيل، شوف كم شيء مجاني بالطبيعة اللي يخدمك أنت كإنسان، اليود الموجود لما تشمه تنشقه. وبدليل أنه جرب يعني شيء أعطيه عملي، أن تروح تنام 5 دقائق على الرمل، خلي إن شاء الله بعد ما يتعدل الجو، لأن الله ما خلق الصيف والبرد إلا لمعنى عشان تحس بالفرق، مو عشان تتعامل مع

0: كل شيء نفس الشيء. فجرب تنام 5 دقائق على اليال في وقت يكون الجو حلو، وجرب تنام 5 دقائق في البيت،
1: في فرق كبير.
0: شوف الفرق هناك، كأنك نايم 5 ساعات، تخيل. بالبيت ولا حتى ثانية واحدة ما حتحس فيها، لأن الجسم ما قاعد يحصل على الأشياء اللي يحتاجها. والبحر شوف الألوان الموجودة اللي راح تمتع نظرك فيها، شوف
1: الهواء
0: الطلق، شوف مثلا راح يسحب طاقتك السلبية،
1: تلامسك مع الأرض بشكل مباشر، أيضا تفريق للطاقة الزائدة مثلا
0: بالضبط.
1: والكهرباء
0: بالضبط، والكهرباء اللي كثير ناس قاعد تعاني منها. طبعا الحين موضوع الأمراض اللي قاعد نسمعها بشكل مستمر، الكبار وصغار، موضوع التكيسات، التليفات، المرارة، حالات كل يوم يوني 3-4. كل ما أسأل واحدة، طبعا احنا ما نشتغل كدواء، نشتغل كغذاء، بس لازم أسألهم هذه الأسئلة. فأقل شيء 3-4 شايلين المرارة، ومنهم شابات وشابي، يعني شباب صغار. فالكثرة هذه اللي قاعد تصير هذا بسبب السلوك السيء اللي قاعد يتداول. فإن شاء الله يتغير شوي شوي، وقاعد يتغير. وإن شاء الله ما عندش سنة 27 إلا في تغييرات جذرية قاعد تصير بإذن الله، وقاعد نبسط الفكرة.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث أيضا، ويقودنا إلى السؤال في يعني الدقائق الأخيرة من وقت هذا البرنامج. تكلمنا عن الطاقة كممول للإنسان، وأشبهتها ما شاء الله أيضا بالسيارة، أن بدون هالطاقة لا يمكن أن نتحرك ونسير في هذه المسافات. لكن أيضا في هناك علم متعلق في موضوع الامتناع عن الطعام لفترة مؤقتة، وأقصد فيها الصيام، اللي موجود في الحضارات القديمة وموجود أيضا في ديننا الإسلامي، أيضا في عالم التغذية لم يهمل هذا الشيء، وهناك دعوة للصيام في بعض الحالات. تعليقك على موضوع الصيام، شو ممكن يخدمنا في إعادة برمجة الجسم؟
0: نعم، طبعا الصيام بكل بساطة هو إتاحة الفرصة للجسم بأنه ما ينشغل، لأن الأكل دائما يشغل الجسم، تمام، في تفصيله، في تحليله، في توزيعه. فأنت لما تعطيه فرصة الكافية، لأن الدهون الموجودة أصلا جسمنا هي عبارة عن طاقة، فبالتالي أنت لا تخاف لما أنت تصوم. بس طبعا إحنا دائما الحين نشتغل على أول شيء شنو، المعدة وبيت الداء، لأن دائما نسمع مشاكل بالقولون الحين بسبب تغذيتنا السيئة، بسبب انتشار البكتيريا الضارة في جهازنا الهضمي اللي قاعد نسمع عنها، الجرثومة، تمام، وغيرها من مشاكل. فكبداية أنت أول شيء أصلح جهازك الهضمي عشان موضوع الصيام يكون معك صح. أصلحها بالبكتيريا النافعة من المورنزي اللي هو الفاكهة النوني، وفطر عرف الأسد، أصلحها علشان هرمون السعادة ينتج من العقل الثاني اللي بجهازك الهضمي وليس في الدماغ. 90% السعادة ترى من الجهاز الهضمي تطلع المواد.
1: الله.
0: نعم، والدليل لو نتأمل أن شكل المصارين أو الجهاز الهضمي نفس شكل الدماغ،
1: التعرجات الموجودة هذه. نعم
0: بالضبط. فهذه الخطوات راح تساعدك وايد بالتغيير، راح تخليك تشيل موضوع الإرادة، لأن كلمة إرادة هذه الآن أصبحت كلمة وهمية. هي فقط عشان تي احنا نسمع دائما أقداركم من أفواهكم. فأنت ما تقول إرادة، هذا شنو، أنت قاعد تعكس النظرية. عشان تي أنت ما قاعد تستفيد. فإحنا اليوم دعوة أن أنا أقداري من أفواهي، أوقف أني أقول أنا أدري بنفسي ما أستمر، أوقف أني أقول أنا مالي خلق أنا. فأنت اللي قاعد تقوله قاعد تبرمج نفسك فيه.
1: نعم.
0: بكلامك، بأفكارك، باستعدادك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى غير ما بأنفسهم، الأعمال بالنيات وليست النيات بالأعمال. فأنت تحاول إنك إنك تبذل عشان تسعى، عشان السعي هذا هو اللي راح يجيب لك كل شيء.
1: نعم. أيضا في نقطة أيضا من النقاط الأخيرة من وقت هذا البرنامج جودنا أيضا نتكلم فيها، موضوع الماء وشرب الماء وتعزيز السوائل، كوننا أيضا في فصل الصيف، وكثير من الناس أيضا قد يصاب بحصوات، وأكثر ما يتم النصح فيه هو الاكثار من شرب الماء. اليوم بنتكلم على الكميات المسموح فيها ومتى اشرب الماء.
0: نعم، طبعا موضوع الماء هو بكل بساطه نفس ما قلنا، نضبط وش البكتيريا النافعه، لان هي تحتاج الماء. البكتيريا الضاره اذا زادت بجهازنا الهضمي هي اللي تخليك ما تطلب الماء، علشان ما تعزز البكتيريا النافعه. سبحان الله، يصير نفس حرب بيولوجي داخل جسم، داخل الجهاز الهضمي. فالأفضل أني أنا أعزز البكتيريا النافعة، طبعا مو عن طريق الحبوب الكيميائية اللي هي البكتيريا النافعة، عن طريق مثلا الأورجانيك اللي هو قلنا العصير المورنزي وفطر أرف الأسد والإسبرلينة، هم راح يعززون البكتيريا النافعة العضوية. وهناك فرق بين البكتيريا النافعة العضوية والصناعية السنتيثيك، هذا الشيء لازم نفرق أول شيء. الماء نشربه طبعا على دفعات وعلى فترات، ونحاول طبعا نوخر عن المايكروبلاستيكس اللي هو يكون في البطول البلاستيك، طول البلاستيك الماي هذا. يعني انا ما انصح نهائيا لما تشرب ماي الفلتر بالبيت، كثير ارحم مليون مره من الماي البلاستيك. او عندنا مثلا بالفخار،
1: هل بسبب مواد التصنيع مثلا، او مثلا عدم التخزين الجيد قد يؤثر؟
0: طبعا هذا كله يؤثر.
1: نعم،
0: لان 100% الطول هذه بتروح تمشي بالشارع وبالشمس الحاره، واساسا
1: وقد يكون تخزينها سيء،
0: وتخزينها سيء، زائد ان العبوه نفسها هي كلها بلاستيك، بلاستيك كلها مواد بتروليه. تمام، فعشان كذي مهم جدا ان احنا نركز على المايكم بالبيت، او في الحين اجهزه، بس طبعا تكون اجهزه عضويه، كونك انت عايش بمدينه تحتاج في اجهزه تساعدك. نسمع الحين التليفون اقدر انا ابحث عن معلومه قيمه، واقعد اقدر ابحث عن تفاهه، صح ولا لا؟ نفس الشيء الاجهزه الان حتى في الماي في اجهزه تساعدك. تمام، طبعا هم لازم اكون رايح حق مختص، هم في مختصين يعرفون حتى الجهاز اللي يناسبك في شرب الماي اللي راح يعطي يخلي الناس نطيفة الثلج كجزيئات
1: لهالدرجة.
0: نعم، عشان يدش خلاياك، لأن هو دخولك عزك الله للحمام مباشرة بعد شرب الماي معناته جسمك ما قاعد يستفيد منه، معناته في خلل قاعد يصير سواء كان بالجسم أو بالماي نفسه، تكوين الماي. فاليوم في تطورات صارت هي راح تساعدك في حياتك اللي أنت فيها، بس عليك بالسعي.
1: نعم، اليوم بدنا نتكلم على ساعات النوم وأيضا نوم النهار، وشنو أكثر شيء ممكن يعزز تنظيم النوم. قاعد أشوف ناس يعني يتمنى أنه ينام بدري ويقوم بدري، لكن أيضا في أشياء في جسمه قد يعلمها أو لا يعلمها تسبب له مثلا الأرق، ومما يؤخر النوم أيضا، وطبيعة الحياة اختلفت.
0: نعم، طبعا لما ما نكون نتحرك بصورة ممتازة، لما ما يكون عندنا رسالة في الحياة نقدمها، لما يقولك أنت تساعد الفقير، تساعد البشر، تساعد، هذه المساعدات اللي تسويها لما تسويها خلال اليوم هذه تحرك داخلك أشياء. فلما يكون قدمت رسالتك أنت خلال اليوم، نهاية اليوم
1: راضي عن نفسك،
0: راضي عن نفسك، فلما تنام راح تنام وأنت مرتاح. فحاول أنك تبعد التليفون أثناء النوم
1: والتوترات الحياتية،
0: هذا 100%، ووخر التليفون عنك أثناء النوم، لا تخلي التليفون يمك. أدري شوي صعب، أدري أنت قاعد تحاول طول اليوم مشغول، فعندك الوقت الوحيد اللي تبي تستمتع فيه هو بالتليفون وانت نايم. فأهم شيء أنك توخر التليفون، تأخذ عصير المورنزي عشان تشرب لك ربع غلاس بالبداية، وراح يساعدك أيضا في التدرج في شعور النوم. تحرك صح عشان أيضا يحرك لك هرمون السعادة. موضوع القهوة اشربها مخمرة، في بعض الشركات الآن تنتجها، لأن الموجودة هذه عليها مواد صناعية أو تكون ملعوب فيها جينيا، زائد ما فيها العشبة اللي تهدي لك هرمون الكورتيزول. فأخذ القهوة الصح في بداية اليوم، لأن هي فكرة القهوة عشان البلاد سيركليشن، ضخ الدم، علشان تتنشط عشان تؤدي مهامك اليومي اللي الله ميزك عنه وزائد سخرك له.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا إلى إعادة النظر في سلوكيات حياتنا وغذائنا، وأيضا أن الأمراض قد تكون أحيانا بسبب السلوك وأحيانا أيضا بسبب الغذاء السلبي. في هذا الجانب أيضا استمتعنا طوال هذه الساعة مع ضيفنا، ضيف الحضور الكابتن فيصل هاني. ما بقي إلا ثواني معدودة من وقت هذا البرنامج، بدقيقة أو بدقيقة والنصف، ماذا تود أن تقول ختاما؟
0: بكل بساطة، رب العالمين ما قال لنا أرفع الشمس ونزل القمر، كل شيء بحسبان. طبيعة موجودة، اسعى لها، حاول يوم أو يومين أقل شيء بالأسبوع امشي على الرمل، في أوقات في الشمس تخف فلا تروح بالشمس وهي حارة. عندك ركز على نمط غذائك، لما تروح الجمعية اقرأ، لما تروح المطعم اسأل، قل له هذا اللحم فرش، لا تأكله بس على بنا سمعت أنه ترند مطعم معين ورحت تروح تأكله بس. موضوع اليوم الطاقة والتنمية، هي أنت صح قد أفلح من زكاها، بس اليوم قاعد ليش قاعد يزيدون المدربين وهذا؟ لأن إحنا قاعدين نبعد عن نفسنا. فاليوم صار في مدرب أيضا أنه كيف تأكل، مدرب كيف تمسك الشوكة والسكين، راح يوصل المرحلة هذه بعدين. فمهم جدا أنه لما تروح للقرآن تبحث عنه صح، تتأمل فيه، لأنه هو كتيب جسمك وحياتك.
1: الله.
0: تمام. زائد أنه تنظر للطعام ثم الطعام ثم الطعام، ثم أكيد توازنك النفسي وأيضا تواصلك النفسي وتواصلك مع رب العالمين.
1: شكرا لك ضيفنا الكريم الدارس في علم الرياضة والتغذية وباحث في سلوك الإنسان ومدرب في الهولستيك ومدرب في الصحة والثراء الشامل الكابتن فيصل هاني على هذه المعلومات القيمة اللي قدمتها طوال هذه الحلقة. كان حديث مختصر لكن في طياته الشيء الكثير حول إعادة النظر في سلوكنا وفي حياتنا، اللي بالنهاية راح يغير من صحتنا إلى الأفضل ومن حياتنا إلى الأفضل إذا اتبعنا هذا النظام. وأيضا عجبنا توصيتك في العودة إلى الطبيعة اللي فقدناها في ظل هذا التطور المدني، لو خلنا يوم أو يومين في الأسبوع للذهاب كما تفضلت إلى البحر أو في المشي في الأماكن المكشوفة والهواء الطلق، راح يحسن الكثير من الحالة الشعورية النفسية. وراح يكون لنا أيضا تتم في هذا الحديث في حلقات قادمة نتكلم فيها على أهمية الطبيعة وعلاقتها في الإنسان وأهمية التغذية العلاجية. فشكرا لك على كل ما تفضلت فيه من معلومات قيمة.
0: يا أهلا وسهلا فيكم، في أمان الله.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، في أمان الله.
2: كنتم معنا في برنامج لأجلكم نعمل. تقبلوا تحيات فريق العمل، حمد السهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع، والمخرج طلال ملالله.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الشيخ يوسف بن عيسى القناعي. الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ولد بالكويت عام 1879 في فريج القناعات بمنطقة شرق، والتحق في طفولته المبكرة في المدارس الأهلية، جمع الكثير من الخصال والصفات، فكان علامة بارزة في تاريخ الوطن لما ساهم فيه من أمور كان لها الأثر الكبير في بنائه وتطوره. درس في مدارس الكتاب أنذاك على يد علماء بلدته والبلدان المجاورة لها كنجد والزبير والبصرة والأحساء. سافر إلى الأحساء لطلب العلم عام 1902، ثم إلى البصرة عام 1904، ثم عاد إلى الكويت وتلقى علومه الشرعية الأولى بها، حيث درس النحو واللغة والفقه. افتتح له مدرسة أهلية خاصة به عام 1907، وأسس التعليم النظامي في مدرسة المباركية عام 1912 ميلادية، وفي عام 1921 وعند افتتاح المدرسة الأحمدية عمل يوسف بن عيسى القناعي فيها مدرساً وناظراً. في عام 1931 وبعد أن توفي القاضي الشيخ عبد الله بن ملا خلف الدحيان، طلب حاكم دولة الكويت أنذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح من يوسف بن عيسى القناعي أن يتولى سدة القضاء، فأبى أول الأمر، ثم وافق مشترطاً أن يكون مساعداً لا أصلياً حتى يجدوا من يحل مكانه، فتولاه في عام 1931 ميلادية. من أوائل أعماله الجليلة عندما تولى القضاء اقتراحه بأن يجعل للقضاء دائرة مستقلة وينصب لها رئيس دائم، فوافق الحاكم على هذا الاقتراح على الفور، واختار له الشيخ عبد الله الجابر الصباح في العام نفسه.
2: تمام 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار في مملكة البحرين. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدن وبلدات بالضفة الغربية، والرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. الأمين العام للأمم المتحدة يبدأ زيارة إلى سوريا. الرئيس الأوكراني يحذر مواطني من ضربة صاروخية روسية كبيرة جديدة خلال الساعات القادمة. حرائق غير مسبوقة تجتاح مناطق في فرنسا وأسبانيا، والسلطات تجلي عشرات الآلاف. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. في البحرين، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار في المملكة، ودعت الوزارة في بيان مقتضب المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. في ملف التصعيد بالمنطقة، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بعقاب عسكري كبير، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشرط أن يتم سريعا، فيما أشار إلى استمرار المحادثات مع طهران وسط جهود الوسطاء لاستكشاف سبيل استئناف المفاوضات. وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات للتفاوض على إنهاء صراعهما، لكنه أضاف مجددا أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. وأعلن الرئيس الأمريكي أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران. في الرياض، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية. وبين اللواء المالكي على أن التحالف نفذ ردا حازما وقويا تركز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية الإرهابية مرتبطة بالتهديد على السفن في البحر الأحمر. وفي عدن، قالت الحكومة اليمنية إن تصعيد الجديد لميليشيا الحوثي باستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر يثبت إصرارها على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والزج باليمن في صراعات لا تمت إلى مصالح شعبه بصلة. وأشارت الحكومة إلى أن الرد العسكري الحازم لتحالف دعم الشرعية في اليمن جاء في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وحماية الملاحة الدورية وأمن الممرات البحرية. من جهته، قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تصر على المقامرة بمصالح الشعب اليمني لخدمة أنجدات إيران، مضيفا أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن. في نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن قلقه العميق إزاء استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية.
وقال غوتريش إن الهجوم على السفن التجارية الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه ينذر بمزيد من تصعيد التوترات الإقليمية وتوسيع نطاق التصعيد الراهن، بما قد يؤدي إلى جر اليمن بصورة أعمق إلى أتون الصراع الإقليمي. في الشأن الفلسطيني، شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة موجة جديدة من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، مما أسفر عن إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى في محافظة جنين إلى جانب قرية فرعون جنوب محافظة طولكرم. وفي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرى ونفذت حملة اعتقالات واسعة، كما داهمت عددا من المنازل، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين، في حين هاجم مستوطنون منازل جنوبي نابلس. وفي رام الله أدانت الرئاسة الفلسطينية جرائم الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحذرت من أن حكومة الاحتلال تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار تنفيذا لما وصفتها بمخططاتها الاستعمارية. وبدورها قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين بدعم من الجيش الإسرائيلي، معتبرة أنهم باتوا يوجهون تحركاته. وأضافت أنه لا توجد جهة تحمي الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، مطالبة الأمم المتحدة بالتحرك لحمايتهم. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة ثلاثة آخرين خلال الأحداث قرب البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد، وفرضت قوات الاحتلال بعد ذلك حصارا على مدينة نابلس وبلدة تل، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية. كما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس الجيش لتنفيذ عملية واسعة في قرى بالضفة الغربية، وأعلن بدأ إجراءات لتشريع بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة. في سوريا، بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش زيارة إلى سوريا، هي الأولى لأمين عام في منصبه منذ عام 2011. وتمثل الزيارة محطة جديدة في مسار عودة سوريا إلى الساحة الدولية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق أواخر عام 2024. ومن المقرر أن يلتقي غوتريش الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعددا من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن المجتمع المدني السوري، بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك. في السودان، أعلن وزير الدفاع السوداني حسن داود كابرون تحقيق القوات المسلحة تقدما ميدانيا في جبهات القتال في كردبان وأقليم النيل الأزرق ودارفور، مؤكدا تكبيد قوات الدعم السريع خسائر بشرية ومادية خلال العملية العسكرية الأخيرة. وقال كبرون إن الجيش يواصل التقدم بصورة منتظمة بدعم شعبي، مؤكدا إن العملية العسكرية ستستمر حتى هزيمة الدعم السريع. وفي جديد الحرب الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تلقى معلومات واضحة من أجهزة استخباراته تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة جديدة من التعبئة العسكرية هذا الخريف. وحذر الرئيس الأوكراني مواطني من ضربة صاروخية روسية كبيرة جديدة خلال الساعات المقبلة، وحث الأوكرانيين على عدم تجاهل انذارات الغارات الجوية. على الصعيد الميداني، قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة تطلق من الجو وطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن أثناء عملية تفريغها في ميناء نيكولايف
مؤكدة أن السفينة كانت تنقل معدات مخصصة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن الضربات شملت أيضا مرافق البنية التحتية في ميناء أوديسا المخصص لتفريق وتخزين المعدات العسكرية، إلى جانب منشآت في ميناء إسماعيل تضم مرافق لتفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم، ومستودع يحتوي على معدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية. إلى أسبانيا، أعلنت السلطات الأسبانية إن الحريق في منطقة العاصمة مدريد بلغ ذروته، مؤكدة استحالة إخماده في ظل موجة حر شديدة ساهمت في تسارع انتشار الحرائق. ووصف رئيس الوزراء بيدرو شانشيز الوضع بأنه كارثي. وأعلن محافظ منطقة مدريد إن حريقين من أصل 3 في غرب العاصمة الأسبانية باتا على وشك الاندماج لتشكيل حريق واحد، محذرا من أن النيران أصبحت خارجة عن السيطرة. وفي فرنسا، تواصل حرائق الغابات اجتياح جنوب غرب فرنسا بعدما أتت النيران على نحو 19,000 هكتار في جيروند، وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 110,000 شخص. بدوره، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات المسلحة تقديم أقصى دعم ممكن لقوات الدفاع المدني. في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال 4 طائرات إطفاء إلى أسبانيا و3 إلى فرنسا للمساعدة في مواجهة حرائق الغابات التي تشهدها. البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمشة، سعد، فالح، الصانع، أرملة، هزاع، مهيزع، الخالدي عن عمر نهز 90 عاما. وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة العشاء اليوم بمقبرة الجهراء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها، وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار في مملكة البحرين. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدن وبلدات بالضفة الغربية، والرئاسة الفلسطينية تدين جدر مواطني من ضربة صاروخية روسية كبيرة خلال الساعات القادمة. وحرائق غير مسبوقة تجتاح مناطق في فرنسا وأسبانيا، والسلطات تجري عشرات الآلاف. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم 3 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة الرابعة عشرة بعد الواحدة ظهرا، هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، واشنطن وطهران بين التصعيد العسكري والمسار الدبلوماسي، تحالف دولي مرتقب لحماية مضيق هرمز، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، تصعيد مرتقب في أوكرانيا ومساع أمريكية لإحياء المفاوضات. مرحبا بكم مجددا. في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتجه الأنظار إلى مسار المحادثات الجارية بين الجانبين وسط مؤشرات على تحرك دبلوماسي بالتوازي مع استمرار الضربات المتبادلة. وبينما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحراز تقدم في الاتصالات مع طهران، أبقى الباب مفتوحا أمام جميع الخيارات، مؤكدا أنه لم يحسم بعد بل لم يحسم بعد قراره بشأن توسيع نطاق العمليات العسكرية.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات بهدف التوصل إلى تفاهم ينهي الصراع الدائر بين الجانبين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طهران لم تصل بعد إلى مرحلة الاستعداد لإبرام اتفاق نهائي. وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن الموقف الإيراني يبدو أكثر جدية في المفاوضات مقارنة بالفترة الماضية، لكنه شدد على أن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة نجاح المحادثات أو التوصل إلى اتفاق. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاتصالات بين واشنطن وطهران مستمرة، قائلا إن الجانب الإيراني يبدي بحسب تقديره قدرا أكبر من الجدية مع مرور الوقت، لكنه أكد أن نتائج هذه المباحثات لا تزال غير محسومة. وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان قد اتخذ قرارا بشأن عمليات عسكرية أوسع ضد إيران عقب تقارير تحدثت عن اجتماعات مع مستشاريه لبحث خيارات تصعيدية، قال ترامب إنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متواصلا بعدما شنت الولايات المتحدة ليلة الجمعة موجة جديدة من الضربات على أهداف في إيران، في حين ردت طهران بتنفيذ هجمات واستهدافات جديدة في عدد من مناطق المنطقة. ويعكس هذا التطور حالة من الترقب بشأن المسار الذي ستتخذه الأزمة خلال المرحلة المقبلة في ظل استمرار العمليات العسكرية من جهة وتواصل الاتصالات السياسية والدبلوماسية من جهة أخرى.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور صالح السعيد، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور صالح، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك،
0: حياك الله. كما تعرف، وفي ظل تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ومن جهة أخرى إيران، تتجه الأنظار إلى مسار المحادثات الجارية بين الجانبين. هناك دكتور حديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحراز تقدم في الاتصالات مع الطهران مع إبقاء الباب مفتوح أمام جميع الخيارات. بداية، هل تعكس دكتور تصريحات ترامب تحول حقيقي، دعنا نقول نحو التفاوض، أم أنها مجرد مناورة سياسية لكسب الوقت؟
2: يعني بعد لا يمكن التعويل أو الاعتماد على تصريحات الرئيس ترامب بأنها يعني مؤشرات دقيقة، لأن الرئيس ترامب دائما يرسل رسائل أحيانا تبدو متناقضة لأغراض خاصة ولأغراض سياسية ولأغراض التشتيت الخصم، سواء في خصومه الخارجيين مثل إيران وخصومه الداخلين في الولايات المتحدة. ولذلك الرئيس ترامب لا يمكن البناء على ما يقول، لكن البناء يمكن أن يقام على المعطيات الموجودة. هو المفاوضات لم تنقطع حتى في ظل القصف والضرب، والضرب والقصف المتبادل والضرب الذي رأيناه هو أيضا نوع من أنواع المفاوضات، لكن هناك مفاوضات تكون عبر الاجتماعات وهناك رسائل عبر النار. وما يجري هو أن إيران تفاوض عبر النار بأن تريد أن تفرض سيطرتها وهيمنتها على مضيق هرمز بشكل غير قانوني ولا يتوافق مع المواثيق الدولية. وردت الولايات المتحدة بالنار بقصف مواقع إيرانية في محيط مضيق هرمز، وقامت أيضا بالولايات المتحدة تصعيد الإجراءات اقتصادية، خنق اقتصادي، فرض الحصار، إلقاء ترخيص النفط الإيراني. هناك صراع إيرادات قوية، هناك تناقضات، هناك أيضا اختلافات داخل معسكر النظام الإيراني بين طرف يريد التصعيد وطرف يريد التهدئة، وبالتالي هناك حالة من الفوضى داخل النظام الإيراني، لأن نلاحظ أن تصريحات وزير الخارجية ورئيس الدولة مختلفة تماما عن تصرفات وسلوكيات الحرس الثوري.
0: طب قبل الخوض في هذه النقطة دكتور صالح، نبقى إلى أي مدى يمكن برأيك أن تنجح المحادثات بين واشنطن وطهران في ظل استمرار الضربات العسكرية؟
2: إذا تمكن الوسطاء من الوصول إلى نقطة وسط، أنا أعتقد أنه كل ما يجري حتى إيران كل ما تفعله الآن هو سعي لرفع شروط التفاوض وتحسين موقف التفاوضي لدى الحرس الثوري تحديدا في إيران، قناعة بأن الرئيس ترامب لا يمكن أن يوسع دائرة الحرب قبل موعد الانتخابات الأمريكية، ولذلك تكتيك الحرس الثوري هو التصعيد والضغط والاعتداءات على دول الخليج والاعتداءات على السفن من أجل نيل مكاسب اقتصادية وسياسية. ولذلك نلاحظ الإصرار الإيراني على إنجاز اتفاق ليس مؤقت بل دائم. هو يعتقد في حسابات الحرس الثوري أن الرئيس ترامب الآن في أضعف حالاته، وإذا ما جاءت الانتخابات فإن وجاء فوز لحزب ترامب الجمهوري فإن ترامب سيتحول إلى وضع القوة المطلقة، وبالتالي تضيع فرصة على الحرس الثوري. من هنا نفهم لماذا الحرس الثوري يصعد ويضغط ويحاول الوصول إلى حل أو اتفاقية كاملة وليست مؤقتة.
0: نعم، ولكن هناك أيضا حديث للرئيس الأمريكي ترامب دكتور صالح بأن إيران هذه المرة أصبحت أكثر جديا في المفاوضات، هل تستطيع الدبلوماسية احتواء التصعيد العسكري المتواصل بين الطرفين برأيك؟
2: يعني أعتقد أن هذه الجملة بالتحديد قالها الرئيس ترامب على مدى 5 أشهر أكثر من 10 مرات، وهذا نتيجة للرسائل المتناقضة التي تصله من إيران. وذكرنا أن هناك تيارات وصراعات داخل النظام الإيراني، هناك تيار الرئاسة ووزارة الخارجية يدفع إلى استثمار حالة وقف إطلاق النار وبالتالي ترميم الوضع الاقتصادي الداخلي، محاولة أن يكون هناك حل سياسي طويل، لكن الحرس الثوري له القول فصل. الحرس الثوري هو الآن يسيطر على القرار السياسي والعسكري في إيران، ولذلك هو لا يعتبر ولا يقيم وزن لأي مواثيق دولية ولا علاقات حسب الجوار ولا حتى الوسطاء، ولا أصلا قام بقصف الوسطاء قطر وعمان واستهدف مراكز مدنية. وبالتالي ما يحكم إيران الآن تصرفاتها هي تصرفات نظام عصابة.
0: نبقى في المفاوضات دكتور، ما الذي تريده واشنطن فعليا من أي اتفاق مع طهران؟ يعني ما هي الشروط التي قد ترد في الأذهان قد تجعل إيران مستعدة للقبول باتفاق نهائي؟
2: أنا أعتقد أن إيران دائما لديها سلوك قديم وتكرر، هي تبيع شيئا لا تملكه، هي أطمقت على مضيق هرمز لأنها تعرف أو عرفت خلال الأزمة قيمته الاقتصادية والاستراتيجية وتأثيره العالمي، وبالتالي هي تناور في ورقة لا تملكها. انظر الآن كيف تحول الحوار والحديث من نزع الأسلحة النووية واليورانيوم المخصب والأذرع والصواريخ إلى مسألة مضيق هرمز، رغم أن الآن تجاوزنا شهر على الاتفاق، ويفترض حسب الاتفاق مذكرة الاتفاق أن باقي شهر آخر حتى تحل كل القضايا، ونحن الآن لم يتجاوز الطرفان مسألة مضيق هرمز. وبالتالي الطرف الإيراني يريد أن تكون الامساك بمضيق هرمز هو ورقة من أجل الحصول على أشياء أخرى، قد تكون في نقاط أخرى أو بروت أخرى، قد تكون في موضوع الأموال المجمدة أن تعود كاملة، أن تعود بدون اشتراطات، بدون عند قيود، لأن المبلغ هو 24 مليار دولار. وبالتالي أيضا إيران تريد رفع كامل لكل العقوبات الاقتصادية، وعلى غرار ما تم جرى لسوريا، سوريا تم رفع جميع العقوبات الدولية والأمريكية والمصرفية والقانونية، وبالتالي إيران في ظني تمسك بمضيق هرمز من أجل الحصول في مواقع أخرى على مكاسب.
0: نعم، ما دام تحدثنا عن الوسطاء الدوليين آنفا دكتور صالح، ما مدى قدرة الوسطاء الدوليين على تقريب

0: الحرب، ولذلك يسعى الطرفان على نفس الفكرة السابقة أن يكون هناك وقت مؤقت لإطلاق النار ومهلة طويلة أشهر، عدة أشهر، حتى يحل الطرفان كل الخطايا. لكن أعتقد أن الطرف الإيراني واضح أن أهدافه مختلفة، هو يريد الحصول على اتفاق كامل
1: نعم
0: نطق به وزير الخارجية الإيراني، لأن مثل ما ذكرنا قناعة النظام الإيراني أو الحرس الثوري أن فرصته في خلال فترة من الآن حتى الانتخابات الأمريكية، لأنه إذا ما جاءت الانتخابات وفوز الجمهوريين حزب ترامب فإن ذلك قد يؤدي إلى نتيجة عكسية وأقل من الموازين، ويكون الطرف الأقوى هو الرئيس ترامب.
1: إذن هل نستطيع القول أننا نحن أمام هدنة سياسية مؤقتة أم بداية لمسار تفاوضي حقيقي ينهي الصراع؟ في المقابل كيف يمكن أن تنعكس هذه المفاوضات على أمن المنطقة واستقرارها؟
0: يعني أعتقد أن الفجوة كبيرة حتى الآن ما بين الطرفين، الأمل أن يكون هناك نجاح للوسطاء وحتى للدول الكبرى، لأن الدول الكبرى أيضا الصين وروسيا ليس من مصلحتها أن يكون شكل الصراع استنزاف اقتصادي، لأن بالنهاية إيران روسيا تتأثر والصين تتأثر وكل اقتصاديات العالم تتأثر، وبالتالي الخسارة كبرى، وبالتالي أنا أعتقد أن سيكون هناك ضغط من الدول الكبرى على التي لديها علاقات مع إيران من أجل تخفيف شروط التفاوض والوصول إلى نقطة وسط، و قد نصل إلى مرحلة شبيهة بمذكرة التفاهم السابق.
1: نعم، يعني يشير بعض المحللين أيضا دكتور صالح، ما دام نتحدث أيضا عن المفاوضات، دخول الصين هذه المرة في المفاوضات بجدية، كيف تعلق على هذا الأمر؟
0: الصين موجودة منذ اللحظة الأولى، كل صراع لدى أي دولة كبرى منافسة للصين مثل الولايات المتحدة تكون الصين طرف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو ظاهر أو مستتر، لأن دائما هذه قواعد العلاقات الدولية بالدول الكبرى. عندما غزت الولايات المتحدة فيتنام كانت روسيا والصين هما المستفيدان من الاستنزاف الأمريكي، وعندما غزا الاتحاد السوفيتي السابق أفغانستان استفادت الولايات المتحدة من ذلك وسعت إلى إغراق الاتحاد السوفيتي. الآن الصين وروسيا باعتبارهما عدوين ثابتين ودائمين للولايات المتحدة، فإنهما يشعران بأن هذه الحرب هي جاءت لصالحهما، وأن صرف الولايات المتحدة جهد عسكري وسياسي ودبلوماسي واقتصادي واستنزاف لها هو يفيدها في معركة الصراع الطويلة مع هذين البلدين.
1: نعم، يعني هناك أيضا ملكية خاصة إنجاز التعبير للرئيس الأمريكي ترامب بقرار استمرار التصعيد العسكري، وله أيضا مسار الأحداث قد يفرض عليه خيارات أخرى. لنتحدث عن سيناريو محتمل إذا فشلت المفاوضات بين واشنطن وطهران دكتور.
0: يعني أعتقد أن الرئيس ترامب عندما يتحدث أنه لا زال يفكر في توسيع الضربات أن هذه إشكالية، لأن لا يعقل أن يكون ليس لديه استراتيجية. هذا الأمر يجب أن يكون موجودا قبل بداية الحرب وليس الآن بعد 5 أشهر لا زال يفكر هل يوسع دائرة الصراع أم لا يوسعه. هذا يعكس طبيعة الرئيس ترامب. الرئيس ترامب ليس رئيسا بالصيغة الاستراتيجية، هو رئيس دائما رئيس مرحلة، رئيس مؤقت، رئيس يعني لا يبني استراتيجيات طويلة لأن طريقته وشخصيته لا تتوافق مع ذلك. هو بطبيعته رجل أعمال يريد الأمور أن تحسم بسرعة، لكن هذا لا ينطبق مع كل الحالات. ويعني أن يتحدث الآن بعد 5 أشهر عن التفكير في استراتيجية توسيع الضربات، هذا أمر يفترض أن يكون منذ اللحظة الأولى أو حتى قبل إطلاق الطلقة الأولى أن يكون لديه استراتيجية متنوعة ومتعددة.
1: نعم دكتور صالح، قبل الختام يعني نود أن نأخذ رأيك في فتح مضيق هرمز. هل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة أصبح شرط برأيك أساسي لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران؟
0: أنا الآن كل الجهود هي لفتح مضيق هرمز، وأن مسألة مضيق هرمز أصبحت هي الأساسية والأساس قبل حتى النووي وقبل حتى اليوراني المخصب والأذرع والصواريخ، وبالتالي تحول الموقف كلية الآن بعد 5 أشهر من الحرب.
1: نعم، إذن الدكتور صالح السعيدي متحدثا من الكويت، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم مجددا. في تحرك جديد لبحث تداعيات التصعيد العسكري مع إيران. تتجه الولايات المتحدة وبريطانيا إلى عقد اجتماع رفيع المستوى

0: في العاصمة البريطانية لندن لبحث إمكانية تشكيل تحالف دولي يتولى حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أحد الممرات الاستراتيجية وأهمها لحركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
1: كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية وأخرى مطلعة لموقع أكسيوس أن واشنطن ولندن تستعدان لعقد اجتماع رفيع المستوى الأسبوع المقبل لبحث تشكيل تحالف دولي محتمل يهدف إلى تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في ظل استمرار التوترات العسكرية مع إيران. ويأتي هذا التحرك في وقت تنظر فيه الإدارة الأمريكية إلى إعادة فتح المضيق أمام حركة الشحن التجاري باعتبارها محورا أساسيا ضمن أي استراتيجية للخروج من الحرب مع طهران، فضلا عن أهمية ضمان انسيابية الملاحة في المضيق لاحتواء تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة العالمية. وبحسب المصادر فإن موعد الاجتماع ومحاوره الرئيسية لا تزال قيد البحث والتنسيق، لم يتم اعتمادها بصورة نهائية، فيما تشير التوقعات إلى مشاركة وزراء الدفاع وكبار القادة العسكريين في عدد من الدول الغربية إلى جانب دول في المنطقة. كما رجحت المصادر مشاركة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين في الاجتماع المرتقب الذي قد يبحث آلية تأمين الممر الملاحي الحيوي وضمان حرية حركة السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل لم يصدر عن البيت الأبيض أو وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أي تعليق رسمي على هذه المعلومات، بينما التزمت السفارة البريطانية في واشنطن الصمت حيال ما ورد من تقارير بشأن الاجتماع المرتقب.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد، بعد التحية، هل تشكيل تحالف دولي هذه المرة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز يعني أن الأزمة مع إيران تتجه نحو تصعيد عسكري أوسع أم لا؟
2: نعم، بالتأكيد وفق المعطيات الحالية وفي غياب أي أفق للدبلوماسية بشكل واضح، هناك حاجة لتشكيل هذا التحالف الدولي، خاصة أن مواقف العديد من الدول تحديدا الأوروبية تغيرت كثيرا عما كانت عليه في بداية الحرب. ما تفعله إيران من خلال القرصنة البحرية ومحاولة احتلال هذا المضيق الحيوي لكل دول العالم وليس فقط للمنطقة، دفع دولا عديدة إلى مراجعة موقفها. في بداية الحرب بريطانيا وغيرها مثل فرنسا وألمانيا لم تكن توافق ولم تكن لديها الرغبة للدخول في هذه الحرب بأي شكل من الأشكال، حتى فيما يتعلق بمضيق هرمز. لكن ما جرى الآن عندما تنصلت إيران من تعهداتها أولا في مذكرة التفاهم التي باتت شبه لاغية الآن، إضافة إلى ممارساتها ضد السفن التجارية والانعكاسات السلبية على الاقتصاد العالمي، هذا الأمر دفع الدول إلى إعادة حساباتها. بالتالي إمكانية تشكيل مثل هذا التحالف الدولي تبدو الآن أقرب من أي وقت مضى، خاصة إذا أصرت إيران على السيطرة على المضيق كما تريد أو كما تخطط، خاصة أن كبار المسؤولين الإيرانيين وفي النظام وتحديدا الجانب العسكري الذين يسيطرون الآن على الحكم في إيران باتوا يعتبرون أن مسألة احتلال والسيطرة على مضيق هرمز هي خط أحمر بالنسبة إليهم. إذا استمر الوضع على ما هو عليه، أنا أعتقد أن هذا التحالف يمكن أن يتبلور ويمكن أن يتشكل بهدف حماية السفن عند مرورها من المضيق.
0: وما مدى قدرة أي تحالف دولي على ضمان حرية الملاحة أستاذ محمد في المضيق دون الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران؟
2: لا يمكن أن يكون هناك ضمان من دون دخول بمواجهة. سيكون هناك مواجهة، لكن هذه المواجهة ستكون أقل بكثير مما هو متوقع. لماذا؟ لأن القدرات العسكرية الإيرانية خلال 14 يوما الماضية تم تدمير جزء كبير منها. نتحدث هنا عن القدرات العسكرية التي تتيح لإيران باستهداف السفن، وهذا بالمناسبة ما انعكس على استهداف السفن، تراجع كثيرا استهداف السفن نسبيا مقارنة بما كان عليه في البداية، لأن الضربات الأمريكية ركزت على المواقع العسكرية والموانئ وخطوط الإمداد التي ترتبط مباشرة
0: نعم
2: باستهداف السفن. لذلك هذا التحالف كان هناك طبعا تجارب، الكثير من العمليات العسكرية الدولية نجحت بإبقاء المضائق مفتوحة، لكن المواجهة لم تأخذ أبعاد مثل ما هو متصور. الأمر له علاقة فقط برد الصواريخ البسيطة والمسيرات التي يمكن أن تمر في
0: طب
2: نهاية
0: قبل هذا
2: المطاف.
0: الردع أستاذ محمد، هل الهدف من التحالف حماية حركة التجارة فقط أم أنه قد يتحول إلى أداة ضغط عسكري وسياسي على طهران؟
2: لا يبدو، حتى الرئيس الأمريكي قبل يومين يقول أنه خلال دقيقة أن تنضم إلى الحملة، ولكن نحن لسنا بحاجة لذلك. إذا القدرات الأمريكية كافية لمواجهة إيران، لا أحد يتحدث الآن عن غزو بري، لا أحد يتحدث عن عملية عسكرية شاملة. العالم لا يريد فوضى جديدة، لا يريد أن يكون هناك فوضى، خاصة أن النظام الإيراني الآن بات يحكمه المتشددون، لكن البديل التقسيم والفوضى وما إلى ذلك ليس في الحسبان. الهدف هو إنجاز التعبير إنهاك النظام الإيراني بشكل كبير، توجيه ضربات قوية جدا لقدراته العسكرية، وهذا ما يجري الآن. ولكن عملية أن يتحول هذا التحالف العسكري حتى إذا كانت واردة، أنا أعتقد أن نتحدث عن أشهر حتى تتضح هذه الصورة، وفي حال انسدت الدبلوماسية بشكل كبير. لكن حتى الآن الأمر الذي يدور أو البحث الذي يدور هو يتعلق بضمان حرية الملاحة حصرا.
0: نعم، وماذا عن دول المنطقة؟ أستاذ محمد، هل مشاركة دول المنطقة في التحالف ستكون ضرورية برأيك لضمان نجاحه وبالتالي فاعليته؟
2: طبعا بالتأكيد دول المنطقة معنية، لأن دول المنطقة معنية بهذا المضيق، وهو شريان حيوي لها يربطها بالعالم، وبالعكس يربط العالم بها. وبالتالي إمكانية أن تشارك دول المنطقة في التحالف إذا تحول هذا التحالف إلى تحالف عريض، وليس فقط بين دولتين، بين الولايات المتحدة وبريطانيا، أنا أرجح أن تشارك دول المنطقة لأن لها مصلحة مباشرة بذلك. الآن السفن التي تستهدف في المضيق بعضها يعود إلى دول المنطقة، أو أنه يحمل نفطا أو يحمل حمولات لها علاقة بدول المنطقة. إذا دول المنطقة معنية مباشرة ربما أكثر من أي دول أخرى. صحيح أن الصين وأوروبا متضررة، لكن دول المنطقة متضررة أكثر. وإذا تم تشكيل هذا التحالف بالتأكيد يحق لدول المنطقة ومن حقها الدفاع عن أمنها وعن
0: نعم،
2: سيادتها وعن حقوقها، وأنا أرجح أن تشارك دول المنطقة في مثل هذا التحالف.
0: إذا هل نستطيع القول أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة أصبح هذه المرة شرطا أساسيا لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران؟
2: وأكثر من ذلك، أنا أعتقد أنه شرط أساسي قبل الدخول في مفاوضات. في السابق كانت المفاوضات التي تجري على أجندتها البند رقم واحد هو مضيق هرمز. الآن الذي يؤخر التفاوض والوصول إلى اتفاق حقيقي وثابت وصلب هو أن الولايات المتحدة تصر على أن يكون مضيق هرمز قبل أي اتفاق، أي لا يمكن لإيران أن تأتي إلى الطاولة وتضع المضيق من أجل التفاوض عليه. هذا الأمر سيكون محسوم، لذلك لن يكون شرطا فتح المضيق لإنهاء الحرب، بل هو شرط حتى للتفاوض، وإيران تدرك ذلك. لذلك إذا أردنا أن نلخص تصريحات الرئيس الأمريكي في الساعات 48 الماضية، أن هناك رغبة لدى الإيرانيين أو يرسلون رسائل بأنهم يريدون التفاوض، ولكن لا أراهم جاهزين لذلك. هو يقصد تحديدا مضيق هرمز، لأنهم يريدون أن يتفاوضوا على المضيق، وحتى وزير خارجية النظام الإيراني اليوم تحدث بهذا المعنى قبل ساعات. إذا المضيق باعتقادي هو شرط قبل التفاوض، وستبقى
0: نعم.
2: الضربات الأمريكية مستمرة حتى تعلن إيران فتح المضيق بشكل كامل.
0: نعم. هل هناك سيناريو متوقع برأيك إذا فشلت أو فشل دعنا أن نقول المجتمع الدولي في ضمان حرية الملاحة في المضيق؟
2: طبعا بالتأكيد سيناريو التصعيد العسكري هو الأرجح في هذه الحالة. إذا تمسك النظام الإيراني بهذه القرصنة وهذا الاحتلال للمضيق، لأنه اسمه احتلال وليس له أي اسم آخر، هو يريد أن يحتل المضيق بالنار، بالتأكيد التصعيد العسكري هو الذي سيكون سائدا. لكن أنا أعتقد أن الدبلوماسية الآن لديها فرصة، وإن كانت ضئيلة وفق المعطيات، لكن بالنظر إلى حجم الضربات التي يتلقاها النظام الإيراني، وبالنظر إلى حجم الأزمة الاقتصادية التي نلمسها من تصريحات كبار مسؤولي هذا النظام، هناك إمكانية لأن يتراجع وأن يتخلى عن هذه الورقة ولو جزئيا، لأن مضيق هرمز عمليا ماذا فعل؟ وضع إيران بمواجهة العالم بأسره وليس فقط الولايات المتحدة. إذا البديل إذا تمسك النظام الإيراني بموقفه سيكون التصعيد العسكري، وسيكون انضمام دول أخرى إلى الولايات المتحدة أقل

0: فيما يتعلق بضمان أمن الملاحة، وهنا ستكون الحرب دولية على إيران وليس فقط من قبل الولايات المتحدة لضمان أمن الملاحة حصرا.
1: نعم، إذن من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الكويت والبحرين وردع الخليج مشاري الذايدي، حبر فوق جبين الجمهورية نسيم الخوري، تحذيرات أممية من أزمة جوع عالمية فهد المضحكي، وقفة مع الصحافة الأردنية جورج طريف.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط السعودية، والتي قال فيها الكاتب مشاري الذايدي في الأساس لماذا نشأت منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هناك أسباب متنوعة، غير أن الدفاع المشترك هو في صميم هذه الأسباب. لقد أثبت هذا التعاون الخليجي جدواه في لحظات صعبة وامتحانات حرجة ومحطات وجودية مهمة، وكتب تحت عنوان الكويت والبحرين وردع الخليج.
1: هل انتهت الأخطار؟ أبداً، بل زادت في هذه الحرب الكبرى الدائرة من إيران وتوابعها وعليها. إن الزمان مرة أخرى أظهر أن الكويت والبحرين هما في أولويات خطط العدوان الإيراني.
0: وخلص الكاتب إلى أن اليوم ثمة فرصة في خضم هذه المخاطر، رص الصف الخليجي من جديد وتصفير حبال الخلف وشدها ورفع شراع الخليج عاليا في أثباج الأمواج حتى تعبر السفينة بأمان. يجب التفكير والعمل على بعث درع الجزيرة بصورة أقوى من الصور السالفة، ويجب افتراض أشياء من إيران وأذرعها أسوأ مما جرى حتى الآن، وأضاف:
1: إن تأمين الكويت والبحرين بات ضرورة استراتيجية قصوى، فمن كان يتخيل إلى العام الماضي أن تقصف إيران محطات التحلية والكهرباء كما جرى في الكويت، ما هو الرادع الأخلاقي والقانوني لعقائدي الحرس الثوري عن فعل أي شيء؟ ثم أن الحصيف الحازم من يعد للأمر عدته قبل حصوله ولا ملام عليه إن لم يحصل. أمن الخليج وحدة واحدة، هذه حقيقة عملية وليس شعارا تعبيريا.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب نسيم الخوري: تلتبس الأمور وتتعقد المسائل لدى التحديق والتفكير في مدى الكوارث ومشاهد العنف التي تعصف في أرضنا وعواصمنا العربية، والتي لا تثير سوى القلق والعجب وأقطاب دول العالم. لكأن العقل الدولي يعيد التفكير الجدي في مستقبل العلاقات الدولية بين الشرق والغرب، والتي صعدت وتصعد وسوف تصعد سلالم الحقوق بالتفكير والتغيير، وكتب تحت عنوان حبر فوق جبين الجمهورية.
1: إن الحروب الدائرة يصعب منحها هوية بالحروب الكبرى أو التقليدية ولا الباردة التي تتوفر لموازينها وتوصيفها الأسباب والأحداث والنتائج، كما أنها ليست حروبا عالمية صغيرة بنسخ متعددة، إنها حروب عالمية من هذا كله، مزدانة بأريحية باكستان الدبلوماسية والتفاوض أو شبه الصمت الروسي والصيني إلى اليقظة المشغولة بالتطرف والإرهاب الحر الذي يقرع الأبواب من مختلف الجهات.
0: وخلص الكاتب إلى أن العالم مشغول باتصالات وتحالفات واجتماعات متعددة لوقف العنف أو حسمه بهدف وضع حدود منطقية ونهائية لمفاهيم تاريخية على تماس غريب، لكن العنف يتطاول تاركا لدول العالم التفكير بين من لم ولن يعرف حدوده في هوامش المعاندة المكلفة ومراكبة التحديات ونهم الدماء وتكديس الضحايا والخرائب وصولا إلى مراكمة الأزمات المتراكمة، وأضاف:
1: إن السلام الدائم لا يتحقق بتوازن القوى فقط، بل بتوازن المصالح أيضا، وبوجود مؤسسات قادرة على إدارة الخلافات قبل أن تتحول إلى صراعات فحروب. إن مستقبل المنطقة لن تحدده القوة العسكرية وحدها، بل الإرادات السياسية والحكمة الدبلوماسية والقدرة على بسط الجغرافيا من ساحات صراع إلى مساحات تعاون دولي.
0: في صحيفة الأيام البحرينية قال الكاتب فهد المضحكي: يقول الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية أن الأزمة الغذائية التي تعاني منها البلدان النامية حيث يعيش معظم الجياع وسوء التغذية لا تقتصر آثارها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل تمثل أيضا تهديدا خطيرا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكتب تحت عنوان تحذيرات أممية من أزمة جوع عالمية.
1: قبل نحو عام حذر تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا من أن مستوى الجوع وانعدام الأمن الغذائي في الدول العربية قد بلغت أعلى معدلاتها منذ أكثر من عقدين.
0: وخلص الكاتب إلى أن النزاع المسلح والعنف هما الدافعان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي الحاد، وتتفاقم الأزمة بسبب الصدمات الاقتصادية والمخاطر المتزايدة المرتبطة بنظام النينيو المتوقعة. يأتي هذا في وقت تشهد فيه الاستجابة الإنسانية نقصا غير مسبوق في التمويل، إذ انخفضت الموارد المخصصة لها بنسبة تقدر ب 59% بين عامي 2022-2025 25. وأضاف
1: إن انتظار الإعلان الرسمي عن وقوع المجاعة قبل اتخاذ أي إجراء سيكون بمثابة حكم الإعدام على مئات من الأشخاص، وسيشكل انتهاكا للمبادئ الأخلاقية، ويتعين على دول في المجموعة أن تسخر نفوذها السياسي ومواردها المالية على الفور حتى تتمكن منظمات تقديم المساعدات من الوصول إلى جميع المحتاجين.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: ركزت صحيفة الرأي الأردنية الصادرة اليوم على المباحثات الهاتفية التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أمس، وتم خلالها بحث مجمل التطورات في المنطقة وضرورة خفض التصعيد والتوصل إلى تهدئة شاملة لاستعادة الاستقرار فيها. وقالت الصحيفة أن العاهل الأردني شدد على أن الأردن مستمر في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه وسلامة مواطنيه وأراضيه. صحيفة الدستور اهتمت بتصريح مصدر عسكري أردني مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، والذي أعلن بأن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي الأردني أسقطت أمس الجمعة 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران واستهدفت الأراضي الأردنية. وقالت الصحيفة أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن إصابات بشرية أو خسائر مادية. واهتمت صحيفة الغد أخيرا بتصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في منشور عبر منصة إكس أمس، أكد فيها أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، محذرا من أن انتهاكاتها للوضع التاريخي والقانون القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تعد إجراءات غير قانونية واستفزازات خطيرة

0: أهلا وسهلا بكم مجددا. تتجه الحرب الروسية الأوكرانية نحو مزيد من التصعيد في ظل تحذيرات أوكرانية من استعداد موسكو لإطلاق موجة جديدة من التعبئة العسكرية خلال الخريف، بالتزامن مع تحركات أمريكية لإحياء المسار الدبلوماسي وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 أعوام.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تلقت معلومات تفيد بأن روسيا تستعد لموجة جديدة وكبيرة من التعبئة العسكرية خلال فصل الخريف. وقال زيلينسكي إن موسكو تسعى إلى تعزيز قواتها على الجبهة في وقت تتكبد فيه القوات الروسية خسائر بشرية تفوق أعداد المجندين الجدد بحسب الرواية الأوكرانية. واتهم زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى تكثيف الهجمات وتوسيع نطاق الحرب، داعيا إلى مواجهة التهديد الروسي على مختلف المستويات، سواء عسكريا عبر مواصلة الضربات في العمق الروسي أو دبلوماسيا من خلال التواصل مع الأطراف الراغبة في تحقيق السلام. وفي موازاة التصعيد الميداني، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقبال نظيره الأوكراني في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل في لقاء يأتي وسط جهود أمريكية لإعادة إطلاق مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الزيارة ستتم فيما أعلن زيلينسكي عزمه التوجه إلى الولايات المتحدة بانتظار تأكيد نهائي بشأن تفاصيل جدول اللقاء. وبحسب مصدر أوكراني، يناقش مسؤولون من كييف وواشنطن مقترحا لوقف إطلاق النار يشمل الطائرات والمسيرات والصواريخ، على أن يطرح لاحقا أمام الجانب الروسي ضمن حزمة جديدة من مقترحات السلام. وأشار المصدر إلى أن أوكرانيا سبق أن قدمت عروضا لوقف إطلاق النار إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها لم تلقى قبولا من موسكو.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ محمد فايز فرحات، المتخصص في الشؤون الأسيوية. أستاذ محمد، بعد التحية، كيف تقرأ استمرار التصعيد العسكري بين موسكو وكييف في ظل تحذيرات أوكرانية من استعداد موسكو لإطلاق موجة جديدة كما استمعنا في التقرير آنفا من التعبئة العسكرية خلال الخريف؟
2: نعم، يعني أعتقد أن هذا التصعيد الروسي يمكن فهمه في ضوء استمرار أو عودة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي ربما القراءة الروسية هنا تقوم على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون مشغولة بالملف الأوكراني ولن تكون مشغولة بممارسة أي ضغوط على الجانب الروسي لوقف الحرب ضد أوكرانيا، وبالتالي ربما الجانب الروسي هنا يرى أن اللحظة مناسبة للحق المزيد من الخسائر العسكرية على الجانب الأوكراني بشكل قد يمهد ل يعني تغيير موازين القوى أو تغيير توزيع خرائط السيطرة الروسية على الأراضي الأوكرانية بشكل يعني يوسع حجم المساحات التي يسيطر عليها روسيا من الأراضي الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تفسير يعني موجة التصعيد المرتقبة استنادا إلى زيارة المرتقبة لرئيس أوكرانيا للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي العمليات العسكرية الروسية هنا يمكن فهمها باعتبار أنها رسالة على المدى القصير للجانب الأمريكي وللجانب الأوكراني أيضا، بأن روسيا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية

0: من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، الرئيس الأوكراني أستاذ محمد زيلينسكي يقول أن خسائر روسيا فادحة ووجود نقص في عدد المجندين الروس، يعني خلال هاتين النقطتين هل تدعو المعطيات الميدانية هذا الطرح؟
0: يعني طبعا كل طرف يسعى إلى يعني الحديث عن تفوقه أو الحديث عن نجاحه في تحقيق المزيد من الخسائر على الجانب الآخر. مثل هذه الرسائل يعني على الأقل يعني تكون مدفوعة بأهداف داخلية، بمعنى أنه يعني يكون الهدف منها هو توصيل رسالة للداخل الأوكراني بأن أوكرانيا إذا كانت قد حققت خسائر مادية أو بشرية فإنها حققت على الجانب الآخر أو فرضت خسائر على الجانب الآخر، وأقصد الجانب الروسي. لكن في جميع الحالات يعني نعلم أنه كان هناك موجة أو يعني عمليات أوكرانية ربما يكون قد ألحقت بعض الخسائر بالجانب الروسي، لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه التصريحات أو ما يتحدث عنه الجانب الروسي أو الجانب الأوكراني صحيحة بنسبة 100%. فهناك رسائل سياسية تكون مقصودة من مثل هذه
1: قبل الرسائل. نعم، قبل هذه الرسائل أستاذ محمد، يعني هناك استعداد موسكو لإطلاق موجة جديدة من التعبئة العسكرية خلال الخريف، هناك ضربات أوكرانية داخل العمق الروسي وربما تحقق أهدافها العسكرية، ولكن دعنا ننتقل إلى الجانب السياسي. هناك زيارة للرئيس الأوكراني للولايات المتحدة الأمريكية، لنتحدث عن دلالات هذه الزيارة إلى البيت الأبيض في هذا التوقيت.
0: طبعا هذه الزيارة يعني أعتقد أنها مهمة من أكثر من زاوية. أولا يعني هي تسبق ما يتم الحديث عنه من موجة من عمليات عسكرية واسعة روسية ارتباطا بفصل الخريف، وكما نعلم الخريف دائما ما يرتبط ب يعني توسع في العمليات العسكرية العوامل ترتبط بالبيئة والمناخ. لكن هي رسالة سياسية أيضا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بأنها يعني في الوقت الذي تنشغل فيه بالحرب مع إيران لكنها لا تهمل الملف الأوكراني أو الحرب الروسية الأوكرانية. لكن هل يعني ستؤدي أو سيترتب على هذه الزيارة يعني تحولات كبيرة في الموقف الأمريكي أو موجة من الضغوط الأمريكية على الجانب الروسي أو موجة من مزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا؟ كل هذا ليس بالضرورة أن يترتب على مثل هذه الزيارة. فمثل هذه الزيارات يعني تكون مربوطة أيضا بأهداف سياسية.
1: وماذا يمكن أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوكرانيا في هذه المرحلة؟ هل يحمل اللقاء برأيك مؤشرات على تغيير في السياسة الأمريكية تجاه الحرب؟
0: يعني في رأيي الملف الرئيسي والمركزي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه اللحظة هو الحرب مع إيران. الحرب مع إيران هي الملف الرئيسي، وبالتالي في رأيي يعني حتى إذا افترضنا اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بملفات أخرى فربما يكون أو يعني ربما لا تكون الأهداف الأمريكية يعني غير بعيدة بالملف الإيراني، بمعنى أنه إذا افترضنا حتى اهتمام أكبر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بالملف الأوكراني أو الحرب الروسية الأوكرانية في المرحلة المقبلة فربما يكون جزء من ممارسة الضغوط على روسيا حتى يتم توظيف الموقف الروسي فيما يتعلق بالحرب الأمريكية مع إيران. لكن في التحليل الأخير الملف الإيراني في رأيي سيظل هو الملف الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه اللحظة لسبب بسيط، وهو أن هناك يعني عمليات عسكرية أمريكية وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي طرف مباشر الآن في هذه الحرب الجارية مع إيران.
1: نعم، إذن من القاهرة الأستاذ محمد فايز فرحات المتخصص في الشؤون الآسيوية، شكرا جزيلا لك. حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. قوة دفاع البحرين تعلن تصديها لعدد من

0: الاعتداءات الجوية الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية. الرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. الرئيس الأوكراني يحذر مواطني من ضربة صاروخية روسية كبيرة جديدة خلال الساعات القادمة. حرائق غير مسبوقة تجتاح مناطق في فرنسا وأسبانيا، والسلطات تجلي عشرات الآلاف. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من الارتفاع الحاد في عدد الحرائق ومن تزايد آثارها السلبية على صحة الإنسان. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن الإخراج مشعل البريتي. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

نحييكم ونرحب بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة التي تأتيكم من الساعة الثانية وحتى الثالثة مساء في كل يوم سبت، نستعرض من خلالها أهم الأخبار في دولة الكويت. وهذه تحيات فريق العمل في برنامج الكويت في أسبوع من الإعداد طلال بن حسين وليلى العازمي.

0: الكويت في أسبوع بقيادة المخرج محمد شمسة.
1: الكويت في أسبوع. من قلب الكويت ومن صوتها المسموع نأخذكم في رحلة أسبوعية نطل فيها على أبرز الأحداث المحلية والعالمية. برنامج الكويت في أسبوع. نافذتكم على ما يجري في الوطن والعالم من السياسة إلى الاقتصاد ومن الثقافة إلى الرياضة. نرصد التفاصيل ونستضيف الخبراء لنقدم الصورة كاملة برؤية واضحة وموضوعية. الكويت في أسبوع. كونوا معنا كل يوم سبت من الثانية حتى الثالثة ظهراً عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM و 540 AM. الكويت في أسبوع. ملخص الأحداث في دقائق وصوت الكويت إلى العالم.
2: أهلا بكم مرة أخرى في الكويت في أسبوع، ونبدأ معكم عناوين الأخبار. تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إنجاز المشاريع.

0: نبدأ معكم بعناوين الأخبار وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إنجاز المشاريع.
1: وزير الكهرباء والوكيل تفقدا محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، جهود كبيرة لمنتسبي الوزارة وتفان في أداء الواجب الوطني.
0: وزير الدفاع يقلد ضباط رتبهم الجديدة، مضاعفة الجهود ومواصلة العطاء والعمل لخدمة الوطن.
1: وزير الشؤون سجل وطني للقيادات النسائية.
0: وزير التعليم العالي، التكامل الخليجي ركيزة لبناء منظومة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية.
1: وزير الصحة بحث مع رئيس جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين سبل تعزيز التعاون.
0: الكويت تؤكد أهمية العدالة الانتقالية في سوريا والكشف عن مصير المفقودين.

من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

ونبدأ معكم بالأخبار، حيث تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إنجاز المشاريع. ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية المتابعة للمشاريع التنموية الكبرى في البلاد، واستمع سموه إلى شرح حول نسب التقدم في تنفيذ المشاريع والأطر الزمنية المحددة لها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في الإنجاز، اتساقا مع الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل أحمد الجابر صباح. حضر الاجتماع وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، وزيرة الأشغال العامة دكتورة نورة المشعان، وزير الدولة للشؤون البلدية، وزير الدولة للشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة دكتور صبيح المخيزيم، وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة دكتورة ريم الفلي، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق، وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، المستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء دكتور خالد الفاضل، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ دكتور مشعل جابر، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.

0: وزير الكهرباء والوكيل تفقدا محطتين للقوة الكهربائية وتقطير المياه، جهود كبيرة لمنتسبي الوزارة وتفان في أداء الواجب الوطني. قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة دكتور صبيح المخازيم ووكيل الوزارة دكتور عادل الزامل بزيارتين ميدانيتين منفصلتين إلى محطتين للقوة الكهربائية وتقطير المياه، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على العاملين في ظل اعتداءات العدوان الإيراني الآثم على المحطات بالتزامن مع ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال موسم الصيف. واطلع كل منهما خلال زيارته على سير العمليات التشغيلية في المحطة، واستمع إلى شرح من المسؤولين والفنيين حول أعمال إعادة التأهيل للوحدات المتضررة والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء والماء والحفاظ على استقرار منظومتي الكهرباء والماء. كما التقى كل منهما بالعاملين في المحطة التي تمت زيارتها، مثمنين جهودهم الكبيرة وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني، داعين لأن تستمر جهودهم المتواصلة خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ دولة الكويت لتظهر مهنية ووطنية منتسبي الوزارة بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بما يسهم باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. وتأتي هاتان الزيارتان ضمن الجولات الميدانية المستمرة التي تنفذها قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل في مرافقها المختلفة والوقوف إلى جانب الكوادر الوطنية التي تواصل أداء مهامها بكفاءة ومهنية في مختلف الظروف والاعتداءات الآثمة خلال الأسبوع الماضي بشكل خاص.
1: وزير الدفاع يقل الضباط رتبهم الجديدة مضاعفة الجهود ومواصلة العطاء والعمل لخدمة الوطن. قلد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي الضباط رتبهم الجديدة، وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر بترقيتهم إلى رتبة عميد. وهنأ الشيخ عبدالله العلي الضباط بهذه المناسبة، متمنين لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار، مؤكدا أن هذه الترقية تحمل في طياتها مزيدا من المسؤوليات والواجبات، وتتطلب مضاعفة الجهود ومواصلة العطاء والعمل بروح المسؤولية والإخلاص لخدمة الوطن. حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشرعان ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله المشعل ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح الجابر وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش. من جهة أخرى، أجرى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العالي اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع في الجمهورية التركية الصديقة يشاير جولر، وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي أنه جرى خلال الاتصال استعراض عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل دعم وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.

وزير الشؤون سجل وطني للقيادات النسائية. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تفعيل دور لجنة شؤون المرأة باعتبارها منصة وطنية لتوحيد الجهود ودراسة القضايا المتعلقة بالمرأة ومراجعة التشريعات والقرارات ذات الصلة. جاء ذلك في تصريح صحفي للحويلة عقب ترأسها الاجتماع الأول للجنة شؤون المرأة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة الكويتية وتمكينها وتطوير السياسات والمبادرات الداعمة لدورها في مختلف المجالات. وقالت الحويلة أن اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن جهات حكومية معنية ستعمل على رصد التحديات التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تواجه المرأة واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة بما يعزز حقوقها ويرتقي بمشاركتها في مختلف القطاعات، موضحة أن اللجنة ستتابع المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة لبحث سبل تحسين تصنيف الكويت فيها إلى جانب إعداد سجل وطني للقيادات والمبادرات النسائية لإبراز إنجازات المرأة الكويتية وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار والتنمية المستدامة. وذكرت أن الاجتماع شهد استعراض اختصاصات اللجنة ومناقشة خطة عملها للمرحلة المقبلة وتحديد أولوياتها التنفيذية في إطار من التنسيق والتكامل المؤسسي لتوحيد المبادرات ذات الصلة، وشددت على أن تمكين المرأة الكويتية يمثل إحدى المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة ويحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، مؤكدة حرص الوزارة على العمل بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية لتحقيق نتائج ملموسة تعزز مكانة المرأة وترفع من أداء دولة الكويت دوليا. كما استقبلت الدكتورة أمثال الحويلة عددا من المواطنين، وذلك ضمن اللقاء الأسبوعي الذي تحرص الوزارة على تنظيمه في إطار نهجها القائم على التواصل المباشر مع المراجعين والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم. وأكدت أن هذه اللقاءات تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين بما يسهم في الوقوف على احتياجاتهم ومتابعة الموضوعات التي تهمهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، لافتة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستفيدين.

برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع أبرز الأحداث وأهم التفاصيل.

عودة لكم وبرنامج الكويت في أسبوع. وزير التعليم العالي التكامل الخليجي ركيزة لبناء منظومة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور نادر الجلال أن التكامل بين مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ركيزة مهمة لبناء منظومة تعليمية متطورة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير لدى استقباله رئيس جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين دكتور سعد الفهيد.

العلمي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعزيز الشراكات الأكاديمية التي تخدم الطلبة وترتقي بجودة المخرجات التعليمية. وأكد أهمية استمرار التنسيق وتبادل المعرفة بما يعزز مسيرة التعليم العالي والتنمية في المنطقة. والتقى الوزير بالطلبة المبتعثين وعدد من خريجي جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين واستمع إلى تجاربهم الأكاديمية، مؤكدا اهتمام الوزارة بمتابعتهم وتوفير كل الدعم لتحقيق أهدافهم العلمية. بدوره أشاد رئيس جامعة الخليج العربي دكتور سعد الفيد في تصريح مماثل بالعلاقات الأخوية التي تجمع المؤسسات الأكاديمية الخليجية وبالإنجازات والبرامج الأكاديمية التي تم تحقيقها، ومنها إنجازات كرسي سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في مجال علم الأحياء الدقيقة. وأعرب الفيد عن تطلع الجامعة لتعزيز هذا التعاون مع وزارة التعليم العالي في دولة الكويت بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التعليم العالي في المنطقة. وحضر اللقاء وكيل وزارة التعليم العالي عضو مجلس أمناء الجامعة الدكتور بدر البصيري إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وزير الصحة بحث مع رئيس جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين سبل تعزيز التعاون. بحث وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي مع وفد من جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين برئاسة رئيس الجامعة الدكتور سعد آل فهيد سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصحة والجامعة، وبحث تطوير الشراكة في المجالات الصحية والأكاديمية ذات الاهتمام المشترك. وقالت الصحة في بيان صحفي أن اللقاء تناول أفاق التعاون في مجالات التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي وبناء القدرات وتنمية الكفاءات الصحية، إلى جانب تبادل الخبرات بما يسهم في دعم جودة الخدمات الصحية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصحية وخدمة مسيرة التنمية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. وضم الوفد البحريني نائب رئيس الجامعة الدكتور غازي العتيبي وعميد كلية التربية الدكتور وليد زباري وعميد كلية الطب الدكتور محمد مددين.

الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

0: أهلا بكم من جديد، ولا زلنا متواصلين معكم في الكويت في أسبوع، ولدينا تقرير نستمع له ونرجع.
1: يشكل التعليم والتدريب المتخصص ركيزة أساسية في بناء الكفاءات الوطنية، ويعد الاستثمار في العنصر البشري أحد أهم مقومات التنمية المستدامة، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات والملاحة وما يرافقهما من تطور تقني متواصل، يفرض الحاجة إلى كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والخبرة العملية. ويبرز المعهد العالي للاتصالات والملاحة كأحد المؤسسات التعليمية المتخصصة في دولة الكويت، حيث يواصل منذ تأسيسه دوره في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج أكاديمية وتدريبية تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما يسهم في تخريج كفاءات قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة متطلبات القطاعات الحيوية في الدولة. كما يحرص المعهد على تطوير مناهجه وتحديث برامجه التعليمية وتعزيز بيئة التدريب وإدخال أحدث التقنيات في العملية التعليمية بما يواكب التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي، ويعزز من جاهزية الطلبة لممارسة مهامهم المهنية بكفاءة واقتدار. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على مسيرة المعهد وأبرز تخصصاته وبرامجه الأكاديمية والتدريبية ودوره في إعداد الكفاءات الوطنية، إلى جانب التعرف على خططه المستقبلية وآليات تطوير العملية التعليمية ومدى مواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل والإسهام في دعم مسيرة التنمية في دولة الكويت. نفتح هذا الملف في لقاء خاص مع مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة للحديث عن أبرز الإنجازات والتحديات والرؤية المستقبلية للمعهد ودوره في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
2: مستمعين الكرام، أهلا بكم مرة أخرى في الكويت في أسبوع. ويعد المعهد العالي للاتصالات والملاحة من المؤسسات التعليمية الرائدة في إعداد الكفاءات الوطنية من خلال برامج أكاديمية وتدريبية تواكب التطورات التقنية واحتياجات سوق العمل، وللتعرف على أبرز إنجازات المعهد وخططه المستقبلية يسعدنا أن نستضيف مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة المهندسة مهناز قبزرد. حياك الله مهندسة.
3: هلا فيك، اهلا فيك، اهلا وسهلا.
0: حياك الله. وبداية يعني كلمينا عن المعهد العالي للاتصالات والملاحة وما أبرز رسالته في إعداد الكفاءات الوطنية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أرحب بكل المستمعين وشكرا على هالاستضافة الجميلة في هذا البرنامج المميز، وأشكر القائمين على هذا البرنامج، يعطيكم ألف عافية.
2: الله يعافيك.
3: المعهد العالي للاتصالات والملاحة يعتبر من أقدم وأعرق معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وله تاريخ يمتد ما شاء الله لنحو 60 عام في إعداد الكفاءات الوطنية. رسالتنا هي تأهيل كوادر تقنية ومهنية تمتلك المعرفة والمهارة والقيم المهنية وتلبي احتياجات سوق العمل الكويتي وتسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 بإذن الله.
2: نعم، لكن معهد الاتصالات والملاحة فيه تخصصات، يعني ودنا نتعرف ما التخصصات. نعم. التي يطرحها المعهد حاليا وما أكثرها إقبالا على الطلبة.
3: طبعا عندنا احنا ما شاء الله عندنا 5 أقسام علمية تخصصية، عندنا تخصصات عديدة تشمل في مجال الاتصالات والكمبيوتر الحاسب الآلي، وعندنا الملاحة الجوية والبحرية، وعندنا الكهرباء والإلكترونات وأنظمة التحكم. وطبعا الإقبال كبير على الحين بهالوقت مع تطور التقنيات، فعندنا الإقبال كبير على الأمن السبراني والشبكات وتخصصات الحاسب الآلي طبعا، والاتصالات السلكية واللاسلكية والروبوتكس والكهرباء والإلكترونات، وعندنا تخصصات الملاحة اللي هي معظمها ينتهي بالتوظيف في أماكن حساسة في بلدنا الغالي الكويت.
0: نعم، إذن كيف يواكب المعهد التطورات المتسارعة في مجالات الاتصالات والملاحة والتكنولوجيا؟
3: احنا نعمل دائما على تحديث المناهج وتطوير المختبرات وإدخال أحدث التقنيات في مجال التدريب، مع تعزيز الشركات مع سوق العمل الكويتي لضمان مواكبة التطورات العالمية والمحلية. فدائما نقيم ورش عمل ونقيم لقاءات متجددة مع سوق العمل لنواكب آخر التطورات هذه، ونشوف شنو السوق محتاج، على أساس نفصل البرامج التدريبية ونطورها ونستحدثها لهم بإذن الله، لنساعد عيالنا الطلبة والطالبات لسهولة التوظيف بعد ما يتخرجون إن شاء الله من عندنا بشهادة الدبلوم.
0: نعم، ماذا عن أبرز البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد وش اللي يميزها عن غيرها؟
3: طبعا البرامج التدريبية اللي يقدمها المعهد مثل ما قلنا قبل إن هي دائما مواكبة لأحدث التقنيات والتكنولوجيا في دولتنا الحبيبة، بس اللي يميزها إن هي الأغلب قاعد نحاول إن تصير منتهية بالتوظيف، فإضافة إلى إن شنو اللي يدرسه بشكل عام إنه يكون مخصص لجهة معينة، إن من بس يخلص راح يتوظف بهالجهة، وهذا إحنا اللي إحنا قاعد نحاول دائما، ومن هنا من خلال برنامجكم أحب أقدم رسالة شكر وتقدير لمدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام، ونائب المدير العام للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار الدكتور مشعل منصوري على ثقتهم وحرصهم دائما لنا، ودائما يحثوننا على البرامج اللي هي منتهية بالتوظيف خصوصا للطلبة. وأقاموا لجنة عليا للبرامج بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وقاعدة يشتغلون ما شاء الله بكل اجتهاد، راح يطلعون إن شاء الله برامج جديدة قريبة لسوق العمل الكويتي تخص لكل الهيئة والمعهد طبعا معاهم إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أيضا إلى أي مدى يحرص المعهد على ربط الجانب الأكاديمي بالتدريب العملي داخل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص؟
3: احنا دائما طبعا نركز على التدريب العملي والتطبيقي بالجانب مع الاكاديمي. احنا عندنا غير دراسته هو اخر يعني الحين احنا بالفصل الصيفي، الان عندنا التدريب الميداني في جهات الحكوميه والخاصه، تمنح الطالب خبره واقعيه بعد التخرج شنو راح يشتغل، فيربط الجانب الاكاديمي بالجانب العملي، ويتعلم طبعا من خلالها، مو بس اللي تعلمه، يتعلم الفرق العمل، التعاون، الاحترام، يعني طريقة التعامل مع بيئة التوظيف، لأن اللي درسه كله بالجانب الأكاديمي راح يكون مختلف وقت الشغل. فهذا اللي التدريب الميداني يأهلهم إن يكونون جاهزين للوظيفة المستقبلية بإذن الله.
0: نعم، ماذا يعني عن كيفية تقييم مستوى موائمة مخرجات المعهد مع احتياجات سوق العمل في الكويت؟
3: احنا عقب التدريب الميداني هم ناخذ استبيان، يتم عمل استبيانات ونشوف رأي جهات سوق العمل في طلبتنا، وراح يعطونا تقييم لهم، وطبعا المشرفين عندنا بعد هم يقيمون الطلبة، ونشوف على الأساس إذا في نقص أو ضعف بمجال معين نحاول نعدله، إلى جانب ورش العمل اللي دائما نسويها ونحاول نطور في البرامج التدريبية الموجودة عندنا أساسا.
0: وماذا عن أبرز المهارات التي تحرصون على تنميتها لدى الطلبة إلى جانب الجانب الأكاديمي؟
3: طبعا إلى الجانب الأكاديمي نهتم بتنمية مهارات القيادة، العمل الجماعي، والكوميونيكيشن بين بعض، الاتصال، حل المشكلات، الابتكار، الانضباط، وطبعا أخلاقيات العمل. فالتدريب الميداني مثل ما قلنا غير اللي هم يدرسونه، وطبعا احنا بالجانب العملي بالدراسة عندنا معامل ومختبرات وتجارب، فهذا هم تعلمه ان حل المشكلات والتعاون، العمل الجماعي، وكل هذه نحرص عليها وتساعد في تنمية مهارات الطلبة عندنا.
2: نعم، أيضا يشهد العالم تحول رقمي متسارع، هل ينعكس ذلك على المناهج والبرامج الدراسية في المعهد؟
3: أكيد طبعا الحين أصبح التحول الرقمي جزءا أساسيا من العملية التعليمية، طبعا من خلال استخدام المنصات الإلكترونية. قاعد نحاول التحول الرقمي، دائما الورقي يصير خلاص إلكتروني. عندنا غير المنصات الإلكترونية عندنا تحديث المحتوى إنه يناسب التطور اللي عندنا طبعا، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي مهم جدا. ومن خلالكم الحين يمكن خبر حلو لطلبتنا إن شاء الله سوف يتم قريبا استحداث عندنا برنامج فني ذكاء اصطناعي يخرج لك دبلوم يكون متخصص في الذكاء الاصطناعي بإذن الله.
0: طيب ماذا عن المعهد؟ هل لديه شراكات مع مؤسسات محلية أو دولية لدعم العملية التعليمية والتدريبية؟
3: أكيد احنا ما لنا غنى عنهم. احنا دائما المعهد متواصل مع مؤسسات الدولة الخاصة والحكومية. طبعا عندنا شراكات مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الداخلية، قوة الإطفاء العام، مؤسسة الموانئ الكويتية، مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، إدارة العامة للطيران المدني. طبعا قريب الحين إن شاء الله راح يكون عندنا تعاون قريب مع الإدارة العامة للجمارك وطبعا الجهات الأخرى، ونسعى باستمرار إلى توسيع التعاون مع مؤسسات الدولة المحلية والخاصة. نبي شوية نركز على القطاع الخاص بعد، الحين عندنا التدريب الميداني حطينا طلبتنا بالبنوك، فنفتح تعاونات وشراكات جديدة معاهم بإذن الله، مما يخدم تطوير البرامج التدريبية ويرفع فرص توظيف الخريجين إن شاء الله بالمستقبل
2: إن شاء الله. أيضا نود أن نتحدث عن الإنجازات التي حققها المعهد خلال السنوات الأخيرة.
3: الحمد لله هالأسبوع إن شاء الله تم بحمد الله راح استلم تجديد شهادة منظمة الطيران الدولي الاعتماد الأيكاو ومن قبل إدارة سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، فاحنا محتاجين هالاعتماد. طبعا احنا كان عندنا الاعتماد وجددنا لأننا محتاجين لإرجاع تخصصات المراقبة الجوية وأي تخصص بالطيران التابع للهيئة العامة للطيران المدني. ومن أبرز الإنجازات وتطوير البرامج التدريبية طبعا تعزيز الشراكات مع سوق العمل، توسع في استخدام التقنيات الحديثة. طبعا عندنا مثل ما ذكرت سابقا أن عندنا برنامج جديد إن شاء الله راح يطرح فني ذكاء اصطناعي، وعندنا برنامج جديد أيضا فني حوسبة سحابية، وعندنا برنامج فني طائرات بدون طيار لدرون اللي هما طالبين من قبل وزارة الداخلية والجيش عندنا طبعا. وإن شاء الله راح نرجع نوقع اتفاقية قريبا مع الإدارة العامة للجمارك ونرجع بإذن الله برامج الجمارك، هي مطلوبة يعني عليها طلب خاص اللي هما برنامج أثر جمركي ومدقق جمركي وتفتيش جمركي، لأن محتاجين تعرف إن شاء الله بإذن الله للمطار الجديد وللتوسع اللي راح يصير بدولتنا الحبيبة الكويت إن شاء الله.
0: مهندسة مهناز، بصفتك أول امرأة تتولى إدارة المعهد، شنو يمثل لك هذا المنصب وشنو الرسالة اللي تودينش توجهينها للفتيات الطموحات الراغبات في العمل بالمجالات التقنية والهندسية؟
3: طبعا الحمد لله أني أكون أول امرأة تدير منصب مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة بعد 60 عاما، فأعتبره مسؤولية قبل أن يكون إنجازا شخصيا. أتشرف بأن أكون أول امرأة تتولى هذا المنصب، وأؤمن بأن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في جميع المجالات ما شاء الله، ورسالة المعهد هي أن الكفاءة والتميز هما أساس النجاح. ومن هنا مرة ثانية أشكر مدير عام الهيئة على ثقته فيني إن شاء الله، وإحنا فريق عمل طبعا نكمل بعضنا، وأنا بنت المعهد، والله يقدرنا على حمل المسؤولية كلنا إحنا كأبناء المعهد العالي للاتصالات وملاحة.
2: إن شاء الله. أيضا كل جهة تواجه تحديات، ما أبرز التحديات التي تواجهونها في معهد الاتصالات وملاحة؟
3: طبعا أبرز التحديات هي سرعة التغيير التقني واحتياجات سوق العمل المتجددة، يعني عندنا إحنا بتطور مستمر، ولذلك نعتبرها فرصة لتحديث البرامج ورفع كفاءة التدريب وتعزيز الابتكار والشراكات. فدائما مع هذا التحول السريع احنا لازم نواكب هذا التحول، ودائما على استمرار في مراقبة الشراكات اللي معانا وشنو محتاجين وجاهزين لأي تحدي إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله. بالنسبة للخطط المستقبلية، ما هي هذه الخطط لتطوير البرامج والتخصصات بما يتماشى مع رؤية الكويت واحتياجات سوق العمل؟
3: طبعا احنا دائما نعمل على تطوير البرامج الحالية اللي عندنا واستحداث تخصصات جديدة والحصول على المزيد من الاعتمادات الأكاديمية والمهنية. طبعا احنا عندنا الاعتماد الأكاديمي أبد، فحريصين على تجديده إن شاء الله، ومثل ما قلت لكم جددنا شهادة الاعتماد منظمة الطيران الدولي الأيكاو. فالاعتمادات الأكاديمية تعطي قوة للبرامج التدريبية لتواكب خطط المستقبل إن شاء الله، والتوسع طبعا في الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الحكومي والخاص، ونعمل على مواكبة رؤية الكويت 2035 بإذن الله.
2: نعم. هل هناك نية لإطلاق تخصصات أو برامج جديدة في المعهد؟
3: إن شاء الله إن شاء الله. إحنا عندنا برامج مستقبلية جديدة إن شاء الله، مثل ما ذكرت لك في التحول الرقمي والحاسب الآلي والكمبيوتر، طبعا من ذكاء الاصطناعي الحوسبة السحابية. عندنا في مجال الطيران بعد إن شاء الله قادم بإذن الله، خدمات المطار، النقل الذكي، أي جهة محتاجة أي برنامج. يعني إحنا عندنا الحين وزارة الداخلية راح يبدون معانا برنامج أمس براني وشبكات، فإحنا عندنا أي جهة بالجهات الحكومية أو الخاصة تحتاج مثلا برنامج معين خاص لموظفيها أو إنهم طلبة دبلوم، فإحنا نعمل على نصمم لهم البرنامج ونجهز لهم المختبرات اللي محتاجينها ويتخرجون وينتهي بالتوظيف عندهم. فهذا أفضل شيء لطلبتنا، لأن الحين زمن صراحة المهن الحرفية وزمن الشهادات اللي هي التطبيقية اللي هي تساعد الطالب إنه بس يخلص وظيفته تكون بس خلص دراسته تكون وظيفة
0: موجودة تكون. نعم.
3: نعم. والله
0: نعم. أخيرا، ما الرسالة التي تودين توجهها إلى الطلبة المقبلين على اختيار مسارهم الدراسي وإلى أولياء الأمور حول أهمية الالتحاق بالمعهد العالي للاتصالات والملاحة؟
3: أنصح أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات باختيار التخصص الذي يتوافق مع ميولهم وطموحاتهم، طبعا مع النظر إلى احتياجات سوق العمل الكويتي. وعندنا احنا بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشكل عام والمعهد العالي للاتصالات والملاحة موفرين لهم بيئة تعليمية وتدريبية متطورة وفرص حقيقية لبناء مستقبلهم، ونرحب فيهم ونبارك لهم تخرجهم أول، ونقدم لهم، احنا موجودين لهم طبعا في معرض قادم بالأفنيو ان شاء الله، معرض بدايتي صح، راح يكون من يوم الخميس، راح يكون لمدة 3 أيام، راح يكون مجمع الأفنيو، راح نكون موجودين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمعاهد كلها والكليات لأي استفسار أو سؤال محتاجينه، لأن راح يفتح إن شاء الله التقديم على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي يوم 5/8 بإذن الله. فالله يوفقهم والله يكتب لهم الطريق الصح ويكونون إن شاء الله هم مستقبل بلدنا الغالي الكويت، والله يحفظ ديرتنا من كل شر ويبعد عنها كل شر ويحفظ قيادتنا الحكيمة، وإحنا معاكم نعين ونعاون لخدمة ديرتنا الغالية الكويت.
0: اللهم آمين. مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة المهندسة مهناز قبازات، كل الشكر لك.
3: مشكورين، يعطيكم ألف عافية وفرصة سعيدة. شكرا جزيلا.
0: شكرا.

0: مستمعينا وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وليلى العازمي.
1: وكنا معكم من التقديم زميلتي مشاعر الزنكوي ومحدثكم جابر عزام.
0: والتنسيق والمتابعة فجر العبيد.
1: ومن الهندسة الإذاعية بندر شلاحي.
0: والتنفيذ على الهواء حسين الخالدي.
1: وهذه تحيات مخرج برنامج الكويت في أسبوع المخرج محمد شمساه.
0: مع السلامة.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوة دفاع البحرين تعلن تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 80 فلسطينيا في الضفة الغربية. وزير الخارجية السوري يقول إن السلطات السورية تمكنت من حصر السلاح بيد الدولة، ويدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي السورية. وزارة الصحة السورية تعلن وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين باصطدام حافلتي ركاب. الرئيس الأوكراني يحذر من ضربة صاروخية روسية كبيرة من خلال الساعات القادمة. رومانيا تعلن إسقاط ثاني مسيرة اخترقت مجالها الجوي قرب حدود أوكرانيا. إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب الحرائق في إسبانيا وفرنسا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم توجيهات وآداب.

من نعمة الله علينا أن أرسل إلينا رسولا رحيما بأمته، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. وكان من جملة الخير الذي دلنا عليه آداب شملت كثيرا من أمور الدين والدنيا، وسوف يتضح بيانها من خلال هذا البرنامج توجيهات وآداب. توجيهات وآداب، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور مشعل تركي الضفيري، ومن إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج توجيهات وآداب، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها قائلها وسامعها. من الآداب والتوجيهات التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نتعلمها وأن نعرفها آداب الزيارة. فالزيارة لها آداب، لا يكون في كل وقت يزور الإنسان صاحبه وصديقه، ولا تكون الزيارة دون وقت معين، ولها أوقات ولها آداب ينبغي أن نحرص عليها. هنا لابد أن أبين قبل آداب الزيارة أن الزيارة فيها أجر عظيم، فيها خير، فيها أجر، ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي أخبر عنه أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هذا الحديث العظيم الذي ينبغي علينا أن نأخذ منه الآداب. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، وهذه الزيارة كانت خالصة لله تبارك وتعالى، لم يكن لأجل دنيا أو لأجل مصلحة أو لأجل عمل. فأرصد الله جل وعلا على مدرجته، يعني على طريقه، ملك. وهذا الملك الذي أرسله الله تبارك وتعالى جاء على هيئة بشر، على هيئة رجل. فلما أتى عليه الزائر، أتى على هذا الملك الذي كان في صورة رجل، سأله الملك، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. تخيل، هذا الإنسان ذهب من قرية إلى قرية أخرى، فلا شك أن المسافة طويلة. فقال له: هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل عندك مزرعة تريد إصلاحها؟ قال: لا، ليس عندي مصلحة وليس عندي مزرعة وليس عندي شيء من أمور الدنيا، إلا أني أحببته فيه. والمحبة في الله عز وجل شأنها عظيم، والله تبارك وتعالى يظل سبحانه في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يظل الرجل أو يظل الرجلين اللذين تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمنزلة الأخوة منزلة عظيمة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله عباد ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. فقالوا: يا رسول الله، من هؤلاء؟ لعل نحبهم. فقال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم على منابر من نور، لا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يخافون إذا خاف الناس. ثم تلا قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمحبة في الله أجرها عظيم وثوابها كبير. فقال هذا الرجل، قال: لا، غير أني أحببته في الله. انظر إلى الأجر العظيم، وماذا كانت ثمرة هذه الزيارة. قال هذا الرجل الذي كان على الطريق وهو الملك، قال: فإني رسول الله إليك، الله أرسلني إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. سبحان الله، ينال الإنسان محبة الله جل وعلا إذا أحب أخاه لله وفي الله. لاحظ، ومحبة الله تبارك وتعالى مطلب ومغنم، ولا شيء، لا شك أنه شيء عظيم أنه يحبك الله. إذا أحبك الله أسعدك وفرج همك وغفر ذنبك ويسر أمرك. وكما قال الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح الود منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فمحبة الله جل وعلا غاية. وجاء في حديث آخر: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذا يأتي إذا أحبك الله جل وعلا. لكن هذه المحبة لها آداب. عندما تحب أخاك وتريد أن تزور أخاك لها آداب. أولا، أرشد الله سبحانه المؤمنين أن يمنعوا خدمهم والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم من الدخول عليهم في أوقات العورات الثلاث، وهي من قبل صلاة الفجر وقت القيلولة ومن بعد صلاة العشاء، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وهذا المنع في أوقات العورات الثلاث لا شك أن فيها علة، والعلة في ذلك أن هذه الأوقات مظنة النوم، الأوقات هذه مظنة النوم والإخلاد إلى الراحة والإفضاء إلى الأهل، فلذلك حصل المنع من الدخول في هذه الأوقات إلا بإذن. ولا شك الزيارة في أحد هذه الأوقات الثلاث لا شك أنها تعكر على أهل البيت صفوهم، وتغلق راحتهم، وتسبب لهم الحرج. لماذا؟ لأن الناس في الغالب لا يكونون مستعدين لاستقبال أحد في هذه الأوقات، ويخرج من ذلك ما لو كان الإنسان مدعوا لوليمة طعام الغداء أو العشاء، فهذا ليس فيه بأس إن شاء الله. ومما يدل على ذلك من الأحاديث التي نستأنس بها ما رواه البخاري في صحيح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. الشاهد في هذا الحديث هو قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ليس بوقت الزيارة، وهو وقت القيلولة، وتعجب أبي بكر من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة. دلالة على ماذا؟ دلالة على أن هذا الوقت ليس بوقت الزيارة عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هداهم الله يأتي في أوقات يكون الإنسان فيها نائم، أو يتصل في أوقات يكون الإنسان فيها أخلد إلى الراحة، ولا ينظر إلى راحة الإنسان وإلى الأوقات التي يستجم فيها الإنسان ويرتاح فيها الإنسان. بعض الناس متى ما قام هو من نومه أخذ يتصل أو يزور الآخرين، وهذا خطأ. كذلك الأثر الثاني ما رواه ابن عباس عن نفسه، وفيه قال: فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فأتيه وهو قائل متوسد، وهو قائل، يقول ابن عباس يعني نائم هذا الرجل وعنده حديث وأحب أن أسمع هذا الحديث منه، يقول: فأتوسد ردائي على بابه فتسفر الريح على وجه التراب. والشاهد في ذلك أن ابن عباس مع حرصه على طلب العلم واغتنام الأوقات إلا أنه آثر أن ينتظر حتى يخرج إليه من يريد، لأن مجيئه كان في وقت القيلولة وهو وقت راحة القوم، لذلك ما دخل عليهم ابن عباس مع أنه يريد أن يسمع منه حديث ويطلب العلم، لكن حتى في طلب العلم له وقت. من الآداب كذلك لا يؤم الرجل صاحب البيت، يعني لا يصلي فيه إمام، لا يصلي في صاحب البيت، يكون على صاحب البيت إمام، ولا يجلس على فراشه إلا في بإذنه. يعني أحيانا يكون صاحب المجلس له فراش يجلس فيه مكان، فيأتي بعض الناس ويجلس مكان صاحب الديوان وصاحب المجلس، وهذا خطأ. وذلك لأن الرجل في بيته أحق من غيره، فكانت إمامة الصلاة والجلوس على فراشه المعد له لا يكون إلا بإذنه. وجاء ذلك في حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان يعني في بيته، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، ما يجلس في المكان الذي يجلس فيه إلا أن يستأذن منه، وكذلك لا يصلي في مكانه في مكتبه إلا إن أذن له أو استأذن منه. كذلك من الآداب الإغلال من الزيارة، بعض الناس يكثر الزيارة، وهذه تفضي إلى الكره وإلى البغض، كما قال الشاعر: عليك بإغباب الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا، فإني رأيت الغيث يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا. فكثرة الزيارة مآلها إلى الملل. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال: زر غبا تزدد حبا. فالإغباب فترة بعد فترة، قيل 3 أيام بعد 3 أيام وقيل أكثر من ذلك، فلا تكون الزيارة متواصلة حتى لا تكون مآلها إلى الملل. يقول ابن عبد البر: أزور خليلي ما بدا لي هشه، وقابلني منه البشاشة والبشر، فإن لم يكن هش وبش تركته، ولو كان في اللقيا الولاية والبشر. فالإنسان يزور صاحبه في أوقات لا تكون فيها استمرار، إلا في حال أن الإنسان جعل مجله مجلسا يعتاده الناس يوميا مثلا، ويفرح بلقاء إخوانه ويسأل ويرجو زيارتهم في كل يوم، يأخذ عنده بعض الوقت فلا بأس في ذلك. أما يأتيه كل فترة وكل حين دون أن يكون قد هيأ المكان، فهذا فيه حرج وفيه مشقة على الإنسان. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنتم مع برنامج توجيهات وآداب، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد والتقديم فضيلة الشيخ الدكتور مشعل تركي الضفيري، ومن إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: إذاعة دولة الكويت
1: عبر الأثير
0: منبر يروي حكاية وطن.
2: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أقلام كويتية. الكويت منارة للثقافة والفنون والأدب، وموطن احتضن الفكر والإبداع، فاجتمع على أرضه الأدباء والكتاب والمثقفون، وأسهموا في بناء مشهد ثقافي ترك بصمته في الذاكرة الكويتية والعربية. ومن هذا الإرث الثقافي العريق وصلت إذاعة دولة الكويت دورها بوصفها منبراً للأقلام الوطنية، وجسراً يصل بين المؤلفين والقراء، وحاضنة للكلمة التي تنبض بالمعرفة والجمال. ومن هنا يأتي برنامج أقلام كويتية لنفتح معكم صفحات الإبداع، ونسلط الضوء على تجارب المؤلفين والكتاب والمثقفين، ونجول بين أرفف المكتبات وصفحات الكتب والإصدارات الأدبية والفكرية، لنقترب من الحكايات التي ولدت منها النصوص، ومن الأفكار التي صنعتها الأقلام، ومن التجارب التي أثرت المشهد الثقافي في الكويت. أقلام كويتية. إعداد رشا خلف، تقديم سارة نجم، خالد بندر، تنفيذ عباس الفهد. برنامج أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم الثقافي الأدبي الذي يحمل عنوان أقلام كويتية، والذي يفتح نوافذ المعرفة على اتساعها ويأخذكم في رحلة بين دفتي الكتب وبين تجارب الأدباء والمؤلفين والمثقفين، لنكتشف معا ما تخبئه الكلمات من حكايات وما تحمله الأقلام من رؤى وأفكار إبداعية.
1: قبل أن يخط الكاتب أول كلمة، وقبل أن تفتح المكتبة أبوابها، وقبل أن تتصدر الكتب رفوف المعارض، كانت الكويت تكتب قصتها بطريقة أخرى.
0: يعد الشعر أحد أهم أركان الثقافة الكويتية، فهو سجل للمشاعر والأحداث ومرآة تعكس حياة المجتمع وتحولاته عبر الزمن، ومن خلاله نستطيع أن نقرأ تاريخ الكويت ونفهم ملامح هويتها الثقافية والأدبية.

0: قبل أن ننطلق في نشأة الشعر الكويتي، سوف نتوقف لفاصل قصير ثم نبدأ معكم حكاية أقلام كويتية.
1: الحديث عن الشعر الكويتي ليس حديثا عن قصائد وأبيات فحسب، بل هو حديث عن ذاكرة وطن وعن أصوات حملت هموم الناس وأحلامهم وسجلت أفراحهم وتحدياتهم. فالشعر كان وما زال جزءا أصيلا من الشخصية الكويتية ووعاء ثقافيا يحفظ قيم المجتمع ويعكس تطوره.
2: عودة لكم مستمعينا الكرام وبرنامج أقلام كويتية. نشأة الشعر الكويتي. نشأ الشعر الكويتي في بيئة تجمع بين البحر والصحراء، فاستمد صوره ومعانيه من حياة البحارة والغواصين والتجار وأهل البادية، وكان الشعر وسيلة للتعبير عن الفرح والحزن والحنين والشوق، كما استخدم في توثيق الأحداث المهمة التي مرت بها البلاد. وقد برز في الكويت نوعان من الشعر: الشعر الفصيح الذي التزم باللغة العربية وقواعدها، والشعر النبطي الذي عبر بلهجة الناس القريبة من حياتهم اليومية، فكان أكثر انتشاراً بين عامة المجتمع.
0: الشعر الكويتي في الماضي. يعد الشعر الكويتي أحد أبرز مظاهر الحياة الثقافية والأدبية في الكويت، إذ ارتبط منذ نشأة المجتمع الكويتي بالبيئة البحرية والصحراوية وبحياة الناس اليومية. وقد كان الشعر وسيلة للتعبير عن المشاعر والأحداث الاجتماعية والوطنية، وحافظ على مكانته عبر الأجيال بوصفه سجلا حيا لذاكرة المجتمع. تعود بدايات الشعر الكويتي إلى المراحل الأولى من تأسيس الكويت في القرن الثامن عشر، حين اعتمد السكان على الشعر النبطي والشعر الفصيح للتعبير عن تجاربهم الحياتية. وقد تأثر الشعر آنذاك بالبيئة الخليجية والعربية المحيطة، فظهرت قصائد تصف البحر ورحلات القوس والتجارة البحرية، إلى جانب قصائد تتناول الصحراء وقيم الكرم والشجاعة والوفاء. في بداياته كان الشعر يتداول شفاهة في المجالس والدواوين حين يجتمع الرجال لتبادل الأخبار والقصائد والحكايات. وقد ساعدت هذه المجالس على حفظ التراث الشعري ونقله من جيل إلى آخر، ومع تطور التعليم وظهور الصحافة والطباعة في الكويت خلال النصف الأول من القرن العشرين، بدأ الشعر ينتقل من الرواية الشفوية إلى التدوين والنشر. شهد الشعر الكويتي نهضة ملحوظة في أوائل القرن العشرين مع بروز عدد من الشعراء الذين جمعوا بين الأصالة والتجديد، فبرزت مواضيع الإصلاح الاجتماعي والتعليم والوطنية إلى جانب الأغراض الشعرية التقليدية. كما تأثر الشعراء الكويتيون بالحركة الأدبية العربية الحديثة، فانعكس ذلك على أساليبهم وصورهم الفنية. وقد أسهمت النهضة الثقافية التي عرفتها الكويت في اتساع الحركة الشعرية، فظهرت المؤسسات الثقافية والصحف والمجلات التي احتضنت الإنتاج الأدبي، مما أتاح للشعراء فرصاً أوسع للنشر والتواصل مع المشهد الثقافي العربي. وأصبح الشعر الكويتي جزءاً فاعلاً من الحركة الشعرية في منطقة الخليج العربي. ومن أبرز رواد الشعر الكويتي في مراحله المبكرة الشاعر فهد العسكر، الذي يعد من رموز التجديد الشعري، والشاعر صقر الشبيب، والشاعر خالد الفرج، الذين أسهموا في إثراء الحركة الأدبية وتركوا أثراً واضحاً في تطوير الشعر الكويتي. واليوم يمثل الشعر الكويتي امتداداً لتراث طويل يجمع بين الشعر الفصيح والشعر النبطي، ويعكس هوية المجتمع الكويتي وتاريخه.
2: تأثير البيئة الكويتية في الشعر. لعبت البيئة الكويتية دوراً أساسياً في تشكيل ملامح الشعر الكويتي وموضوعاته وصوره الفنية، إذ استمد الشعراء مفرداتهم ومعانيهم من الواقع الذي عاشوه بين البحر والصحراء والمدينة. وقد انعكس هذا التنوع البيئي على النتاج الشعري، فكان الشعر مرآة صادقة للحياة الكويتية بمختلف جوانبها. البيئة البحرية. ارتبط المجتمع الكويتي قديما بالبحر ارتباطا وثيقا، حيث اعتمدت فئة كبيرة من السكان على الغوص واستخراج اللؤلؤ والتجارة البحرية وصيد الأسماك. لذلك احتل البحر مكانة بارزة في الشعر الكويتي، فظهرت صور السفن والأمواج والموانئ والرحلات الطويلة، كما عبر الشعراء عن مشاعر الفراق والحنين والقلق التي كانت ترافق رحلة البحارة، ووصفوا معاناتهم وأمالهم في العودة سالمين إلى الأهل والوطن.
0: البيئة الصحراوية إلى جانب البحر شكلت الصحراء مصدراً مهماً للإلهام الشعري، فقد استلهم الشعراء من اتساعها ورحابتها معاني الصبر والقوة والتحمل، كما وظفوا عناصرها المختلفة مثل الرمال والكثبان والنجوم والواحات والإبل في بناء صورهم الشعرية، وأسهمت الحياة البدوية في ترسيخ قيم الكرم والشجاعة والوفاء، وهي قيم حضرت بكثرة في القصائد الكويتية ولا سيما في الشعر النبطي.
2: البيئة الاجتماعية حاكست القصائد الكويتية طبيعة المجتمع الكويتي القائم على الترابط الأسري والتكافل الاجتماعي، فتناولت الأشعار المناسبات الاجتماعية والأفراح والأعياد واللقاءات في الدواوين، كما وثقت العادات والتقاليد التي شكلت هوية المجتمع، وقد ساعد ذلك على حفظ جوانب مهمة من التراث الشعبي الكويتي.
0: البيئة العمرانية والتحضر. مع تطور الكويت في القرن العشرين وانتقالها من مجتمع يعتمد على البحر والتجارة التقليدية إلى دولة حديثة، ظهرت موضوعات جديدة في الشعر تتناول النهضة العمرانية والتعليم والتقدم والتنمية، وأصبح الشعراء يعبرون عن التغيرات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها البلاد مع المحافظة على ارتباطهم بالجذور والتراث.
2: البيئة الوطنية. كان للوطن ومراحله التاريخية أثر واضح في الشعر الكويتي، إذ تغنى الشعراء بالكويت وأمجادها ووحدتها الوطنية، وعبروا عن مشاعر الانتماء والاعتزاز بها، كما تناولت القصائد الأحداث الوطنية المهمة، فغدا الشعر وسيلة للتعبير عن الوعي الوطني وترسيخ الهوية الكويتية.
0: مستمعنا الكرام، فاصل قصير ونستكمل معكم باقي فقرات أقلام كويتية.

0: قلنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام بعد الفاصل، رواد الشعر الكويتي. شهدت الكويت منذ أواخر القرن 19 وبدايات القرن 20 نهضة أدبية أسهمت في ظهور نخبة من الشعراء الذين وضعوا اللبنات الأولى للحركة الشعرية الحديثة في البلاد.
1: وقد تميز هؤلاء الرواد بإثراء الشعر الكويتي موضوعاً وأسلوباً، وجمعوا بين المحافظة على التراث العربي والانفتاح على قضايا عصرهم.
0: عبد الله الفرج يعد من أوائل رواد الشعر الكويتي الحديث، وقد أسهم في ترسيخ مكانة الأدب في الكويت والخليج العربي. تميز شعره بالفصاحة واللغة القوية، وتناول موضوعات الحكمة والوطن والوجدان، كما عرف بإسهاماته الأدبية والثقافية المتعددة.
1: خالد الفرج يعد من أبرز شعراء الكويت في القرن العشرين، وقد جمع بين الشعر والأدب والتاريخ. تناول في شعره القضايا الوطنية والاجتماعية والإصلاحية، وأسهم في تطوير الحركة الثقافية في الكويت ومنطقة الخليج العربي.
0: فهد العسكر من أهم رموز التجديد في الشعر الكويتي، تميز شعره بالجراءة الفكرية والنزعة الإنسانية، وابتعد عن التقليد السائد في عصره، مما جعله واحدا من أكثر الشعراء تأثيرا في مسيرة الشعر الكويتي الحديث.
1: صقر الشبيب اشتهر بقوة لغته وتمكنه من أدوات الشعر العربي، وبرغم معاناته الصحية فقد ترك إرثاً أدبياً مهماً. تناولت قصائده موضوعات التأمل والحكمة والوطن والإنسان.
0: أحمد العدواني يعد من أبرز شعراء الكويت المعاصرين، وأسهم في تطوير الحركة الثقافية والأدبية. امتاز شعره بالنزعة الوطنية والقومية، كما شارك في العديد من المشاريع الثقافية التي خدمت الأدب الكويتي.
1: خليفة لوجيان من الأسماء البارزة في الشعر الكويتي الحديث. تميز شعره بالعمق الفكري والاهتمام بالقضايا الإنسانية والوطنية، وله حضور مؤثر في المشهد الثقافي الكويتي.
0: أهمية الرواد في تطور الشعر الكويتي. أسهم هؤلاء الشعراء في نقل الشعر الكويتي من مرحلة التعبير التقليدي المحدود إلى أفاق أوسع من الإبداع والتجديد، وقد تناولوا قضايا المجتمع والوطن والإنسان، وفتحوا الطريق أمام الأجيال اللاحقة من الشعراء، مما جعل الكويت واحدة من أبرز المراكز الأدبية في منطقة الخليج العربي.
1: وبفضل جهودهم أصبح الشعر الكويتي جزءاً أصيلاً من الحركة الأدبية العربية الحديثة، محتفظاً بخصوصيته المحلية وهويته الوطنية، ومنفتحاً في الوقت نفسه على التيارات الفكرية والأدبية المعاصرة.
0: دور المرأة في الشعر الكويتي. شهدت الساحة الأدبية الكويتية حضوراً نسائياً لافتاً أسهم في إثراء الحركة الشعرية والثقافية، وقد تناولت الشاعرات موضوعات متنوعة مثل الذات والهوية والأسرة والوطن والقضايا الإنسانية، كما قدمنا رؤى مختلفة أضافت أبعاداً جديدة للتجربة الشعرية الكويتية. ومع تطور التعليم وازدياد فرص المشاركة الثقافية، أصبحت المرأة الكويتية شريكاً أساسياً في صناعة المشهد الأدبي والشعري.
1: التحولات التي شهدها الشعر الكويتي مع تطور التعليم والانفتاح الثقافي وازدياد التواصل مع المدارس الأدبية العربية، بدأت موضوعات الشعر الكويتي تتسع لتشمل القضايا الوطنية والاجتماعية والإنسانية، كما ظهرت أشكال شعرية جديدة إلى جانب القصيدة العمودية التقليدية مثل شعر التفعيلة وقصيدة النثر، ما منح الشعراء مساحة أوسع للتجريب والتعبير عن أفكارهم بأساليب مختلفة.
0: الشعر الكويتي في الحاضر. يعيش الشعر الكويتي اليوم مرحلة جديدة تتسم بالتنوع والتجدد، فقد أصبح الشعر حاضرا في الصحف والمجلات والبرامج الثقافية ومنصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في وصوله إلى شرائح أوسع من الجمهور، كما برزت أسماء شعرية شابة استطاعت أن تعبر عن قضايا العصر بلغة تجمع بين الأصالة والحداثة مع المحافظة على الروح الكويتية التي تميز الإنتاج الأدبي المحلي.
1: وأصبحت المهرجانات والملتقيات الثقافية فرصة مهمة للشعراء الكويتيين للتواصل مع نظرائهم في العالم العربي وتبادل الخبرات والتجارب. يتميز الشعر الكويتي بازدواجية جميلة تجمع بين الشعر النبطي والشعر الفصيح.
0: فالشعر النبطي قريب من الناس ولوقتهم اليومية ويعكس العادات والتقاليد والموروث الشعبي، بينما يحافظ الشعر الفصيح على امتداده العريق في الثقافة العربية ويمنح الشاعر مساحة أوسع للتعبير الأدبي والفكري. ورغم اختلاف الأسلوب بينهما فإن كليهما يسهم في حفظ الهوية الثقافية الكويتية ويعبران عن وجدان المجتمع.
1: التحديات التي تواجه الشعر اليوم. رغم هذا الحضور يواجه الشعر عددا من التحديات، من أبرزها سرعة المحتوى الرقمي الذي جعل الجمهور يميل إلى النصوص القصيرة والسريعة، إضافة إلى تراجع القراءة الورقية مقارنة بالماضي. كما يحتاج الشعراء الشباب إلى المزيد من المنصات والدعم الثقافي الذي يساعدهم على تطوير مواهبهم وإيصال أعمالهم إلى الجمهور.
0: مستقبل الشعر الكويتي. يبقى مستقبل الشعر الكويتي واعداً بفضل ما تمتلكه الكويت من إرث ثقافي وأدبي غني، وبفضل المؤسسات الثقافية

0: التي تدعم الإبداع الأدبي وتشجع المواهب الجديدة. ومع التطور الرقمي أصبح بإمكان الشاعر الكويتي أن يصل بقصيدته إلى جمهور واسع داخل الكويت وخارجها، مما يفتح آفاقا جديدة لانتشار الشعر الكويتي وتعزيز حضوره عربيا وعالميا.
1: بعد هذه الجولة بين الماضي والحاضر يبقى السؤال مطروحا، هل استطاع الشعر الكويتي المعاصر أن يحافظ على هويته الأصيلة، أم أن الحداثة غيرت الكثير من ملامحه؟ مستمعينا الكرام، سنتحدث عن دور وسائل الإعلام في دعم الشعر، ولكن بعد الفاصل.
2: لم يكن الشعر الكويتي مجرد وسيلة للتعبير عن المشاعر، بل كان أداة لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء للوطن. ففي مختلف المراحل التاريخية عبر الشعراء عن حبهم للكويت واعتزازهم بتاريخها وقيمها، وساهموا في غرس روح الوحدة والتلاحم بين أبناء المجتمع. وخلال الأزمات والمواقف الوطنية كان الشعر حاضراً ليجسد مشاعر الشعب ويعبر عن آماله وتطلعاته، مما جعل القصيدة جزءاً من الذاكرة الوطنية للكويت.

0: عدنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. وسائل الإعلام ودعم الشعر. لعبت وسائل الإعلام الكويتية دورا مهما في نشر الشعر والتعريف بالشعراء من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية والصفحات الثقافية في الصحف. أما اليوم فقد أتاحت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي فرصا جديدة للشعراء لنشر أعمالهم والوصول إلى جمهور أكبر داخل الكويت وخارجها.
1: كما ساهمت هذه الوسائل في اكتشاف مواهب جديدة وإبراز أصوات شعرية شابة تحمل أفكاراً ورؤى معاصرة.
0: هل تعلم عزيزي المستمع أن الشعر كان وسيلة إعلامية واجتماعية مهمة قبل ظهور وسائل الإعلام الحديثة؟
1: هل تعلم أن الكثير من الأحداث التاريخية في الكويت وثقت شعرياً قبل أن تدون في الكتب؟
0: أيضاً هل تعلم عزيزي المستمع أن البيئة البحرية الكويتية ألهمت الشعراء العديدة من القصائد التي تناولت الغوص والسفر والحنين والانتظار؟
1: وهل تعلم أن الديوانية الكويتية لعبت دوراً كبيراً في حفظ التراث الشعري وتناقله بين الأجيال؟
0: المؤسسات الثقافية ودورها في رعاية الشعر. تسهم المؤسسات الثقافية في الكويت في دعم الحركة الشعرية من خلال تنظيم الأمسيات الأدبية والملتقيات الشعرية والمسابقات الثقافية. كما تعمل هذه المؤسسات على تشجيع القراءة والكتابة الإبداعية وتوفير المنصات التي تتيح للشعراء.
2: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساءً. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوة دفاع البحرين تعلن تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف قوات عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 80 فلسطينيا في الضفة الغربية. وزير الخارجية السوري يدعو إلى استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي السورية. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن انتهاك سيادة الأراضي السورية أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. الرئيس الأوكراني يحذر من ضربة صاروخية روسية كبيرة خلال الساعات القادمة. رومانيا تعلن إسقاط ثاني مسيرات

0: طائرة اخترقت مجالها الجوي قرب حدود أوكرانيا إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب الحرائق في إسبانيا وفرنسا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: لكل إنسان رحلة تبدأ بخطوة وتكبر بحلم، وتصنعها المواقف والتجارب والنجاحات وحتى التحديات. وبين محطة وأخرى تتشكل الحكايات وتولد الذكريات وتكتب فصول من عمر لا يتكرر. في برنامجكم رحلة عمر نصحبكم في جولة إنسانية ملهمة، نلتقي من خلالها بضيوف تركوا بصمتهم في مجالاتهم المختلفة، لنستمع إلى قصص البدايات ونتعرف على محطات النجاح والدروس التي صنعت منهم ما هم عليه اليوم. رحلة نبحر فيها بين الأمس واليوم، نستكشف فيها الشغف والإصرار، ونؤمن أن خلف كل إنجاز قصة تستحق أن تروى. فأهلاً وسهلاً بكم في رحلة عمر، حيث لكل رحلة حكاية ولكل حكاية أثر.

برنامج رحلة عمر، إعداد سحر الرقم، تقديم بدر بهزاد وعهد الخميس، تنفيذ أنفال العنزي. برنامج رحلة عمر، إخراج عبد العزيز الصالح. ضيفتنا اليوم اختارت أن يكون العلم رسالة وأن يكون العطاء أسلوب حياة، حاصلة على الدكتوراه في التربية الخاصة ومترجمة لغة إشارة. يسعدنا نتعرف على هذه الرحلة ونرحب بضيفتنا الدكتورة مريم المطيري. حياك الله ونورتينا البرنامج.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رحلة عمر. ضيفتنا اليوم شخصية اجمعت بين العلم والرسالة الإنسانية، حاصلة على الدكتوراه في التربية الخاصة ومترجمة لغة إشارة. كرست جزء كبير من حياتها لخدمة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية ونشر الوعي بأهمية التواصل والدمج المجتمعي، رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الإنسانية الملهمة. مستمعي الكرام، يسعدني ويشرفني أستضيف معي الدكتورة مريم المطيري، دكتورة تربية خاصة ومترجم لغة إشارة. دكتورة ساعة المباركة.
1: الله يسلمك، ساعتك أبرك، جزاك الله خير على هالكلام الطيب هذا، وإن شاء الله نكون إضافة في هالبرنامج هذا
0: بإذن الله. دكتورة، شنو أصعب مرحلة مريتي فيها خلال فترة الدراسة؟
1: أصعب مرحلة كانت البكالوريوس. تم قبولي في البكالوريوس تربية خاصة، لكن 7 مرات يتغير البرنامج لأنه كان برنامج جديد سنة 2002-2003. لكن بغيت، يعني أصريت أني أكون أنا تربية خاصة، وبعد ذلك اتجهت أن تربية خاصة إعاقة سمعية علوم، فهذا يعني كان أصعب المراحل. فيما بعد مرحلة أنك تترك بلدك، تترك الوطن، تترك أهلك، أمي أبوي، مرحلة الماجستير والدكتوراه، يعني هذه نوعا ما الصعوبة اللي فيها كانت الغربة فقط.
0: زين دكتورة، شو معنى اخترتي التربية الخاصة؟
1: والله بقول لك شغلة، ما كان اختيار من ذات نفسي أنا. أنا تم قبولي تربية خاصة ودخلت، أنا ما أعرف شيء اسمه تربية خاصة، لكن بعد الكورس الأول عرفت حقيقة الدراسة هذا والتخصص أني أنا أدرس إعاقات، وبالذات بعد مرحلة تغيير المجرشة 7 مرات أصريت على أصعب إعاقة واللي هي الإعاقة السمعية، لأن الإعاقة البصرية في تواصل بينهم، الإعاقة العقلية تقدر تتكلم معه ويشوفك ويعرفك، لكن كانت أصعبها الإعاقة السمعية.
0: زين، شنو الشيء اللي شجعك أكثر أنك تكملين دراسات العليا اللي هي الماجستير والدكتوراه؟
1: والله الفضل لله أولاً، الفضل لله، ثم ديرتي، الراحة النفسية، وجود أمي في حياتي، وجود أبوي، فهو كان داعم. الشيء الثاني وهو الأهم من ناحية شخصيتي أنا، ليه تقول إن نسبتك 100% أو 60%، كلهما متعادلاً إذا كان في دافعية، فكانت أنا عندي دافعية إضافة إلى شخصيتي المنظمة، فهذا اللي أعطاني دافع إني أنا أكمل.
0: زين دكتورة، شنو أكثر إنجاز أكاديمي تفتخرين فيه؟
1: أفتخر أولاً أنا أسعى إني أكون عبد الرحمن الصميط للإعاقة السمعية للصم كثر ما أقدر. الإنجاز الأكاديمي إني خرجت بنات أول دفعة على مستوى دولة الكويت تخصص تربية فنية وهم الصم، بلشت معاهم مثل شجرة النخيل من أول ابتدائي للثانوية العامة لكلية التجاري إلين دخلنا كلية التربية الأساسية،
0: تبارك
1: وأغلب أعمالي يشهد عليه رب العزة عمل تطوع، ومو أي تطوع، مو ساعة ساعتين، يومي هذا مساري وقابل الله فيهم، وأنا أسعى إن أنا أكون خادمة لصيت النبي، استوصوا بالنساء خيرا ومستضعفين، وأسعى أسعى كثر ما أقدر إن أنا أكون الداعية عبد الرحمن الصميط للصم، هذه حياتي.
0: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
1: جزاك الله خير.
0: دكتورة، شلون دخلت لغة الإشارة في حياتك؟
1: دخلت لغة الإشارة أول شيء عن طريق الدراسة، أول شيء من خلال دراستنا سواء النظرية أو العملية عرفت الإشارة. فيما بعد احتكاكي مع الصم هو زاد فيني التمكن من لغة الإشارة، وبتعرف أن لغة الإشارة للبنات قد تفرق عن لغة الإشارة للبنين، ولغة الإشارة المحلية غير عن لغة الإشارة العربية أو العالمية، فهذا أعطاني دافع أني أنا أستمر من خلال احتكاكي مع بنات الصم. وعصصنا أقول لكم شيء سر، أنا تخصصي بعد توحد الأوتزم
0: ما شاء الله
1: في الماجستير والدكتوراه، لكن احتكاكي مع الطلبة وهم يكونون رجال، فأحيانا تشوف مواقف يعني هي كذي، لكن كيف تتعامل معها؟ تتعامل معها بسرية، بهدوء، بحكمة، إلين تنجز حل لمشكلتها هذه. فأثناء الاحتكاك أنا حبيت إني أرجع مرة ثانية مع الإعاقة السمعية والبنات أكثر شيء.
0: حلو دكتورة، أنا اللي أعرف أن لغة الإشارة اللغة العربية تفرق عن اللهجة الكويتية، وفي لغة أحرف وفي لغة علامات،
1: أي صح
0: صحيح؟
1: صحيح. تواصلنا مع الأصم ليس تواصل لغة إشارة فقط، إنما تواصل كلي. يعني أنا لما أقول لك أنا الآن، أنا بقول لك أنا الآن حزينة زي الآن عيوني فرحانة، إذا هذه لا مو لغة ولا راح يفهمها الصم. إذا ما كان البدي لانجويج، ما كان التعبير، لائق بالكلمة هذه أو لائق في الإشارة. ما تقول أنا سعيد وأنت حزين، شون يصير تضاد؟ هذا أولا. إذا عندنا تواصل كلي عن طريق تعابير الوجه والإيماءات. عادي إني أنا أرد عليك في إشارة عبارة عن حركة جسد، تشدف، طقت حاجب، رمش عين، هذه توجز الإشارة. نظرة، بدل ما أقول لك أنا تكرم في إشارة معينة فيها حدة في الانفعال، أنا أعطيك النظرة هذه أو حركة إيماء الحاجب أو شيء تغني عن إشارة. هذه بالنسبة للشق الأول من التواصل كلي. عندنا الأبجدية الإشارية. الأبجدية الإشارية كلهم متفقين سواء لغة إشارة محلية أو عالمية. ومن كذا انطلق مشروعي اللي مولته وفكرة ترجمة القرآن الكريم بالأبجدية الإشارية، وهو صالح بصلاح القرآن الكريم إلى يوم القيامة. وهذه الفكرة تم تنفيذها مع عمادة خدمة المجتمع في التطبيقي ومولت المشروع، بس فقط جزء عمه. بعد ذلك جزاه الله خير الدكتور يوسف السريع كان معانا، تبنى فكرة ترجمة القرآن الكريم بالكامل أيام ما كان معانا في التلفزيون الكويت. وبشركم من سنة 2021 إلى الآن باقي بس دورتين وأختم القرآن الكريم فقط في الأبجدية الإشارية. وبشركم بعد زيادة إن تلفزيون الكويت يصدر الآن البرنامج هذا في تلفزيون البحرين والدول الأخرى. هذا الشق الثاني، إحنا قلنا عن التواصل كلي، التعابير والأبجدية، إضافة فيما بعد ذلك الثالث اللي هو الإشارات. في الإشارات تقريبا 90% إشاراتنا متفق المحلية مع نوعا ما العربية نفهم بعض، تختلف على حسب اللهجات 10% الباقية. وهذه باختصار طريقة التعامل مع الصم أو ضعاف الصم، تواصل كلي. إضافة إلى الرابع ما أنسى لغة الشفاه، فلازم أن ما يكون بينك وبين الأصم حاجز. بتقول لي الآن دكتور أنت منقبة، شلون تتواصلين مع الصم وأنت منقبة؟ بيعرفوني، يعرفوني من عيوني، يعرفوني من الشيء الواضح فيني. لازم أعطي الإشارة حقها ومستحقها كمشاعر، كأحاسيس، مثل ما قالت الدكتور عبير مرة، وأنا ترجم الدكتور عبير الكندري، هي كانت تتأشر وكذي تتكلم في المحاضرة، فأنا أشرت الكلام هذا. كانت تقول دكتورة ما شاء الله، وإحنا كنا أونلاين أيام الكورونا. كانت تقول دكتورة ما شاء الله، أنا كلام اللي قلته أشوفه في شاشتك أنتي من غير ما تتكلمين ولا كلمة. فلازم إن المترجم يعطي الإشارات حقها ومستحقها حتى في التعبير.
0: زين دكتورة، كلمين عن مشروعك، ولكن ناخذ هذا الفاصل ونرجع بعد شوي. مستمعينا الكرام، نطلع هذا الفاصل ونرجع مرة ثانية للحديث مع دكتورة مريم المضيري، دكتورة تربية خاصة ومترجم لغة إشارة.
1: الله يسلمك، جزاك الله خير.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام، ومعنا ضيفتنا الدكتوره مريم المطيري، دكتوراه تربيه خاصه ومترجم لغه اشاره. ارحب فيك مره ثانيه دكتوره.
1: الله يسلمك، جزاك الله خير.
0: دكتوره، قبل ان نطلع هذا الفاصل سالتك سؤال، نبي نعرف اكثر عن مشروعك.
1: فكره ترجمه القران الكريم بالاجديه الاشاريه فقط وليس في الاشارات. انا كنت طالبه لاربع سنوات في اترجه مسفر رجال المطيري، فكنت أنا أحفظ القرآن وأراجع. حفظ القرآن سهل، لكن المراجعة هي الصعوبة. فكنت أجد كلمات ما لها إشارة بحكم تخصصي أنا، فصار إن مجرد إني أنا أقرأ وأحفظ أدور إشارة، علشان إن أنا كنت أتخيل نفسي إن أنا أصم، شلون بقرأ شلون بعرف. وعلى سبيل المثال بسألك الآن أستاذ الكريم، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، شنو مفهوم الكبد في الآية؟ مفهومها المشقة والتعب، صح؟ لكن لما يقراه الأصم بيأشر صوب كبده، فلازم وجود مترجم يفسر الآية هذه. بعد ذلك عقب ما خلصت الفكرة، طبعا الفضل لله ثم الأحداث اللي تصير معانا، لا تشوف الأشياء بسلبية، شوفها بإيجابية. مثل ما ذكرت لك الكورونا، في ناس تشوفها سلبية، أنا أشوفها إيجابية. قعدت في البيت مخمخت، فبلشت أني أنا أتواصل مع عميد خدمة المجتمع الدكتور تركي الصطاب المطيري، وسوينا حملات لذوي الإعاقة. بعد ما خلص الحملات الأكاديمية بلشت بالفكرة هذه، فذكرت له لو سمحت دكتور أنا عندي برنامج وعندي مشروع خاص بالقرآن الكريم، لكن أنا بحزتها أحتاج جهة حكومية تتبع.

0: الدكتور يسريع الله يجزاه بالخير تبنى مبادرة أن نلتقي مع الدكتور محمد الطبطبائي في ديوانة
1: ما شاء
0: أساس
1: الله.
0: أنه يجيزون المشروع هذا. فكان مجموعة من أهل الفتوى ومجموعة من وزارة الإعلام تصدرهم دكتور يوسف سريع ومخرجنا محمد تركي العارضي وفريقي أنا فريق السامعون بعينهم، لين أخذنا الموافقة. فرب لك الحمد والشكر، بعد هذه المراحل أنجزت جزء عما بتمويلي أنا، ما أبي أي جهة حكومية أو أي شخص. يعني حبيت أني أنا
1: الأجر لك أنت إن شاء الله.
0: بعد ذلك ما شاء الله تبارك الرحمن تلفزيون الكويت ما تبنى بس جزء عما، تبنى من صورة الفاتحة إلى آخر صورة، وإحنا على وشك الآن أن نختم
1: الرحمن.
0: آخر دورتين تبارك الرحمن. اشتغلت كمعد من 2021 إلى الآن، رب لك الحمد والشكر، وأبشركم أن البرنامج هذا مو بس على مستوى دولة الكويت أو الخليج العربي، على مستوى العالم الإسلامي، يعني مسلم هندي يستفيد، مسلم صيني يستفيد
1: طبعا.
0: لأنه فقط بالأبجدية
1: طبعا.
0: وديرة ديرة خير تصدر البرامج هذه مجانا من الوزارة.
1: صح.
0: فرب لك الحمد والشكر. بعدها صرت أنا طلعت فكرة برنامج حكاية خاص للأطفال وبلغة الإشارة، أنا أحب ماما أنيسة وبخاطري أصور نفسها بس هي لها مكانتها وإحنا لنا خصيصتنا في العمل. فالآن أبشرك سنة 2026 طلع برنامج أنا أقدمه، دورة رمضان ودورة شهر 4 و5 و6 والآن الدورة الجاية شهر 7، برنامج خاص لقصص القرآن وبلغة الإشارة وبالتعاون مع أطفالي الأحباء.
1: زين، برنامج اللي بلغة الإشارة هل يكون فيه تعليق صوتي أيضا؟
0: طبعا لازم يكون تعليق صوتي، وهذه أصعب ترجمة بيواجه المترجم، كلهم يترجمون الأشياء اللي تلقونها، بالذات نشرة الأخبار عندنا من أسهل النشرة الترجمة، لكن صعوبتها في الوقت، يعني أكثر
1: صح.
0: من ساعة يكون الشخص خلاص
1: يتعب.
0: هذا إدراك، يعني إدراك صح. وسمع وعين وبصر وعلى الهواء مباشرة هذا غير، لكن أصعب ترجمة إنك حضرتك تتكلم وترجم وتنقل الكلام هذا بلغة الصم وليس بلغتك، يعني ما تترجم الكلام اللي قدامك وانت ممتاز في الإشارة نفس ما تتكلم حضرتك، لا
1: صح.
0: لازم الكلمة تصير معكوسة، الجملة تصير معكوسة للصم، هذه لغتهم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية دكتورة. دكتورة، أول مرة تواصلت فيها مع شخص من أصم، شنو كان شعورك؟
0: والله بقول لك شيء، أنا تواصلت مع الصم وتميت السنين أنا ما استخدم صوتي، لمن بعد سنوات أنا استخدمت صوتي في القطاعات الأخرى الخارجية خارج مثلا دوامي استانست على صوتي أكثر، لأن أنا في أثناء ترجمتي سايلنت، إحنا نتعامل معهم بالذات إذا كان صم بيور لكن ضعف سمع لا يفترض أنك تتكلم، يفترض يشوفون حركة الشفاه، لكن الصم بالكامل لا.
1: فاللي سمعه ضعيف
0: أي.
1: حركة إيد وحركة شفات
0: أي. أساس وصوت.
1: وصوت
0: أي عشان تنمي عنده الصوت وتشوف الشخص هذا هو سماعة أو زراعة قوقعة، إذا زراعة قوقعة يفترض فيك زيادة في الجهد أساس إنه شنو ترفع فائدة السماعة أو زراعة القوقعة اللي هو مسويها.
1: حلو دكتورة، لابد مرت عليك مواقف نقول إنسانية، مواقف أثرت فيك، ذكري لنا بعض المواقف هذه.
0: والله وأنا في الكلية كان أنا في الكلية كان عندنا اختبار 3 ساعات يعني وإشارة فحبيت إني أريح، أنا لفيت نفسي ولا التل عباتي أقولها شنو في؟ كانت تقول وين رايحة؟ قالت كلمة وين رايحة وإهي خايفة، قلت لها أنا قاعدة معاك لين نخلص من الاختبار. فهم عندهم وجود الأصم بالذات اللي متأكدين من مصداقيته، اللي بيرتاحون معاه، اللي بيمونون عليه، اللي أكيد فعلا هو كائن حقيقي فيكون معاهم لزم. فهذه من أكثر المواقف أثرت فيني، إضافة نجاح

0: بناتي اثنين ياسمين مطيري ومها الهاجري كأول معلمات على مستوى الكويت تربية فنية، وشفتهم وشفت فرحتها في المعاش. يعني وقفوا تعيينها قالوا خلاص ما نعينها، فتصلوا علي أمها وأبوها فقالوا دكتورة تكفين روحي لجنة كانت مستشفى سالم العلي. هبد أبشر وأروح وأكلم الدكاترة على أي أساس أنه منعتها من هي صم إيه أوكي صم، بس هي بتشتغل بإدارة التربية الخاصة مدارس الأمل، إيه تخرجت منها بترجع منها. فتبارك الرحمن بعد ذلك تم تعيينها واستلمت المعاش لله الحمد والمنه. فكان هذه أكثر شيء أفرحني واعتبره وقف أو صدقة جارية.
1: الله يعطيك الصحة والعافية ويجزاك كل خير دكتورة تبارك الرحمن، جهودك ما شاء الله واضحة.
0: الله
1: يعطيك إن شاء الله على قد نيتك، خلينا نقول ويجزاك كل خير يا رب.
0: أكثر من نيتي أنا الحمد لله. الله أعطاني راحة البال، أعطاني إن أنا يعني نهاية يومي بسرعة أنام، ما أفكر باللي ظلمني، ما أفكر بال شنو أخطط شنو أسوي، لا لا لا أنا إنسانة مع الله، ومن أخلص مع الله وقابل الله في شيء واحد إني أنا أخدم وصية النبي استوصوا بالنساء خيرا والمستضعفين. أنا يوم الأيام يمكن أطلع من بيتي، يمكن واحد من الأهل يطلع من بيته، لا سمح الله يصير في حادث، شنو تبي من الديرة؟ ديرة خير بتوفر لك وسائل، بتوفر لك معينات، صح ولا مو
1: صحيح؟
0: بتوفر لك أشخاص، والأشخاص هذيلي أنا أبيهم. فدائما أحط في بالي إني أنا مكان الأصم، شنو بسوي؟ وكانت من أصعب المواقف بعد أن أنا بعد ما أخلص محاضرات تقريبا الساعة 7:30 المغرب، فأطلع مع البنت صوب المواقف اللي فيها سيارتها. ليه الدنيا يعني الوقت هذا يكون متأخر؟ ما تدري لا سمح الله كائنات حية، يطيح تليفونها، ما ندري هي ما عندها صوت، ما تعرف تتكلم، وهدوء بالحزة هذه. فأروح معها لين أوصل أهلها، وبعدين شنو أني أنا أرجع مسافتي وأطلع لبيتنا كذي.
1: حلو مستمعي الكرام، مستمرين معاكم في هذا الحديث الإنساني، الحديث اللي طالع من القلب مع الدكتورة مريم المطيري، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل. معنا يسعدنا ويشرفنا حقيقة أن تكون معنا دكتورة مريم المطيري، دكتوراه تربية خاصة ومترجم لغة إشارة. أرحب فيك مرة ثانية دكتورة.
1: الله يسلمك، جزاك الله خير وما قصر.
0: الله يطول عمرك دكتورة. خلينا نتكلم شوي عن المجتمع الكويتي. هل برأيك أن المجتمع اليوم صار أكثر وعي بلغة الإشارة من قبل؟
1: طبعا أكثر وعي. أول المجتمع الكويتي مجتمع طيب وفي خير وخيره تبارك الرحمن، سواء بالديرة أو برا الديرة. هذا أولا. الشق الثاني إن التكنولوجيا الآن الحديثة ساهمت في نشر الوعي من ناحية الإعاقات، بالذات الإعاقة السمعية. شلون؟ صار الآن عن طريق التطبيقات الحديثة تطلع مقاطع بلغة الإشارة، وفي من مترجميننا اللي كانوا يترجمون ولا زالوا يترجمون الأغاني الوطنية، الأغاني العاطفية، البودكاست صغير، فهذه ساهم في النشرة. إضافة إلى الدورات، كانت دورات عمادة خدمة المجتمع في التطبيقي 20 دينار، ودورات اللي تبع جامعة الكويت في دورات لغة الإشارة، فريق متخصص من خيرة الناس، وفي أيضا دورات شنو القطاع الخاص. فهذا هم من بعد ساهم، إضافة إلى تبارك الرحمن صار وعي في عدة وزارات، يعني مو بس وزارة التربية، الصحة تشوف عندهم في ناس مترجمين، الداخلية تبارك الرحمن
0: صح
1: في ناس مترجمين، نشرة الأخبار أول بأول تبارك الرحمن ومختلف، سواء على مستوى الرجال أو النساء، ناس كبار أو صغار، في ناس جدد في الترجمة تبارك الرحمن متبنينهم، فهذا صار وعي.
0: إنزين دكتورة، في أحد من الأشخاص من ذوي الإعاقة، هذه الإعاقة السمعية، كان مصدر إلهام حق الدكتورة مريم؟
1: والله بقول لك شيء، أنا مصدر إلهامي بناتي، ودائما أقول بناتي بنات الصم. ليه؟ لما هي بتشوفني يعني تطلب أشياء مثل واجب أو ملخص الاختبار أو شيء وبساعدها، هذا مصدر إلهام. ليه؟ أنا الله أعطاني أشياء من غير حول ولا قوة، وأحب أني أنا أخدم الحديث الشريف اغتنموا 5 قبل 5، فمن رحمة الله فيني وجهني الإعاقة هذه، فدائما أكون معاهم، وهم مصدر إلهامي أني أنا أستمر بعمل الخير. يا لي رزقي الدينار الحلال خير وبركة، ما أتركه، لكن إذا ما جاء لا، العمل مستمر. وبدليل عبد الرحمن الصميد شنو سوى؟
0: طبعا
1: فرب لك الحمد والشكر،
0: الله يديمها عليك إن شاء الله ويجزاك كل خير. مستمعي الكرام، مستمرين معاكم في هذا الحديث الإنساني، الحديث اللي طالع من القلب، مع الدكتورة مريم المطيري، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل. معنا يسعدنا ويشرفنا حقيقة أن تكون معنا دكتورة مريم المطيري، دكتورة تربية خاصة ومترجم لغة إشارة. أرحب فيك مرة ثانية دكتورة.
1: الله يسلمك، جزاك الله خير وما قصرت.
0: الله يطول عمرك دكتورة. احنا من بداية النقاش واحنا نتكلم عن الجانب خلينا نقول المهني، نبي نتكلم عن الجانب الشخصي شوي. من الدكتورة مريم؟
1: المسلمة العربية الكويتية، خادمة وصية النبي استوصوا بالنساء خيرا ومستضعفين، وخادمة لكتابة. هذا أقل شيء أقوله في حياتي المختصر. وأسعى تعرف شنو أسعى؟ إني أكون عبد الرحمن الصميت للصوم، أسعى في ذلك بكل ما أوتيت من قوة. فأي خير بشوفه يخص هذه المعاقين أو غيرهم أنا أسوي.
0: الله يجزاك كل خير ويسعدك يا رب إن شاء الله.
1: وإضافة إلى الشخصية بقول لك أنا إنسانة مريحة جدا، مبدئ في الحياة، الحياة سعيدة، هذا أولا. منظمة عندي قدوة في حياتي، قدوة الصحابي خالد بن الوليد لما اغتنم فرصة نزول المسلمين من جبل أحد، اغتنم من هذه الفرصة وسوى التفاتة ففاز. أنا كذي في العمل، أحب أغتنم الفرص هذه بما يرضي الله ويرضي عبيده وبما يرضي نفسي أنا من غير ضرر لا سمح الله. الشيء الثاني، قدوتي في الحياة السيدة السوداء بنت زمعة لما تنازلت عن حقها الشرعي مقابل أنها تكون أم المؤمنين في الدنيا والآخرة، وكان لها ما ذلك. أنا كذي في العمل، عادي أتنازل عن شيء لكن مقابل شيء أفضل. مثلا قد يكون هدف أتنازل عن هدف صغير لكن مقابل هدف أكبر كذي.
0: حلو. زين دكتورة، لابد تمر عليك ضغوط نفسية، تمر عليك شغلات صعبة، مثلا شلون تتعاملين مع هذه الضغوط النفسية؟ وتبارك الرحمن نشوف ما شاء الله علاقتك مع رب العالمين وعلاقتك مع الجانب الديني، الله يديمها عليك إن شاء الله. شلون تتعاملين مع الضغط النفسي؟
1: بقول لك شغلة، أنا من الناس اللي أحد دائما في عملي 50% ينجز. الآن حضوري عندكم 50% ينجز بفضل الله حضوري، و50% ما ينجز برحمة الله. إذا الله أحادني أو بعدني عن شيء الآن ما يكون في صالح أو في خير، هذا شيء. الشيء الثاني، اصبر. أنت في العمل كأنك في هجرة، واللي هاجر يفدي، والله العظيم هجرة يعني يترك راحة باله، صح ولا مو صح؟ يترك بيته، يترك أمور ثانية ويتجه إلى شنو؟ العمل الخالص. إذن لما أشوف أنا المشاكل هذه، لا لازم أني أنا أحاول أن أحلها من خلال أني أنا يقينا بالله أني أنا في هجرة. الهجرة في هجرة البيت، الراحة، أمور ثانية لين أنجز عملي هذا.
0: حلو.
1: فما أتنازل، يعني قد أتعثر ولكن لا أسقط. أنا ما أسقط كذي.
0: ما في شيء يخلي تتنازلين وتنسحبين.
1: طالما العمل في خير ما في مضرة للناس وفق القانون، قانون الدولة وقانون شنو؟ أي وزارة اللي أنا أشتغل فيها، اللي بحكم أني أنا مترجمة فأنا أشتغل بعدة وزارات لها قوانين التزم قوانينها. إذن أنا مرتاحة. أي كلام آخر عادي، أنا أحب أن أستمع خير وبركة، ما أحب أعطي كتف وأمشي.
0: جميل.
1: في ناس أشتغل معه وفي ناس ما أشتغل معه. أنا أشتغل مع العصبي لكن ما أشتغل مع الانفعالي. العصبي أنا أعرف تدرج عصبيته وعرف أني أنا متأدخل متهدي الأمور، لكن الانفعالي أقعد وأضحك وأسولف فجأة يدخلني في الطوفة لا أبعد.
0: إنزين دكتورة، شنو الرسالة اللي تحبين توجهينها حق كل أسرة عندها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
1: كونوا مؤمنين بقدرات أبنائكم، كونوا مؤمنين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع ذوي الإعاقة، تعامل معهم بما يرضي الله. يجب أنكم أنتوا بعد تؤمنون أن الأولاد هذيلي بذرة لازم تسقيها بما يرضي الله، وشوي شوي لا تقط الماء وتخنكها وتموت، ولا تتركها وتشح وتجف وتموت، صح ولا مو صح؟ إذا الاعتدال. الشيء الثاني أجرك على الله، أنت حط في بالك أنك أنت إنسان مأجور. ليه؟ لأن أعطاك من ذوي الإعاقة، استوصوا بالنساء خيرا والمستضعفين. إذا أنت خادم لوصية النبي، شنو تبي أكثر من كذي؟ أجر. الشيء الثاني، إذا أنت ما تؤمن قدرات ولدك، لا تتوقع الغريب يؤمن فيها. فلازم أنت بتكون هذه قضية حياة، تأهل الظنة هذه للمجتمع. أنا من خلال برنامجي الأطفال برنامج حكاية، فدائما أقول لهم كيفك، أنت بتسجل حلقة سجل، تبي تسجل حلقتين. فكانوا بعض الأمهات تقول لا إحنا جينا عشان نسجل أكثر. لا لا لا، أنا ما أغصب طفل، ما أغصب من ذوي الإعاقة. كيف هو يبي يسجل أنا يسجل، ما يبي يسجل يبي يقعد على راحته. هذه تنمية للشخصيات. أنت اختار مكانك اللي تقعد فيه، تبي يسار تبي يمين على راحتك. فهذه أنت تعدل من سلوكه، تعدل من شخصيته لين يكبر. ما في إنسان ما يقدر، اللي ما يقدر شغلة واحدة، إما تخرج روحه وتوفاه الله إلى رحمة الله، وإما الميت الآخر. الميت مو بس خروج الروح، ميت الثاني من فقد عقله، هذه يعني من فقد عقله بالكامل، هذا اللي ما تقدر تتعامل معه، يعني له مكان إيواء. ولكن طالما في عقل ولو بنسب مختلفة، رفع النسبة هذه. أنت قادر كأب وهو قادر كابن. نعم. صلى الله وبارك على سيدنا محمد.
0: دكتورة مريم المطيري، دكتورة تربية خاصة ومترجم لغات إشارة. دكتورة، أنا دائما أقول الحديث الشيق دائما يعني يخربه، أو خلينا نقول قصة نهاية الوقت. وصلنا معك مع الأسف حق نهاية الحلقة هذه. في رسالة، في كلمة معينة تحبين توجهينها؟
1: أحب أوجه لكل أب وأم، استوصوا بالنساء خيرا والمستضعفين، استوصوا بأبنائكم. ما في ثروة كثر الأبناء، كثر ما تعطي كثر ما تأخذ. وشوف الطفل هذا إنه هو شجرة نخيل تعمر لمئة سنة إن شاء الله. الأعمال في حياتنا، بقول لكم في أعمال عابرة سبيل مثل الأعشاب، الأعشاب يعني موسمية، وفي أعمال يعني ثمار لها فترة أكبر. لكن في أعمال وعلاقات تمتد كأنها شجرة نخيل إلى سنوات طويلة. اختر ما تريده من أعمال وعلاقات. يعني إذا أنا بشوف أم وأبو ما يعامل ولده مثل النمط هذا، إن شجرة نخيل تمتد لسنوات، عيل يعامل منه، يخلص مع منه؟
0: صحيح، إذا ما يعامل ظنا يعامل منه؟
1: حتى المعلم، حتى المعلم. أنت عندك بذرة، بذرة هذه لا تعاملها إن أعشاب وحشائش والشغلات هذه، هذه فلسفة علوم، فلسفة علاقات. عاملها إنه فيما بعد، مثل ما صار مع بناتي، كونهم تخرجوا بنات تربية فنية، إعاقة سمعية، والآن تعينوا تبارك الرحمن في مدارس التربية الخاصة مدرسة الأمل.
0: الله يجزاك كل خير دكتورة، ويرزقك إن شاء الله كل خير يا رب.
1: الله يسلمك.
0: مستمعي الكرام، بكذي نكون وصلنا معاكم حق نهاية هذه الحلقة. كانت معنا الدكتورة مريم المطيري، دكتورة تربية خاصة ومترجم لغة إشارة. نشوفكم وتسمعونا ونسمعكم إن شاء الله الحلقة الجاية. فما الله.
2: لكل ضيف رحلة، ولكل رحلة درس، ولكل درس أثر يبقى.

برنامج رحلة عمر، إعداد سحر الرقم، تقديم بدر بهزاد وعهد الخميس، تنفيذ أنفال العنزي. برنامج رحلة عمر، إخراج عبد العزيز الصالح.

هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوة دفاع البحرين تعلن تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 80 فلسطينيا في الضفة الغربية. وزير الخارجية السوري يدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي السورية. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن انتهاك سيادة الأراضي السورية أمر غير مقبول. الرئيس الأوكراني يحذر من ضربة صاروخية روسية كبيرة خلال الساعات القادمة. رومانيا تعلن إسقاط ثاني مسيرة اخترقت مجالها الجوي قرب حدود أوكرانيا. إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب الحرائق في إسبانيا وفرنسا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.

البيت تغرس القيم وتصنع الشخصيات وتبدأ أولى خطوات الانتماء والمسؤولية. فلا شك بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي اللبنة الأولى التي نصنع بها شخصيات أبنائنا. وكلما كانت الأسرة قوية ومتماسكة، كان المجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نواة المجتمع. يقولون إن البيت ما يقوم على الجدران، يقوم على المودة والرحمة والاحتواء. مهما كانت الحياة مليانة مسؤوليات وضغوط، تبقى الأسرة هي المكان اللي نرجع له ونلقى فيه الأمان. لكن السؤال يقول شنو يصير إذا بدأ الأمان يضعف ويصير الحوار أقل وتكثر فيه الخلافات؟ هل كل خلاف بين الزوجين يعني أن الأسرة قاعدة تتفكك؟ اليوم رح نتكلم عن موضوع يهم كل بيت، ويمكن كثير ناس يعيشون اليوم أو يشوفونه حواليهم: التفكك الأسري. شنو معناته؟ ليش صار؟ وليش كثر؟ وشون نقدر نحافظ على تماسك الأسرة قبل ما تكبر المشاكل؟ يشاركني بالتقديم زميلي الإعلامي جابر عزام، ويسعدني ويشرفني إني أستضيف الأستاذة دلال المرزوق، مستشاري أسري وتربوي، وكذلك عضو مؤسس في الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري. حياك الله أستاذة، نورتيني.
1: الله يحييك حبيبتي. الله يحييك
0: حبيبتي أستاذة. أستاذة، قبل أن نتكلم عن التفكك الأسري، خلينا شوي نتعرف أكثر على الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري. نعم. لأنها صارت اسم معروف عند وايد ناس.
1: الحمد لله.
0: فبداية، متى تأسست الجمعية وشون كانت فكرة تأسيسها؟
1: شوفي، من فضل الله أن صار لها صدى وانتشار، يعني نسبة إلى جمعيات نفع عام أخرى. لا والله، يعني اسمها سبق، وهذا وإن دل يدل على يعني حاجة المجتمع الماسة لمثل هذا النوع من الجمعيات والأهداف اللي تسعى لها. بالنسبة للجمعية، صدر قرار إشهارها من وزارة الشؤون الاجتماعية في 19 نوفمبر 2023، لتكون جمعية نفع عام متخصصة تعنى بحماية الأسرة الكويتية وتعزيز استقرارها من خلال برامج توعوية وإرشاد وإصلاح أسري.
0: أكيد أستاذة، ما تأسست الجمعية من فراغ، وإنما كانت استجابة لاحتياج موجود بالمجتمع. شنو كانت أبرز الأسباب أو الدوافع اللي خلتكم تشوفون

0: إن وجود جمعية متخصصة بالوقاية من التفكك الأسري صار ضرورة.
1: نعم، شوفي عزيزتي، جاء تأسيس الجمعية استجابة لمتغيرات اجتماعية متسارعة أثرت في استقرار الأسرة، وفي مقدمتها ارتفاع النزاعات الزوجية وقاعات المحاكم تشهد زيادة حالات الطلاق وما يترتب عليها من آثار نفسية اجتماعية اقتصادية على الأبناء وعلى الأسرة وعلى المجتمع. انطلقت الجمعية من قناعة علمية راسخة بأن الوقاية أقل تكلفة من العلاج، وأن الاستثمار في استقرار الأسرة هو استثمار في الأمن المجتمعي وفي التنمية البشرية. لذلك هذه الجمعية وبما فيها من أعضاء كلنا نعمل على معالجة أسباب التفكك من الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية والنفسية. فمعانا حمد الله نخبة من القانونيين، من المستشارين التربويين، من الناس حتى العوام تدعم توجه الجمعية، لأنه واضح يعني الهدف اللي ذكرت لك إياه. ما في إنسان مواطن كويتي هني ما يسعى لاستقرار وأمن هذا المجتمع.
0: ما شاء الله، الله ينفع فيكم العباد، وإن شاء الله يا رب يعني تكون يعني الجمعية هذه مستمرة معنا للأبد.
1: آمين يا رب.
0: لكن اليوم وبعد سنوات من تأسيس الجمعية، شنو أبرز الأهداف اللي قاعد تشتغلون عليها اليوم؟ وهل يقتصر دوركم على علاج المشكلات الأسرية أو إن عندكم جانب توعوي ووقائي أيضا؟
1: الجمعية في عندها أهداف أساسية. أول هدف تعزيز الاستقرار والتماسك الأسري.
0: ممتاز.
1: ومن أهم الأهداف أيضا نشر ثقافة الحوار والاحترام داخل الأسرة. كذلك من أهدافها تقديم برامج توعوية والتثقيف قبل الزواج وبعده. كذلك من أهداف الجمعية الإسهام في الحد من الطلاق والتفكك الأسري. من أهداف الجمعية كذلك تقديم الاستشارات والإصلاح بين الأزواج، وكذلك يعني التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والباحثين لدراسة الظواهر الأسرية واقتراح الحلول اللي مبنية على أدلة علمية.
0: بالنسبة لموضوع ما قبل الزواج، هل أنتم مثلا تعطون دورات توعوية في موضوع الأسرة وكيف تكوينها؟
1: نعم، يعني حاليا وسبق في عندنا تواصل مع مراكز تدريبية تقدم دورات في بهذا الخصوص للمقبلين خاصة على الزواج. نعم.
0: ممتاز. نعم. أستاذة، كذلك عندي سؤال يخص شوية الطلاق. هل كل قضايا الطلاق تروح بالأول إلى الجمعية فتستدعون فيها مثلا؟
1: لا طبعا مو كلها توصلنا، بس يعني إحنا قاعدين يعني نسعى لتثقيف المجتمع بشكل عام.
0: يعني ماكو ترابط بين مثلا المحاكم مع الجمعية؟
1: حاليا ما في، لكن قاعدين نسعى لأن يكون مثل ما قلت لك من الأهداف الأساسية للجمعية إن هي تتعاون مع كل الجهات الحكومية اللي منها طبعا وزارة العدل.
0: ممتاز. إذا عرفنا دور الجمعية، يعني في سؤال يطرح نفسه.
1: نعم.
0: أساساً شنو المقصود بالتفكك الأسري؟ وهل كل بيت يمر بخلافات نقول عنه أسرة متفككة؟
1: طيب شوفي، التفكك الأسري ما يعني أنه يعني مجرد وجود خلافات.
0: ممتاز.
1: نقول هذا تفكك أسري معناته عندهم خلافات، لا. فوجود الاختلاف هذا أمر طبيعي في كل أسرة سليمة. أي أسرة كانت لابد ما يكون عندها اختلافات، فما أقدر أن أطلق على كل أسرة أن عندها تفكك نظراً لوجود خلافات فيها، لا. التفكك معناته فقدان الأسرة لوظيفتها الأساسية في توفير الأمان النفسي والتواصل والتعاون بين أفرادها، سواء انتهى الأمر هذا بالطلاق أو استمرت الأسرة شكلياً أن هي أسرة، يعني في زواج لكن لا محبة ولا احترام ولا مودة بين أفرادها. هذا اللي نقصد فيه إحنا بالتفكك الأسري، مو معنات التفكك الأسري طلاق، لا لا لا. في أسر الزيجة موجودة، الزواج قائم، ولكن تعاني من تفكك داخل داخل هذه الأسرة بين أفرادها.
0: تقدرين تعطينا أستاذة مثال على ذلك؟
1: على أن في تفكك أسري؟
0: أي نعم.
1: طيب،
0: ونقدر نقول مثلا هذه العائلة فعلا تعاني 100%؟
1: إذن أستاذة مريم، المشكلة مو في وجود الخلاف أبدا، كل الأسر تختلف. حتى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرينا سيرته راح تجدين أنه كان في اختلاف.
0: صحيح.
1: طيب، لكن المشكلة في الطريقة اللي يدار فيها هذا الخلاف، هذه المشكلة. ولا يعني تلاقي مثلا حصل مثلا يعني سوء تفاهم بين الأم والأب على أن الغداء مفروض يكون الساعة 2 وتأخرت الأم وحطتها الساعة 3.
0: عادتهم الهواش على هالموضوع عادتهم.
1: هو خلاف
0: صحيح،
1: لكن يتميز الخلاف من أسرة لأسرة. هناك من يعني الأزواج من يقدر يعني موضوع التأخير هذا وأسبابه، وفي من قد يصل بهذا الأمر إلى الطلاق.
0: صح.
1: وهو موضوع يعني لنا إحنا يعني كناس تحكم من برا أنه ما يسوى ترى الموضوع. لكن هذه المشكلة، أنه مو أنه يوجد الخلاف، الخلاف لابد، لكن أنا كيف أدير الخلاف، كيف أتعامل معه، كيف أجد الأعذار له، كيف أتحاور مع الطرف الآخر، هذه المشكلة. فالخلاف الصحي يقوي العلاقة، بينما الخلاف المستمر اللي مصحوب بالإساءة أو الصمت أو القطيعة هو اللي يهدد كيان الأسرة. فيعني الخلاف وارد، لكن إدارة الخلاف هي اللي ديدنا وهي سبب.
0: متى نقدر نقول أن الخلاف راح يؤدي إلى تفكك؟ يعني الحين مثلا زوجين لكن خلافاتهم خلينا نقول هالكم يوم زايدة.
1: نعم.
0: هل ممكن تفاقم المشاكل مع مثلا تكرارها يعني خلال الأسبوع؟
1: نعم.
0: ستؤدي إلى تفكك أسري؟
1: مثل ما قلت لك، لما تكون الخلاف هذا مصحوب بإساءة أو صمت، يسمونه الصمت العقابي، هذا ما في نقاش نهائيا، أو قطيعة تهد مثلا البيت وتطلع ولا تبي، طبعا ممكن يتفاقم هذا إلى يصل يعني مع الأيام يصل.
0: لكن شلون نحد من هالموضوع أو ما نخليه يوصل لهالمرحلة؟
1: يكون الزوجين، هذا موضوع ثاني يعني لازم نسهب فيه. لازم في وعي كل من الطرفين، الزوج والزوجة، وهم مقبلين على الزواج، لازم يكون عندهم وعي، معرفة بالحقوق بالواجبات، شنو اللي لي شنو اللي علي، ما مفروض. والأسر كذلك عليها توعية أبنائها لهذا الشيء قبل ما يدخلون في مشروع اسم الزواج. لكن اللي حاصل كلا الأسرتين يلتهون بموضوع الاستعداد للزواج من مهر وعرس وخلافة، وينسون الأساس في استمرار هذه العلاقة الزوجية. هل كل من الزوجين فاهم دوره؟ هل كل من الزوجين مؤهل لأن يبني هذه الأسرة؟ هل كل من الزوجين عارف اللي له واللي عليه؟ هل كل من الزوجين عنده القدرة أنه هو يقدم، يضحي، يتنازل، يتغاضى، يتحمل؟ للأسف يعني في الغالب أغلب الشباب يعني اللي مقبلين على الزواج يشوفون صورة حلوة بفيلم وودهم يعيشونها فيها الزواج هذا. يشوفون السوشيال ميديا والتباهي بالبثخ المادي، ويكون الزواج عندهم فرصة للتباهي، إن أنا شرالي ووداني ولبسني وعطاني وهداني، بس يخلص هذا تبدي تطلع المشاكل. لأن في الغالب أغلب الشباب المقبلين على الزواج يثقل كاهلهم.
0: صحيح.
1: بديون وقروض ليس. صحيح. لها نهاية.
0: صحيح.
1: في البداية سعادة، وبعدين خلاص يواجهون الواقع بديون ومسؤوليات بالغالب تؤدي إلى يعني مشاكل وخلاف، ما فيه احترام وفي صمت وقطيعة، وبالتالي ينتهي بطلاق.
0: فنقول للمستمعين لابد من أنه تكونون واعين بالخطوة الكبيرة اللي أنتي راح تخطونها إن شاء الله، وتكونون يعني قادرين في تأدية دوركم كزوج أو زوجة.
2: مستمعين الكرام، نستأذنكم ونستأذن ضيفتنا الكريمة الأستاذة دلال المرزوق عضو الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري واستشاري أسري وتربوي. لنترككم مع فاصل قصير في برنامجكم نواة المجتمع.

0: عودة لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامجكم نواة المجتمع. نرحب مجددا بضيفتنا الكريمة عضو الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري واستشاري أسري والتربوي الأستاذة دلال المرزوق. حياك الله مرة أخرى أستاذة دلال.
1: الله يحييك أخوي، حفظك الله.
0: أستاذة دلال، ذكرتي قبل الفاصل عن التفكك الأسري وعن المشاكل اللي تحدث دائما في بيت الزوجية، أنه تحدث مشاكل، لكن طبيعي أن تحدث هذه الخلافات في أي أسرة.
1: صحيح.
0: لكن المشكلة في إدارة هذه المشكلة.
1: نعم. إدارة هذا الخلاف. صحيح.
0: إدارة هذا الخلاف. نعم. لكن كيفية هذه الإدارة تختلف أيضا من شخص إلى شخص ومن
1: صحيح.
0: بيت إلى بيت.
1: صحيح.
0: لكن هل هناك أساسيات يعني ممكن يتبعها شخص لإدارة مثل هذه الخلافات؟ هل هناك نصائح ممكن يتخذها الشخص حتى تكون إدارته صحيحة للخلاف؟
1: إذا بنتكلم عن الأسر، مثل ما تفضلت، في اختلاف بال يعني المستوى الثقافي لكل الزوجين، البيئات اللي هما جايين منها، نوعية المشكلة، وضعهم نفسهم المادي، الخلفيات اللي هما جايين منها. فأنا لما أقول خلاف في أسرة، لازم يندرس الخلاف لهذه الأسرة. ما أقدر أقول لك أنا حل لكل الأسر يمشون عليه وخلاص نحل كذي، نحل كل المشكلات
0: على حسب نوع الأسرة وحسب المشكلة، وحسب يختلف الحل من أسرة إلى أسرة أخرى.
1: إيه نعم يعني هو والحل أخوي يعني ما راح يكون لحظي. في خلافات يعني عميقة، لها جذور، لها تاريخ، يتطلب من المستشار الأسري التربوي يقعد مع هذه الأسرة مرة ومرتين وثلاثة، يبحث في أصول هذه المشكلة علشان يقدر يوجد لهم حلول يعني تناسب مشكلة هذه الأسرة. لكن إذا بنتكلم بالعمومية، لازم لأي خلاف يحدث في الأسرة لابد ما يكون في احترام والتركيز على المشكلة مو على الشخص نفسه.
0: نعم.
1: يعني أنت فعلت أو أنت فعلتي، لا، إحنا اثنيناتنا عندنا مشكلة، نبي نحاول نحل هذه المشكلة.
0: قد يكون كل شخص منهم، عفوا على المقاطعة، يبي يثبت أن الخطأ من الآخر ما هو منه. هذه يمكن قصد اللي تقصدينه.
1: أي نعم. يعني شوف، أنا اللي قاعدة ألاحظه أن الناس المقبلة، يعني الشباب المقبلين على الزواج، مقبلين عليه كحرب، من الأقوى، من الأصح، من اللي يثبت رأيه. وهذا مما لا شك فيه أن وسائل التواصل والتلفزيون والأفلام أثرت على ثقافتنا كثير. وكذلك يعني الأم لها دور وايد كبير في التأثير على البنت، وكذلك الصحبة. فياريت نرجع مثل ما قلت، يكون عند الشاب والشابة المقبلين على الزواج وعي وثقافة بالهدف من مشروع الزواج شنو هو، وينسألون. يعني ياريت يعني مثلا الجهات الحكومية عندنا تتبنى هذا الموضوع قبل ما يقبل الزواج الولد والبنت على الزواج، يعني يقعدون ويسألونهم ويكتبون خطيا، تكون بمثابة ميثاق، خل عقد الزواج.
0: البعض ممكن يحرج من هذا الأمر،
1: خل عقد الزواج، لا، خل يصير في عندنا رقي وثقافة، كل من الزوجين يكتب.
2: صحيح. وتكون يكتب مادة يعني تدرس.
1: نعم، بالمدارس. نعم، ما في بس، لكن يعني كأنها وثيقة، ما أقول أنا قانونية، لكن صورية، يعني حتى لما يختلفون يرجعون لها يعني نوع من التذكير بالكلام اللي كان بيننا، بالمواثيق اللي كانت بيننا أول ما بدينا طريقنا في الزواج.
0: بس أستاذة دلال، يعني يمكن أختلف معك في هذا الرأي إذا توضحين لي أكثر. لما يكون بين الشخص وزوجته مثلا مثل هذه الوثيقة،
1: نعم،
0: قد يرى البعض إنه إيش دعوة، هذا شيء الأمر مو بيننا، إحنا أسرة وإحنا كذا.
1: نعم.
0: أو البعض قد يراها كأنها شيء رسمي، كأنها في شركة أو كذا.
1: صح.
0: إحنا نرجع لورقة ونرجع لوثيقة، نرجع لمبادئنا اللي إحنا اتفقنا عليها ووقعنا عليها.
1: نعم.
0: كأن الأمر يكون محرج بالنسبة لهم، أو يعني بالنسبة لهم يقول لك، يرون إنه ما له داعي مثلا.
1: نعم. لما أني نختلف أنا وياك أو أي أحد كون نحن مسلمين
0: يرجع لمبادئهم عادة
1: نرجع لكلنا نرجع لمعيار
0: نعم.
1: اللي هو الشرع
0: أكيد.
1: الزواج عقد، عقد ولا مو عقد الزواج؟
0: طبعا
1: عقد. إذن هو ميثاق والميثاق يكتب. في ناس يعني أنا لما أتكلم عن الميثاق يمكن فهمتوني إن نكتب شنو لك وشنو علي.
0: لا إحنا بدون
1: من أثاث وأموال وأنت تقدم يعني إخواننا
2: ماني قايلها. كنت تقصدين أستاذة إنه هو مجرد تذكير في دورك؟
1: لا هو ودي هو هذه الورقة ودية. يعني وكل واحد يحتفظ فيها عنده يعني ما هي ملزمة قانونا حتى، لكن وقت الخلاف ممكن نقول لهم وين الورقة اللي انتوا اتفقتوا عليها طلعوها، أو كل واحد فيهم يقراها وقت يكون هادي يتذكر نقول بالأشياء اللي تم اتفاق عليها في حالة صفة، تتلين القلب يعني وتذكر الإنسان اللي جبل على النسيان بإنه وعد إنه يسوي كذا، وعد إنه وقت الخلاف ممكن يتنازل، وعد إنه يقدم كذا وكذا. فهي فيها جانب من تليين القلوب إذا ما صار الخلاف، ولكن ما هي قانونية يعني.
2: للأسف أستاذة إحنا نشوف إن كل واحد على قولته تأخذهم شوية عزة
1: العزة بالإثم.

0: القلب
1: نعم.
0: لما يكون فيها الأبناء. هني في مثلا أبو ولده أخطأ، ومن الطبيعي أن الطفل يخطأ، فيلقي اللوم على الأم، ما أنت شريك معي في التربية. فهني أنت يا أستاذة شنو ممكن توجهين يعني رسالة، أو شلون تحلين هذا الخلاف؟
1: نرد نقول من الأساس الزوج والزوجة، الشاب والشابة، إذا ما دخلوا مشروع الزواج بدون تجهيز مسبق راح تصير في خلافات، وراح يصير لوم، وراح يصير كل واحد يلقي المشكلة على الطرف الآخر. لكن يهني دور الأهل، دور الناس الناصحة، حكم من أهله، حكم من أهلها، ناس واعية، ناس تبي تحل المشكلة هذه، ناس تبي استمرار هذه الأسرة، ما تبي طلاقها. وصدقيني أنا يعني الحديث هذا بدون حتى ذكر نصه، أن أسعد ما يكون للشيطان أنه هو يفرق ما بين اثنين.
0: صحيح.
1: أعظم شيء عند الشيطان أنه هو يفرق الأسرة. لو لو لو يعني تأسسنا هذا كعقيدة يعني عندنا، وعرفنا كلنا أن هذا هم الشيطان، ما أعتقد أحد بيعاون الشيطان ويفرق أسرة.
0: صحيح.
2: نعم أستاذ الدلال، إحنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم في برنامج نواة المجتمع، لكن إن شاء الله سيكون لدينا حلقة أخرى حول مواضيع مختلفة. شكرا لك الأستاذة دلال المرزوق، عضو الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري والاستشاري الأسري والتربوي. تحدثنا حول العديد من النقاط التي تهم الأسرة واجتماع هذه الأسرة واستمرارية الزواج في الأسرة في المجتمع الكويتي خصوصا. كل الشكر لك أستاذة دلال.
1: تسلم، حياك الله.
0: نشكرك مرة أخرى أستاذة دلال، وتشرفنا فيك واستمتعنا بالحوار معك بكل ما يخص الأسرة وتفكك الأسرة. إلى اللقاء مستمعينا الكرام، ونلقاكم بحلقة ثانية مع الأستاذة دلال.
2: في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم مسلسل ويبقى الأثر. إعداد حنان بهبهاني، تقديم ميثم بدر، هلا الدوسري، إخراج عبد الله العميري. يقولون إن مكان العمل هو مكان اللي يقضي فيه الإنسان أغلب يومه، فيه ينجز ويتعلم ويبني مستقبله ويكون علاقات مع زملائه، لكن مو كل بيئة عمل تكون مريحة. مرات كلمة أو تعليق

0: أو استهزاء قدام الناس يترك أثر أكبر من اللي توقعه. في ناس يحسبونها غشمرة، في ناس يحسبونها ضحك، لكن الطرف الثاني يرجع بيته شايل هم، ويمكن يفقد ثقته بنفسه أو حتى شغفه بالعمل. وقصتنا اليوم عن موظفة كانت تحب عملها، لكن كلمة ورا كلمة ورا كلمة خلت كل صباح بالنسبة لها يكون أصعب من اللي قبله. صباح الخير يا جماعة.
1: صباح الخير. صباح النور. صباح الخيرات.
0: وصلت الأستاذة نورة. اليوم إن شاء الله ما راح نرجع نصحح شغلك مثل أمس.
2: صباح الخير.
0: لا لا لا لا تبتسمين، أنا بس خايف التغريد اليوم يودينا مشكلة ثانية. خلاص يا سالم، خلت تشتغل. يبش فيك انت شاده، خف شوي، انا قاعد غشمر ولا الغشمره ممنوعه؟ كانت هذه اول دقيقه من الدوام، لكن بالنسبه لنوره كانت اول دقيقه من يوم طويل. مو اول مره تسمع هالكلام ولا ثاني مره، صار شيء يتكرر كل يوم.
2: سالم، هذا التقرير اللي طلبته
0: انت متأكدة كتبتيه بنفسك ولا احد ساعدك؟ عادي خليك صريحة معي.
2: انا راجعت اكثر من مرة.
0: عادي ان شاء الله هالمرة ما في كوارث.
3: سالم، اذا عندك ملاحظة قولها، ليش هالاسلوب مع البنية؟
0: يا جماعة ترى شدوها، عاد قاعدة تغشمر، حسستوني اني مسوي جريمة.
1: يعطيكم العافية جميعا. في احد عنده أي اقتراح قبل أن أختم؟
2: إيه، إذا تسمح أستاذ، عندي فكرة ممكن إنها تختصر وقت إنجاز المعاملات.
0: لا لا لا لا لا، خلونا نسمعها، يمكن نخترع شيء جديد اليوم.
2: استغفر الله العظيم.
3: نورة، أنت ليش سكتتي؟
2: شنو أقول؟ كل مرة أتكلم لازم أحد يقاطعني، وإذا ما قاطعني لازم يقط علي قطة مني ولا مني أو يعلق على كلامي.
3: إنزين، ليش ما تكلمين المدير؟
2: شنو أقول له؟ شنو؟ إن في واحد كل يوم يطنز علي؟ يعني بيقول لي شنو هالمشاكل السخيفة هذه؟
3: اسمحي لي يا نورة، هذه مو بسيطة. إذا وصلت فيك إنك خايفة تتكلمين بالاجتماع، ترى هذه مشكلة وايد كبيرة.
4: صباح الخير نورة.
2: أهلا. صباح النور سارة.
4: ما شاء الله اليوم شكلك غير.
2: انت سليمين قلت يعني شوي غير بستايلي.
0: اوه يا مستايل، شنو هالتغيير؟
2: شنو يعني؟ شنو قصدك؟
0: لا عادي يعني، بس اول مرة اشوف احد يداوم بهالالوان. يعني المكتب صار يحتاج نظارة شمسية من كثر الالوان. خلي شوي يمين علشان اسوي تان.
2: سالم، لو سمحت، إذا عندك ملاحظة على شغل قولها، غير كذي لا تتكلم معي.
0: زعلتي؟ ترى حتى المكياج بعد أوفر. لا اليوم واضح إنك كنتي فاضية من الصبح.
2: سالم، مو كل شيء ترى ينقال. خلاص، بعدين أنت شكو بسوالف الحريم، تمكياج تلبس، أنت مالك شغل.
0: يا جماعة إيش فيكم؟ ما تشدونها، ترى صار واحد يخاف يتكلم معاكم.
1: نورة، ممكن ترسلين لي الملف قبل الظهر؟
2: اي اكيد اكيد، حاضر.
0: بس تاكدي من الالوان اخت نورة. لا تحطين لنا التقرير بالوان مثل لبسك.
2: مو شغلك.
0: شنو قلت؟ شي غلط انا؟
2: سالم، خلاص، جد خلاص.
0: شنو خلاص؟ ما قلت شي غلط يا جماعه، انا واضح لان الالوان. لا كسرتي عيني. واخري.
4: نورة حبيبتي، لا فايكين روحك.
2: انا مو فاهمه يا ساره، يعني هل أنا غلطانة لأني أنا لبست شيء يعجبني؟ وتخيل إن هذه أول مرة أنا ألبس ألوان. اللبست أسود عيبوا علي، واللبست أبيض عيبوا علي، ولما كسرت بالألوان شو قاعد يعيب علي سالم؟ هل أنا غلطانة يعني إن أنا لبست شيء يعجبني؟
4: لا يا نورة، المشكلة مو في لبسك ولا في شكلك، المشكلة إن في
0: عمرتك.
4: المشكلة إن في شخص اختار يخلي هالأشياء سبب عشان يقلل منك.
2: بس أنا أحس كل يوم قاعد يصير شيء جديد، والله بديت أكره الدوام باللي فيه.
4: وعشان كذي يا حبيبتي لا تعتبرينه شيء عادي، إذا الشيء ضايقك ويأثر على راحتك لازم توقفينه عند حده.
1: نورة، الملف اللي أرسلتيه مرتب ما شاء الله، الله يعطيك ألف عافية.
2: صدق؟ الله يعافيك.
5: إيه مرتب، واضح أن أحد راجع قبل لا ترسلينه.
2: سالم، إذا عندك ملاحظة على الشغل قولها بشكل مباشر، لا تلف الدور.
5: الحين حتى الكلام صار له طريقة.
2: إيه وأنا سكت لك وايد، لأن في فرق بين الملاحظة وبين التقليل من الشخص.
5: إيش دعوة، ترى ما تشدينها أنت، ترى أنا ما قلت شيء.
2: والله يمكن هذا قصدك، لكن مو دايما الأثر يكون نفس القصد.

0: سارة، أنا صرت أفكر قبل لا أتكلم، حتى لما يكون عندي رأي بالاجتماع والله كذي أتعومس وأتردد وحسني ما أعرف أتكلم.
1: وهذا اللي لازم تنتبهي له، مو طبيعي إن الواحد يروح الدوام وهو يحسب بحساب كل كلمة وكل حركة عشان يتجنب تعليق من أي أحد.
0: يعني برايت شلون أتصرف؟
1: أول شيء لا تلومين نفسك، وثاني شيء إذا استمر الموضوع لازم يكون في كلام واضح مع الشخص المسؤول.
0: كنت أحسب إن الموضوع بسيط، بس يمكن لأني سكت من البداية أكيد حس إنه عادي.
1: أحياناً يا حبيبتي السكوت يكون محاولة نحافظ فيها على الهدوء، لكن إذا استمر الشيء لازم نحط له حد.
2: تفضلوا.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. تفضلي يا نورة، قاعدي، شلونك؟
0: الحمد لله.
2: من فترة وأنا ملاحظ إنك مو مثل أول، بالاجتماعات ساكتة وحتى مشاركاتك قلت. إذا في شيء مضايقك تكلمي بكل أريحية.
0: بصراحة أنا كنت مترددة وايد إن أنا أتكلم.
2: لا فعليك، لا تشيلين هم، قولي شنو عندك.
0: أستاذ، من فترة وأنا أتعرض لتعليقات بشكل شبه يومي من غير مبالغة من سالم، مرات على شغلي، مرات على شكلي، مرات حتى قدام الموظفين، وكل ما يقط الكلام ويشوفني أزعل أو أرد عليه يقول لي ترى أتغشمر.
2: وهالتصرفات من متى وهي مستمرة؟
0: من أشهر والله يا أستاذ. بالبداية قلت يمكن يوقف وخلاص وأعطيه فرصة، لكن والله كل يوم صار يزيد.
2: هل سبق وقلتي له إن هالكلام يضايقك؟
0: إيه مليون مرة وأكثر من مرة، لكن يرد بنفس الجملة، لا تصيرين حساسة، أنا قاعد غشمر، أنا مو قصدي. يعني ليه متى أستاذ؟
2: لا هذا مو قبول.
0: عشان كذي أنا وصلت مرحلة صرت أتردد إني أتكلم بالاجتماعات وأراجع أي كلمة قبل لا أقولها، يعني صراحة حتى ثقتي بنفسي تأثرت.
2: أول شيء أشكرك لأنك تكلمتي، السكوت عن المشكلة يخليها تكبر، وإحنا مسؤوليتنا نوفر بيئة عمل يحس فيها كل موظف بالأمان والاحترام.
0: يعني كنت أخاف إن إذا اشتكيت يقولون إن أنا مكبر الموضوع، بس بنفس الوقت حقي قاعد يضيع.
2: بالعكس، المطالبة بحقك موظف والاحترام حق لكل موظف. في فرق بين النقد المهني وبين السخرية وتقليل من الشخص. تفضل.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، تفضل يا ابو عبد الله، اقعد بقعد.
3: خير ان شاء الله.
2: وصلتني ملاحظه بخصوص تصرفات غير لائقه داخل القسم، ونبي نتعامل معاها بالطريقه الصحيحه.

أكيد أي بلاغ يتعلق باحترام بيئة العمل يؤخذ بكل جدية، وراح نستمع لجميع الأطراف قبل اتخاذ أي إجراء.

0: هدفنا مو نعاقب أحد، لا، هدفنا نوقف السلوك ونضمن أنه ما راح يتكرر.
1: راح نحدد اجتماع مع سالم ونسمع منه، وبعدها نتخذ الإجراءات المناسبة حسب سياسة المؤسسة.
2: صراحة مشكورين وايد، ارتحت وايد لما حسيت أن أحد قاعد يسمعني.
0: وهذا واجبنا يا نورة، من اليوم لا تشيلين أي هم بروحك، وأي موقف يتكرر بلغينا مباشرة.

0: تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. تفضل يا سالم قعد.
1: خير يا ابو فهد؟ خير ان شاء الله، ما في شيء.
0: دعيناك اليوم لان وصلتنا ملاحظات عن طريقة تعاملك مع بعض الزملاء، وبالتحديد مع نورة.
1: انا استغفر الله، انا مع نورة؟ اعوذ بالله. بالعكس، زميلة وعزيزة. والله يا ابو فهد ما صار شيء، وراسك العزيز عليه ما صار شيء. احنا بيننا غشمرة وضحك وقطات. قبل لا نحكم نبي نسمع منك. انا شخصيا كذي، احب الغشمرة مع الكل، ما كان قصدي يعني اضايق احد.
0: سالم، خلني اسألك سؤال. لو كل يوم احد علق على شكلك او طريقة كلامك او قلل من شغلك قدام زملائك، شلون بيكون شعورك؟
1: اكيد اكيد يعني ما راح يعجبني. بيقط اقط اقط يقط، نقعد ليه باكر، ما راح اهدى.
0: اذا ليش ترضاها على غيرك؟
1: بس والله ما توقعت انها متضايقه لهالدرجه. مو كل شخص اذا تضايق يبين، في ناس يبتسمون لكن داخلهم متاذين، وفي ناس يسكتون حفاظا على العلاقه مع زملائهم.
0: وصل الامر انها صارت تتردد تتكلم بالاجتماعات، وصارت تفقد ثقتها بنفسها، وهذا اثر مباشر التصرفات اللي كانت تصير.
1: ايه والله ما كنت ادري، كنت احسبها سوالف عاديه. في فرق كبير بين الدعابه المحترمه يا محترم وبين السخريه المتكرره من نفس الشخص. اذا الشخص طلب منك توقف وكملت، اهني الموضوع ما عاد في غشمره. معكم حق، اعترف اني غلط.
0: الاعتراف بالغلط خطوه طيبه، لكن الاهم ان الغلط ما يتكرر. احنا في جهه عمل، وكل موظف له حق يشتغل بكرامه واحترام.
1: ان شاء الله يا ابو فهد، ان شاء الله. وانا مستعد اعتذر نيرورة قدامكم اذا هذا الشيء يريحها. الاعتذار مطلوب اذا كان نابع من قناعه، والاهم بعد من الاعتذار انك تغير سلوكك.
0: ومن اليوم راح نبدا حمله داخل الاداره على الاحترام في بيئه العمل، لان المسؤوليه ما تقع على شخص واحد، المسؤوليه على الجميع.
1: وانا اول واحد راح اشارك فيها،
2: وهذا اللي نتمناه. كلنا نغلط، لكن الإنسان الواعي هو اللي يتعلم من غلطه.

0: صباح الخير يا جماعة.
1: صباح النور. صباح الخير.
2: صباح الخير يا نورا.
0: صباح النور.
2: إذا يعني تسمحين أبي أخذ من وقتك الثمين دقيقة.
0: عندك شيء تبي تقوله ولا تبي تطنز بعد؟
2: أول شيء أبي أعتذر منك بصراحة، بعد اجتماع أمس قعدت أفكر بكل كلمة كنت أقولها. كنت مقتنع أنها مجرد غشمرة، لكن اكتشفت أنها كانت تجرحك.
0: سالم، أنا ما كنت أبي أخسر زميل، ولا كنت أبي الموضوع يوصل للإدارة وتصير لوية، لكن خلاص وصلت مرحلة صرت أكره الدوام، وبصراحة فكرت حتى أني أستقيل.
2: وأنا السبب وأنا أتحمل، صدقيني لو كنت أدري.

0: إن كلامي يوصلك لهالإحساس كان وقفته من زمان.
1: خلاص مو مشكلة، المهم إن الإنسان يعرف غلطه ويحاول يصلحه.
0: أوعدك من اليوم ما راح تشوفين مني إلا كل احترام وتقدير.

0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يسعدني أشوف الروح بينكم. ترى بيئة العمل ما تنجح إذا كل واحد يفكر بنفسه فقط. نجاح أي إدارة يبدأ من احترام الموظفين لبعضهم.
1: صحيح يا أبو فهد، ساعات كلمة طيبة ترفع معنويات الشخص طول اليوم،
2: وبنفس الوقت الكلمة الجارحة تخليه يرجع بيته وهو شايل هم.
0: ولهذا سبب ابتداء من الأسبوع الجاي راح ننظم ورشة قصيرة بعنوان الاحترام في بيئة العمل مسؤولية الجميع. مو لأن عندنا مشكلة، لا لا لا، لكن لأننا نبي نحافظ على بيئة عمل صحية وآمنة.
3: وأنا أول واحد بسجل فيها، وأتمنى الكل يستفيد منها مثل ما أنا أبي أستفيد.
2: وأنا بعد.
3: أنت شنو؟ لا لا
1: هذا اللي نبيه.
0: نتكلم، نتعلم من أخطائنا ونطلع منها أقوى. يلا يا جماعة خلونا نبدأ شغلنا.

0: نورا. يا نورا إذا احتجتي أي مساعدة بالتقرير أنا حاضر يا نورا.
1: تسلم، مشكور.
2: إيه، جدينا بيكم؟

0: صباح الخير جميعا، أشكركم على حضوركم. اجتماع اليوم بصراحة مختلف شوي، مو علشان نتكلم عن إنجاز أو خطة عمل، لا، لكن عن شيء أهم وهو بيئة العمل اللي نقضي فيها أغلب يومنا. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: خلوني أسألكم، شنو أكثر شيء يخلي الواحد يرتاح وهو يداوم؟
1: أكيد الاحترام،
2: التعاون بين الزملاء،
3: وإن الواحد يحس إن مكانه مقدر.
0: كلكم جاوبتوا صح، لأن الموظف إذا حس بالأمان والاحترام راح يبدأ أكثر ويعطي أفضل اللي عنده. لكن إذا كل يوم يسمع كلمة تجرحه أو تقلل منه، طبيعي يتأثر عطائه.
1: التنمر الوظيفي مو شرط يكون بالصراخ أو بالإهانة المباشرة، مرات يكون بسخرية متكررة أو تعليق على الشكل أو التقليل من جهد الزميل أو إحراجه قدام الناس، وكلها تعتبر سلوكيات مرفوضة. بصراحة كنت واحد من الناس اللي كانوا يفرقون بين الضحك والتنمر، كنت أحس بأن الكلمة تروح مع الوقت، لكن اكتشفت أن أثرها للأسف يبقى عند الشخص. وأعترف أني غلطت بحق زميلتي، وأعتذر مرة ثانية قدامكم زملائي وأخواني وحبايب قلبي، لأن الإنسان ما يكبر إذا أصر على الغلط، يكبر لمن يعترف فيه ويصلحه.
2: أكيد أنا أقدر اعتذارك يا سالم، وأتمنى أن كل واحد فينا إذا شاف أي شخص يتعرض لموقف مشابه ما يسكت، لأن السكوت أحياناً يخلي الشخص يحس أنه بروحه، بس كلمة دعم بسيطة ممكن تفرق معه وايد.
0: هذا الكلام اللي نبي نوصل له، كل واحد فيكم مسؤول عن الجو اللي يخلقه داخل المكتب، مو بس المدير، لا، ولا الموارد البشرية، الجميع. يعني حتى إذا شفت زميلي يتعرض لتعليق جارح وما تكلمت، أكون جزء من المشكلة؟
1: إذا قدرنا نوقف الموقف بطريقة محترمة أو نبلغ المسؤول، نكون ساهمنا بحماية زميلنا. أما التجاهل أو المشاركة بالضحك، فهذا يشجع الشخص اللي يتنمر إنه

0: يستمر.
1: ومن اليوم بابي مفتوح لأي موظف يحس إنه تعرض لموقف أثر عليه، وكل بلاغ راح يتم التعامل معاه بسرية واحترام. أشكركم جميعا وأتمنى نطلع من هالقاعة وإحنا متفقين على شيء واحد، إن الكلمة الطيبة ما تكلفنا شيء لكن أثرها كبير جدا.

0: يعطيكم العافية يا جماعة. الصراحة الفترة الأخيرة المكتب تغير وايد، انتوا حاسين؟
1: الحمد لله والله أستاذ، حتى التعاون بين الكل صار أحسن. صباح الخير.
2: صباح النور.
3: صباح الخير يا نورة، التقرير اللي سويتيه أمس ممتاز بصراحة، يعطيك ألف عافية.
1: وأخيرا شيء يعجبك يا سالم. الله يعافيك ومشكور.
3: إذا احتجت أي دعم بالملف الجديد أنا حاضر.
1: تسلم، وهذا المفروض يكون بين الزملاء.
0: صباح الخير.
4: صباح النور.
0: يسعدني أشوف الروح بينكم. ترى الإنجاز الحقيقي مو بس بالأرقام، الإنجاز الحقيقي إن الموظف يداوم وهو مرتاح، حس إنه بين ناس يقدرونه ويحترمونه.
1: أكيد، والاحترام يبدي بكلمة،
0: وكلمة ثانية ممكن تنهي خلاف قبل يبدأ.
3: وأنا تعلمت إن الضحك إذا سبب أذى لغيري خلاص ما عاد يصير ضحك، تصير مصاخة، ولا إيش رأيك يا نورة؟
1: أكيد، وأنا تعلمت إن السكوت مو دايم هو الحل، ولما الإنسان يتكلم باحترام يقدر يحمي نفسه ويغير الوضع كله للأفضل.
0: وهذا اللي نبيه، بيئة عمل يسود الاحترام والتقدير والتعاون.

0: قد ننسى كثيراً من المواقف التي نمر بها، لكننا لا ننسى أبداً شعوراً تسبب به أحد. فالكلمة الطيبة تزرع الثقة وتشجع وتبني علاقات يسودها الاحترام، أما الكلمة الجارحة فقد تترك أثراً في النفس لا يمحوه الزمن بسهولة. فلنحرص أن تكون كلماتنا سبباً في رفع معنويات من حولنا، لا لكسر خواطرهم.
1: ولنتذكر دائماً إن بيئة العمل الناجحة لا تبنى بالأنظمة وحدة، بل تبنى بالاحترام والتقدير وحسن التعامل. ليس كل أثر يرى بالعين، فبعض الكلمات تبقى في القلوب طويلة. فاختر كلماتك بعناية، لأن الأثر يبقى.

0: عزيزي المستمع، الصداقة شيء جميل جدا، وهو عنصر مهم أيضا في حياتنا اليومية، وهو سر من أسرار السعادة في هذه الحياة. فالجميع يتفق على أن الصداقة تضيف نكهة ذكية خاصة للحياة. فالجميع يتفق على أن الصداقة تضيف نكهة خاصة للحياة. ومع الأصدقاء نقضي أجمل الأوقات، وتعتبر أجمل لحظات العمر. وحين تقدم السؤال لشخص عن أجمل لحظة في حياته، سوف يربط أجمل اللحظات في حياته مع أصدقائه. أعزائنا، الصداقة تعرف بأنها مشاعر عاطفية إيجابية متبادلة بين الأصدقاء، وأن يسعى ويتمنى الفرد السعادة والخير للشخص الآخر دون انتظار مقابل. كما أن الصداقة لا تقتصر بين الأفراد، بل إنها أيضاً بين الشعوب والأمم والقبائل، بالإضافة إلى المنظمات أيضاً. وتعرف الصداقة بأنها عطف متبادل بين شخصين أو أكثر، حيث يود كل منهما ويتمنى للآخر السعادة والخير لصديقه، مع علمه بأن الآخر بالتأكيد يبادله المشاعر نفسها. صديقك عزيز المستمع هو من يعيش معك ويشبهك في كل الأمور، سواء أكان ذلك في الذوق والأفكار وغيرها، وهو الذي تسره مسراتك ويحزنه ألمك وأحزانك. وبذلك تقوم الصداقة على المعاشرة والتشابه والمشاركة الوجدانية. حتى ولم تكن تتشابه معه، فأنت دائما تلتمس له العذر في كل الأحوال.
1: كنتم مع مسلسل ويبقى الأثر، إعداد حنان بهبهاني، تقديم ميثم بدر. هلا الدوسري، إخراج عبد الله العميري.
2: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. قوة دفاع البحرين تعلن تصديها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 80 فلسطينيا بالضفة الغربية. وزير الخارجية السوري يدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن انتهاك سيادة الأراضي السورية أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والرئيس الأوكراني يحذر من ضربة صاروخية روسية كبيرة خلال الساعات القادمة. المتحدث باسم الرئاسة الروسية يقول إنه لا يوجد أي تقدم في العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب الحرائق في إسبانيا وفرنسا. سيداتي وسادتي، في الساعة 8 من مساء اليوم نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأخبار. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج أحداث رياضية في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية، نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الرياض الأسبوعي أحداث رياضية.

0: حلقة جديدة ومتجددة من برنامج أحداث رياضية، هذا البرنامج اللي نسلط الضوء من خلاله على أهم الأحداث والأخبار الرياضية للأسبوع الماضي، سواء كانت محلية أو عربية أو إقليمية وحتى عالمية.
1: بالإضافة للعديد من المساحات الحوارية، وفي البداية نهديكم تحيات فريق العمل من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي.
0: ومن التقديم أحمد الطراح وسليمان الكفيفة.
1: ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر.
0: ومن الهندسة محمد الحربي.
1: ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي.
0: ومن الإخراج إسماعيل أشكناني.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

0: وأولى مساحتنا الحوارية في برنامج أحداث رياضية حول تدرس إدارة نادي تضامن تأجيل فكرة إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق الأول لكرة القدم وترحيل موعده ليكون في شهر سبتمبر المقبل خلال مشاركة منتخبنا الوطني في كأس الخليج خليجي 27 المقررة في مدينة جدة في السعودية. وحول هذا الخبر واستعدادات فريق التضامن معنا عبر الاتصال الهاتفي المنسق الإعلامي للفريق الأول في نادي التضامن السيد خالد الشريكة. حول سيحدثنا حول أبرز الأمور والمتعلقة في نادي التضامن, وأيضا هناك يعني حديث راح يكون عن المحترفين وأبرز الاستقطابات. فحياك الله أستاذ خالد الشريكة منسق الإعلامي لفريق التضامن معنا في برنامج أحداث رياضية. أستاذ خالد يمكن في خلل بالاتصال, يعني نحاول التواصل مع الأستاذ, في خلل بالتواصل. وأيضا فأخو أحمد يعني يمكن نادي التضامن شفناه يعني الموسم الماضي كان يعني في بداية الموسم يعني قدم يعني خلينا نقول مستوى غير مرضي بالنسبة لجماهيره وبالنسبة للدوري العام بشكل عام, لكن في آخر موسم ظهر بصورة مغايرة وأيضا قدر أنه يعني ما كان هو حاليا قرر أنه ما في هبوط, لكن كان قاب قوسين أو أدنى منه يعني أنه يكون في آخر مراكز, لكن شفناه قدم مستوى مميز وظهر بصورة مغايرة عن بداية الموسم.
1: نعم, وهذا اللي يخليه طبعا إدارة النادي أكيد يعني تعيد النظر وتدرس يعني الإمكانيات المتاحة في ليساعد على تطور يعني النادي والوصول يعني إلى أهداف أكيد يعني في قرارات اتخذت للارتقاء بمستوى النادي خلال الفترة القادمة, وإن شاء الله يعني تنعكس هذه القرارات على المستوى الفني للاعبين بالنادي
0: أكيد يعني. وأكيد خالد أحمد يعني فترة الإعداد ما قبل الموسم هذه فترة مهمة بالنسبة للاعبين وأيضا بالنسبة للفريق بشكل عام. ومعنا عبر الاتصال الهاتفي المنسق الإعلامي للفريق الأول لنادي التضامن السيد خالد الشريكة. شريكة حياك الله أستاذ خالد معنا في برنامج أحداث رياضية.
2: أبقاك الله, نمسي عليك وعلى مستمعينا الكرام وعلى أخوانك الموجودين معك, على أخوي سليمان وعلى أخوي أحمد, وإحنا تحت أمركم وشاكرين لكم على إتاحتكم لنا الفرصة لي نوضح كل استعداداتنا للتضامن وتعاقداته.
1: حياك الله, حياك الله استاذ خالد. بالبدايه يعني نبي نتكلم ليش اداره النادي يعني اتخذت قرار تاجيل المعسكر الخارجي لشهر سبتمبر بدل ما يتم اقامته يعني قبل انطلاق الموسم؟
2: والله يعني هذا كان بطلب من المدرب, احنا كان المعسكر عادينا وخاصين نطلع اذربيجان, لكن نتيجة للتوقف القسري لكأس الخليج وكأس آسيا يمكن أكثر من 40 يوم راح يصير في إيقاف, يعني راح نلعب الدوري جولتين وبعدين نوقف حول 38 يوم تمام ولا لا. فيعني كان وجهة نظر مدرب معسكر داخلي ولغاءات محلية ومن ثم جولتين وبعدين نطلع معسكر بال40 يوم, هاي نطلع أسبوعين فيها قبل الدوري بعد الجولة الثالثة ونكمل فيه, يقول أفضل لنا كاستعداد للفريق, لأنك إذا أنت تطلع الحين وتعسكر وتلعب جولتين تقعد لك 40 يوم هم بعد عملية التزام اللاعبين وعملية
0: صحيح.
2: يعني فيها شوية يعني الرتم ما راح يكون بالصورة المطلوبة حسب طلب المدرب يعني.
0: صحيح, بالنسبة أكيد يعني بما أنكم أجلتوا يعني المعسكر الخارجي راح يكون العمل مكثف داخليا من خلال المعسكر الداخلي, شنو خطة إعداد الفريق حتى انطلاق الدوري في 25 أغسطس المقبل؟
2: والله كابتن احنا ان شاء الله بلشين نتمرن على استاذ جابر ان شاء الله من باكر, الفتره اللي طافت كلها حديد بالنادي, لكن بكره ان شاء الله نتوفر الملعب لان احنا ملعبنا تحت بس صيانه حاليا, ايضا معسكر يكون راح يكون بالهوليدين قبل الدوري باسبوع, عندنا حوالي الى الان 4 لقاءات ان شاء الله راح تكون للفريق تجريبيه حسب طلب المدرب, عاد الى الان ما حددوا الفرق ما جتنا الموافقات النهائيه, لكن ان شاء الله الفريق يعني مستعد استعداد يعني من الاجتماع الاول تحس ان فيه ان شاء الله طموح للفريق مو بالبغاء لكن نوع الجماهير بان الموسم القادم راح تمام يشوفونه بصوره مطلوبه ولائقه, وطموحنا ان نكون ان شاء الله نسعى لتحقيق مركز متقدم للحصول على مشاركه خارجيه والمنافسه على حد الكؤوس ان شاء الله.
0: مثل ما ذكرت ان ستواصلون تدريبات على ملاعب استاد جابر نظرا ان ملعب النادي يخضع للصيانه، هل ستستمرون في ملاعب استاد جابر هل تم تحديد مده معينه في عمليه صيانه ملعب التضامن؟
2: والله للاسف يعني ما اعطونا الشركه ما اعطتنا تاريخ معين لان المشرفه عليه الهيئه لكن العامه للشباب الرياضه هي المشرفه على الفريق تمام ولا لا على اسف على الصيانه لكن الصيانه تبع النادي على حساب النادي حسب يعني التعليمات الجديده لكن تاريخ معين والله إيه الان ما جاني يعني لكن ان شاء الله يعني قبل الدوري يكون جاهز ان شاء الله.
0: شفنا نادي التضامن من اوائل الانديه خلينا نقول انه قفل سوق الانتقالات من خلال وعمل مبكر من خلال استقطاب العديد من اللاعبين المحليين وايضا المحترفين، شفنا بندر العازمي وكذلك تركي اليوسف وايضا اعاره محمد الشريف والحارس عبد العزيز عابدين، يعني صفقات مميزه وايضا في وقت مبكر، هذا يعطيكم اكيد اريحيه في ما تبقى في خلينا نقول ما تبقى ما قبل بدايه الموسم. اذا تكلم عن تعاقدات استاذ خالد وايضا حول ملف المحترفين، هل تم يعني اقفال خلينا نقول سوق الانتقالات بالنسبه لنادي التضامن؟
2: احنا بالنسبه طبعا استقرار الجهاز الفني والاداري كان له دور كبير جدا في الجانب هذا، طبعا بالنسبه لملف المحترفين تم اقفاله مبكرا حيث تم التجديد للكابتن الدولي لاعب منتخب سوريا الكابتن احمد الدالي وايضا المدافع زكريا سليماني وكذلك لاعب الوسط بيريرا، طبعا بيريرا جانا استقطبناه في القسم الثاني وأدى أداء مميز، طبعا الكل شهد أنه تماما في القسم الثاني حقق نتائج يعني صحيح. بعد ما كان يعني وين وصرنا وين الحمد لله هذا توفيق من الله، فطلب المدرب يعني إبغاء الثلاثي هذا وأيضا تم تدعيمهم بمهاجم من ساحل العاج أبو بكر وكذلك نص مهاجم سانتوس كلهم محترفين في دوري يلو في السعودية، وإن شاء الله هم على يعني متوفق فيهم طبعا كلهم بطلب من المدرب نفسه شخصيا.
0: هل ترون أن الصفقات الجديدة نجحت في تغطية احتياجات الفريق في جميع المراكز بوجهة نظر خلينا نقول المدرب والجهاز الفني؟
2: والله شوف يعني احنا لما في قبل نهاية الموسم صار اجتماع مع المدرب مع رئيس لجنة الاحتراف مع الجهاز الإداري والمدرب طلب أماكن معينة لتدعيمها للفريق من ناحية اللاعبين المحليين وكذلك أماكن اللاعبين المحترفين، فالفضل من الله يعني يمكن يعني تم إعارة من الغاتية يعني تجديد آسف تم التعاقد مع سعود غاسم بعد ما كان إعارة، أيضا تركي اليوسف تعاقد، أيضا محمد الشريفي
0: إعارة
2: وفيصل الشطي طبعا باك شمال باك يمين مهاجم لاعب نص، طبعا لما يكون خمسة من فريق واحد يجونك فيها ترى ناحية التجانس مطلوب جدا، يعني أنت بناء فريق مثلا أجيب لي 10 لاعبين جدد ما في تجانس ما في كذا، لكن لما تكون كلهم يعني من مرحلة واحدة مع بعض كانوا في الغاتية هذا إحنا كان لها وجهة نظر خاصة عندنا وكلهم لاعبين مميزين، طبعا محمد الشريفي آخر تشكيلة للمنتخب كان لاعب أساسي لاعب دولي، فيصل الشطي على مستوى كبير، تركي اليوسف كان أفضل لاعب في الموسم الماضي، ايضا سعود غاسم مهاجم واعد، ايضا هداف دوري اورا اللي هو بندر العازمي تم التعاقد معه، ايضا تم التعاقد مع حراس اثنين عبد الله عبد العزيز عابدين مع نايف العازمي، ايضا في مركز الدفاع تم التعاقد مع فواز الخالدي من نادي النصر، في ايضا احمد رحيل من نادي الفيحيل طبعا يلعب كذا مركز بالنص متاخر وممكن يلعب بالدفاع، ايضا المهاجم الدولي السابق وتم تنسيقه هو عبد الرحمن رشيدي، ايضا مكسب كبير لنا هم تعاقدنا معه كان لاعب النادي النصر، يعني الحمد لله يعني الفريق ان شاء الله مقبل على يعني ان شاء الله متبشرين في خير ان شاء الله
0: ان شاء الله، وهذا اكيد عمل اداري كبير تشكرون عليه اكيد لما يعني تسكر ملف المحترفين ولما تغلق ملف خلينا نقول الانتقالات بشكل عام وتجهز الفريق بشكل عام قبل انطلاق الموسم فتره، هذا اكيد يعطي اريحيه كبيره انعكاسا على الفريق بشكل عام. ابرز الاهداف خلينا نقول كابتن خالد اللي راح تركزون عليها في اجتماعكم الاول مع اللاعبين؟
2: طبعا اكيد ان اهم شيء اللي هو الانضباط والالتزام، طبعا الكل يعلم من الان في تعديلات في قانون كرة القدم اللي هو خروج يعني الإصابة أو مدعين الإصابة أو ايضا الحارس كم له شو اسمه تصير عليك فاول اذا انت تاخرت وكذي. ايضا احنا ناكد على عمليه احترام قرارات التحكيم على الضبط والرابط. ايضا اللاعب لازم ان يكون هناك توافق بينه في الملعب وما يحدث خارج الملعب، يعني التزامك في النوم في الاكل في يعني الجديه، الكل اللي لازم يعني يعي ان احنا ما مو جايين نفكر في بقاء الفريق ضمن الدوري الممتاز فقط، لا احنا كلامنا واضح، احنا وضعنا احنا دفعنا فلوس وجابين لاعبين بمبالغ يعني مو سهله زين ولا لا، وهذا يعني نتيجه ثقتنا فيهم، لكن احنا ايضا نبي منهم يعني نتيجه، نبي منهم عمل لكي نحقق نتيجه. طبعا ان شاء الله انه ننافس على احد الكؤوس. وبالنسبه الى ترتيبنا بالدوري ان نحصل يعني نحصل مشاركه خارجيه، يعني المراكز الثلاثه الى المراكز الاربعه الاولى ان شاء الله مو بعيده على الفريق، لان نثق في لاعبينا في اختياراتنا وان شاء الله كلهم على قدر من المسؤوليه.
0: اكيد كل الشكر لك المنسق الاعلامي للفريق الاول في نادي التضامن السيد خالد الشريكه، عمل كبير تقومون فيه في نادي التضامن على الجانب الاداري وايضا على جميع الجوانب. كلمه اخيره اذا حاب تقول استاذ خالد.
2: والله كلمتنا الاخيره نقول شاكرين لكم على برنامجكم، ودائما اول باول لمتابعه الاحداث الرياضيه، وانتم جهودكم محل تقدير الجميع، ونجدد لكم التحيه لكم ولمتابعين هذه الاذاعه الجميله.
0: كل الشكر لك، واحنا دائما في خدمه الرياضه الكويتيه في جميع الرياضات ومختلف الرياضات. فكل الشكر لك استاذ خالد الشريكه المنسق الاعلامي للفريق الاول بنادي التضامن، تحدثنا معه حول تاجيل فكره اقامه معسكر تدريبي خارجي للفريق، كذلك حول ابرز التعاقدات لفريق التضامن للموسم الجديد الذي سينطلق فيه 25 من اغسطس القادم.

برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية، بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية

0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم أحداث رياضية. ننتقل معكم لمساحتنا الحوارية القادمة، حيث يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية تدريباته اليومية ضمن المرحلة الإعدادية الأولى تحضيرا لمنافسات دوري زين للدرجة الممتازة، والمقرر انطلاقه في 25 من أغسطس المقبل، وسيدخل السماوي المرحلة الثانية نهاية الشهر الجاري بمعسكر تدريبي في مدينة إزميت التركية، يمتد حتى 15 من أغسطس المقبل على أن يشمل عدة مباريات ودية. للحديث أكثر عن استعدادات السالمية معنا اتصال على الهواء مع مدير المركز الإعلامي بنادي السالمية الأستاذ حسين الفجي. نقول مساك الله بالخير وحياك الله معنا أستاذ حسين.
1: الله يحييك ومساكم الله بالخير، أرحب بالأخوان الموجودين في الاستوديو وأتشرف الدخول معكم في البرنامج.
0: حياك الله أستاذ، يا هلا مرحبا. بداية شلون تقيمون يعني انطلاقة إعداد الفريق للموسم الجديد وأبرز المؤشرات الإيجابية اللي يعني لمستوها؟
1: والله حاليا احنا فريق استعد لبداية الموسم وخوض تدريبات على ملعب نادي الفيحل رقم 2 بسبب صيانه ملعبنا. ان شاء الله فريق صار له تقريبا اسبوع تحت قياده المدرب علي عاشور. المحترفين وصلوا، محترفنا البحريني عبد الله يوسف كان محترف في الدوري التشيكي، من افضل اللاعبين الخليجيين كمسيره في الدوري الاوروبي، واول محترف خليجي شارك في دوري ابطال اوروبا. وعندنا المحترف الثاني أزدنوف، مدافع من أوزبكستان، كان يلعب في بختكور. هذا اللاعب يعني لاعب لا قيمة يعني حتى يبناه في طريق عن طريق الإعارة. وضمنا أكثر من لاعب محلي من الأندية، ورجعنا اللاعب المبارك الفنيني، رجع لنا من نادي القادسية. تعرف المبارك الفنيني إضافة فنية لنادي السالمية ومنتخب الكويت.
0: نعم فعلا،
1: وإن شاء الله يكون يعني استعداداتنا حاليا نحن نستعد، ناطرين لنهاية الشهر راح نسافر لمعسكر في منطقة أزميت يستمر لتاريخ 15/8.
2: جميل. بالنسبة للتدريبات لاحظنا حضورا كبيرا من اللاعبين، ماذا يعكس ذلك بالنسبة للجهازين الإداري والفني كابتن حسين؟
1: والله حاليا المدرب، تعرف أنت مدربنا القدير علي عاشور، يعني من البداية مؤشرات جميلة صراحة، خاصة هالموسم يعني حاطين تركيزنا أن الفريق السلمي ما يطلع إلا على الأقل بطولة هذا الموسم. والمدرب علي عاشور صعب خبرة، يعني نتائجه في السنوات اللي مسكها يعني في البحرين والكويت ما في موسم ما حقق فيه بطولة. فمسكنا الموسم الماضي في نص الموسم وما شاء الله نتائجه يعني مميزة، ما عدا آخر مباراة خسرناها لنادي كالطا، لو كنا فايزين كان حصلنا المركز الثاني. لكن خيرا إن شاء الله، والموسم إن شاء الله مع الوجوه الجديدة اللي ضفناهم المحترفين إن شاء الله الفريق ان شاء الله يحقق له بطوله. ان شاء الله
2: ان شاء الله. انت ذكرت ان في معسكر راح يكون في إزميت في تركيا للفريق نهايه هذا الشهر، ما ابرز المحاور الذي سيركز عليها الجهاز الفني في هذا المعسكر؟

0: 20 او 25 على حسب الجدول، لكن اهم شيء انه يكون تجانس بين اللاعبين المحترفين، وان شاء الله اهم شيء انه ما يكون عندنا اصابات في المعسكر.
1: جميل. بالنسبه للمعسكر، هل تم تحديد المباريات الوديه التي سيخوضها الفريق خلال المعسكر؟
0: والله حددنا 3 مباريات حاليا مع نادي مصر اسمه نادي زد، ونادي المرخيه القطري، وفريق جزائري. الفريق الرابع للحين ما استقرينا عليه يعني.
2: نعم. بالنسبه هذه المباريات اللي يعني اللي جهزتوها، يعني شنو اهميتها بالنسبه لكم يعني قبل انطلاق الدوري؟
0: والله نشوف اللاعبين الجدد، تعرف ان نشوف مستواهم، نشوف المراكز اللي تنقص الفريق. يعني تكون راجع بالمعسكر، تعرف النقاط السلبيه والنقاط الايجابيه للفريق، فنحتاج المباراه خاصه تجانس اللاعبين والمحترفين. يعني لو كان في محترف يعني ما كان في الطموح، نقدر نستبدله يعني. نتحارف فتره الانتقالات لإشارة نهايه شهر 9.
1: اكيد فعلا المعسكرات مما تبين نوعيه، خلينا نقول المحترفين في تجارب اوليه السالميه، مثل ما ذكرت ابرم عددا من الصفقات المحليه والخارجيه. يعني شفنا مثل ما ذكرت مدافع الاوزبكي شاهزود اميدوف من بختاكور، كذلك البحريني عبد الله يوسف، احد ابرز اللاعبين الخليجيين اللي مثل ما ذكرت كانت له تجربه في الملاعب الاوروبيه وفي دوري ابطال اوروبا. كذلك على مستوى المحلي شفنا الحارس عبد الله الايوب، خالد العثمان، ومبارك الفنيني، فهد العميري، احمد خورشيد، عقيل الهزيم، وكذلك عبد الله الجزاف. يعني خلينا نقول السالميه عمل بشكل كبير خلال هذه الفتره في يعني تسكير خلينا نقول جميع المراكز اللي يحتاجها. هل تم اغلاق سوق الانتقالات استاذ حسين، ولا للحين في امكانيه يعني تغيير نوعا ما في بعض اللاعبين او بعض المحترفين؟
0: والله احنا شوف الحين عندنا خانه وتقريبا او خانتين، عرفت شلون؟ كنا قاعد نفاوض مهاجم مغربي، يعني كنا نخلص معاه، بس لكن حاله الظروف ان ما اتفقنا وياه، فقاعد نشوف خيارات ثانيه. وعندنا مدافع ان شاء الله افريقي، يعني تقريبا خلصين منه، بس ناطرين اجراءات وصوله من الكونغو، مدافع من الكونغو.
1: جميل. وبالنسبه للاعبين المحليين؟
0: والله اللاعبين المحليين للحين يعني الحين تقريبا سكرنا، بس اذا في يعني بعد المعسكر اذا شفنا خانه يعني مو نحتاجها، ممكن نتعاقد مع لاعب او لاعبين.
2: نعم. يعني القائمه للحين نقول ما اكتملت يعني حق الموسم الجديد استاذ حسين.
0: والله انت شوف بعد المدرب علي عاشور ما شاء الله عليه، يعني في المعسكر يعني مصعد لاعبين، مجموعه من الشباب من لاعبين 18 يعني راح يكونون اضافه مو حق نادي السالمي، حق منتخب الكويت، منهم محمد علي مروي وعبد الله بشار عبد الله، هذول من اللاعبين المميزين عندنا من المراحل،
1: وابناء اساطير.
0: ابناء اساطير صح، بس ما شاء الله عليهم مستواهم، لاعبين مميزين صراحه. جميل. يعني في المراحل السنيه ما شاء الله متالقين، فصعدهم المدرب وصعد بعد اكثر من اسم تكون لذاكرتهم، وإن شاء الله يكونون إضافة حق نادي السالمية.
1: أكيد فعلا الاستغلال والاستثمار في الموهبة الشابة هذا أمر ينعكس بشكل كبير أكيد على الفريق الأول وكذلك المنتخب. بسألك عن الكابتن علي عاشور، استمرار الثقة في الكابتن علي عاشور في إدارة الجهاز الفني للموسم القادم. شفنا الكابتن علي عاشور قدم مستوى مميز، يعني خلينا نقول من نص الموسم بعد انتقاله إلى السالمية، توقيع العقد معاه في شهر 1، استمرار إلى نهاية الموسم. شوف الكل أشاد في شكل السالمية، ظهر بشكل مغاير عن ما سبقه. بوجهة نظرك يعني أسباب استمراركم وتجديد الثقة خلنا نقول في الكابتن علي عاشور؟
0: والله الكابتن علي عاشور يعني ما أقدر أقول لك كلمة، أول شيء تحسه كأنه في بيته، عايش في بيته.
1: صحيح.
0: وتعامله مع مع اللاعبين يعني تعامل راقي، عرفت؟ جميع اللاعبين حابينه. بعدين نتائج يعني ما شاء الله نتائج تحكم، يعني غلبنا العربي مرتين، تعادلنا مع الكويت بطل الدوري مرتين، يعني في أقل من موسم حققنا نتائج مميزة. يعني إحنا كترتيب بدون نتائج نص بداية الموسم، يعني علي عاشور كان الأول أو الثاني في الدوري.
1: صحيح.
0: يعني ما شاء الله عليه، مدرب بعد مميز، الستاف اللي معاه ما شاء الله عليهم شباب صغار، يعني مسوي لنا توليفة حلوة إن شاء الله. بعدين الفكر الفني ماله ما شاء الله، يعني كرجل لما تشوف تدريباته فكرة يعني متطور، يعني كرة القدم الحديثة.
1: جميل. الحين السالمية خلينا نقول جاهز او شبه جاهز، بما انك ذكرت بعض الصفقات للموسم القادم بشكل عام استاذ حسين، وانت اكيد اقرب للجهاز الاداري كونك المدير الاعلامي بنادي السالمية، اهداف نادي السالمية للموسم القادم؟
0: والله الهدف يعني طموح الشيخ تركي احمد جوزمي ما شاء الله عليه رئيس النادي، طموحه يعني السنة هذه يعني خلاص هذا موسم الحصاد، يعني لازم هالموسم هذا يكون موسم يعني تتويج بطولات خاصة. بعد في نقطة نسيت أذكركم، تم تجديد عقود اللاعبين فواز عايض ومهدي دشتي ومحمد الهويدي، هذا خبر أمس تم تجديدهم عقود المواسم جديدة، 3 مواسم جديدة وأكثر، يعني ماني عارف المدة، بس أنه تم تجديد عقدهم أمس رسمي. هذول اللاعبين تعرف إضافة يعني حق نادي السامية وأبناء النادي، مع التوليفه اللي عندنا.

0: لاعبين جدد ولاعبين خبره ان شاء الله. يعني رئيس النادي والجهاز الاداري والفني يعني طامحين ان شاء الله واللاعبين وفان اللاعبين حسنا يعني بطوله اقل شيء بطوله يعني.
1: اكيد عمل اداري كبير تقومون فيه. وكذلك تم التجديد قبل فتره بعد احمد ابو مريوم وكذلك نايف زويد وكذلك عبد المحسن تركماني, فعمل اداري تشكرون عليه كابتن حسين في تجهيز الفريق بشكل كبير لما يعني يسبق الموسم القادم.
0: الله يسلمك يا كابتن.
1: احنا وصلنا معك الى ختام مداخلتك استاذ حسين المدير الاعلامي والمدير مدير المركز الاعلامي بنادي السلميه, كلمه اخيره اذا حاب تقول.
0: بالعكس والله تشرف بمداخلتكم واحنا تحت امركم في اي وقت ان شاء الله.
2: عساك على القوه وبارك الله فيك, كل التوفيق لكم ان شاء الله. شكرا جزيلا لك.

برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمع الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، ننتقل معكم لمساحة حوارية أخرى، حيث فقد منتخب الكويت فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب في كرة اليد المقررة العام المقبل في مقدونيا الشمالية بعد خسارته أمام نظيره السعودية ب 25 هدفا مقابل 23 هدفا في الدور ربع النهائي من بطولة آسيا المقامة في الصين، وبذلك تأهل الأخضر إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه ونصف نهائي البطولة الآسيوية. يسعدنا أن يكون معنا في الطرف الآخر الصحفي بصحيفة الأنباء الأستاذ يعقوب العوضي، مساك الله بالخير وحياك الله معنا.
1: مساك الله مثل الله يحييك وتشرف، ومبروك المنتخب السعودي وهارد لك لربعنا وعيالنا.
2: أكيد نبارك المنتخب السعودي هذا التأهل ونقول هارد لك لمنتخبنا الوطني. بالبداية أستاذ يعقوب العوضي، كيف تقيم خسارة منتخب الكويت أمام السعودية والخروج من دور ربع النهائي؟
1: بالبداية يعني أوجه كلمة شكر للاعبين، يعني ما قصروا وقدموا اللي عليهم، والرياضة فوز خسارة أنت قد تجتهد وتعمل كل شيء ولكن تفاصيل تكون حاسمة ما توفق فيها.

0: هذه مشيئة الله يعني بالنهاية.
1: أكيد.
0: يعني المنتخب قدم مستوى ممتاز فنيا في البطولة ككل، لكن واضح جدا الإرهاق البدني والتعب على اللاعبين في آخر مباراتين، يعني مو بس مباراة السعودية حتى المباراة اللي قبلها، لأن قبل يعني ما في أي بطولة بالعالم ما تعطي منتخب راحة. يعني هو مو انتقاد حق التنظيم، لكن هذا النظام استحدث في البطولة الآسيوية الحالية، أنه يكون مجموعتين وبعدين الأربعة بأربعة زين. هذا غمر مفهوم، يعني ما عندنا مشكلة فيه، لكن أنك تخوض خمس مباريات في ست أيام هذه يعني
1: أمر متعب
0: جدا. أنت لا تنسى العمر لا الدور، يعني أنت هذول لاعبين شباب المفروض لهم يعني دقائق معينة في الأسبوع يلعبون فيها. أنت معطيه أكبر من طاقته بمراحل، يعني المنتخب الوحيد اللي خاض خمس مباريات وراء بعض في ست أيام هو منتخبنا. يعني ما أدري يعني شنو إيش معنى يعني منتخب الكويتي، أو ما نشكك فيهم لا إخواننا وعزيزين وغاليين.
1: انتقاد باب التطوير كابتن يعقوب.
0: إيه إحنا نتكلم عن أمور فنية.
2: هذا شكل يعني ضغط أكيد على المنتخب، يعني أمانة المعذور.
0: إرهاق يعني أنت منتخب جايك من معسكرات خارجية ومن إعداد محلي، وبعدين لعب مباريات، وبعدين المنتخبات اللي قدامه قاعد تاخذ فرصه راحه وهو لا 24 ساعه يلعب، يعني ما اشوف فيها عداله.
2: مجهود متواصل. صحيح. نعم. اذا بنتكلم
0: نعم. نعم
2: برايك استاذ يعقوب، يعني الاسباب الفنيه نقول اللي يعني ادت الى فقدان يعني بطاقه التاهل، يعني غير ان الضغط اللي كان تحت اللاعبين نفسهم، يعني شنو الاسباب الفنيه؟
0: هو الانهيار البدني زين يتضح في التحرك الفني، يعني اذا اللاعب بدنيا مو بكامل طاقته او مو قادر يقدم ويترجم افكار المدرب بالملعب، هني انت عندك دروب في عالم الكمبيوتر احنا نسميه البوتلنيك اللي هو عنق الزجاجه. شنو يصير؟ قطعة ما تلحق على سرعة قطعة ثانية فيصير خلل في الأداء. أنت الخلل في الأداء اللي صار عندك أو صار عندنا عفواً اللاعبين انهكوا بدنياً، فما قاموا يقدرون يطبقون التكتيك والتدريبات بالشكل المطلوب. كرات تطلع برا، تمركز دفاعي يكون صعب، تغطية دفاعية ما تكون في يعني المستوى المطلوب. ايضا عدم توفيق حراس المرمى في بعض الفرص، في اكثر من شيء. يعني الكلام اللي احنا نبي نركز عليه مره ثانيه هو مو عذر، ولكن لا والله ما انا عذر. يعني انت تعطيني خمس مباريات ست ايام عذر، هو لو سوبرمان ما يقدر يلعب ورا بعض كذي.
1: فعلا اكيد العامل اللياقه عامل مهم، وضغط المباريات يؤثر على اكبر اللاعبين، لان بالنهايه هذه قدره جسم في تحمل اداء ضغط المباريات. تفضل.
0: محترفين ما يعطونك اداء ثابت ورتم واحد او ايقاع واحد في خمس مباريات متتاليه يوميا، يعني مستحيل.
1: جميل. انا يمكن قاعد يداهمنا الوقت، نبي نتكلم معك كابتن يعقوب على عجاله تقييمك للاداء الفني للجهاز الفني بشكل عام خلال هذه البطوله.
0: والله الجهاز الفني والإداري اللاعبين كلهم قدموا ما عليهم وقدر الله ما شاء فعل، كفوا ووفوا. ما انكتبت لنا هالمرة إن شاء الله الجايات، واللاعبين على قدر المسؤولية.
1: بخلال البطولة بشكل عام أستاذ يعقوب، أبرز اللاعبين اللي لفتوا نظرك رغم الخسارة والخروج، إلا في أكيد في لاعبين لفتوا نظرك خلال هذه البطولة.
0: سالمين، يوسف مدو، يعني من أبرز اللاعبين. صحيح أنه يعني جانبهم التوفيق في بعض التصويبات وبعض الهجمات، لكن ما قصروا اللعيبة.
1: هل تعكس هذه النتيجة واقع الفئات السنية في كرة اليد الكويتية؟
0: كرة اليد الكويتية دائما في منافسة مستمرة على التأهل وتحقيق الألقاب على مستوى الخليج والعرب. صحيح. وآسيا. اليوم احنا ما توفقنا، هذه يعني نسميها دروب. العادة احنا متسيدين قارة الصفراء، لكن قدر الله ما شاء.
1: بوجهة نظرك سيد عقوب، هل يحتاج اتحاد كرة اليد إلى مراجعة شاملة لبرامج إعداد المنتخبات السنية؟
0: لا، لأن أنت اللعبة الوحيدة اللي تنجز على مستوى الجماعي دوليا على مستوى المنتخبات والأندية هي كرة يد كويتية.

0: معناته ان السيستم ماشي ناجح. لكن لو كان يعني مثلا خسائر بخسائر او ما ننجز او ما نوصل هني ممكن نقول احنا بحاجه مراجعه. لكن يعني احنا منتخباتنا في كره يد قل وندر يطلع واحد منتخبات بدون لقب او بدون ميداليه. لازم يكون في منصات تتويج، وهذا الشيء دارج. هذا معناته ان اتحادنا ناجح، رغم ان الاتحادات اللي حوالينا زي ما قاعد تمر بالظروف اللي يمرون فيها ربعنا، ولا عندنا حتى النظام الاحترافي.
1: جميل جميل. الحين قدام من الوقت يمكن على موعد اذان المغرب، كلمه اخيره استاذ يعقوب حاب تقولها.
0: شكر لك يا طراح وللاخوه العاملين معك في الاذاعه والتلفزيون وللجهه الاعلاميه الكويتيه بشكل عام، والشكر لربعنا في اتحاد اليد واعيالنا واخواننا اللاعبين والمدربين والاداريين.
1: اكيد كل الشكر لك استاذ يعقوب العوضي الصحفي بصحيفه الانباء، ونقول هارد لك لمنتخبنا الوطني، فقد فرصه التاهل لنهائيات كاس العالم، ونبارك اكيد للمنتخب السعودي، وان شاء الله يعني القادم افضل بالنسبه للمنتخب الكويتي بجميع مراحله السنيه. مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم الى هذا الفاصل الديني لموعد اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لدوله الكويت وضواحيها.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

برنامج أحداث رياضية. في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

0: عودة لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، وننتقل معاكم لأهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي.
1: نجح البطل محمد زبيد في الفوز بالميدالية الفضية في سباق 50 مترا ظهرا ضمن منافسات البطولة الآسيوية 12 للألعاب المائية المقامة في العاصمة التايلندية بانكوك، وذلك بتسجيله زمنا قدره 26 ثانية بمشاركة أكثر من 620 لاعبا ولاعبة يمثلون 33 دولة آسيوية.
0: شارك المنتخب الوطني للتزلج السريع على المسار القصير للناشئين في معسكر الشباب الخاص باللعبة الذي انطلق بتنظيم اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بمدينة هاربن الصينية، ويستمر لمدة أسبوع بالتنسيق مع المجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الدولي للتزلج على الجليد.
1: يشارك منتخبنا الوطني للشباب للإسكواش في بطولة العالم المقامة في كندا وتختتم في 31 من الشهر الجاري، وكان المنتخب قد استعد للبطولة من خلال التدريب على المستوى المحلي على فترتين صباحية ومسائية ثم المقادرة إلى القاهرة في معسكر استمر 10 أيام، خاض خلالها اللاعبين العديد من المباريات القوية أمام اللاعبين المصريين، وقدم خلالها رباعي المنتخب أداء مميزا استطاع خلاله المدير الفني تصحيح الأخطاء الفنية إلى جانب ارتفاع المستوى البدني.
0: توجه وفد منتخبنا الوطني للشباب تحت 18 سنة لكرة السلة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة الخليج للشباب المؤهلة إلى نهائيات آسيا التي ستقام في الفترة من 25 إلى 30 من يوليو الجاري، وكان الأزرق قد أقام معسكرا تدريبيا في القاهرة لمدة أسبوعين.
1: وننتقل إلى الكرة القدم العالمية، كما أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تعاقده رسميا مع الدولي الإنجليزي مورغان روجرز قادما من نادي أستون فيلا في واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين.
0: وفي أخبارنا الرياضية العالمية، حيث أعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم تمديد عقد نجمه الإنجليزي فيل فودن حتى عام 2030 مع خيار التمديد لعام إضافي ليضمن استمراره مع النادي على المدى الطويل.
1: نجح نادي انتر ميامي الأمريكي لكرة القدم في التعاقد رسميا مع النجم البرازيلي كاسيميرو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي آخر أخبارنا الرياضية العالمية، حيث أعلن أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مدافعه والدولي الفرنسي ويليام ساليبا سيغيب عن الملاعب فترة طويلة بعد تعرضه لإصابة في الظهر خلال كأس العالم.

برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

0: وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم من برنامج أحداث رياضية. كانت معنا مساحات حوارية متعددة حول استعدادات نادي السالمية للموسم المقبل من خلال معسكر سيقيمه في مدينة إزمة التركية. كذلك كان لنا حديث مع الأستاذ خالد شريك المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن حول تأجيل فكرة إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق الأول. وأكيد ختامنا كان مع خروج منتخبنا الوطني من فرصة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب بعد خسارته من المنتخب السعودي. أحمد، اليوم مواضيع مختلفة ومواضيع متعددة يعني طرقنا لها، كانت كلها يعني خلينا نقول محلية من كرة القدم إلى كرة اليد.
1: نعم، وإن شاء الله أيضا يعني يتجدد اللقاء مع المستمع الكرام إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي،
0: ومن التقديم أحمد الطراح وسليمان الكفيفة،
1: ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر،
0: ومن الهندسة محمد الحربي،
1: ومن التنفيذ سعود لسهلي،
0: ومن الإخراج إسماعيل أشكناني.
1: ومع السلامة.
0: مع السلامة.

الأسبوع معاكم البيت الكبير، بيت يجمعنا بالمحبة ويكبر بالاحترام، وتظل الأسرة فيه أجمل الحكايات. البيت الكبير يأتيكم كل يوم سبت من الساعة 7 إلى 8 مساءً.

0: أسعد الله مساكم مستمعين الكرام وحياكم الله معنا، وهذا لقاء جديد يجمعنا فيكم في برنامج البيت الكبير على إذاعة البرنامج العام 89.5. تحية حب وتقدير لكل من يتابعنا يتواصل معنا كل أسبوع معاكم في نفس الوقت بالتحديد السبت من 7 إلى 8 في هذا البرنامج الشيق والممتع. عاد ممتع بشنو؟ بمتابعتكم الطيبة والشيق بمعلومات هذا البرنامج وضيوفنا الكرام اللي نورونا وهذا الستاف الجميل اللي مدنا بالطاقة والإيجابية دائما وأبدا، فالله يعطيهم ألف عافية. وأيضا لابد أني أرحب بأختي وزميلتي وعضيتي يميني في هذا البرنامج نجمة حنان الغريب. مسائك ورد.
1: مساء النور. مساء النور يا نواف، الله يعطيك العافية على هالديباج الحلوة.
0: شو رايك؟
1: وعلى ما شاء الله الافتتاحية الجميلة اللي أنا أبهجتني أكثر ونفس الوقت عطتني طاقة إيجابية.
0: شوفي دائما الكلام الحلو هو انعكاس، يعني لما تيين تبي تاخذين كلام حلو
1: أي نعم
0: قولي كلام حلو. صحيح. ليش ننتظر؟ يعني البعض للأسف عنده هذه القناعة من داخل إنه ليش ما يقولي كلام حلو؟
1: صح.
0: ليش أنطر الكلام الحلو؟ لا، أنت بادر فيه يرجع لك.
1: أكيد عدل؟ أكيد أكيد.
0: واليوم يعني لاحظي إن كل افتتاحية في هذه الحلقة أو في هذا البرنامج بالتحديد نقول الأسرة. يعني لأن الأسرة هي النواة، هي الأساس. أكيد. هي الانطلاقة. واليوم الأسرة بس بنزيد عليها بيت الأسرة. شو رأيك في البداية؟
1: حلو حلو بكلمة بيت الأسرة. هي أساسا شاملة، يعني أساسا هو كل شخص نشوفه بهذه الدنيا هو أساسا لازم يكون نابع تأسيسه من البيت الكبير.
0: من البيت الكبير. في عليك. البيت الكبير. أصفق لك.
1: الإنسان الناجح. من البيت الكبير إذا كان له قدوة، له قدوة له أساسه صح وسليم، لازم يكون انطلاقته سليمة 100%.
0: بنيتوا بيت ولا بعد؟ بنيتي ولا بعد؟
1: إحنا مو بس بنينا.
0: ها ما شاء الله.
1: قال الحمام السباحة صح.
0: يا سلام. أنا أقول سووا برشة. ليش حمام سباحة؟
1: برشة.
0: والله يزين بيوت اللي قبل. على فكرة. أنا أذكر إني دخلت بيت العثمان. وكان عندنا تصوير هناك. فكنت أسأل عن طريقة هذه البيوت شلون كانوا، يعني شلون كانوا في ذاك الوقت بيت عثمان وغيره من البيوت الكويت قبل.
1: أينا.
0: شلون كان يدخل عليهم الهواء البارد، لكن كان المصممين بذاك الوقت يستخدمون فتحات بارتفاعات بطريقة معينة يدخل الهواء ويطلع، طبعا غير درب الزلق وينامون فوق السطح
1: وضع
0: مختلف هناك.
1: أكيد أكيد. طبعا ما ننسى من الرحب في طاقم البرنامج. نقول طاقم البرنامج طبعا من الاعداد راح يكون ليلى العازمي وحسين النعمان. التقديم

0: تيم لحنان الغريب، وأنا أخوكم نواف القطان،
1: ومن التنسيق غزلان الخلفان،
0: والهندسة مشعل القحطاني،
1: وأيضا ما ننسى مخرجنا المبدع مشاري الرباح.

0: ردينا لكم من جديد، مستمرين معاكم في برنامج البيت الكبير عبر إذاعة البرنامج العام 89.5. ويمكن قبل لا نطلع فاصل سألت حنان شنو بقى بالبيت، قالت لي باقي حمام سباحة عدل،
1: بس بقى لي حمام سباحة
0: الحمد لله مش ما خلصتي، لأن ضيفتنا الكريمة هي مختصة في هذا المجال. وشنو أجمل لما يكون منك وفيك، لأن يعني المهندس ولا كسورن بحد، لما يكون منك وفيك يعرف طبيعة المجتمع، يعرف شلون بيوتنا صايرة، يعرف شنو احتياجاتنا كذلك.
1: صحيح.
0: تبي تعرفين من ضيفتنا؟
1: أنا أعرف ضيفتنا مني، بس أنت تتعرف.
0: أنا سويت دراما قلت ما أعرف، تقولي ما أعرف عشان
1: لا
0: نطلع.
1: لا شوف. لا أنا أعرف، بس تعرفها ولا تعرفها.
0: يلا أنا
1: اللي فاصل.
0: أنا ما أعرف، نسمع التقرير. يلا.
2: الدكتورة خلود عبد الله العيد، نائب رئيس جمعية التصميم الداخلي الكويتية، حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة الإسكندرية في تخصص العمارة الداخلية. تمتلك خبرة أكاديمية ومهنية واسعة في مجالات التصميم الداخلي والتعليم والتدريب. تعد عضو مؤسس في جمعية التصميم الداخلي الكويتية، حيث تسهم الجمعية في دعم وتطوير مهنة التصميم الداخلي وتعزيز الوعي بأهميتها. شغلت سابقا منصب موجه أول بوزارة التربية، وحصلت على جائزة المعلم المتميز تقديرا لتميزها في المجال التربوي وإسهاماتها المهنية. كما عملت منتدبة في كلية التربية الأساسية، وأسهمت في الجوانب الأكاديمية والإشرافية بما يعزز الربط بين الجانب النظري والتطبيق.

في مجال التخصص. قدمت العديد من الورش العمل والدورات التدريبية المختصة في مجال التصميم الداخلي، مستهدفة تنمية المهارات المهنية ونشر المعرفة وفق أحدث الاتجاهات والممارسات في المجال. ضيفتنا وضيفتكم في برنامج البيت الكبير الدكتورة خلود عبدالله العيد.

0: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام في البيت الكبير، ومعانا ضيفتنا الضيفة الدكتورة خلود عبد الله العيد، نائب رئيس جمعية التصميم الداخلي الكويتية. يا هلا ومرحبا فيك معانا اليوم في برنامج بيت الكبير ونورتينا.
1: تسلمين استاذة حنان، نوركم الصراحة. انا اتشرف بهاللقاء الحلو، وان شاء الله يعني نكون احنا على قد المعلومات اللي تبونها ونقدمها لجمهورنا وللمستمعين بسلاسة وبلغة يفهمها الجميع ان شاء الله.
2: ساعة مباركة دكتورة. وبيت العمر هو اكبر المشاريع عند الأسرة،
1: أكيد.
2: واهمها والمنتظر دائما، هو اللي عليه امالنا.
1: صح.
2: ابي اسوي غرفتي، ابي اسوي غرفة تبديل.
1: صح. تبي
2: يبون حمام سباحة، يبون حديقة،
1: يبون سينما،
2: سينما.
1: صح.
2: يبون سيائر حق سراديب حق سيائرهم.
1: صح. صح.
2: وغيرها من هذه المواضيع.
1: صح.
2: شنو الخطوة الاولى اللي لازم ياخذها صاحب البيت، خصوصا اذا داش على بيت العمر، وشلون يحاول ان يتجنب آراء الغير؟ تدرين يقولون وايد ويضيع الريال.
1: احنا يقولون هذه ما تمشي معانا، لان اللي يقولون لي وضعهم هم، وليس يعني البيت بيتك انت استاذ نواف يختلف عن بيت استاذ.
2: نعم.
1: احنا نختلف عن بيتي.
0: صحيح.
1: كل عائله لها احتياجاتها الخاصه، فكل عائله مفروض ان يكون لها اجتماع تحط بالضبط شنو تبي. الخطوه الاولى انا اعتقد في رايي انك انت تقعد مع اسرتك، تعرف شنو الاحتياجات اللي تبونها وفق المساحه. يعني انا مو معقوله بحط في بالي اني ببني 20 غرفة والمساحة عندي 400 متر، أو في بالي أني أنا والله أسوي مثل ما فلان قال لي أو زميلي قال لي وأنا احتياجي ما عندي،
0: أو أني أقلد.
1: أقلد. فإحنا أيضا نفس الشيء، أنا بيتي محتاج أني أخذ دوانية، بيت أستاذ نواف ما يحتاج دوانية. أستاذ حنان عندها مساحة مثلا، خلينا نقول الوالدة عندها، فمحتاجة غرف نوم بالدور الأرضي، الشخص الثاني ما عنده، فأنت احتياجك تحطها على ورقة وقلم. تقعد أول خطوة مع المصمم الداخلي. أنا ليش أقول المصمم الداخلي؟ لأنه هو اللي راح يوزع لك الزونينج هذه أو المسافات هذه شلون تتوزع. كثير من الناس تي تبني وتخلص، ما هي عارفة غرفة المعيشة وين أحطها. الحين أنا حطيت غرف، وين معيشتي؟ ضاعت المعيشة.
0: صحيح.
2: سؤال دكتورة، هل المصمم الداخلي، يعني البعض يقول أنا أبي المهندس المعماري يخلصني بعدين أجيب
1: ما انت تبي تعطي جايد، تبي تعطي دليل للمهندس المعماري،
2: بس هذا المتبع الحين، يعني البعض للاسف يبني بعدين يجيب مهندس يرجع له.
1: أشوف.
2: اللي صار
1: هو احنا دراستنا تصميم داخلي، احنا زونينج، احنا شلون ندرس وضع الغرفه. انت وضع الغرفه بوين بتحط سريرك وبتحط كبتك. المكتب الهندسي، وانا حصلت لي كثير من البيوت ان انا ادخل غرفه فيها ثلاث شبابيك، لان الواجهه او البيت زاويه واجهه الشرقيه والغربيه تطلع الشارع. طيب انت وين بتحط سريرك؟ تحت الدريشه مثلا. فهي في امور ممكن تتسكر هذه بطريقه ويظل من برا شكل البيت متناسق، لكن انت خدميا داخل الغرفه حطيت لك مسار. احنا ندرس الحركه في الغرفه، احنا ندرس الحركه في البيت ككل، شنو القريب على الام، شنو القريب على البنت. انت لما تربط ما بين الغرف بطريقة سلسة، مو مجرد انها عواميد، ومو مجرد انك انت تحط فراغات. احنا دايما نقول اللي بيفهم تخطيطك هو اولا المصمم. راح يسألك عن حاجتك، كم عدد اسرتك، شنو طبيعة عائلتك، متفتحة، في عوائل تكون محتاجة التقسيمة، ان مجلس النساء غير مجلس الرجال.
2: صحيح.
1: غير طبيعة كل عائلة تختلف. انت عندك بالبيت كله صبيان، انا عندي كله بنات.
0: صحيح.
1: انت محتاج دوانية بالبيت، انا مو محتاجة. انت اعمار اولادك صغار، ما تحتاج مثلا غرفه مكتب، ليتس سي اذا انت كشخص عادي، لكن انا مثلا انا كدكتوره والله لا عندي، محتاجه غرفتي احط فيها. يعني انت طبيعه كل انسان في غرفته او في بيته هي اللي تحتم انت شنو بيتك يحتوي. هي صدق انها نفس قطعه الارض، نفس الابعاد، لكن تقسيمتها الداخليه هي اللي تختلف ما بين شخص واخر.
0: طبعا في هم الحين في تطور في هذا الموضوع حق التوسعه او الشكل الجمالي، نقدر نقول الحين في قام يستغلون حتى الاسطح.
1: لا هذه الاسطح عاد انا اقول يعني شكرا لكورونا انها قاعده

0: ناس في بيوتها اللي بدأوا الناس يستوعبون إن بيتك للمعيشة وليست للسكن. الناس اللي كانت تفهم إن أنا أطوى فحط راسي أنام وقعد الصبح أروح دوامي، هذه ما عادت موجودة. الناس الحين قامت تفكر بالبيت إن هو المكان اللي أنا استأنس فيه وإن سعيالي
1: خلي يقول كنا منتجح، كنا منتجح.
0: ما أنت أيام كورونا نواف الناس قعدت فاضطرت إنها تشوف شنو إن أنا وين عيالي يلعبون،
1: صح،
0: وين أنا أقعد، إنزين أنا مليت من الطواف، ليش ما عندي حديقة، ليش ما عندي دريشة تطلع على حديقتي،
2: يكون مكان متنفس،
0: ليش ما نبي هوا، ليش ما نصعد للسطح. فهو هذا اللي التوجه اللي بدأ في الناس، التوجه للروف بدأ من كورونا، أو كانوا فيه ناس أو ناس قليلين قبل ذلك، لكن اللي صار عقب لا والله كورونا فتحت الناس وفعلا خلتهم يهتمون بتفاصيل بيتهم، بحيث ان انا يكون عندي مكان للعب لأهال، عندي مطبخي مفتوح على حوشي مفتوح على الصالة، دخلنا انارة بالبيت، قمنا نفهم كل زاوية وشلون بيصير شنو تحتاج. انا مساحتي فوق الحين، يعني حتى كان توزيع التكييف كان ينحط عشوائي بالاسطح، حاليا لا، نحرص على الشركات ان
2: تعطي مساحه،
0: وزعها، عط مساحه، خلهم يستخدمون الروف بطريقه اللي انت بيتك 400 متر، يعني انت روف عندك،
1: صحيح،
0: فبالتالي
1: تقدر تستغله،
0: هو حوش ثاني انا اسميه 100%. احنا انعدمنا، او سوري يعني البيوت انعدمت من الـ من الـ من الحوشه، وسبني انا بتوسع، لا عندك الروف وهو موجود، فالمساحات قدامك واضحه،
1: حلول ذكيه مع مهندسين يعني محترفين يوفرون عليك ويعطونك فيجن، يعطونك رؤيه شلون تقدر تستفيد بشكل اكبر. المكتب المنزلي شلون تحرصين عليه نفسيا بان يكون موجود من ضمن التصميم الداخلي؟
0: اشوف استاذ نواف الحين شنو صار معنا، صار قلت لك انا كل طبيعه كل صاحب بيت طبيعه وظيفته، لكن الحين صار حتى اللي ما عنده خلينا نقول يعني هو مو محتاج مكتب، محتاج عندي هوايه من الهوايات، عندي عودي وموسيقتي وكذي، ابي لها غرفه خاصه.
2: صحيح.
0: عنده هوايه يجمع شغلات قديمه، يبي غرفه بروحه. غير انه يعني هذه الغرف او الغرفه الاكسترا تصير بالبيت، هذه اذا انا بحطها سواء حق اوفيس او حق حتى غرفه خلينا نقول الزوج اللي يبيها، لازم تكون ماشيه مع ثيم البيت. انا ما فيني اني افتح هذا الباب واشوف عالم اخر. ما فيني اني انا يطلع عن خارج نطاق التصميم.
2: ماشي عفوا مع ثيم البيت،
0: نفس التصميم، نفس الالوان، نفس الافكار. انت اذا هي مكتب، انت حاطه مكتب حق دكتور، كل ما كان المكان صحي، في اضاءه، في تهويه، بعيد طبعا احنا بنقول احنا هي مكتب، فمكتب بعيد عن غرفه المعيشه، بعيد عن
1: نعم.
0: غرفه العاب اليهال.
2: صحيح.
0: في مكان يعني يعطي نوع من الخصوصيه، لكن احنا في التصميم يعني نخفف اللويه اللي على الحوائط. هو شنو محتاج؟ محتاج مكتب، محتاج خلينا نقول مكتبه تخزين، ساعه مكتبه تخزين، فالبهرجه فيها تكون قليله، لكن هي تكون يعني الوانها هاديه، فيها اضاءه كافيه، فيها حيز كافي، لا حتى لو تكون 3 متر، ترى 3 ب 2 كافيه، لانه هو مجرد بيستخدمها لاداء عمله.
1: انا بسالك على شيء مهم جدا. اليوم الاذواق تتغير مع الوقت.
0: صح.
1: يعني اليوم في ناس بدات تروح على الالوان البريز، بدات تروح على المايكرو سمنت وغيرها.
0: صح.
1: بعد فتره ممكن هذه الموضه تروح، ولكن هل انت مع الناس اللي يسوون بيلت ان الكبتات، يصير بالطوف ثابته واتوقع هذه اذا تمت خلاص معك على طول؟
0: هذه خل اقول لك البيلت ان انا عندي أساسية. ليش؟ لأنها وفرت عليك مساحة أنت ماخذها، يعني خلينا نقول الغرف، ترى هذه بدت معنا وين؟ خلوا طفرة في بيوت البترول أول شيء.
1: صحيح.
0: كانت كل دواليبهم
1: الأحمدي
0: كلها بلت إن. فأنت شفت البلت إن، أنت كصاحب بيت شنو عندك بتحط بغرفة ولدك؟ سرير كومدينة.
2: صحيح.
1: زين خلينا نقول حق الحجية اللي قاعد تسمعنا، البلت إن نقصد فيها الكبت يصير
0: داخل الطوفة.
1: داخل بس باب
0: الطوف. أيوة داخل الطوفة حق تخزين جدا مفيد. حتى الممرات، في ممرات تصير ساعات ممر وسيع وواسع، تصير انت تحط تخزينك، تحط حتى فيها مساحه للاوتي، تدخل الاوتي، طاوله الاوتي مع اوتيها حق اللاوندري. احنا كل الامور صارت بلت ان، شكلها ارتب، شكلها انظف،
2: وفرت مساحة
0: وعطتك انت احتياجك بالتاثيث. يعني انت لو بتغير بعدين بالتاثيث بتغير الاسره، ما راح تغير غرفه كامله، ما راح تكون. فانت البلت ان جدا حلو، لانه هي حلول ذكيه على فكره. تحت الناس وايد كانت تقول تحت الدرج شنو احط؟ قبل كنا شنو نحط تحت الدرج؟ مخزن.
1: صح.
0: شكله غير لائق. الحين لما يصير هو بلت ان وداخله تخزين او تسكيره مرتبه، فانت لو بتخزن فيه بتخزن بطريقه مرتبه. هي حلول ذكيه، حلول حلوه، تفيد صاحبه البيت، لان صاحبه البيت

0: هي المعنية بالترتيب، فوفرت عليها وايد من الـ يعني احسن ما تكون الغرفة انت حتى بالبصلة تشوفها انت البلت ان ياخذ نفس لون الحائط.
1: صح
0: فانت ما بين معاك ان هني في خشب،
1: ما في كتلة طالعة،
0: ما في كتلة طالعة ولا في لون بالطوفة أثر عليك.
1: صحيح.
0: فبتشوف إن هي حتى بالنظر وبالراحة النفسية
2: يعني حسن. نقدر نعتمد هذا الشيء طول العمر عادي ما تتغير الموضة ما شاء.
0: والله شوف هي مو موضة، أنت لما تين تكلمين عن ناحية نفعية هي ماكو شيء يتغير بالناحية النفعية، الجمالية هي اللي تغير. فهي تغيرين أنت الهيدبورد، تغيرين الكومدينات، تغيرين في لونهم.
2: لأن الحين حبة وايد بالجامات وستايل الجامات.
0: ما خالف أنت هذا البلت إن هو باب.
2: صحيح.
0: ممكن تلبس قزاز. شركات وايد عندها خدمة إن الأبواب بيبانها تبدلينها كل سنتين، تحطين أنت قزاز، تحطينه مرة خشب، تحطينه مرة الكوتد هذا القزاز. فأنت تقدرين تغيرين بالبيبان
1: مع اللايتينج ويطلع جميل.
0: يطلع جميل، وشال لك مساحة من الغرفة أنت كنت تفكر فيها.
1: ساعات الحرمة تتاوش مع الريال، والريال تتاوش مع الحرمة، خصوصا على احتياجاتهم. يعني الريال يبي الديوانية مالته ولا طلبات خاصة.
0: صح.
1: دوانيتي أنا لها طلبات خاصة، وكذلك المرأة عندها زواراتها فتبي شيء خاص. شلون نرضي الطرفين؟ المصمم الذكي شلون يرضي الطرفين؟ وهل في حلول مشتركة؟
2: أشوف ابتسامة على دكتورة حلول.
0: شوف أنت تقول تقول الخلافات، أكثر الخلافات ترى تصير وقت البنيان. أنا بغيت وأنت بغيتي، وأنا سويت وأنت، أنا قلت لك. شوف هي الدوانية أنا أعتقد مجتمعنا الكويتي شر لابد منه. دوانية صغيرة، إحنا ما نتكلم عن ديوان، دوانية صغيرة. هي حلوة حق الشباب، حلوة انك تجمعهم،
1: تجمع عيالك حتى
0: عيالك حتى، يعني هي حلوة، لكن مو كل المساحات تنفع فيها الديوانية. احنا بنقول احنا كربة البيت، لا انا عندي ربة البيت، هي مالكة البيت، هي البيت كله لها، والديوانية هي اللي برا البيت. فانت بتتكلم عن غرفة بديوانية، لا هي كل الصالات لها، فهي لو صارت فيها عزيمة انت صالة لك والمعيشة لك. الحين نظام الصالات المفتوحة ماكو شيء اسمه افصل الطعام عن الضيوف والضيوف عن هذا، هذه الموضه قديمه صارت الحين، اللي بيت كلها مفتوحه. فصاحبه البيت دائما تعزم بالصالات، والديوانيه ترى هي محدوده، بتكون يعني كلش 4 بـ5.
1: صح.
0: في طرف البيت هذه بتكون حق عيالك، حق اي احد. يعني ترى حتى بالمناسبات احنا نلاحظ ان الديوانيه تفيد ايام الخطبه، ايام اي، فهي هي شر لابد منه. احنا
1: لو علي
0: احنا ديوانيه
2: هي فئه معزوله تعتبر،
0: فاحنا ودنا ما تكون موجوده، بس احنا مضطرين قصرا علينا.
1: انت الحين كلامك يعني معناته ما تبون الريال يقعدون في البيت، الحين الريال تحت عينك.
0: لا نعطي ديوانيه يا غرفه مكتب.
1: شوفي شغله وعد وايد حلوه بدت الحين الجيل الجديد بدا يفكر فيها، بما ان بيتي سد يعني، او بيت الشخص نفسه سد ما عنده مساحات، بداوا يسوون اللاندسكيب او حمام السباحه يصير من الخاصره من
0: صح
1: الجنب.
0: صح.
1: بدا ويصير جام بحيث انه يكون مطل على صح غرفه الطعام. على
0: انا عندي عميل يعني اوجه له تحيه، ابو ثنيان، الامانه من اجمل البيوت اللي اشتغلت فيها. فعلا الفكره هذه ان حوشك بالنص وبيتك كله قزاز يطلع عليه. حافظت انت على خصوصيتك، ما حد قاعد يطالعك، حافظت على دخول الإضاءة من كل صوب، حاولت يعني أنت الجمالية عندك وين ما تقعد بكل زاوية بتشوف النور وتشوف الماي. أحلى من كذي شنو فيه؟
1: لا بس هي المرة لو شافت مثلا اسمه أبو أحمد تقول أبو أحمد أنت منور البيت، كافي ما يحتاج.
0: إيه بس بس بس بس بس نور محتاج بطارية.
1: بس يعني تأيدين هذا
0: طبعا،
1: بس هذا راح يأثر على التكييف، يأثر على أشياء ثانية. يعني اليوم
0: أنت قلت لي خاصرة البيت، يعني قصدك برا
1: بالجنب. أنا قاعد
0: بالجنب وحوالينا البيت قزاز
1: 100%.
0: يعني معناته هو خارجي. ال- ال- ال-
1: بس تكلفة يا دكتورة؟
0: لا مو تكلفة، لا لا لا ماكو شيء اسمه تكلفة.
1: يعني أنا اليوم بقول شغلة، الحين اللي قاعد يسمعنا قاعد يقول كلامكم وايد حلو، لكن هذا فلوس بيزات. يعني أنا اليوم عشان أسوي جامات طول الطوفة من تحت لفوق،
0: هذا شيء ثاني. هذا شيء ثاني. خل أقولك، شوف أنت كل تصميم يفرض شخصه، كل تصميم له احتياجاته.
1: صح.
0: انت ما راح تكون واجهة هذه القزاز، ما راح يكون بالواجهة، راح يكون انك داخلي
1: نعم.
0: فانت كل ما دخل النور حق بيتك، وممكن بس تحت مو شرط فوق تكون شباك عادي،
1: 100%.
0: لكن انت تحت لما تمشي ببيتك وتشوف، احنا مشكلتنا في مجتمعنا متحفظ جدا، ما نبي، حطينا شترات ترى مو لحماية من الشمس، عشان يارنا ما يشوفنا وغمتنا على عمرنا. فقلت لك كورونا يات كورونا شوية. صحيح. فتحت. فهذا الحل أو هذا التصميم اللي حمام السباحة يكون داخل بيتك، أنت قاعد تكشف أنت على نفسك. فأنت الطوفة هذه مع طوفة خلينا نقول الدوان، الصالة الاستقبال مع المعيشة، أصلا أنت قاعد تدخل جو جميل في بيتك.
1: نعم.

0: تصاميم انا اقول حاليا بيوت اللي قامت تتوزع الحكوميه كلها شبابيه، فما شاء الله كلهم مطلعين. تدخل الحين المناطق الحكوميه، خل اقول لك مثلا جنوب عبد الله المبارك، انا عندي بيت احلى من بيت،
1: يا سلام
2: ما شاء الله،
0: تصميم احلى من واحد ينافس الثاني. ادخل الحين انا اتكلم عن ان 12 المطلع اللي انا كنت ماسكه فيها،
1: ما شاء الله
0: تبارك الرحمن، الناس صارت ذويقه، شباب عارفين شنو يبون. انا عندي بيت توني مسلمته، البيت كله يكشف على النظام القبلي اللي هو كأنه طريقة نص حوش.
1: الله جميل.
0: انزين، وبتقول لي شلون الإيران؟ البيت مطقوق ساتر حديدي من شركة ألمنيوم بميلان 45 من الدور الأرضي لفوق، أنت تشوف النور وتشوف الضوء وإيرانك ما يشوفونك.
2: الله أفكار
0: حلوة. والحركة هذه معطى
1: شفرات، يصير
0: شفرات ميلان 45
1: معطى
0: جمالية للبيت بشكل
1: حتى الكيرتن وول لما يصير، واللي يصير جامات كبار وكيرتن وكذا يطلع. أتوقع
0: هو شوف هو قاعد أقول لك الحين حاليا صاحب البيت صغير بالعمر مثقف، قام يطلع قام يشوف الميديا خدمتنا، الاطلاع خدمنا، ما شاء الله المعارض اللي تحصل بالكويت خدمت. فالحين اللي ما يجي إنسان ما يعني ماكو واحد الحين يقول لك أنا خريطة قدامي وأنا فاهمة، حتى لو مو فاهم الخط الهندسي
2: بس البجت المالي
0: ما
2: شوفي
0: هذه. شوفي هو شوف خليني اقول لك، انت
2: بشيء وايد واو،
0: هو بيت العمر
2: وهذا هو بيت العمر
0: ومره، بس اشتغلي بالبجت مالك، اشتغلي بالمقدره مالتك، لا تشتغلين يعني. انا لما اكون انا حاطه بالتصميم مبلغ، اتنازل عن التلبيسات الخارجيه اللي مكلفه، تنازل عن الرخام، تنازل عن الحجر.
1: سيجما
0: شو فيها سيجما؟
1: سيجما حلوة،
0: سيجما بالألوان جدا جميلة. يعني أنا عندي عندي تصميم، للأسف في مكاتب ما تسأل العميل والله أسألك أستاذة حنان كم ميزانيتك الخارجي. مفروض إن أنا كمكتب هندسي لما حطيتها عارفة إن هذه التلبيسة الخارجية بتكلف 40,000، مفروض العميل عنده 40,000. بس مو ينصدم شركة التشطيب اللي بتشطب له بتقول له 40، يقول شو تقول له؟ كل رخام. إنزين أنت شنو مفروض تعطي choices؟ خل حائط مثلا مائل هو اللي بالرخام، خل الباقي سيجما لونين، عطى سيجما ثلاث الوان، عطى حلول، عطى بدائل، لكن لا يتوهق انهم هم سووا لي وانا ما ادري، وروني بالصوره هم لا.
2: انزين
0: هذه حركه ما تصير.
2: خلينا نتكلم من ناحيه الالوان داخل وقت التصميم، لما دخل الالوان، دخل مثلا نقول والله نبيها مثلا الوان من ناحيه الالوان الالمنيوم، مثلا من ناحيه تصميم الالوان الرخاميه، من ناحيه مثلا دهان الحوائط، الالوان هذه كلها اللي نحتاجها، شلون طريقه التصميم
0: هذه؟ هذه اول مرحله تصير مثل ما قلناها مع استاذ نواف، اول مرحله التصميم والمود بورد.
1: 100%
0: المود بورد لما تحطينه تعرفين بالضبط انت شنو تبين في بيتك. ياتي مسكتي لي مثلا رخامه، خلينا نقول الفيرتي او العنابي اللي الحين هابين فيه،
1: صح،
0: بي اقول لك استاذ حنان اذا بتركبين ارضيات كوست الارضيات 30,000، عجبتك ممكن احط لك اياها طاولات، طاولات كم تطلع؟ طاوله ب 1000؟
2: لا راح تكون اقل.
0: شفت الفرقيه؟ انت طعمت، انت عرفت اول شيء شنو تبي تدخل في المود بورد مالتك، شنو الوانك اللي تمشي عليها. دخلت بالعنبيه يعني مثلا انا لازم اكون في ذهبيات،
1: في ذهبيات
0: يعني لازم امشي انا مع الالوان اللي تصير الاوف وايت والبيجات. فانا عرفت الالوان اللي عندي، عرفت الماتيريز اللي اشتغل فيها. ممكن اللون يحدد شويه النيو كلاسيك اللي فيه شويه لمسه فخامه، بتين على الرماديات لا هذا لازم يكون عندك
2: شيء ثاني.
0: فانت المود بورد هو اللي بيحدد بعدين شنو الوانك. المصمم اللي بيقعد معك بيحط المود بورد بيعطيك حتى الوان الشركه اللي بتصبغ لك، شنو الوان اللون، شنو الوان الماتيريالز اللي بتستخدمينها.
1: دكتوره يعني البعض يقول لك انا ما اروح، يخاف من وكاله، يقولون يخاف يروح حق مصمم داخلي يقول لي انا راح يبيعني كليتي، يعني راح يدفعني يعني وايد.
0: اقول لك شيء استاذ نواف، تصدق
1: هل تكلفه صدق؟
0: انت تصدق ان احنا في تعاون بيننا وبين يعني كثر الله خيرهم ارض المعارض،
1: نعم،
0: اللي كان في اي معرض قائم، في احنا عندنا في جمعيه التصميم الداخلي الكويتيه عندنا استشارات ببلاش.
1: يا سلام،
2: بلاش يبون اكثر من.
1: زين سؤال، هل التعديلات الداخليه تكلف يعني
0: طبعا
1: تكلف
0: قبل البنيان؟ طبعا
1: قبل البنيان.
0: لا قبل البنيان الخريطه؟
1: ايه؟
0: لا ما تكلف.
1: يا سلام،
0: لا ما تكلف. انت الحين اكتشفت ان بابك هني غلط، بابك هني اللي حطيته راح تاثر على الطوفه هذه مثلا، انت تغير اتجاه الباب، ما تحتاج. حتى لو خلينا نقول فرضا انا قلت لك الان وجهه نظري شيل الحائط هذا، لا تلتزم بحائط يكسمك الممر مثلا، ترى لو بالتعديل الهندسي، تعديل الهندسي سهل انك انت تعدل عليه، انت بعدك انت الخساره

0: شهرين ثلاثه مو خساره بعدين لما يطقون لك ويدشون لك العمال صحيح. والبنيان يصير داخل البيت.
1: سؤال، تفضلين لما يجونك استشاره تكون المراه موجوده مع الرجال
0: طبعا
1: ولا
0: طبعاً. اقول لك ليش،
1: ولا الرجال مو مهم يكون موجود؟
0: لا هو اللي بيدفع، لا هو اللي يكون موجود. هو رايها إيه، انا عندي هي مملكتها للامانه مملكتها، بس اذا هو بتحط لها شيء وهو مو موافق عليه ما تقدر. يعني هو المرده اللي بيدفع
1: سايسه.

0: احد الحلول ترى على فكره صح. الحريم قبل كانت ما تدخل على الريال او من اولها
1: تدخل مفتاحها
0: لا اي تعرف المفاتيح عفي عليك تدخل مفاتيح تعرف توصل له تعرف
1: بالكلمه الحلوه بالكلمه الطيبه صح. ان شاء الله دائما ننون اللي احنا ناخذه على قولتهم وننون اللي احنا اللي خاطرنا الكلمه الحلوه مثل ما ذكرنا في البدايه هي الكلمه يا ترفع
0: يا تنزل نعم نزل. الكلمة لها تأثير كبير في أن تبني أو تهدم. شكرا لك دكتورة نورتينا بصراحة دكتور خلود عبد الله العيد ساعة المباركة ونورتينا ونتمنى لقاءة ثانية لأن التثقيف في هذا الجانب صح. يحتاج استمرارية
2: فعلاً. فعلا
0: يعني استشارات مجانية تكون عبر هذا البرنامج
2: إن شاء الله.
0: شلون الناس توصل لك؟
2: أنا The K Design House شركتي اسمها موجودة بالإنستغرام
0: إذا اكتبوا اسمك يطلع
2: خلود العيد
0: بس هنا. خلاص يوصلوا لك ان شاء الله وياخذون لك الاقتراحات ما تقصر ان شاء الله
1: تسلم. كل الشكر لك دكتوره نورتينا اليوم
2: تسلمين حبيبتي
1: الله يسلمك تسلمين والكلام الطيب تسلمين. اللي استفدنا منه احنا كبرنامج بيت كبير وايضا مستمعين
2: ان شاء الله فائده كل الجميع ان شاء الله شكرا لكم.

في البيت الكبير، للجد حكاية وللجدة ذاكرة، وللأبناء مستقبل يجمعهم حب واحد.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام في برنامج البيت الكبير. وطبعا الحين راح نستقبل وراح يكون معانا ضيفة نورتنا اليوم، هي جميلة وفعلا جميلة.
1: لكن قبل لا نروح إلى ضيفتنا الكريمة لابد أن نقول أن القراءة مهمة جدا في حياتنا.
0: أكيد.
1: القراءة هي الأساس، التعليم هو الأساس، الواحد إذا قرأ يتطور والعلم نور. خلنا ناخذ تقرير صغير عن ضيفتنا الكريمة، نقول حق المستمعين الكرام منو هي ونرجع نرحب فيها بوجودها معنا. شكراً.

الأستاذة جميلة سيد علي أمين سر رابطة الأدباء الكويتيين، حائزة على جائزة أقلام ذهبية من القاهرة في القصة القصيرة عام 2026، حائزة على جائزة الشارقة للإبداعات للمرأة الخليجية في الرواية عام 2024، حائزة على جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة عام 2011، وهي حاصلة على ماجستير في الإعلام والصحافة في الولايات المتحدة.

المتحدة الأمريكية، جامعة شمال تكساس عام 2006. بكالوريوس في الإعلام والصحافة، جامعة القاهرة. لها العديد من الإنجازات، منها عضو لجنة دعم المطبوعات الإبداعية وإجازة التفريغ للإنتاج الأدبي والفني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وزارة الإعلام 2023-2024، عضو لجنة التحكيم في العديد من المسابقات للكتاب والناشئة. قدمت العديد من الورش والمحاضرات حول كتابة القصة والرواية والبحث العلمي مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورابطة الأدباء الكويتيين وفي مدارس وزارة التربية. ضيفتنا وضيفتكم في برنامج البيت الكبير الأستاذة جميلة سيد علي.

0: حياكم الله، رجعنا لكم من جديد في البيت الكبير، وهذه نقطة من بحر اللي ضيفتنا الكريمة اللي منورتنا حياك الله أستاذة جميلة سيد علي أمين سر رابطة الأدباء الكويتيين، نورتينا والساعة المباركة، حياك الله في البيت الكبير.
1: إزاك الله خير، وأنا سعيدة بتواجدي معاكم في البيت الكبير، وأرحب فيكم وفي السادة المستمعين.
2: الله يعطيك العافية. طبعا في البداية بدنا نركز على الطفل، وأهم شيء وجود مكتبة منزلية تغذي موهبة القراءة عنده. هذه النقطة صايرة وايد صعبة بسبب أن الحين وايد الأطفال عندنا كبروا على سالفة التليفونات والسوشيال ميديا، ودائما يأخذون قراءاتهم وشغلهم دائما من ناحية الأجهزة نقول الهاتفية وغيرها. لكن أني أنا أصر عليه أنه يفتح كتاب ويقرأ أو أنه يحاول يكتب، صاير الموضوع عنده وايد صعب وثقيل عليه. فشن تنصحينا فيه أستاذة جميلة؟
1: طبعا أستاذة حنان، أنت فعلا لما ذكرتي الطفل بشكل عام، يعني يمكن حضرتك تعرفين والسادة المستمعين وكلنا نعرف كأمهات وكأفراد في أسرة، أهم ميزة يتميز الطفل هي الفضول. الطفل فضولي جدا، يبحث عن المعلومة، حتى تشوفين لما تقولي له سالفة يقول لك متى شلون ليش، دائما يبحث عن التفاصيل. فالفضول هذا ممكن مثل ما تفضلت في كلامك يبحث عنه في كتاب، وفي هذا انت تكونين عارفه انه في شيء هادف، في شيء راح يفيده، في شيء راح يضيف الى معلوماته، وممكن يلجا الى الالكتروني ايضا هادف ومفيد، ولكن ممكن ان يذهب الى مناطق يكون فيها مجرد ترفيه.
2: صحيح.
1: مجرد العاب
2: بالضبط.
1: يعني ما يكون في تركيز. الكتاب انت عارفه من الغلاف الى الغلاف محتواه، وعارفه الرساله اللي راح توصل له، يعني راح ترضي فضوله وراح تجاوب على اسئله، ولكن اسئله قيمه، اسئله قد تفيد الطفل.
2: صحيح.
1: نعود الى سؤالك، تفضلتي قلتي احنا شلون نقنعه في انه هو القراءه. استاذه هنا عموما كل انسان من نعومه اطفاله يحتاج الى القدوه.
2: صحيح.
1: إذا ما شاف، يعني إحنا لما كنا صغار في الزمن الجميل كنا نشوف الوالد يحرص على قراءة الجرائد.
0: نعم.
1: لما يكون قاعد يتصفح الجريدة ويشوف الأخبار ويشوف كذا، إحنا ملزمين أن نكون هادين، ما في شيطانة، ما في صوت عالي.
2: صحيح.
1: عشان يتابع أهم ما ينشر في الصحف ويكون هو مواكب للأحداث من حوله.
2: أي نعم.
1: فعرفنا أن هذه الفترة سواء كانت نص ساعة أو 20 دقيقة أو حتى ربع ساعة، فترة مهمة يومية.
0: صحيح.
1: في حياة الأب، فإحنا دائما نقلد الأب ونقلد الأم.
2: صحيح.
1: إذا لم توجد هذه الهواية أو يعني هذا الطبع في الوالدين، صعب أنه يقتصر على المدرسة فقط.
0: نعم.
1: المدرسة تلعب دور كبير جدا في حث الطلاب من نعومة أطفالهم.
2: صحيح.
1: من الرياض ومن قبل الرياض إذا دخلتي في حضانات خاصة على القراءة، ولكن لابد من تكملة هذا الدور في الأسرة.
2: نعم.
1: أيضا إذا كان عنده أخت كبيرة، خالة، عمة، البيت الكبير يشمل جميع الأفراد. فيعني ممكن أحث حتى خلال الزوارة، يعني أنا صراحة وايد أحث على هالنقطة وأنا أطبقها بنفسي. في خلال الزوارة الكل لاهي والكل يسولف وكذا، ناخذ الأطفال الموجودين ربع ساعة، أقل 12 دقيقة، وحتى لو من اختلف الأعمار نتخذ قصة ممكن تلائم الجميع، نقراها بسرعة، نلخصها، نسألهم قراءة تفاعلية. شو اللي فهمتي من القصة؟ شنو كان المفروض يسوي أحمد في هالموقف؟ شنو اللي سواه مثلا، اللي سوته ليلى صح أو خطأ؟

0: فيتفاعلون، والكبير يقول حق الصغير لا انت غلطان، وهذه ايش تقول له
1: صح.
0: لا. ففي هالطريقه هذه يصير الشيء متعه
2: صح.
0: وليس
1: وينتظر
0: واجب
1: كذلك،
0: او
1: ينتظر
0: فرض.
1: كل زواره، كل زواره تلاقينه ينتظر
2: انت متلهف عليه.
1: نعم.
0: بالضبط.
1: طيب يعني الاهالي هل ممكن يشوفون اثر القراءه على الطفل في تنميه شخصيته، على قدرته، على حتى التعامل مع الاخرين، ثقته بنفسه تزيد اذا الطفل بدا يقرا يبين عليها الشيء هذا؟
0: أستاذ حسين أنا راح أجاوبك، عفوا أستاذ نواف، أنا راح أجاوبك إجابة شخصية بناء على تجربتي الشخصية.
1: نعم.
0: طبعا إحنا الحمد لله رب العالمين أولياء أمور، وعندنا أطفال، وعندنا في العائلة أيضا مختلف الأعمار. في عندي اثنين من اللي موجودين في الأسرة شقيقات، وواحدة أكبر من الثانية ولكنها خجولة.
1: نعم.
0: خجولة جدا، شاطرة وذكية متفوقة في المدرسة ولكنها خجولة. فلما بدينا، وأختها لا اللي أصغر منها تجاوب على طول وتنطلق. فلما بدينا نقرأ، وأهم شيء أنا يعني أصر وأعيد مرة ثانية القراءة التفاعلية، وهي أن أنا ما أقرأ مجرد ما هو الموضوع ولكن أناقش فيه الطفل.
1: بدخل جانب الدراما كذلك، حتى يعني جانب الدرامي في
0: تمثيله. أيوة بالضبط. فلقيتها أن هي تجاوب، حتى أختها تندهش منها أن شلون جاوب، أقولها صحيح إجابتك صحيحة، سمعتي أختك أجابت إجابة صحيحة. مع الوقت بدأت تتشجع أكثر، وبدأت صار عندها ثقة بنفسها أكثر في أن هي تجاوب شفوي وتتفاعل، ويعني شعرت بأن هي فعلا مستحسنة هذا الدور ومتفوقة فيه وتقدر تعطي بسلاسة وشيء جميل يعني.
2: طيب أستاذة جميلة، بس ما تلاحظين أنه في النقطة هذه تحسين أنه يصير فيه إحساس الغيرة أو المقارنة أحيانا؟ ما أقول والله هذه فعلا سوت كذي، أنت فعلا أنت صح، أنت كلام الصح، ودائما تعالي صلحي حق فلانة، فلانة تصلح لها. ما تحس أنه يمكن الطرف الثاني سواء كان من جنسين، أنا قاعد أتكلم كانت بي أو كانت بنية، تقعد مثلا يم والدتها وتقول ها سمعتها كلام مثلا بنت خالتك، ها كل مره قاعد تجاوب صح. ما تحس ان هالشعور هذا بين فتره وفتره هم الولد احيانا غيره بينهم او منافسه شويه من لا شعور؟
0: انا هذا اللي بغيت اقوله،
2: هو التنافس
0: بدليل ان هذا هو الاسلوب المتبع في المدارس. يعني احنا ما استحدثنا شيء مو متداول. يعني تلاقين في المدرسه لما تسال المدرسه سؤال يتنافس الطلبه والطالبات مثل ما تفضلتي فإنهم يجابون عليه، فاللي تكون إجابتها صحيحة يشار لها أن إجابتي صحيحة، اللي أنت لا قربتي فعلا هذه النقطة تكمل. وبعدين اللي أحب أقوله أنه مو كل مرة تكون اللي عطت الإجابة هي نفس الشخصية. يعني مثل ما كل ما اقتربت المعلومة من ذهن الشخص اللي قاعد يتلقاها يكون تفاعله أكثر وأكثر مصداقية وأكثر إيجابية.
2: صحيح.
0: فما يقتصر على شخص معين. يعني أنا ممكن مثلا على سبيل المثال أكلمك عن اللون الأحمر، أنت معجبة باللون الأحمر، صار نواف يمكن يفضل اللون الأصفر أو الأخضر. صحيح. فأنت راح تبادرين وتعطين إجابة قد تكون يعني
2: مفيدة،
0: هي في الحالتين مفيدة ولكن سريعة
2: صحيح
0: وتلقائية أكثر، لأنك أنت تفاعلتي مع هذا اللون. كذلك بالنسبة للمواقف اللي تكون في القصص، من اللي يتفاعل معها أكثر ومن اللي يجيب عنها، وتتفاجئين بالطفل إنه ممكن يقول لك معلومة أنت نفسك ما خطرت في بالك ولا
1: صحيح.
0: حتى المؤلف
1: صحيح.
0: خطرت في باله، لأن هي عندها
2: باكراوند أو سامع شيء من أول.
0: بالضبط. وعندها خلفيتها بالضبط الخاصة، المدرسة، زميلاتها، قريباتها
2: مثلاً،
0: أو نفس الشيء مثل ما تفضلتي بالنسبة للولد.
2: صحيح.
0: فتلاقين إن هي تجيب عليك بإجابات تفتح أبواب أخرى لأنك أنت تنتبهين اللي هي تمر فيه واللي هي تتعامل معه.
2: طبعا هذه النقطة يعني وايد تشجعني إن أنا ودي أعرف يعني الكتاب الأول اللي أثر فيك بطفولتك.
0: راح ترجعين سنوات طويلة إلى الوراء.
1: مو وايد طويلة ترى. شنو تشوه؟
0: أشكرك.
1: الله يحفظك.
0: خلينا نقول نسميه الزمن الجميل.
2: نعم.
0: كنت تقريبا في سن السادسة من عمري، وفي ذلك الزمن الجميل وبدون ما نذكره كان في ما أدري إذا الحين طبعا الجيل الحالي ما يسمع ما يعرف عنه، أو في أسطوانة. كان هناك أسطوانة، فكان الكتاب القصة للطفل كانت في نفس الوقت أنت تقرأينها، الطفل يقرأها يعني، كانت في السادسة من عمري.
2: صحيح.
0: وفي نفس الوقت كانت الوالدة تشغل لي الأسطوانة، فكان اسم القصة الدكتورة غزالة.
2: الدكتورة.

0: زلت أذكر الدكتورة غزالة، لأن هي كانت في الغابة، والدكتورة غزالة هي طبيبة لجميع من الحيوانات والوحوش والطيور الموجودين في الغابة. فكان هناك أسد يأكل أطفالها، يأكل جميع الأطفال. فلما كل أطفالها بعدين استمرض، فراحوا حق الدكتورة غزالة وقالوا لها أنت لازم تعالجينا. فهي وقعت في مطب الخدمة
1: بين النارين.
0: بالضبط، هي واجبها ان هي تعالج الجميع، لكن هذا كله طفلينها كان عندها
2: ويعتبر
0: اطفال.
2: يعني هم الحافز لها للانتقام، انا
0: ايوه،
2: قاعده تنتقم منها هي الحين.
0: فهي كانت ذكيه جدا، وما زلت معجبه في اسلوبها في معالجه الموضوع. هي وافقت بعد تفكير، واستعانت بصديق وكان هو القرد، وقالت له ان انا ساذهب الى علاج الاسد، ولكن علاجي هو لازم يطبقه بحذافيره. فبدت تعطي العلاج وتوقف، تعطي العلاج وتوقف. قالت له ان المرض ينتشر في مخالبك، وشالت المخالب. وبعدين قال لها اخلعي، يعني اخلعيها اخلعيها لان انا ابي اطيب، تعطي
1: نعم.
0: العلاج شوي شوي. وبعدين قالت له في انيابك في اضراسك، وقال اخلعيها اخلعيها، لحين اتذكر الكلمه اخلعيها اخلعيها. فخلعتهم وبعدين اعطته العلاج تام، فطاب. الحين يبي ياكل، قال لها شلون اقدر اكل، ما عندي انياب ولا عندي اظافر. قالت له تكفيك الفواكه، تكفيك الخضر، تكفيك مياه الانهار واوراق الشجر. فبذلك هي مثل ما تفضلتي انتقمت، ولكن حافظت على رسالتها الطبيه في ان هي تعالجه. القصه هذه شوفيها الى اليوم ما زالت مطبوعه في ذاكرتي، ومعجبه فيها لانها من بالاسطوانه بالسمع وبالقراءه بنفس الوقت.
1: كان لها دور يمكن التمثيل الدرامي للقصه
0: بالضبط.
1: كذلك
0: فعلا كان اللي يقراوها في الاسطوانه شخصين او ثلاثه حسب الشخصيات الموجوده في القصه، الطبيبة والقرد اللي ساعدها والأسد. فكان الإيحاء أيضا الصوتي مثل ما تفضل أخوي نواف يجذب طفل في السادسة، في وقت اللي مثل ما تفضلتي ما في السوشيال ميديا، ما في الآيباد، ما في كل الأشياء، هو الخيال.
2: صحيح.
0: الخيال
2: والأسلوب التمثيلي بالإحساس
0: والسمع. نعم.
1: 2024 كانت نقطة تحول بالنسبة لك، كان فيها يعني تجنين ثمار يعني السنوات اللي فاتت في خلال يعني في مهرجان الشارجة الإبداعات المرأة الخليجية في الرواية. تكلم على هذا التكريم بالتحديد، هذه اللحظة هذه شلون كانت بالنسبة لك، شنو أثرها عليك أيضا؟
0: طبعا مثل ما تفضلت أستاذ نواف، هي لحظة فاصلة. صح، أنا سبقها 2011
1: صحيح.
0: الحمد لله جائزة الدولة، وهذا شيء أيضا أعتز فيه. الفرق بين الجائزتين إن جائزة الدولة اللي حصلت عليها 2011 تنافس بين الجنسين.
1: نعم.
0: كنا جميعا من الكتاب والكاتبات، فهذا أيضا يعتبر جميل، بحيث إن المقارنة بالعقل وبالقلم ما في
1: الجنس ما له شغل
0: لكن عندما صار وكان في القصة. أما في الشارقة فكان الاختلاف نوعين، أولا هو في الرواية، وثانيا هو إبداعات المرأة. وانتقلنا من المحلية إلى المرأة الخليجية، كان التنافس للمرأة الخليجية، كان معنا من جميع دول الخليج، كان معنا من البحرين والإمارات والمملكة السعودية وقطر، فكنا يعني كاتبات خليجيات، وكان لجنة التحكيم دقيقة جدا. وصراحة أنا يعني كنت سعيدة جدا جدا لما اتصلوا فيني وبلغوني بحصولي على الجائزة. وفي تلك المرحلة كنت أمثل الكويت يعني كالحائزة فقط على الجائزة.
2: ما شاء الله.
0: فأستاذ نواف أقول لك يعني طعم النجاح وطعم الجوائز، الله إن شاء الله يرزق كل إنسان هذا الطعم اللذيذ اللي ما ينسي أبدا، يظل في العقل ويظل في الروح ويظل في القلب، ويحفز الإنسان أنه يكون على قدر المسؤولية. لأن هذا النجاح اللي وصلت له واستطعمته، ما أبي أن أنا أفقده في إنتاج أقل قيمة، أو في أن أنا أتأخر على ما أحصل على تميز آخر طبعا بكفاءة وليس برغبة في الوصول إلى الجوائز. يعني قد تكون الجوائز هي، وليس قد تكون، هي فعلا محفز وهي دافع، ولكن ليست هدفا.
1: نعم.
0: عندما يكتب الكاتب
1: صحيح.
0: أنت تتلاشى أمامك جميع المناظر وجميع
1: المميزات أو
0: أبدا، أنت بينك وبين فكرتك وبين قلمك.
2: صحيح.
0: حتى القارئ أنا ما أشوفها، أنا أشوف الفكرة وأبي أجسدها.
2: أيها.
0: بعدين أشوف من اطلع عليها ومن قرأها ومن تفاعل معها. لكن إذا حصل فوق كل هذا جائزة، نور على نور.
2: نور على نور.

0: طبعا ودنا نعرف الحين ما دام احنا ذكرنا ان موضوعنا انا بين الفكره وبين قلمي وبين احساسي، انا شنو بجسد هذه الشخصيات، لازم اعرف شنو اكيد شنو الادوات والمفاتيح تستخدمينها قبل بدايتك في الكتابه.
1: اهم شيء صراحه ان انا اكون ملمه بالموضوع. اوكي، في سوري يعني ما الجا الى شنو موجود حاليا في ترند، مثلا مثلا في فتره من الفترات مثل ما تفضل اخوي نواف قاعد يتكلمون عن كورونا، وفعلا احنا كلنا مرينا بهالمرحله. طيب انا ما هي اكتب عنها لان هي حاليا هذا الشيء الموجود او هذا الشيء المنتشر، او هي الكتابه ليست هبات، الكتابة هي تفاعل. يعني حاليا ممكن أنت مثل ما ذكرت لك بالبداية في 5 ألوان، الألوان هذه جميعها موضة هالسنة، هذه الألوان موضة، لكن أنا كامرأة أبي أرتدي زي معين، أو كرجل بختار زي معين، أنا لابد أن يكون عندي انجذاب أو شغف في هذا اللون عن بقية الألوان. بمعنى أن الأفكار موجودة، الإنسان يتفاعل مع كل ما يحيط فيه، ولكن أختار الشيء اللي يمس عندي وتر معين وهو الشغف. أنا شغفي إن أنا أكتب عن هالموضوع. ليش؟ لأن إذا كان في تلامس بينك وبين الموضوع أو الفكرة، وبعد ذلك أنت بنيتي عليها الشخصيات وبنيتي عليها الأحداث، رح ينتقل هذا الإحساس أوتوماتيكي أو مباشرة إلى القارئ. إذا كنتي أنت مجرد تأدين دور في أن أنا سأكتب عن كذا كذا كذا، سيتلقاها القارئ بنفس الرتابة. هذا شيء 1 2 3، ما يكون في تفاعل.
2: أستاذة جميلة، أنا لفت نظري في أول سؤال سألنا لك بخصوص الطفل، أن ذكرتي وأكدتي أن لابد أن يكون الغرس في الطفل من الصغر كالنقش بالحجر يعني والبداية، ولكن اللي قاعد يسمعنا الآن هو مو متعود على القراءة، هل القطار فاته في هذا الجانب؟ هل يقدر يرجع؟ هل يقدر يعني يدخل في هذا الجانب والهواية ويبدأ؟ يعني البعض يقول احنا نشوف الناس في القطارات وفي هذا وده، ولكن يبي يعرف المفتاح عشان يقدر يدخل إلى هذا العالم.
1: طبعا أشكرك على السؤال، فعلا سؤال يعني ذكي جدا، والإجابة عليه تكون بالتمرين.
2: نعم.
1: كل شيء بالمران، بالمران جائز. فإذا هو فعلا وصل لمرحلة، هذه أول مرحلة، إن أنا أبي أقرأ، إذا وجدت عنده هذه الرغبة وهذا شيء يعني يقابلها إن أنا أريد أن أكتب، شيء مو سهل على الإنسان إذا ما كان هو مارسه من الصغر، لكن يقدر يحط له معيار أو مقياس. أنا راح أقرأ اليوم لمدة 5 دقائق، وهذه تعتبر بالنسبة له ثقيلة في البداية.
2: نعم.
1: كذلك بالنسبة للي راح يكتب، أنا بكرة ممكن أخليها 5، ممكن أسويها 6، ممكن أغير الموضوع أخليه شيء ممتع. أنا شنو اللي أحبه؟ أحب أقرأ مثلا عن الطبيعة، أحب أقرأ عن الطيور، أحب أقرأ عن الرعب.
2: نعم.
1: أحب أقرأ شيء رومانسي، أحب أقرأ شعر. خليني أختار شيء جميل يناسب هواية، يناسب شخصيتي، أندمج معه وأبدأ في أني أنا أزيد الرتم. الأهم شيء نتعلمه من البداية سواء لما كنا نقرأ أو نكتب، لا تنقطع. لا تنقطع ابدا، حاول بكل الطرق ان هذه 5 دقائق تزيدها، ما تنقصها ولا تقطعها.
0: صحيح.
1: فمع الوقت استاذ كل شيء يمر سريعا.
2: صحيح.
1: انت بعد فتره راح تلاقي ان هذا مر عليك، سواء قرات ام لم تقرا، سواء كتبت ام لم تكتب. فلماذا يمر مرور الكرام؟ هذا الوقت شيء ثمين جدا.
0: صحيح.
1: واذا بدات فيه راح تستمر، وراح انت تبحث عنه، يصير كمن يمارس الرياضه مثل ما قلت لك في البدايه، هو بالتمرين. اذا
2: صح.
1: ما رحنا النادي بعد فتره شهر راح نحس ان لا، العضلات تحثك انك انت تطلب مثلا السباحه.
0: صحيح.
1: او ممارسه التمرينات الرياضيه.
0: صحيح. زين، خلينا ننتقل نقله صغيره شو بسيطه بالنسبه حق نواكب الشيء الجديد الحين اللي هو الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: طبعا الذكاء الاصطناعي شلون نستثمر في بدايته او بدايته في الكتابه نقدر نقول، وهل في معلومات لازم ينتبه لها في خطواته الاولى للكاتب؟
1: اوكي، موضوع الذكاء الاصطناعي استاذ حنان، يعني انا يعني شغلش احنا ككتاب.
0: إيه.
1: نحرص ان يكون الكاتب او الاديب مخلص في ادائه. بمعنى انه هو

0: يكون هو الكاتب وهو المؤلف، لا ينسب أعمال غيره إلى نفسه، وهذا يدخل في المجال الأدبي في الملكية الفكرية.
1: صحيح.
0: يدخل في إحنا نسميه بالإنجليزي الاقتباس، أو إنك أنت تأخذين شغل الغير اللي يسمونه بليجرزم. وفي يعني خلينا نقول عبارات معينة إذا تجاوزتيها يعتبر هذا شيء يعني غير حقيقي، لا يمثل الكاتب، هو استعان بصديق مثل ما يقولون.
1: صحيح.
0: ولكن الواقع الحالي يقول إن إحنا أيضا نبحث في جوجل، نبحث في أي وسيلة إلكترونية أخرى.
1: صحيح.
0: ولكن ليست هي الأساس،
2: أستعين فيها الأساس ما أعول عليها.
0: لا بالضبط بالضبط، برافو عليك. الفكرة إنه يبتدي الكاتب بنفسه، هو يضع الفكرة، هو يضع الحوار، هو يضع الشخصيات، الحبكة احنا نسميها، المقدمة، النهاية. يعني احنا عشان ندخل في الرواية نضع مخطط كامل.
2: صحيح.
0: المخطط
2: صحيح.
0: هذا يشمل المقدمة، الشخصيات، الحوار، الأحداث التصاعدية والختام. بعد ذلك لما تبدين تكتبين اكيد راح تطرأ يعني اشياء جديدة. بالضبط. فاذا انا لجأت الى الذكاء الاصطناعي في معلومة معينة، في بعد ذلك في التدقيق اللغوي، قبل ذلك كان الكل يلجأ إلى المدقق اللغوي على أساس يضبط القواعد. ليس الجميع متمكن من المفعول به والمجرور والمضاف.
2: صحيح.
0: فطبعا الأفضل أنك إذا لجأ إلى الذكاء الاصطناعي في إضافة معلومة أو في تدقيق لغوي أو في غيرها، فهذا شيء مشروع
2: جدا. لا بس، ولكن ما يروح أنه يستخدمه بشكل كامل وينسبه إلى نفسه. نورتينا.
0: صحيح.
2: والحوار شيق جدا معاك دكتورة خلود، عفوا دكتورة جميلة، آسف في البداية حسين،
0: ولكن واحدة
2: نورتينا أختنا الكريمة أستاذة جميلة سيد علي أمين سر رابطة الأدباء الكويتيين.
0: نعم.
2: ساعة المباركة، أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله دائما من تقدم إلى نجاح. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: الله يوفقك إن شاء الله دائما.
0: شكرا.
1: شكرا.

0: وصلنا معكم لختام برنامجنا اليوم البيت الكبير، على أمل نلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في يوم السبت من الساعة 8 الساعة 7 إلى الساعة 8 مساء. طبعا ما ننسى طاقم البرنامج، كان معكم الإعداد ليلى العازمي وحسين نعمان، وكان معكم أيضا من التقديم نواف القطار ومحدثتكم حنان الغريب، وأيضا من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، وهندسة كان معنا مشعل قحطاني، وأيضا من التنفيذ أبرار المطوع.
1: مخرجنا مشاري الرباح يتمنى لكم إن شاء الله مساء سعيد، نلتقي فيكم الأسبوع القادم في نفس الوقت في برنامج البيت الكبير. في الختام تذكروا دائما وأبدا أن الكويت تحبكم فحبوها بأفعالكم. مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: أعلنت إشارة ضبط الوقت 8:00 مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم السبت، يقدمها على مسامعكم الطيبة هذا المساء يوسف مصطفى، ويصحبني في إخراجها سلام العنزي.

0: وفي أبرز عناوين جولة هذا المساء: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع محافظ البصرة مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقعها عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 80 فلسطينيا بالضفة الغربية. وزير الخارجية السوري يدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. الرئيس الأوكراني يحذر من ضربة صاروخية روسية كبيرة على أوكرانيا خلال الساعات القادمة. المتحدث باسم الرئاسة الروسية يقول إنه لا يوجد أي تقدم في العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب الحرائق في إسبانيا وفرنسا. أهلا بكم أينما كنتم. بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم مع محافظ البصرة في جمهورية العراق الشقيق أسعد العيداني عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ فهد اليوسف بمحافظ البصرة، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية. وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين وبحث سبل تعزيز التنسيق الأمني بما يدعم أمن الحدود ويخدم المصالح المشتركة في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق. وأفاد أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح تفقد في ختام الزيارة منفذ العبدلي الحدودي، واطلع ميدانيا على حجم الأضرار التي تعرض لها المنفذ جراء العدوان الإيراني الآثم. وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
1: بداية أنا شاكر لأخي محافظ البصرة الأخ أسعد، مو صديق ولكن العلاقة اللي بيننا أكثر من صداقة، علاقة أخوة. مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر ويحاول يفرق بين العراق وبين الكويت لشان نوئد الفتنة بدايتها. ممكن اللي حصل قبل يومين لمنفذ العبدلي، أنا بعد شوي إن شاء الله رايح لمنفذ العبدلي أشوف الضرر اللي ممكن إصلاحه في أسرع وقت، ولكن هذا ما يمنع أي

0: وقت نقدر نشغل المنفذ على أساس الحركة لازم تستمر مهما يكون اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق. لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة. مركز إن شاء الله خلال 48 ساعة راح يكون مفتوح لاستقبال الأخوة العراقيين أو خروج الأخوة الكويتيين لزيارة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف.
1: نتحول إلى التصعيد العسكري بالمنطقة. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بعقاب عسكري كبير، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشرط أن يتم سريعا، فيما أشار إلى استمرار المحادثات مع طهران وسط جهود الوسطاء لاستكشاف سبل استئناف المفاوضات. وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات للتفاوض على إنهاء صراعهما، لكنه أضاف مجددا أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. وأعلن الرئيس الأمريكي أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران. في الرياض، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية. وبين اللواء المالكي على أن التحالف نفذ ردا حازما وقويا تركز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية الإرهابية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر. وفي عدن، قالت الحكومة اليمنية إن التصعيد الجديد لميليشيا الحوثي باستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر يثبت إصرارها على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والزج باليمن في صراعات لا تمت إلى مصالح شعبه بصلة. من جهته، قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تصر على المقامرة بمصالح الشعب اليمني لخدمة أجندات إيران، مضيفا أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن. في نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية. وقال غوتيريش إن الهجوم على السفن التجارية الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه ينذر بمزيد من تصعيد التوترات الإقليمية وتوسيع نطاق التصعيد الراهن، بما قد يؤدي إلى جر اليمن بصورة أعمق إلى أتون الصراع الإقليمي. وفي ملف مضيق هرمز، كشفت مصادر أوروبية لموقع أكسيوس أن واشنطن ولندن تستعدان لعقد اجتماع رفيع المستوى الأسبوع الجاري لبحث تشكيل تحالف دولي محتمل يهدف إلى تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأضاف أكسيوس أن جدول أعمال الاجتماع لا يزال قيد الإعداد، إلا أنه من المتوقع أن يضم وزراء دفاع وكبار القادة العسكريين من دول غربية ودول في المنطقة لمناقشة آليات تأمين حركة الشحن عبر المضيق. في قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 37 آخرين خلال الساعات الماضية جراء استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. وأضافت السلطات الصحية في تقريرها الإحصائي عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 من أكتوبر العام الماضي إلى 1191 شهيدا و 3853 مصابة. في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 80 فلسطينيا غالبيتهم من قرية تل الواقعة في الجنوب الغربي لمدينة نابلس في الضفة الغربية. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال نفذت حملة

0: حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة طالت 80 فلسطينيا من بينهم أسرى محررون، متوقعا أن يشهد العدد ارتفاعا في ظل استمرار عمليات الاقتحام والاعتقال. حسن جعفر والتفاصيل.
1: خيم التصعيد الإسرائيلي الخطير على الأراضي الفلسطينية بعد إعلان جيش الاحتلال عن دفع 26 كتيبة من الجيش على مداخل المدن الفلسطينية المحاصرة ب1100 بوابة حديدية وسواتر ترابية، حيث طال التصعيد اقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين عديد المدن والبلدات الفلسطينية في معظم المحافظات الفلسطينية، كما شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات أسفرت عن اعتقال 80 فلسطينيا وسط تأكيدات لنادي الأسير الفلسطيني بأن 50 من المعتقلين كانوا من بلدة تل شمالي الضفة الغربية والتي شهدت مجزرة نفذتها العصابات الاستيطانية المتطرفة. هذا وواصل جيش الاحتلال تجديد الحصار على محافظة مدينة نابلس ومنها بلدة تل التي تخضع لمنع التجوال منذ الليلة الماضية، حيث واصل المستوطنون شن اعتداءات على عديد القرى في كل المحافظات الفلسطينية وخاصة محافظات نابلس ورام الله وقلقيلية، وأن المستوطنين المسلحين الذين يلاقون الدعم من حكومة الاحتلال وجيشها الذي يوفر الحماية لسوائب المستوطنين المتطرفين لمواصلة الإرهاب في طول وعرض الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، الأمر الذي حذرت منه الرئاسة الفلسطينية وأكدت بأن التصعيد الإسرائيلي يقود إلى الانفجار. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي لبنان، أعلن الجيش اللبناني اليوم توسيع انتشاره في بلدة زوطر الغربية ضمن اتفاق الإطار المبرم بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية. كما أضاف الجيش اللبناني أنه سمح بدخول مجموعة من أهالي منطقة زوطر الغربية إلى البلدة. في سياق متصل، أعلنت السلطات السورية اليوم مصرع 35 شخصا وإصابة 30 آخرين على إثر حادث تصادم عنيف وقع بين حافلتين على طريق العاصمة دمشق المتجه إلى مدينة دير الزور. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن الحادث وقع نتيجة اصطدام الحافلتين في المنطقة الواقعة بين منطقتي السخنة وتدمر على طريق دمشق. سيداتي وسادتي، لحظات إن شاء الله ويحين وقت أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: عودة سيداتي وسادتي إلى جولتنا الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت، وعودة مرة أخرى إلى الشأن السوري، حيث بحث الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية. من جانبه قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال أن السلطات السورية تمكنت من حصر السلاح بيد الدولة داعيا إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. التفاصيل مع الزميل علي إبراهيم.
2: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلبي دعوة دمشق لزيارة سوريا، لتكون الزيارة الأولى من نوعها للأمين العام منذ 2009، في رسالة واضحة مفادها بدء ترسيخ الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الحرب والفوضى. حيث أكد غوتيريش منذ وصوله أرض مطار دمشق الدولي أن زيارته تضامنية وتعكس وقوف المنظمة الدولية الأكبر إلى جانب سوريا في مرحلة وصفها بالمفصلية، داعي العالم لحشد الدعم لسوريا الجديدة. الرئيس الشرع استقبل غوتيريش في قصر الشعب وبحثا معا تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة وتحديدا في المجالات الإنسانية والتنموية ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الأعمار. كما التقى غوتيريش بوزير الخارجية أسعد الشيباني الذي أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة تشكل إعلانا صريحا عن انتقال سوريا إلى موقع الشريك الفاعل للمنظمة، مشيرا إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي السورية والتي تشكل تهديدا للمنطقة، وداعيا المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة للوقوف إلى جانب سوريا في هذه الفترة للوصول إلى نموذج ناجح. كذلك أشاد الشيباني بما وصفه موقف غوتيريش التاريخي الشخصي بعدم وقوفه إلى جانب النظام البائد. من جانبه أكد غوتيريش أن ما يحصل من انتهاكات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل أمر غير مقبول، مشددا على أن الجولان أرض سورية وعلى وقوف الأمم المتحدة مع سلامة سوريا واستقلالها وسيادتها، وداعيا المجتمع الدولي إلى أن يكون إيجابيا وفعالا أكثر وأن يتحمل مسؤولياته إزاء الجولان السوري من خلال مجلس الأمن الدولي. علي إبراهيم، إذاعة دولة الكويت، دمشق.
1: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة تطلق من الجو وطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن أثناء عملية تفريغها في ميناء نيكولايف، مؤكدة أن السفينة كانت تنقل معدات مخصصة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. بدورها قالت سلطات محلية تابعة لروسيا في منطقة زابوروجيا الأوكرانية اليوم إن 11 شخصا قتلوا بينهم 4 أطفال في هجوم

0: بالمسيرات الأوكرانية خلال ساعات الماضية. في كييف أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه تلقى معلومات واضحة من أجهزة استخباراته تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة جديدة من التعبئة العسكرية هذا الخريف. وحذر الرئيس الأوكراني مواطنيه من ضربة صاروخية روسية كبيرة جديدة خلال الساعات المقبلة، وحث الأوكرانيين على عدم تجاهل إنذارات الغارات الجوية. في ملف العلاقات الأمريكية الروسية، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه لا يوجد أي تقدم في العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة. وأضاف بيسكوف أن الجانب الأمريكي لا يزال يربط علاقاته مع موسكو بملف التسوية الأوكرانية. في خبرنا الأخير من القارة الأوروبية، تشهد إسبانيا وفرنسا موجة حرائق واسعة النطاق أتت على مساحات كبيرة من الغابات وأجبرت آلاف السكان على الإخلاء وسط جهود مكثفة للسيطرة على النيران والحد من انتشارها. إلى هذا التقرير.
1: وصلت حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في جنوب غرب فرنسا ومحيط العاصمة الإسبانية مدريد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مما أجبر السلطات في البلدين على إجلاء أكثر من 250 ألف شخص، وسط إعلان حالة الطوارئ الوطنية في إسبانيا للمرة الأولى بسبب الحرائق، واستدعاء الجيش والدفع بطائرات عملاقة في فرنسا للحد من اتساع رقعة النيران. بدوره طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات المسلحة تقديم أقصى دعم ممكن لقوات الدفاع المدني، مضيفا أنه سيتم إرسال 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات. وأفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أنه تم إجلاء نحو 200 ألف شخص في فرنسا، بينهم 167 ألف في منطقة جيروند و30 ألفا في منطقة لاند قرب مدينة بوردو بالجنوب الغربي. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم إن فرق الإطفاء تواجه ساعات عصيبة وحاسمة في مكافحة حرائق الغابات المشتعلة في العاصمة مدريد ومحافظة أفيلا المجاورة لها، وذلك مع استمرار خروجها عن السيطرة. وأوضح سانشيز أن الحكومة الإسبانية قررت توحيد قيادة عمليات مكافحة الحرائق في مدريد وأفيلا تحت غرفة عمليات واحدة بهدف تسريع الاستجابة وتحسين تنسيق الموارد، مشيرا إلى أن 10 مناطق ذاتية الحكم تشارك حاليا في جهود الإطفاء إلى جانب وحدات الطوارئ العسكرية وأجهزة الحماية المدنية. في الوقت نفسه أعلنت السلطات في كل من فرنسا وإسبانيا طلب المساعدة الرسمية من الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الإطفاء والسيطرة على النيران التي لا تزال بؤر عدة منها خارجة عن السيطرة حتى الآن. بالمقابل قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إنه جرى إرسال 11 طائرة مروحية إلى فرنسا وإسبانيا من أسطول مكافحة الحرائق للمساعدة في التصدي لحرائق الغابات.
0: التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران واحتمالات التصعيد هو موضوع نقاشنا في تحليل جولة هذا المساء. ساد هدوء نسبي المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الماضية في أول تراجع ملحوظ في وتيرة العمليات منذ نحو أسبوعين، غير أن مؤشرات التهدئة لا تزال هشة في ظل استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دراسة خيارات توسيع العمليات العسكرية بالتزامن مع استمرار الاتصالات غير المباشرة مع طهران عبر الوسطاء. وبين هدوء ميداني مؤقت وتحركات دبلوماسية لم تفضي بعد إلى اختراق حقيقي، تبقى المنطقة أمام مرحلة دقيقة تتداخل فيها احتمالات التهدئة مع مخاطر عودة التصعيد في أي لحظة. هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا مع ضيفنا أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ريدينغ الدكتور يونس الحويج. دكتور يونس، أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أخي الكريم.
0: كيف يمكن قراءة الهدوء النسبي في العمليات العسكرية وهذا الهدوء في الساعات القليلة الماضية؟ هل هو بداية

0: خفض التصعيد أم مجرد توقف تكتيكي دكتور يونس؟
1: يعني الأمور كلها مفتوحة الحقيقة، مفتوحة على التصعيد ومفتوحة كذلك على عملية يعني الدخول في مفاوضات غير مباشرة والتهدية بشكل عام. فطبيعي هناك تحرك دبلوماسي كبير جدا من قبل الوسطاء من باكستان وقطر، وكذلك الوسيط العماني دخل على الخط، لأن هناك الآن مشاورات تحصل ما بين إيران وعمان لقضية كيفية التعامل مع مسألة مضيق هرمز. ولكن كذلك هناك تصعيد، يعني سواء تصعيد في باب المندب، وهذا طبعا تطور آخر، وكذلك عملية المباحثات التي ستعقد ما بين الولايات المتحدة وبعض الأطراف الأوروبية وخاصة بريطانيا من أجل يعني إمكانية التعامل مع مضيق هرمز وإغلاق المضيق وعملية فتح المضيق بالتعاون بين الولايات المتحدة خاصة وبريطانيا، مع وجود يعني أو يعني رئيس الوزراء الجديد الذي الآن اتخذ موقف مغاير عن استعمى في عملية التعاون مع الولايات المتحدة في هذه القضية. فإذا كل الأمور حقيقة مفتوحة نتيجة تضارب طبيعي في التصريحات السياسية والدبلوماسية ما بين الأطراف. هناك تصعيد في اللهجة كما تعرف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن في كل الأحوال الباب الدبلوماسي لازال مفتوح، وهناك الكثير من النشاط الدبلوماسي المكثف من أجل التخفيض ومن أجل الرجوع إلى طاولة المفاوضات.
0: لكن يبدو أن الضغط العسكري يعني بدأ يعني وسيلة رئيسية لدفع إيران نحو التنازلات على طاولة التفاوض، هل تتفق مع هذا؟
1: طبيعي، هذه أحد الوسائل التي تعتمدها الولايات المتحدة، وخاصة في العلاقات الدولية. يعني هذه من الأشياء المعترف بها والمتعارف عليها بأن التصعيد العسكري والضغط العسكري سيغير من سلوك الدولة التي هي يعني موضوع التصعيد، أو أحيانا يعني محاولة التقليل من إمكانية سيطرتها على منفذ مثل مضيق هرمز. لأن الآن الصراع الحقيقي تغير من الصراع السابق في خلال 12 يوم من الحرب، 12 يوم و40 يوم، إلى عملية المضيق، ومن يسيطر على هذا المضيق أصبح موضوع آخر، وهذا قد يتطلب تدخل خارجي كذلك، يعني تدخل خارج الولايات المتحدة والتعاون مع أطراف دولية وخاصة في منظومة الناتو بالدخول في هذه المسألة. فإذا العملية العسكرية هذه عملية مهمة جدا، وخاصة عندما رأينا ضرب الإمكانيات العسكرية الإيرانية في منطقة المحيط هرمز، وكذلك التطور حتى إلى الشمال وإلى الوسط، والآن التهديد بضرب يعني طهران بشكل مباشر. فإذا التصعيد العسكري نعم من شأنه أن يعني يدفع الطرف الآخر الذي هي إيران بالرجوع عن موقفها الحالي وكذلك إلى طاولة المفاوضات. قد يكون هناك تحسين في موقف خاص الولايات المتحدة بأنها استطاعت أن تفرض نوع من السيطرة على مضيق هرمز، والآن المضيق ليس في قبضة الإيران بشكل كبير جدا، يعني هناك نسبة كبيرة الآن تحت سيطرة الولايات المتحدة، وبالتالي يعني تسمح بإمكانية التصعيد للسيطرة بالكامل أو الدخول في مفاوضات والخروج يعني بصيغة متفاهم عليها من أجل يعني وضع نوع من الآلية لفتح المضيق و بما كان عليه قبل الحرب.
0: لكن هل لازالت هناك عقبات تحول دون الانتقال من الاتصالات غير المباشرة إلى مفاوضات فعلية؟ نذكر بأن كان هناك الكثير من البنود في مذكرة التفاهم دكتور يونس، أليس كذلك؟ لكن هل الحديث فقط عن مضيق هرمز؟
1: هو الآن العقب الوحيد الآن في هذا الطريق هي مضيق هرمز، لأن هذا الذي أعاد المسألة للمربع الأول، النقطة الأولى، لأن يعني هذا الاتفاق الأربعة عشر يوما أصبح بالواقع الحالي هو ملغي. ولكن من الذي دفع لهذه المسألة حتى تتغير من إلى حد ما كان أمل بأن هناك يكون اتفاق كامل وشامل وإنهاء الحرب إلى الرجوع إلى الحرب، وقد يكون تطور كبير في هذا المجال. فإذا مضيق هرمز هو العقدة الأساسية الحقيقة، لأن معظم يعني الملفات الأخرى لم يتم التطرق إليها. يعني الآن كل ما يدور سواء كان عسكريا أو دبلوماسيا حول هذا المضيق. فإذا المضيق هو العقدة الرئيسية، لأن كما ذكرت يعني أن هناك نوع من يعني الكومبيتيشن أو الصراع على من يتمكن من السيطرة على هذا المضيق، لأن السيطرة الاستراتيجية والعسكرية على هذا المضيق وكذلك فتحه للمجال الدولي، لأنه تأثيره ليس على الطرفين المتصارعين، ولكن تأثيره على الاقتصاد العالمي وعلى مرور يعني حوالي 20% من صادرات النفط بالإضافة إلى المواد الأخرى المهمة، وكذلك على المنطقة بشكل كامل. فإذا يبدو لي أنه هذه العقدة، عندما تحل هذه العقدة وتصل إلى مرحلة نوع من التفاهم حول إمكانية

0: تعدي هذه النقطة ندخل كذلك في الملفات الأخرى المهمة، وهي ملفات معقدة بكل تأكيد، ولكن في الإمكانية السيطرة عليها أو احتواها يعني. ولكن المضيق يحتاج فعلا إلى حل جذري، وهذا الحل الجذري يا إما يأتي عن طريق العسكري والعريق الطريق الدبلوماسي، وكلا يعني الخيارين لا زال مفتوحا،
1: والطرفان يحتاجان أيضا إلى تدخل جديد من الوسطاء، أليس كذلك؟

0: هو يبدو أن الأطراف التي دخلت في السابق الحقيقة استطاعت إلى حد ما توقيع الوصول إلى توقيع الاتفاق السابق، ولكن يبدو لي ليس لها قدرة حقيقة على، لأن حتى قنوات الاتصال التي كانت المفترض أن تكون موجودة عندما يكون هناك حدث أو تطور في الأحداث لم تفعل، ولم يؤخذ بعين الاعتبار بأن هؤلاء الوسطاء قاموا بدور كبير جدا. فإذا دور الوسيط لا زال الحقيقة ليس يعني لأنه ليس لديه إمكانيات على الواقع، يعني كيفية، لأن عندما يكون هناك أي اتفاق يحتاج إلى آليات التطبيق، ويبدو لي أن الآليات منذ البداية لم تكن واضحة بشكل جذري، والوسيط ليس له قدرة عسكرية مثلا أو قدرة يعني أكثر من الحل الدبلوماسي أن يقوم بها أو يوتر على كلا الطرفين. إذن يبدو لي أن تدخل عمان لأنها طرف في مسألة يعني المسار الآخر الذي فتح حديثا وكان جزء من هذه الإشكالية، يبدو لي أن قد يكون يؤدي إلى تحريك المسألة سلميا أكثر منها عسكريا، إذن لأن عمان لها طبيعي السيادة على كثير من مدخل المضيق بشكل خاص، وكذلك يعني المياه المحيطة بالخط الجديد الذي فتح أخيرا. فإذا يبدو لي أن الوضع إذا كان هناك نوع من الاتفاق أو التوافق ما بين الرؤية الإيرانية والرؤية العمانية مع طبيعي الدفع الأمريكي نحو التصعيد قد يساهم بشكل كبير جدا إلى رجوع لطاولة المفاوضات، وخاصة يعني رأينا هناك يبدو أن هناك تصعيد حتى في باب المندب، وهذا لا يريده، لا تريده الأطراف الإقليمية ولا الأطراف الدولية أن ندخل في صراع آخر.
1: من لندن الدكتور يونس لحويج، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية في جامعة ريدينغ، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم أن شركة نفط الكويت التابعة لها وقعت اتفاقية تأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المحلية والمخصصة لتصدير النفط الخام مشروع شاهين بقيمة 16 مليار دولار مع تحالف من كبار المستثمرين العالميين في قطاع البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية وبقيادة صناديق استثمار تديرها كل من شركات بلاكستون وبروكفيلد وKKR. المزيد في هذا التقرير.
2: أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم أن شركة نفط الكويت التابعة لها وقعت اتفاقية تأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المحلية والمخصصة لتصدير النفط الخام مشروع شاهين بقيمة 16 مليار دولار مع تحالف من كبار المستثمرين العالميين في قطاع البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية وبقيادة صناديق استثمار تديرها كل من شركات بلاكستون وبروكفيلد وKKR. وقالت المؤسسة في بيان إنه بموجب الاتفاقية سيتم تأسيس شركة شراكة جديدة في دولة الكويت تتولى استئجار حقوق استخدام 13 خط أنابيب تمتد لنحو 320 كيلومترا من شبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لشركة نفط الكويت، وفي المقابل تمنح شركة الشراكة شركة نفط الكويت حقوق الاستخدام الحصري والتشغيل والصيانة لهذه الأصول لمدة 20 عاما ونصف العام مقابل تعرفة ترتبط بأحجام التدفقات النفطية. وأضافت أن شركة نفط الكويت والتحالف الاستثماري سيؤسسان شركة المشتركة، بحيث تحتفظ شركة نفط الكويت بحصة أغلبية تبلغ 51%، فيما يمتلك التحالف الاستثماري نسبة 49% موزعة بالتساوي بين الأطراف المشاركة وبالشروط ذاتها. وبينت أن الملكية الكاملة لشبكة خطوط الأنابيب والسيطرة التشغيلية عليها ستظل بيد شركة نفط الكويت، ولن يترتب على الاتفاقية أي قيود على مستويات الإنتاج أو التكرير، إذ تبقى جميع القرارات التشغيلية والإنتاجية خاضعة بالكامل لدولة الكويت. وتوقعت أن تحقق الصفقة عوائد نقدية مقدمة بقيمة 7.85 مليار دولار لصالح شركة نفط الكويت عند إتمامها، بما يدعم برامج الأنفاق الرأسمالي لمؤسسة البترول الكويتية وفي مقدمتها خطة رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035، إلى جانب دعم جهود دولة الكويت في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مشاركة المستثمرين العالميين في الاقتصاد الوطني. وأكدت أن مشروع شاهين

0: أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ دولة الكويت، بما يعكس جودة أصول شركة نفط الكويت وكفاءة الأداء التشغيلي لمؤسسة البترول الكويتية وجاذبية البيئة الاستثمارية الكويتية للمؤسسات المالية العالمية.
1: انخفض سعر برميل النفط الكويتي 8 دولارات و38 سنتا ليبلغ 94 دولارا وسنتا واحدا للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 102 دولارين و39 سنتا في تداولات يوم الأول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات و90 سنتا لتبلغ 96 دولارا و78 سنتا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.87 دولار لتبلغ 89 دولارا و31 سنتا. الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس مائل للحرارة إلى حار، مع رياح شمالية غربية خفيفة لو معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 36، مدينة الجهرة 34، شمالا في العبدلي 32، غرب البلاد ومنطقتي الشقايا والسالمي 30، جنوبا بالوفرة 32، جزرنا الشمالية فيلة شاورب وبوبيان 33، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف لو معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم. تيارات المياه لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 10:55 مساء، أدنى جزر الساعة 1:40 بعد منتصف الليل. موعد أذان الفجر الساعة 3:34، موعد شروق الشمس الساعة 5:04. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع محافظ البصرة مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 80 فلسطينيا بالضفة الغربية. وزير الخارجية السوري يدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. الرئيس الأوكراني يحذر من ضربة صاروخية روسية كبيرة على أوكرانيا خلال الساعات القادمة. المتحدث باسم الرئاسة الروسية يقول إنه لا يوجد أي تقدم في العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب الحرائق في إسبانيا وفرنسا. تنتهي جولتنا الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. قدمها على مسامعكم الطيبة هذا المساء يوسف مصطفى، وصحبني في إخراجها الزميل سلام العنزي. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت صوت الكويت.
1: هنا الكويت والساعة فيها 8:42. أهلا بكم مستمعينا الكرام بنشرة الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد، ومن الإخراج علي غلوم. بداية مستمعينا مع العناوين. نادي الكويت يجري أولى حصصه التدريبية في العاصمة البريطانية لندن في معسكره التحضيري.
2: أنتم تستمعون حين تنبض القلوب.
1: منتخبنا الوطني للشباب بكرة اليد يتجاوز منتخب الصين تايبي في البطولة الآسيوية. أزرق اليد في المجموعة الثانية في النسخة 20 لدورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026. أرسنال يخطط لخطف نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس. الكوري الجنوبي دي كانغ ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني. أندريا بيرلوي قريب من تولي تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم. أهلا بكم مستمعنا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. انطلقت قبل قليل منافسات الجولة 14 من دوريين للدرجة الأولى لكرة القدم من الموسم 2025-2026 بإقامة 4 مباريات، حيث يحل المتصدر الساحل ضيفا صغيرا على وصيفه اليرموك، ويمتلك كل فريق 29 نقطة. كما يشهد استاد جابر المبارك مباراة لا تقل أهمية عن سابقتها، حيث يستضيف السابقات الذي يحل في المركز الثالث برصيد 28 نقطة فريق الجزيرة صاحب المركز الرابع ب 24 نقطة. كما يلتقي خيطان مع فريق الشامية، وأخيرا يواجه فريق بورغان نظيره سبورتي. باشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت اليوم أولى حصصه التدريبية في العاصمة البريطانية لندن في معسكره التحضيري الذي يمتد حتى 15 أغسطس المقبل، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد في 25 من الشهر المقبل. ويضم وفد الأبيض في لندن 27 لاعبا، ومن المقرر أن يخوض الكويت عدة مباريات تجريبية هناك،

نجح منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد في تجاوز نظيره منتخب الصين تايبي ب 36 هدفا مقابل 31 في أولى مبارياته لتحديد المركز في البطولة الآسيوية المقامة في الصين، وسيلعب أزرق الشباب مباراته القادمة أمام منتخب الصين تايبي لتحديد المركز الخامس والسادس في البطولة وفي قبل النهائي البطولة حقق المنتخب الإماراتي فوزا صعبا على شقيقه السعودي ب 31 هدفا مقابل 30 ليصل الأبيض إلى المباراة النهائية لمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي الذي تخطى بدوره عقبة المنتخب البحريني ب 32 هدفا مقابل 31.

أسفرت قرعة منافسات كرة اليد للرجال في النسخة 20 لدورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026 عن وقوع الأزرق في المجموعة الثانية بجانب منتخبات البحرين وكوريا الجنوبية وإيران وكازاخستان، ومن المقرر أن تستضيف مدينة ناغويا اليابانية هذه البطولة خلال الفترة من 19 من الشهر سبتمبر. تلقى منتخبنا الوطني للشباب تحت 18 عاما خسارته الأولى في البطولة الخليجية للشباب المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة السلة على يد شقيقه المنتخب العماني بفارق 3 نقاط وبنتيجة 62 نقطة مقابل 59. جدير بالذكر أن في هذه البطولة تتنافس 5 منتخبات خليجية على 3 بطاقات مباشرة للتأهل إلى النهائيات القارية، وهي الكويت وقطر والسعودية والبحرين وسلطنة عمان.

0: حقق منتخبنا الوطني للتنس فوزين على كل من منتخب تركمانستان بنتيجة 3 مباريات بدون هزيمة، ومنتخب العراق بذات النتيجة وخسارة من سريلانكا، وذلك في تصفيات بطولة كأس العالم للتنس الرجال كأس ديفيز التي انطلقت أمس الأول في سريلانكا وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري. وحول هذا الإنجاز أدلى رئيس اتحاد التنس الأرضي عبد الرضا غريب بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: أبطالنا فازوا على تركمانستان وفازوا على العراق وخسرنا من قرقستان 2-1. كنا في المركز الثاني بالمجموعة، فلعبنا مع الفائز بالمركز الأول المجموعة الثانية سريلانكا أصحاب الأرض ومنظمين البطولة، خسرنا 2-0. طبعا بهذه النتيجة احنا حافظنا على تواجدنا في المجموعة الرابعة لقارة آسيا. احنا كنا نتمنى ان لاعبينا يفوزون اليوم ويتأهلون للمجموعة الثالثة لقارة آسيا للسنة القادمة. الأبطال إن شاء الله لهم فرصة ثانية ومشاركات قادمة وخيرها بغيرها إن شاء الله. تواجدنا في المجموعة الرابعة بحد ذاته يعتبر نتيجة طيبة. هذه كانت نتائج مشاركتنا في بطولة العالم كأس ديفيز اللي كانت في سريلانكا. شكراً.
0: ومن أخبارنا الخليجية، تعادل فريق الخليج الأول لكرة القدم أمام نظيره دوردريخت الهولندي بهدفين لكل منهما في رابع المواجهات التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المنظم في هولندا استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. وواجه الخليج تجريبيا في معسكره الخارجي بنياس الإماراتي وكسب المواجهة وإيجاليت الهولندي وخسرها، فيما انتصر على دي تريفرز الهولندي. ويواصل الخليج تحضيراته في هولندا ضمن المرحلة الثانية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، إذ يستمر معسكره الخارجي في هولندا حتى 28 من يوليو الجاري ويتضمن خوض مواجهة تجريبية خامسة. خسر فريق الخلود الأول لكرة القدم 3 مواجهات تجريبية أمام فريق لوتون تاون الإنجليزي بهدفين دون مقابل

ضمن برنامج الإعداد خلال المعسكر الخارجي الذي ينظم حاليا في مدينة إليكانتي الإسبانية، ويستمر معسكر الفريق حتى الأربعاء المقبل على أن يعود بعدها إلى الرياض استعدادا للدخول في المرحلة الأخيرة التي تسبق انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، وخاض الخلود خلال المعسكر الخارجي مواجهتين تجريبيتين أمام كايرز تشيفز الجنوب أفريقي، وانتهت بالتعادل وبعدها خسر أمام ألبا سيتي الإسباني. الأخبار العالمية. بات انتقال الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي إلى ريال مدريد أقرب من أي وقت مضى، بعدما حسم اللاعب موقفه النهائي ولم يتبقى سوى اتفاق الناديين على قيمة الصفقة لإسدال الستار على واحدة من أكبر صفقات سوق الانتقالات الصيفية. وكشفت تقارير صحفية أن رودري اختار بالفعل ارتداء قميص ريال مدريد في انتظار انتهاء المفاوضات الرسمية بين إدارة الميرينغي ومانشستر سيتي، والتي تتركز حاليا حول المقابل المالي. بدأ نادي أرسنال دراسة إمكانية تنفيذ واحدة من أكبر صفقات سوق الانتقالات بعدما وضع جناح ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن قائمة أهدافه المحتملة، مستغلا حالة الغموض التي تحيط بمستقبله مع النادي الملكي في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده. ويدرس أرسنال التعاقد مع فينيسيوس جونيور في حال عدم توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن تمديد عقده، إذ يرى النادي اللندني أن الدولي البرازيلي سيكون إضافة استثنائية لخطة هجومه. ولا نزال في أروقة النادي الملكي وضمن استعداداته للموسم الجديد، خاض ريال مدريد مباراته التحضيرية الأولى على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضد الجار الكوركون من الدرجة الثالثة في أول مباراة للمدرب البرتغالي العائد جوزيه مورينيو. اللقاء الأول للسبيشال وان عرف خليطا في التشكيلة بين عدد من اللاعبين الأساسيين وكذلك بعض لاعبي فريق الكاستيا، وبمتابعة القائد فيدريكو فالفيردي والمصابين رودريجو وإيدر ميليتاو. وانتهت المواجهة بفوز ريال مدريد بهدف دون رد سجله الشاب دانييل يانيث من ركلة الجزاء في مباراة شهدت إهدار التركي أردا جولير لركلة جزاء أخرى. انتقل لاعب الوسط الكوري الجنوبي دي كانغ إن من باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسمين الأخيرين إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد يمتد لخمسة أعوام وفق ما أعلن الناديين. ووفقا لمصدر مطلع على المفاوضات تحدث إلى وكالة فرانس بروس فإن قيمة الانتقال تقارب 40 مليون يورو من دون الحوافز، وبذلك سيغادر لاعب الوسط الهجومي باريس بعد ثلاثة مواسم لم ينجح خلالها في فرض نفسه أساسيا في فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، لكنه أحرز 12 لقبا بينها آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا. أعلن نادي مانشستر سيتي تجديد عقد مدافعه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف حتى عام 2031، وانضم خوسانوف إلى صفوف مانشستر سيتي في يناير عام 2025، وخاض مع ناديه الإنجليزي 47 مباراة، وتوج مع السيتي تحت إدارة مدربه السابق بيب كوارديولا بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية. قالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع لاعب الوسط السابق أندريا بيرلو لتولي التدريب المنتخب بعقد يمتد لأربع سنوات، وينظر إلى بيرلو على نطاق واسع باعتباره أحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم، وتوج مع إيطاليا بلقب كأس العالم 2006.
كما قدم مسيرة حافلة مع أندية إنتر ميلان ويوفنتوس، ويتولى بيرلو حاليا تدريب دبي يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية الإماراتي. وقاد بيرلو يوفنتوس خلال موسم 2021، وأحرز معه لقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية. عزز إبسويتش تاون العاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم صفوفه بضمه المهاجم الدولي الياباني دايزن مايدا من سلتك بطل اسكتلندا في صفقة قدرت بعشرة ملايين جنيه استرليني. وافق ابن 28 عاما على عقد يربطه بإبسويتش تاون لثلاثة أعوام بعدما دافع عن ألوان سلتك طيلة أربعة أعوام ونصف العام، محققا مع عملاق غلاسكو الدوري الاسكتلندي خمس مرات، إضافة إلى الفوز بالكأس المحلية ثلاث مرات وكأس الرابطة مرتين. سينضم حارس الرأس الأخضر فوزينيا أحد أبرز اللاعبين في المونديال الأخير إلى كولو كولو التشيلي حسب ما أعلن رئيس النادي أنيبال موزا. وكان فوزينيا أحد أبرز نجوم كأس العالم التي أقيمت في أمريكا بأداء بطولي رغم بلوغها 40 عاما، خصوصا في مباراة دور المجموعات أمام إسبانيا. وقاد فوزينيا منتخب الرأس الأخضر المذهل إلى دور 32، حيث أرغم الأرجنتين بطلة 22 على خوض شوطين إضافيين لتخرج بعدها الرأس الأخضر من الباب الكبير في أول مشاركة لها في تاريخ المونديال. بهذا مستمعينا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين. نادي الكويت يجري أولى حصصه التدريبية في العاصمة البريطانية لندن في معسكره التحضيري. منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يتجاوز منتخب الصين تايبي في البطولة الأسيوية. أزرق اليد في المجموعة الثانية في النسخة 20 لدورة الألعاب الأسيوية ناغويا 2026. أرسنال يخطط لخطف نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس. الكوري الجنوبي لي كانغ ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني. بيرلو قريب من تولي تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد ومن الإخراج علي غلوم.

كل الثناء لجنودنا البواسل لمن حملوا شرف الدفاع وأدوا واجبهم بثبات واقتدار. يحرسون الحدود ويصونون الأجواء ويذودون عن السيادة بكل شجاعة وإيمان. أنتم فخر الكويت وعنوان مجدها ورمز عزها في كل زمان.

إذاعة دولة الكويت تقدم أطباء غيروا التاريخ. في برنامجنا حيث تتحول المعرفة إلى حياة، وحيث يصنع الأمل طريقه رغم كل التحديات، نفتح لكم نافذة على قصص صنعت الفرق.

برنامج لا نروي مجرد حكايات، بل نعيش رحلة أطباء آمنوا برسائلهم فغيروا مجرى التاريخ وأضاءوا دروب الإنسانية بعلمهم وإصرارهم.

0: تقديم جابر عزام
1: أسرى العسكر.
0: تنفيذ سارة الفرج. إخراج إدهام العنزي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أطباء غيروا التاريخ.
3: نحييكم ونرحب بكم ونتمنى أن تنال هذه الحلقة على رضاكم وإعجابكم.

0: التاريخ البشري سجل حافل بالألم والمعاناة، وقبل أن يتدخل العلم ليخفف عن البشرية وطأة أمراضها، كانت غرف العمليات في المستشفيات تمثل مشاهد تفوق أي فيلم رعب تخيلي. كان المريض يدخل تلك الغرف المظلمة وهو يدرك أنه سيواجه تعذيبا لا يطاق، وأن صراخه سيمزق حيطان المستشفى، بينما يقف الجراح متأهبا بمشرطه كجلاد ينتظر إشارة البدء. لقرون طويلة كان الألم هو الثمن الباهظ الذي يجب على الإنسان دفعه مقابل فرصة للبقاء على قيد الحياة.
1: في خضم هذه الظلامية الطبية ظهر رجلا لم يحمل سيفا ليحرر البشرية، بل حمل قارورة تحتوي على سائل متطاير ورغبة صادقة في إسكات صراخ المرضى. إنه الطبيب الأمريكي كروفورد لونغ الذي قدم للبشرية أحد أعظم الهدايا على الإطلاق، وهديته لم تكن علاجاً لمرض معين، بل كانت هدية الرحمة المطلقة. لقد أثبت أن الإنسان لا يجب أن يعاني من العذاب الجسدي حتى يشفى.
0: وفي هذه الحلقة من أطباء غيروا التاريخ نسلط الضوء اليوم على اللحظة الفاصلة التي تحولت فيها غرفة العمليات من مقصلة تنفذ أحكام الإعدام بالألم إلى مكان هادئ يجرى فيه فن الابتكار والإنقاذ. دعونا نعيش معا قصة أول استخدام جراحي للتخدير، قصة كروفورد لونغ.
2: من هو أول طبيب أدخل التخدير في العمليات الجراحية؟ الشخص الذي اعتبر أول من أدخل التخدير في العمليات الجراحية هو الطبيب كروفورد لونغ من الولايات المتحدة الأمريكية. ففي عام 1842 قام الطبيب كروفورد لونغ بإجراء أول عملية جراحية باستخدام التخدير بواسطة غاز الإيثر. قبل ذلك كانت العمليات الجراحية تتم دون استخدام أي مواد مخدرة، مما كان يسبب آلاماً شديدة للمرضى. أثناء إجراء العمليات واكتشاف التخدير بغاز الإيثر مكن الجراحين من إجراء عمليات أكثر دقة وأماناً، كما قلل معاناة المرضى بشكل كبير. بعد نجاح كراوفورد لونغ انتشر استخدام التخدير في العمليات الجراحية في جميع أنحاء العالم، وأصبح أمراً أساسياً في الطب الجراحي الحديث.
1: مستمعينا الكرام، لنفهم حجم الإنجاز الذي حققه كروفورد لونغ يجب أن نغوص في الأجواء المرعبة للجراحة قبل اختراع التخدير. في أوائل القرن 19 لم يكن هناك ما يخدر المريض، وكان الجراحون يعتبرون السرعة هي أهم صفة يجب أن يتحلوا بها. فكلما أسرع الجراح في قطع اللحم وخياطته قبل معاناة المريض، كان الجراح الماهر هو من يستطيع بتر ساق مريض في أقل من دقيقة واحدة.
0: كان المريض يربط بالأرض أو بالسرير بقوة بواسطة مساعدين أقوياء لمنعه من الحركة، ويوضع قطعة من الخشب أو الجلد بين أسنانه لمنعه من عض لسانه أو كسرها من شدة الألم. كان صراخ المرضى يملأ المستشفيات، وكان الكثير منهم يفضلون الموت على الخضوع لعملية جراحية، بل إن بعض الأطفال والكبار كانوا يموتون من الصدمة العصبية الناتجة عن الألم قبل أن يكمل الجراح عمله.
1: هذه المشاهد المروعة تركت ندوبا نفسية عميقة ليس فقط على المرضى، بل على الجراحين أنفسهم الذين كانوا كثيرا ما يعانون من الاكتئاب الشديد بسبب الذنب الذي يشعرون به لإيلامهم لبشر يثقون بهم. الطب كان عاجزا عن مساعدة الجراح، فالمسكنات المتاحة كالإفيون والكحول كانت تهدئ العقل قليلاً، لكنها لا تزيل الأحساس بالقطع والتفريغ في الأنسجة، مما جعل الجراحة آخر ملاذ يلجأ إليه الإنسان عندما تصبح الحياة مستحيلة دونها.

0: في وسط هذه البيئة الطبية المأساوية ولد كروفورد ويليامسون لونغ في الرابع من نوفمبر عام 1815 في ولاية جورجيا الأمريكية. نشأ لونغ في بيئة ريفية بسيطة، وأظهر منذ صغره ذكاء حادا وشغفا بالمعرفة، مما مكنه من الالتحاق بجامعة جورجيا في سن مبكرة، ثم انتقل إلى واحدة من أعرق كليات الطب في ذلك الوقت، وهي كلية الطب بجامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا، حيث تخرج بتفوق عام 1839.
1: بعد تخرجه لم يكن لونغ مفتوناً بأضواء المدن الكبرى والمستشفيات الضخمة، بل قرر العودة إلى مسقط رأسه في مدينة جيفرسون بولاية جورجيا الصغيرة ليعمل كطبيب عام يخدم أهل قريته والمناطق المحيطة بها. كان لونغ طبيباً يملك شخصية هادئة ومراقبة، يمتلك نزعة علمية فطرية تجعله يحلل كل ما يراه حوله، وكان يتعامل مع مرضاه بحنان كبير يتناقض تماماً مع الوحشية التي كانت سائدة في ممارسة الطب أنذاك.
0: في قريته الهادئة بدأ لونغ يلاحظ ظواهر جديدة تتعلق بمادة كيميائية كانت تستخدم في ذلك الوقت لأغراض ترفيهية بحتة، وهي مادة الإيثير الكيميائية. لم يكن لونغ ينظر إلى هذه المادة بعين الترفيه، بل بعين العالم الباحث عن حلول لمعضلات إنسانية، وكان يراقب تأثيرها على أجساد المتعاطين لها ليتساءل في قرارة نفسه عما إذا كان يمكن استغلال هذا التأثير الغريب في المجال الطبي الذي يعاني فيه المرضى تحت المشرط.
1: في أوائل القرن 19 انتشرت في الولايات المتحدة وأوروبا ظاهرة اجتماعية غريبة عرفت باسم حفلات الإيثر أو حفلات الغيبوبة. كان الشباب يجتمعون في الحفلات ويستنشقون أبخرة مادة الإيثر، فسرعان ما يفقدون توازنهم ويسقطون على الأرض ضاحكين أو في حالة من النشوة والذهول، ثم يستيقظون بعد فترة دون أن يذكروا ما حدث لهم، وكأن الوقت قد توقف بالنسبة لهم.
0: ما لفت انتباه كروفورد لونغ وهو يحضر بعض هذه الحفلات أو يسمع عنها هو أن بعض الشباب كانوا يسقطون أثناء نشوتهم فيضربون رؤوسهم بأثاث الغرفة أو يصابون بجروح وكدمات بالغة. المفاجأة التي أذهلت لونغ كانت أن هؤلاء الشباب عندما يستيقظون لا يشعرون بأي ألم ناتج عن تلك الجروح ولا يتذكرون كيف حدثت، وكأن أجسادهم فقدت تماما القدرة على الإحساس بالألم خلال فترة تأثير الإيثر.
1: بدأت عقول لونغ العلمية ترتبط بالنقاط ببطء وبيقين. لاحظ أن الإيثر لا يجعل الشخص ينام فقط، بل يفصل الوعي تماما عن الإحساس الجسدي. هنا ولدت في ذهنه فكرة ثورية قد تغير وجه الطب، حيث تساءل إذا كان الإيثر قادراً على إخفاء ألم جروح الحوادث العرضية، فهل يمكن استخدامه عمداً لإخفاء ألم الجروح التي يحدثها الجراح بمشرطه؟ وهل يمكن إجراء عملية جراحية كاملة دون أن يشعر المريض بأي شيء؟

0: تحولت فكرة لونغ من مجرد تساؤل عابر إلى هوس علمي، لكنه واجه معضلة أخلاقية وعلمية كبيرة، مادة غير معروفة التأثيرات طويلة المدى على الإنسان، وأن استخدامه على مريض واع يخضع لعملية قطع في لحمه هو مخاطرة محسوبة. كان يخشى أن يتسبب الإثر في موت المريض أو أن يؤدي إلى تلف دماغي دائم، مما سيجعله مجرما في عيون المجتمع ونفسه قبل أن يكون طبيبا مبدعا.
1: للتغلب على هذه المعضلة قرر لونغ أن يقوم بتجارب أولية على نفسه أولا، حيث استنشق كميات من الأثر وبدأ بوخز أجزاء من جسده بإبرة حادة. لدهشته المطلقة كان يشعر باللمس الخفيف، لكن الألم الحاد كان يختفي تماما أثناء تأثير الغاز ويعود فور زوال التأثير. أكدت هذه التجربة الشخصية لنفسه أن الأثر يعمل كمسكن حسي حقيقي وليس مجرد مخدر يسبب النوم دون إزالة الإحساس.
0: بعد أن تأكد من سلامة المادة على نفسه، بدأ يبحث عن مريض مناسب يحتاج إلى عملية جراحية بسيطة ويرضى بتجربة هذه الطريقة الجديدة. كان لونغ يدرك أن أي خطأ قد ينهي مسيرته قبل أن تبدأ، لذلك اختار بحكمة شديدة عملية إزالة ورم صغير تحت الجلد، حيث إنها عملية سريعة ولا تتطلب دخولا عميقا في تجويف البطن أو الصدر، مما يقلل من المخاطر إلى أدنى حد ممكن، ليضع بذلك أول لبنة في صرح التخدير الحديث.
2: التخدير العام. يستخدم التخدير العام لمنع الألم ووضع الجسم في حالة النوم وتنظيم وظائف الجسم أثناء العمليات الجراحية. هنالك عدة طرق مختلفة يمكن استخدامها لإعطاء جرعة التخدير هذه. قد يبدأ المريض بتلقي جرعة التخدير إما عن طريق الجهاز التنفسي بتنفس الغازات المخدرة من خلال القناع أو من خلال الحقن في الوريد. بمجرد أن ينام المريض سيحصل على خليط من غازات الأكسجين والدواء المخدر إما من خلال القناع أو من خلال أنبوب مخصص يتم إدخاله من خلال الفم إلى القصبات الهوائية. يتم إيصال الأنبوب إلى جهاز تنفس يساعد المريض على التنفس أثناء إرسال الغازات إلى الرئتين. في داخل أنسجة الرئة يتم امتصاص الغازات المخدرة في مجرى الدم، حيث تحملها خلايا الدم إلى الدماغ، حيث يقوم المخدر بمنع الدماغ من تلقي الرسائل من الأعصاب في الجسم، ونتيجة لذلك يبقى المريض نائماً بعيداً عن الإحساس بالألم أثناء الجراحة، ولن يتذكر أي شيء عند الاستيقاظ.
1: مستمعينا الكرام، جاء اليوم التاريخي وهو 30 من مارس عام 1842. في مكتب لونغ الطبي المتواضع في مدينة جيفرسون، المريض كان شاباً يدعى جيمس فينابل، وكان يعاني من ورمين صغيرين في رقبته سبب له إزعاجاً كبيراً. اتفق لونغ مع فينابل على تجربة الطريقة الجديدة، وبدأ تحضير المريض بتوجيهه لاستنشاق الإثر من خلال منديل مبلل بالمادة الكيميائية.
0: بعد دقائق من الاستنشاق فقد جيمس فينابل وعيه ودخل في حالة من الغيبوبة التامة، ولم يعد يتحرك أو يستجيب للمؤثرات الخارجية. عند هذه النقطة أمسك لونغ مشرطه وبدأ بشق الجلد واستئصال الورم الأول بكل هدوء واتزان، وهي حالة لم يعتدها أي جراح في تاريخ البشرية. لم يهتز لونغ من صراخ المريض لأن المريض لم يصرخ، ولم يضطر المساعدون للإمساك بالمريض بقوة لأن المريض كان مسترخيا تماما.
1: استغرق لونغ وقتا أطول من المعتاد لإنهاء العملية، ليس لأنه بطيء، بل لأنه للمرة الأولى في حياته كان يتمتع برفاهية التأني والعمل بدقة متناهية دون أن يستعجله صراخ المريض. وبعد انتهاء العملية وخلع الورم الثاني توقف لونغ عن إعطاء الأيثر، وبعد قليل استيقظ جيمس فينابل من غيبوبته. سأل فينابل لونغ متى ستبدأ العملية ولماذا لم تبدأ بعد، ليدرك لونغ والعاملون معه أنهم قد صنعوا التاريخ وأن عصر الألم الجراحي قد ولى إلى الأبد.

0: من المنطقي أن يتساءل المرء لماذا لم يصبح كروفورد لونغ مشهورا في الحال بعد هذه العملية الناجحة؟ السبب يعود إلى طبيعة لونغ الشخصية وحذره الشديد. لم يكن لونغ مستعجلا لنشر اكتشافه في المجلات الطبية الكبرى، بل آثر الصمت والانتظار ليتأكد تماما من عدم وجود آثار جانبية خطيرة على المدى الطويل. أراد أن يجري المزيد من العمليات باستخدام الإثر لتأكيد نجاحه، وهو ما فعله بالفعل في السنوات التالية دون أن يعلن عنها للعالم.
1: استمر لونغ في استخدام الإثر بنجاح في عمليات بتر الأطراف وإزالة الأورام وحتى في عمليات الولادة المتعسرة، مما أكد له أن اكتشافه ليس مجرد صدفة أو حالة معزولة. كل عملية كان يجربها كانت تثبت أن الإيثر هو الملاك المنقذ للمرضى والجراحين معا، لكنه للأسف كان يوثق هذه الحالات في دفاتره الخاصة دون أن يرسلها إلى الجمعيات الطبية في المدن الكبرى.
0: هذا الصمت الطويل كان خطأ تاريخيا فادحا من لونغ، ففي عالم العلم من ينشر أولا هو من يأخذ الفضل حتى لو كان غيره قد اكتشف قبله بسنوات. حذر لونغ الزائد وتعلقه بمدينته الصغيرة بعيدا عن الأضواء جعله يترك المجال مفتوحا لغيره لاقتحام الساحة وسرقة مجد اكتشافه العظيم، وهو ما حدث بالفعل بعد سنوات قليلة من تلك العملية التاريخية في مكتبه المتواضع.
1: وفي عام 1846، أي بعد 4 سنوات من عملية لونغ الأولى، ظهر على الساحة طبيب أسنان أمريكي يدعى ويليام تي جي مورتون. قام مورتون بإجراء عملية استئصال ورم في فم مريض تحت تأثير الإيثر بشكل علني وفي مستشفى كبير في بوسطن وأمام حشد من الأطباء والصحفيين. أحدث هذا الحدث ضجة إعلامية وعلمية هائلة، واعتبر العالم كله أن مورتون هو مخترع التخدير، ونصب إليه الفضل الأكبر في إنهاء عذاب المرضى.

0: عندما وصلت أنباء نجاح مورتون إلى لونغ في قريته بجورجيا أصيب بضربة شديدة، ليس لأنه يبحث عن المجد الشخصي، بل لأنه أدرك أن تأخره في النشر قد يبعد عنه تقدير التاريخ. هرع لونغ لنشر ورقته البحثية يوثق فيها عملياته التي أجراها منذ عام 1842، مقدما إثباتات موثقة وتوقيعات شهود على صحة كلامه.
1: وبدأت معركة تاريخية شرسة بين أنصار لونغ وأنصار مورتون، امتدت لسنوات طويلة بعد وفاتهم. ورغم أن مورتون هو من نشر أولا وأخذ الشهرة السريعة، إلا أن التحقيقات التاريخية اللاحقة والسجلات الموثقة أثبتت بشكل قاطع أن كروفورد لونغ هو أول من استخدم الإيثر كمسكن للألم في عملية جراحية. في النهاية أنصف التاريخ لونغ واعترف له بفضله كأول من فعلها، ليصبح مورتون مجرد مبلغ وناشر، ولونغ هو المكتشف الحقيقي.
0: بغض النظر عن الجدل حول من نشر الاكتشاف أولاً، فإن التأثير الطبي لاستخدام التخدير كان أعمق من أن ينسب لشخص واحد، فقد غير هذا الاكتشاف مسار الجراحة بالكامل. قبل التخدير كانت الجراحة مقتصرة على سطح الجسد كقطع الأطراف، البتر، وإزالة الأورام السطحية وخلع الأسنان، لأن الجراح لم يكن يستطيع فتح بطن أو صدر مريض يصرخ ويتقلص من الألم.
1: بفضل الإيثر

0: تم تطوره لاحقاً إلى مواد تخدير أكثر أماناً. أصبح بإمكان الجراحين فتح تجويف البطن لقطع أجزاء من الأمعاء المتعفنة، وفتح الصدر لاستئصال الرئتين المصابة، بل والتوجه لاحقاً إلى أصعب عضو في جسم الإنسان وهو الدماغ. التخدير لم يقتل الألم فحسب، بل قتل أيضاً رهبة المريض في غرفة العمليات، وجعل الناس يلجؤون للطبيب في مراحل مبكرة من المرض بدلاً من انتظار الموت.
1: لقد تحول الجراح من شخصية مرعبة تشبه الجلاد إلى عالم دقيق يشبه المهندس الذي يصلح الأعطال الداخلية بكل هدوء وتركيز. ولولا فكرة كروفورد لونغ البسيطة بوضع منديل مبلل بالإيثر على وجه مريضه، لكانت الجراحة الحديثة بأكملها من عمليات القلب المفتوح إلى زراعة الأعضاء مجرد خيال علمي مستحيل التحقيق. التخدير هو الأساس الذي بنيت عليه كل عظمة الطب الحديث.

0: وهل تعلم عزيزي المستمع أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدد يوم 30 مارس من كل عام، وهو بالتحديد اليوم الذي أجرى فيه لونغ أول عملية مخدرة، ليكون يوم الطبيب الوطني تكريما لإنجازه؟ إنه تقدير متأخر ولكن عظيم لرجل منح البشرية هدية لا تقدر بثمن.
1: هل تعلم أن كروفورد لونغ رفض طوال حياته تسجيل براءة

0: هل تعلم أن كروفورد لونغ رفض طوال حياته تسجيل براءة اختراع لاستخدام الإيثر في التخدير، رغم أنه كان يمكن أن يصبح من أغنى رجال عصره لو فعل ذلك؟ لقد آمن إيمانا راسخا بأن التخدير هو هدية من الطبيعة للبشرية، وأن منعه خلف أسوار براءات الاختراع والمال هو أمر يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب، فاختار أن يتركه مجانا لكل جراح في العالم.
1: وهل تعلم أن تمثالا برونزيا ضخما لكروفورد لونغ يقف اليوم في قاعة التماثيل الوطنية الكبرى في مبنى الكابيتول في واشنطن وسط التماثيل أعظم رؤساء أمريكا وقادتها؟ لقد وضعوه هناك ليس لأنه قاد جيشا أو فتح بلدا، بل لأنه فعل شيئا أعظم، فقد أسكت صرخات الملايين من البشر وأدخل الرحمة إلى أكثر الأماكن رعبا في تاريخ البشرية.
0: هكذا نصل إلى ختام حلقتنا عن الطبيب الذي لم يكتفي بعلاج الجروح بل عالج الرعب الذي يسبقها، كروفورد لونغ. لقد علمنا هذا الطبيب الريفي الهادئ أن العبقرية لا تتطلب دائما مختبرات ضخمة أو أضواء إعلامية، بل تتطلب قلبا إنسانيا ينبض بالتعاطف وعقلا يلاحظ ما يغفل عنه الآخرون في تفاصيل الحياة اليومية.
1: التاريخ البشري مليء بالأبطال الذين حملوا السلاح لتخليص الشعوب من الظلم، لكن لونغ حمل قارورة إيثر ليخلص البشرية من ألمها الجسدي الذي لا يرحم. بفضله أصبحت غرف العمليات مكانا للشفاء والأمل بدلا منها مذبحة يتردد صداها في حارات المدن.
0: وإذا كان الألم هو جزء لا يتجزأ من الوجود البشري، فأن رجالا مثل كروفورد لونغ جعلونا نؤمن بأن العقل البشري قادر على ترويض حتى هذا الألم، وأن الرحمة يمكن أن تصنع في زجاجة وتقدم للمريض قبل أن يمسك الجراح مشرطة.

0: إلى هنا مستمعنا الكرام نصل بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، متمنين لكم دوام الصحة والعافية.
1: إلى اللقاء في حلقات قادمة من التاريخ الإنساني.

كنتم مع أطباء غيروا التاريخ، حيث الأمل مستمر والعطاء لا يتوقف. قصص مضيئة تعلمنا أن العلم حياة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج: محمد الشمري، أسراء العسكر، جابر عزام، سارة الفرج، والمخرج إدهام العنزي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر اذاعه دوله الكويت. نحييكم ونقدم لكم برنامجكم الاسبوعي نبض الملاعب. في هذه الحلقه سنسلط الضوء على المنتخبات العربيه التي تواجدت في كاس العالم. في حلقه سابقه تحدثنا عن 5 منتخبات كانت متواجده وخرجت من الدور الاول. سنتحدث في هذه الحلقه عن 3 منتخبات، مصر، الجزائر والمغرب، الذين تواجدوا في دور 32 وكذلك دور 16 وأيضا دور 8. سنتحدث عن هذه 3 منتخبات من خلال مشوارها في مسارها في بطولة كأس العالم 2026 مع محللنا وضيفنا المتواجد معنا الصحفي بجريدة الأنباء الناقد الرياضي الزميل يحيى حميدان. حياك الله أبو علي، وسعيد بتواجدك معاي من خلال برنامج نبض الملاعب.
2: أنا أسعد في التواجد معاك، شكرا لك، ويعني شكرا لطاقم البرنامج على الجهود الكبيرة اللي قاعد يقومون فيها.
1: أكيد اليوم سنتحدث عن كأس العالم، عن 3 منتخبات تواجدت وانتقلت من دور المجموعات إلى أدوار الإقصائية.

0: شهدت بطولة كأس العالم 2026 حضورا عربيا مميزا لمنتخبات شمال افريقيا، مصر والمغرب والجزائر، حيث نجحت المنتخبات الثلاثة في عبور دور المجموعات وتقديم مستويات نالت إشادة واسعة. قدم المنتخب المصري بقيادة المدرب حسام حسن ونجمه محمد صلاح مشاركة تاريخية استثنائية. استطاع الفراعنة التأهل من المجموعة السابعة بعد أداء بطولي. مصر وبلجيكا تعادل ثمين وافتتاحية قوية جدا أمام أحد كبار أوروبا. مصر ونيوزيلندا فوز تاريخي هو الأول لمصر في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم. مصر وإيران تعادل حسم للفراعنة بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية. أما في الدور الثاني والثلاثين واجهت مصر منتخب أستراليا في مباراة حبست الأنفاس انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في وقتها الأصلي والإضافي. يتألق الفراعنة في ركلات الترجيح ويفوز بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. وفي دور 16 وفي ملحمة كروية ضد أرجنتين ميسي تقدمت مصر بهدفين، لكن الأرجنتين قلبت الطاولة في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة ب3 أهداف مقابل 2. أما المنتخب المغربي فدخل البطولة متسلحا بإنجاز مونديال 2022 وواصل تحت قيادة المدرب محمد وهبي ونجومه ياسين بونو وأشرف حكيمي وإبراهيم دياز تقديم كرة قدم ممتعة ليصل إلى الدور ربع النهائي. تأهل الأسود كثاني المجموعة الثالثة بجدارة واستحقاق. المغرب والبرازيل تعادل تاريخي وأداء مبهر أمام السامبا. المغرب واسكتلندا فوز تكتيكي مهم. المغرب وهايتي استعراض هجومي قوي أكد الأحقية بتجاوز دور المجموعات. وفي الدور الثاني والثلاثين التقى المنتخب المغربي مع هولندا وبعد معركة تكتيكية وتعادل بنتيجة هدف لكل منهما حسمت ركلات الترجيح تفوق الأسود ب3 أهداف مقابل 2 بفضل تألق الحارس ياسين بونو. وفي الدور 16 واصل المنتخب المغربي عروضه القوية واكتسح منتخب كندا ب3 أهداف دون رد. أما في الدور الربع النهائي توقفت مسيرة الأسود أمام المنتخب الفرنسي القوي بعد الخسارة بهدفين دون رد ليقادر المغرب البطولة برأس مرفوع بين الثمانية الكبار في العالم. أما المنتخب الجزائري فقد عاد محاربو الصحراء إلى المحفل العالمي تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. ولعبت الجزائر في مجموعة متوازنة ضمت الأرجنتين والنمسا والأردن وقدمت مباريات بطولية أهلتها إلى الدور الإقصائي الأول. في الدور الثاني والثلاثين واجهت الجزائر منتخب سويسرا القوي ورغم المحاولات الهجومية لكتيبة المحاربين بقيادة رياض محرز وحسام عوار إلا أن الإضباط السويسري حسم اللقاء بهدفين دون رد لتودع الجزائر المونديال من الدور الإقصائي الأول بأداء نال احترام الجميع ليثبت مونديال 2026 أن الكرة العربية في شمال إفريقيا باتت رقما صعبا على الساحة العالمية. فوصول المغرب لربع النهائي ومصر إلى الدور 16 بعد مباراة ملحمية أمام الأرجنتين وتواجد الجزائر في الأدوار الإقصائية يعكس التطور الكبير في عقلية وهيكل المنتخبات العربية.
1: شكرا زميل عبد الرزاق الرشيد. زميلي يحيى حميدان، منتخبات العربية اللي تواجدت في كأس العالم 8 منتخبات، 5 منتخبات خرجت من الدور الأول لكن 3 منتخبات تواجدت في الأدوار الإقصائية. منتخب الجزائر تواجد في دور 32 وخسر وخرج من البطولة. منتخب مصر تواجد في دور 16 وخسر وخرج من البطولة. والمنتخب المغربي واصل مشواره إلى دور 8 لكن أيضا خسارة وخرج. سنتحدث عن هذه المنتخبات وتواجدها من خلال كأس العالم، منتخبات اللي قدمت يعني الأفضل على مستوى المنتخبات العربية. أبدأ مع المنتخب المغربي اللي تواجد في المجموعة الثانية اللي ضمت منتخب البرازيل ومنتخب اسكتلندا ومنتخب هايتي. من خلال تواجده في هذه المجموعة تعادل في مباراة الأولى أمام المنتخب البرازيلي وكان هو المتقدم والسباق في التسجيل، وفي مباراة الثانية فاز على منتخب اسكتلندا بهدف مقابل لا شيء، ومباراة الثالثة فاز على منتخب هايتي ب4 أهداف مقابل 2. تشارك بالصدارة مع المنتخب البرازيلي ب7 أهداف لكن المنتخب البرازيلي تصدر على اعتبار

0: أفضلية التسجيل بالنسبة للمنتخب البرازيلي. رأيك في تواجد المغرب في هذه المجموعة الثانية؟
1: نعتقد النتائج كانت أكثر من ممتازة، يعني بالنسبة للمنتخب المغربي مجموعة نعتقد كانت صعبة بوجود البرازيل بطل العالم 5 مرات سابقا، اللي كان مرشح بقوة قبل نعم. المونديال، يملك نجوم على مستوى عالي في مختلف المراكز. أنا أعتقد حتى في يعني تحديدا في خط الهجوم وفي خط الوسط، أعتقد الخيارات كانت كثيرة لدى مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي. أنا أعتقد حصول المنتخب المغربي على 7 نقاط في مرحلة المجموعات أنا أعتبره من الأشياء يعني الرائعة نقول في تاريخ المنتخب المغربي في هذه المشاركة. شفناه مثلا في المباراة الأولى ضد البرازيل، أنا أعتقد المنتخب المغربي لعب أول 30 دقيقة على مستوى عالي جدا بصراحة، يعني
0: قدر يسجل هدف.
1: أكيد أنا ما أعتقد في منتخب عربي مثلا أو أفريقي أو أسيوي يلعب بهذه يعني بهذه الأفضلية في أول 30 دقيقة، كان سجل هدف يعني نقول مبكر، استمر ضاغط بقوة على المنتخب البرازيلي. بعد الدقيقة 30 تراجع المنتخب المغربي، استقبل هدف التعادل. أنا أعتقد يعني أفكار مدرب المغرب كانت يعني تنصب بشكل واضح، لأنها كانت المباراة الأولى للمغرب بالخروج من نقطة التعادل. أنا أعتقد يعني في البداية لعب بنقول روح المغامرة أكثر في أول 30 دقيقة، شفنا يعني أنا أعتقد المنتخب المغربي أضاع كثير من الفرص ضد البرازيل بالتحديد. إذا نتكلم عن فوزه عن يعني منتخب اسكتلندا بنتيجة 1-0، أعتقد اسكتلندا من المنتخبات القوية على مستوى أوروبا، يعني يملك لاعبين معروفين يعني مثل ماكتوموناي اللي لاعب يعني معروف على مستوى عالي، روبرتسون القائد المنتخب. أنا أعتقد المنتخب الاسكتلندي كان بإمكان أن يكون يعني أفضل لولا تواجده في مجموعة ضم البرازيل والمغرب. أنا أعتقد يعني اسكتلندا لو في مجموعة أخرى ممكن نشوفه يعدي، لكن في هذه المجموعة يعني الصدمة أنا أعتقد بتفوق المغرب الكاسح على اسكتلندا وحتى على هايتي. أنا أعتقد يعني كان انتصار نقول مميز بالنسبة للمغرب رغم من استقباله هدفين، لكن هذا الأمر يعني ما عطل المنتخب المغربي. بالشكل العام أنا أعتبرها مشاركة أكثر من رائعة في مرحلة المجموعات بالنسبة لأي منتخب عربي.
0: نعم. نتكلم عن الدور 32، منتخب المغرب بعد ما تأهل اصطدم بالمنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي من المنتخبات اللي كانت مرشحة للتواجد في أدوار متقدمة من كأس العالم 2026، لكن قدم نفسه بشكل كبير منتخب المغرب واستطاع أن يدرك التعادل أمام منتخب هولندا اللي كان هو البادئ في التسجيل عن طريق جاكبو الدقيقة 72، لأن المنتخب المغربي قدر يعود عن طريق المدافع عيسى ديوب في الدقيقة 91 أو الدقيقة البدل الضايع، واستطاع أن يذهب إلى ركلات الترجيح وبالنهاية يفوز بركلات الترجيح ثلاث ركلات مقابل ركلتين. وهذا هذه مباراة يمكن من مباريات القوية صراحة من خلال هذه البطولة.
1: أكيد مباراة أنا أعتقد كانت ممتعة من المنتخبين. أنا يعني شخصيا كنت أشوف الأمور يعني مثل المباراة، أنا يعني ما شفت أن المنتخب الهولندي مرشح بقوة يعني أمام المغرب. المغرب يعني رابع العالم في آخر نسخة، المغرب تطور رهيب في السنوات الأخيرة عكس هولندا. هولندا اللي يعني يشهد تراجع واضح أنا أعتقد في السنوات الأخيرة، هولندا يعني ما يملك كم النجوم اللي كان يملكها سابقا، فلذلك كنت أرشح المغرب للفوز، وأعتقد يعني حتى السيناريو كان صعب جدا يعني على المنتخب المغربي، تعادل في يعني الوقت بدل الضايع نفس ما تفضلت.
0: بعدها مع أن منتخب هولندا قدم مباريات في المجموعة،
1: صح
0: يعني
1: صح
0: مجموعة
1: اليابان
0: تصدرها اليابان والسويد وتونس،
1: صح مجموعة كانت صعبة أكيد بالنسبة للمنتخب الهولندي، لكن أنا يعني حسب وجهة نظري أشوف المنتخب يعني المغربي يعني أمام هولندا لا يعني ما في تفوق كبير بالنسبة للمنتخب الهولندي. أنا أعتقد هذه المباراة كان بطلها ياسين بونو حارس المغرب، يعني قدم 5 تصديات في المباراة، تصديات مؤثرة، كان عامل مؤثر بونو في مسيرة المغرب أنا أعتقد في جميع يعني جميع المباريات أو جميع محطات كأس العالم 2026.
0: نعم. انتقل بعد هذا الفوز إلى دور 16 ولاقى منتخب كندا وهو مستضيف لهذه البطولة بالإضافة إلى أمريكا والمكسيك، وقدر أن يتفوق على منتخب كندا ب3 أهداف مقابل لا شيء. في شوط أول انتهى تعادل سلبي بين الفريقين، إلا أن المنتخب المغربي أثبت علو كعبة في الشوط الثاني، قدر يسجل 3 أهداف وقدر يتحول إلى دور 8.
1: أنا أعتقد يعني من وجهة نظري المنتخب الكندي كان عليه ضغوط كبيرة في هذه المباراة، يعني يعتبر من

0: اصحاب الارض. هو صحيح لعب هذه المباراه في امريكا
1: صحيح،
0: لكن يعتبر من يعني اصحاب الارض، كان يعني عليه الضغوطات عاليه للمنافسه بقوه في المونديال الحالي. هذا الجيل الكندي اللي لعب في البطوله يعني جيل تم اعداده من سنوات طويله، فلذلك يعني السقف الطموحات كان عالي جدا. انا اعتقد المنتخب المغربي حقق فوز مستحق، النتيجه 3-0. هجوم المنتخب المغربي في هذه المباراه انا اعتقد كان يعني نقول مدروس، يعني ما كان يهاجم عشوائي، كان يعني حتى لو تشوف يعني سجل 3 أهداف من عدد فرص قليل، يعني فقط 4 تسديدات في المرمى، سجل منهم 3. بالمجمل ما كان له فرص كثيره نقول نفس ما عودنا المنتخب المغربي في المباريات اللي يعني سبقت هذه المباراه، عكس مثلا المنتخب الكندي اللي كان يعني بالمجمل 10 تسديدات سواء في المرمى او بعيد عن المرمى. المنتخب الكندي انا اعتقد عنده حلول كبيره، انا معجب يعني في المنتخب الكندي، لكن يعني الشخصيه اللي يلعب فيها اللاعب المغربي انا اعتقد يعني واضحه بصراحه، ويعني يفرض احترامه على اي منتخب. المنتخب المغربي انا اعتقد من المباريات يعني يعني تعتبر ممتازه بالنسبه للمغرب.
1: نعم اكيد مباراه ممتازه بالنسبه للمنتخب المغربي من خلال دور 16 وانتقاله لدور 8، لكن امام المنتخب الفرنسي اللي خسر امام هذا المنتخب بهدفين مقابل لا شيء. مباراه مغرب وفرنسا يعني يمكن المنتخب المغربي ما قدم يعني المستوى اللي عرف عنه، بالنهايه خسر وخرج من دور 8. زميلي يحيى حميدان، مباراة أمام منتخب فرنسا ما شاهدنا المنتخب المغربي يظهر بالصورة المطلوبة، يعني احنا تفاجأنا بالأداء قبل النتيجة. صح، النتيجة صح. يعني ممكن تفوز ممكن تخسر، لكن تفاجأنا بالأداء.
0: صح، الأداء أنا أعتقد كان ضعيف، من أضعف يعني المباريات اللي شفتها للمغرب من فترة طويلة. يعني هذه المباراة كانت خسارة للمغرب بعد سلسلة من المباريات الطويلة، أعتقد يعني تقريبا 2 سنين ويعني نصف السنة المنتخب المغربي ما خسر، وأنا أعتقد هذا رقم كبير جدا. خسر أمام المنتخب الفرنسي، أنا أعتقد يعني المنتخب المغربي ما قدم أي شيء يذكر في هذه المباراة. وأنا يعني حسب وجهة نظري أنا أحمل هذه المسؤولية للمدرب، مدرب المغرب محمد وهبي. أنا أعتقد خرج بتصريح أنا يعني أنا أعتبره غريب بصراحة، وزاد الضغوط بشكل كبير، وأعتقد هو اللي خلى لاعبي المنتخب المغربي يظهرون
1: اللي هو
0: أن طموحنا لقب المونديال. أنا أعتقد هذا يعني سقف عالي جدا على منتخب المغرب. يعني لو مثلا مدرب البرازيل يقول هذا التصريح أتقبل، يعني البرازيل 5 أبطال عالم متعود يبي يحفز اللاعبين، لكن المنتخب المغربي يعني أنا أعتقد مو كل مرة توصل نصف النهائي، مو كل مرة توصل النهائي. المنافسة أنا أعتقد حتى في النسخة الحالية أصعب من مونديال 2022. فأنا أعتقد يعني يقارن مثلا كأس العالم، في هو حقق يعني لقب كأس العالم لفئة الشباب مع المغرب السنة اللي فاتت 2025. فيعني مثلا محمد وهبي يحس أنه مثلا بيعطي ثقة عالية للاعبين، أنا أعتقد هذا الشيء كان مردوده سلبي. أنا أعتقد كل اللاعبين يعني لاعبين المغرب بلا استثناء ما قدموا حتى 20% من مستواهم المعهود. صحيح ممكن نقول الاستحواذ كان متقارب بين الطرفين، عدد تمرير الكرة كان متقارب، لكن يعني تمريرات المنتخب المغربي كانت أغلبها يعني بعيد عن مناطق العمليات
1: في ملعبه أيضا للتسجيل.
0: أكيد وما خلق يعني ما تفضلت ما خلق فرص. الفرصة الوحيدة كانت من عز الدين أوناحي في الدقيقة 83 من تسديدة بعيدة، وأنا أعتقد يعني المنتخب المغربي أنا أعتقد ما كان في حالته الطبيعية بسبب تصريحات المدرب محمد وهبي.
1: يعني هل التصريحات أثرت على الأداء بشكل عام؟
0: أكيد وشفنا اللاعبين يعني ردة الفعل. أنا أعتقد اللاعب أي لاعب يعني ما حقق كأس العالم أو منتخب ما هو متعود مثلا يكون بطل غارته أو بطل يعني مختلف البطل، دائما يتأثر في مثل هذه التصريحات. صعب يعني أنا أتذكر مثلا مدرب ليستر سيتي في اللي حقق الدوري الإنجليزي 2016
1: رانييري.
0: أنا
1: بصراحة تصريحاته متوازنة،
0: أنا معجب جدا بالفلسفة اللي كان يتبعها. أولا يعني هذا الفريق مو متعود على البطولات، الجيل اللي كان يملكه ما هو متعود على البطولات الكبيرة. كان في حتى مع يعني قرب نهاية الدوري الإنجليزي دائما رانييري صرح لا إحنا مو منافسين، المنافسة بين الأندية الأخرى، إحنا ينقصنا إحنا. لكن تشوف على أرض الملعب ليستر سيتي كان ممتاز. أنا أعتقد محمد وهبي بالغ بصراحة في سقف اللي حطه للمنتخب
1: بشكل عام. يعني ما قدمه منتخب المغرب في هذه البطولة
0: أنا أعتقد يعني يستحق الاحترام، يستحق التقدير. منتخب أنا أعتقد صار من ضمن المنتخبات العالمية بصراحة، يعني باستثناء هو تصنيفه سابع ومرشح يكون سادس على مستوى العالم، وهذا أنا أعتقد أفضل يعني مركز لمنتخب عربي أو حتى أفريقي أنا أعتقد أو حتى آسيوي. فتصنيف مرتفع بصورة كبيرة جدا. المغرب يستحق يكون منتخب عالمي.

0: دائما اي بطوله راح يدشها راح تشوف المنتخب المغربي داش بقوه. اللي يميز المغرب دكه الاحتياط القويه بصراحه، وانا اعتقد هذا الشيء مميز. وفي نقطه يعني اثرت، انا اعتقد مباراه فرنسا غياب صيباري انا اعتقد كان مؤثر بصوره كبيره. يعني في هو لاعب مهاجم دائما يضغط، دائما يخلق المساحات لنفسه، دائما هو مصدر الخطوره. فانا اعتقد يعني المنتخب المغربي افتقد صيباري في مباراه فرنسا،
1: وهو هداف المنتخب المغربي بسجل ثلاث اهداف من خلال هذه البطوله.
0: صح، وانتقل الى بايرن ميونخ، عملاق يعتبر بايرن ميونخ. لكن انا بصراحه اختلف معاه في نقطه انتقاله لبايرن. يعني انا اعتقد لو كان مختار نادي ثاني يكون افضل، لان بايرن رباعي المقدمه يعني مرعب بصراحه.
1: تحدثنا عن المنتخب المغربي، ننتقل الى المنتخب المصري اللي تواجد في المجموعه السابعه اللي ضمت منتخب بلجيكا وايران ونيوزيلندا. منتخب مصر من خلال هذه المجموعه تعادل امام منتخب بلجيكا في المباراه الاولى وكان هو المتقدم، في مباراة الثانية استطاع أن يفوز على المنتخب النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومباراة الثالثة تعادل أمام منتخب إيران هدف لمقابل هدف، ووضع نفسه في المركز الثاني بخمس نقاط. منتخب مصر في هالمجموعة أول فوز على مدار تاريخه،
0: صح،
1: وأول تأهل كذلك على مدار تاريخه في بطولة كأس العالم،
0: صح،
1: وهي المشاركة الرابعة.
0: صحيح، أنا أعتقد يعني مشاركة، يعني شفنا ردة فعل المصريين بعد عودة الوفد بصراحة، احتفالات استمرت لعدة أيام، قاعد نشوف يعني في الشوارع في استاد القاهرة نشوف تفاعل الإعلام المصري مع وفد المنتخب المصري. أنا أعتقد يعني يشرح الحالة أو الإنجاز اللي حققه المنتخب المصري في هذه البطولة، يعني حتى كم الأهداف. أعتقد صحيح. في السابق كان المنتخب المصري عدد أهدافه قليل، هذه المرة لا، قاعد نشوفه في كل يعني في كل مباريات سجل. حتى أنا أعتقد بالشكل العام يعني خرج المنتخب المصري بدرس من مباراة الأرجنتين تحديدا، لكن في مرحلة المجموعات
1: راح نتكلم عن مباراة الأرجنتين، لكن كلمني عن مرحلة المجموعة ويعني تأهله عبر هذه المجموعة.
0: مجموعة أنا أعتقد يعني على الورق أنا كنت أرشح المنتخب المصري إنه يتأهل. منتخب بلجيكا هو يعتبر يعني منتخب مميز، يملك أسماء عالية وأسماء كبيرة، وقدر إنه يوصل بعيد بلجيكا في البطولة. المنتخب المصري أنا أشوفه يتفوق على نيوزيلندا ويتفوق على إيران، كان بإمكانه أيضا يكسب الفوز على يعني على إيران، لكن لو بعض الهفوات. يعني أنا أعتقد عاب المنتخب المصري الهفوات اللي كلفت أهداف بصراحة، أنا أعتقد هذه نقطة كانت مؤثرة بشكل كبير، رغم يعني تألق الحارس مصطفى شوبير حارس منتخب مصر، لكن أعتقد في بعض اللاعبين كان فيه هناك أخطاء فردية مؤثرة وتسببت بأهداف واضحة، خصوصا في عملية التغطية في العرضيات. في يعني أعتقد كان في مشاكل كبيرة عند المنتخب المصري في المباريات الثلاث في المجموعة.
1: بس ما تعتقد أن المنتخب المصري مع حسام حسن هو يعني الأجرأ من خلال المستويات اللي قدمها، ومن خلال أيضا الأجرأ في الهجوم؟ يعني إحنا دائما نتعود على المنتخب المصري دائما ما يلعب على الدفاع بشكل تنظيم دفاعي بشكل كبير وتحولات عبر الكرات المرتدة، لكن مع حسام حسن اختلف في المنتخب المصري.
0: صح، يعني شفنا مثل منتخب مصر في 2000 كأس العالم 2018 مع الأرجنتين هكتور كوبر كان صح. يعني إغلاق دفاعي كامل ويلعب على يعني نقول الهجمات المعاكسة، لكن أنا أعتقد مع حسام حسن كان جريء. أنا أعتقد في إيجابيات كبيرة لحسام حسن، وعندي يعني وجهة نظر أن في هناك بعض السلبيات على الكابتن حسام حسن، خصوصا إدارته في اللحظات الحاسمة. أنا أعتقد كان بحاجة لي وأنا أعتقد بشكل عام حسام حسن بحاجة للهدوء أكثر في المباريات، التفاعل لا بد يكون أهدى.
1: أنا أدري تقصد مباراة الأرجنتين، وهذه راح نوصلها ونتكلم بشكل كامل عنها. انتقل لدور الـ 32 أمام منتخب أستراليا، تعادل هدف لهدف، هو اللي كان متقدم في هذه المباراة عن طريق إمام عاشور، لكن انتهت المباراة بالتعادل، اتجه إلى ركلات ترجيح، قدر يتفوق بأربع ركلات مقابل ركلتين.
0: مباراة أنا أعتقد كانت صعبة جدا على المنتخب المصري، أنا أعتقد من أكثر يعني مع الأرجنتين أكيد من أكثر المباريات اللي عانى فيها في المونديال. الأسترالي أنا أعتقد شخصيا فاجأتني في كأس العالم 2026، ما كنت متوقع المنتخب الأسترالي بهذه يعني الشخصية الكبيرة. دائما المنتخب الأسترالي يلعب بطولة كأس العالم بشكل مختلف عن اللي نشوفه في التصفيات أو في كأس آسيا. منتخب الأسترالي ما يملك النجوم اللي كان يملكهم سابقا هنا، يعني أعتقد أسماء مغمورة بصراحة تلعب في المنتخب الأسترالي، لكن أنا أعتقد عانى المنتخب المصري مع المنتخب الأسترالي في 120 دقيقة. أنا يعني أشوف لو كان محمد صلاح وعمر مرموش في يعني مستواهم الطبيعي، أنا في الشكل العام في البطولة يعني بشكل عام أشوف أن صلاح ومرموش كانوا أقل مستوى من يعني في تشكيلة منتخب مصر. أنا أعتقد لو كانوا حاضرين وبقوة كنا نشوف المنتخب

0: المنتخب الاسترالي افضل في هذه المباراه تحديدا. يعني انا اشوف ان تعامل الكابتن حسام حسن كان نوعا ما يعني غريب في هذه المباراه، كان محتاج يعني بعض الاختيارات. يعني شفنا مثلا لاعبين المنتخب الاسترالي الثلاث مدافعين اطوال عاليه، متر و99 سنتي، متر تقريبا 95، متر وتقريبا 93، فاطوال عاليه، وكان المنتخب الاسترالي متراجع ومسكر المنطقه بشكل كامل. يعني شفنا الكابتن حسام حسن يعني يدخل مثلا حمزه عبد الكريم لاعب صغير في السن 18 سنه، لاعب ما هو طويل الغامة مثلا، نعم، وما هو قوي بدنيا، فنعتقد المباراة هذه كانت تحتاج لاعبين أقوياء بدنيا في هذه المباراة.
1: ننتقل إلى دور 16 وهي المباراة الأبرز، المباراة اللي قدم منتخب مصر
0: إلى الآن الحديث فيها.
1: والحديث إلى الآن فعلا عن هذه المباراة. منتخب مصر تقدم على حامل اللقب الأرجنتين 2-2 لا شيء، تحصل على بعض الفرص وكان ممكن أن يتقدم، لكن في الدقائق الأخيرة انقلبت المباراة بشكل كبير على المنتخب المصري، وقدر أن المنتخب الأرجنتيني يعني يسجل هدف دقيقة 79 وبعدها دقيقة 83 وبعدها في الدقيقة في الوقت بدل الضايع، ويحسم هالمباراة بثلاث أهداف في تقريبا ربع ساعة أو 10 دقائق.
0: صحيح، ويمكن 11 دقيقة تقريبا. أعتقد يعني المنتخب المصري هدم كل شيء بناه في هذه المباراة، هدم يعني أنا أعتقد كانت أول 79 دقيقة أنا أعتقد من الخيال بصراحة أنك تتقدم على حامل اللقب. يعني المنتخب المصري يعني بصراحة مو نفس إنجازات قبل منتخب مصر، يعني حتى تأهله كان يعني نوعا ما بعد غياب البطولة السابقة، لكن أنك تتقدم 2-0 أنا أعتقد هذا شيء كبير جدا. حتى أنا أعتقد اللاعبين المصريين ما كانوا يعني ذهنيا أقوياء بالصورة الكافية اللي يقدرون يقاتلون. المنتخب الأرجنتيني ميزة الروح العالية بصراحة، روح المنتخب أنا أعتقد أفضل منتخب يلعب روح، لا يمكن أنك تحسم النتيجة معاه إلا مع يعني صافرة النهاية. في المباراة هذه أنا أعتقد يعني الكابتن حسام حسن أنا أعتقد يعني خرج عن التركيز، وأنا دائما أنا من وجهة نظري المدرب يعني لابد ما يركز مع الحكام، ممكن يكلف مساعد المدرب، ممكن يكلف الإداري في الاحتجاج القوي أو الضغط على الحكام، لكن المدرب لما يفقد أعصابه أنا أعتقد كثير أمور تتغير. يعني شفناه مثلا في آخر يعني نقول آخر 11 دقيقة اللي كانت المسألة شوي المنتخب يحتاج حلول، شفناه مثلا ينزل عمر مرموش في الوقت الصعب. أنا أعتقد المنتخب ما كان بحاجة لعمر مرموش، النتيجة يعني 2-3 أشرك زيزو، وأنا أعتقد يعني كان لابد التعامل يكون أفضل من جانب المدرب حسام حسن. أنا من وجهة نظري كان لابد من الدقيقة 75 تقريبا بدأ الأداء يغل من جانب المنتخب المصري. يعني كنت أتوقع مثلا يشرك محمود صابر، مثلا يشرك دونجا، يشرك مثلا حسام عبد المجيد، يعني يحاول تعطي قوة للمنتخب يعني المصري. أنا أعتقد الثلاث أهداف اللي استقبلها المنتخب المصري من المنتخب الأرجنتيني كانت بنفس الطريقة بصراحة، كرة في العمق وهدف بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. هذا الشيء يعني كان واضح على أداء المنتخب المصري، كان بحاجة للحل أكثر من المدرب حسام حسن.
1: نعم، نروح للمنتخب الجزائري اللي وقع في مجموعة المنتخب الأرجنتيني والنمسا والأردن، وتأهل كأفضل ثالث بعد ما خسر في مباراة الأولى أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وفاز على منتخب الأردن هدفين مقابل هدف، وتعادل مع منتخب النمسا ثلاث أهداف مقابل ثلاثة، وتأهل إلى الدور 32، لكن اصطدم بطبعا منتخب سويسرا اللي قدر يفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل لا شيء ويخرج منتخب الجزائر. تقييمك لمشاركة الجزائر في كأس العالم 2026؟
0: يعني أنا أعتقد أقل من المقنعة بصراحة بالنسبة للجماهير الجزائرية ومتابعي المنتخب الجزائري. يعني المنتخب الجزائري في السنوات الأخيرة ما يملك النجوم يعني مثلا الكبار. منتخب حتى أتابع أنا مثلا وسائل الإعلام أو المحللين الجزائريين أو الجماهير الجزائريين دائما في حالة انتقاد بالنسبة حتى للمدرب، مدرب الجزائر بيتكوفيتش، في كثير من الملاحظات على المدرب. أنا أعتقد الأداء بشكل عام ما كان بالصورة المأمولة من جانب المنتخب الجزائري. أنا أعتقد فوز على الأردن هو كان العامل الحاسم، يعني الأردن أول مشاركة ينقص الكثير الأردن للمنافسة عكس الجزائر اللي يملك بعض الخبرات، يعني عنده بعض الأسماء المميزة مثل إبراهيم مازا أو رفيق بالغالي، أنا أعتقد كانوا مميزين جدا. لكن المنتخب الجزائري أنا أعتقد في نقطة ضعف واضحة في مركز حراسة المرمى، أنا أعتقد أخطاء كبيرة حتى يعني في كأس العالم أو قبل كأس العالم المنتخب الجزائري دائما يعاني في مسألة حراسة المرمى، أنا أعتقد مشكلة كبيرة بالنسبة للمنتخب الجزائري.
1: عموما يمكن هذه كانت الحلقة الحديث عن المنتخبات العربية اللي تواجدت في كأس العالم النسخة الأخيرة 2026 اللي أقيمت في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وشاهدنا منتخبات العربية 8 لكن منتخبات خيبت الآمال وخرجت من الدور الأول، ومنتخبات تواجدت في أدوار إقصائية وخرجت بالنهاية. يعني تحدثنا عن هذه المنتخبات. أشكر ضيفنا وزميلنا الناقد الرياضي والصحفي بجريدة الأنباء زميلي أحمد، شكرا لك.
0: مشكور أخي أبو معاذ، شكرا لطاقم البرنامج وشكرا للمستمعين.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، نلتقيكم في حلقة مقبلة من برنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب. إلى ذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج نبض الملعب.

إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

شخصية من بلادي. صالح العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصدا فلكيا على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريما على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين: الأولى الهواية، والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

0: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة في اليمن. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 80 فلسطينيا بالضفة الغربية. وزير الخارجية السوري يدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. الرئيس الأوكراني يحذر من ضربة صاروخية روسية كبيرة على أوكرانيا خلال الساعات القادمة. المتحدث باسم الرئاسة الروسية يقول إنه لا يوجد أي تقدم في العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب الحرائق في إسبانيا وفرنسا. هذه وقفة سريعة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 10:57 دقيقة مساء. أدنى مستوى للجزر في الساعة 12:45 بعد منتصف الليل. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 37، الوفرة 30، النواصيب 32، جال اللياح 31، جزيرة جارو وأم المرادم 34 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة وجال اللياح 47 درجة، النواصيب 45، أم المرادم 42، جزيرة جارو 38 درجة مئوية. بإذن الله تعالى موعد شروق الشمس في الساعة 5:04 صباحا. نهاية الموجز.
1: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
2: هنا الكويت.
1: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
3: أخبار جهينة.
4: نافذة على التاريخ.
1: هنا الكويت.
5: مرحب.
6: برنامج على المكشوف.
5: برنامج الثاني على الخط.
7: مسايم.
8: مسايم.
9: إضاءات ثقافية.
10: استراحة طهيرة.
11: أبي منه الخبر.
12: صباح الخير.
13: مساء الخير يا كويت.
14: إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
1: مسيرة إعلامية
2: لها بداية وليست لها نهاية.
1: هنا الكويت.
2: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
1: هنا الكويت.
2: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
15: 4 دقائق بعد 10 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا التواصل الجديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسياتنا كل يوم سبت من الساعة 10 وحتى 11 مساء.

مساء الخير لكل قلب يصغي ولكل روح تبحث عن لحظة صفاء، ولكل مستمع جعل من هذه الأمسية أمسياتنا موعد يتجدد مع الجمال. في هذه هي الليلة مستمعينا الكرام، لا نعدكم إلا بما يليق بكم بكلمة تبهج بإذن الله، وقصيدة تحلق، وحكاية تلامس الوجدان، وأنغام ترافق هذا المساء ونبضة أمسياتنا، حيث للكلمة مقام وللشعر حضور وللمحبة عنوان. تترك ضجيج الأيام خلفنا بإذن الله في هذه الليلة، ونفتح معكم نوافذ القلوب لكل ما هو جميل. فمرحبا بكم بعدد النجوم التي تزين السماء، ومرحبا بكم بعدد الأمنيات التي تسكن القلوب، ومرحبا بكل مستمع يرافقنا هذه الليلة في هذه الرحلة المليئة بالدفء والأنس بإذن الله.

بداية تقبلوا تحيات فريق عمل أمسيات، نحييكم من الإعداد خالد المحسن وبشاير العيد. ومعكم من التقديم تقبلوا تحيات خالد المحسن ومحبكم دائما وأبدا من خلف المايك فايز الرسمان. والهندسة الإذاعية مساعد الحربي.

ومن التنفيذ على الهواء تقبلوا تحيات محمد المطيري. الفال طيب والنوايا سليمة، الفال طيب والنوايا سليمة، والخير تأتي به مضامين الأخبار. خل السعة فالك وقو العزيمة، لابد من يوم يزين أو تزين الأقدار. تنسى الشقا والياس، أكبر ظليمة والرزق ياتي لك من الرب مدرار. وأكبر هذه التحية تقبلها من المخرج حمد الهاجري.

0: حياتنا.
1: للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.
2: سلامي على اللي يشوف وجهه يرد الروح، ليقبل بها شين الأوادم على الموت. أحبه ولا لي من ورا محبته مصلوح، وضيع زهر عمري ودور على صوت.
3: أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغيابة أعذار، أحبك كثر ما انتظرك وأنا واقف على ساقي أثر، شوفك مثل شوف السحاب وطيحت الأمطار، بعد ما يبست عروقي عليك وطاحت أوراقي.
4: قاسمني الشوق ما به في الهواء مستحيل، خذني من الازدحام الروح كالهادية، ما فيه قبلك غلا ما فيه بعدك جميل، نفسي ونفسك عال أشواق متقادية، اللحظة اللي معك أحلى من السلسبيل، واللحظة اللي بدونك وينها غادية.
5: احفظ لهم ودنا على مر الأيام، حتى وإذا من محجر العين طاح وليسألك القلب، قل له من العام كانوا هنا كانوا هنا بس راح
6: معك. واشتاق لك وشلون وانا بعيد، المشاعر ضوامي غصب تنساق لك، كل ما بطت بي الايام شوقي يزيد، شف جنون الغلا عقبك وانا عاقلك.
1: امسياتنا في امسياتنا طاقات ابداعية متجددة وصلت إلى أماكن مرموقة في كل زوايا الثقافة والأدب والإبداع، تتعامل مع المفردة بصيغ جمالية متعددة وتترك أثر إبداعها في مكامن النفوس.

0: برنامج أم سياتنا ومستمرين معكم لغاية الساعة 11 بإذن الله. وأيضا نسعد ونستقبل اتصالاتكم لمن أراد يعني المشاركة على أرقام هواتفنا من داخل دولة الكويت 224-3250 و224-3251، وللأحبة من خارج دولة الكويت 00965-224-3252. ومثل ما عودناكم في برنامج أمسياتنا فقراتنا المتعددة والمتجددة يعني دائما ما بين يعني موضوع الحلقة الرئيسي إلى حكاية تويتر إلى ملامح يعني شاعر إلى ماذا قالوا، العديد من الفقرات اللي راح تكون معانا بإذن الله في برنامج أمسياتنا.
1: وكل أمرك للكريم ويسمح أمرك، كل ما تطري على بالك روابك وافرد همومك على سجاد صدرك، لا تضيقها وحلم الله واسع.
2: جفاك الماطر الهمال يا فلاح، وبقى بس عرقك يروي محاصيلك، شجن صوتك تبدل ونة وصياح، وغدت زفرتك تغني عن مواويلك.
3: الصبر خلى كل ملحوق مطرود، وبصبر مدام الوقت تاره وتاره، تثلم أطرافي وأنا سيف مجرود، في يوم بتعيش الحياة انتصاره.
4: بنعلق أحلامه على صدر الليال، ما نال من صدر الليال إلا الأرق، ومنقصر يدينه مع عيال الحلال، ما هو بلاقي من يشيله لا غرق.
0: أمسياتنا.
5: لكل قصيدة قصة وموقف يشرح لنا تفاصيل وأبجديات الشعر، هنا يكون المشهد الذي جسد لنا روح الشعر من خلال قصة وقصيدة في أمسياتنا.
0: نعم، حكاية وتر ليست كل أغنية اليوم هي مجرد كلمات ولحن، فخلف كل وتر حكاية، وخلف كل يعني صوت قصة، وربما خلف كل يعني نجاح دمعة أو لقاء أو حتى لحظة إلهام غيرت مسار أغنية بقيت خالدة في الذاكرة. في فقرة حكاية تويتر مستمعين الكرام دائما يعني لا نكتفي بالاستماع إلى الأغنية، بل دائما نقترب من تفاصيلها ونفتح صفحات يعني الحكاية التي ولدت منها، ومن يعني كتبها، ولمن كتبت، وما الظروف دائما التي صنعت هذه الأغنية، وكيف تحولت من فكرة عابرة إلى لحن يسكن القلوب. معكم بإذن الله في حكاية وتر بنكون في أغنية يعني نعرف ميلادها متى، ونكتشف أسرارها اللي يعني الكثير لا يعرفون عنها. مساك الله بالخير خالد المحسن.
6: يا مرحبا ومسهلا. هلا
0: فايز،
6: تسامحني على التأخير.
0: لا مسموح.
6: شكرا.
0: مسموح
6: حبيبنا، حياك الله ورحب يعني ترحبت المستمعين، وأنا أعيد هذا الترحيب وجدا يعني اللي دائما نشتغلهم أن نلتقيهم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11، يعني دائما نقدم لهم كل ما نملك من يعني أفكار مواضيع مختلفة، كذلك يعني أبيات شعر. اليوم بخليها ليلة شعرية بحتة. حاضر.
0: حكاية وتر.
6: أوامر. أدي إيش اسمك؟
0: تقول
6: تكلم يعني تكلم على الجمال هذا. بعدين حبيت تترك لي فرصة. شكرا.
0: حفظ.
6: حبيبنا فايز، يعني اليوم بنكون ويا حكاية وتر كما عودناهم دائما، نحب يعني الأغاني اللي كلها أو الأغنية اللي كلها دائم جمال ويكون لها كذلك روح. أن تبعث فينا ذكريات وكذلك نجاحات وأمور. دائما نعشق النجاح، فالأغنية الناجحة لم تأتي من فراغ، لذا كانت حكاية وتر اليوم اللي راح نتحدث يعني عنها آخر حبيب.
0: الله.
6: في آخر حبيب ولا
0: تشوف في آخر حبيب؟
6: والله شو يعني في آخر يعني إيش
0: شوف آخر حبيب يعني الواحد يقدر يحب أكثر من مرة. خالد تجربة.
6: أكيد أكيد يعني
0: نفس الشعور نفس
6: يعني إذا كنت تقول آخر حبيب كأنك فقدت الأمل في الآخرين، إنها خلاص انتهى مع هذا كل شيء اسمه حب. الإنسان يحب كل شيء.
0: دبلوماسي خالد دائما والله ما يعطيك إجابة شاف.
6: لا
0: يعني
6: لا بعطيك والله، لكن المقصود من آخر حبيب ليش نربطها؟ يمكن نربطها بجناح آخر نقول لا لا، نربطها في العلاقات حتى.
0: لا هي عاطفة الأغنية
6: يعني كيف هو يكتب، لكن احنا ناخذ الجملة.
0: هو يكتب كيف بس هو يكتب عاطفة.
6: أدري بس احنا ناخذ الجملة. أنت سألتني على الجملة يعني
0: دبلوماسي.
6: تبيني أروح للرومانسية؟

0: تبيني نروح لا يعني يقول
1: قول قول
0: هو مثل ايش يقول هو في مثلك ايش يقول هو في مثلك عشان افكر بغيرك يعني وكأن هذه بعد نهاية يعني ما في غيرك احد فدايم معبر الشعراء بشكل ان يكون رسائل ود ومحبة اني جت اخر حبيب اللي غناها عبد الله الرشيد يعني هذه الاغنية بايز اغنية يعني حزينة جدا واحدة من اشهر الاغاني الحزينة وانا ما نحب الحزن صراحة لكن اللهم امين وعن كل من يستمع لنا يعني في يعني تكون هي اشهر اغنية في مسيرة عبد الرشيد حزينة عبد الرشيد دائم يعني يعطيك تفاؤل يعطيك حب يعطيك رومانسية لكن الحزن ما يعطيك واجد ويعني واحدة من الاعمال التي لامست مشاعر كثير المستمعين أغنية آخر حبيب الأغنية اللي يعني قدمت قصة إنسانية عن
1: الخضراء
0: مشكلة
1: كسرت
0: وكسرت الثقل يعني بعد ثنتين تستمعوا مصيبة واللحظة اللي يكشف فيها الإنسان إن الوفاء لم يعد كما كان مشكلة والله كبير. مشكلة كبيرة وأنا أرفض الجملة الأخيرة يعني
1: ليش؟
0: إن الوفاء لم يعد كما كان
1: تغير
0: بينهم
1: لا
0: يمكن بين شخصين
1: هو الوفاء موجود
0: اللي كتبت الظروف اللي كتبت فيها القصيدة لكن على مستوى عام لا الحمد لله فيها يعني لا زال هناك وفاء
1: أكيد في ناس طيبة فيها الخير بكل تأكيد يعني أغنية آخر حبيب مستمعينا الكرام هي مثل ما قال خالد من أبرز الأعمال الغنائية التي قدمها الفنان عبد الله الرويشد وصدرت ضمن ألبوم وطن عمري في عام 2000 من كلمات الشاعر علي مساعد والحان الملحن الراحل راشد الخضر هذه الأغنية حققت يعني نجاح جماهيري واسع وأصبحت واحدة من أكبر أو أكثر الأغاني التي يعني ارتبطت باسم عبد الله الرويشد مثل ما قلنا قبل شوي لما حملته من كلمات يعني مؤثرة ولحن شجي لامس وجدان المستمعين قصة يعني إنسان تعرض للخذلان وتعرض ل يعني كسرت الثقة
0: يعني فايز الغصة بمجملها في يعني آخر حبيب تدور حول تجربة الانفصال عن العلاقة عن علاقة امتلأت بالتضحيات يعني كثر ما قدم كثر ما سوى كثر ما قدم التضحيات يعني هذه العلاقة صار فيها انفصال كانت زوجية كانت علاقة يعني محبة كانت علاقة يعني عابرة في هذه الحياة ولكن كان فيها تضحيات بعد هذه التضحيات أكيد أنك بيكون يعني الانفصال جارح ومؤسف وفي ندم
1: صحيح
0: ويعني ما يرافق هم مشاعر الخيبة والخذلان يعني هني أنا أشوف أن صنع الخذلان فايز بسبب أنها يعني التضحيات اللي قدمت تجد نكران أكيد بيكون هناك خذلان هي يعني وحين يكشف الإنسان أن من منح ثقته كان سببا في ألمه هذا انعكاس ارتداد قوي
1: هذه المشكلة
0: لما تجيك مرتدة
1: قوية من إنسان عطيته وضحيت له
0: وانت يعني وش الله عليك شاد حيلك
1: آخر شيء يكسر فيك وتحس بمعنى الغدر مثل ما قال عبد الله الرويشد وانعدام أو قلة يعني الوفاء مثل ما صورها في هذه الأغنية بنقول لكم كلمات يعني هذه الأغنية ومن ثم إن شاء الله نسمعها وياكم سياتنا

0: يقول قلت لك يا قلب لا تامن غريب، قلت لك يا قلب لا تامن غريب، ليش تحرقني معك وتحترق بهالزمن؟ بهالزمن ينساك حتى أقرب قريب، الوفا في هالزمن حبر وورق.
1: أنا مو أول ولا آخر حبيب، أنا مو أول ولا آخر حبيب، في النهاية ما حبيبه يفترق. من متى صابت معي حتى تخيب البخت وياي؟ أمر ما صدق.
0: من يداوي جرح اللي ما يطيب، ومن يرد اللي من أيام ينسرق؟ البحر عالي وفي صمته رهيب، ليش انتي ما تخافين الغرق؟
1: الغريب

0: الغريب اني وانا جنبك غريب، الغريب اني وانا جنبك غريب. لو نحاول نتفق ما نتفق، ليه يا قلبي معه مالك نصيب من فراقه، لا تشم وتحترق.
1: شلون اصير الجرح، شلون اصير الجرح واصير الطبيب لو سكت الجرح بعيوني نطق. ما تغيب الشمس لو عني تغيب، لو أموت 2000 مرة واختنق.
0: حرقتي
1: ساتر،
0: حرقتي أعصاب، أعصابي دخيل الله. جنون وغيرة على هالحال يوميا، لا من زعلتي قلبتي عالمي كله، وعيوب خلق الله تحطينها فيها.
1: يا الله، يقول ولا من رضيتي ولا من رضيتي تناديني هلا والله، دنياي عقبك بعد عمري رمادية. خليني ارتاح، خليني ارتاح، حالي حال خلق الله، انسى الشقا والتعب والهم موليه.

طابع صعبي دخيل الله جنون غيرة على هالحال اليومية لا من زعلتك قلبتي عالمي كله وعيوب خلق الله تحطينها فيه ولا من رضيتي تناديني هلا والله دنياي عقبك بعد عمري رمادية خليني ارتاح حالي حال خلق الله انسى الشكل.

0: صوتنا.
1: للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.
2: وكل أمرك للكريم ويسمح أمرك، كل ما تطري على بالك روابك، وافرد همومك على سجاد صدرك، لا تضيقها وحلم الله واسع.
3: جفاك الماطر الهمال يا فلاح، وبقى بس عرقك يروي محاصيلك، شجن صوتك تبدل ونة وصياح، وغدت زفرتك تغني عن مواويلك.
4: الصبر خلى كل ملحوق مطرود، وبصبر مدام الوقت تاره وتاره، تثلم أطرافي وأنا سيف مجرود، في يوم بتعيش الحياة انتصاره.
5: نعلق أحلامه على صدر الليال، ما نال من صدر الليال إلا الأرق، ومنقصر يدينه مع عيال الحلال، ما هو بلاقي من يشيله لا غرق.
6: أمسياتنا
1: أمسياتنا أمسياتنا جديد الشعر جديد الشعر. نبحث في صفحات الملهمين عن جديد الشعر الذي يلامس أحاسيسنا مع جديد الشعراء في أمسياتنا.

0: متواصلين معكم مستمعينا الكرام، وبعدها تحدثنا عن حكاية وتر وعن آخر حبيب هذه الأغنية الجميلة التي حملت معاني يعني مؤلمة من الخذلان وكسر الثقة وانعدام الوفاء. وصلنا معكم إلى فقرتنا الأخرى وموضوعنا اليوم، يعني على قولتهم بدلنا الأدوار، بس بلشنا في حكاية وتر.
1: آخر حبيب زعلنا،
0: آخر حبيب زعلنا فرجعنا. شوف يعني ممكن آخر حبيب فتح لنا موضوع، يعني موضوع الحلقة وموضوع الثقة خالد. يعني الثقة اليوم هي كلمة صغيرة 5 أحرف ولكن في حروفها عظيمة جدا وما في معناها. الثقة هذا الشعور اللي دائما يخلينا نطمئن ودائما نملح قلوبنا مساحة يعني كبيرة للأمان، ونبني يعني فيها علاقاتنا مع الناس، وأيضا بعض الأحيان قد نرسم ملامح مستقبلنا المزهر على هذه الثقة. خالد متفقين أن الثقة ما تولد بيوم وليلة،
1: بدون أن تنشأ
0: أبدا،
1: هي من تولد.
0: أيوة. ولا هي منحة مجانية، اليوم كل شخص يعطيك هذه الثقة، بس تبنى على قولتهم لبنة على لبنة حبة حبة لغاية ما توصل إلى يعني الثقة المطلقة في هذا الشخص.
1: فايز الثقة هي أساس بناء العلاقات بين الناس وأساس حتى التعاملات بين الناس. إذا كان هناك يعني عرفنا يعني خلينا نتكلم ونرجع وراء. قديما كانت بين الناس ما في أوراق،
0: صح،
1: كانت الثقة تربط الناس الكلمة. والدين والكلمة. لذلك كانت الناس أمينة، كانت تخاف، كانت الحياة جميلة جدا. عندما تفقد الثقة يعني أو قرر الثقة صار فيها أوراق، صار فيه شهود، صار فيه أوراق، صار فيه سندات، صار فيه أشياء عشان تقدر تتعامل مع الناس.
0: وأيضا حتى لذلك وثقت يعني
1: أكيد يعني هذه. لكن خلني أكلمك عن الثقة بين الأشخاص، العلاقات. خلنا نروح بعيدا عن المطالبات، خلنا نروح للعلاقات. العلاقات فايز اللي ترتبط في ثقة تكون علاقات عميقة وطويلة وفيها من مساحات الثقة كثير، وفيها الحرص وفيها التوقف.

0: توجيه وفيها الخوف في كل شيء، لأن في ثقة بين الإنسان. لما يقول لي يعني الإنسان هذا يقول أي شيء أثق فيه لسبب، لأنه هو حسسني أو يعني ربط علاقتنا على ثقة متبادلة بيننا. لا يمكن إني في يوم من الأيام أجد شيء يهز هذه الثقة أو ما شفت ما يهز هذه الثقة. لذلك يعني نقول لك إن مرات يقول لك الثقة الزايدة يعني تطيحك وبرطة.
1: صح.
0: أنا أقول لك الثقة الزايدة ويا من لا تعرف، يعني أكيد ويا الناس العابرة الثقة الزايدة، أو واحد يمكن هذا المثل انطبق على مرور، يعني أروح المحل أو أروح المكان أو أروح شخص أقول اسمعني هذا كذا كذا كذا سو كذا كذا، وما هو ما يعرف أنا شنو دوري في الحياة أو ما مارسني ما شاف حرصي ومحبتي له، لذا هني يمكن يكون يعني يسوي الأمر هذا ويطيح في في في خسائر، يطيح في يعني يطيح في مشاكل، فيقول لك انا غلطان لي وثقت في ذلك الانسان او في الكلام الثاني. الثقه لا تحتاج الى تفسير حقيقي، نعرف من هو صاحب الثقه اللي واجب ان نثق فيه.
1: زين بس خالد، اليوم الناس انواع واصناف من وجهه نظري انا. اليوم في ناس اليوم من كثر ما هي عفويه ومن كثر ما هي تملك قلب ابيض وقلب نظيف ما يفكر بسوء الطرف الاخر، عشان كذي ممكن يعطيه الثقة ويسولف ويعطيه ممكن حتى أشياء يعني خاصة، والأشياء هذه الخاصة حتى إذا انتشرت أو علم فيها طرف ممكن يتضرر، ولكن يتفاجأ بأن الشخص اللي قدامه خبيث، شخص منظيف، شخص على قولتهم سيء، شخص يستخدم هذه الثقة والعفوية استخدام آخر. فاني أيضا عتمنا على الناس اليوم، لما يعني مثل ما قلت الناس تختلف شخصيات. اليوم في شخص حريص ويعرف شو يقول ويعرف ما يقول، وفي شخص اليوم معانا عايشين معانا نعرفهم على السجية قلوبهم بيضة واللي بقلبه على لسانه، فما يفكر بلؤم الأشخاص اللي قباله.
0: فايز اللي يزعجنا أو الأمر مزعج عند الناس عامة، الناس اللي مثلنا يعني تشوف تبي الشيء الزين في الحياة، إنه نخشى انعدام الثقة في الناس. يعني في ناس قاعدة تشوه سمعة الثقة، فلذلك يعني واحد يأخذ منك مثلا مبلغ باب الثقة، بعد فترة الطالب ما تجد مردود لهذا المبلغ أو رد لهذا المبلغ، شنو أو أنه أعطاك إياه من باب الثقة ومن باب ظروفك، زين إعادته تكون فيها صعوبة أو ما عندك مستند ورقة أو ما عندك شيء تقدمه. لذلك هنا فايز يعني تنعدم الثقة بين الناس والمساعدة وغيرها. الثقة ركيزة أساسية في كل شيء، يعني هي حتى لما يثق فيك شاعر، يعني بعض الشعراء أو شاعر يقول سؤال واحد يبعد كل ملي، سؤال واحد يبعد كل ملي، يعني يغنيني يغني جوابه عن كثير المشاريع. وشلون عندك شك فيني وانا اللي ما به سواك انسان عندي ثقة فيه. فلذلك فايز دائما نقول دائما حطوا الثقة مكانتها، عطوا الثقة حقها، لا تخلون الثقة او لا تفقدون الناس الثقة فيكم. يعني أنا واحد من الناس دائما أو أكثر ما يكون إني أثق لما يقول لي والله أي شخص أعزه وغليه أو أعرف أو أثق فيه، كل ما أثق بالله أني يعني أثق فيه، أثق في كلامه، أثق في منطقة. لكن لما أجد مرة مرتين أن كلامه كله في الهواء ما له أي دور ولا له أي وجود، راح أفقد الثقة. صدقني كم إنسان وصل يعني لفقدان الثقة في الناس، من اللي وصله؟ مستحيل. التجارب مع الآخرين هي اللي وصلت لي هذا الموضوع. لذا نقول ليعدي لكل من حاول أو كل من فقد ثقة، هناك ناس لا يمكن أن تضعهم في هذه الخانة تفقد ثقتك فيهم.
1: إذن الثقة دائما مستمعين الكرام، أن الثقة كالنبتة إن سقيتها بالصدق يعني نمت هذه النبتة، وإن أهملت هذه النبتة وسقيتها بالكذب ذبلت، وأن قطفت بالخيانة قد لا تعود أبدا كما كانت. فلنكن أهلا لهذه الثقة لكل من أحبونا ولكل من يعني فتح قلبه لنا، ولنمنح ثقتنا اليوم للشخص اللي يثبت يعني بأفعاله أنه يستحق هذه الثقة، ولنجعل الصدق ويعني الإخلاص عنوان لكل علاقة بين أي طرفين. مثل ما قلت الثقة خالد هي ما هي شعور أبدا، ولكن الثقة عفوا هي أسلوب يعني حياة، إذا وجدت ازدهر القلب واستقامت العلاقات وأصبح للحياة طعم أجمل.

0: وأنا عن نفسي يعني وأعلن على الهواء مباشرة أني أثق في شخص خالد المحسن ثقة عمياء، وأحسبكم وأزكيك على الله عز وجل من الناس الطيبة واللي يعني يعطيك الثقة الكاملة، وأنت عارف يعني مغزى كلامي يا أبو محسن.
1: يقول شوف الشوارع والمباني والسعادة والشجر وخلك مثل وجه التسامح من بعد طول الغياب. عز الله أن عندي على مدحك وتوصيفك نظر، وعز الله أن عندك ثقة في نفسك وعندك صواب، أنت السحاب اللي على نفسيتي صب المطر وأنا السعادة، كل ما حز المطر متن السحاب وأنا السعادة، كل ما حز المطر مثل السحاب.
0: يا سلام.

0: صوتنا.
1: للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.
2: أحبك وأنت في قلبي وحيد ولا عليك غبار، وحبك مصدر الهامي ويعكس ذوقي الراقي. أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغيابة أعذار. أحبك كثر ما انتظرك وأنا واقف على ساقي.
3: تدري متى أشعر أني ذاك الأناني؟ لا شفتهم عندي يجيبون طاريك، أسكت ولا سولف لهم عن حناني، ما ودي حتى بالحكي نشتركي.
4: أزعل العالم عشانك وراضيك، يلي بقلبي ما تغير محلك. المستحيل إني أخونك وجافيك، والمستحيل إني أعوفك وملك.
1: أمسياتنا. على ضفاف الشوق نلتقيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام، لنأخذكم في رحلة لا تعرف الحدود ولا المسافة في عالم المبدعين الذين سطروا لنا فضاءات من التنوع الأدبي والثقافي والفكري بكافة أشكاله. كونوا معنا بكل لحظات الجمال عبر أمسياتنا.

0: ووصلنا معاكم مستمعينا الكرام إلى فقرة يعني ماذا قالوا. هذه الفقرة اللي دائما يعني تأخذنا بين أروقة الشعر ويأخذنا المبدعين إلى عالم مختلف من الجمال حتى نتعايش مع ما يكتبون من صور شعرية ذات جمال منفرد.
1: دائما فايز الشعر يعني كله يحتاج أو خلينا نقول يحتاج إلى تحليق عشان نعرف ما بين السطور من جماليات الشعر. إذا الشعراء دائما يبدعون في كتابة قصائدهم، احنا دورنا كبرنامج جمسيات أن نقتطف من هنا وهنا من شاعر وشاعر آخر جماليات ما يكتبون حتى ننشرها ويتواجد يعني في برنامج جمسياتنا، ونسلط الضوء على أجمل الأبيات التي كتبت في الشعر إن كانت عامة. يعني أبيات دائما الأسماء تكرر عندنا في البرنامج، نترك الفصل الآخرين، دورنا كإعلام أن نسلط الضوء على كل ما يكتبونه من جمال. لذا راح نحلق إن كانت في ضفاف الشعر أو ماذا قالوا أو أبيات من الشعر بصيد، لكن إنه بيكون بصير حاضر. يقول يعني ودائما فايز قبل أن نقول بين أو يعني أروقة الشعر يأخذنا المبدعين مثل ما قلنا عالم مختلف من الجمال حتى نتعايش مع ما يكتبون من صور شعرية ذات جمال منفرد. يقول الشاعر عبد الله السراهيد: نديمة دروبي ما بقى في رحابك في، نديمة دروبي ما بقى في رحابك شي، خذلك الظروف ولخ تفيتي ولا بنتي. نديمة دروبي ما بقى في رحابك شي، خذتك الظروف ولخ تفيتي ولا بنتي. لو ان الزمن قادر يرجعك بين يدي، من يرجعك في نظرتي مثل ما كنتي. من المستحيل يحول عن ذكرياتك شيء، ليحول عن دون اللقاء حاجز اسمنتي. يروحون كل الناس مني شوي شوي، ولا في احد يبقى على البال
0: بنتي. يا سلام يا سلام. ودائما عندما يغرد الشعور يعني خارج اطار تقليدي يكون يعني الشعر فكرة لابد من تجسيدها مستمعينا الكرام بشكل مختلف. يعني هذا الشكل المختلف الذي دائما يعني يلامس إحساسنا المتجدد بكل تفاصيل الغياب. وناصر الحمادين يعني دائما يأخذنا إلى مكان يعني آخر من الشعر والجمال. ويقول ناصر: يجمل قصيد فيك، يجمل قصيد فيك ما لذ وطاب. خذني خذني عن العالم بعيد ووصني. الحلم الحلم أشوفه بس من دونه ضباب، وأحيانا العبرة عليه تغصني. مبطي مبطي وأنا سولف عن أيام الغياب، كيف الغياب اختارني
1: مختصني.
0: البعد والغربة وفاس الاغتراب، كنا من
1: شجرة الحياة
0: تقصني.
1: الله الله. قلنا فايز وتحدثنا عن الجمال، شفنا بين مرحلة ومرحلة ما قالها يعني ناصر الحمادين واللي قالها عبد الله السراهيد. يعني فنشوف ان الجماليات تختلف من قصيدة لقصيدة، ولكن كلها تصب في صالح جمال الشعر. هني يعني وبين نروح مرحلة اخرى من الشوق، نتحدث يعني ما بين الشوق الذي يعبر بنا سنين العمر يعني ويقدر يسيطر علينا، لحظات الوداع التي لم نستعد لها ولا ننتظرها بأن تنتهك تفكيرنا بكل سهولة. دايم هذه الذكريات اللي نحاول مهما قبنا أن تطرق أبواب التفكير وتدخلنا في هذا العالم المختلف جدا عشان نقدر نعبر عنها شعريا. يقول الشاعر عبد المحسن القباني: ردي علي ردي علي إن كان ودك تردين، ردي علي إن كان ودك تردين. شوفي وش اللي غير الوقت فيني، مرت علي أيام كأنها سنين. كنا الحزن مخلوق من موقع عيني، وين الوعود الوعود اللي على العشر واللي تبخرت وانا انتظرها تجيني، متى يزول الظرف واشوف بعدين، متى من مزون الولع ترتويني.
0: يا سلام يا سلام. دائما لما يرتبط الشاعر بصوت السهر دائما يكون التعبير عن كل الكلام، لابد أن يكون أكثر هدوء ونترك الشعر هو من يعبر عن ما في داخلنا بكل هذه التفاصيل وهذه الاهتمامات. يقول تعال تعال قبل الورد يذبل والسهر عينه تنام، تعال قبل الورد يذبل والسهر عينه تنام، قبل تجف المرحبة وتموت بلساني هلا. ترى عزيز النفس، ترى عزيز النفس لا من عاف عاف بلا كلام، والله لو انه وطن ما عاد لا حبه ولا ما ينتهي كثر الغلا الا بقل الاهتمام، وان جيتني بعدين مالك لا حضور ولا غلا
1: ولا غلا كله مرفوضة
0: كله مرفوضة بالمرة سلكتهم.
1: طيب يقول يعني
0: مشكلة ترى هذا اللي يرفض كل شيء خلاص شي. يسكر كل شيء،
1: يا تعال
0: قفل البيبان خلاص،
1: يا تعال يا مالك
0: انسى
1: مشكلة. يعني هني نروح لتجربة شعرية ناضجة، تجربة شعرية أثرت في المشهد الشعري من خلال كتابة القصيدة الممتعة، من خلال سهل الممتنع وجماليات الشعر، واسم رنان على مستوى الشعر يكتب بكل احترافية متعب التركي. هذا الشاعر يقول لولا لولا حتى طاري الشعر ما بيه، لولا حتى طاري الشعر ما بيه من البلا من اكتبه من شان خاطر عيونه، لولا حتى طاري الشعر ما بيه من اكتبه من شان خاطر عيونه، هو روح شعري ومنياته وماضيه جذع الشجر وش كان لولا غصونه، اكتب الغيرة والقصائد تجي فيه كن القصائد حالها ما تخونا هذاك لا منه زعل.
0: هذا البلوى
1: اي والله هذاك لا منه زعل قمت راضيه، هذاك لا منه زعل قمت هادي حتى وهو مخطي تعذرتونا.
0: والله محظوظ
1: هذا مو لسا لا تجي لا هذا تعذر.
0: اي والله تعذر من دونا. طبعا سفر دغيلبي أروع من كتب عن النسيان، ودائما يعني يبدع في هذه القصائد الوجدانية سفر الغلبي، وقال بتصد بتصد صد وروح ولا تمتحني، مصيري بنساك مهما تعلقت، بتصد صد وروح ولا تمتحني، مصيري بنساك مهما تعلقت، كنت تضايق منك لا غبت عني، والحين لو غبت الدهر ما تضايقت، ما بيقول الوقت ما أخذك مني، أنت الذي قفيت فجأة
1: مع الوقت. الله.

0: نايم يعني إذا تحدثنا عن الشعر ولا كلام وجماليات الشعر والشعراء وما يقولون. يقول أحمد الشحي: أحبك أكثر مال الدمع من كثر الكلام إنسان، أحبك أكثر مال الدموع من كثر الكلام لسان، أحبك أكثر مال الصمت في هذا الزمن حدود، أحبك حب يهزمني يروض فيني الإنسان ويستثني المخالب والأظافر والنوايا السوز، أحبك ملهمة شعر وأحبك قارية فنجال، وأحبك كأنك النسخة الأخيرة في عدد محدود.
1: هذا عد على متعب التركي.
0: يلا هنا ينتهي جمال الشعر بكل أنفوانيته وكلام يعني وما يعبر به الشعراء. لذا كانت حالات مختلفة من الشعر وكانت جماليات مختلفة جدا.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم وأمسياتنا لهذه الليلة في برنامج أمسياتنا الوعد, واللقاء يتجدد في يوم السبت القادم في نفس التوقيت من الساعة 10 ولغاية الساعة 11,
1: وحتى ذلك الحين والموعد المرتقب للشعر والشعراء تقبلوا تحيات غائد هذا العمل المخرج حمد الهاجري.
0: مع السلامة, مع السلامة.
2: الحادية عشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم عرضا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة في اليمن. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 80 فلسطينيا بالضفة الغربية. وزير الخارجية السوري يدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. الرئيس الأوكراني يحذر من ضربة صاروخية روسية كبيرة على أوكرانيا خلال الساعات القادمة. المتحدث باسم الرئاسة الروسية يقول إنه لا يوجد أي تقدم في العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وإجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب الحرائق في إسبانيا وفرنسا. شكرا لطيب المتابعة. نهاية الموجز.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت, صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم ميدان ديوان.

من ميدان المحاورة إلى ديوان القصيد، نمشي مع البيت الموزون وجزالة المعنى، والقافية اللي لها روح وطواريق فيها الفتل والنقب، ونعيش مع شعر توارثته الأجيال وبقى شاهد على أصالة أهل الشعر ومحبة الناس له.

ميدان ديوان، برنامج يجمع شعر المحاورة والشعر النبطي، يأخذكم بجولة بين نوادر المحاورات ومختارات من أعذب القصيد، ولقاءات مع شعراء تركوا بصمتهم في الساحة الشعرية، إلى جانب مشاركات شعرية تعكس استمرار هذا الموروث وحضور بين أبناء شبه الجزيرة العربية.

ميدان ديوان من إعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ مشعل العتيبي. ميدان ديوان للمخرج يوسف الغريب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا فيكم أخواني المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ميدان وديوان. هذا البرنامج الذي يسلط على الميدان الجلطة وديوان النظم، وفي هذه الحلقة معنا فارس من فرسان النظم وكذلك الجلطة، ونشرف ونسعد باستضافة الأستاذ الشاعر محمد بن فارس الرشيدي، عضو رابطة الأدباء وعضو ديوانية شعراء النبط. نرحب فيك أبو تركي.
1: الله يبقيك يا أخوي أحمد، وأنا سعيد بتواجدي معكم في هذا البرنامج الطيب.
0: والله حنا سعداء فيك يا أبو تركي، وأنت من الرموز القدامى، وأنا أتابعك من يوم الصحافة الورقية أبو تركي.
1: الله يسلمك.
0: راحت الحين انتهت مع السوشيال ميديا و...
1: أي كل شيء يروح يأتي مكانه شيء يسد عنه يعني.
0: أي والله، بس قبل كان أبو تركي يمكن النشر خصوصا الصحافة الورقية كان صعب، صعب جدا، وورقات محدودة، وهو تقريبا سبيل الشعر الوحيد تقريبا.
1: صحيح كلامك صحيح، وانت يعني عاصرت وزاملت تلك الفترة، وايضا بعض المستمعين اللي كانوا يعني عاصروا فعلا المنبر الوحيد للشاعر. احنا طبعا بما ان يعني برنامجنا عن الشعر ما راح نتكلم عن اي مجال غير الشعر.
0: نعم.
1: الشاعر الذي يريد ان ينشر او يلقي انتاجه ليس لديه سوى الصحف او المجلات.
0: صحيح.
1: التي تكون اسبوعية او شهرية، والشعراء كثر والصفحات قليلة، فعلى قولتك سبيل الشاعر يكون صعب ويعني نادر أن يكون.
0: صحيح. ولازم تكون قصيدة، ولازم يكون له معرفة ويعني وناس يعرفونه حتى ينشرون له.
1: لا تخلو من العلاقات. صحيح.
0: أيوة. وبعدين كان أسبوعي، أنا أذكر كان الصحف كان يوم الجمعة كان عندهم صفحات مخصصة أو صفحتين.
1: صحيح.
0: مخصصة حق الشعراء، وكنا بصراحة نسعد أن نقرأ قصائدهم.

0: وغير هذا كان موجود أبو تركي يمكن لو تذكر أسماء جديدة، أسماء جديدة ويعاصرون بين القديم والجديد.
1: صح.
0: وحتى أبو تركي لو تلاحظ يعني الشعر قبل كان محدود، يعني محدود بالمجلات وكذلك بالصحف. الآن السوشيال ميديا أتوقع أن فتحت آفاق للشعراء.
1: كل شاعر عنده قناة إعلامية، عنده وسيلة إعلامية. يعني بدال الصحيفة صار عندي أنا كشاعر 10 صحف.
0: صح. أيوة والله.
1: صحيفة في الإنستغرام، صحيفة في منصة إكس، صحيفة بالفيسبوك، صحيفة صحيفة بالتيك توك. وأخذ
0: والمشاهدات كبيرة.
1: وبإمكاني أسوق لنفسي بدون ما أحتاج موعد أو أحتاج. صحيح. ولكن عاد المحتوى يتباين من شخص إلى آخر.
0: هذا هني الفرق.
1: المحتوى هو السيد
0: الحين
1: الظهور.
0: الحين الشاعر الكبير محمد بن فارس الرشيدي، لو تحدثنا عن بداياتك، يعني لو تحدث اخواننا المستمعين عن بداياتك، خصوصا اني انا من جماهيرك يا
1: الله يسلمك. والله انت اخجلتني، وانت بعد من الناس اللي ما شاء الله يا ابو عبد الله زاملناك وشاعر طبعا.
0: الله يحفظك.
1: اضفنا عليك هذا، انت مذيع الحين والشعريه ما تخلو منها انت.
0: هذه شهاده كبيره اعتز فيها يا ابو تركي.
1: بداياتنا مثل ما انت عارف اخوي احمد، في بدايات كل شاعر شغف الحب التواصل مع المنابر.
0: الله.
1: وين المنبر؟ الصحيفة الفلانية، المجلة الفلانية. طبعا بحكم اني شاعر في البدايات لا بد اني يعني تكون البدايات شوي متعبة.
0: نعم.
1: فكنت اسعى الى المجلات واسعى الى الصحف. ومن ضمن البدايات، انا بداياتي الحقيقية كانت امانة في ديوانية شعراء النبط.
0: الله.
1: تحديدا في عام 2002.
0: الله.
1: يعني قبل المجلات وقبل الصحف.
0: لا اذا كذي انت شايب يا وتر.
1: لا لا كنت صغير سن يعني في ذاك الوقت.
0: بس أبو تركي ما شاء الله، يعني ديوانية شعراء النبط هذا صرح كبير، صرح للشعر أنا أتوقع بالعالم العربي ما صار مثله، إنه مخصص للشعر واسمه ديوانية شعراء النبط. بل إني أعرف بعض الشعراء يجون من دول عدة عشان يصورون عند باب ديوانية شعراء النبط.
1: صحيح صحيح. إحنا في الكويت نفخر شديد الفخر في هذا الصرح اللي ذكرت عنه، ديوانية شعراء النبط. صرح فعلا ثقافي تراثي، ويكفينا فخر أن أولت القيادة السياسية اهتمام كبير.
0: أيوة.
1: يعني في نهاية السبعينات أعتقد الافتتاح الرسمي أو 81 سنة 1981، طبعا تسبق برامج كثيرة في إذاعة. صحيح. الكويت في الشعر، لكن ديوانية شعراء النبط افتتحها سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه، يعني افتتاح عظيم،
0: افتتاح مشهود، وكان بحضور رئيس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد.
1: صحيح كلامك.
0: وكان أول رئيس لديوانية شعراء النبط أبو تركي هو أميرنا الشيخ مشعل الله يحفظه ويتم عليه الصحة والعافية. هو أول رئيس لديوانية شعراء النبط.
1: صح صحيح كلامك. وكانت الديوانية طبعا تحظى بدعم كبير من سيد الشيخ مشعل أحمد عندما كان كما ذكرت رئيس للديوانية، زائد
0: زيارات السنوية مشهودة معروفة. سوي كرنفال وعرضة وكذلك مجيلسي والفنون التراثية. صحيح. اللي تقريبا الآن ما تشوفها إلا بالفلكلور الشعبي.
1: هذا إن دل على اهتمام الدولة مشكورة في مثل هذه الفنون الشعبية. وشعراء النبط مثل ما قلت لك ما احتاج اقول لك، يعني على مستوى الخليج العربي، ما راح اقول الوطن العربي، خلنا نقول على مستوى الخليج العربي، مناره يقصدها الكثير، وهي معروفه على مستوى الوطن العربي كونها الديوانيه او التجمع الوحيد في دول الخليج الذي يعني بالادب الشعبي والشعر.
0: الله.
1: الشعبي الخاص في جزيره العرب.
0: لا حتى ابو تركي لو تلاحظ ديوانيه شعراء النبط ما شاء الله قاعدة تنتج. احنا طبعا ودنا ان تزيد فعالياتها، ودنا. نعم. تسوي مثلا دورات مثلا تعليم مثلا علم العروض، مع ان ابو تركي ما ادري انت بخصوصا انك انت بعد لك باللغة العربية.
1: نعم.
0: وما شاء الله ولك تحقيقات ولك اصدارات راح نتطرق عليها ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: لكن انا اقول حق واحد علم العروض، انا درست علم العروض اني خريج معهد ديني، كانوا يدرسونا في النصوص وهذا شيء جميل.
1: نعم.
0: اقول لهم كان عندنا مدرس يعلمنا علم العروض، شلون نقطع البيت، شلون تعرف الوزن، احنا نقول نعطيه نغمه
1: صحيح
0: ونعرفه. فقلت حق بعض الاصحاب ترى علم العروض ما راح ينفعك بالابداع الشعري، اقصد انه لما تركيبه البيت احس انه فطريه، يعني
1: فطريه. صحيح.
0: في ناس يعني كثير من اصحابنا وانت تعرف منهم يعرف يوزن البيت ويسوي، لكن ما يكتب قصيده
1: من غير
0: انتاجه نقدر نقول انه عادي.

0: باعترافه وكذلك الكثير من الناس يعني.
1: صحيح. وعلم العروض مثل ما ذكرت أخوي أحمد العرادة، علم العروض ترى ما يهتم فقط في الشعر العربي، هو موجود حتى في الشعر الشعبي أو اللي نسميه الشعر النبطي.
0: نعم.
1: شعرنا في الكويت منطقة الخليج، ولكن بدون قواعد مثل ما أسس لها الخليل بن أحمد الفراهيدي بالفطرة. ممكن أنا غير متعلم أعلم شخص الوزن في الشعر الشعبي، أنا أتكلم وأقول له توزن سو كذا كذا كذا، لحن البيت الفلاني،
0: هذه
1: القاعدة اللي يمشي عليها. ولكن علم العروض ما يجعل من الشخص المعدم يجعل شاعر،
0: يا سلام.
1: لكن يجعل من الشاعر اللي عنده موهبة ولكن لا يعرف في بعض الأمور كيف وزن البيت وكيف البحور، يعلمه كيف يصل إلى هذه المعرفة.
0: هذا دلالة على كلامك أخوي محمد بن فارس الرشيدي، عضو رابطة الأدباء وعضو ديوانية شعراء النبط، واحد من أصحابي يعلم كذا واحد، يعلمهم شلون يوزنون البيت وشلون. طبعا الموهبة تكون موجودة بس يحتاج توجيه، وهذه يعني أنا أنصح فيها الشباب، وأنت من بعدك يا أبو تركي،
1: الله يسلمك،
0: إن الشاب علينا يعرض قصيدته أو هذا يعرضها على اللي أقدم منه.
1: صحيح.
0: لأن القديم يكون في أخطاء وقع فيها هو يقدر يتجاوزها.
1: صحيح.
0: يعني يقول لك لا دير بالك هذه كذا هذه كذا، ترى الوزن الفلاني كذا، ترى مرات أنت مع أنك نظم القافية تكون مثلا سهلة لك، مثلا تشوف المعاني القريبة، شوف فيستفيد. والبعض بصراحة
1: يشح
0: تقريبا، هذه مشكلة. أنا عشان كذي أبو تركي يعني ديوانية شعراء النبط هذا الشيء الكبير والرمز، ديوانية شعراء النبط ما تسوي دورات، ما تسوي شيء.
1: نعم، بالنسبة للدورات مثل ما ذكرت أخوي أحمد، ديوانية شعراء النبط فعلا قاعد تقوم في دورها الأساسي المعروف، اللي هو تسليط الضوء على البرامج الشعرية التي تذاع في تلفزيون الكويت أو في إذاعة الكويت. هذا الدور الأساسي اللي تقوم فيه الديوانية. أما الدورات أمانة نفس ما قلت لك قبل شوي لما تطرقنا إلى علم العروض والقافية، أنه له قواعد أساسية في الشعر العربي. للأسف في الشعر الشعبي ما في قاعدة منصوص عليها، ابتكرها يعني باحثين في الشعر الشعبي وحطها وخلى اللي بعده يسير على هذا. لذلك من الصعب أنك تجد قاعدة يمشي عليها الناس في تعلم الشعر النبطي، ولكن في اجتهادات.
0: يا سلام.
1: في اجتهادات من ناس جزاهم الله خير في أماكن خاصة يحاولوا، أو في منابرهم الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي يعلم كيف طريقة استخدام بحور الشعر. أما ديوانية شعراء النبط على حسب علمي، علشان ما أكون ظلمته، ممكن هم يقيمون دورات، لكن حسب علمي إن ما في دورات تقيمها ديوانية شعراء النبط لتعلم الشعر
0: والله
1: النبطي.
0: فعلا أنت حتى لو كانت فيه ما ندري عنها، فالمفروض يكون فيه تسليط إعلامي على هذا الدور. طبعا أبو تركي إحنا اللي نقصده، أنت ما شاء الله عليك أكاديمي ولك بالنقد ولك ميدان المحاورة ولك بالديوان، الله يبارك فيك،
1: الله يسلمك.
0: وحنا نشرف باستضافة امثالكم يا ابو تركي.
1: والله انا اكثر يا سلام.
0: لكن ابو تركي اللي يقصده انه تذكر قبل كنا نقعد مع شعراء، منهم تذكر محمد الردعان.
1: نعم.
0: وغيره. حسن الوطري، مجد الخميلي، وغيره من الشعراء الكبار هذول، تستفيد منهم
1: اكيد.
0: يعني يقول لك لا البيت هذا مثلا، اذا مثلا خصوصا لما يجي النقد، ونقد الاكابر يجي نقد راقي مو تحبيط، لا انت قصيدتك رايحه فيه، لا يقول لك تدري لو انك شايل البيت هذا.
1: صحيح.
0: مهدي اللغه، رافع كذا، مع ان قصيدتك خلينا نقول انه يعني ما تصلح للنشر، اي دون المستوى، لا انت طلعت متحفز، والله زين قال لي فلان الفلاني وفلان فلان. بعدين الجلسات هذه ابو تركي يستفيدون منها شعراء الشباب، انه شلون يكتب القصيده، انا البيت هذا مثلا الفكره شلون ركبها. يعني انا ابو تركي دائما اقول حق أصحابي، قلت من أقوى بيوت الشعر الشعبي اللي سمعته بيت مجعد الخميلي، من أقوى البيوت. وأقول أنا هذا المفروض لوحة ينكتب، اللي يقول من قصيدة ديمومة مقفية براقها لاحي، يكشف سناها بسد الضلع ومصدة. شو الصورة الكبيرة هذه؟
1: الله.
0: ديمومة ومقفية وبراقها لاحي، يكشف سناها بسد الضلع ومصدة. شلون جمع الصورة هذه كلها
1: ما شاء الله
0: ببيت واحد؟ يبقى
1: الشاعر مجعد الخميلي من الشعراء اللي أنا شخصيا يعني ما شاء الله معجب في قصايده وفي هدوء واتزانه. هم شعراء ديوان شعراء النبط اللي يعني تشرفت ان سجلت وياه اكثر من حلقه.
0: يا سلام والله
1: كبير.
0: وما نهضم حقكم ابو تركي، احنا انا من الناس شخصيا اللي استفدت منكم ومن تجربتكم.
1: الله يسلمك.
0: اي والله يا ابو تركي، وانت ما شاء الله يعني من الناس اللي ماخذها ما شاء الله عن تخصص لغه عربيه.
1: صحيح.
0: كذلك من شعراء النبط ومن قديم في الساحه الشعريه، وما شاء الله بالمحاوره وكذلك بالنظم. ابو تركي علنا بناخذ فاصل قصير ونبي نتكلم مسيرتك بالديوان وكذلك بالميدان.
1: توكل على الله.
0: اخواني المستمعين، فاصل قصير ونعود اليكم.
2: ميدان وديوان، مجلس للشعر وميدان للكلمه وارث حفظه القصيد. ميدان وديوان.
0: يا هلا فيكم اخواني المستمعين، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل ولازلنا مع ضيفنا الشاعر الكبير محمد بن فارس الرشيدي، عضو رابطة الأدباء وعضو ديوانية شعراء النبط. نرحب فيك مرة أخرى يا أبو تركي.
1: الله يبقيك يا أخوي أحمد.
0: وحنا مستمتعين قبل الفاصل وأخذنا كلام وحديث ذكريات. صحيح. والسوشيال ميديا والصحافة الحين صارت أثر بعد عين.
1: صحيح.
0: أبو تركي، ودنا ناخذ من إبداعاتكم لو تسمعنا قصيدة من اختيارك.
1: إن شاء الله بإذن الله. بكتب قصيدة دون دفتر وقرطاس، على جبال العز بنقش حجرها، هوجاس يا الليلة ما هو بي هوجاس، يوم الليالي البيض نور قمرها.
0: سلام.
1: ما حب ناس تنهش عروق من ناس.
0: سلام.
1: باحت خفاياها وجابت خبرها، محل الفعول اللي على قبل فراس، مشهود في برها وبحرها، وانا ليعدى مير تنقاس بقياس، أضدها وأحدها وأحقرها. أقرأ لي من شفتهم صورة الناس، جنية الحساد مكبر خطرها.
0: سلام.
1: أثر الصراحة تزعل الناس الأنجاس، اللي على السكة تبرق نظرها، على لحيتي شفهم يحدون الأمواس، يبطون ما شالوا شعر من شعرها. وأنا رجل طيب ومقدم ومن راس، يحب لا طب المجالس عمرها، أطقها بالوجه والوضع حساس، مدرى خواطر زيدها من عمرها، هذا سبب كرهي من الناس الأبلاس، والله لو أضمى في خالة منتظرها، ما حب يجمعني بهم كل مجلاس، وتحرم علي عروسهم ما حضرها، من حط خشمة فوق لابد ينداس، تاطاه ناس نطيبها من قشرها، خطة هجومية خذينا بها الكاس، أبعتبرها رابحة بعتبرها.
0: صح لسانك.
1: صح
0: لسانك.
1: صح بك.
0: وهذه ابو تركي موافقه كاس العالم يعني ف
1: البيت الاخير.
0: الخطه الهجوميه هذه.
1: اي حاليا ماشي مع
0: ابو تركي. ما شاء الله لك انت بميدان المحاوره وحتى قديم، يعني انا اذكر حضرت لك محاوره يمكن كم قديمه ابو تركي، انا ما ودي اقول اي سنه.
1: والله لا تعتبر مشاركات يعني.
0: لا والله
1: هاوين
0: هواية. مشاركه وبين صفوف واكثر، اكثر 24 سنه يمكن او الحلوه هذه يعني.
1: اقل تقريبا، اقل البدايات مثل ما تعرف، بما انك ذكرت شعر المحاوره.
0: إيه؟
1: والحمد لله يعني شعر مثل هالفن من الشعر غير مستغرب في في في بلدنا في الكويت. الكويت من اوائل البقع الجغرافيه في جزيره العرب اللي انطلقت منها المحاوره او القلطه. طبعا على الجدال والجدل انها في شرق الجزيره العربيه او غربها، ولكن الكويت تعتبر من أول الأماكن اللي انطلقت منها شرارة القلطة كفن معروف في الكويت.
0: حتى أبو تركي ما أقاطعك.
1: نعم.
0: يقولون بدت بالحجاز، ما في مشكلة بدت بالحجاز، بس ترى ما كان بحثي أنا. نعم. وأنت تصحح لنا وتفيدنا يا أبو تركي، كانت بالطائف والكويت، وكان الكويت فيها صقر صافي مرشد البذال، بل أني وقفت على محاورات أبو ماجد، علي أبو ماجد، عبد الله الويحان.
1: صحيح. ابن شريم.
0: ابن شريم كانوا يجون من آخر الدنيا حتى أن يلعبون، وكانت لهم محاورات محفوظة
1: في الكويت. صحيح.
0: نعم. والحمد لله برنامجنا شاركنا بعض المحاورات كذلك، يعني وثقناها صوتيا.
1: ما شاء الله.
0: أي والله. فأبو تركي، بما أنك أنت لك بالميدان والديوان، هل في فرق بين القلطة وكذلك النظم الشعر العادي؟
1: هو الفرق هذا الشعر وهذا الشعر يعني. نعم. ما يحد نفس الـ الـ الـ يعني في النظم تحتاج إلى وزن وقافية، في المحاورة أو القلطة نفس الشيء، وزن وقافية، هذا شعر واحد، لكن الاختلاف في طريقة تعاطي الشعر. في القلطة تعتمد على المعنى وعلى التورية وعلى الترميز، تستخدم رمز، تتكلم عن موضوع، يجب من فنون القلطة من شروطها أنك تبطن هذا أمام العامة، تستخدم فنون الكلمات وفنون اللغة العربية. أما في النظم لا، تكون كيفك، المجال مفتوح أن يكون فكرتك عامة،
0: خصوصا أنك لو كنت بالميدان قدامك خصمك، خصمك يعني مجازا يعني، وبين صفين والعالم يشيلون، لازم تكون حاضر،
1: حاضر الذهن، لازم يكون عندك فطنة
0: وعارف اللي قدامك شنو بيقول،
1: لازم
0: مستعد كذلك ترد عليه بنفس الوزن والقاف والمعنى، لأن البعض يقول لبيوت نسميها هوائية يعني ما تدري.
1: غالبا شعراء القلطة أخوي أحمد العرادد، وأنت عارف ما شاء الله، ما يعني غالبا بما أن دخل في هذا الميدان، غالبا أنه يملك المعنى ويملك الفكر ويملك التركيبة وعارف أسرار القلطة. أما النظم يعني أنا أقول بنسبة 90% كل شاعر قلطة شاعر نظم، ولكن ليس كل شاعر نظم شاعر قلطة.
0: يا سلام،
1: هذه ميزة تعطي أفضلية لشاعر القلطة،
0: يا سلام،
1: لفراسته وفطنته وسرعة بديهته، فسهل أنه ينزل على ميدان النظم ويكتب قصيدة قصيدتين 10 قصائد، والأمثلة كثير، ولكن صعب، قليل من شعراء النظم راحوا اتجهوا القلطة ونجحوا، قليل.
0: لأن في بعض أبو تركي فعلا هذه لمسة فنية منك. أقول حق بعض الأصحاب ترى فلان شاعر نظم ويلعب مثلا شعر نظم جيد وله قصيد ممتاز منتشر، لكن بالمحاورة عادي يعني، وبيوته حلوة لكن مو على سياق المحاورة. يعني هذا الرجال معطيك معنى أو راسم لك هدف، أنت بس جبت بيت حلو، وهذا ما جبت الهدف، ما صبته
1: صحيح،
0: لكن الناس تعجب ببيته ما تعجب. فهذه تكة فنية يمكن يعرفها أمثالك يا
1: أمثال. صحيح، ما كل على نفس ما ذكرنا، ما كل، والأمثلة قليل اللي اتجهوا من النظم راحوا للقلطة ونجحوا، أمثلة قليلة يعني. حتى أما الموازنة أيضا في شعراء يوازنون بين النظم والقلطة،
0: هذه ممكن، لكن تصدق أبو تركي أنا قعدت أركز بالموضوع هذا، احنا لان بنستفيد منك، انت رجال ناقد ولك باللغه العربيه ولك بشعراء النبط وعضو رابطه الادباء وكذلك عضو ديوانيه شعراء النبط يا ابو تركي، فودنا ان اكثر فايده منكم. الله يحفظكم. في بعض مره سمعت حبيب العازمي قال الكلمه هذه، اسالوا عن شاعر رشيد الزلامي، رشيد الزلامي الله يرحمه شاعر يعني بالمحاوره صنفره الشعار يسمونه،
1: صح،
0: وقوي، لكن يقول شعره أحس فيه محاورة.
1: شعره تقصد في النظم؟
0: بالنظم، إيه، بالنظم. فشاعر أتوقع أنا بظني بكثر ما شفت وربعنا اللي لهم بالمحاورة، صعب يفصل شخصية شاعر القلطة عن شاعر النظم.
1: صح،
0: أنا هذه بصراحة ملاحظها، واللي يقدر ما شاء الله يبدع يعني، مثلا عندك مثلا عايض العاطفي شاعر،
1: صحيح،
0: شاعر قوي ونظمه ما شاء الله، حتى اذكر من بيوته الجميله اللي يقول ما اقول وينه عن فتوحات الاسلام، اقول وينه ما افتح باب بيت.
1: بيت جميل،
0: شيء جميل، وبين المحاوره ممتاز
1: زين. هذه نماذج تمثل الشاعر المتميز في المجال هذا وفي المجال هذا، في القلطه وفي النظم.
0: وفي ناس سبحان الله يعني بالنظم يكون اقوى منه بالمحاوره، حيل حيل يعني، انا شفت من دون ذكر اسماء، لكن تشوفها بالقلطة عادي يعني، ولعبة زين يعني، لكن بالنظم تمكن عجيب.
1: اي فتلقى يستهوي المكان هذا افضل.
0: في فرق بين ابو تركي بين شاعر القلطة وشاعر النظم يعني؟
1: قلنا ان قبل شوي ذكرنا ان شاعر القلطة تكون عنده الفراسة الشعرية اكثر،
0: صحيح،
1: اكثر من شاعر النظم. طبعا احنا ما نهضم حقنا شاعر النظم، ما عنده، لا، شعر النظم نجد شعراء متخصصين بس في النظم على راحته ويكتب متى ما صار الجو النفسي جميل، لكن شاعر القلطة ما تدري عن الجو النفسي، لازم مطالب انه يرد امام الخصم، خصمه في الشعر وبين الصفوف وبين جمهور غفير،
0: والجمهور كله يطالعك بعيونه.
1: لكن شاعر النظم بامكان ما راح يكتب ويحط ايده على القلم إلا إذا كان الجو النفسي في داخله
0: مرتاح.
1: ممكن إذا
0: حاط لك هواء، حاط لك شاي،
1: إذا مسك القلم ولا مسك التليفون يبي يكتب قصيدة جديدة ونفسيا ما هو مرتاح، يسكر ويكمل يطالع التلفزيون ويطالع المسلسلات اللي موجودة، يقول لك أكتب القصيدة في وقت آخر. لكن شاعر القو طلع مطالب إنه يرد الآن خلال دقيقتين أو خمس دقائق، يرد البيت بأي نفسية كانت، فهذا يعطي قوة
0: حتى نفسية. ربك أنا واحد من أصحابي يقول، أذكر قبل يقول من المواقف، يقول كنت بلعب محاور وكان شعراء كبار فقالوا لي ألعب مع أي شاعر، فكرت شعراء كانوا اللي موجودين منهم حبيب منهم مستور وياهم ثالث ما أذكره، فقلت بلعب، قال مستور خلاص أنا ألعب وياك، يقول أنا ارتبكت هني بغيت أ...
1: قامة شعرية في خوف يعني.
0: فعلا فالأمر هذا أبو تركي أنك توقف قدام شاعر لازم تكون حاضر بحواسك،
1: صح،
0: يكون بيتك ملفت، يكون مرتب، يعني إذا راسم لك معنى، وإذا خذ اللي قدامك فتطلع محاورة ناجحة،
1: صحيح.
0: وخصوصا الصفوف لها أثر يا أخي الصفوف. وأذكر لك بيت أبو تركي جميل بعد القلطات، يعني تقول يا ذيب حظك قطك باخر الشارع يمين.
1: ما شاء الله.
0: هذه أنا أذكر السبب البيت أتوقع عشان كان زحمة يومتها،
1: صحيح.
0: بس استغلال صراحة حلوة، ثغرة جميلة وجاء لعب.
1: لازم يا ذيب والله أنت ما شاء الله ذاكرها وأنا نسيتها.
0: آه جماهيرك حنا يا أبو تركي.
1: الله يسلمك فعلًا.
0: أنا كنت ماسك صفك يومتها بصراحة ومستمتع.
1: الله يسلمك يا أبو عبد الله ونتشرف في كلامك الطيب هذا.
0: الله يحفظك ويسلمك. أبو تركي أنت ما شاء الله لك إصدارات، لو تحدثنا عنها.
1: صحيح، أنا لي إصدارين. الإصدار الأول كان عبارة عن قصص قصيرة،
0: وهذا هو من ضمن الأدب، القصص القصيرة والرواية والقصة والقصوصة والترتيب، هذا
1: أنت عارف التصانيف، هذا أكيد من ضمن الأدب. الفن السردي عكس الفن النظم والشعر، يبقى أيضا الأدب السردي على قولتك القصة القصيرة من ضمن هذه الفنون. والإصدار الثاني السنة اللي طافت في صيف 2025 كان تحقيق في ديوان الشاعر عبد الواحد نجم، تحقيق ودراسة.
0: ما شاء الله. لو تعطينا فكرة عن عبد الواحد نجم، أنك حققت، لأنه بصراحة أول مرة أسمعه.
1: أي صحيح، هو من الشعراء، حتى ذكرت في المقدمة أني حبيت أغاير الناس اللي يكتبون في دواوين الشعراء المعروفين. ما أتكلم عن ديوان المتنبي، استهلك المتنبي، كم من دارس وكم من ناقد كتب عن المتنبي، وكتب
0: آلاف الإصدارات.
1: فشنو بتقدم؟ وين التحدي؟ هل تستطيع أن تقدم شيء جديد؟ هل عندك فكرة جديدة؟ ما تقدر. طبعا في ناس تقدر ان شاء الله، ما نهضم حق احد. اما الشخص هذا عبد الواحد نجم رحمه الله عليه، تواصلوا معي اقربائه وقالوا ان الشاعر هذا عانى من بعض الامور اللي منعت من ظهور ديوانه الشعري. فشفت الديوان وشفت اني امام شاعر جزل، شاعر فلسفي عميق.
0: هو شنو وصله؟
1: من المغرب، شاعر مغربي.
0: وين المغرب؟
1: يتواصلوا معي، يبون يعني في منطقة الخليج، يبون الناس يكتبون عنهم في منطقة الخليج أبعد، لأهداف ذكرتها أنا في المقدمة أسباب. فشعر حققت فيه في الشعر طبعا، لأن الديوان كان عبارة عن مكتوب خط اليد، خط يد الشاعر.
0: الله، يعني حتى التصويب لازم
1: لازم. فهني يبدأ دور المحقق. حتى البعض كانوا كاتبين القصائد في أبيات مكسورة من ناحية الوزن، والشاعر هذا عظيم في جميع أبياته. فأنا لما حققت اكتشفت أنه لا، في حرف ناقص. صحيح. من خلال التصوير الضوئي شايلين حرف، فأنا قلت مستحيل الشاعر هذا يكسر في الوزن. فلما رجعنا الأصل لقينا الأبيات على روعتها وجمالها، فقعدنا نحقق أو قعدت أحقق في هذا الشيء، وحطيت مقارنات بين استخدامه للبلاغة واستخدامه للأدب واستخدامه لتوجهات الفكرية، يعني بشكل عام ديوان كامل يعني الحمد لله.
0: وهذا أبو تركي المحقق لما يكون شاعر
1: مهم
0: ويحقق ديوان شاعر. أنا وقفت على دواوين كثيرة من دون ذكر اسماء، صراحة يعني صدمت، هذا خطأ باين، كسر بالوزن. الشاعر هذا لا يمكن يكسر، كسر واضح، وتحريف الكلمة يعني البعض ياخذها من لهجته. فيقربها فتصير خطأ أصلا، هذه مو لهجة الشاعر هذا.
1: والمحقق ينزل النص كما هو حتى المفروض. وإن كان في خطأ تبدأ تنوه في الكتاب في الإصدار، ترى أرى أن البيت هذا أعتقد أنه كتب بشكل خاطئ، أعتقد وتتنوه عاد، هذا أصدار الثاني. أما الأصدار الثالث على الأبواب إن شاء الله،
0: ما شاء الله.
1: هو على محورنا اللي تحدثنا عنه عن شعر القلطة.
0: يا سلام، هذا عاد نبيل لقاء خاص بإذن الله إذا صدر
1: بإذن الله. الله قاعد أجمع عيون المحاورات اللي جمعت الشعار،
0: يا سلام.
1: ومن باب التوثيق، لأن أشوف أن الفن هذا ظلم في مكتبة الشعر بشكل عام في الخليج العربي، ما في ناس كتبوا على الأقل جمع اجمع لنا عيون

0: قبل 78 سنة، 78 سنة، وله محاوراته مع مرشد، وله محاورات مع أبو ماجد، عبد الله الويحان وغيرهم.
1: التوثيق شيء مهم.
0: تخيل في محاورات أحد كبار السن قال لي كان عندي شريط حق مرشد البذال الله يرحمه ومطلق ثبيتي الله يرحمه.
1: أوه.
0: شوف
1: هذا الجمهور يحتاج يشوف.
0: وحتى لقيت محاورة كانت عندي كاسيت بس ما
1: أدري يعني صحيح.
0: حق مطلق الثبيتي ومحمد الردعان، كان محمد الردعان يقول أول مرة ألعب ويا مطلق الثبيتي طبعا سنة 82 ميلادي يعني قبل 44 سنة.
1: هي.
0: الله يرحم مطلق الثبيتي ويعافي الشاعر محمد الردعان.
1: اللهم
0: فلما حتى قال لي أحدهم اللي كان حاضر قال لي قصة جميلة ودوثقناها يعني إنه كان مطلق الثبيتي بالمحاورة قام محمد الردعان جاب طاروق ما يسمى وهذا نبيك أبو تركي يعني مع أنك متخصص بالنقد أنك تقول طاروق أبو ركبة
1: أبو ركبة شلون يعني؟
0: يعني فيه لك كم مرات تأخذها
1: زي شي طيب
0: اللي منها لعب محمد الردعان مع مطلق الثبيتي طلب مطلق الثبيتي قام مطلق الثبيتي قال له بيتين حلوات بس أكل الركبة ما جاب الركبة راح على وزن ثاني ومرات هذه الأوزان الخداعة تمشي وياك بلحن بس في خطأ
1: أيه
0: ما يصيد إلا المحترف يعني مرات تكون حرف يسمون حرف واقف وشيء
1: تأثر عاد الشعر أيه يروح بحر ثاني
0: الزحاف مرات الزحاف
1: الزحاف والعلل صح
0: أيوة فقام مستور عصيمي لمحمد الردعان المطلق الثبيتي قال له يا مطلق ترى مو هذا اللحن
1: انتبه
0: اي لا مو هذا اللحن يقول انا سائل الردعان انا سائل هو يسولف لنا القصه قال انا استحيت اقول انه مو نفس اللحن هو شاعر كبير طبعا هذا شوف احترام الشعراء لبعض
1: هذه الناس الراقيه
0: فقام مطلق ثبيتي مع الصفوف وشال يقارب نص ساعه
1: علشان يتعود
0: عشان ياخذ شوف البيت اللي جابه قال اللحن يقول البيت اللي جابه مع اللحن وحتى في دلالة على اللي قال

0: على درب صحيب اللي يوافي صحيبه. من عاد قال له بعدوت من يحتنا ذلول ما لها شف وخطأ من حي ندسها والصبح نشرب حليبه. يعني انت حنا لعبنا على ما عندنا الحركات
1: فعلا. اللحن هذا ذكي، اما ان يعني بغرض عرض الابداع او اني اطيح الشاعر اللي امامي في فخ الوزن يروح لبحر ثاني.
0: فعلا هذه، وفي بعض الشعراء يقصدونها، يقصدون ان التعجيز. ايش رايك بالتعجيز ابو تركي؟
1: هذا ضعف الشاعر وعدم ثقه في نفسه. لما صحيح. اجي واحاول اعجز زميل الشاعر اللي امامي واقعد في البيت صار لي يومين ثلاث ايام اجيب لحن ما ادري شلون صاير او فكره ما ادري شلون صايره علشان اكثر وقفات الطاروق علشان اعجز زميلي امام الجمهور واحرجه.
0: انت
1: اذا
0: لا
1: احرجتني
0: انت
1: لا انا في الحفله القادمه راح اجهز لك شيء واعجزك.
0: وانت لا ابدعت ولا هو ابدع.
1: اكيد ما لا استفاد الجمهور.
0: صحيح الجمهور قاعد والصف والمسكين اللي ماكلها، خصوصا اذا كان اللحن صعب او شيء.
1: هذا يعني عدم ثقه في الشاعر، انا اشوفه عدم ثقه في الشاعر اللي تعمد تعجيز زميله.
0: هذا لما حتى قال ردعان مره يسولف يقول الشاعر اللي لا جيت بكره قلت ايش قال؟ قال هذا قلبي. لكن اذا جيت من بكره قلت ايش قال ما حد يدري عنه.
1: ما رسخ البيت. صح.
0: احنا ابو تركي مستمتعين وياك باللقاء، ولو ان اخذنا ولكني الاريحيه وياك الله يجزاك خير.
1: اكيد.
0: اذا عندك قصيده ابو تركي نصافح فيها اخواننا المستمعين.
1: نعم ان شاء الله باذن الله. مانيب يا نفسي مهدي روعي، كلمة عتب لابد يوم انطقها، اتعبت نفسي لي شهر واسبوعي واقول يا قلب المعنى سقها. واثر الولد نوعه ما هو من نوعي، واللي يا زعل له سكة يطرقها، يمشي على كيفه ويعصى طوعي وبعض الديار واقف على مفرقها. عيا يوقع في ورق مشروعي واوراقي اللي في يده شققها، لو يدري ان الكوع غير البوعي ما كان صدقان الوفا يمحقها.
0: سلام.
1: اخاف بكره

0: ينحذف موضوعي، والشمس ما تنشاف من مشرقها، ماني على ذلك مهدي روعي، كلمة عتب ما جيت غير انطقها.
1: يا سلام يا سلام، صح لسانك يا أبو تركي. وحنا والله تقريبا بنهاية البرنامج ومستمتعين
0: الله
1: وياك، وكذلك من تجاربك، وانت رجال محقق وناقد ومنصف بين قوسين. في بعض النقاد اللي قاعدين نشوفهم الآن بالسوشيال ميديا ينتقد لصالح كذا وكذا، فهذه نقطة أساسية. أبو تركي طرالي، يعني أنت شاركت بقلطة الإذاعة،
0: صحيح،
1: شاركت مع بسام الشمري. أنا بصراحة ما أعرف بسام الشمري أيامها، وإن كان شاعر صراحة وعجبني،
0: استاهل،
1: ونزلت له وقلت ما شاء الله عليك شاعر، وكانت بيوته حلوة وشيء، وكانت محاورتكم جميلة. تذكر من البيوت اللي أنت قلتها بيت جميل، يا قومي يلي بالشعيب تحللون لك.
0: صحيح.
1: صراحة مشاركتك والبرنامج هذا
0: طبعا أنا سعدت سعادة كبيرة لما علمت أن إذاعة الكويت خطت هذه الخطوة الغير مسبوقة صراحة في مثل فكرة البرنامج، وأشكرك أنت شخصيا أخوي أحمد العرادة من ضمن الناس اللي يعني جابوا لنا هالفكرة اللي ما كانت موجودة من
1: والله
0: زمان.
1: هي من إخواني كذلك وليد الدلح ومحمد القحطاني ومدير نعم. العام للإذاعة يوسف إسريع الدكتور، كانوا ويانا، كان يمسك ويانا الصف،
0: موجود يعني فرحنا برؤيتهم صراحة، وفرحنا بالتفاعل، فشاركت. صحيح. وكنت سعيد جدا في هالمشاركة، للفكرة مثل ما قلت لك ما كانت موجودة في السابق، والقلطة كانت حية، صفوف موجودة وزملاء الشعار موجودين والجمهور موجود، ففعلا أجواء القلطة كانت حاضرة في مسرح الإذاعة، ويعني خذنا طاروق وخذنا قلطة جميلة، والمعنى كان أذكره كان جميل، ومع أخوي بسام الشمري، فاستمتعنا استمتاع كبير، ونشكر إذاعة الكويت، وأشكرك أنت شخصياً أخوي أحمد العرادة على مثل هالأفكار مع الزملاء والأخوان الأساتذة اللي وياك في الإذاعة، ما قصرت، ونطمع منكم أفكار مثل هالأفكار وأعلى إن شاء الله.
1: وحنا بعد نطمع بمشاركتك ومثالك وكذلك باللقاءات، ونبي لك ظهور أبو تركي، أنت دائما ما شاء الله ظاهر إعلامياً من القديم ما شاء الله.
0: أتشرف بإذن الله، إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
1: حنا نشكرك الشاعر الكبير محمد بن فارس الرشيدي، عضو رابطة الأدباء وعضو ديوانية شعراء النبط، وإن شاء الله نلقاك إن شاء الله في لقاءات قادمة
0: إن شاء الله. والشكر لله، وأنا اللي أشكركم على مثل هالبرنامج، على إتاحة هالفرصة، والتقينا فيكم والتقينا في السادة المستمعين، ونأمل إن شاء الله أن نكون قدمنا شيء يرضي المستمعين ويرضي الجميع، وإن شاء الله ما هو آخر لقاءات إن شاء الله.
1: إن شاء الله، الله يحفظكم ويسلمكم. إخواني المستمعين، نتابع معكم فقرات برنامجنا.

0: ميدان ديوان، نأخذكم في نوادر من محاورات خلدها التاريخ، حفظتها الأجيال، واللي لازال حتى يومنا هذا صداها شاهد على عراقة هذا الفن وأهله. ومن النوادر الأدبية اللي من خلالها نعرض لكم اللقاءات والتسجيلات النادرة مع كبار الشعراء في نوادر ميدان وديوان.
1: اخترنا لكم في نوادر هذه الجلطة، وهي من أندر الجلطات وأقدمها، بين علمين من أعلام الجزيرة العربية، وهما الشاعران القديران مرشد البذال وسالم الدواي يرحمهم الله.
2: في محاورة بين الشاعرين سالم بن تويم الدواي ومرشد البذالي في الدوحة.
3: لا زادنا بصوتك يا

Namnal Valnalga.

ميدان ديوان من أعذب القصيد. نختار لكم من رواع الشعر النبطي أبرز القصايد اللي حملت جزالة المعنى وجمال القافية. قصايد خلدها الزمن، تناقلتها المجالس، فيها حضور الكلمة وروعة التصوير وصدق الإحساس. نعيدها لكم مثل ما قالها شاعرها من أعذب القصيد.

0: اخترنا لكم من أعذب القصيد ومن عيون الشعر هذه الرائعة التي ملئت بالحكمة والتجربة والنصح، وهي للشاعر الكبير مرشد البذال يرحمه الله.
1: الرجال طيور توصف للحرار، وكل طير في جناحينه يطير، وين طير يحتري له كل جار، وين طير يذعره صوت الصفير، وين طير لا نهض شق استار، وين طير ما يصيد الا الشرير. لو تقول ان الشجاعة بالطيار، كان فضلنا القطاع عن كل طير، النداوي له على الفعل اقتدار، والحمامة بالمحارم تستدير. وان جهلت الزين والجنس الدمار، انشد اللي في معرفته خبير، افتهم مني كلاما باختصار، فرق بين الصوف من سلك الحرير، وفرق بين الحب وانخال الشوار، اصلهن واحد لا شك الذوق غير، ربعة الطيب تزيدك بانتصار ترفعك، رفع العمد بيت النظير والرقي، عرفه مثل بير انهيار، تنقبر فيها ويدفنك الحفير. حقة الطيب تجيك من الفقار، والردي يعطيك كرسوع البعير، لا ترابع واحد بل عهد بار، وان وفى مرة فهو خير سفير. التجارب خلها لك مستشار، لا تبي غير التجارب لك شوير، لا تجي مدخل يدينه بالخبار، ما لقى صيدة لقى داب ضرير. وانت في نفسك عليك الدور دار، لا تحسب انك مخلى يا الفقير، وقر العالم وتلقالك وقار، وان حقرت حقرت لو انك امير، والشرف لا يستوي فيه انهيار، الشرف هو مقضب السيف الشطير، والقناعة مرجلة والضعف عار، واطلب النجدة من الوالي القدير. لا تجي للناس طلباتك كثار، كل ديوان تجي يمه مغير، ما خبرنا فيها للشحنة الجار، غير فقرة كل نفس له تعير. خل عز النفس للعورة استار، لو فراشك في طرف بيتك حصير، وانت للعودة من الله بانتظار، واحد ماله وكيل ولا مدير، مدة الله تمتلي منها النقار، تجعل الغدران بالملزم تحير، تجعل الوادي مريفا بالخضار، عقب ما هو يابس قشعة هشير، الكريم معان والفارس مجار، مدي الواجب ونطاح الدين.

الخير والغنى بالذل، ما في اشتهار والفقر بالعز لمجاد كثير. منزلك بالذل فوق على منار تفضل عنه مسكان الحجر، مرقدك بالعز في حزم القرار تفضل بالمعزة عن سرير. الغنى بالنفس ما هو بالصرار، كم غني كن ما عنده ذخير، كم فقير في ثقيل الحمل ثار، وكم غني سمعته سمعت فقير. لا تقول فلان يملك له عقار، ليش انا ما دركت مثله وصير. واحد معطيه ما هو فيك غار، لا تجي لحوال خلق الله نظير. ولا تقول الوقت لا يحني صطار، ضربة خلت دماغي يستدير. غيرك الدنيا تلوحه بالحجار، لين صار الدم من خده خرير. ضامت الدنيا مدللت الابكار، نازلين القفر لو جاهم ندير. وانكشف برق مثل لون الشعر، يذكر الغزائي به عشب وغدير. جلعوا له ما لهم غيره مزار، في جهام كانها الصيد المدير. والنشورك بس سلف والنشر سار، زمة الحيران زاهيها النشير. حاسبين للجهاد وللمغار، والبنادز ما تخبى بالجفير. كان شاط الهوش شيطات العشار، جت كواليد تعزوا بالفطير. موتتن عن قولة الخفرات نار، العذارة ما تعشق اللي ينير. وينهم الحين ما منهم سمار، ما تشوف لهم ورود ولا صديق. مالت الدنيا عليهم بانكسب، عقب ما يضهد دبشهم كل بير. عقب شرب الدر من سور الاحوار، هاجروا بالمدن يشرون العصير. والدبور اليطبخ قدره وفار، ذوب اللي فيه من حام السعير. لذة الدنيا مثل لعب القمار، لو جمعت المال شفت هذا المصير. لو جمعت من الذهب حمل القطار، عند نزع الروح ما انتب له دبير. صار بين الوارثين بلا مشار، انعزل حق الكبير من الصغير. وانت حقك خامتين 20 وار، حقتك هذه ولا فيها خشير. فصلوا منها حزامك والوزار، واقرا شوبك يم مثواك الاخير. وانسدحت من الفضا في وسطار، يطردك منكر وقدامك نكير. واهني اللي مشى طلق الشكار، سالما من ظلم عمر ومن عمك. لوه بالدنيا بحالات اخطار، يرتجي بالآخرة فرحة نظير. من رحمها الله وقبلنا العذاب، رحمة الله تغفر الذنب الخطير. ولا ثيم من الصراط اقرى شعار، انسلم من ويل طاح بزمهرير. يا الهي كم مالي اقتدار، هل تجي في رحمتك وانت المجير. الشباب اقفى وانا باخر نهار، وارتجي فزعتك يا نعم النصير.

0: خادمة.
1: من أرشيف جلطة الإذاعة، محاورات اشتعل فيها ميدان الإذاعة، تواجه فيها كبار الشعراء على فتل المعنى ونقضة أرشفتها الإذاعة وبقصدها في ذاكرة الشعر والشعراء.
2: ميدان وديوان.
1: شعراء جدد معانا في قلطة الإذاعة، كل من الشاعر محمد الرشيدي وبسام الشمري، نقول لهم الميدان لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يبحث مع محافظ البصرة مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للاعتداءات المستوطنين المتطرفين في تلة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة في اليمن. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزير الخارجية السوري يدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. الرئيس الأوكراني يحذر من ضربة صاروخية روسية كبيرة على أوكرانيا. الرئيس الفرنسي يدفع بجميع الإمكانات للتصدي لحرائق الغابات المستمرة في فرنسا. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف

سعود الصباح أمس مع محافظ البصرة في جمهورية العراق الشقيق أسعد العيداني عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أمس أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ فهد اليوسف بمحافظ البصرة، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية. وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين وبحث سبل تعزيز التنسيق الأمني بما يدعم أمن الحدود ويخدم المصالح المشتركة في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق. وأفاد أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح تفقد في ختام الزيارة منفذ العبد للحدودي، واطلع ميدانيا على حجم الأضرار التي تعرض لها المنفذ جراء العدوان الإيراني الآثم. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للاعتداءات التي نفذها المستوطنون المتطرفون، واستهدفت عددا من القرى في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تأتي امتدادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الاعتداءات تعكس نهج الاحتلال الإسرائيلي في تمكين المستوطنين المتطرفين من مواصلة انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق تحت حماية قوات الاحتلال، بما يقوض فرص تحقيق السلام، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها ومحاسبة مرتكبيها. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروع، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بعقاب عسكري كبير، مبقيا الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشرط أن يتم سريعا، بما أشار إلى استمرار جهود الوسطاء لاستكشاف سبل استئناف المفاوضات مع إيران. وقال الرئيس الأمريكي أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق، معلنا أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران. وفي تطورات الموقف بشأن اليمن، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية. وبين اللواء المالكي على أن التحالف نفذ ردا حازما وقويا تركز على أهداف عسكرية مشروعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المرتبطة بتهديد السفن بالبحر الأحمر. وفي عدن، قالت الحكومة اليمنية أن التصعيد الجديد لميليشيا الحوثي باستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر يثبت إصرارها على تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد والزج باليمن في صراعات لا تمت إلى مصالح شعبه بصلة. من جهته، قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تصر على المقامرة بمصالح الشعب اليمني لخدمة أجندات إيران، مضيفا أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن. ولا نزال مع تطورات الوضع في اليمن، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش عن

قلقه العميق جاء استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية. وقال غوتيريش أن الهجوم على السفن التجارية الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه ينذر بمزيد من التصعيد والتوترات الإقليمية وتوسيع نطاق التصعيد الراهن، بما قد يؤدي إلى جر اليمن بصورة أعمق إلى أتون الصراع الإقليمي. وفي ملف الملاحة في مضيق هرمز، كشفت مصادر أوروبية لموقع إكسيوس أن واشنطن ولندن تستعدان لعقد اجتماع رفيع المستوى الأسبوع الجاري لبحث تشكيل تحالف دولي محتمل يهدف إلى تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأضاف إكسيوس أن جدول أعمال الاجتماع لا يزال قيد الإعداد، إلا أنه من المتوقع أن يضم وزراء دفاع وكبار القادة العسكريين من دول غربية ودول في المنطقة لمناقشة آليات تأمين حركة الشحن عبر المضيق. في قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 37 آخرين جراء استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. وأضافت السلطات الصحية في تقريرها الإحصائي عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 من أكتوبر العام الماضي إلى 1191 شهيداً و 3853 مصاباً. في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 80 فلسطينياً، غالبيتهم من قرية تل الواقعة في الجنوب الغربي لمدينة نابلس في الضفة الغربية. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسع طالت 80 فلسطينياً من بينهم أسرى محررون، متوقعاً أن يشهد العدد ارتفاعاً في ظل استمرار عمليات الاقتحام والاعتقال. في لبنان، أعلن الجيش اللبناني توسيع انتشاره في بلدة زوطر الغربية ضمن اتفاق الإطار المبرم بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبرعاية أمريكية. كما أضاف الجيش اللبناني أنه سمح بدخول مجموعة من أهالي منطقة زوطر الغربية إلى البلدة. لا زالت سيداتي وسادتي هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في الشأن السوري، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش سبل تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية. من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش إن السلطات السورية تمكنت من حصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السورية مصرع 35 شخصا وإصابة 30 آخرين على إثر حادث تصادم عنيف وقع بين حافلتين على طريق العاصمة دمشق المتجهة إلى مدينة دير الزور. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن الحادث وقع نتيجة اصطدام الحافلتين في المنطقة الواقعة بين منطقتي السخنة وتدمر على طريق دمشق. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة تطلق من الجو وطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن أثناء عملية تفريغها في ميناء نيكولايف، مؤكدة أن السفينة كانت تنقل معدات مخصصة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. بدورها، قالت سلطات محلية تابعة لروسيا في منطقة زابوريجيا الأوكرانية اليوم إن 11 شخصا قتلوا بينهم 4 أطفال في هجوم

المسيرات الأوكرانية خلال الساعات الماضية. وفي كييف أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه تلقى معلومات واضحة من أجهزة استخباراتية تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة جديدة من التعبئة العسكرية هذا الخريف. وحذر الرئيس الأوكراني مواطنيه من ضربة صاروخية روسية كبيرة جديدة خلال الساعات المقبلة، وحث الأوكرانيين على عدم تجاهل إنذارات الغارات الجوية. في ملف العلاقات الأمريكية الروسية، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه لا يوجد أي تقدم في العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة. وأضاف بيسكوف أن الجانب الأمريكي لا يزال يربط علاقاته مع موسكو بملف التسوية الأوكرانية. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا حشدت جميع الإمكانات المدنية والعسكرية لمواجهة حرائق الغابات التي التهمت قرابة 100,000 هكتار من أراضي فرنسا في حصيلة تاريخية. وكتب ماكرون في تدوينة على إكس أنه جرى إرسال طائرات الإطفاء وكذلك الطائرات المروحية للمشاركة في جهود مكافحة الحرائق. وفي أسبانيا المجاورة، أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن فرق الإطفاء تواصل جهودها لإنقاذ الأرواح في الحرائق المشتعلة غرب مدريد، فيما أعلنت السلطات مصرع شخص واحد في حريق آخر شرق أسبانيا. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي إعادة لموجزها. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع محافظ البصرة مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لاعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة في اليمن. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزير الخارجية السوري يدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. الرئيس الأوكراني يحذر من ضربة صاروخية روسية كبيرة على أوكرانيا. الرئيس الفرنسي يدفع بجميع الإمكانات للتصدي لحرائق الغابات المستمرة في فرنسا. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 15 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها

0: تحركات دبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة والعودة للتفاوض، متابعة إخبارية. رئيس مجلس القيادة اليمني يقول إن إنهاء الانقلاب الحوثي وحماية الدولة أولوية يمنية، قضايا استراتيجية. الاحتلال الإسرائيلي يكثف اعتداءاته في الضفة الغربية، تحليلات استراتيجية. تصعيد متبادل يعمق الحرب بين روسيا وأوكرانيا، آراء سياسية. متابعة إخبارية. في تطور لافت قد يفتح الباب أمام خفض حدة التصعيد، وبالتزامن مع تكثيف الاتصالات والتحركات الدبلوماسية لدفع مسار المفاوضات، وسط ترقب إذا كانت هذه التطورات ستقود إلى تهدئة أوسع وفتح الطريق أمام تفاهمات جديدة بين الأطراف المعنية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. مرحبا بك دكتور ناصر. بداية، كيف يمكن قراءة الإعلان عن أول ليلة بلا ضربات أمريكية منذ 13 يوما بالتزامن مع تحركات واتصالات دبلوماسية تهدف إلى دفع مسار المفاوضات؟
1: تحية لك أخي فايز والسادة المستمعين. يعني كما هو واضح، نحن أمام لحظة اختبار دبلوماسي مهمة يعني الآن، لكن هذه اللحظة لم تتحول بعد يبدو لي إلى هدنة حقيقية. يعني توقف الضربات الأمريكية ليلة واحدة بعد 13 ليلة متواصلة بالتزامن مع وصول وفد عماني إلى طهران واتصالات بشأن مضيق هرمز، هذا يوحي بأن الرئيس ترامب قرر فتح نافذة زمنية محدودة للدبلوماسية كما يبدو، لكن هذه النافذة قابلة للإغلاق سريعا إذا استهدفت سفينة جديدة ربما، أو قاعدة أمريكية أو منشأة خليجية، أو إذا اعتبرت واشنطن أن إيران تستخدم المفاوضات لكسب الوقت. لذلك أعتقد لا ينبغي أن نقرأها باعتبارها وقف لإطلاق النار، بل باعتبارها وقفة يعني نسميها عملياتية ذات غرض سياسي. الولايات المتحدة لم يعني تعلن انتهاء حملتها، وإيران لم تعلن التزامها يعني نهائيا بوقف الهجمات في المضيقة وعلى الدول الخليجية، لكن التوقيت مهم حقيقة، لأنه قرار وقف الضربة لم يكن نتيجة عجز عسكري أمريكي، بل جاء بقرار مباشر من ترامب متزامن مع التحرك العماني. هذا يعني أن واشنطن أرادت أن ترسل إلى طهران رسالة مزدوجة أنه ما زال الخيار العسكري قائما، لكن يمكن تجويده إذا قدمت تنازلات عملية سريعة في هذا المجال.
0: نعم، وكيف ترى فرص التوصل إلى اتفاق، وما أبرز التحديات التي قد تواجه التوصل إلى اتفاق في المستقبل؟
1: يعني بالنسبة لفرص التوصل لاتفاق، يبدو لي أنه فرص التوصل لاتفاق محدود بشأن المضيق أصبحت ربما تكون متوسطة يعني، أو قد مرجحة اتفاق محدود، لأن الطرفين لديهم مصلحة حقيقة عاجلة. يعني هذا الموضوع المضيق يرتبط باقتصاد العالمي، يرتبط أيضا بمصالح إيران، مصالح دول المنطقة، لذلك ربما يكون هناك اتفاق أو نقاط التقاء معينة لاتفاق محدود. يعني إيران تحتاج إلى تخفيف الضربات الأمريكية أيضا، وإعادة جزء من نشاطها الاقتصادي والتجاري، ومنع أيضا استنزاف منشآتها العسكرية والمدنية. والولايات المتحدة من جانبها تريد أيضا إعادة حرية الملاحة من دون تورط في حرب برية أو حملة عسكرية مفتوحة غير محددة النهاية. أما دول الخليج طبعا والقوى الآسيوية والأوروبية فتريد أيضا إنهاء هذا الاضطراب في أسواق الطاقة والشحن وغيرها. لكن علينا أن نميز بين أمرين، الاتفاق الفني المحدود على الملاحة ووقف استهداف السفن، هذا أمر قد يكون ممكن أو يكون هناك فرصة معقولة. أما الاتفاق السياسي الشامل الذي يعني ينهي الحرب ويتناول العقوبات وبرنامج النووي والصواريخ، أعتقد أنه لا يزال هناك يعني الأمر بعيد، أو ربما تكون الهوة لا تزال واسعة بين الشروط الأمريكية والمطالب الإيرانية، هناك لا تزال فجوة وهناك يعني ربما تصادم في المواقف.
0: نعم، وهل يمثل امتناع ترامب عن الموافقة على ضربة جديدة ضد إيران مؤشر على إعطاء فرصة للمسار الدبلوماسي؟
1: طبعا ترامب هو لا شك أن القرار العسكري

0: الأمريكي يعني لا شك شديد المركزية، وترامب هو المتحكم يبدو لي حاليا، والتقارير تشير إلى أنه كان يعتمد خطط ضربات يعني يومية، ثم أصدر بنفسه توجيها بوقف الضربة الأخيرة. لذلك نجاح الترتيبات أعتقد لا يعتمد فقط على عمل الدبلوماسيين، بل على اقتناع ترامب بأن التفاهم يحقق نتيجة يستطيع تقديمها بوصفها انتصار أمريكي. ترامب لا يريد اتفاق يظهر فيه وكأنه منح إيران مكافأة مقابل إغلاق المضيق، لذلك أعتقد سيبحث غالبا عن إعلان إيراني واضح أن يفتح المضيق وأن تكون السفن آمنة ولا يكون هناك رسوم ولا هجمات على قوات أمريكية أو دول الخليج. في المقابل إذا بالغت واشنطن في صياغة الاتفاق بلغة الاستسلام والإذعان ضد إيران، فقد ربما تعجز القيادة الإيرانية عن قبول هذا الاتفاق أو المشروع الاتفاق داخليا. وهنا يعتقد يأتي دور الوساطة العمانية في إيجاد صيغة تحفظ ماء الوجه للجانب الإيراني وتحقق المطلب الأمريكي عمليا من دون أن تبدو إيران وكأنها وقعت وثيقة استسلام. نحن أمام صراع إرادات حاليا، كل طرف يحاول أن يحقق مطالبه على طاولة التفاوض، ولكن لا يبدو لي حتى هذه اللحظة لا تبدو يعني مؤشرات واضحة 100% على التوصل لاتفاق. هي شبه تعليق للعمليات العسكرية ولم تصل إلى نهاية يعني النهاية الإيجابية بعد.
1: نعم، على ذكر الوساطة العمانية، ما دور الوسطاء الإقليميين والدوليين في تقريب وجهات النظر بين الطرفين في هذه المرحلة؟
0: طبعا مسألة مهمة أن يكون هناك تحرك وساطة. كما تعلم هناك خطين متوازيان في الحرب الدائرة، خط العسكري والعمليات العسكرية التي كانت تجري خلال 13 يوم الماضية، بكل طرف يحاول أن يعني يحقق خسائر في الطرف الآخر من أجل أن نوعا ما يعني يحقق تقدم معين أو ضغط عسكري على الأرض ليرفع سقف مطالبه على طاولة التفاوض. ومن الجانب الآخر هناك مسار دبلوماسي، يعني هناك مساعي عمانية، مساعي قطرية، باكستانية، تحركات تجري خلف الكواليس في موازاة هذا المشهد العسكري. أمام هذين الخطين المتوازيين أعتقد هنا كانت يعني السياسة الأمريكية واضحة من خلال الضربات لإنهاك الجانب الإيراني ولإجباره على قبول التفاوض أولا، ومن ثم قبول تقديم تنازلات ممكنة وقد تكون ناجعة في اتجاه تحقيق على الأقل اتفاق مرحلي في هذه في الفترة القادمة. لذلك يبدو لي الآن يعني الوضع العسكري في نوع من الوقف والتعليق، ريثما يتم التواصل الآن والتفاهم حول مدى إمكانية أن تكون هناك تفاهمات أو نقاط التقاء يمكن أن تحقق ورقة تفاهم جديدة أو اتفاق جديد بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
1: نعم، أمام تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني بشكل عام؟
0: طبعا لا شك الاقتصاد الإيراني منهك من الأساس، كان هناك عقوبات مستمرة لسنوات عديدة مع هذه الحرب وهذا الإنهاك وهذه الخسائر وهذا الحصار أيضا على الموانئ الإيرانية وأيضا خسائر الحرب الكبيرة. لا شك هو يعاني كثيرا، لكن إيران تحاول أن تمارس الصبر الاستراتيجي وممارسة يعني اتخاذ موقف قوي لتسويقه حتى للداخل الإيراني. لكن إيران لا شك متأثرة بشكل كبير كما هو واضح من خلال ما يجري من متابعتنا للاستهدافات الأمريكية لمواقع حساسة وجسور وبنية تحتية إيرانية والكثير من الأمور. لذلك أعتقد ما اتضحت صورة المفاوضات حاليا أو خيار أو ربما يعني القبول بالتفاوض حاليا إلا بعد أن يعني رأت إيران أنه أصبح هناك يعني استنزاف كبير لقدراتها ولقواتها والإمكانيات الاقتصادية.
1: نعم، وما هو السيناريو برأيك الأكثر ترجيحا خلال الفترة المقبلة؟
0: يعني الوضع كما هو واضح، يعني المشهد الحالي يعطينا صورة بأنه لا يعني أن الحرب انتهت، لكنه قد يمثل أول انتقال جدي من إدارة الحرب بالقوة إلى إدارة الصراع بالتفاوض تحت ضغط القوة. لذلك أتوقع نحن أمام ربما نكون أمام صيغة جديدة للاتفاق أو مذكرة تفاهم واضحة. مذكرة التفاهم السابقة التي أجهضت أو ماتت أو فشلت كانت فيها بعض البنود التي أثارت نوع من الالتباس وعدم التفاهم، لم تكن مذكرة تفاهم بل كانت مذكرة عدم تفاهم كما هو واضح، لأنه اختلف الأطراف حول تفسير بعض البنود. يبدو لي أن ربما يكون هناك نوع من التوافق المرحلي على الأقل، لأنه التسوية النهائية لا تزال بعيدة كما يبدو، لا تزال هو واسعة بين الطرفين. الاتفاق المرحلي قد يحقق نوعا ما استراحة محارب، قد يحقق نوعا ما هدنة، دخول في مجال مفاوضات طويلة وشاقة قد تكون في المستقبل القريب، لكن على الأقل يفتح المجال لفتح المضيق ولو بشكل مقنن أو بشكل يعني وقتي أو وفق إدارة معينة أو وفق صيغة معينة وفق إشراف دولي معين. هذه مسألة مهمة، إضافة إلى وقف الاعتداءات وتهديد أمن دول الخليج، هذا أيضا مطلب مهم اليوم، أصبح اليوم على طاولة التفاوض، ومن ضمن المطالب الأمريكية هو وقف الاعتداءات والاستهدافات على دول الخليج. هذا ما نأمله ونتوقع إن شاء الله يكون هناك يعني ضوء في آخر النفق.
1: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور ناصر المطيري، شكرا لك.

0: قضايا استراتيجية. قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تصر على المقامرة بمصالح الشعب اليمني لخدمة أجندات إيران، مضيفا أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مساعد المغنم. مرحبا بك أستاذ مساعد. بداية، كيف تعكس تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إصرار الحكومة اليمنية على تحميل الحوثيين مسؤولية استمرار التصعيد وإطالة أمد الأزمة؟
1: طبعا في البداية أمسي عليك بالخير وأصبح عليك بالخير وأصبح على كل المستمعين ومستمعات دولة الكويت. لا شك أن يعني هذا التصريح يدخل في إطار ترسيخ مفهوم القانون ومفهوم الدولة ودولة المؤسسات ومسؤولية الدولة، ودليل أيضا على رغبة الحكومة اليمنية اليوم الإرهاب ومحاربة الإرهاب، كون أن هذا الإرهاب بدأ يؤثر ليس فقط على مستوى اليمن إنما أيضا يضع اليمن بحرج دولي. ورغم التفاهمات الدولية لوضع اليمن، إلا أن بنهاية المطاف أعتقد أن المشهد بحالة من التصعيد من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، إلا أن بنهاية المطاف على الدولة أن تأخذ مسؤولياتها. وهذا الخطاب ما هو إلا تنسيب بأن للدولة دور حيوي ودور كبير جدا لدعم كل العمليات ضد الإرهاب وتنظيف وتطهير اليمن بإذن الله بالقريب العاجل من الإرهابيين. نعم تفضل.
0: وإلى أي مدى تؤكد التطورات الأخيرة صحة اتهامات الحكومة بأن الحوثيين يقدمون أجندات خارجية على مصالح الشعب اليمني؟
1: سيد الكريم، لا أحد يعني هذه المعلومة لا تخفى على أحد. يعني خلال التطورات الأخيرة خاصة في اليمن والحوثيين والغارات السعودية على اليمن خلال 48 ساعة، يعني شاهدنا في البداية استهداف جماعة أنصار الله أولا، سواء على مستوى التصريحات العدائية تجاه مضيق باب المندب وتأزيم حالة سلاسل الإمداد وحالة الأمن والاستقرار التي يعيشها هذا الممر الحيوي والهام، وهذا باتجاه. ثم استهداف سفن ومن ضمنها سفن سعودية، ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر يوم الخميس. جاء في ذلك التصعيد الإقليمي الأوسع المرتبط بالحرب الإيرانية الأمريكية. الغارات السعودية اليوم ليست غارات عشوائية، إنما غارات لردع الحوثيين، وأن هذا الممر الحيوي هو ممر دولي، لا يمكن للحوثيين تحت أي ذريعة أو أي ظرف كان بأن تكون هذه الممر تحت السيادة لجماعة إرهابية أو تحت إدارة جماعة إرهابية أو تحت الإرهاب الحوثي والإرهاب الإيراني. إذا كانت تظن جمهورية إيران أنها قادرة بالضغط على المضائق من باب المندب، فأعتقد أن المشهد اليوم الرد السعودي جاء رادعا لميليشيات الحوثي وأيضا رادعا لإيران، والرسالة لإيران وليست حتى للحوثي بأن هذا الممر ليس ممر يخضع للسيادة الإيرانية ولن يخضع للسيادة الإيرانية، كون أيضا

0: هذا مرتبط بالأمن القومي سواء على مستوى دول البحر الأحمر باتجاه وأيضا المملكة العربية السعودية بشكل خاص وأيضا على الجانب الآخر المجتمع الدولي بشكل عام.
1: نعم، في ظل هذه الظروف كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يترجم دعمه للحكومة اليمنية إلى خطوات عملية لردع الحوثيين وحماية أمن المنطقة؟
0: يعني اليوم المملكة العربية السعودية التزمت بكل

الحوثيين لا يستهدفون فقط باب المندب، شاهدنا قبل فترة استهدافهم لمطار أبها، شاهدنا أيضا استهداف الحوثيين إلى مصفات أرامكو في جيزان. كل ذلك يضع السياسة الإيرانية، سواء تغيرت المسميات حوثي، حزب الله، ميليشيات أولياء الدم وغيرها من الوكالات والأذرع الإيرانية، بنهاية المطاف نفس السيناريو الذي يحدث في الكويت يحدث للأشقاء في البحرين، يحدث في المملكة العربية السعودية، يحدث في قطر في الإمارات، وهي استهداف البنى التحتية ومصادر الطاقة وغيرها. هذا دليل أيضا سافر بأن هذه الاعتداءات يجب أن يكون هناك ردع حقيقي، الرد على يعني المواقع الحوثية في محافظة الحديدة تحديدا يوم 24 ليس تصعيدا عشوائيا، بل هو ممارسة لحق الدفاع عن النفس، وأيضا مدعوم بالقانون الدولي والواقع الميداني والمصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة والمنطقة. لذلك أجد أن الأساس القانوني للمملكة بحق الدفاع عن النفس هو حق أصيل. هذا واحد. اثنين، المجتمع الدولي عملية عدم أو التماهي أما لظروف اقتصادية أو أما لظروف سياسية أو جيوسياسية معينة، أعتقد أن اليوم أيضا المجتمع الدولي هو أيضا يقع ضحية هذا الإرهاب. لو نرجع مع الأخوة المستمعين والمستمعات بالذاكرة عندما كان هناك سيد الكريم، إذا سمحت بهذا هو مثال للتشبيه، عندما كان هناك خطف للسفن من جماعات مسلحة أنذاك، شكل عبء وأيضا رفع تكلفة الملاحة في البحر الأحمر والممر في باب المندب. لذلك اليوم ما تقوم فيه الحوثيين أشنع من عملية خطف سفن، إنما تدمير سفن، إنما قتل أرواح تعمل على هذه السفن، إنما إرهاب وعربدة بدولية بطلها هو الحوثي وكاتب السيناريو هي طهران. لذلك نجد اليوم أن هذه الجماعة التي تتلقى أوامرها من طهران هي جماعة عبثية، لا تساهم في تنمية، لا تساهم في بناء اليمن، لا تساهم في ازدهار اليمن، إنما تساهم في دمار وخراب اليمن. أضف على ذلك حتى الضربات العسكرية، المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي أيضا ذكر أن هناك تمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، وهذا أيضا نرجع ونكرر مرة ثانية وثالثة، إذا دول الخليج في التعامل مع يعني المواقع المدنية بعدم قصف المواقع المدنية، كل ذلك يبين لك مدى يعني ما يعني مدى شرف الخصومة حتى لدى دول الخليج. خليني أبسط المفاهيم شوية، بحيث أن حتى استهداف الأماكن المدنية والأماكن الحيوية ليس في عرف دول مجلس التعاون الخليجي. دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تقدم نفسها أفضل نموذج، وهذا نقولها بكل فخر واعتزاز وليس من باب المجاملة، إنما من باب إحقاق الحق، لعدم استهداف البنى التحتية والمواقع الحيوية حتى لألد الخصوم ولألد الأعداء. ليش؟ لأن احنا دول يعني تسعى إلى ترسيخ هذا القانون والقانون الدولي حسب ميثاق الأمم المتحدة. أعتقد أن المشهد يعني يعبر عن نفسه، من هي دول الخليج ومن هي إيران والأذرع الإيرانية. لذلك أجد أن نمط العدوان الحوثي المتكرر هو ليس طرف اليوم الحوثي مدافع، أصبح اليوم الحوثي عبء على اليمنيين وعلى المنطقة بشكل عام. فأعتقد من وجهة نظر يعني خاصة أن هناك حتى راح يكون مثل ما اليوم في مباحثات على تحالف دولي لضمان أمن وأمان الملاحة في مضيق هرمز، أعتقد المشهد يتكرر مرة أخرى، وهو ليس يعني ليس بجديد على باب المندب أن يكون هناك تحالف دولي، ولكن إلى متى تبقى المنطقة حبيسة باسم شعارات، ظواهر صوتية، ظواهر إرهابية، ميليشيات، جماعات مسلحة؟ يعني أين الحلول؟ الحلول ليس فقط على عاتق دول مجلس التعاون الخليجي. دول مجلس التعاون الخليجي تحملت ليس فقط القضايا قضايا الإرهاب الإيراني، قضايا عربية وقضايا إسلامية وقضايا حتى دولية. نجد دول مجلس التعاون الخليجي تشارك بكل ما أوتيت من ثقل دبلوماسي واقتصادي وغيرها لدعم التنمية في العالم ودعم الاستقرار ودعم السلام، ولكن هناك أيضا جار للأسف جار سيء ذو سلوك سيئة جدا غير محمودة يدعم الإرهاب في الممرات المائية والمضيق. المنطقة بحالة احتقان حقيقي، تحتاج إلى تسوية حقيقية، تحتاج أيضا إلى أن تكون هناك مسؤولية دولية حقيقية أدبية وأخلاقية وقانونية.
تفضل.

0: نعم، وإلى أي مدى ينعكس هذا التصعيد سلبا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها اليمنيون والتي تسبب بها ميليشيات الحوثية؟
1: يعني احنا لما نقول المملكة العربية السعودية اليوم تسعى إلى حرية الملاحة والمصالح الاقتصادية، ليس فقط المملكة العربية السعودية، كم دولة يمر منها يعني معنية بهذا المضيق؟ كثير من دول العالم، أنت تحدثنا عن أوروبا وأنت تحدثنا حتى عن الدول العربية، أنا أتحدث عن جمهورية مصر العربية الشقيقة وأنا أتحدث عن جمهورية السودان الشقيقة وحتى المملكة العربية السعودية. فاليوم هذا العبث هو عبث في سلاسل الإمداد، المواد الغذائية، المواد الدوائية وغيرها وغيرها، مثل ما يحدث اليوم في مضيق هرمز. أعتقد أن هذه الكيانات الهجينة مع الأسف أو الفيروسات الموجودة في المنطقة أعتقد لا تبالي بحياة الإنسان، وليس أعتقد بل أجزم بأنها لا تبالي بحياة الإنسان، والأدلة والشواهد كثيرة جدا. وين المنطقة اللي كان فيها نفوذ إيراني تجد فيها عمار؟ وين المنطقة اللي فيها نفوذ إيراني تجد فيها تنمية؟ أنا لا أتحدث هنا سيد الكريم عن عمار إسمنتي ولا أتحدث عن ناطحة سحاب، أتحدث حتى على مستوى الخدمات المقدمة للناس. من قال أن اليمن اليوم يعيشون في ترف النعيم أو اليمنيين أشقائنا في اليمن؟ أتحدث هنا عن المواد الغذائية والدوائية وغيرها، كل ذلك اليوم هناك بسط نفوذ من جماعة ميليشيا الحوثيين وكأنهم ليسوا يمنيين. من يتعرض للعذاب والعصر اليمنية من قبل الحوثيين؟ يفترض أن الحوثيين يمنيين، ولكن على الجانب الآخر الحوثيين أداة إيرانية. أعتقد إحنا قاعد نشوف المشهد الآن في إيران، حتى الحكومة الإيرانية لا يعنيها المواطن الإيراني ولا حياة المواطن الإيراني ولا صحة المواطن ولا تعليم المواطن الإيراني ولا حتى علاج المواطن الإيراني، لأن بالنهاية يعني خلنا نقولها بكل شفافية، هم يروجون دعاية أن الجميع قرابين، وهذا خطأ كبير جدا.
0: نعم، وكيف يمكن للحكومة اليمنية تحت هذه الظروف استثمار الدعم الإقليمي والدولي لتعزيز سلطة الدولة واستعادة مؤسساتها؟
1: خلينا نتكلم عن دور دولة الكويت، سواء على مستوى المساعدات الإنسانية إلى اليمن والجسور الجوية الإغاثية. خلينا نتكلم عن دور دولة الكويت عندما استضافت في فترة من الفترات بعد عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل للفرقاء اليمنيين للوصول إلى حلول وتسويات ما بين اليمنيين، ولكن هناك يمنيين يمنيين وهناك يمنيين متأيرنين، لا يعني لا يكترثون لا لمستقبل لا لحاضر اليمن ولا لمستقبل اليمن. أضف على ذلك اليوم الحكومة الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة لديها العديد من البوادر، وأيضا لديها العديد من الدعم، سواء كان على مستوى الدعم الدولي، الدعم الإقليمي، الدعم الخليجي. المشهد اللي نشوفه اليوم بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية هو أحد الدلائل اللي تقوم فيها حكومة الحكومات الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية بدعم الشرعية اليمنية ودعم استقرار اليمن ودعم تحرير اليمن، ولكن أيضا على الحكومة اليمنية اليوم أن تقدم نتائج بإذن الله، وهذا اللي احنا متعشمين فيه ونتمنى إن شاء الله وبإذن الله هو حاصل بنتائج ملموسة ميدانية على الصعيد الميداني والصعيد العسكري تحديدا.
0: نعم، وما هي السيناريوهات المحتملة إذا استمرت هذه الجماعة في رفض الاستجابة لدعوات التهدئة والانخراط في مسار سياسي ينهي الأزمة اليمنية، أم أنها ستظل رهينة القرار الإيراني؟
1: هي من ناحية رهينة القرار الإيراني هذه على قولتهم خاصين منها أنا وحضرتك وكل المستمعين والمستمعات، هم رهينة، هم ليسوا رهينة، هم أداة كاملة للقرار الإيراني. ولكن على الجانب الآخر احنا اليوم نتحدث في عمليات ستلمنت في المنطقة لإيران وأذرع إيران. المملكة العربية السعودية وجهت رسالة كبيرة جدا، هذه الرسالة كانت من الحديدة وكمران أيضا، بأن هذا الممر يعني لن يكون تحت يعني الإدارة الحوثية، الإرهاب الحوثي، العصابات الحوثية، الميليشيات الحوثية اللي نسميها ما شئنا، ولكن هذا أيضا لازلنا إذا تذكر حضرتك لما نقول إجهاض الكروت الإيرانية، إجهاض المحاولات الإيرانية، سواء استهداف دول مجلس التعاون الخليجي بالباليستي والمسيرات من قبل الجانب الإيراني والميليشيات المنتشرة هنا وهناك، أضف على ذلك حتى كروت الضغط بما يخص المضائق والممرات المالية المائية عفوا، أيضا هي الأخرى بدأت تجهض، وخاصة كانت تعول إيران على اليمن. لا ننسى أن قبل أيضا ما حدث خلال 48 ساعة في باب المندب أيضا منع طائرة إيرانية بالهبوط إلى مطار صنعاء، ومع ذلك أي نعم الطائرة هبطت ولكن لم تهبط بصنعاء. هي الرسالة بأن صنعاء أيضا يجب أن تكون تحت الإدارة، إدارة التحالف العربي، منع وبتر أي إمدادات إيرانية. هذا بحد ذاته اليوم حتى لم يتم استهداف الطائرة، هذا دل على إنسانية هذه الدول مقارنة بإرهاب وعربدة إيران وأذرعها. فالمقارنات كثيرة،
0: وضحت الفكرة كثيرة. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مساعد المغنم، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. في ظل تصاعد التوتر الميداني في الضفة الغربية، تتواصل العمليات العسكرية للاحتلال بتزامن مع اقتحامات واعتقالات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في عدد من المحافظات، وسط سقوط شهداء وجرحى وتصاعد حدة المواجهات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك دكتور محمد. بالبداية، كيف تقرأ التطورات الميدانية المتسارعة في الضفة الغربية في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة التي أعقبت الاشتباكات الدامية في قرية تل قرب نابلس؟
2: بعد التحية، أعتقد ما يحدث حاليا في الضفة الغربية هو استمرار للحالة العسكرية الإسرائيلية التي بدأتها إسرائيل منذ يناير 2023. ولو نتذكر نجد أن بداية هذه الحكومة كان اقتحامات من قلال بن جفير لباحات المسجد الأقصى، ثم أتبعها طبعا العديد من العمليات التي نعلمها جميعا. وبالتالي استمرار المسألة هنا في الضفة الغربية يعني بأن هناك تحول كبير في المسار العسكري من قطاع غزة مع استمراره طبعا إلى مناكفات في الضفة الغربية من قبل المستوطنين ومن قبل الجيش الإسرائيلي. لا ننسى أيضا أن هؤلاء المستوطنين مع يمكن معافين من المساءلة القانونية من خلال قانون أبرتايد ظهر في إسرائيل، وأيضا المحكمة العليا في إسرائيل تقوم بعدم مساءلة هؤلاء عما يقوموا بفعله، إضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتسليح هؤلاء المستوطنين من خلال طبعا إتاحة وإباحة أيضا الدماء الفلسطينية. كل هذه الأمور تشير إلى أن هناك تعقيدات في المشهد في الضفة الغربية، هناك مستوطنين وهناك جيش إسرائيلي، إضافة إلى قيامهم أيضا بالاستيلاء على أراضي للفلسطينيين وكذلك بنى تحتية فلسطينية، وطبعا يتم تحويلها إلى مستوطنات إسرائيلية. وبالتالي التحويل هنا وسرقة الأراضي وضمها إلى أراضي الاحتلال الإسرائيلي كلها أمور طبعا أعتقد أنها تعقد المشهد. المشهد في قطاع غزة هو مشهد عسكري بحت، لكن المشهد في الضفة الغربية هو مشهد يدمج ما بين الحالة المجتمعية وكذلك الحالة أيضا تقليص المساحة الخاصة بالسكان في قطاع في الضفة الغربية لصالح طبعا المستوطنات التي يتم ضمها لإسرائيل.
0: نعم، وما تداعيات تسريع إجراءات ما يسمى بتسوية البؤر الاستيطانية وإنشاء بؤر جديدة على مستقبل الاستيطان وعلى فرص تحقيق السلام؟
2: طبعا أولا ليست هناك فرص لتحقيق سلام إذا كان هناك ضم لأراضي من قبل إسرائيل وتحويلها إلى مستوطنات، هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق بأن هناك نوع من الرغبة لدى إسرائيل ولدى أيضا حكام إسرائيل في توسعه هذه المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية، لأن نعلم جيدا أن هناك مساحات كبيرة داخل الضفة الغربية يتم فيها الزراعة، يتم فيها أيضا تواجد بعض المنازل الفلسطينية. كل ما تقوم به هذه المستوطنين الإسرائيليين عفوا أن يقوموا بالاستيلاء على هذه الأراضي، أن يقوموا أيضا بمحاربة هؤلاء السكان وأيضا إخراجهم من أراضيهم ليتم ضمها إلى المستوطنات. هذه مشكلة كبيرة جدا، لأن نتحدث أيضا عن الأهمية الديموغرافية والأهمية الجغرافية للضفة الغربية، يتم تحويلها تدريجيا إلى أراضي للمستوطنات الإسرائيلية، وهناك مشكلة أخرى.

0: وهي مسألة القرب الجغرافي ما بين المستوطنات وبين سكان الضفة الغربية، مما يؤدي إلى خلق نوع من المشاكل اليومية والمشاكل أيضا ما بين المستوطنين الإسرائيليين وأيضا الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية. كلها إشكاليات طبعا أعتقد أنها لن تحل إلا من خلال سلام مستدام، وإن كانت إسرائيل طبعا ترفض مسألة السلام المستدام.
1: نعم، وكيف ترى موقف المجتمع الدولي من التطورات الأخيرة في الضفة الغربية؟
0: تخيل ان المجتمع الدولي غائب تماما عن المشهد، يعني يمكن الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها هي التي دشنت اتفاق اكتوبر 2025 في شرم الشيخ المصرية، كان عليها ان تباشر هذا الاتفاق في قطاع غزة، لكن تركت المسألة لانشغالها بالمسألة الايرانية، وبالتالي طبعا تقوم اسرائيل حاليا بالمسألة الخاصة بقتل وايضا سقوط العشرات من الشهداء سواء في الضفة الغربية سواء في قطاع غزة دون ان يكون هناك اكتراث من قبل الولايات المتحدة الامريكية، حتى ان مجلس السلام العالمي الذي كان من المفترض ان يقوم بدور في تحقيق السلام في الاراضي الفلسطينية لم يفعل شيء حتى تاريخ، اضافة الى ان الدول الكبرى ايضا مشغولة بصراعات، على سبيل المثال دول اوروبا مشغولة بالصراع الاوكراني، وكذلك ايضا ردات الفعل من قبل الحرب الامريكية الايرانية، روسيا مشغولة في حربها مع اوكرانيا، الصين ايضا تنظر الى المسألة الخاصة بمردود الاقتصادي للحرب الايرانية مع الولايات المتحدة الامريكية، وكلها امور تجعل المجتمع الدولي غائب او غير او منشغل عن المشهد في اولويات اخرى بالنسبة له، وبالتالي طبعا استغلت إسرائيل الفرصة وتقوم بهذه الانتهاكات اليومية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
1: نعم، تحت هذه الظروف هل ما زالت هناك فرصة لإحياء العملية السياسية، وما أبرز العقبات أمام استئناف المفاوضات؟
0: طبعا أعتقد أن الفرص ضعيفة للغاية، يعني ولو لم تكن نادرة بالنسبة لتحقيق السلام في قطاع غزة. ما يتعلق بمسألة التحديات، طبعا أبرز التحديات هو إسرائيل نفسها، هو الحكومة اليمينية الموجودة في إسرائيل، هذه الحكومة لا تريد تحقيق سلام، لا تريد استقرار، يعني ننظر إلى ماذا تقوم به هذه الحكومة، نجد أنها تقوم بمسألة حرب مفتوحة في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في الجنوب اللبناني، في سوريا، وبالتالي هذه الحكومة هي حكومة حرب في الأساس، وبالتالي فأعتقد أن من الممكن أن ننتظر حتى تنتهي صلاحيات هذه الحكومة في نهاية هذا العام من خلال انتخابات أخرى في إسرائيل، ربما يتم تشكيل أو تكوين تحالف غير هذا التحالف، تكوين حكومة أقل تعصبا وأقل تصرفا من هذه الحكومة، لكن في كل الأحوال لا أتوقع تحقيق سلام مستدام طالما إن هذه الحكومة اليمينية متصرفة في سدة السلطة طبعا في الكيان الإسرائيلي.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور محمد، ما هو السيناريو المحتمل للأوضاع في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة وإذا استمر التصعيد على هذا النحو؟
0: طبعا استمرار هذه الاعتداءات من قبل إسرائيل، استمرار أيضا قتل وسقوط الشهداء من الجانب الفلسطيني، إضافة إلى قيام المستوطنين الإسرائيليين بالاستيلاء على مزيد من الأراضي في قطاع في الضفة الغربية، هذه هي السيناريوهات المستقبلية الممكن تخيلها وصولا إلى طبعا الانتخابات الإسرائيلية. الانتخابات الإسرائيلية ربما تبدأ في أكتوبر نوفمبر من هذا العام، وبالتالي أمامنا حوالي 3 إلى 4 شهور سيتم نفس السيناريو الذي نشهده حاليا. لا أتوقع سيناريو مغاير ولا أتوقع أن تتوقف إسرائيل عن عملياتها العسكرية، ربما تتسع هذه العمليات لأن هذه الحكومة تعلم جيدا بأن هذه فرصتها الأخيرة في سدة الحكومة، وبالتالي ستقوم بفعل كل شيء من أجل أن يقال بأن بنيامين نتنياهو نجح في ضم العديد من الأراضي أو المزيد من الأراضي.
1: من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لك. آراء سياسية. شهدت مقاطعة زابوريجيا تصعيدا جديدا في القتال بين روسيا وأوكرانيا مع تبادل الهجمات على مناطق خاضعة لسيطرة كل من الطرفين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وسط اتهامات متبادلة باستهداف المدنيين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة. مرحبا بك أستاذ طه. بداية، ما دلالات التصعيد المتبادل بين روسيا وأوكرانيا في جبهة زابوريجيا خلال هذه المرحلة؟

0: من الحرب؟
1: واضح جدا بأن الحرب الروسية الأوكرانية حاليا تتجه نحو مزيد من التصعيد والتعقيد، خاصة مع دخولها الصيف الخامس، خاصة إذا تبعنا أن كلا الطرفين يواصل توسيع نطاق الهجمات، كانت بالطائرات المسيرة بالصواريخ البلاستية، في وقت كما نتابع جميعا هناك حالة من التعثر أو تتعثر فيها الجهود الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع. كما نتابع وتابعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية هناك تكثيف كبير من قبل كيف ضرباتها في عمق الأراضي الروسية استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية العسكرية بعيدة المدى. أيضا هناك موسكو قصفت المدن الأوكرانية، خلفت العديد من القتلى والجرحى حسب الإحصاءات التي يعني ذكرتها وسائل الإعلام متعددة. في هذا السياق نلاحظ أن أيضا يعني السلطات الروسية أعلنت اليوم أو بالأمس أن روسيا هي شنت أوكرانيا شنت هجوم واسع استخدام أكثر من 300 طائرة مسيرة استهدفت مواقع في مناطق حدودية. الآن ممكن أن نقول هذا الاستهداف هو أو هذا التحول يشير إلى أن المعركة انتقلت من الجبهات إلى العمق، وخاصة فيما يتعلق في الهجوم التي تقوم أو التي تشنها أوكرانيا على روسيا.
0: نعم، ولماذا تحظى زابوريجيا بأهمية عسكرية واستراتيجية كبيرة بالنسبة للطرفين؟
1: يعني هذه منطقة استراتيجية مهمة للغاية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الإمدادات، فيما يتعلق بها هي حلقة ووصل. لذا نلاحظ أن التركيز عليها في هذا الوقت هو له دلالات مهمة، وخاصة كما تعلم وأشرت لك قبل قليل أن الحرب تحولت من حرب لا حسم إلى حرب استنزاف ما بين الطرفين، وهذه استنزاف ممكن أن نقول هو بعيدة المدى، خاصة الطرفين يركزان بشكل كبير على ضرب مراكز القيادة والإمدادات والبنية التحتية. كل هذه هي ممكن أن نقول يعني إشارات واضحة بأن هناك تصعيد كبير في المعركة، يختلف عن التصعيد الذي تابعناه على مدى الأعوام الأربعة الماضية.
0: نعم، وهل تعكس الهجمات الأخيرة محاولة من كل طرف لتحسين مواقعه الميدانية قبل أي تحرك سياسي أو دبلوماسي؟
1: واضح جدا بأن هذا التصعيد واستمرار هذا الحرب لا يعني بأن يعني هناك لا أفق لمفاوضات أو حل على المدى القريب أو المتوسط، لكن ما نراه من تصعيد كثير ممكن أن أقول هو مقدمة لمفاوضات ما بين الطرفين، خاصة يعني تبعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية هناك تدخل واشنطن واتصالات ما بين واشنطن وموسكو، على الرغم من إعلان موسكو يعني موافقتها على الجلوس على طاولة المفاوضات، لكن تبقى أو يبقى هذا التصعيد هو مقدمة لتحقيق ما تكاسب على الأرض من كلا الطرفين من أجل ترجمته على طاولة المفاوضات أو أي مفاوضات قادمة ما بين موسكو وكييف.
0: نعم، وإلى أي مدى برأيك باتت الحرب تعتمد على الهجمات بعيدة المدى والطائرات المسيرة مقارنة بالمواجهات البرية التقليدية؟
1: صحيح، يعني هذه النقطة اللافتة في هذه الحرب. يعني في السابق كانت المعركة على الجبهات كما تبعنا، كان لها تأثير بشكل كبير من ناحية الكلفة العسكرية، من ناحية الجنود، من ناحية الامدادات. نلاحظ أن هناك يعني إرهاق لدى الجيش الروسي إن كان عسكريا أو حتى أيضا اقتصاديا، على الرغم أنه حقق تقدم كبير خلال الأشهر الأخيرة الماضية. في المقابل أوكرانيا تعلم أي تحرك أوكراني وأي عملية أوكرانية هي مرتبطة أو مرهونة بشكل كبير بالدعم الغربي والأوروبي والأمريكي. أي هناك تضاؤل لهذا الدعم هو يكون له انعكاس كبير على أرض المعركة. لذا لاحظنا أن أوكرانيا بعد التغييرات التي أجرتها مؤخرا في قيادات الجيش أجرت هناك يعني ممكن أن نقول استراتيجية جديدة في المعركة من خلال استهداف العمق الروسي. لماذا العمق الروسي وخاصة بالمسيرات أقل كلفة وأكثر ضررا ولها تأثير أيضا من قبل أوكرانيا على الشارع الروسي الذي حتى هذه لماذا مستمر هذا الحرب على مدى 4 سنوات لم تنتهي، على الرغم من أن الإعلام الروسي وروسيا تؤكد أنها هي انتصرت وانتهت هذه الحرب. هذا ينعكس بشكل كبير كما شرحت لك على الشارع الروسي، ممكن تكون على شعبية بوتين في ظل هناك وضع اقتصادي متدهور.
0: نعم، وكيف ينعكس استمرار التصعيد على مواقف الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا وأيضا على حسابات روسيا العسكرية والسياسية، وباختصار إذا سمحت استطاعها؟
1: على لأن الدول الأوروبية حتى هذه اللحظة هي تتابع بشكل كبير وعن كثرة، لكنها ما زالت ترى من استمرار دعم أوكرانيا مهم في هذه المرحلة، وهذا ما تبعناه في قمة الناتو. هذه الدول اجتمعت لدعم أوكرانيا. روسيا من دون شك هي متأثرة بشكل كبير مع إطالة أمد هذه الحرب عسكريا كما أشرت لك، بسبب يعني استمرار هذه الحرب وخاصة استهداف العمق الروسي.
0: نعم، من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة، شكرا لك.

0: بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى الختام. تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج وليد المطيري.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: حروف الحياة.
2: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

مستمعين الكرام، هناك من يخطئ ثم يعترف بخطئه ويتعلم ويحاول أن يكون إنسانا أفضل في القادم من الأيام، وهناك من يخطئ ثم يقضي كل عمره في إقناعك أن المشكلة كانت منك أنت. يا أصدقاء، النضج والحقيقة لا تظهر عندما نكون على صواب، بل عندما نتحمل مسؤولية أخطائنا. أما التهرب من المسؤولية وعندما نلقي اللوم على هذا أو ذاك في هذا العالم، فهي بالتأكيد لا تغير ذلك الواقع، ولا تغير هذه الحقيقة، ولا تغير عقول الناس. ذلك الشخص السوي لا يبحث عن تلك المشكلة، بل يبحث عن حل لكل مشكلة. أحيانا يكون الفرق بين الشخص الناضج وغيره أن الأول يقول أخطأت وأنا آسف وأعتذر، بينما الثاني يلقي كل شيء عليك، ما جرى وسيجري كان بسببك أنت. مستمع الكريم، هذه أشياء مهمة. نعم، أشياء مهمة للإنسان، لا تتوقف أمام ذلك الإنسان ولا تلقي له بالا، دعه يغادر. يقول أحدهم في كلام جميل: توقفت أمام كلمة المغادرون، وعندما نجدها في المطارات، يقول: فوجدت أنها ليست لوحة في مطار، بل هي حكاية كاملة. هناك مغادر إلى فرح طال انتظاره، وهناك مغادر إلى رزق جديد، وهناك من يغادر التعب ليبدأ فصلا جديدا في حياته، وهناك من يغادر أحبة لا يدري متى يجمعه القدر بهم مرة أخرى. يا صديقي ويا صاحبي، في زحام هذه الحياة وفي طرقاتها يمضي الجميع نحو بوابات مختلفة، لكن الحقيقة التي لا يختلف عليها أي إنسان أننا سنغادر في يوم من الأيام. فما أجمل أن نغادر وقد تركنا أثرا طيبا وكلمة صادقة وقلبا لم يؤذي أحدا. فليست العبرة بطول هذه الرحلة، بل بما حملناه معنا وما تركناه خلفنا في قلوب الآخرين. كلنا مغادرون، ولكن ليس كل مغادر ينسى، وهذه حقيقة مهمة يا أصدقاء. كثير من الناس يبقون في وجداننا وعقولنا وقلوبنا، وهم بالفعل غادروا هذه الحياة. فاصل يا سادة، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

في حياتنا يا سادة نلتقي بأشخاص يلعبون دورا سلبيا في يومياتنا، وثنايا هذه اليوميات يؤثرون على معنوياتنا بأفكارهم السلبية وتعليقاتهم المحبطة. أولئك الناس قد يكونوا زملاء في العمل، أصدقاء، أو حتى من أفراد الأسرة. يسعى السلبيون دوما إلى التركيز على الجوانب السلبية في كل موقف، يرون العالم بزاوية ضيقة يشوبها ذلك التشاؤم، يتحدثون عن العقبات ولا يتحدثون عن الفرص، يثيرون تلك الشكوك ولا يدعموننا بذلك التشجيع. التعامل مع هؤلاء الأشخاص يتطلب قوة داخلية وصبرا. من المهم أن نحافظ على نظرتنا الإيجابية وأن نركز على أهدافنا. كما يقولون السعادة معدية، أيضا أقول إن الإيجابية معدية. البيئة المحيطة تلعب دورا كبيرا ورئيسيا في تشكيل إيجابيتنا وسلبيتنا، في تشكيل هويتنا. لهذا يجب أن نحيط أنفسنا بأشخاص يعززون تلك الإيجابية والطمأنينة في قلوبنا. قد يكون في أعماق المرء ما لا يمكن نبشه بكل الكلام. تذكر يا صديقي أن الإيجابية رونق جميل في حياة كل إنسان. فاصل ونواصل.

0: عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم. هل طرحت هذا السؤال؟ كيف تحب ذاتك وتبني ثقتك بنفسك؟ في دوامات المقارنات وطلبات الحياة المستمرة قد ننسى أحيانا قيمتنا الحقيقية، أو ننتظر ذلك التقدير والقبول من ذلك الشخص أو من هذا الشخص قبل أن نمنح هذا التقدير لأنفسنا. إهمال حب الذات والتشكيك المستمر في قدراتنا لا يطفئ البتة شغفنا فقط، بل يستنزف طاقتنا ويمنعنا من عيش الحقيقة التي نستحقها بكامل إمكانياتنا الحقيقية البراقة النضرة. لماذا تهتز ثقتنا بأنفسنا أحيانا؟ غالبا ما يكون هذا السبب لقلة كفاءتنا، بل لكثرة جلد الذات وللأسف، والتركيز على العيوب مع تناسي الإنجازات والنجاحات، أو بسبب تبني أحكام الآخرين السلبية واعتبارها مرآة حقيقية لأنفسنا. قد تبدو الصورة مشوشة داخل عقولنا. خطوات عملية لتعزيز الحب والثقة في الذات: أولا، أوقف الناقد الداخلي في داخلك أنت. لا تدع تلك الأفكار المشوشة تكون مركزا في قلبك وعقلك. ثانيا، دون انتصاراتك الصغيرة والكبيرة، لا تستهن بأي تقدم تحرزه في هذا العالم. ثالثا، ضع حدودا تحمي سلامة نفسك من الآخرين. حب الذات يقولون إنه يبدأ من قدرتك على قول كلمة لا لتلك الأشياء التي لا ترغب بها في هذا العالم. وقفة مع النفس، وهي النقطة الأخيرة. الثقة بالنفس ليست غرورا يا سادة، بل هي إيمان بأنك تستحق الأفضل وقادر على السعي لأجله. عندما تحترم ذاتك العالم يجبر كله على احترامك. أنت رائع كما أنت، فابدأ برؤية ذلك الإبداع المتأصل فيك أنت. أصدقاء المستمعين، أينما كنتم، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور حسن الهاملي، والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وسنبوك.
3: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن الرجال، وللكويت رجال وطن، شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبرا حقيقيا لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة

في الساحة الشعرية، وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.
4: العشرون بعد الواحدة، أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
5: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
6: 89.5 FM 540 AM
5: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء الذي يطل عليكم يوميا من فجر الأحد أي السبت إلى فجر الخميس أي يوم الأربعاء. يتجدد بكم اللقاء كل يوم من الساعة 21 دقيقة حتى 3 فجرا، أنتم على موعد مع برنامج إذاعة على الهواء. موعدكم مع كل ما هو جديد محليا وعالميا وأخبار منوعة وكل ما يخص الفن والرياضة واتصال مع متخصص في مجاله. نبدأ معكم برنامجنا إذاعة على الهواء، ولكم تحية فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم محدثكم عثمان سليمان. من التنسيق والمتابعة فراج السهلي. عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية. ومنفذ حلقة اليوم وكل يوم هو عادل خاجر.

ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء حتى 3 فجرا، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

0: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامج إذاعة على الهواء. نتحدث اليوم عن التنمية، حيث لم تعد التنمية اليوم تقاس بحجم الإنجازات الاقتصادية فقط، بل أصبحت ترتبط أيضا بقدرتنا على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ومن هنا برز مفهوم التنمية المستدامة الذي يهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون التأثير في قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وفي الوقت نفسه تمثل الاستدامة الاقتصادية أحد أهم ركائز التنمية من خلال تعزيز الاستخدام الأمثل للمواد والحد من الهدر وتشجيع الابتكار وبناء اقتصاد قادر على الاستمرار ومواجهة التحديات المستقبلية. واليوم أصبحت العلاقة بين البيئة والاقتصاد علاقة تكامل، فلا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون بيئة سليمة، كما أن حماية البيئة تسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة تدعم مستقبل المجتمعات. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور علي خريبط، خبير بيئي ومدير عام مركز الاستشارات البيئية. حياك الله معنا دكتور علي، وسعداء في استضافتك في برنامج إذاعة الهواء.
2: أهلا وسهلا فيكم ومشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله الحديث اللي راح نتكلم فيه اليوم مفيد حق المستمعين
1: بإذن الله. إن شاء الله أولا شكرا لتلبيتك هذه الدعوة، وبإذن الله إن شاء الله تكون سهرة جميلة جدا لك وللمستمعين بإذن الله. بداية دكتور، ماذا نعني بمفهوم التنمية المستدامة؟ مؤخرا تم التطرق له بشكل كبير يعني، أو تم يعني ذكره في الكثير من الأماكن، التنمية المستدامة التنمية المستدامة. في السابق كان يتم التركيز على التنمية فقط.
2: أي نعم، أول شيء بس حبيت أقول أني أنا رئيس اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة في دولة الكويت، وهو اتحاد تم يعني تأسيسه وإعلانه من قبل معالي النائب الأول وزير الداخلية وأيضا مدير عام القوى العاملة، وهو اتحاد معترف فيه من قبل الحكومة الكويتية وتأسس في 2025. بالنسبة حق التنمية المستدامة، التنمية المستدامة بدت في تغيير

0: استشاري ومختص من العالم، وكان برئاسة سيدة لها يعني خبرة سياسية وايد كبيرة، وأيضا كانت رئيسة منظمة الصحة العالمية اللي هي الدكتورة جروهام بروتلاند. والتقرير هذا بعد ما صدر في 87 كان له صدى وايد كبير في العالم، واعتمد التقرير بشكل مختلف عن كل التقارير السابقة اللي كانت تطلع من المنظمات العالمية أو المنظمات الإقليمية في العالم كله. التقرير هذا قال إن العالم وكوكب الأرض يواجه تحديات وايد كثيرة، والتحديات هذه مو بس فقط هي تحديات بيئية، ولكن في هناك تحديات سياسية، في هناك تحديات اجتماعية، وأن التنمية المستدامة يجب أن ترتكز مو على المفهوم التقليدي للبيئة اللي هي بس الاهتمام في البيئة الطبيعية، ولكن ترتكز على ثلاث محاور أساسية اللي هي البيئة والاقتصاد والنظم والأمور الاجتماعية. وواحدة من الأشياء المهمة اللي وردت أيضا في التقرير أنه النمو الاقتصادي ما هو غير من المفروض أنه هو يعني يكون يصير فوق الحفاظ على البيئة، ولا البيئة تكون أهم من النمو الاقتصادي. لازم يصيرون في مسارين متوازيين، بمعنى أنا مو بس أهتم بالبيئة ويصير عندي ضعف النمو الاقتصادي، ولكن أنا بنمو اقتصادي كبير وفي عائدات مالية تي منه وايد كبيرة، لا يضر البيئة ولا يضر الناس. فهذا بشكل بسيط اللي هو مفهوم التنمية المستدامة.
1: ممتاز. اليوم هذا المفهوم البسيط لهذه يعني الكلمة اللي لها تأثير كبير مو بس على يعني على على على الدول، ولكن أيضا على المجتمعات. اليوم نتكلم عن تنمية مستدامة تحتوي على الاقتصاد، فشنو الفرق ما بين التنمية المستدامة والاستدامة الاقتصادية؟
0: نعم، هم بالحقيقة يعني موضوعين مرتبطين في يعني بعضهم البعض. الفكرة القديمة للاقتصاد ان انا اخذ المصادر الطبيعية من النظم الطبيعية او من الكرة الارضية في مكان تواجدها واصنعها، وبعد ما أخلص منها واستهلكها أرميها أتخلص منها. وهذه طبعا كانت تشكل عبء وايد كبير. فالفكر الحديث اللي هو فكر الاقتصاد الدائري لا علاقة في التنمية المستدامة ولا علاقة في الاقتصاد البيئي، بمعنى أنا أخذ نفس هذه المصادر أصنعها أستخدمها، وبعد ما أتخلص منها أعيد تدويرها. يعني مثلا أنا أعطيك مثال، في دولة الكويت عندنا واحد من المصانع المهمة اللي يطبق فكرة الاقتصاد الدائري، مو هو يعتمد انه مثلا نعطيك مثال انه تواير السيارات في دولة الكويت، يعني كان سابقا التاير بعد ما يتم يعني تصنيعه في احد الدول العالم يوصل الكويت يتم استخدامه، بعد استهلاكه يرمى.
1: صحيح.
0: وكان يشكل عبء كبير على الدولة، ولكن الحمد لله في احد المصانع الكويتيه المميزه يتبع شركه كويتيه يعني معروفه ولها سمعه كبيره، قام ياخذ هذه التايرات ويتم يعني التعامل معها ويتم استخدامها بعد التعامل معها في مثلا ملاعب الاطفال، في ملاعب كره القدم، في بعض المنتزهات او في بعض الحدائق، تعتبر مثل ماده خام ارضيه حق هذه الاماكن.
1: ممتاز. يعني هذا اللي نحتاجه، واعتقد في السابق يعني او بالاحرى موجود اكثر في الدول الاوروبيه. جميل جدا اليوم نلاقي في هذه الامور يعني على مستوى الشركات وايضا على المستوى الشخصي. نتمنى اكثر انه يكون يعني في استفاده لكل الامور اللي يعني حتى لا تصبح دائما يسمونها الويست.
0: صحيح
1: 100%. فنحتاج اكثر من هذا الموضوع، حتى يعني دائما الانسان له بصمه في الحياه، فيخفف بصمته البيئيه على الارض مثل ما يقولون.
0: صحيح.
1: اليوم ليش اصبحت الاستدامه عنصر اساسي في خطط التنميه حول العالم؟
0: طال عمرك في ايضا الامم المتحده كان لها دور واحد
1: في نفس السنه، يعني هذا مع التقرير تم
0: طبعا التقرير كان له اثر كبير وايد بالعالم، غير مفهوم البيئه واداره البيئه، لان اول كانت البيئه بس يعني تركز على الاشياء الطبيعيه.

0: مثل الكائنات النباتات
1: المحميات. ممتاز.
0: اي نعم، ولكن التنميه المستدامه لا، هي غيرت وطورت من مفهوم البيئه، خلت البيئه متعلقه بالاقتصاد، متعلقه بالتعليم، متعلقه في جوده الحياه. فالتنميه المستدامه بالنهايه تسعى الى ان تكون في هناك عندنا جوده حياه افضل، مو حقنا بس ولكن حق الاجيال القادمه. حاليا العالم كله بما فيها دوله الكويت يعملون من ضمن اهداف التنميه المستدامه 17. هذه الاهداف بدات سنه 2015 وتحتها يندرج 17 هدف.
1: ممتاز.
0: القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة، يعني مات الصرف الصحي.
1: ممتاز.
0: طاقات نظيفة، العمل يعني والنمو الاقتصادي المستدام، الصناعة والابتكار، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات مستدامة، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل تجاه يعني حماية الكرة الأرضية من آثار التغير المناخي، التعامل وإدارة الحياة تحت الماء، التعامل وإدارة الحياة اللي هي في المناطق الطبيعية البرية، السلام والعدل والمؤسسات الصحيحة المستدامة، وعقد الشراكات لتحقيق هذه الأهداف. لأن الفكر القديم في البيئة كان يعتمد حماية البيئة وصحة الناس من خلال الجهات الحكومية فقط، ولكن في فكر التنمية المستدامة لا، يجب يكون في هناك شراكة فعالية ما بين الجهات الحكومية وأيضا اللي هم الجهات غير الحكومية وأيضا الجهات اللي لها طابع اجتماعي مؤسسي ما له علاقة بالحكومة، ولكن جهودهم المشتركة يخلق جو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 اللي أنا ذكرته.
1: ممتاز. يعني اليوم شلون يتم التأكد من ما تم تحقيقه، من ما سيتم تحقيقه؟ يعني في أداة قابلة للقياس؟
0: اي نعم، كل دولة عليها أن تطلع تقرير. حاليا ممتاز. في هناك أيضا مؤسسات مطلوب منها أنها تطلع تقرير الاستدامة، يعني عندنا مثلا في بورصة الكويت في جزء أساسي أن الشركات المصنفة والمسجلة لازم نطلع تغيير الاستدامة، يبين شو الأشياء اللي سوتها، شنو مسؤوليتها الاجتماعية.
1: ممتاز.
0: لأن في كثير من البنوك مثلا في دولة الكويت تساهم أو تتبرع في أنشطة لحماية البيئة، هذا يعتبر جزء من المسؤولية الاجتماعية واللي هي جزء من الأهداف اللي مفروض أنها تتحقق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 اللي تكلمنا عنها من ساعة.
1: ممتاز. ايضا اليوم احنا نتكلم عن يعني الحفاظ على الموارد الطبيعيه، اللي هي يعني طبعا اليوم لما نقول احنا الاستدامه، الموارد الطبيعيه اكيد عنصر اساسي من الاستدامه. شلون ممكن يدعم الاقتصاد على المدى البعيد؟
0: طبعا تدري انت ما يصير، احنا كان مثل ما قلنا في البدايه الاقتصاد الخطي او الاقتصاد القديم كان مثل ما قلنا ناخذ الموارد الطبيعيه نصنعها
1: ننتج
0: صح، نخلص منها مثل ما تفضلت كويس.
1: ممتاز.
0: مخلفات. ولكن في الاقتصاد الدائري بالعكس، هي نطلع شركات، نخلق شركات لأخذ هذه المخلفات وتدويرها أو العمل على إعادة استخدامها بطريقة صحيحة، وبالتالي ما في شيء يصير كنوع من المخلفات. يعني المخلفات تكون نسبتها جدا جدا ضئيلة بحيث أن الحكومة ما تتعب والجهات الحكومية وتضع ميزانيات وايد كبيرة لتخلص من النفايات.
1: يعني دكتور كأنك تقول يعني بدل ما ننتج شيء جديد بمكونات جديدة احنا نستخدم المخلفات هذه.
0: اي انا اتفق معك، الكلام اللي قلته صحيح بالضبط وهذا اللي كنت اقصده.
1: ممتاز. طبعا يعني اليوم اهمية اعادة التدوير هذه شنو تأثيرها على الاقتصاد، على البيئة، خصوصا اليوم يعني مشاكل بيئية كثيرة اكيد ظهرت. يعني احنا نتكلم من سنة، يعني نتكلم عن قلت لي الاقرار او التقرير اللي تم انتاجه او يعني تسليمه للامم المتحده كان في 1973 صح؟
0: هذا اول تقرير.
1: اول إيه؟
0: اول شيء.
1: ممتاز. هذا يوصلنا حق من 1973 لغايه 2015، اكيد تغيرت الحاله البيئيه بشكل يعني مختلف.

0: جدا.
1: نعم، يعني شوف مثل ما قلت لك، هي بدأت الفكرة
0: ايه
1: في تقريبا أوائل السبعينيات 1972،
0: ممتاز.
1: وبعدين طلع تقرير اللي هو تقريرنا مستقبلنا المشترك في 87. بعد على طول بعد ما طلع تقرير مستقبلنا المشترك، طلبت الأمم المتحدة أن يكون في هناك مؤتمر عالمي في سنة 1992 بناء على اللي هو ما أتى في تقرير 1987، أن يكون في مؤتمر عالمي لكل الدول
0: ممتاز
1: لتطبيق
0: تجتمع.
1: فكرة الاستدامة الجديدة. وبالفعل يعني هذا المؤتمر كان وايد مهم لفترة حرجة حق دولة الكويت. المؤتمر هذا عقد في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل سنة 1992، بعد سنة من تحرير الكويت، الكويت حررت في 91. وحضر هذا المؤتمر المرحوم المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت
0: رحمة
1: في
0: الله
1: تلك
0: عليه.
1: الفترة رحمة الله عليه، ومع فريق كبير من يعني الخبراء والاستشاريين لحضور هذا المؤتمر. واحدة من الأشياء المهمة اللي أتت في هذا المؤتمر عدم استخدام البيئة في الحروب، عدم الإضرار فيها، وعدم الإضرار في مثلا يعني أي مكان سلمي للدول، يعني مثلا محطات الكهرباء والماي، أماكن التعليم، الصحة، عدم
0: البنية
1: الإضرار فيها.
0: التحتية مثل ما يقولون.
1: اي نعم، عدم
0: ممتاز.
1: الاضرار فيها وعدم استخدام البيئه كسلاح. يعني تدري احنا بعد الغزو، يعني اثناء الغزو العراقي ونهايته، قام النظام يعني النظام العراقي بحرق كل الابار النفط الكويتيه.
0: صحيح.
1: فواحده من الاشياء المهمه اللي جات في مؤتمر 92 ان عدم استخدام البيئه في واضرارها في الحروب. فاتى بعدين طبعا اللي هو اهداف التنميه المستدامه سنه يعني مثل ما قلنا 87، بعدين صارت مؤتمرات بعد مؤتمر ريو دي جانيرو 92، مؤتمرات عالميه وايد كثيره، وطلع منها افكار جديده مثل الطاقات المتجدده، الاقتصاد الاخضر، التكيف واستخدام يعني قضيه التغير المناخي وكيفيه التعامل معها، و عمل تقنيات وتكنولوجيا جديدة يعني التعامل معها. هذا الشيء وايد مهم. ليش؟ لأن أنت في الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد الدائري راح تخلق شركات كثيرة تتعامل مع النفايات مثلا، وهذه الشركات محتاجة إلى عمالة. فأنت أي عندك عمالة ما تشتغل ممكن تشتغل في هذه الشركات أو المؤسسات، وبالتالي انت قاعد تقلل من كمية النفايات اللي تعتبر عبء كبير على الدولة للتخلص منها، قاعد تتعامل مع موضوع اللي هو البطالة، وبالتالي انت قاعد تشيلك عائدات مالية كبيرة بسبب التطبيق اللي هو الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد الدائري.
0: ممتاز. هذا يعني يمكن حال الأشخاص اللي يشتغلون في الجانب الاقتصادي، يعني عندهم تساؤل، يعني هل ممكن تحقيق نمو اقتصادي أرباح بدون أضرار بيئية؟ وشنو الأمثلة على هذا الشيء؟
1: في أمثلة وايد كثيرة بالعالم، وأنا قلت لك في الكويت عندنا احنا يعني
0: صحيح.
1: الشركات
0: ايه؟
1: المهمة اللي هي شركة كويتية معروفة قررت، هي داخل هي اصلا في مجال يعني تسويق وبيع الاطارات،
0: ممتاز.
1: شافت كميه الاطارات اللي يعني موجوده في دوله الكويت، واخذت مبادره ان تاخذ هذه الاطارات كلها وتتعامل معها وتخلق منها منتج جديد، بحيث انه ما تروح حق المرادم ويتم يعني التخلص منها بطريقه غير مستدامه، ولكن خلق صناعه جديده، خلق ايضا ناس يشتغلون في هذه الصناعة الجديدة، وبنفس الوقت تقلل الضرر. في عندنا أيضا في شركات كويتية تأخذ بعض الملابس اللي هي القديمة وتحاول أن تعيد تدويرها مرة ثانية أو تصنيعها مرة ثانية وتبيعها في العالم. هناك في طبعا كثير من الأمثلة، ما يعني في كل دولة من دول العالم خصوصا العالم المتقدم في هناك يعني أمثلة كثيرة
0: ممتاز.
1: على اللي هو الاقتصاد الدائري.
0: اليوم احنا نتكلم عن اقتصاد كبير جدا، وإعادة التدوير اهتمام جميل جدا، خصوصا ان ممكن تكلفته تكون اقل من يعني احضار المواد الاساسية. اليوم احنا نتكلم عن الاقتصاد الدائري او إعادة التدوير في تعزيز التنمية وتقليل الهدر، له دور كبير اكيد. يعني من خلال حديثنا معك دكتور كثير شرحت لنا ان شلون يتم إعادة التدوير والاستفادة من المخلفات اللي يتم يعني استخراجها. اليوم شو ممكن للقطاع الخاص انه يوازن ما بين تحقيق ارباح

0: محافظة على البيئة.
1: مثل ما قلنا الاقتصاد الدائري يخلق فرص جديدة، وهذه الفرص تخلق عائدات مالية كثيرة. يعني أعطيك مثال، بالكويت في أحد من أيضا من الشركات الكويتية المميزة اللي بدت عملها في دولة الكويت في أواخر الخمسينيات وصار لها أفرع في المنطقة وأيضا في الشرق الأوسط. هذه الشركة عندها قدرة على أنها تسحب ثاني أكسيد الكربون وتحقنه، فبدال ما المصانع تطلع كل ثاني أكسيد الكربون اللي البعض يعني يؤكد أنه له علاقة مع تغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة، أن الشركة الكويتية هذه تسحب ثاني أكسيد الكربون بدال ما ينبعث ويسبب مشاكل تغير مناخي، تأخذه وتحقنه وجزء منه ممكن بعد تنقيته وتعامل معه يستخدم في المواد الغذائية مثل صناعة البيبسي والكولا اللي هي استخدام يعني غذائي بطريقة يعني صحيحة.
0: ممتاز.
1: فعندنا احنا امثلة كثيرة بالكويت، لان احنا تدري في دولة الكويت، في دولة الكويت عندنا تاريخ قديم لحماية البيئة. يعني احنا بدينا في فكر وتطبيقه سنة 1976.
0: ما شاء الله. هذه بالنسبة يعني هذه معلومة ممكن البعض يعني يسمعها لأول مرة.
1: نعم، أنا دائما أقول إن الكويت سباقة في كثير من المواضيع اللي أصلاً كثير من الدول حتى بالشرق الأوسط، مو بس على يعني مستوى منطقتنا، كانت الكويت سباقة. يعني مثلاً سنة 1951 52 المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح طبق نظام تخطيط مدينة الكويت كلها، جاب شركة بريطانية وخطط حق الكويت أساس أنها تطلع ما بعد حدود السور، مثل ما تشوف حديقة الشهيد هاي كانت سابقا هي احنا نسميها الحزام الأخضر.
0: ممتاز.
1: اللي هي عمل فواصل بيئية خضراء ما بين المناطق اللي انت سويت شوارع رئيسية. تخطيط مدينة الكويت هذا راجع للتخطيط القديم اللي صار في سنة 51-52. ايضا احنا عندنا كان ادارة حماية البيئة في وزارة الصحة سواها المرحوم الدكتور العوضي سنة 76 اسمها إدارة حماية البيئة. سنة 1980 كان عندنا مجلس حماية البيئة. فإحنا عندنا بالكويت تاريخ عريق في حماية البيئة اللي كان في كثير من الدول في الشرق الأوسط ما يعرفون أصلا شيء اسمه البيئة وحماية البيئة.
0: جميل جدا، هذه معلومات مهمة يعني حتى لنا اليوم احنا كأشخاص، فدورنا كأشخاص اليوم يعني بعيدا عن الدور الحكومي، ان شاء الله الحكومات مو مقصرة وعندهم اتفاقيات، لكن اليوم احنا كأفراد شلون ممكن احنا نساعد في بشكل يومي يعني حتى من ناحية السلوك؟
1: طبعا السلوك الانسان وايد يعني مهم. انا دائما اعطي مثلا امثله على اليابانيين، تشوف اليابانيين مثلا يوم يروحون خلينا نقول اي مباراه عالميه ينظفون المكان لو المدرجات اللي موجوده كانوا موجودين فيها او الناس اللي يمهم موجودين فيها. هذا نوع من السلوك الحضاري اللي هو المسؤوليه الفرديه والمسؤوليه الجماعيه والمسؤوليه الاجتماعيه حق الافراد. احنا دائما مو لازم نطلب من الحكومة ان هي تسوي كل شيء. الانسان عليه هو مو بس مستقبل يستقبل الاشياء، لا، عليه انه يقوم ايضا برد يعني وردة فعل جميلة ومستدامة لمساعدة الحكومة. يعني احنا مثلا في الكويت الحكومة تدفع كل خمس سنوات حوالي اكثر من 300 مليون دينار كويتي للتعامل مع النفايات والمخلفات اللي يطلعونها الناس في دولة الكويت. هذا مبلغ وايد كبير، يعادل ميزانيات دول كثيرة في افريقيا او بعض دول اسيا. فالفرد عليه انه ايضا يقلل من النفايات، يقلل من استخدام الكهرباء، يقلل من استخدام المياه، لان الهدر مو زين. الهدر هذا يعني يضر ويحط عبء كبير على الحكومة وعلى المؤسسات الحكومية اللي تقوم بهذه الأعمال وتوفيرها وتقديمها للكل بطريقة يعني فيها جودة. بالتالي علينا احنا مسؤولية ايضا نقوم في دورنا لحماية البيئة وايضا المساهمة في الحد من الانبعاثات.
0: ممتاز. طبعا دكتور علي خريبط، يعني اليوم من رؤيتك للمشهد للمجتمع مثل ما يقولون، هل الوعي في المجتمع بهذه المفاهيم تطور خلال السنوات الأخيرة؟
1: اي نعم، انا يعني لو اقول لك على تجربة شخصية، انا بديت العمل البيئي سنة 1984 الى الان في تطور كبير صار من سنة 1984 الى الان. الان مثلا هي العمل البيئي في الكويت

0: عندها كثير من المحطات اللي هي تقيس جودة الهواء عشان تتأكد ان الشركات واي جهه ممكن تطلع انبعاثات حق الهواء هي من ضمن الحدود المقبوله والمسموح فيها حسب لوائح جوده الهواء التابعه حق الهيئه العامه للبيئه. في هناك حمايه للشواطئ، في هناك حمايه لمناطق المدو الجزر، في هناك حمايه للمناطق البريه، في هناك حمايه للمناطق البحريه. فعندنا يعني اهتمام كبير وتطور، بحيث الحين مثلا كثير من شركات القطاع النفطي في دولة الكويت عندها محطات رصد لملوثاتها الهوائية، وهذه الأجهزة مرتبطة وموصلة مع الهيئة العامة للبيئة لتأكد أن الناس ما ينضرون من أي انبعاثات، وأيضا تتأكد الهيئة العامة للبيئة كجهة حكومية ورقابية أن عندها القدرة أنها تراقب اي جهه او اي شركه ممكن ينبعث منها اي ملوثات يعني تنبعث الى الهواء وممكن انها تضر الناس.
1: ممتاز. طبعا يعني هذا الوعي الجميل اللي احنا نبحث عنه اكيد اليوم، ايضا مع كل هذا الوعي مع كل هذه التشريعات اكيد في تحديات ممكن تواجه تطبيق مشاريع التنميه. شنو ممكن يكون من ابرز هذه التحديات اللي ان شاء الله نقدر نحلها؟
0: طبعا في هناك تحديات كثيرة. يوم يصير في هناك اهتمام للبيئة لازم تخصص ميزانيات لحماية البيئة، وهذه الميزانيات أحيانا قد تكون عبء على الحكومات، بالتالي وايد مهم أن الناس يكون عندهم وعي ويكون لهم دور كبير أن ما يخلقون ضغط على الأجهزة الحكومية في أي دولة من دول العالم، ويكون في هناك اهتمام. يعني في كثير من دول العالم يحطون ضرائب على موضوع جمع النفايات. احنا عندنا بالكويت الحكومه ما تحط ضرائب، بالعكس هي تقدم يعني الخدمه هذه مجانيه حق كل الناس والمواطنين والوافدين الموجودين في دوله الكويت. فبالتالي اعتقد هو الاحساس بالمسؤوليه. يعني مثلا اي فرد يروح البر او المخيمات في الربيع في الكويت، يعني الناس يطلعون المناطق البريه ولكن يقطون خيامهم، يقطون المعدات، وهذا ضرر كبير لان اتي الجهات الحكوميه مضطره انها تشيل كل هالمخلفات. فبالتالي لازم يكون في هناك احساس بالمسؤوليه، والاحساس هذا يساعد الدوله انها تقلل من التكاليف.
1: ممتاز. هذا واحد من التحديات، واليوم احنا نتكلم يعني عن دورنا في اذاعه دوله الكويت وتلفزيون دوله الكويت ووزاره الاعلام وكل المؤسسات الاعلاميه ان تقدم يعني التعليم والاعلام، شلون ممكن نساعد في نشر ثقافه الاستدامه.
0: انا بالحقيقه وبدون اي مجامله يعني وزاره الاعلام في دوله الكويت وحتى ما بعد يعني التحرير في 1991 وإلى الآن لها دور وايد كبير في التوعية، يعني حتى على موضوع المخلفات اللي هي تصير في المخيمات. أنا اشتركت في أكثر من برنامج مع الوزارة لبيان ما هو الضرر وكيفية التعامل معه. المقابلات المستمرة أنا أقول لك يعني على يعني صعيد الشخصي، يعني تقريبا كل أسبوع كل أسبوعين أنا تستضيفني وزارة الإعلام في الإذاعة في التلفزيون للحديث على اللي هو المشاكل البيئية والتنمية المستدامة والتغير المناخي. فشكر جزير لكل يعني وزراء وزارة الإعلام وأيضا لوزارة الإعلام وكل المذيعين والمعدين والمخرجين على جهودهم الجبارة لنشر الوعي البيئي في دولة الكويت.
1: طبعا دكتور يعني اليوم مع الرسالة الجميلة والنبيلة اللي تقدمها لدولة الكويت وللعالم كله، أكيد واجب علينا أن تكون ضيف مهم في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت ووزارة الإعلام. طبعا ما زلنا مستمرين معاك، واليوم نتكلم عن أهم المبادرات أو الخطوات العملية اللي يمكن أن تبدأ فيها بعض المؤسسات والأفراد لمساعدة في التنمية المستدامة.
0: نعم. شوف احنا الحمد لله يعني عايشين في دولة فيها رفاهية وتقدم الرفاهية لكل الناس والمواطنين والمقيمين موجود فيها، ولكن العالم ما عنده هذه الرفاهية. وبالتالي يجب ان احنا نتمسك في هذه الرفاهية وجودة الحياة اللي عندنا. يعني مثل لو اعطيك بس بعض الارقام، تدري ان في العالم حوالي 500 مليار يعني 500 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، يعني ما عندهم شيء يقدر يمشون في حياتهم في اليوم.

0: حوالي 645 مليون شخص في العالم، اللي حوالي شكلهم يمكن 8% من سكان العالم، أيضا ما عندهم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لهم. في تقريبا حوالي 2 مليار شخص في العالم ما يقدر يتوفر لهم اللي هو مبادئ الأكل، الأشياء الضرورية أنهم يأكلونها يعني كل يوم. فبالتالي إحنا مقارنة مع كثير من هذه الدول اللي موجودة في العالم، إحنا خذينا خطوات وايد كبيرة، وبالتالي يجب يكون عندنا أيضا دور وايد مهم، اللي هي مساعدة الجهات الحكومية ومساعدة الحكومة في أن يكون في هناك ضبط للنفايات اللي تطلع، تقليل من الانبعاثات، لأن إحنا بنحقق أهداف التنمية المستدامة لـ17، وهذا ما يمكن يصير إذا كل ما تعاون الجهات الحكومية، القطاع الخاص، الأفراد، منظمات المجتمع المدني، إن كلها تتعاون مع بعض للحد من الهدر اللي قاعد يصير.
1: طبعا دكتور علي الخريبط، سعداء في استضافتك، خبير بيئي ومدير عام مركز الاستشارات البيئية. في الختام رسالة سريعة أتوجهها خلال 30 ثانية بعد إذنك.
0: شكر لكم لوزارة الإعلام، شكر لكل الجهات الحكومية على الدور اللي يعني تسويه، وللأسف أحيانا يمكن ما يتم تغطيته والإعلان عنه بالطريقة يعني المناسبة، ولكن أعتقد دوركم أنتم وايد مهم لبيان دور الأفراد، دور المؤسسات والشركات، وأيضا دور الجهات الحكومية في خلق مجتمع مستدام في دولة الكويت. وشكر لكم جميعا.
1: شكرا لك دكتور علي الخريبط. مستمعينا الكرام، ننتقل معكم لاستوديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لكم موجز لأهم الأنباء.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن استهداف مواقع لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة في اليمن. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 80 فلسطينيا بالضفة الغربية. وزير الخارجية السوري يدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية. الرئيس الأوكراني يحذر من ضربة صاروخية روسية كبيرة على أوكرانيا خلال الساعات القادمة. المتحدث باسم الرئاسة الروسية يقول إنه لا يوجد أي تقدم في العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بسبب الحرائق في أسبانيا وفرنسا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة على الهواء،
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء،
5: إذاعة على الهواء.

0: أرحب فيكم مرة أخرى مستمعينا الكرام أينما كنتم. وصلنا وياكم إلى فقرتنا الرياضية مع الزميل فهد الشمري. حياك الله.
1: الله يحييك. صباح الخير.
0: صباح النور. طبعا كل ما هو جديد اليوم في جعبتك مثل ما يقولون، فقل لي شنو الأشياء الجديدة اللي موجودة محليا وعالميا.
1: طبعا صباح الخير، بداية يوم عمل سعيد إن شاء الله يوم الأحد. طبعا الويكند في عدة أخبار، نبدأ بأخبارنا المحلية. خروج منتخبنا لليد من بطولة آسيا لكرة يد الشباب.

0: قبلت خسارته من الشقيق السعودي ب25-23 وهارد لك. طبعا بالنسبة لأنديتنا والنادي الكويت وصل إلى لندن لإقامة معسكر الذي يمتد لأسبوعين، العربي والقادسية والسالمية كلهم في تركيا يقيمون مباريات ودية استعدادا لدوري زين. من جانب آخر الكرة الأوروبية، طبعا الصحافة الإنجليزية لا زالت تبحث عن عدم وصول منتخب إنجلترا إلى النهائي وسط انتقادات كبيرة واتهام الفريق بأن الخوف هو السبب. بالنسبة للكرة الإيطالية فغوارديولا يرفض إيطاليا، بيبي غوارديولا رفض رسميا عرض تدريب المنتخب الإيطالي وقرر أن يستمر في الراحة والابتعاد عن التدريب حاليا، فيما تصف الأخبار أن أندريا بيرلو هو الخيار الأوفر حظا لاستلام دفة الأجوري بعد غيابهم عن كأس العالم الأخير. يورغن كلوب تم تقديم مدربة لمنتخب ألمانيا بعقد يمتد حتى 2030، وفي مؤتمر الصحفي صرح بحزم وطلب من النقاد والإعلاميين والجماهير ابتعدوا عن عائلتي وانتقدوني أنا وعملي وإلا سأستقيل. من جهة ثانية أصيب طبعا بطل العالم ونجم منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي رودريو سيخضع لعملية جراحية في الظهر، سيغيب على إثرها لمدة شهر إلى شهرين. طبعا يذكر أن اللاعب مرتبطة أخباره بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني. طبعا محمد صلاح نجم العربي ونجم ليفربول السابق بعد نهاية عقده يبدو أن سيشد بالرحال إلى نادي بشكتاش التركي، المفاوضات دخلت مراحلها النهائية. من جانب آخر ميلان أعلن تجديد عقد الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش حتى عام 2027، يعني لمدة موسم واحد. وأخيرا خبر اليوم هو أن أرسنال يفكر بالتعاقد مع فينيسيوس جونيور، لكن حتى الآن لا يوجد عرض رسمي، مجرد استطلاعات ملخص الوقت.
1: طبعا مؤخرا أرسنال أيضا دخل في الخط على صفقة جوليان ألفاريز، فهل هم سيختارون واحد ولا الفكرة يعني الإقبال على الاثنين؟
0: هو الأمان واضح أن الإقبال على واحد، يبدو أن فينيسيوس أو فتح الظن أن فينيسيوس أعلى قيمة من جوليان ألفاريز اللي يعني يؤدي الرغبة.
1: طبعا بعد اذنك بس الاتصال شويه قاعد يعني يقطع او ما في الارسال مواصلنا زميل فهد، لو تبتعد شويه عن الجانب اللي انت فيه ما يعني ما ادري شنو الطريقه، بس تعيد مره ثانيه الفكره. ذكرت ان فينيسيوس هو الاوفر حظا.
0: نعم فينيسيوس هو الاوفر حظا لان الفارز يريد برشلونه فقط.
1: هل هي واقعية أن يعني الذهاب إلى برشلونة فقط؟ أعتقد يعني أتلتيكو مدريد ممكن يتنازل، ولا يعني الفكرة صعبة خصوصا أن برشلونة يعني أقر أن في حال لم يتم الموضوع سيتم التوجه إلى لاعب آخر.
0: للأمانة برشلونة واضح أن بعد ما أبرم صفقتين للأجنحة يبدو يعني بشكل واضح أنه يبي يبيع قبل التوجه إلى جوليان ألفاريز بعرض مقنع، خاصة وأن يعني رؤساء رئيس برشلونة خوان لابورتا ورئيس أتلتيكو مدريد يتمتعان بعلاقة جيدة.
1: ممتاز.
0: يعني وطبعا في خبر له هو ديوماندي لاعب ساحل العاج وجناح ليل، هو مرتبط ما بين باريس وريال مدريد، لكن حتى الآن هي مجرد استطلاعات بدون عروض رسمية.
1: يعني الانترنت قايم وقاعد على فكرة أن ديوماندي مدريدي، لم يتم تأكيد على هذا الموضوع لحد الآن
0: أبدا، هي مجرد استطلاعات أو تقدر تقول جست نبض من جانب ريال مدريد عبر وكلاء اللاعب.
1: ممتاز، لكن أي شيء رسمي حتى الآن لا يوجد.
0: لا يوجد أي شيء رسمي ولا عرض رسمي لا من باريس ولا من ريال مدريد.
1: ممتاز ممتاز.
0: باللاعب ليفربول فقط قدم عرض رسمي تم رفضه، ليفربول يبدو انه ما بيقدم عرض ثاني لان اللاعب يعني رغبته بين باريس وريال مدريد ايهما يتفق مع النادي
1: اكثر 100%. طبعا شكرا لك لوجودك معنا اليوم زميل فهد الشمري والفقرة الرياضية.

0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعلن أن أبا الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح فتح منفذ العبدلي أمام حركة المسافرين والحركة التجارية خلال 48 ساعة. وقال اليوسف في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة أسعد العيداني عقد في البصرة إن العلاقة بين العراق والكويت قوية ولا يمكن التأثير فيها، مشيرا إلى أن منفذ العبدلي سيكون مفتوحا خلال 48 ساعة لاستقبال العراقيين أو دخول المواطنين الكويتيين إلى العراق، فضلا عن استمرار الحركة التجارية بين البلدين. من جانبه قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن العراق يرحب بزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت والوفد المرافق له عبر منفذ صفوان الحدودي، لافتا إلى أن هذه الزيارة تؤكد أن العراق بلد للمحبة والسلام تجاه أشقائه في دول الخليج ولا سيما دولة الكويت، وأن العلاقات بين البلدين مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة. أعلنت وزارة الأشغال العامة إنجاز 94% من مشروع تطوير طريق العبدلي الممتد من الكيلو 10 حتى الكيلو 35 ضمن خططها الرامية إلى تطوير شبكة الطرق والارتقاء بالبنية التحتية على الطرق الرئيسية بما يواكب النمو العمراني والمروري ويعزز كفاءة شبكة النقل في مختلف مناطق البلاد. وقالت الوزارة إن المشروع يتضمن تنفيذ 5 حارات مرورية في كل اتجاه إلى جانب حارتي أمان بما يوفر مستوى أعلى من السلامة لمستخدمي الطريق ويحد من الاختناقات المرورية، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للطريق واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المركبات. شددت وزارة الشؤون الاجتماعية على استمرار العمل بتعميم تحديد الحد الأقصى لشراء المياه المعبأة من الأسواق المركزية والفروع التابعة للجمعيات التعاونية بواقع 5 كراتين لكل فاتورة شراء، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بتطبيقه وعدم التساهل في تنفيذ الضوابط المنظمة لعمليات البيع في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وكشف مصدر مسؤول أن قطاع التعاون في الوزارة وبمتابعة مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة وجه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى التأكيد على الجمعيات كافة بعدم التهاون في تطبيق التعميم. فاز مركز صوف لصناعة الغزل الذي بادرت به جمعية السد الحرفية وطور في إطار شراكة استراتيجية جمعت الجمعية بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة نقل وتجارة المواشي بجائزة المشروع المبتكر في مجال الطاقة لعام 2026 التي تمنحها جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية AEE، وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقديراً لتميزه في تطبيق حلول مبتكرة في مجالي كفاءة الطاقة والاستدامة. وقالت التقدم العلمي إن صوف لصناعة الغزل يعد أول مصنع مستدام في الكويت لمعالجة الصوف المحلي، وجاء ثمرة شراكة وطنية استراتيجية بين المؤسسة والسد الحرفية ومواشي بهدف تطوير صناعة الصوف المحلية وتحقيق قيمة مضافة من هذا المورد الطبيعي. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم آلاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي ومن خلال هذا البرنامج.

0: برنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: العنف الأسري وآثاره. يعد العنف الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسرة وتؤثر سلباً في المجتمع، ويشمل هذا النوع من العنف الإيذاء الجسدي والنفسي واللفظي وحتى الإهمال، وغالباً ما يكون الضحية أطفالاً أو نساءً أو كبار السن. ينشأ العنف الأسري بسبب عوامل مختلفة مثل الضغوط الاقتصادية وضعف الوعي وسوء التربية والإدمان على المخدرات أو الكحول. تتعدد آثار العنف الأسري، فهو يسبب اضطرابات نفسية كالخوف والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، كما يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي لدى الأطفال، ويساهم في نقل سلوك العنف إلى الأجيال القادمة. أما على مستوى المجتمع فيؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية وزيادة المشكلات الاجتماعية. ولمواجهة هذه الظاهرة يجب نشر الوعي وتعزيز الحوار الأسري وتفعيل القوانين التي تحمي الضحايا لبناء أسرة آمنة ومجتمع متماسك.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

399 معمرا ومعمرة في الكويت تزيد أعمارهم على 100 عام، حيث أظهرت أحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عدد المعمرين في الكويت وهم الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 100 عام فأكثر وصل إلى 399 شخصا، في دلالة على وجود شريحة عمرية مميزة ضمن المجتمع الكويتي تعكس ما شهدته الدولة على مدى العقود الماضية من تطور في الخدمات الصحية والرعاية الطبية ومستوى المعيشة، بما أسهم في وصول عدد من السكان إلى هذه المرحلة العمرية. وكشفت البيانات أن النساء يشكلن النسبة الأكبر من المعمرين، إذ بلغ عددهم 291 معمرة مقابل 108 معمرين من الرجال، بما يعني أن النساء في هذه الفئة يزيد بنحو 169% على الرجال، وهو ما يتفوق ويتوافق مع الاتجاهات الديمغرافية العالمية التي تشير إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع لدى النساء. طبعا وفقا للبيانات فإن نسبة 40.6 من إجبالي المعمرين في الكويت هم من المواطنين، إذ يبلغ عددهم 162 معمرا ومعمرة داخل هذه الفئة، يبلغ عدد الرجال 41 معمرا بما يمثل 25% من إجمالي المواطنين المعمرين، فيما يصل عدد النساء إلى 121 معمرة ليستحوذن على النسبة المتبقية البالغة 74%، أما المقيمون فيستحوذون على 95% من إجمالي المعمرين في الكويت بواقع 237 معمرا ومعمرة، ما يعكس تنوع التركيبة السكانية في الدولة. ويبلغ عدد الرجال المعمرين من المقيمين هم 67 شخصا بما يعادل 28% من إجمالي المعمرين المقيمين، في حين يصل عدد النساء إلى 170.

معمرة، وتبرز هذه المؤشرات جانبا من الخصائص الديمغرافية للمجتمع الكويتي، كما تعكس أثر التطور المستمر في المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للسكان، إلى جانب الاهتمام بجودة الحياة والرعاية الصحية، وهي عوامل تسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع فرص التمتع بالحياة مديدة ونشطة لدى مختلف فئات المجتمع.

أيضا فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 550 مليون يورو، أي ما يعادل 630 مليون دولار، على منصة علي أكسبرس لسماحها ببيع منتجات مخالفة للقانون بينها ألعاب غير آمنة ومستحضرات تجميل. وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن علي أكسبرس لم تفعل ما يكفي لمنع بيع منتجات المزيفة، وبأن جزءا كبيرا من هذه المنتجات مخالفة للقانون بقي مطروحا على الإنترنت لأسابيع عدة حتى بعد أن رصد المنصة أنها تباع. ولخص الاتحاد الأوروبي خلال تحقيق أطلق في مارس 2024 إلى أن بعض المنتجات المبيعة على منصة غير مطابقة لمعايير البيئة والسلامة الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونن في بيان أنه ينبغي تحديد المخاطر والتعامل معها بشكل منهجي لضمان أنه بإمكان المستهلكين التسوق على الإنترنت بشكل الآمن. نطالب علي أكسبرس بالالتزام بهذه المعايير ونطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

انتقل معكم إلى الجانب البيئي، حيث حذر عالمان بارزان من أن الحيد المرجاني العظيم في استراليا يواجه خطر موجة ابيضاض شديدة وواسعة النطاق للشعاب المرجانية، قد تتطور إلى انهيار النظام البيئي بفعل تأثيرات ظاهرة النينينيو المناخية هذا العام، ويعد الحاجز المرجاني الممتد على مدى 2300 كيلومترا على طول ساحل كوينزلاند أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم. أفلت هذا الحاجز من أدراجه في قائمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر، مع أن المنظمة أبدت قلقا بالغا أزاء بيضاضه وتأثير تغير المناخ عليه، غير أن العالم البيئة البحرية في جامعة جيمس كوك بولاية كوينزلاند مورغان تراتشيت قال خلال ندوة في أوكلاند بنيوزلندا أن ظاهرة النينيو الشديدة تشكل مصدر قلق بالغ، وأضاف ليس مستبعد أن يؤدي الاضطراب الكبير المقبل إلى انقراض أنواع محلية في بعض المناطق وانهيار واسع لهذا النظام البيئي. وقال الأستاذ في الدراسات البحرية في جامعة كوينزلاند البروفيسور أوف جولدبرغ أن تقاعس الحكومات عن اتخاذ أجراءات عاجلة يهدد مستقبل الشعاب المرجانية في مختلف أنحاء العالم، وأضاف أن ذلك قد يكون نذير بكارثة بشرية والأمر بغاية الخطورة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة لا يقتصر الموضوع على البحر فقط، ولكن تواصل الحرائق في الغابات الشديدة بسبب تأجيج الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة، اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا لا سيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص الإضافيين من منطقة سياحية في جنوب غرب فرنسا. وكافح عناصر الأطفاء حريقين كبيرين، أحدهما أتى على أكثر من 2000 هكتار شمال حوض أركاشنون في جرويند، وهي منطقة سياحية شهيرة بالقرب من مدينة بوردو، ولم تسجل أي إصابات بشرية. ولكن في إيطاليا أعلن وزير الداخلية ماتيو بياندونسي مقتل أحد عناصر الأطفاء خلال مكافحته النيران في جنوب البلاد، حيث تلتهم عشرات الحرائق الغابات والنباتات في صقلية وتؤججها الرياح الحارة. وأتى أكبر حريق غابات على بعد نحو 100 كيلومتر شمال

العاصمة الإسبانية مدريد في مقاطعة غوادالاخارا على 32 ألف هكتار منذ الخميس قبل الماضي، فدرجات الحرارة في ازدياد وتمر سليمة بإذن الله.

0: وهذا آخر أخبارنا المنوعة، وما زلتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء.
1: لقاء اليوم. خلف كل طفل يوصف بأنه كثير الحركة أو ضعيف التركيز، قد تكون هناك قصة تستحق الفهم للحكم. فالتشخيص المبكر والاحتواء الصحيح لا يسهمان في تجاوز التحديات فحسب، بل يمنحان الطفل فرصة حقيقية لإبراز قدراته وبناء مستقبله بثقة. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذ يوسف الزويد العنزي، مدرب خدمات اجتماعية وعضو فريق انضموا للتحدي التطوعي ومؤلف موسوعة للاضطرابات النفسية قيد النشر.
2: السلام عليكم، أخوكم يوسف الزويد العنزي، متدرب خدمات اجتماعية أكاديميا وعضو فريق انضموا للتحدي التطوعي وأيضا مؤلف موسوعة للاضطرابات النفسية وفق كتب طبية قيد النشر. سنتحدث عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. هو اضطراب نمائي بمعنى من الولادة، يتميز بنمط مستمر من فرط الحركة أو نقص الانتباه والاندفاعية، ويؤدي هذا النمط إلى تداخل واضح في خلل وظيفي، بمعنى تداخل يكون في الأداء المدرسي والاجتماعي أو المهني، ويبدأ بظهوره خلال مرحلة الطفولة وتكون الأعراض متعددة البيئات، بمعنى البيئة المدرسية والبيئة المنزلية. الأنماط الاضطراب ممكن تكون نقص الانتباه أو نقص فرط الحركة الاندفاعي أو النمط المشترك. قبل أن نشرح الأعراض، ملاحظة: الأعراض ليست كسلاً ولا سوء تربية ولا سلوكاً متعمداً، بل ناتج عن خلل في تنظيم العصب التنفيذي. قد تكون الأعراض حركة زائدة، اندفاعية، صعوبة إنهاء المهام والجلوس لفترة طويلة، ارتكاب أخطاء سهواً. ومن العلامات المبكرة الانتقال السريع بين الأنشطة بدون إكمالها، مقاطعة الآخرين بشكل متكرر، تشتت واضح وعدم القدرة على التركيز حتى في اللعب، نوبات اندفاعية مثل الجري بسرعة أو يمسك أشياء خطرة. الفروقات بين السوي وسلوكيات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه مثل الحركة والانتباه والاندفاعية، ممكن تكون للحركة للطفل الطبيعي يحب اللعب ولكن يهدأ إذا تعب أو عند الجلوس الأنشطة الممتعة، لكن في سلوكيات الاضطراب حركة مفرطة طول اليوم تقريبا حتى في المواقف التي تتطلب الهدوء. في ناحية الانتباه، السوي يتشتت أحيانا لكن يمكن إعادة انتباهه بسهولة، لكن في سلوكيات الاضطراب يتشتت بسرعة وبشكل متكرر ولا يكمل النشاط حتى مع التوجيه المستمر. في ناحية الاندفاعية للسوي، قد يقاطع أو يتصرف بعفوية لكن يتعلم مع الوقت التوقف أو الاعتذار. في سلوكيات الاضطراب، اندفاع قوي مستمر للركض للطريق أو القفز من أماكن خطرة رغم التنبيه المتكرر. في ناحية الاستمرارية للسوي، ممكن تصرفات السلبية تقل تدريجيا مع العمر والتوجيه، لكن في سلوكيات الاضطراب الأعراض تبقى مستمرة وأحيانا تزيد حدة مع دخول المدرسة. العوامل والأسباب ممكن تكون عوامل وراثية بدرجة أكبر لمن لديهم تاريخ عائلي لاضطرابات نقص الانتباه فرط الحركة أو الاضطرابات النمائية المشابهة كمثل القصور الذهني وغيره. العوامل المحيطة بالولادة، قد تزيد بعض العوامل الطبية المحيطة بالولادة من احتمال ظهور الاضطراب مثل الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة. عوامل تزيد الاضطراب ولا تعد سببا بحد ذاتها مثل قلة النوم والحرمان من الراحة وكثرة المشتتات والضغوط النفسية. العلاج الدوائي والنفسي، يعتبر النفسي اللي هو الاستراتيجيات، قد يستخدم العلاج الدوائي في الحالات المتوسطة أو شديدة تحت إشراف طبي، لكن في ناحية النفسي تكون الاستراتيجيات التعزيزات الإيجابية، وهي مكافأة الطفل مباشرة عند قيامه بالسلوك المطلوب لزيادة التكرار، تنظيم البيئة المحيطة، تقليل المشتتات في الصف أو المنزل، ووضع الطفل في مكان يساعد على التركيز، تقسيم المهام، تقسيم الواجبات أو الأنشطة الكبيرة لمهام صغيرة يسهل إنجازها، إعطاء تعليمات واضحة وقصيرة، التذكير ومتابعة المستمرة، التعاقد السلوكي وهو اتفاق واضح بين الطفل والمعلم أو المربي أو ولي الأمر يحدد السلوك المطلوب والمكافأة عند الالتزام به، تنظيم الروتين اليومي.

تدريب على المهارات التنظيمية، بمعنى تعليم الطفل كيفية ترتيب أدواته وإدارة وقته، تدريب المهارات الاجتماعية، مساعدة الطفل على تعلم الانتظار واحترام الدور والتواصل مع الآخرين، التعزيز الإيجابي والتعليمات الواضحة وتنظيم البيئة الصفية. تعتبر هذه من أفضل الاستراتيجيات في اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. وشكرا، أخوكم يوسف الزويد العنزي.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر

في أول أخبارنا المحلية، تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إنجاز المشاريع. ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، واستمع سموه إلى شرح حول نسب التقدم في تنفيذ المشاريع والأطر الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في الإنجاز. حضر الاجتماع وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ووزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخزين.

وزير الكهرباء والوكيل تفقدا محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، جهود كبيرة لمنتسبي الوزارة وتفان في أداء الواجب الوطني. قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم ووكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل بزيارتين ميدانيتين منفصلتين إلى محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على العاملين في ظل الاعتداءات لنظام العدوان الإيراني الآثم على محطات بالتزامن مع ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال موسم الصيف. واطلع كل منهما خلال زيارته على سير عمليات التشغيل في المحطة، واستمعا إلى شرح من المسؤولين والفنيين حول أعمال إعادة التأهيل للوحدات المتضررة والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء والماء والحفاظ على استقرار منظومتي الكهرباء والماء. كما التقى كل منهما بالعاملين في المحطة التي تمت زيارتها مثمنين جهودهم الكبيرة وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني، داعيين لأن تستمر جهودهم المتواصلة خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ دولة الكويت لتظهر مهنية وطنية لمنتسبي الوزارة بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بما يسهم باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. وتأتي هاتان الزيارتان ضمن الجولات الميدانية المستمرة التي تنفذها قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل في مرافقها المختلفة والوقوف إلى جانب الكوادر الوطنية التي تواصل أداء مهامها بكفاءة ومهنية في مختلف الظروف. وضمن الاعتداءات الآثمة خلال الأسبوع الماضي بشكل خاص،

0: الصادر بترقيتهم إلى رتبة عميد. وهنا الشيخ عبد الله العلي الضباط بهذه المناسبة متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار، مؤكدا أن هذه الترقية تحمل في طياتها مزيدا من المسؤوليات والواجبات وتتطلب مضاعفة الجهود ومواصلة العطاء والعمل بروح المسؤولية والإخلاص لخدمة هذا الوطن. حضر مراسيم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبد الله المشعل ونائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح الجابر وعدد من كبار الضباط والقادة في الجيش. ومن جهة أخرى أجرى وزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع في الجمهورية التركية الصديقة ياشار جولر، وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي أنه جرى خلال الاتصال استعراض عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل دعم وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تفعيل دور لجنة شؤون المرأة باعتبارها منصة وطنية لتوحيد الجهود ودراسة القضايا المتعلقة بالمرأة ومراجعة التشريعات والقرارات ذات الصلة. جاء ذلك في تصريح صحفي للحويلة عقب ترأسها الاجتماع الأول للجنة في شؤون المرأة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة الكويتية وتمكينها من تطوير السياسة والمبادرة الداعمة لدورها في مختلف المجالات. وقالت الحويلة أن اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن جهات حكومية معنية ستعمل على رصد التحديات التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تواجه المرأة واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة بما يعزز حقوقها ويرتقي بمشاركتها في مختلف القطاعات، موضحة أن اللجنة ستتابع المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة لبحث سبل تحسين تصنيف دولة الكويت فيها، إلى جانب إعداد سجل وطني للقيادات والمبادرات النسائية لإبراز إنجازات المرأة الكويتية وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار والتنمية المستدامة. وذكرت أن الاجتماع شهد استعراض اختصاصات اللجنة ومناقشة خطة عملها للمرحلة المقبلة وتحديد أولوياتها التنفيذية في إطار من التنسيق والتكامل المؤسسي لتوحيد المبادرات ذات الصلة، وشددت على أن تمكين المرأة الكويتية يمثل أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة ويحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، مؤكدة حرص الوزارة على العمل بالشراكة مع جميع جهات الحكومة لتحقيق نتائج ملموسة تعزز مكانة المرأة وترفع من أدائها داخل دولة الكويت وترفع اسم دولة الكويت دوليا. كما استقبلت الدكتورة أمثال الحويلة عددا من المواطنين، وذلك ضمن اللقاء الأسبوعي الذي تحرص الوزارة على تنظيمه في إطار نهجها القائم على التواصل المباشر مع المراجعين والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم. وأكدت أن هذه اللقاءات تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين بما يسهم في الوقوف على احتياجاتهم ومتابعة الموضوعات التي تهمهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل هذه المشاكل وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، لافتة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستفيدين.
1: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

الفنانة هدى حسين تراهن على الغموض والرعب. من الرعب أن

0: نفسي إلى أساطير شعبية. تواصل الفنانة هدى حسين توسيع رهاناتها الفنية عبر 3 أعمال درامية جديدة تحضر لها بالتزامن لتؤكد حضورها المتجدد في المشهد التلفزيوني الخليجي. الـ3 مسلسلات هي الحانوتي والمهبولة وليل خرمس، جميعها تتكون من 10 حلقات في تجربة تواكب التحولات الجديدة في صناعة الدراما، حيث بادت الأعمال المكثفة القائمة على حبكات سريعة ومركزة تستقطب المشاهدين بعيدا عن القوالب التقليدية الطويلة. بالنسبة لمسلسل الحانوتي يعتبر أول هذه المشاريع، حيث تخوض من خلاله تجربة درامية تعتمد على الغموض والإثارة ضمن قصة تحمل طابع تشويقي. ومن المقرر أن يبدأ تصوير هذا العمل خلال الفترة المقبلة في البحرين بعد اكتمال التحضيرات الخاصة به واختيار مواقع التصوير وفريق العمل. ويشارك في بطولته إلى جانب الفنانة هدى حسين كل من الفنان خالد بريتي وشيماء علي وفرح الصراف وسؤاد الشطي ومرام البلوشي وبثينة الرئيسي، فيما كتب العمل علي شمس ويتولى إخراجه محمد مغراوي. أما العمل الثاني المهبولة فتستعد هدى حسين لدخول أجواءه قريبا، حيث ينتمي إلى نوعية الرعب النفسي المستند إلى الأساطير والحكايات الشعبية الخليجية. ومن المقرر عرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني لعام 2027، بينما تواصل حاليا التحضيرات النهائية واختيار بقية الأبطال. أعلن المخرج بدر الشعيبي عن عروض جديدة لمسرحية كرنفال الكويت من خلال منشور له على الانستغرام بواقع حفلتين، وذلك على خشبة مسرح نادي الكويت في كيفان. المسرحية من تمثيل يعقوب عبد الله، أحمد إيراج، فرح الصراف، ناصر الدوسري، ريان دشتي، هاني هزاع، حنين حامد، نور محمود ضاري، الرشدان، طلال سام، رهف محمد، ومن تأليف مريم نصير. كما أعلن الفنان المنتج مبارك المانع عن تمديد عروض مسرحية العيارين على خشبة مسرح جمعية شرق، وهي من تأليف بدر محارب وإخراج يوسف البغلي ودراماتوج فاطمة المسلم، ومن تمثيل مبارك المانع سلطان الفري ونورة العميري، محمد عاشور، زينب بهمن، نصار النصار، عبد المحسن القفاص، عبد الله الرميان، ناصر الدوب، وبشار الجزاف.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: على الصحفي أن يكون عيونا ترصد وقلبا يخفق وعقلا يتأمل. حفظ الصحة أيسر من علاج العلة. إن الثروة الأولى في الحياة هي ثروتك الصحية. ما كرهت أن يراه الناس منك لا تفعله إذا خلوت بنفسك.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم عزيزي المستمع أن اللحية الشقراء تنمو بسرعة أكبر من اللحية السوداء؟ هل تعلم أيضا أن المسواك يحتوي على مواد قابضة تشد اللثة وتقويها، ويحتوي على مواد مطهرة تمنع تقرح لثة الأسنان، كما تمنع تقرح الغشاء المخاطي المبطن؟

للفم أو جرحه. هل تعلم أن رموش العين للإنسان تحديدا تتجدد باستمرار، ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوما؟ كل الكائنات في هذا الكوكب تحرك فكها السفلي عند الأكل ما عدا التمساح، فهو يحرك فكه العلوي.

هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت. لكم تحية فريق هذا العمل، ولكم تحية مخرج هذا البرنامج الأستاذ جاسم الفرس.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.
1: الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث المحلية والإقليمية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والمحللين السياسيين في العواصم العربية والعالمية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: متابعات إخبارية. في تطور لافت قد يفتح الباب أمام خفض حدة التصعيد، وبالتزامن مع تكثيف الاتصالات والتحركات الدبلوماسية لدفع مسار المفاوضات، وسط ترقب إذا كانت هذه التطورات ستقود إلى تهدئة أوسع وفتح الطريق أمام تفاهمات جديدة بين الأطراف المعنية. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. بداية، كيف يمكن قراءة الإعلان عن أول ليلة بلا ضربات أمريكية منذ 13 يوما بالتزامن مع تحركات واتصالات دبلوماسية تهدف إلى دفع مسار المفاوضات؟
1: تحية لك أخي فايز والسادة المستمعين. يعني كما هو واضح، نحن أمام لحظة اختبار دبلوماسي مهمة يعني الآن، لكن هذه اللحظة لم تتحول بعد يبدو لي إلى هدنة حقيقية. يعني توقف الضربات الأمريكية ليلة واحدة بعد 13 ليلة متواصلة بالتزامن مع وصول وفد عماني إلى طهران واتصالات بشأن مضيق هرمز، هذا يوحي بأن الرئيس ترامب قرر فتح نافذة زمنية محدودة للدبلوماسية كما يبدو، لكن هذه النافذة قابلة للإغلاق سريعا إذا استهدفت سفينة جديدة ربما، أو قاعدة أمريكية، أو منشأة خليجية، أو إذا اعتبرت واشنطن أن إيران تستخدم المفاوضات لكسب الوقت. لذلك أعتقد لا ينبغي أن نقرأها باعتبارها وقف لإطلاق النار، بل باعتبارها وقفة يعني نسميها عملياتية ذات غرض سياسي. الولايات المتحدة لم يعني تعلن انتهاء حملتها، وإيران لم تعلن التزامها يعني نهائيا بوقف الهجمات في المضيق أو على الدول الخليجية، لكن التوقيت مهم حقيقة، لأنه قرار وقف الضربة لم يكن نتيجة عجز عسكري أمريكي، بل جاء بقرار مباشر من ترامب متزامن مع التحرك العماني. هذا يعني أن واشنطن أرادت أن ترسل إلى طهران رسالة مزدوجة أنه ما زال الخيار العسكري قائما، لكن يمكن تجويده إذا قدمت تنازلات عملية سريعة في هذا المجال.
0: نعم، وكيف ترى فرص التوصل إلى اتفاق، وما أبرز التحديات التي قد تواجه التوصل إلى اتفاق في المستقبل؟
1: يعني بالنسبة لفرص التوصل لاتفاق، يبدو لي أنه فرص التوصل لاتفاق محدود بشأن المضيق، أصبحت ربما تكون متوسطة يعني، أو قد مرجحة.